0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، وننطلق في رحلة مكوكية جميلة رائعة في نهاية الأسبوع إلى جميع محافظات ومناطق المملكة من خلال تواصلنا عبر إذاعة الرياض في هذا البرنامج. ونروح إلى خبر من أخبارنا أن محافظ ينبع يدشن معرض بيئة مدرسية آمنة، حيث دشن محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي معرض بيئة مدرسية آمنة الذي تنظمه إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة في ينبع التاريخية بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة وعدد من القيادات التعليمية وممثلي الجهات الحكومية والخدمية بالمحافظة.
1: هذا في إطار جهود وزارة التعليم لتعزيز مفاهيم الصحة والسلامة داخل البيئة المدرسية. كمان المعرض يهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة بين الطلاب والطالبات وترسيخ السلوكيات الوقائية.
0: إلى جانب دعم إيجاد بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، كما شهد مشاركة واسعة من مدارس المحافظة للبنين والبنات،
1: إضافة إلى جهات صحية وجمعيات خيرية قدمت أركانا توعوية وتثقيفية متنوعة. اطلع محافظ ينبع خلال جولته على أركان المعرض، المبادرات المقدمة التي ركزت على التوعية الصحية وطرق الوقاية من الأمراض وآليات التعامل مع الحالات الطارئة داخل المدارس.

0: وأيضا موضوع آخر، شكلت برك درب زبيدة نموذجا فريدا للعمل الإنساني والهندسي في التاريخ الإسلامي، إذا أسهمت في تحويل طريق الحج القديم الممتد من العراق إلى مكة المكرمة من ممر خطر يهدد الحجاج والقوافل بالعطش إلى درب آمن.
1: هذا بالتأكيد كان عبر شبكة مائية متقنة تقوم على تجميع مياه الأمطار والسيول وتخزينها على امتداد الطريق.
0: وتعود قصة هذه البرك إلى القرن الثاني الهجري، حيث بادرت السيدة زبيدة بنت جعفر زوجة الخليفة هارون الرشيد إلى إعادة إحيائها بعد أن عايشت معاناة الحجاج من شح المياه خلال رحلتها إلى الحج، لتؤسس بذلك مشروعا مائيا رائدا وفر مصادر شرب دائمة على طول الطريق.
1: انتشرت البرك بوصفها محطات رئيسية على درب الحج الكوفي، بداية من الكوفة جنوب العراق، مرورا بمناطق شمال المملكة مثل رفحة، حائل، القصيم، وصولا إلى مكة المكرمة.
0: وبذلك تكون مشكلة منظومة متكاملة من مرافق المياه التي خدمت الحجاج عبر مسافة تتجاوز 1400 كيلومتر.
1: تنوعت أشكال هذه البرك بين الدائرية المستطيلة، ومن أبرزها برك العشار والشيحيات، وأيضا زودت بمصاف لترسيب الأتربة وسدود لتجميع مياه السيول، في دلالة واضحة على دقة التصميم ومراعاة التنفيذ في تلك الحقبة.

من بعد هذه الأخبار المتنوعة والمواضيع، إيش رأيك علي ومحمد نبدأ رحلة انطلاقنا إلى رسائلنا الحية من مختلف

0: مناطق المملكة مع زملائنا وزميلاتنا الكرام. فين حنروح؟
1: نروح المنطقة الشرقية.
0: يلا الشرقية.
1: زميلتنا ياسمين السهيمي في جولة مباشرة من المنطقة الشرقية. حياك الله ياسمين.
2: يا هلا وسهلا علي وإيمان، ومساء الخير لكم ولجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
0: هلا بك، هلا بك ياسمين، وحيا الله أهل الشرقية.
2: الله يسلم.
0: جاكم الحر ولا لسه غيوم؟
2: ايوه تصدقين عاد انا سمعت قبل ما نطلع بهذه الجوله وقلت اكيد ايمان بتسالني عن الجو.
0: طبعا اطمن.
2: لا شوفي الجو والله بالنهار خلاص نقول جانا الصيف، لكن بالليل شوي حلو يعني حلو. الجو
0: حلو يعني لسه الرطوبه ما زادت.
2: شلون؟
0: الرطوبه ما عليت يعني.
2: لا لا لا بالنهار بس، لكن طيب بالليل طيب. الحمد لله الاجواء حلوه.
0: يلا ان شاء الله يا رب كمان اي يا رب تجيكم امطار.
1: يا رب
2: يا رب يا رب يا كريم.
1: وين متواجده ياسمين الان وش الموضوع الجوله؟ وان شاء الله كما عودتينا انت والزملاء في اذاعه الرياض كمراسلين في تغطيات رائعه وجميله.
2: الله يسلمك. طبعا الآن أنا موجودة في مشروع تراس الخبر، طبعا هذا المشروع هو تابع لكورنيش الواجهة البحرية. المشروع يعتبر خطوة جديدة ضمن تطوير الواجهة البحرية في الخبر، ما شاء الله فيه تفاصيل كثيرة صممت لتجعل المكان أقرب للناس وأكثر حيوية لكل الفئات، لأنه يقدم تجربة مختلفة تجمع بين ترفيه الرياضة وأيضا الاستمتاع بمنظر البحر. فبنعطي تفاصيل أكثر عن هذا المشروع مع مدير الإعلام والتواصل المؤسسي في بلدية الخبر الأستاذ سلطان العتيبي. يا هلا وسهلا فيك.
3: حياكم الله جميع السادة المستمعين.
2: طبعا مشروع تراس الخبر أتوقع أنه الكل سمع، حتى كنت لما أشوف في مقاطع في واحدة من مواقع التواصل الاجتماعي الناس أصلا افتتحوا هذا المشروع قبل ما يفتتح رسمي، من كثر ما هو غريب عن أي مشروع آخر موجود في كورنيش الواجهة البحرية. فوش اللي يميزه؟
3: مثل ما تفضلتي مشروع تراس الخبر يعتبر واحد من المشاريع السياحية والمميزة في مدينة الخبر، خاصة أنه جزء يعتبر من تطوير الواجهة البحرية في الخبر. مشروع الواجهة البحرية في الخبر مشروع كبير يزيد عن مساحة أكثر من 265 ألف متر مربع. نعمل على تطويره بعدة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي تراس الخبر بمساحة تزيد عن 40 ألف متر مربع وواجهة بحرية بطول يزيد عن 600 متر طولي. طبعا الناس متعطشة دائما المشاريع السياحية، خاصة أن الخبر عودتهم دائما كل شيء جديد يبهر الزائر، سواء من ناحية المشاريع السياحية الترفيهية، مشاريع الأنسنة، كل ما له علاقة بالإنسان والحياة الاجتماعية والترفيهية.
2: طبعا مثل ما ذكرت أنت المشروع ما شاء الله يعني فيه ترفيه فيه رياضة فيه سياحة، كيف أنتوا قدرتوا توازنوا بين كل هالعناصر بدون ما يبقى جانب عن الثاني؟
3: مثل ما تفضلتي المشروع يعزز جاذبية الخبر كونها مدينة سياحية من خلال وجود أكثر من 20 عنصر سياحي وترفيهي يناسب جميع فئات المجتمع. اللي يبحث عن الرياضة يحصل في منطقة الألعاب الرياضية مساحة تزيد عن 4000 متر مربع، تتضمن عدة ملاعب رياضية، منطقة الأجهزة اللياقة البدنية، ساحة للتزلج وهذه الأولى على مستوى المنطقة الشرقية على مساحة تزيد عن 1300 متر مربع، كذلك منطقة مسطحات خضراء وجلسات على امتداد البحر، نافورة تفاعلية موسيقية يمكن اللي يزورون الكورنيش راح يستمتعون بأجواء موسيقية جميلة تفاعلية مع النافورة بمساحة تزيد عن 400 متر مربع، كذلك العديد من العناصر الترفيهية أو اللوحات والمجسمات الجمالية اللي تعطي للمكان جمالية سواء فترة النهار أو فترة المساء.
2: بعد انتوا حاطين في المشروع شحن للسيارات الكهربائية فيها منظار تلسكوب، هل صارت المشاريع الحديثة تقاس بالتجربة أكثر من الشكل؟
3: لما نتكلم فعلا الكورنيش أو تراز الخبر يضم عدد عناصر يمكن هذه الأول مرة تكون موجودة. أول شيء أجهزة شحن السيارات الكهربائية، بدينا في الخبر تقريبا من سنتين على نشر أجهزة السيارات الكهربائية، تقريبا أكثر من 15 جهاز لشحن السيارات الكهربائية في الخبر. التلسكوب هذا المرة الأولى اللي تكون موجودة فيها. اليوم الزائر الموقع راح يستمتع بمشاهد أو مشاهدة مواقع كثيرة من خلال التلسكوب بطول يزيد عن أكثر من 5 كيلو متر يتيح التلسكوب. كذلك عناصر أخرى يمكن تعطي فعلا جاذبية للزوار، الناس اللي تبحث عن رياضة في مسار للدراجات الهوائية، مسار للمشي. المهم هو

0: الرضا أو تجربة الزائر تكون متكاملة.
1: كيف رح ينعكس مشروع تراس الخبر على جودة الحياة والحركة السياحية في الخبر بشكل خاص والمنطقة الشرقية بشكل عام؟
0: هذا السؤال جدا جميل. احنا اليوم نعرف ان الخبر من ضمن افضل 100 مدينة للعيش على مستوى العالم، واكيد احنا نعمل على تطبيق هذا المستهدف وجعلها من خلال تعزيز جاذبية الخبر كوجهة سياحية وترسخ مكانتها كافضل مدينة للعيش والعمل على مستوى العالم، كذلك وجود صروح سياحية ووجهات ترفيهية نابضة بالحياة، وبنفس الوقت توفير بيئة ترفيهية ضمن معايير عالمية.
1: أستاذ سلطان، هل في خطط مستقبلية أنكم تربطون المشروع بمشاريع مثلاً بحرية أو سياحية ثانية على البحر؟
0: بكل تأكيد المشروع أو تراس الخبر بجانب عدة مشاريع سياحية، من بينها مشروع سيركل راح يكون جانبها، مشروع عين الخبر اللي تمكن الزوار على مشاهدة الخبر بارتفاع يزيد عن 45 متر، كذلك نعمل كذلك على ربط المشروع أو الواجهة البحرية بالخبر الشمالية لتسهيل حركة تنقل الزوار ومتنزهين ما بين الوسط التجاري والسياحي اللي هو الخبر الشمالية مع الجانب الترفيهي أو شاطئ الخبر اللي هو الواجهة البحرية.
1: أنا لاحظ أنه في بعض المشاريع تنجح في البداية ويكون عليها زحمة وأقبال وسرعة، ولاحظت أن هذا في مشروع تراس الخبر، لكن بعد فترة يبدأ تخف هذه الزحمة. كيف تخططون أنتم لاستدامة مشروع تراس الخبر على المدى البعيد؟
0: الحمد لله كيف الخبر معظم المشاريع مستهدف أنها فعلاً تناسب جميع فئات المجتمع على مدار العام. لدينا مشاريع سابقة الحمد لله مستمرة، الشاطئ الرملي في الخبر، الواجهة البحرية، بحيرة الباط، الكورنيش الشمالي، الكورنيش الجنوبي، أيضا مشروع تطوير الواجهة البحرية، المشروع القلب الخبر الشمالية، جميع هذه المشاريع مستمرة على مدار السنوات الماضية من خلال الاهتمام بالصيانة، الاهتمام كذلك التطوير بشكل مستمر، إضافة معالم جديدة فيها بحيث أنها فعلا تكون متجددة وحيوية على مدار العام.
1: بإذن الله يعطيكم العافية، وبصراحة يعني مشروع مثل تراس الخبر رح يعكس بإذن الله حجم التطور اللي تشهده الخبر على مستوى الترفيه، السياحة، وأيضا على مستوى المشهد الحضري بإذن الله.
0: بكل تأكيد احنا نتمنى من المستمعين أنهم يزورون الموقع ويستمتعون بالعناصر الترفيهية اللي موجودة فيه.
1: ما شاء الله تبارك الله، عاد من الحين أصلا هو زحمة زي ما قلت لك في البداية أن الناس هم اللي افتتحوا المكان. إذا شكرا لمدير الإعلام والتواصل المؤسسي في بلدية الخبر الأستاذ سلطان العتيبي، واللي حدثنا عن مشروع تراس الخبر في كورنيش الواجهة البحرية. الآن عودة للزملاء في طاقم الاستديو.
2: حياك ياسمين، وشكرا أكيد لضيفك الكريم، وهنيئا لكم يا أهل الخبر، استمتع بالواجهة البحرية الجديدة.
1: وأنتوا بإمكانكم بعد تستمتعون، تعالونا بس
2: إن شاء الله.
3: شكرا ياسمين السهمي، شكرا لضيفك سلطان العتيبي مدير الإعلام في بلدية الخبر على هذه الجولة الرائعة، وتحياتنا لأهل الخبر، واستمتعوا بنهاية أسبوع جميل ورائع. ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ولكن نروح لفاصل جميل غنائي رائع موسيقي جميل من مخرجنا محمد الحميضي، ونرجع لاستكمال فقرات هوا بلادي.

0: هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي.

0: حياكم من جديد مستمعينا في كل مكان، ويا هلا وسهلا فيكم، ويا هلا وسهلا بكل اللي انضم للموجة الغالية إذاعة الرياض وهوى بلادي. عندنا ما زلنا العديد من الفقرات المتنوعة والأخبار والفعاليات، لكن يمكن من أكثر الفقرات المميزة هي رسائل الحية من زملائنا وزميلاتنا في كل مناطق مملكتنا الغالية. الآن وجهتنا إلى الرياض مع حمود العتيبي. هلا يا حمود.
1: مساء الخير إيمان، ومساء الخير مستمعينا الكرام.
0: مساك يعني ورد وسعادة يا رب.
1: الله يخليك إيمان. يعني مثل ما ذكرتي، إحنا أكيد أجواء المملكة ما شاء الله حافلة بالفعاليات والمناسبات والأشياء طبعاً مهمة جدا. يعني وإحنا أكيد اليوم متواجدين في ميدان الملك عبد العزيز الفروسية في فعالية إن شاء الله
0: بعد قليل. يعني أنت شايف الخيول أمامك؟
1: ان شاء الله بتدخل بعد شوية الحفل ان شاء الله، والمضمار وينطلق الحفل ان شاء الله.
0: جميل جدا يا حمود. طيب اشرح لنا او صف لنا، ضعنا في قلب الحدث اكثر.
1: اي طيب ايمان، احنا موجودين الان في الميدان مثل ما ذكرت لك، ميدان الملك عبد العزيز الفروسية. يعني حينطلق بعد قليل ان شاء الله مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة العربية 2026، وأكيد مشاركة كثيرة ودولية ومتواجد. يعني هذه المهرجان كان سابقا خارج المملكة، الآن تم استضافته واعتماده رسميا في خارطة السباقات المهرجانات الخيل في المملكة العربية السعودية، كيستقل المملكة وتواجدها في كافة المهرجانات.
0: طبعا أكيد. وكمان حمود أكيد الخيل يرمز لهويتنا، لعروبتنا، لأصالتنا. يعني إحنا مرتبطين بالخيل، ما هو شيء جديد علينا.
1: صحيح أكيد، وهذا الارتباط يعني على مستوى القيادة والشعب وأيضا صحيح الحضور الرسمي. إحنا أكيد بانتظار إن شاء الله الحفل بعد قليل اللي بيكون برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ونادي سباقات الخيل. وأكيد إذا تسمحي لي إيمان،
0: أكيد الوقت لك يا حمود، تفضل.
1: نأخذ الأستاذ إبراهيم الحماد وهو المتحدث الرسمي باسم المهرجان. يعني حياك الله أستاذ إبراهيم، أنا عبر وسيلة الرياض رحب فيكم وعن تفاصيل هذا المهرجان.
2: حياك الله أستاذ حمود، وطبعا زي ما انت شايف الآن المهرجان والعالم اللي موجودة إن شاء الله راح تكون هي تجربة مختلفة.

0: للحضور وحتى للمشاهدة. تجربة فريدة، بطولة ومهرجان كان أصلا خارجي، استضفناه بالسعودية. طبعا من زي ما انت عارف السعودية ما شاء الله هي عندها الآن حاليا استضافات كل البطولات المتميزة سواء على الخيل أو البطولات الأخرى. هذا المهرجان مختلف تماما، هو مو فقط نقول مهرجان لجمال الخيل، لا، في فعاليات مصاحبة، هي تجربة كاملة للحضور للاستمتاع بالوقت كامل. هي تبدأ من الآن إلى ممكن 11 مساء، فيها تنوع حتى بالبطولات في أنواع الخيل اللي موجودة بالفئات العمرية، شيء مختلف، تجربة مختلفة. وطبعا هذا ما ننسى يعني أكيد هذا طبعا بدعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل. طبعا ما قصره، دائما الراعي الأول خلينا نقول في الخيل، وهذا طبعا شرف لنا احنا تكون البطولة او المهرجان هذا يكون تابع وبرعاية الأمير بندر بن خالد، وهذا هو حاليا مستمتع بالمهرجان.
1: طيب طبعا تكرار يا استاذ ابراهيم، تكلم عن تفاصيل المهرجان، اذا كيف في ارقام للمشاركات سواء خيول او حتى ملاك من داخل المملكة او خارجها، اذا في ارقام.
0: هو طبعا احنا عندنا العدد المشاركه من المرابط يعتبر كبير لانه الانواع مختلفه، فما نقدر حتى احنا نقول الرقم بس محدد لانه نبدأ ندخل تفاصيل فيها، هي خيول كل فئه معينه زي كذا. حاليا هي ما هي فقط كمهرجان نتكلم احنا داخل السعوديه، لا، هو مهرجان عالمي. هذه تقريبا البطولة النسخة الخامسة منه، ما هو ما نقول انه شيء عادي، هذا تناظر مثلا الان العالم حاضرين من كل انحاء العالم اللي موجودين المشاركين، حتى لجنة الحكام الموجودة لجنة مختلفة، خلينا نقول انه لجنة من كل انحاء العالم، افضل الحكام اللي موجودين، الجوائز اللي موجودة حتى، وانت شايف برضو مثل نفس الرعاة اللي موجودين، رعاة طبعا أساس أنه يدعمون البطولات والمهرجانات هذه. فأنا أتمنى المستمعين حاليا يجون عندنا يشوفون يستمتعون برضو بالفعالية الموجودة للمهرجان، في حال ما كان يقدرون حتى ممكن يستمتعون فيها بالبث المباشر، موجودة منقولة على اللي هو الإكس، الحساب الرسمي منصة إكس، وعلى اليوتيوب.
1: جميل. طيب أستاذ إبراهيم، نتكلم عن اليوم اهتمام نقل هذه المسابقات للمملكة، كيف تشوفون أنتم كلجنة منظمة والرعاية والاهتمام من قبل القيادة بموضوع الخيل والمسابقات الدولية المتعلقة بالخيل؟
0: طبعا حنا الحمد لله يعني ونشكر القيادة على هذا الدعم السخي اللي دائما أصلا موجودين فيه. دائما السعودية الحمد لله هي نعتبر المركز الأول في كل شيء، في الأشياء المهرجانات العالمية سواء على تكلم على قطاع اللي هو الخيل وغير، أنت شايف مثلا البطولات والأشياء اللي موجودة على مدار السنة، وطبعا الخيل إحنا هذه ثقافتنا وإرثنا، فهذا شيء لازم نبرزه ويكون أصلا عندنا، وهذا الحكومة طبعا القيادة الرشيدة ما قصرت بهذا الشيء. طبعا
1: يعطيك العافية، أنا عارف أنك مشغول، يعطيك العافية، شكرا لك أستاذ إبراهيم. وإيش الرسالة بتوجه لمستمعينا؟
0: أنا أتمنى من كل المستمعين الحاليين أنه يتواجدون عندنا ويستمتعون بالتجربة، ودائما نهاية أسبوع يشوفون تجربة فريدة، شيء مختلف، ما ممكن ما شافوا هذه التجربة من قبل على بطولة خيل. هي ما هي فقط بطولة خيل، هي مهرجان متكامل.
1: يعطيك العافية،
0: شكرا لك، شكرا لك.
1: يعني إيمان، هذا حديث الأستاذ إبراهيم أكيد
2: صراحة شيء يعني مبهج.
1: أكيد، وإذا تسمحين لنا برضو يعني
2: أكيد
1: إنه الملاك
2: تفضل
1: لهم دور معنا.
2: أكيد طبعا، يعني إحنا بنبارك لهم هذا المهرجان،
1: مشاركة وإن شاء الله فالهم
2: بإذن الله
1: التوفيق والجوائز. حياك الله مالك الخيل معنا، نتعرف عليك أول شيء ونحييك في مهرجان بطولة العالم الخيل. نتعرف عليك أول.
3: حياك الله أخ حمود، أنا تيبي معك وكفلح اليامي من دولة الكويت. الله يرحم والديك، وواحد إن شاء الله المشاركين في أكثر من فئة في بطولة المملكة. والحقيقة أن اليوم السعودية صاير فيها ثورة كبيرة جدا في الخيل العربية وخطوط الجمال، وصارت محط أنظار لكثير من المربين سواء من أمريكا، من أوروبا، حتى من الصين. يعني حتى الآن الصين كثير من الخيل انتقلت من المملكة العربية السعودية إلى الصين، كذلك

0: من أوروبا من جميع دول العالم. فالحقيقة ما نستغرب الثورة الجميلة جدا، ولذلك احنا موجودين في هذه البطولة.
1: الله يحييك.
0: الله يهديك.
1: خوي فلاح الله يعطيكم العافية، قلت أنتم أكيد جايين من الكويت وأنتم لنا لكم أخوانكم يعني، لكن نتكلم كمشاركات وسباقات الخيل يعني من أول أكيد أنكم تروحون سفر واهتمام الخيل وسفر دولي الآن دول الخليج خصوصا نتكلم عن السعودية، عن السباقات هذه إيش تمثل لكم أنتم كأبناء الخليج؟ إيش الدور اللي أنتم مهتمين فيه في الخيل ووجدتوه هنا من خلال السباقات هذه؟
0: والله يا أخ حمود شوف مثل ما ذكرت أنا اليوم السعودية صارت محط اهتمام المربي الخليجي بالمقام الأول. ما شاء الله كمية البطولات المقامة، تصنيف البطولات أيضا، يعني اليوم المربي إذا أنتج أو اشترى أو يعني جهز بعض الخيل يحرص على جودة البطولة ويحرص على البطولة اللي تكون يعني إضافة إلى سجل المربط. فما شاء الله اليوم السعودية فيها بطولة تايتل شو اللي هي بطولة الخالدية، بطولة تايتل شو تعتبر معدودة على أصابع على مستوى العالم. اليوم بطولة المملكة تعتبر هي الختامية الآن في موسم الموسم، والحق كان موسم حافل فضل الله جل وعلا، احنا شاركنا في بطولة الديراب بطولة الملك عبد العزيز وشاركنا أيضا في الخالدية وحققنا فضل الله جل وعلا مراكز متقدمة، ونأمل من الله جل وعلا إن شاء الله تكون ختامها
1: مثل الله يوفقكم إن شاء الله. إيش نوع المشاركة وإيش الأفراس أمهار وإيش الفئة العمرية اللي أنتم مشاركين فيها؟
0: مشاركين في مهرات عمر سنة، مشاركين في مهرات عمر سنتين، وأيضا مشاركين في مهور عمر سنتين وفي فئة الأكحل، وكلها تبارك الله يعني اليوم صار المربي السعودي يعني احنا نقول صار خطر على جميع المربين الخليجيين.
1: منافسه حلوه،
0: منافسه تبارك الله قويه، والله يعيننا واياهم يا رب.
1: ان شاء الله الله يعطيكم العافيه وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك،
0: بارك الله فيك، جزاك الله خير اخوي، الله يحفظك.
1: اذا في من في وقت يسمح لنا ناخذ برضو اهتمام إعلاني.
2: طيب تفضل. أكيد أكيد يا حمود تفضل، يسعدنا سماع يعني بصراحة كل هذه المشاركات وأيضا نكون أكثر في قلب الحدث اليوم.
1: أكيد أكيد
2: تفضل
1: يعني
2: يا حمود.
1: يعني إذا برضه إيمان إحنا موجودين في الميدان، معنا أكيد معنا زميلتنا إعلامية أستاذ مريم سلم، وهي إعلامية مهتمة بالخيل وسابقا فارسة يعني لها مشاركات، تتكلم اليوم عن تواجدها وعن حضورها اليوم للتغطية وكيف تشوفها من جانب إعلامي وجودها في هذه المهرجانات.
3: أهلا فيك حمود وأهلا بجميع المستمعين بإذاعة الرياض، شكرا لكم على هذا التواجد في هذا المهرجان العالمي. اليوم احنا متواجدين في ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية اللي يحتضن بطولة العالم الخليج الديرة، هذا حدث استثنائي. اليوم هيئة الفروسية قاعدة تدعم جميع رياضات الخيل ومن ضمنها خيل الشو لأنها كلها تقام هذه البطولات وهذه الفعاليات تحت مظلة هيئة الفروسية. هذا الحدث كان طبعا مدة 10 سنوات أتوقع في إيطاليا وفي دول خارج المملكة، اليوم هذه نسخ داخل المملكة فهي إجباري تحتم علينا هذا الموضوع وقيمة هذا الحدث. التغطية الإعلامية الفروسية إرث فروسية موروث تاريخ ثقافة وجهة وتوجه لقيادتنا الحكيمة، فلابد هذا شيء يحتم علينا التغطية، التغطية المميزة وليست أي تغطية اللي تعطي الحدث صراحة قيمته.
1: دائما الإعلامي يبحث عن أشياء مميزة مثل ما ذكرتي، إيش اللي يميز هالسباقات؟ أنتم تركيزكم عليها من جانب إعلامي تركزين عليها عشان تبرزينها للمشاهدين أو المستمعين أو حتى من يقرأ في الصحف الإلكترونية أو الصحف المنشورة.
3: اليوم المهرجان فيه يضم عدة بطولات، فلازم حنا نوضح للمتلقي إيش الفرق بهذه البطولات. اليوم عندنا بطولة المملكة الدولية جمال الخيل العربية، عندنا بطولة اللي هي ميكس، عندنا بطولة خيل مصرية، عندنا بطولة خيل سعودية الأصل والمنشأ. لابد إحنا نبين للمتابع أو للمتلقي إيش الفرق بهذه البطولات. بعض الناس يقول لك الخيل أصلها من الجزيرة، البعض يقول الخيل أصلها مصري، فإحنا لا نأخذ الملاك نعمل استفتاءات نعمل استقصاءات بعيدا عن النتائج والتنافس الشريف اللي بينهم، عرفت؟ فهذه كان يعني لابد
1: تفاصيل كل مربط وكل
3: خيل. نعم طبعا نعطي كل مشارك حقه، نشوف النتائج، نبارك للفايز، نواسي اللي ما حالف الحظ، وناخذ كل الجوانب طبعا للمهرجان.
1: كإعلامية ايش الرسالة اللي توجهينها للمهتمين او حتى اللي يسمعونا في إذاعة الرياض؟
3: جميل، اقول لهم هذه رياضتنا، هذه تاريخنا وموروثنا ورياضة اهلنا وابائنا واجدادنا، فلابد انه

0: نكون حريصين على تواجد فيها. الرياضة مش بس كرة، الرياضة مش بس نقول الرياضات العادية سلة غيرها، الرياضة هذه مجال واسع جدا. الخيل أساسية في عالم الرياضة، مش بس السباق، مش بس قفز حواجز، عندنا الشو يحتم علينا أنه نتواجد ونشجع ونندمج وندعم بكل ما نقدر عليه.
1: جميل، على المستوى الشخصي سؤال شخصي، هل تحبين أنت تكون إن شاء الله تكونين مالكة ومشاركة في المهرجانات بعيدا عن العمل؟
0: للأمانة أنا مالكة خير فيربريد في سباقات، شاركت في موسم سباقات الطايف، كان عندي فرس اسمها بسمة مي على اسمي طبعا فشاركت فيها في سباقات، لكن الله كتب لي استمرارية لأنها انفقت ماتت. أنا أعشق آمين يا رب
2: لا يعودك
0: صراحة، ولكن كتغطية لابد نعطي كل رياضات الخير حقها، هذا إنصاف.
1: جميل، الله يعطيك العافية مي، شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا.
0: شكرا كثير حمود، يعطيكم ألف عافية على هذا المجهود.
1: شكرا. يعني
2: حبيت صراحة حماس أستاذة مي والمعلومات اللي قالتها، طبعا مشكورة هي وضيوفك الكرام أكيد.
1: الله يعافيك علي ومعنا أكيد، يعني احنا نتكلم عن حدث مهم جدا في المملكة العربية السعودية. طبعا هذا المهرجان مثل ما ذكرت أستاذة مي وأستاذ إبراهيم أنه احنا نتكلم على ثلاث بطولات داخلية داخل المهرجان، يعني نتكلم عن بطولة الخيل العربية الأصيلة، ونتكلم عن بطولات خاصة بالخيل السعودية، وبطولات خاصة بالجزيرة على مستوى الجزيرة. هذه البطولات كلها ضمن هذا المهرجان اللي إن شاء الله بيمتد لمدة 3 أيام، يعني نهاية أسبوع جميلة مع أجواء جميلة، زيارات طبعا من الساعة تقريبا 5 عصرا حتى الساعة 12 بالليل
3: بإذن الله إن شاء الله. ويعطيكم العافية حمود، شكرا لكم ولجولتك الرائعة ولضيوفك الكرام.
1: شكرا لك،
3: يعطيك العافية حمود العتيبي، شكرا لك. يعطيهم العافية زملائنا المراسلين اللي فعلا يبذلون جهود يشكرون عليها. وكنا نتكلم قبل فترة
2: الرسائل لما تكون حية من قلب صحيح. الحدث بتجعلنا نشعر إحنا والمستمعين إنه إحنا موجودين معهم، هم عيننا، يعطيهم ألف عافية.
3: وكنا نتكلم قبل ظهر أمس وقبل أمس يا إيمان، كنا نتكلم عن الخيل.
2: عن الخيل إن شاء
3: الله اليوم صحيح. جاء موضوع الخيل
2: والحلو إنه المهرجان كان عالمي صحيح. واستضافته خلاص السعودية، فتشعر إنه أنت والخيل وثلاث بطولات داخلية، فتشعر إنه مكان الطبيعي إنه يكون في السعودية.
3: يا سلام يا سلام، دعواتنا لهم بالتوفيق إن شاء الله، ونستكمل معكم فقرات هذا البرنامج ونروح إلى فقرة هواية.
2: في قلب شمال العلا تتشكل جبال الغراميل، لوحة طبيعية فريدة من الصخور الشاهقة المتناثرة اللي نحتتها الرياح عبر آلاف السنين، لا تشبه أي مكان آخر. هناك يمتزج صمت الصحراء مع عظمة التكوينات الصخرية،
3: وتتحول السماء ليلا إلى مسرح مفتوح للنجوم ودرب التبانة.
2: جميل.
3: تجربة زيارة الغراميل ليست مجرد مشاهدة طبيعية، بل هي رحلة تأمل ومغامرة بين الفعاليات الصحراوية وتجربة تواصل مباشر مع السماء الصافية لمحبي التصوير، لمحبي الهدوء
2: فعلا.
3: التأمل
2: تأمل.
3: هذا مكانكم
2: أكيد.
3: في شمال العلا في جبال الغراميل. ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة، فقرة هواية، الدكتور حامد الشويكان، الهاوي والمستكشف للأماكن التراثية وعضو اللجنة السعودية للمحافظة على التراث، للحديث حول جبال الغراميل شمال العلا. مساء الخير دكتور حامد.
4: مساك الله بالخير أستاذ علي والأستاذ إيمان.
2: هلا بك يا دكتور.
4: هلا فيك.
2: يعني رحنا كده في وصف المكان، أعتقد أنه مكان جميل لن يختلف عليه اثنين أنه من أجمل الأماكن مثل ما قال زميلي علي، للتصوير، الاسترخاء، التأمل، لمحبي الطبيعة. اليوم لو سألناك ما الذي يميز جبال الغراميل في العلا عن غيرها من التكوينات الصخرية في المملكة والمنتشرة أيضا في العلا؟
4: العلا جميلة بجبالها، برمالها، بنخيلها، بنسانها، ولذلك التشكيلات الجبلية في العلا تعد مميزة. الغراميل هي تقع شمال العلا مقابل قرية البريكة على طريق العلا تبوك، والحقيقة أنها عبارة عن تضاريس ملهمة بأشكالها، بالمثلات، هي تكوينات صخرية حمراء ذات أشكال متفاوتة مثل ما ذكرت يوم نحتتها الرياح على مر السنين
3: سبحان الله،
4: اللي تصبح يكون فريقة في مشهد صحراوي ساحل. ما يميز هذا المكان هو أيضا في المساء كأنك ترى النجوم تتدلى وتقطفها بيدك، فلذلك هي اختيرت أحد أهم مكانين في العالم لمشاهدة النجوم لدرب التبانة، فهي بلا شك تبهر الأنفاس كأنك في مكان آخر غير كوكب الأرض. ولذلك أنا أدعوكم والأستاذة عائشة أيضا الجميلة،
2: تحية لزميلتنا عائشة، حتى رسلت لنا الصور سبحان الله منحوتات
3: جميلة جميلة بصراحة.
2: طيب حضرتك أشرت لأنه هي من أجمل مكانين في العالم، جبال الغراميل في العلا. طب المكان الأول فين؟ جاني فضول أعرف.
4: أول شيء تزور العلا،
2: بعدين تقول المكان الثاني.
4: أيوة، من لم يزر وادي القرى فليعتبرنا على النظر.
2: جاز
4: إن هو بلادي تزور.
2: صدقت يا دكتور، ما في أجمل من بلادنا.
4: نعم، اختارتها طبعا حقيقة، يمكن أيضا حتى ناسا هي اللي اختارت هذه يعني أفضل مكانين في العالم.
2: سلام.
4: يا غصبص يعني عملت صورة وهي الآن طبعا محمية، صفاء السماء والنقاء، اختارت صورة فلكية سقطت لتكون صورة اليوم الفلكية من قبل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.
2: نعم.
4: ضمن أبرز الصور الفلكية العالمية. هذه الصورة توثق وهج أخضر، وهج أخضر لشهاب يخترق عنقود الثريا النجمي في لقطة تعريض ضوئي استمرت لمدة ساعة، ولذلك البقاء في هذا المكان في الليل يتأمل الإنسان في خلق الله، كيف هذه المسلات الحجرية الشاهقة،
2: سبحان الله،
4: ترى النجوم. والحقيقة أيضا استفادوا أبناء العلا، هناك زميل صار يعمل مخيم في قرب المكان بعض المرشدين ويستقطب السياح ويشرح لهم عن علم الفلك عند العرب قديما.
3: يا سلام يا سلام، أفكار جميلة. طيب يا دكتور حامد، يعني بما أنك تقول يعني عن التخييم والأمور هذه، كلمنا عن تجربة التخييم والمشي الليلي وسط هذه الجبال تحت السماء المرصعة بالنجوم والأجواء الجميلة المريحة للفكر وللأعصاب، كلمنا عن هالتجربة، أنت جربت هالشيء يعني، فعشان تشجعنا أنا وإيمان أنه ممكن نجي الجبال الغراميل هذه.
4: طيب لازم محمد الحميضي وعايش الزير كيت معكم
2: كيت قبلنا قبلنا تلاقيهم راكبين الأوتوبيس.
4: عادة تكون في نهاية الشهر، لأن تكون طبعا العلا اختيرت أيضا مدينة مميزة للسماء المظلمة في نهايات الشهر العربي، ترى النجوم كما ذكرت تتدلى كأنها الماتة
2: سبحان الله.
4: أي والله الحقيقة العام الماضي بالنسبة للتخييم كان زميل لنا دعانا وذهبنا الغراميل على أساس هو يعني عازمنا مقابلة في قرية اسمها البريكة أستاذ عبد الرحمن الغفيلي، فوجدنا سياح من أوروبا وفي الكرفان، فقلنا ما دام معزوم عندنا مثل يقول معزوم يعزم عشرة، فقلنا لهم حياكم الله، قالوا لا أبدا إحنا جايين حتى نستمتع بهذا الصفاء وهذا الجمال. طبعا معهم تلسكوب، الهيئة الملكية في السنوات الماضية عملت مشكورة في وقت الشتاء أيضا منطقة للتخييم والتلسكوبات، مرشدين السياحيين يفرشوا جنب الجبال، وما ترى السعادة في وجوه كل من يزورها عندما يرى عظمة الخالق في هذا المكان، فهو فعلا مستهدف للمغامرين ومحب التصوير خاصة بليلا، إذ يتكون مشهد باهر وساحر بين الغراميل والمجرات والعناقيد النجمية.
2: جميل جدا.
3: طيب
4: طبعا لا يتأتى إلا مع مكان نقي ومظلم،
3: صحيح،
4: وتنعكس المجرات على كائنات غرائبية كالغراميل، يمكن شفوا الصور
2: فعلا
3: صراحة ما شاء الله.
2: أنا صراحة أقول لك كل اللي بيسمعنا اليوم أبحثوا عن هذه الصور وشوفوا الجمال اللي في
3: عوامل التعرية اللي في هذه الجبال بصراحة. نعم. تحف فنية موضوعة في منطقة صحراوية
4: سبحان الله.
3: طيب
4: سبحان الله.
3: دكتور حامد، هل جبال الغراميل معزولة يعني بعيدة عن المدينة، الوصول لها كيف سهل طريق الوصول لها؟
4: لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل.
3: بيض الله وجهكم.
4: طريق سهل
3: ما يحتاج.
4: هي طبعا فيها الحجر اللي هو أول موقع وطني في جلالة حتى اليونسكو. فبالاتجاه شمالا في طريق تبوك حوالي 80 كيلو. سبحان الله عندما تصل الغراميل تختلف أشكال الجبال. فتدخل من الطريق الأسفل في حوالي 2 كيلو على اليمين، ثم تشاهد هذا المنظر الخيالي الذي كأنك في أفلام الخيال.
3: أي والله منظر جميل. كم تعد عمر هذه الجبال تقريبا؟ يعني هل هي منطقة تتعرض للرياح الهواء القوي عشان كذا تشكلت هذه الجبال؟
4: والله يبدو لي أنه كان هناك حدث جيولوجي. طبعا أنا أعتقد أنه لابد أن يستضيف البرنامج الجيولوجي يتحدث كمتخصص، لكن صفاء الهواء ونقاؤه وخاصة عند الغروب حقيقة شيء مذهل. يعني يكفي أنه منظمة دارك سكاي العالمية اختارتها أيضا، هو من المواقع الفريدة وتصنف ضمن أفضل 5% من مواقع الرصد الفلكي على مستوى العالم،
3: ما شاء الله،
4: من حيث شدة الظلام وانعدام التلوث الضوئي، مما يجعلها أكيد وجهة لعشاق النجوم.
3: يا سلام،
2: حمستنا يا دكتور حامد. أكيد أتوقع علي ومحمد وعائشة كلنا والمستمعين أكيد هيبدأوا يبحثوا أكثر فأكثر عن الغرابيل، جبال الغرابيل. شكرا لك دكتور حامد الشويكان الهاوي والمستكشف للأماكن التراثية وعضو اللجنة السعودية للمحافظة على التراث، وحديثك حول جبال الغراميل شمال العلا وعشقك لأرضك وتراثك وموطنك. شكرا لك
3: يا دكتور.
4: شكرا لكم، ودائما هذا البرنامج متميز يطوف بين مدن وقرى المملكة من الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الغرب. قبل أن سنة كنت في رحلة إلى بدر وسمعت أيضا برنامجكم كان عن العير، منطقة أيضا
3: صحيح
4: جميلة ورائعة. فشكرا لكم
3: الله يعطيك العافية.
2: شكرا لجمال روحك.
3: بإذن الله ونلتقي فيك يا دكتور وانت بصحة وسلامة إن شاء الله. شكرا لك
4: خير.
3: الله يعطيك العافية.
4: من العلا للعلا والمجد والتفوق.
3: الله يحفظكم إن شاء الله. الله شكرا لك يا دكتور حامد شويكان، كان معنا في فقرة هواية متحدثا عن جبال الغراميل وروعة هذه الجبال في شمال العلا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ورجعنا لكم بعد موجز السادسة. نرحب في كل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض في هوا بلادي وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة إطلاق برنامج تمكين الباحثين الناشئين بوصفه مبادرة بحثية تطوعية تهدف استقطاب الباحثين المتميزين من السعوديين والمقيمين للعمل على تحديات تنموية في مجالات نوعية.
1: يسهم أكيد هذا البرنامج في تعزيز الإنتاج البحثي والابتكاري والدعم بناء خبرات علمية ومهنية أعمق. أوضحت الجامعة أن البرنامج يركز على مجالات حيوية تشمل الصحة، الطاقة، الصناعة، الذكاء الاصطناعي والعلوم الجينية إلى غيرها من العلوم الأساسية والتطبيقية.
0: طبعا يعزز إسهام الباحثين في معالجة القضايا التنموية ذات الأولوية. يتضمن البرنامج حزمة من المزايا، من أبرزها التدريب العملي المباشر تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وتنمية المهارات البحثية والابتكارية، إضافة إلى تعزيز الإنتاج العلمي بالتعاون مع المراكز والمعامل البحثية في الجامعة.
1: أيضا بناء شبكة علاقات أكاديمية وبحثية فاعلة مع الباحثين والفرق العلمية المتخصصة، كما يتيح البرنامج للمشاركين الحصول على شهادة إتمام تدريب معتمدة وفق ضوابط وشروط محددة، إلى جانب تعزيز السيرة الذاتية والخبرة العلمية والمهنية. وفي أجواء علي البحث، الابتكار، الصحة، التطور الرقمي، في هذه الفقرة، فقرة من العاصمة، مع هذا التحول المتسارع نحو الابتكار الرقمي، يبرز هاكاثون عنايةثون كمنصة وطنية ملهمة تجمع بين العقول المبدعة والتقنيات الحديثة،
0: وذلك لإعادة تصور مستقبل الرعاية الصحية. يأتي هذا الحدث ليجهز أو ليجسد مفهوم الابتكار الصحي القائم على الذكاء الاصطناعي، حيث تلتقي الأفكار مع التحديات الواقعية لتتحول إلى حلول عملية تسهم في تعزيز جودة الحياة وتطوير منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم التحول الرقمي والقطاع غير الربحي.
1: يسعدنا أكيد أن نستضيف الدكتور سفر بن بتار، مساعد الأمين العام للقطاع الصحي في جمعية عناية الصحية، للحديث حول هاكاثون الابتكار الصحي بالذكاء الاصطناعي عنايةثون. أهلا وسهلا دكتور سفر.
2: أهلا وسهلا بكم، الله يسعد مساءكم جميعا ومساء المستمعين الكرام.
0: حياك الله دكتور سفر، وسعداء بتواجدك معنا في هذه الفقرة من برنامج هوا بلادي. دكتور، ايش الفكرة الأساسية اللي يقوم عليها الهاكاثون عنايةثون في مجال الابتكار الصحي؟
2: في الواقع جمعية عناية الصحية، والتي حقيقة تعد من أكبر ويعني أميز الجمعيات الصحية على مستوى المملكة، واطلاعا من دورها في إشراك القطاع غير الربحي في منظومة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتركيز على التحول الصحي تحديدا، جاء فكرة هذا الهاكاثون، وهو عبارة عن حاضنة لجميع المبتكرين من أبنائنا وبناتنا في القطاع الصحي، سواء ممارسين صحيين أو طلاب الكليات الصحية، بهدف احتضان أفكارهم الابتكارية التي تركز على ثلاث مسارات: التقنيات الصحية بالذكاء الاصطناعي، وكذلك الوقاية ضد المخاطر الصحية، وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي تحديدا. والمسار الثالث التشخيص المبكر للأمراض الأكثر انتشارا. حقيقة نؤمن جميعا بأن الدولة يحفظها الله مركزة على جانب الذكاء الاصطناعي وعلى جانب التحول التقني والتحول الرقمي، بفضل الله عز وجل المملكة حققت أرقاما قياسية في موضوع الحوكمة الرقمية والتحول الرقمي على مستوى كافة قطاعات الدولة.
0: صحيح.
2: هذا احنا حقيقة الهاكاثون حقيقة جاء من خلال اهتمام عناية الصحية بالشراكة الفاعلة والإسهام الفاعل في توجهات مملكتنا الحبيبة، خصوصا أن دولتنا يحفظها الله يعني سمت عام 2026 عاما للذكاء الاصطناعي. نعم. تماشيا مع هذه التوجهات كلها جاءت فكرة هذا الهاكاثون. بفضل الله عز وجل أطلق الهاكاثون، سجل فيه 570 مشارك من مختلف مناطق المملكة من أبنائنا وبناتنا في كافة القطاعات، سواء في الكليات الصحية أو الكليات الحاسب الآلي أو الذكاء الاصطناعي أو كذلك الممارسين الصحيين والشركات التقنية. 163 فكرة نوعية مميزة استقبلها هذا الهاكاثون، وبعد يعني لجان تحكيم وفرز يعني متقدم وفق معايير مختلفة، تم ترشيح 10 أفكار نوعية دخلت الهاكاثون الذي بدأ يوم أمس ومستمر هذا اليوم وغدا إن شاء الله. ثم سيفوز من هذه 10 أفكار 3 مبادرات نوعية تكرم غدا في حفل ختام الهاكاثون الذي سيرعاها الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الطاقة الربحية.
1: طيب هذه 10 أفكار دكتور التي ستخلص إلى 3 أفكار، هل هي نقدر نقول أنها هي طبيعة المشاريع والحلول اللي قدمها المشاركين هي هذه المشاريع؟
2: بالفعل الأفكار اللي قدمت فيه شيء منها موجود أي على أرض الواقع كمشروع قائم، لكن الهاكاثون فرصة لهذه الفكرة أن تتطور وتتحسن وتوسع انتشارها وتطور من يعني تقنياتها المختلفة، وأيضا توسع من دائرة المستفيدين منها. هذا الهاكاثون يساعد هذه الأفكار في أن يعني تكبر وتنمو من خلال مرشدين وخبراء ومتخصصين طوال 3 أيام متواجدين مع هؤلاء المبتكرين في حاضنة ابتكار نوعية أقامتها عناية لهؤلاء المبتكرين، أو أنها مجرد ما زالت أفكار لكنها هذا الهاكاثون يعمل على إنضاجها وتطويرها وإخراج بروتوتايب من هذه الأفكار ومساعدة المبتكر أن يحول هذه الفكرة من مجرد فكرة إلى مشروع واقعي على أرض الواقع يفيد القطاع الصحي.
1: لا وجميل هذا الدعم من خلالكم للمشاركين، يعني اليوم نتحدث عن قمة في الذكاء الاصطناعي، قمة أيضا في المشاريع اللي تنصب في

0: مجال الابتكار الصحي، أيضا إيجاد حلول لهذه التحديات الصحية. أعتقد هذه المشاريع المقدمة ستسهم في كل ذلك.
1: بلا شك نحن حقيقة فخورين جدا جدا ب يعني نوعية هذه المشاريع التي قدمت، ومؤملين كثيرا في أثرها الكبير
0: بإذن الله
1: بلا شك على عبء المرضى والوفاة المنتشرة في القطاع الصحي في
2: بإذن
1: المملكة.
2: الله. خلينا نتكلم يا دكتور عن دعم عناية ثون، بناء شراكات بين القطاع الصحي والتقني والقطاع غير الربحي.
1: جميل، كما ذكرت لكم سابقا جمعية عناية يعني تحرص على أن تكون فاعلة ومتواجدة في كل توجهات الدولة وتوجهات كافة القطاعات ذات العلاقة التي يعني تتعامل معها جمعية عناية، سواء في القطاع غير الربحي أو في القطاع الصحي بصفته المشرف الفني على الجمعيات الصحية. نحن نراعي كثيرا في برامجنا وفعالياتنا ما يتعلق برؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها المختلفة، وتحديدا في برنامج تحول القطاع الصحي الذي يركز على 4 مستهدفات أساسية، من أهمها تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية. وهنا يعني تطلع الجمعيات الصحية على مستوى المملكة بدور بالغ الأهمية في المساهمة مع الجهات الصحية في تعزيز الوقاية. نحن حرصنا أن يتواجد الذكاء الاصطناعي وتتواجد التقنيات من خلال أبناء وبنات هذا البلد الذين أبهروا العالم حقيقة في
0: هذه حقيقة وفخر فخر نكبر بهؤلاء سواعد الوطن، والوطن يستحق يا دكتور.
1: بلا شك أبنائنا وبناتنا أبهروا العالم في مؤتمرات عالمية في الذكاء الاصطناعي والابتكار، سواء في جنيف أو في الولايات المتحدة أو غيرها، ودائما يحصدون الجوائز المتقدمة والميزانيات الذهبية. فحقيقة أتحنا هذه الفرصة من خلال القطاع غير الربحي، وهذا بالمناسبة هو الأول من نوعه على مستوى القطاع الربحي على مستوى المملكة.
0: جميل جدا. هذا الشيء خلينا نسألك دكتور، أنه كل ما ذكرت من إمكانات ومن حلول ومقترحات ومتخصصين وأبناء وطن قدموا أفكار متعددة، هل برأيك أنه سيكون هناك أثر متوقع على مستقبل الخدمات الصحية والوقاية والتشخيص المبكر؟
1: بلا شك نحن حرصنا من بداية الهاكاثون أن نوجه هذه المشاريع وهذه الأفكار والابتكارات نحو 3 مسارات الرئيسية التي ذكرتها، وبالتالي يعني كثير من المبادرات التي وصلتنا يعني لن تذهب هباء، بالعكس يعني 10 الفرق المؤهلة هي التي دخلت هذا الهاكاثون الفترة الحالية، ومتوقعين بحول الله تعالى أن يعني تنزل إلى أرض الواقع كمشاريع واقعية. وما أخفيكم يعني هناك كثير من الجهات المانحة من أصحاب المؤسسات الأهلية أو حتى المستثمرين في شركات القطاع الخاص رغبوا المشاركة ورغبوا الحضور حتى يعني يحاولون أن يتبنون مثل هذه الأفكار ويساهمون فيها حتى تكون واقعا مؤثرا في القطاع الصحي. ونحن من خلال الهاكاثون 3 أيام هذه نعمل على إنضاج هذه الأفكار وتطويرها وتعزيز يعني توسعها وبناء النموذج الأولي من هذه المبادرات من خلال الخبراء والمتخصصين والمبدعين سواء في الذكاء الاصطناعي وفي مجال التقنية أو حتى في مجال الاستثمار وفي مجال الابتكار. حرصنا أنهم يتواجدون معنا كمرشدين وملهمين وميسرين للمبتكرين خلال هذه 3 أيام حتى نعين المبتكر أنه تنزل فكرته ومشروعه في القطاع الصحي ليساهم في يعني تعزيز جودة الحياة الصحية
2: بإذن الله إن شاء الله. ودعواتنا لكم بالتوفيق دكتور سفر، وإن شاء الله تخرجون بنتائج مفيدة مهمة للقطاع الصحي ولشبابنا من خلال هذا الهاكاثون. يعطيك العافية دكتور سفر بن بتار، مساعد الأمين العام للقطاع الصحي في جمعية عناية الصحية، وكان يتحدث حول هاكاثون الابتكار الصحي بالذكاء الاصطناعي عناية ثون. شكرا لك يا دكتور.
1: شكرا لكم جزيلا، الله يعطيكم العافية.
2: يا مرحبا.

ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي وفقراتنا المتعددة في البرنامج بانتظاركم إن شاء الله في الدقائق القادمة حتى تمام الثامنة. نروح فاصل ونرجع نستكمل ما تبقى من برنامج هوا بلادي.

0: مساء الخير للجميع وكل من يتابعنا. نروح إلى خبر برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة. افتتح وكيل أمارة المنطقة الدكتور عبد المنعم الشهري اليوم أعمال ملتقى غير السنوي في نسخته الثالثة الذي ينظمه مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة.
1: اطلع وكيل الأمارة على المعرض المصاحب للملتقى الذي يضم 18 ركن للجهات الداعمة والرعاة ومقدمي الخدمات للقطاع غير الربحي والجمعيات الأهلية المشاركة.
0: كما شهد توقيع 14 اتفاقية تعاون بين عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك وخدمة القطاع غير الربحي بالمنطقة.
1: أكد رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الباحة الأستاذ عبد الله بن محمد حجر في كلمته أهمية القطاع غير الربحي، ووصفه شريك تنموي يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق مستهدفات التنمية، مشيرا إلى جهود المجلس في تمكين الجمعيات الأهلية وتعزيز الشراكات الفاعلة.

0: إيمان، انطلق ملتقى القصيم البيئي الدولي الأول الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة منطقة القصيم بإشراف إمارة المنطقة ضمن فعاليات أسبوع البيئة لعام 2026، وذلك في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.
1: شارك عدد من الجهات الحكومية والقطاعين الربحي وغير الربحي، إضافة إلى القطاع الخاص والمنظمات البيئية. يأتي تنظيم الملتقى في إطار إيجاد منصة تجمع مختلف القطاعات لتعزيز العمل البيئي المشترك وتبادل الرؤى والتجارب العالمية في مجال الاستدامة،
0: بما يسهم في تحقيق توازن بيئي مستدام والارتقاء بجودة الحياة.
1: شهدت انطلاقة الملتقى حضورا واسع من المختصين المهتمين، إلى جانب مشاركة جهات داعمة وممكنة، حيث تضمن البرنامج عدد من الجلسات الحوارية ورش العمل المتخصصة.
0: طبعا هي التي تستعرض أحدث الممارسات والتجارب وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال تبني ممارسات تنموية متوازنة تنسجم مع رؤية المملكة نحو بيئة مزدهرة ومستدامة للأجيال القادمة.

0: في فقرة فعاليات حنتكلم عن موضوع جميل جدا، موضوع كده برائحة زكية مرتبطة باللافندر السعودي.
1: يا سلام.
0: انطلقت مبادرة اللافندر السعودي تزامنا مع أسبوع البيئة، وجسدت اهتمام متنامي بالنباتات العطرية المحلية، وعلى رأسها نبتة الخزامة، طبعا اسمها بالعربي الخزامة صحيح. واسمها بالأجنبي اللافندر. وهذه النبتة علي وصفها يعني الكثير والكثير من الناس والشعراء والفنانين ورسموها، وارتبطت بينا اليوم كرمز للمملكة العربية صحيح. السعودية هي أحد عناصر التنوع البيئي في المملكة.
1: طبعا تهدف المبادرة إلى دعم استدامة الغطاء النباتي وتعزيز زراعة النباتات المحلية والاستفادة منها في مجالات متعددة تشمل الصناعات التحويلية والعطور، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية.
0: يسعدنا أنه يكون ضيفنا الكريم في هذه الفقرة الدكتور علي الشهري، المشرف على مبادرة اللافندر السعودي. هلا وسهلا دكتور علي.
1: حياك الله دكتور.
2: أهلا وسهلا، أسعد الله مساكم والمستمعين الكرام.
0: يا دكتور أنت علي الشهري وزميلي علي الشهري.
1: حياك الله يا دكتور.
2: أهلا وسهلا، الفرصة الطيبة.
1: الله يسعدك إن شاء الله.
2: وإياكم.
1: دكتور علي خلينا نبدأ معك بداية، كيف يجسد أو تجسد مبادرة اللافندر السعودي مفهوم الاستدامة البيئية؟

0: المجد والروضات التي تظهر موسميا مع الأمطار تصاب الوسم وتختفي بعده، ولكنها تعود السنة الأخرى في حلة جميلة. لا شك هذه من أميز النباتات العطرية على مستوى العالم، ويعنى بها العالم عناية كبيرة جدا ويستثمرها استثمار
1: بالفعل. دكتور علي، يعني سبحان الله، هو رائحته عطرية نفاذة، وما ما في مجهود لزراعته مثل ما تفضلت، يعني هو يطلع مع الأمطار الموسمية ويعطر المكان اللي حوله.
0: صحيح.
1: هذه النبتة دكتور علي، يعني ما الذي يجعلها لهذه الدرجة عنصر بيئي مهم وأيضا اقتصادي مثل ما ذكرت؟
0: صحيح، أنا أتفق معك. نعم، يمكن في هذا الجانب على مستوى البيئي والاقتصادي، فعلى مستوى البيئي هي حقيقة لها شعبية كبيرة، ليس على مستوى السعودية، هي نبتة محلية ذات شهرة عالمية
1: فعلا.
0: والعالم على سبيل المثال لو بيتجه إنسان لندن، هو يمكن من أول ما يقول وين اللي هو مزارع اللافندر، هي مزرعتين. لما يتجه في كثير من دول العالم، ناهيك عن فرنسا، فهو يعني حقيقة تستهوي الناس. حتى عندنا في المملكة عندما بدأنا منذ 2019 وبارك معالي وزير البيئة عام 2020 وخصص لها أراضي، الآن المبادرة خصص لها أكثر من 2,600,000 متر مربع لتكون لزراعة الخزامة. أيضا باركها أصحاب السمو أمراء المناطق، وحقيقة أخذت بعد جميل. هذا في الجانب البيئي، لو لم تكن مهمة لم تكن بهذا الوضع. أيضا سمو سفيرة خادم الحرمين في أمريكا سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، التي جاءت وقدمت مبادرة كبيرة جدا واستزرعت لها المبادرة اللافندر السعودي.
1: نعم.
0: عدد 10,000 نبتة لافندر لصالح مرضى الكانسر، مرضى السرطان.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

0: ولك الحمد على كل حال. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك،
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة

المبالغة. أبشر وأمل الخير، وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقص على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله، ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل لك ذلك وليس كذا فقط، ثم اسمع ماذا يقول، لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت، اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء جزيل.

ورحمته أعظم عطاء، فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العالم.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. منذ أن لف الإنسان جسده بجلد يحميه من البرد، لم يكن يدرك أن تلك الخطوة البسيطة ستتحول يوما إلى عالم كامل من الإبداع والجمال يعرف بتصميم الأزياء. فالملابس لم تكن يوما مجرد غطاء، بل كانت لغة صامتة تعكس الهوية والمكانة والثقافة. ومع مرور الزمن تحولت هذه اللغة إلى فن يخاطب العين قبل الجسد ويروي حكاية الإنسان عبر خيوط وألوان. في العصور الأولى كان الهدف الأساسي من الملابس هو الحماية من الظروف المناخية، فاستخدم الإنسان جلود الحيوانات وألياف النباتات دون اهتمام بالشكل الجمالي. لكن مع مرور الوقت بدأ يضيف الزينة والألوان لتتحول الملابس تدريجيا من ضرورة إلى وسيلة للتعبير عن الذات والانتماء.
4: في البدايات الأولى كان اللبس ضرورة فطرية لحماية من العوامل الطبيعية، لكن مع تطور الإنسان ما صار يكتفي بوظيفة الحماية، بل بدأ يبحث عن وسيلة يعبر فيها عن ذاته. هنا ظهر النسيج كأول لغة مادية استخدمها الإنسان، بحيث ارتبطت الخامات بالبيئة من جلود الحيوانات إلى ألياف النباتية. كل خامة حملت خصائصها اللي أثرت على شكل القطعة، ومع تطور هذا الوعي بدأ التصميم يتشكل تدريجياً، ليس كزخرفة بل كتنظيم مدروس للنسيج حول الجسد. ومن هذه اللحظة نشأت العلاقة الجوهرية بين التصميم والنسيج، فالنسيج يحدد الإمكانيات والتصميم يترجمها إلى شكل يعكس الهوية والبدايات الأولى للتعبير الإنساني.
3: مع نشوء الحضارات في مصر القديمة وبلاد الرافدين أصبحت الأزياء أكثر تطوراً وتنظيماً، فاستخدمت الأقمشة المنسوجة وظهرت الزخارف وأصبحت الملابس تعكس الطبقة الاجتماعية والمكانة. في هذه المرحلة لم تكن الأزياء مجرد اختيار، بل كانت نظاما يعكس ثقافة المجتمع وقيمه.
4: في الحضارات القديمة تحولت الأزياء إلى نظام بصري متكامل يعكس القيمة الاجتماعية والروحية، وما كان النسيج مجرد مادة، بل كان يحمل دلالات واضحة مثل استخدام الكتان في مصر القديمة لارتباطه بالنقاء، أو الصوف في مناطق أخرى لملائمته المناخ. أما التصميم فكان مبنيا على رموز وزخارف تعكس المعتقدات الانتماء، مما جعل كل قطعة بمثابة وثيقة ثقافية. تقنيات النسيج اليدوي والتطريز والصباغة الطبيعية لعبت دور أساسي في إبراز الهوية والشعوب. هنا يظهر التكامل العميق، النسيج يختزن الثقافة والتصميم يظهرها بشكل بصري مفهوم ومؤثر.
3: في العصور الوسطى ارتبطت الأزياء بالسلطة والطبقية بشكل واضح، فتميزت ملابس النبلاء بالفخامة والتفاصيل الدقيقة، بينما كانت ملابس عامة الناس بسيطة وعملية. فظهرت هناك ما يمكن لكل طبقة ارتداؤها، فجعلت من الأزياء تغييرا اجتماعيا مميزا في تلك الفترة.
4: في العصور الوسطى صارت الأزياء أداة لإظهار ترتيبات الاجتماعية والسلطة. كانت الأقمشة الفاخرة مثل الحرير، المخمل، التقنيات النسيج المعقدة مقتصرة بس على الطبقات العليا، مما

0: الاهتمام بالجمال والتفاصيل الفنية، فأصبحت الملابس أكثر تعقيدا من حيث القصات والخامات، وظهر الاهتمام بالألوان والتناسق. بدأت الأزياء تتحول إلى مجال إبداعي يعكس الذوق الفني وليس فقط المكانة الاجتماعية.
1: أكيد مع عصر النهضة تغير مفهوم الأزياء جذريا، حيث بدأ الإنسان ينظر إليها كفن متكامل يجمع بين الجمال والحرفة. تطورت تقنيات النسيج بشكل ملحوظ، وظهرت أقمشة أكثر تنوع غني بالتفاصيل اللي أعطت المصمم مساحة أوسع للإبداع. أصبح المصمم أكثر انسجام مع الجسد، مع اهتمام بالتوازن النسب والحركة. ما صار الهدف فقط إبراز المكانة، بل أيضا التعبير عن الذوق الفني والوعي الجمالي. هنا بدأ النسيج والتصميم يعملان كمنظومة فنية متكاملة.
0: ظهرت دور الأزياء بمفهوم جديد من خلال أوائل من أسسوا هذه الفكرة كفن مستقل، وقدمت تصاميم تحمل توقيعا خاصا في هذه المرحلة. أصبحت الأزياء صناعة قائمة بذاتها، لها مواسم واتجاهات وفكر مستقل.
1: في القرن 19 شهدت الأزياء نقلة نوعية مع ظهور دور الأزياء واحتراف التصميم كمهنة قائمة بذاتها. الثورة الصناعية ساهمت في تطوير صناعة النسيج، بحيث أصبحت الأقمشة تنتج بكميات أكبر، جودة متنوعة، مما أتاح خيارات أوسع للمصممين. هذا التطور خلى التصميم أكثر تنظيم، حيث أصبح يعتمد على دراسة دقيقة للخامة، طريقة سقوطها، كيفية تشكيلها حول الجسد. ظهرت مفاهيم مثل التفصيل الدقيق والبنية الداخلية للقطعة، مما عزز العلاقة العملية بين التصميم والنسيج.
0: شهد القرن 20 تحولات كبيرة في عالم الأزياء، حيث تحررت من القيود التقليدية، فظهرت أسماء بارزة مثل كوكو شانيل التي غيرت مفهوم ملابس المرأة وقدمت تصاميم عملية، وظهر مصممون آخرون قدموا تصاميم منوعة تعكس مدارس مختلفة بين الكلاسيكية والعصرية، وبدأت الموضة تعكس روح العصر.
1: في القرن 20 تحررت الأزياء من القيود التقليدية متأثرة بالتغيرات الاجتماعية والثقافية. ظهرت خامات جديدة تنتج تطور تقنيات النسيج، مثل الألياف الصناعية اللي أتاحت مرونة أكبر في التصميم. أصبحت التركيز على راحة الإنسان وحريته في الحركة، مما أدى إلى تبسيط القصات، تخفيف الطبقات. التصميم هنا ما صار بس تعبير عن الجمال، بل أصبح وسيلة لدعم أسلوب الحياة الحديث، بينما لعب النسيج دور أساسي في تحقيق هذا التوازن بين الشكل والوظيفة.
0: مع تطور وسائل الإعلام أصبحت الموضة صناعة عالمية تؤثر وتتأثر بالثقافات المختلفة، فظهرت أسابيع الموضة وانتشرت العلامات التجارية الكبرى، وأصبح للأزياء تأثيراً اقتصادياً وثقافياً واسع. لم تعد الموضة حكراً على النخبة، بل أصبحت جزءاً من الحياة اليومية.
1: مع تطور وسائل الإعلام تحولت الأزياء إلى صناعة عالمية تتأثر وتتفاعل بسرعة. أصبح التصميم والنسيج جزء من منظومة اقتصادية وثقافية، حيث تلعب دور الأزياء والعلامات التجارية دور في تشكيل الذوق العام. التحدي في هذه المرحلة يكمن في القدرة على الابتكار مع الحفاظ على الهوية، حيث أصبح المصمم مطالبا بفهم عميق للخامات وتطوير أنسجة جديدة في نفس الوقت، تقديم تصاميم قادرة على المنافسة عالميا دون فقدان طابع خاص.
0: يشهد عالم الأزياء تحولاً جديداً مع دخول التكنولوجيا، حيث ظهرت التصاميم الرقمية والأقمشة الذكية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأصبح هناك وعي متزايد بالاستدامة والاهتمام بالبيئة، مما دفع المصممين إلى استخدام مواد صديقة للبيئة، فأصبحت جمالاً بالمسؤولية ورسالة مهمة في التصميم.

0: العصور الحديث اللي أصبحت الأزياء عن تقاطع مهم بين التكنولوجيا والاستدامة، تطورت الأنسجة بشكل كبير حيث ظهرت الأقمشة الذكية اللي تتفاعل مع البيئة أو الجسم، إلى جانب توجه واضح نحو استخدام خامات صديقة للبيئة. ما صار يعد التصميم مجرد عملية إبداعية، بل أصبح قرار واعي يأخذ بعين الاعتبار الأثر البيئي والاجتماعي. أصبح النسيج جزء من هذا القرار من حيث مصدره وطريقة إنتاجه. اليوم الإبداع الحقيقي في الأزياء يكمن في القدرة على دمج التقنية مع الاستدامة وتقديم تصميم يحمل قيمة جمالية ووظيفية وأخلاقية في نفس الوقت.
1: من جلد بسيط يقي الجسد إلى تصاميم تعرض على منصات عالمية، تبقى الأزياء مرآة الإنسان عبر الزمن، ليست مجرد ملابس نرتديها بل قصة نعيشها وهوية نعلنها وفنا يعكس تطورا في مرحلة من المراحل، فكل خيط ينسج له حكاية جديدة تكتب. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا الأستاذة أسيل الظفيري المصممة في الأزياء والنسيج. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالإعداد والتنسيق عايش الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.
2: من العالم. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: طبعا قبل ما نبدا مستمعينا الكرام تعريف بضيوفنا الكرام والمكان اللي احنا موجودين فيه، خلينا بس نعطي معلومه صغيره كذا للمستمعين الاعزاء. طبعا احنا نقدم الحلقه من منطقه جازان، وفي فرق كبير ما بين جازان وجيزان. جازان تطلق باسم المنطقه عامه، وجيزان هي المدينه او العاصمه الاداريه لمنطقة جازان. باسمكم أرحب بكم بضيوفنا في هذه الحلقة التي نقدمها لكم من أحد المقاهي في محافظة صبية في منطقة جازان. أرحب بالأستاذ محمد هزاع. السلام عليكم أستاذ محمد، حياك الله معنا.
1: يا أهلا وسهلا، ويسعدني أن ألتقي معك هذا المساء.
0: الشاعر والأديب والناقد الأستاذ مطاعن جدا، حياك الله أستاذ مطاعن على إثير إذاعة الرياض في مكة دير.
2: يا هلا في إذاعة الرياض وفي الجماعة وفي الأستاذ مشبي وفي المستمعين والمستمعات في هذا المساء.
0: طيب اسمح لي بس خليني أبدأ مع الأستاذ محمد.
2: تفضل.
0: لأنه ما شاء الله تبارك الله
2: أكبرنا سنا ونعم.
0: نعم، وأكبرنا سنا
2: وحفظا ونعم،
0: وضليع ما شاء الله في الفنون ولا يعني في الموروث الشعبي شعرا وحياة اجتماعية. أستاذ محمد، كيف تشوف الموروث الشعبي في جازان؟
1: الموروث الشعبي لا شك أنه مر بمراحل حسب السنين الماضية، بحسب الحياة السياسية، الحياة الاجتماعية، التطور الحضاري، لا شك أنه يمر بمراحل. ولكن يبقى الشعر الشعبي الأول قوي جدا، ما تغير، بينما الشعراء الجديدين تغيرت لفظاتهم، اللفظة تغير
0: يمكن على حسب الحياة وطبيعة الحياة،
1: وهذا الأثر، هذا المؤثر. لكن لو جينا للموروث الشعبي بشكل عام بصورة عامة بدون تفصيل، أقول لك أنه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة بحسب ما طرأ من تطور حياة.
0: جميل.
1: حياة الإنسان حينما كان الإنسان بشكله بسيط، حياته بسيطة، كان الموروث أصيل. حينما تطورت حياة الإنسان وفتحت عينه على موروثات أخرى وعلى حياة أخرى أصبح متأثر.
0: طيب خليني أقول لك حاجة، ممكن أنت لو قلت كلمة من اللي كنا زمان يعني نذكرها، يمكن الجيل اليوم ما راح يعرفها، ما راح يفهم إيش معنى الكلمة اللي أنت تقصدها يعني. لكن خلينا نقول مثلا، إحنا قبل ما نسجل كنا نتحدث عن كلمة بزار، يعني بزار اليوم أصبحت هي المعروفة، لكن زي ما قال الأستاذ مطاعن بأنه بزار تدل على السوق الشعبي. يمكن لو قلت للجيل القادم الجيل السابق ايش معناته ما راح يفهم، يعني في تخالف، يعني اختلاف في ثقافة الأجيال موجودة يعني.
1: عموما الاختلاف كان له أساس وله سبب. أولا هناك كانت أشياء موجودة واندثرت.
0: نعم.
1: لو جينا للعشة مثلا،
0: يا سلام،
1: العشة فيها تفرعات من القرعينة الى العرسه الى المردان.
0: طيب واحد من الجيل الجديد اليوم تقول له القرعينه ما راح يعرف ايش معناها.
1: ولذلك
2: الجبل والمردان ما يعرفونها.
1: ولذلك يعني العشه بجميع مصطلحاتها اندثرت. طيب نيجي للزراعه، الفلاحه، هناك مسميات وهناك اندثرت. نيجي مثلا للرعي كذلك. نيجي للنباتات.
2: محمد معلش اقاطعك انا، فضل. يعني الان زمان كانوا يكتبون يقول قبليه، ما يقول لك شمالا، يقول لك في الحدود قبلك قبليه يعني شمالا. الان لو سمعت اغنيه من الخبيتي اللي غناها محمد عبد الله طال مداح، بارك برق قبلي وبارك برق شام، ما يعرف كلمه قبلي، ما يعرف قبلي، قبليا يعني شام. تيجي تقول لي المردم والعشه وال
1: طيب احنا نقول مثلا شرقي.
2: شرقي نعم،
1: اللي هو الزبير او العلم.
0: نعم، في الحدود، في الحدود الاراضي. نعم، الحدود الاراضي الزراعيه.
1: والقبلي اللي هو متجه شمال جنوب. فهذه المصطلحات اندثرت تماما عند الشباب، لا توجد أبدا الآن، لا توجد.
0: من السبب؟
1: السبب تغير الحياة الاجتماعية.
0: يا سلام.
1: جميل. ذلك الطفل الذي كان يذهب إلى المرعى من الصباح الباكر ويعود الظهر، الآن أصبح يذهب إلى المدرسة ويعود كذلك الظهر.
0: المشكلة أنه غصب جبناه للمكة اليوم علشان يكون موجود. يعني الزمان لو أقول له أبغى أسوي معك مقابلة في، خلينا أقولها بلهجتنا، في مقابل، حيقول لي تعال تفضل حياك الله.
2: هو مغموس في التراث، هو مو راضي يعني. هو لازم أحنا نؤمن. نعم. أنه نؤمن بالتجديد، لكن التجديد الذي يتكئ على رؤية ويتكئ على أصالة. يعني لا يمكن أن تبقى الحياة ثابتة جامدة غير قابلة للتطور. نعم. لكن نجدد، نعم نجدد، لكن متكئين على أصالتنا. يعني لازم أصالة. أما التجديد لمجرد التجديد والعبث وما يحدث في في الألعاب الشعبية الآن.
0: هذا عبث. كنا يعني أذكر هذا الموضوع، يعني الألعاب الشعبية اليوم تؤدى بغير الطريقة اللي كانت تؤدى زمان، صح ولا لا؟
1: لو رجعنا للأساس، أنا أقول لك طور نعم، لكن احفظي الأساس إذا جيت تطور.
0: أما الأصل
1: تروح من خلف وتقول هذا التطور، لا هذا مو تطور، هذا شيء آخر. أعطيك المثال، رقصة السيف يعني القريبة منا والتي تؤدى في جميع مناسباتنا. لماذا سميت سيف؟ لأنها مبارزة بالسيف. طيب ليش تبارزوا بالسيف وهم يلعبون؟ هذا لعب ولا مقاتلة؟ كانت القبائل قبل وجود الدولة
0: السعودية،
1: نعم حفظها الله، كان يقع بينها بعض المشاكل والثأر والحروب،
0: نعم منازع.
1: فكانت كل قبيلة تعتد بشبابها وتعدهم، فكانت كل قبيلة تعتد بشبابها وتعدهم من أجل أن يصبحوا فرسان يدافعون عنها.
2: يعني في جانب تربوي وتعليمي.
1: نعم، حتى أنهم يصبحوا كذلك، القبيلة لا تمتلك ميدان

0: ولا معسكر. فكانت الملاعب الأفراح والمناسبات هي الميدان وهي المعسكر الذي يتبارى فيها الشباب بروح رياضية على ما نقول احنا اليوم.
1: طيب خلينا نعطي معلومة للمستمعين الكرام، أجزاء العشة من ماذا تتكون؟ يعني بما أنك ذكرت
0: العشة،
1: أي نعم ذكرنا القرعينة بفوق،
0: القرعينة فوق العود العود اللي فوق هذا يكون آخر ما يبنى في العشة.
1: نعم.
0: للمعلومة يعني هي تبدأ من تحت،
1: من الأساس،
0: من تحت تسمى وزرة. الوزرة التي ما فوق الكعبة نقول اللي هو الباب، توقف هنا ثم تربط معها عيدان أرهف من الأخشاب التي تحت.
1: طبعا عيدان الأثل وعيدان السم
0: عشان تأخذ التقويشة.
1: نعم.
0: الهرمية هذه العيدان التي تطلع لفوق يجب أن تحزم حول عود واحد، مركز المحور. المحور هو القرعينة. القرعينة ليس محور فقط بل لها مهمة أخرى. بعد ما ينتهي البناء
1: الشكل المخروطي
0: الخشبي المخروطي يأتي الغشو. ما هو الغشو؟
2: غشاها
0: ما غشا.
2: نعم. لا لا حقيقة
0: هو التغطية.
2: دقيقة، هو من بداية الوزرة هي من الإزار، والإزار ما
0: دائم
2: من الوسط يبدأ من فوق الباب.
0: نعم وسط،
2: هي يسمى إزار.
0: نعم.
2: الغشو طبعا لها علاقة بالعربية، هي التغطية. والليل إذا يغشى أي غطى الكون. نعم. فهي كل احنا العشة مفرداتها كلها عربية فصيحة.
0: عربية فصيحة.
2: كمل يعني.
0: طيب يضعون عليها نبات الثمام وهو ما يغطي الأخشاب من فوق. النبات هذا لابد وضعون له حبال، الحبال تسمى متت. المتت هذه فين تربط؟ فوق في القرعينة.
1: نعم.
0: القرعينة لها مهمتين أساسيتين، محور ارتكاز
1: وحفظ
0: ومربط للحبال. ينزل من القرعينة من داخل حبل آخر يربط فيها الصقاطي.
1: يا سلام.
0: ذلك
1: الثلاجة
0: الحصير، ذلك الحصير الذي يعتبر مستودع الطعام.
1: نعم الثلاجة
0: مستودع الطعام.
1: نعم.
0: طبعا لم ينتهي الموضوع هنا، يأتي بعدين دور النساء
1: يتفنن ويتجمل.
0: إن المرأة كانت عضيدة الرجل وشريكته فعلا بمعنى كلمة شريكة.
1: يا سلام.
0: نعم شريكته من البيت إلى الحقل.
1: طيب خلينا نوقف معك هنا أستاذ مطاعن.
2: أنا بس
1: علق فيها فيها هزيج، حتى كان
2: فيها هزيج وكذا، بس أنت قلت إنه علقتها لما قال الصقاطي، قلت الثلاجة،
1: ثلاجة البيت.
2: أنا يعني ممكن أزيد فائدة هنا ذكرها. يعني مسألة الهندسة، هندسة العشة، لابد أن يكون في الباب، لابد أن تكون هناك نافذتان. يستحيل أن تكون النافذتان أو أن تكون متقابلتان، لا. واحدة جنوبية واحدة غربية، أو واحدة شمالية واحدة شرقية. لماذا؟ حتى يسكن فيها الهواء، لما يدخل الهواء ما يخرج من الباب المقابل أو النافذة المقابلة، إنما يملأها نعم يلف فيها. وهذا من ذكرتني لما قلت ثلاجة، لا هو عشان يجلس فيها الهواء ما كان فيه تكييف، فكان نافذتين بس ليست متقابلتين، إنما واحدة من الجنوب ويقابلها في الشرق أو من الشمال والغرب حتى يبقى الهواء فيها.
1: يبقى الهواء فيها، ويعني في الصيف تكون باردة.
2: صحيح.
1: وفي الشتاء تكون دافية. هذا من خصائص العشة الجميلة في جيزان. ارتبطت العشة بها الجيزان كموروث شعبي وموروث شعري. صحيح. فكيف ترى هذا الجانب أستاذ؟
2: والله الحقيقة جيزان الشعر يجري في دمها، كل مظاهر الحياة الاجتماعية خلدها الشعر. ويعني طبعا لما يذهبوا إلى السوق، طبعا لأن بما أننا في مقهى، القهوة التي تناول في جبل عشة كان لها أبيات شعرية،
1: الطراحة يعني،
2: والطراحة والجبل وكذا. يعني مثلا عبد الله خيري شاعر قديم يعني مات في الستينات الهجرية بعد التوحيد
1: عليه رحمة الله.
2: طبعا كان هناك بن يرد إلى سوق صبيا من أماكن بعيدة، يمكن من جهة بالأحمر في جبل اسمه هذا جبل هذا. هو يقول بن في صبيا تلامع دلالة،
1: يا سلام،
2: بصادع يا ليت لي منك دلة. يقول عنده صداع يبغى دلة، لكن يقول وإن هبت خمسة ما هبولي وقية، إذا هبلهم خمسة قروش ولا ما أعطوه وقية، وقية وزنية غالي وقال هذا لجودته، يعني أنت اختار. يقول بن في صبية تلامع دلالة بصادع يا ليت لي من كدلة ونبت خمسة ماهب وليوقية. قالوا ردد يا، والظهر أن امرأة شاعرة. هذا قال لي أنه النساء نعم شركات الرجل. هي قالت المهم رد هو أو رد الزوجة يقول من كدلة، ويقول وخاطري زغيتني أبليتني وخاطري من كدلة. الدلة اللي هي وصفة الدواء زمان يقولها، زي ما قال المرشدي الخضرة الدلة وفيهم نكهة العنبر. وعنيك يقول وعنيك يلي بوجي يبلي وقية، الجيب اللي في الثوب مو هذا اللي تغطي اللي اسمه لي وقية. اشتقها الشاعر هذا شوف عربيته من اللائق، كلمة اللائقة، فيقول جيوب لائقة، قال لي وقية عشان يجانسها مع الوقية الوزن.
0: هذا أعناق الكلمة،
1: هذا الجناس، هذا الطارق،
2: الطارق والزيف أنا يعتمد على الجناس. بس اللي أنا أستشهد به أنه المرأة شريكة الرجل، ولا الحياة الاجتماعية كلها كان الشعر يجري في دم الشخص الجيزاني ويستشهد بالشعر في كل مراحل حياته.
1: طيب خليكم نكمل القهوة على بال ما نروح بس فاصل قصير ونرجع.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في مقهى ديرتي. هذه الحلقة نقدمها لكم من منطقة جازان، تحديدا من أحد المقاهي الموجودة في محافظة صبية. أعود لي الأستاذ محمد هزاع. كثيرة، احنا ذكرنا بس نوع واحد، الطارق. الشعر الشعبي جميل ورائع في جازان ومتنوع ويعالج كثير من القضايا الاجتماعية.
1: الشعر الشعبي في جازان شعر صوتي وشعر راقص.
0: جميل.
1: الصوتي هو الطارق والقاف والزامل الذي يؤدى بدون إيقاع، في زامل يؤدى بإيقاع بدون، وكذلك الدلع والدانة وبعض الأهازيج التي تذكر أيام الحج.
0: يا سلام.
1: إذا جاء الحاج يقوم واحد ويلبي، يلبي شعر.
0: ترحيب ولا توديع؟
1: لا، الوداع هذا الحريم يسوون وداع.
0: الحريم يسوون وداع.
1: لكن التلبية الرجل يلبي وهم طالعين.
0: يا سلام.
1: طبعا هم كانوا يسوون كذا، كان يومها الحج الذاهب إليه مفروض والعائد منه مولود.
0: 3 شهور.
1: أيوة كان هذا. فكان يحتفون بعودته ويطلبون الله أنه يعود، يعني فترة حتى أنه يعود.
2: معليش محمد، في قعود يعني يفصلون له قعادة خاصة.
1: نعم.
2: مع عودته يكون له قعادة خاصة بحبالها الجديدة تباركا بالحج، وأنه أدى فريضة الحج.
1: نعم.
2: يكون له قعادة جديدة،
1: ما حد يجلس عليها حتى يجي.
2: ما حد يجلس عليها حتى يأتي.
0: نعم. تكون جاهزة.
1: نعم. احنا الآن موضوع عن الشعر الشعبي، والشعر الشعبي الآخر هو طبعا الألغاز، والشعر الثاني الراقص.
0: يلا قول لي لغز شعر كذا.
1: ها؟
0: إذا كنت تحفظ من
1: الألغاز الشعرية.
0: نعطي المستمعين الكرام لغز كذا.
1: الألغاز الشعرية.
0: أها.
1: الألغاز الشعرية قال له أفتري يا شاعر فهيم.
0: من الناس قاعد تصور اللغز هذا معك عشان يمكن ينشروه. عيد.
1: قال له أفتري يا شاعر فهيم عن بقرة عم الجتيم شعرها من داخل الدين. فشوف هنا اللغز هذا.
0: حد رد عليه ولا ما

0: الرد عليه؟
1: طبعا الرد عليه صعب جدا. رد عليه واحد قال له البهشة.
0: البهشة مو كل الناس تعرف البهشة ترى.
1: فثمرة الدوم.
2: اي نعم ثمرة الدوم.
0: يا سلام.
1: بعدين عندنا الزيفة وهي تعتبر أقوى.
2: معلش محمد، الفرق بين اللغز والتحسيدة، احنا عندنا فن اسمه التحسيدة، هل هو هذه ولا الغاز؟
1: لا،
2: التحسيدة ما هي؟
1: لا، التحسيدة هذه تكون في يوم الجبر، اليوم الأول من الطهار. بعد الظهر يجلسون الشعراء عند والد الختيل، وكل واحد يتباهى بما عنده، يسمى هذه تحسيدة، يعني يقفل عليه الجناس،
2: يقفل عليك وانت يجي تحل اللغز
1: الجناس.
2: صح،
1: يقفل عليها الجناس، يعطيه كلمة قافلة، فما يكون لا إلا غد واحد. هذه تسمى تحسيدة.
0: جميل. طيب كمل، الزيفة كيف تقول لي؟
1: الزيفة طبعا هي الأقوى،
0: وهي لها أنواع طبعا،
1: الأجمل، والتي يحضرها الشعراء قبل الضيوف، لأن فيها جلاز.
0: يا سلام.
1: ما هو الجلاز؟
0: جلاز مكافأة يعني.
1: مكافأة.
2: لكن
1: إن فيها جلاز. فغير الجلاز أن هناك شهرة للشعر الذي ينتصر فيها نهاية.
0: يا سلام. نهاية.
1: فتكون من بعد العشاء إلى طلوع الفجر.
0: طويلة مدتها.
2: نعم. لعبة سمر، سمر لعبة سمر، هي لعبة سمر.
1: محاورة. ولكن محاورتها تعتمد على عنصرين مهمين: التورية والجناس.
0: قريبة من الطارق
2: صحيح
0: ولا بعيدة عن الطارق؟
2: هذا اللي يترك لي
1: رد ورد. الأوزان يختلف.
0: أنا حابب أوجه السؤال
3: لا اتركوا لي، لأنه هذا يمكن أعظم سؤال ممكن يقدم أو ممكن يثار في مسألة الطارق والزيفة حقيقة، لأنه طبعا الطارق أسبق من الزيفة.
0: في
3: رحلة التطور يعني الطارق لا يؤدى بدون إيقاع. اللهم والش، تعرف الوالش؟
0: نعم.
3: لا الملالة والوالش، لكن تطور الأمر إلى الزيفة. الزيفة هي إيقاعات ورقصة جسدية مع شعر. فكل طارق زيفة وليس كل زيفة طارق.
0: يا سلام،
3: هذا السؤال عميق جدا أنت طرحته. طبعا لإيقاع من يوم عرفوا أفلاطون في الحضارة اليونانية إلين جاء ابن منظور في لسان العرب وتكلم عن الإيقاع. العرب أخذت الإيقاع من حركة الناقة، من مشية الناقة.
0: وعندهم كتاب بالمناسبة عن ارتباط الإبل بأبناء جازان حول هذا الموضوع.
3: أنا عندي كتاب. نعم. الإبل في الشعر الشعبي.
0: طيب خلينا نذكر بعض النماذج، يعني كيف ارتبط ابن المنطقة ببيئته.
3: أنا هعطيك نماذج
0: كثيرة. شعريا
3: هعطيك نماذج. طبعا هناك شاعر من جازان، والحقيقة أنه لم يتكلم عنه أحد وهو مظلوم حقيقة، وأنا عاتب أستاذ محمد على ذلك، لأنه الشاعر عيسى فتح الدين عقيلي. عيسى فتح الدين عقيلي ورجل معمر ومات تقريبا في السبعينات أو الثمانينات
0: عليه رحمة
3: الله. نعم. لكن إنتاجه حقيقة، أنا ذهبت إلى ولده علي متقاعد في الزراعة وحاولت كثيرا أن أبرز، لكن حتى ما نخرج عن الموضوع. الإبل طبعا من يوم تخطب المرأة إذا لم يخطبها ابن عمها وهم ناقلين بها من بيتهم إلى بيت زوجها، ابن عمها يعترض القافلة، يعترض الجمل، فيعطونه ما يطابق بخاطره لأن ابنة عمه أخذها أحد غريب يعني غير القبيلة، فيأخذون بخاطره وقدمون له جزء من المال أو من الهدايا، يعني يقولون أنه أولى بهذا الحضور الجمل فيه. طبعا ألا يا جمل مالك ممسي، طبعا هذه الأهازيج مع النقول ومع الزوال. لكن في الحياة العامة يقول عيسى فتح الدين عقيلي عليه رحمة الله: وقد رأى كان في زواج. طبعا الطارق يعتمد على التلغيز، على التورية، والشاعر اللي يرد يجي فك يقول: أسمع بكور جنبا ماهب لنا. يسمع بكور، البكور لا تسمع وإنما تشاهد.
0: نعم.
3: لكن من صوته، شوف هذه الكناية: أسمع بكور جنبا ماهب لنا، يا حب ذني طالع روسم جبل من جعبها، مع التنجيع يرعبها.
0: نعم.
3: اللي قناها تاجر عنده الذهب والمال فاضي، يعني اللي قنا هذه البكور وهذه الإبل
0: ما شاء الله تبارك
3: تاجر. أيوة. رد. نعم. عليه محمد رشد بعلول قال: ماهب لنا راعي مرديمة حاسد ماهب لنا.
0: يا سلام.
3: هذيك ما هي إبل، ما ليست إبلنا.
0: نعم.
3: لا، يقول راعي مرديمة حاسد ماهب لنا، بالله تجمل مدلي من جعبها، هذه من جعبها، الجعب حق الفل، هذيك من جعبها ينجع بها يرعى بها.

0: متفردعة في حوضها، يعني الرديمة هذه تفردعت أو فرشت متفردعة في حوضها، هو اسم محمد يقول رشد يقول والماء الفاضي.
1: طيب خلينا نروح الفاصل الأخير ونرجع للمستمعين الكرام.

0: في مكه ديرتي. الحديث صراحة جميل مع الأستاذ محمد هزاع والشاعر الجميل والرائع مطاع الجدع. أستاذ محمد، الموروث الشعبي ليس فقط يعني في عشاء أو في المغاني أو الألعاب الشعبية، الموروث الشعبي في المهن القديمة موجودة الجميلة والرائعة، في الأزياء الشعبية الجميلة، حتى في أكلاتنا الشعبية.
1: نعم، الموروث الشعبي متفرع في حياتنا كلها وتطور في حياتنا كلها، الأكلات الشعبية، الأزياء، المهن. المهن عندنا حبلة القعادة مثلا، هذه صناعة القعايد بشكل
0: عام. نعم، صناعة القوارب كما في جيزان أيضا معروف.
1: والقوارب الخشبية.
0: نعم،
1: هذه مهنتين انتهت. معلم اللي يبني العشش هذه انتهت.
0: صحيح.
1: نعم، فمثل هذه المهن الجميلة انتهت تماما. كذلك اللي يصنعون الجرار، آخر مصنع كان في أبو القعايد وراح، ما عاد لقيته. نعم،
0: يعني ما بقي إلا الحلوى،
1: باقي المشبك والحلاوة. صناعة مكاين، مكاين صارت تصنعها مكاين.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم.
0: طيب يعني أنت لحقت عليها، تعرف بعض القصص الموجودة؟
1: طبعا أكيد أني لحقت عليها، بالنسبة لحبلة القعايد، بالنسبة لبناء العشش، وهذه لحقت عليها. وهذا كان من فضل الله عليه سبحانه وتعالى.
0: يا ربي لك الحمد والشكر.
1: يعني شاهدت هذه الأشياء قدام عيني.
0: تذكر بعض القصص الجميلة والرائعة مثلا، تستعذر القصة؟
1: نعم، في قصص من ضمنها أن البنا.
0: تعرف اسمه؟
1: أعرف اسمه. طيب. لكن ما أقدر أذكره عشان بعضهم قد صار على رحمة الله، بعضهم ما زال موجود. اللي أعرفه صارت القصة قد صار على رحمة الله
0: عليه رحمة الله.
1: اللي بنا لنا العشة كان في العود من اللي فوق جهة انعكست لتحت.
0: ما صار متوازن،
1: ما استوت المخروط من فوق، ما استوى. فقلنا له يا فلان بهذا الشكل شوفها، قال هات تابولي فلوس وانا اعدلها لكم. نعم، وهي طالع فوق يعدل المسكين طاح.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: وانتظرنا حتى تعافى علشان يعدلها مره ثانيه.
0: يعني ما يعرف الا هو يعني.
1: لا، التعجيل عنده صراحه. نعم.
0: استاذ طاحن، يعني اكيد انك تحضرك يعني بعض احيانا يكون في زي ما قال الاستاذ محمد، احنا نسميها اليوم بلغه المساجلات الشعريه. هذه المساجلات الجميله انجبت شعراء وكان لها جمهور يجون حتى من قرى ثانيه. يعني مثلا تحدث عن صبية، يعني اذا كان المساجله مثلا في السوق الشعبي تحصل ناس موجودين، تحصل لها جمهور وجماهير. كيف ترى هذا الحراك النشاط الاجتماعي؟
2: حقيقه لغه التواصل كانت في السابق اكثر ظهورا وبروزا، وفي تواصل اجتماعي عجيب. يعني ممكن انا استشهد ب في خضيره، قريه خضيره.
0: يا سلام.
2: وهذا القصة وقعت قديما، يعني في 53 52 قبل التوحيد، أثناء توحيد

0: أعتقد أنه أقيم هو ختان في للشيخ حاليا أو اللي قبله.
1: نعم.
0: وكانوا أهل القرية، وطبعا شيخ القرية لأنه ولد هذا البكر، فكان قد دعا يسمونهم قدم الدعوات لكثير من أعيان المنطقة وحضروا الناس، وكان يتقدم الصفوف شاعر اسمه خليل خضيري، يعني شاعر الجهة بلا منازع شاعر. في اثنين خارجين من صبية على الطريق، طريق ميدي يخرج من جهة صبية، إذا شفت المحطة حق السلوى الآن.
1: نعم.
0: يخرج من قرية الخوارة إلى السلوى، محطة السلوى، ثم يعبر خبت الفلق ثم خضيرة. المهم هذا الطريق يمشي حتى ميدي، يسموه ميدي، ومن صبية يخرج إلى بيش حتى مكة، من ميدي إلى مكة. هؤلاء الشاعرين كان سالكين الطريق هذا إلى جهة ميدي يجملون جمالة. سمعوا إيقاع، الإيقاع الزير ولا اسمه، فأحدهم يقول
1: إيقاع السيف يعني
0: إيه لا زيفة في الليل، طبعا ما كان في مكيفات، ما في سيارات، ما في تحجب الأصوات، فقل له صاحبه توحى يا أخي تسمع، قال له والله. مشوا على الصوت، نزلوا قرية خضيرة، أجوا لولا
1: الناس
0: الصف، ففي خارج واحد من خارج من الصفين مسكوا أحد الشعراء وقال له مدرمم اسمه، إيش اسم الرجل الولد اللي بيختنوه؟ قال لي اسمه علي. دخلوا في الصف ما كأنهم أغراب، واحد من الصفوف يرقصون، الشاعر خليل خضيري يردد يقول الشيخ محمد دعاني اللي هو أبو الهند، قال لي الشريف المجلي نادى عليك وانت جيبه، يعني دعاك فأجبه.
1: نعم.
0: عد الجنيه، هذا الجلاز اللي يقوله سيد محمد، عد الجنيه من يمينه لشان خليل ما صرفه، والصف يردد لشان خليل ما صرفه، يا لا لا لا لا لا لا لا. قفز أحد الشاعرين اللي انسلى في الصف الثاني وقال هو أصدر هو، يعني هذه هو علامة لأنه يقف حتى عنده رد. فاستغرب خليل خضير وهو شاعر المكان، فهذا يقول له، جاله بالرد، قال له علي اللي هو الولد، علي حزوب ومصدر ولا خرج في المحارب بين الدول، أنت جيبه،
1: أنت جيبه
0: هذاك، وأنت جيبه يعني أجيبه، أنت جيبه، رأيته يكمل كحيلة فرس، رأيته يكمل كحيلة عن شغلها ما صرفها.
1: يا سلام.
0: طبعا خليل الخضير جاء عنده قال له أنت من وين يا ما شفناك، ما أنت معهود هذا الوجه عندنا في القرى هذه؟ قال والله أنا من صبية. قال أحرمتني الجلاز يا أخي. قال له يا أخي أنا والله ما أخذ جلال، أنا جلاز، أنا جابني الهوى. سلام عليكم وخارج.
1: وإحنا نقول للمستمعين الكرام سلام عليكم، ونتمنى أنهم قضوا معنا وقت جميل وممتع. الأستاذ محمد هزاع المهتم بالموروث الشعبي شعرا وحياة اجتماعية في منطقة جازان، شكرا لك أستاذ محمد، وسعدنا كثيرا بوجودك معنا.
2: شكرا لكم المستمعين الكرام.
1: البن بسترى البن خولان، الخولان السعودي اللي مش
2: طيب.
1: مش البن اللي جابوا مع الأستاذ مطاع من
2: جابوا من الجبل.
1: شكرا لك أستاذ.
0: أنا جبت من الجبل، من عثمان. نعم.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ والشاعر والأديب والناقد مطاع جدع. شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب المتابعة، كان معكم جماح دغريري ومشبي بحاري، نلتقي بكم في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: سعادة جارية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة

0: جديدة من برنامج سعادة جارية. يرحب فيكم فريق العمل من الإخراج عبد المحسن آل سران، ومن الإعداد والتقديم معكم مريم القحطاني، وأيضا ضيفة الحلقة الدائمة اللي نسعد فيها كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية تغريد بنت إبراهيم الطاسان. حياك الله يا تغريد.
1: يا هلا وسهلا يا رب.
0: اليوم تغريد كذا سبحان الله، إحنا نتكلم قبل الحلقة كعادتنا، يعني نجيب أحوالنا الاجتماعية وأحوال أيضا أسرنا وأبنائنا وشبابنا واللي إحنا منها النسيج، وكلن عنده خير مثل ما يقولون أهلنا، كلن عنده خير. ففي تحديات تواجهها الأسرة، وذكرتي طبعا كعادتك في اختيارك المواضيع المهمة واهتمامك بالمجتمع وقضايا، ذكرتي غيرة الإخوان وقلتي غيرة الأخوة وكيف تبني الأسرة علاقة مستقرة.
1: أي هذا الموضوع جدا مهم، يعني ترى دائما حنا نخطئ في تعاملنا مع عيالنا، كلهم نحبهم كلهم، لكن في طريقة تعاملنا معهم نربي غيرة غير محمودة، بالتالي حنا نفرق بينهم بدل ما نجمع بينهم. ما في مثل الأخ يكون قلبه على أخوه، لكن بأخطاء معينة في التربية يصير الأخ عدو أخوه، وهذا اللي ما نبي عيالنا يصلون. ويؤلمنا كأباء وأمهات أن نشوف عيالنا بدل ما يكونون على قلب واحد صاروا قلوب متفرقة وأعداء. لكن قبل هذا كله، وش معنى الغيرة؟
0: خاصة هل في فرق بين غيرة الأخوان غير غيرة الزوجة، غير الغيرة اللي حنا نعرفها في العمل، غير الغيرة اللي ولا هي وحدة؟
1: لا مب وحدة، هي كلها غيرة. إيه؟ بس غيرة عن غيرة، يعني كل واحدة لها مواصفاتها، لها أسبابها، لها طريقة علاجها. هل في غيرة محمودة وفي غيرة سلبية؟ ما الغيرة ما هي بترى يعني مفهوم كبير يندرج تحته مجموعة من الغيرة، أنواع الغيرة المختلفة. أول شيء الغيرة، هل هي شعور طبيعي بين الأخوة؟ نتكلم الآن عن الغيرة بين الأخوة.
0: إيه
1: شعور طبيعي، ترى مو هو بشعور خارج عن المألوف، ولا هو بشعور مذموم، ولا هو بشعور. حنا بتربيتنا وتعاملنا مع الغيرة إما نحولها إلى غيرة محمودة، ولا نحولها إلى غيرة تسبب الفرقة بين الأخوان.
0: والدليل ولا قطع كلامك، لما الطفل توا ينولد وعنده مثلا، إذا في طفل وجاه أخو جديد حديث الولادة وهو تو صغيرون عمره سنتين ولا ثلاث، تلقينه يبدأ يغار، يبدأ يتعب، يمرض.
1: وترى طريقة التعامل مع الأهل هي اللي تخليها غيرة كبيرة، ولا يحصرون هالغيرة إين تموت الغيرة وتتحول إلى غيرة محمودة. طيب الغيرة قلنا إنها شعور طبيعي ما هو خارج عن المألوف. الغيرة بين الأخوة تاخذ، ممكن تاخذ الغيره شكل من اشكال التنافس.
0: ايوه
1: التنافس ترى طبيعه الحياه، الحياه دائما في تنافس، كل شيء في تنافس، تنافس في العمل، تنافس في المدرسه، تنافس في العلاقات الاجتماعيه، التنافس. لكن التنافس ترى قد يكون مثل اي شيء، ممكن يكون ايجابي وممكن يكون سلبي. هل الغيره هي فشل في التربيه؟ لا، هي من فشل بالتربية. لكن مو بمعنات أني أنا عيالي يغارون من بعض أني أنا أنا فاشل في التربية، لكن قد يكون ينقصني الوعي بكيفية إدارة هالغيرة هذه وتحويلها، يعني أني ألف بعجلة هالغيرة هذه حتى تكون لصالح عيالي ولصالح الأسرة، أو أنها ممكن تكون دمار للأسرة.
0: طيب وكيف الآن لما أجي أقول أنا كيف الحين حنا اعترفنا وشي موجود وأنه تراه طبيعي وترى الغيرة موجودة؟
1: صحيح.
0: وتراني أقدر أحوله وأقدر أخليه إيجابي على مستوى الأبناء، خاصة أنه كلما أسس العلاقة بشكل جيد كل ما صار كبر من نفسه، حتى ما عاد يحتاجون الأسرة تستمر أنها تبذل مجهود في أنها تتوفقهم بين بعض، بالعكس يكونون قريبين من بعض. طيب شلون أنا أقعد أتعامل معها في بدايتها؟ يعني الآن تقولين أقدر أحولها محمودة، طيب شلون أقدر أخليها محمودة وهي موجودة أشوفها قدام عيني؟
1: أول شيء أنه لازم أقتنع كأم وكأبو أنه الغيرة هذه وجودها أمر طبيعي بين العيال. والأمر الثاني، هذا أول شيء أن نقتنع، لو حدثت غيرة كانت

0: بدأت تلفت النظر أنه لا لازم أتدخل، ما أتجاهل هالغيرة وأقول خلي الزمن يحلها، بزران يتهاوشون، أطفال ومدروا ويكبرون ويعقلون، لا ما نتجاهلها ولا نقلل من قيمتها ولا نقلل من الأضرار اللي ممكن أنها تنتج عن هالغيرة، ولا حنا يعني نقلل من احترام هالغيرة هذه، يعني أو وش لن نقول، أقول لك ندفنها ونموتها
1: أو نقمعها
0: نقمعها ما يصلح نقول للطفل عيب تغار.
1: أيوة.
0: جدا غلط أننا نقول للطفل عيب تغار، لا حنا كذا ما نصلح هذا الشعور ولا نقوم هذا الشعور، لا حنا بهذا الشيء حنا نخليها غيرة بدل ما هي ظاهرة وحنا نقدر نتحكم فيها ونقدر نوجهها، يصير غيرة مخفية، غيرة مستترة، غيرة ممكن تغير في سلوكيات عيالنا بحيث أنها تصير حنا هم قدامنا عاديين لكن من جوا فيه نار.
1: نعم. ومن هنا تتحول إلى ضغينة،
0: تحرك أشياء كثيرة. فهذه كيف تبدأ وكيف أننا لازم حنا نتعامل معها كبداية،
1: وتبدأ هي بهذا الشكل. وانت تتكلمين تغريد قاعدة أتذكر، ولنا مثال كبير على غيرة الأخوة وهي سيدنا يوسف عليه السلام.
0: صحيح صحيح.
1: وكيف نشأت هذه الغيرة إلى درجة أنهم اتفقوا كيف يتخلصون منه.
0: بالضبط.
1: طيب اليوم احنا نعرف أن الغيرة أمر ممكن تكون شرارة صغيرة، ممكن تكبر حتى تخرج بطريقة عكسية على الأبناء حتى في المستقبل. اليوم لما عرفنا نفرقها ونعرف ان حنا لنا دور، طيب الأم ولا يعني أنا ما أدري، يعني حنا نتعامل بشكل طبيعي، هل يمكن الأم تجي تقول فلانة سنعة أو أفضل؟ يعني في أبناء ترى يبردون الخاطر، وفي أبناء يرتكبون حماقات أو يكونون زي اللي ما تتوازي فلانة مثلا باستجابتها أو فلان من عيالي.
0: هنا أنت تتكلمين عن شيء، بعدين حنا وش اللي يبدأ في زرع بذرة الغيرة وكيف نعالجها. لكن قبل ما نروح لهالموضوع خلينا نقول، مو بقلت لك أنه في غيرة أحيانا أنه لما حنا نقمعها عند أطفالنا تتحول إلى غيرة مستترة؟ وشلون الغيرة المستترة هذه؟ إما أنها تخرج يعني، أو خلينا نتكلم عن أشكال الغيرة كيف؟ الغيرة مب واحدة، ترى الغيرة مب كلها غضب وعنف، لا الغيرة ممكن تكون على شكل وعنف ودائما شجار بين وخناق بين الأخوة مع بعضهم سواء صغار أو كبار، ممكن تكون كره وقطاعة، واحد يقطع أخوه، يبدأ يعني إذا شاف أحد معادي أخوه يروح ضد، مو بأنا وأخوي على ولد حمي لا يصير أنا والغريب وعلى أخوي. وممكن تكون ترى تاخذ زاوية الانعزال، هو يغار بس هو ما هو بقادر يواجه.
1: هذا لجودي من هذا، نقول الشخصية لجودية اللي يبدأ ينعزل.
0: حنا نقول بس هي تراها
1: يبزينة،
0: ما هي بزينة لما تقولين أنا ولدي هذا اللي عاقل، هذا اللي هادي، هذا لا، ترى هو لا عاقل ولا هادي، هو مضطر أنه يكون كذا لأنه محبط من جوا، لأنه في غيرة ذابحته، ما هو بقادر أنه يوصل للشيء اللي يشوف فيه أخوه، اللي يشوف أنه مثلا هذه ميزة تخليه أخوه ولا أخوانه أفضل منه عند أهله، فينعزل يصير هادي ما له أي فعاليات. العاقل على
1: قول
0: ترى مو بعقل كل عقل يكون محمود،
1: يا كم واحد كاتمها سبحان الله وتطلع لو يقعد بينه وبين نفسه ولا يقعد تلقينه موجوع أو يشعر بأنه تقدير لذاته أو أنه ما هو مقدر بالشكل الكافي. صحيح. مظلوم يعني.
0: صحيح. طيب وش الحين اللي الغيرة، هل هي تيجي فجأة؟ لا، لها أسباب، أسباب حنا المسؤولين عنها، لأنه هي تبدأ مع الأطفال. الطفل ما يدرك أو الطفل ما يحس الشعور اللي هو يحسه، ما يدري أنه غيرة، ما يدري، لكن الطفل يلفت نظرنا.
1: تطلع معه بشكل عفو.
0: الغيرة عند الأطفال واللي تستمر معهم أحيانا إلى الكبر ما تولد فجأة، هي تراكمات، تراكمات تبدأ من الولادة، مثل لما تقولين أنه طفل توه صغير، أو طفل يكون مو مثلا بينه وبين أخوه سنة سنتين كذا، لا وجاء طفل جديد، فلا ممكن يكون والله في فرق بالسن، لكن هذا كان الصغير المدلل القعدة.
1: ايه.
0: هم من جاء طفل صغير أخذ سحب كل
1: البساط.
0: شفتي كيف؟ فهي تراكمات، كيف حنا نتعامل؟ مثلا جاء طفل صغير وهذا طفل، طيب أخوه اللي أكبر منه أو أخته طفل، ما في، هو بيستكشف وش هالكائن، هو ما يعرف، حسبه لعبة يلعب فيها، عروسة شيء يلعب فيه، إلا جاي يمسكه ولا جاي يستكشف، طيب ما وش هذا الكائن اللي يتحرك، مو بعروسة جامدة أو كذا،
1: خاصة لما يشوف اللهفة عليه والتجهيزات.
0: أبعد، ما أدري، انتبهوا له من أخوه، انتبهوا له من أخته. لا لا، بكل هدوء خلينا نعلمه انه يحبه، مو بي احنا نخاف عليه من هذا الطفل او الاخ.
1: ايه.
0: اذا كان كبير مثلا بينهم بالفرق بالعمر 6 سنوات وما اكثر، طيب ليش انا ما حمله انه تعال ساعدني فيه، انت الكبير، تعالي ساعديني بخوك، ساعدني بخوك، ساعديني باختك، سوي له حليبه، سوي له، جيبي له ملابسه، انتبهي له، وانت عينك عليه، يعني عرفتي كيف نحولها من شيء انه هذا ند
1: ومهدد لك،
0: اي مهدد لك، الى شيء انا احبه واستمتع فيه، وانا من مسؤوليتي اني انا اكون مبسوطه انا وياه. ونتقاسم انه مسؤوليته مع امي او ابوي. الشيء الثاني اللي برضو يسبب الغيره اننا ما نفرق بين العدل والمساواه.
1: اي
0: في شيء اسمه عدل وفي شيء اسمه مساواة.
1: ترى هذه معاناتنا. إيه؟ معاناة أمهاتنا إلى اليوم. إيه؟ والأباء إلى اليوم. إيه؟ ما نبعارفين شلون نفرق
0: العدل والمساواة، هذه جدا مهمة. أنا ما أساوي بينهم كلهم، هذا له قدراته وله شخصيته، والله خلقه له ميزات تختلف عن أخوه، لكن قد تكون الميزات اللي فيه ما هي أنا اللي أشوفها القمة، أو أشوفها الشيء اللي أنا ودي أشوف ولدي فيه أو بنتي فيه. فبالتالي أنا أظلم، ما أعدل.
1: إيه.
0: عشاني أنا شايفة هذاك ميزاته توافق اهتماماتي
1: أنا وجايز اللي جايين على هواي،
0: جايين على هواي، ولا أني أنا أشوفه يحقق شيء أنا ما قدرت أحققه.
1: إيه.
0: أنا عرفتي كيف؟ لكن وشلون تكون المساواة؟ هذا مو بعدل، هذا ظلم بين الأبناء. حتى وان كنت ما مثلا ما اقول له شوف اخوك او شوف اختك او كذا، طيب لانه هو يحس المساواه. وش هي المساواه؟ اني انا بطريقه غير مباشره، حتى وان كنت كأم او كأب، ترى قلب المؤمن هنا
1: يعني كان في شيء من الميل يحتفظ فيه،
0: ما حد يقدر يتحكم مشاعره، لكن احيانا في واحد يبرد قلبك.
1: إيه.
0: من أبنائك، فبالتالي أنت مو بتحبه أكثر لكن ترتاح للتعامل معه أكثر. ما في داعي أني أنا أبين هذا الشيء.
1: إيه.
0: الشيء الثاني أني بؤرة اهتمامي أوزعها بينهم، حتى وإن كانت ما توافق، أنا أشوف هذا أفضل، لكن هذه أكبتها في نفسي، وأنا مثلا أشوف وش الميزة اللي بذا وسلط عليها الضوء.
1: yes.
0: في فترة من الفترة
1: وجهل المسؤوليات والثقة.
0: والثاني حتى وإن كنت أنا أشوفه لكن ما هو بذاك اللي يوافق هواي، لكن عنده ميزة قد تعجب الآخرين ما تعجبني أنا، لازم أسلط عليها الضوء، لازم أعزز هذا الشيء عنده.
1: yes.
0: عرفتك؟ yes. فهنا المساواة، إني أعدل بينهم بتقديري لهم، بتقديري للشيء اللي يحبون، مو والله أنت بس ما عندك سالفة، وش تحب أنت بالهالكتب اللي بس تقراها.
1: أيه.
0: شوف أخوك، شوف وشلون
1: قاعد يشتغل،
0: شو أنت بس ما أنت بعرفة تقوم تشيلين ولا تنظفين المكان اللي أنت قاعدة فيه، شوفي أختك وشلون، بينما هي قد تكون
1: متفوقة دراسياً،
0: متفوقة في أشياء ثانية، في أشغال يدوية، في أشياء في عملها، في شغلها، في دراستها، لكن أنا مثلاً هذه تريحني. عرفتي كيف؟ فهنا الفرق بين العدل والمساواة.
1: كأنك تقولين الإيمان باختلاف أبنائنا
0: طبعاً،
1: وتقدير هذا الاختلاف
0: طبعاً،
1: بغض النظر إن كانوا جو حسب اللي احنا كنا نبي متخيلين هم فيه ولا نبيهم يجون 100% زي ما نبي، او كانوا العكس، احنا بالامكان احنا نعالجها.

0: بس بطريقة اللي هي صحيح. اكتشاف من البداية قبل لا تتفاقم أنا أشوف إيش هذا قدراته وإيش هذا مهاراته. طبعا هو تحدي ترى كبير على الوالدين, يبي لها مسؤولية ووعي كبير.
1: بس شوفي ال- ال- ال- النتيجة يعني هي تحدي كبير. إحنا نتعب وهم صغار عشان يصلون إنهم يكونون كبار ويكونون بعدين إحنا نقطف ثمرة تربيتهم الزينة, لكن لما حنا نقعد نفكر فيها تراها هي نتعب في البداية ونمسك العصا من النص في البداية ويكون عندنا الوعي بطريقة التعامل مع عيالنا من البداية عشان في كبرنا وكبرهم حنا نرتاح. ما في شيء يكسر قلب الأم والأبو إلا لشافوا عيالهم مب على قلب واحد.
0: جداً جدا ولا ادري ترى قاعده اتامل. شوفي خليني اقول لك, طيب الافضل دائما احنا نحكي على اشياء حالات
1: بقول لك على قصة
0: محدده او حقيقيه صراحه. أيه.
1: اوكي
0: اوضح يعني من حنا نقول
1: أيه. او من الـ من الـ يعني خلينا نقول لك مثل أيه. من الحياه الواقعيه.
0: جميل.
1: طه حسين الله يرحمه الاديب الكبير طه حسين كان كفيف. طه حسين يقول انه لما كان صغير كان كفيف ما يشوف, كان التفضيل كله يعني كان يحس انه يحنون اهله عليه اكثر مما انهم يقدرونه, كان يشعر بركض اخوانه بفائدتهم لهلهم, هذا يرسلونه هذا يجيب خبز هذا يسوي شغله ثانيه هذا كذا. هو كان عاجز, كان يقول اغرق بافكاري, أحس بالعجز, أحس بأنهم يرحموني وإني عبء عليهم أكثر مما أنه أنا ذو فائدة لهم. كان الحب اللي يمنحونه له كان يفسر ليش, لأنه
0: عاطفة شفقة.
1: عاطفة وشفقة. يقول إلين كبر, وهذا الشيء ترى خلاه يكون الأديب طه حسين بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن يقول أنا أخذت فترة طويلة إلين قعدت يعني هنا الغيرة اللي أدت إلى انعزال, لا فيه العجز أنه كان لا يرى غير كذا, الغيرة هذه إضافة للعجز خلته ينعزل يتقوقع على نفسه ويصير يعيش في تأملاته في, في, في أفكاره الداخلية
0: معاناته
1: الشخصية. وبالتالي يقول لما كبر وفهم الحياة يقول أخذت وقت كبير إلين قدرت أتجاوز هذا الشيء. فالغيرة شيء حساس مرة
0: جدا,
1: وقنابل موقوتة داخل الأسرة.
0: بالضبط. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا عندي مثلا الولد والبنت لما تجيني وهذه أنا أشوفها, وخليني أقول لك إما حالة أو حالتين يعني حقيقية أنا بنفسي عايشتها. لما يجون مثلا تجي الآن أنا عندي ولد هو الأكبر وبعدين عندي البنت الوسطى والصغيرة. طيب هو الولد أنا قاعد أعطيه مسؤوليات وقاعد يشتغل وما أدري إيش, والبنت أيضا أنا قاعد أعطيها الأشياء, بس إنه مهم خلينا نقول بيت أسرة عادي جدا, البنت في اهتماماتها والولد في اهتماماته, لكن بحكم إن هذا أكبر ويعني وأعطي شيء من الاهتمامات. فلان تخلينه وأنا ما تخليني, فلان قاعد تعطينا تقدري وهي ما في أني أنا أعطيتها قدرت ولا ما قدرت, لكن نقول خلينا نقول أنه لدرجة حتى لما تروح الأم في السوق تعاني أنت شريتي الفلان ما عرفتي المعاناة هذه. أو يجيني من أسرة أخرى أيضا أبناء أخوان متقاربين من بعض, هذا قدراته العقلية بشكل مختلف ويعني يتعامل بطريقة يعني أشبه بالمشاغب وعنده تصرفات فيها نوع من التجاوزات, واحد في حاله هادي وقاعد يشد حيله أيضا على الأسرة, شوف أخوك أنت قاعد أخوك هذا فلان يصرف ويقول أنت تحبين فلان على فلان, دعواتك بس تروح لفلان ما تجي ما أنت يعني أنك تميزين بهذا الشكل. فمثل الحالات يعني رائجة في بيوتنا نعتبر أنها عادي ويلا وتصير
1: عادي, لكن هي مبعادي أبدا مبعادي. هذه يعني مآسي داخل البيت, كل واحد لازم أقدره كما هو مو بمثل الشيء اللي أنا أبيه يكون, ده كما يجب أن يكون من وجهة نظري أنا.
0: إيه؟
1: أنا أقدر شخصيته مثل ما هي. في واحد ترى كثير زمان ما كنا ننتبه, في الآن في الآونة الأخيرة

0: أو بكرة أو أسبوع، لا، الأثار عمر كامل.
1: أي والله.
0: شخصية
1: خاصة جرح الطفولة، يسمونه جرح الطفولة
0: اللي ما يبرأ،
1: اللي ما يبرأ
0: جرح. أيوة. الطفولة اللي ما يبرأ. لأنك أنت تنجرح وأنت مالك شغل، ما تدري ليش هم سووا فيك كذا.
1: بالضبط، تكلم عنها فرويد.
0: صحيح. فأنا أقول يعني لازم ننتبه هنا، اللي نقول حنا مثل ما قلنا نقبل أبنائنا كما هم لا كما يجب أن يكونوا عليه من وجهة نظرنا، نقدر الاختلافات بينهم، نحاول حنا نطلع الشيء الزين فيهم ونعززه عشان هو يكون عنده الثقة بالنفس أنه يطور من هذا الشيء الجميل فيه.
1: نعم.
0: وبالتالي نبي حنا بالأخير نبي ننبهر بما هو يقدم، مو بنكسر.
1: ايوه، وتعزيز يا اخي سبحان الله، ترى قيمه، ما ادري هي في شيء يفرق اول ولا الحين، بس قيمه الاخوه الاخوان، يعني الابناء اصلا يشوفون تقدير ابوانهم وعلاقتهم مع بعض، فتجي تلقائيا كانها قيمه عليا، فتلقائيا تلقين الاخ الصغير يحترم الكبير لانه
0: كدا
1: قاعد يشوف ابوه يا كيف يحترم عمه الكبير او العكس.
0: طبعا. وغير كذا مريم، يعني وش معنات التعاضد بين الاخوان؟ التعاضد بين الأخوان لازم أعلمهم
1: يا الله.
0: طيب أنه هذا عنده هذا الشيء ميزة، وانت عندك هذا الشيء ميزة، وهذا وانت عندك هذا الشيء ميزة، واختك عندها هذا الشيء ميزة. فميزتك وميزته خليها تغطي الضعف اللي عنده والضعف اللي عندك.
1: يا سلام.
0: فهنا يا يصير سلام. أنتم تتعاضدون، أنتم مكملين البعض، ما أنتم منفصلين.
1: صح.
0: فعرفتي شلون؟ هي أساليب تربية لازم حنا نكون واعين لها.
1: وأنا أتذكر أيضا سبحان الله، وهذه يزرعونها في قيم، يزرعونها أهلنا فينا، اللي هي قبل لا يدخلون يحسون بغيرة في شيء، يخلينا نتنازل لما نشوف مثلا يعني جل ما لا يخطئ.
0: صحيح.
1: ولا بد يعني أحيانا الخوات بينهم يصير اللي
0: طبعا.
1: يصير الأخوان يصير مهما تكلمنا لبكرة وقلنا الأخوان وما الأخوان إلا ما يصير بينهم مشاكل. بس سبحان الله تجدين أنه ما يصبرون عن بعض.
0: صح.
1: يعني الأهل، الأسرة نفسها على مستوى الأسرة الضيقة أو الأسرة الكبيرة الممتدة، تجدين في شيء يركزون عليه كقيمة حتى يكون هو كأنه صمام الأمان، العائلة، الدم.
0: صح.
1: صح. الأب والأم إحنا مع بعض، أنتوا عيال، أنتوا إنه هذا الشيء لا يسمح.
0: حتى لما يجون عيالنا يتخانقون مع بعض،
1: إيه تلقيهم
0: في خلاف، في خلافاتهم مع بعض، أنا كأم أو الأب كأب، أنا لا أقعد أبحث عن من المخطئ، ما لي شغل أنا من المخطئ، أنا أبحث أو أني أنا أحل المشكلة، أنا ما لي شغل من اللي أخطأ. إيه. لكن المشكلة كيف تنحل؟ مو بني أدور من المخطئ وعاقبه.
1: أيوة.
0: لا، أنا أجي أقعدهم في حلقة نقاش أو أيوة. على طاولة نقاش بتفاهم.
1: يا سلام.
0: مو بصراخ، نتكلم بالمشكلة وكيف بدت وكيف نحلها من غير أنا ما أحمل أي أحد، من خلال الحوار
1: يا الله
0: الهادي المخطئ بيعرف أنه أخطأ من غير عقاب
1: ويعتذر
0: أو أنه يحاول يحسن علاقته. فحنا حولناها من علاقة ند لند أو قوي وضعيف إلى علاقة حنا ما يخالف يا أخوي، بعدين يمكن ما يعتذرون هم صغار، لكن يتربون على أنه لا، أنا حتى لو أخطأ علي أخوي أو أنا أخطيت على أخوي أنا لازم أقعد أتفاهم معه. عرفتك؟
1: وتدري جميل، يعني كأننا نأسس، مو بس نعالج هالعلاقة، حنا كأننا يا الله نبني هذه البيئة المستقرة المثالية اللي حتى أنا ما عاد أتعب بعد وراها.
0: صح. لأنه أنا برضو هذه مبترة من باب الأنانية، لكن من باب الهدف البعيد المدى، أنا كأم، الأب كأب، أنا لا كبرت أبي في شيخوختي أبي ناظر لعيالي وأقول الله الحمد لله إنه أنا عيالي على قلب واحد، الحمد لله إني أشوف إنه عيالي إيد واحدة ما يفرقهم شيء، الحمد لله إني أنا لو تركت هالدنيا أنا تارك أخوان متماسكين إلى طاح واحد يلقى أخوانه كله حوله.
1: يا سلام.
0: عرفتي كيف؟
1: قيمة. تدرين وش اللي يزعل؟ يعني أنا ودي كذا أمشي على نفس المحاور، بس لازم نحكي عن شيء موجود ومشاهد، وهل له أصل إنه يمتد في حوارنا أو يعني لكنه

0: موجود وموجود القيمة الجميلة. شفنا نماذج أسر يعني تجي الأم تغبط هذه الأسرة بتماسك عيالها وهي تعاني بسبب قطيعة الأبناء لبعضهم، وتقعد شايلة هم أخ مقاطع أخوه لا يسير عليه لا يسأل عليه بسبب خلاف إمام أيا يكن نوع الخلاف، وأنه كيف ويمكن تمتد للأسف مع للأبناء، وكيف أيضا نجد أنه في خلافات تنشأ حتى يمكن الأب والأم ما لهم دخل فيها لكن تنشأ بسبب غياب القيمة عند الأخوان نفسهم. لما تعرفين الحمولة لما يجتمعون ولد فلانة يشتكي من ولد فلان ولا ولد فلانة، ولما يجي هالخلاف يبدون الخوات يدخلون في الموضوع يتقاطعون.
1: بس أعلمك على شيء، إذا أنا ممكن يتأثرون فيها عيالي، بس إذا أنا ربيت عيالي على أنه إحنا نحترم الاختلافات، هو أفضل مني في شيء وأنا أفضل منه في شيء، أنا مكمل لأخوي وأخوي مكمل لي، أنا كوالدين
0: إيه؟
1: طيب أشوفهم هذولا يعني كأن خلينا نشبهها بقطعة تكمل بعض.
0: يا سلام.
1: لتكون كيان واحد، عرفتي كيف؟
0: الله.
1: يصير مهما صار من البيئة الخارجية أنا ما يأثر علي ولا يأثر على عيالي.
0: نعم.
1: خلافاتهم مع عيال أختي، عيال أخوي، عيال الجيران، عيال الحارة، عيال بالمدرسة، ترى بشكل طبيعي هم ما يدخلون نفسهم في هالمهاترات، يتعلمون الرقي، يتعلمون أنه ما يغار. حتى لما يجي أحد يغار منه فهو تربى أنه يكون راقي في تفكيره، وبشكل فطري حنا عززناه،
0: فكأن المشكلة تعالج نفسها بطريقة سليمة.
1: أي هو يعرف كيف يعالج آثار الغيرة من الآخرين بشكل راقي جدا.
0: يا سلام. ونترك للحياة تجاربها.
1: صح.
0: أنا شفت الأساليبها، أنا أعتقد مشكلتنا في كثير من المشاكل والقضايا اللي حتى لو بنقعد حتى في موضوعنا القادم ولا موضوعنا المواضيعنا كلها، لو نبي نصيد شيء له دخل نرجع نقول البيئة الأسرية أيضا أساليب التربية.
1: صح.
0: لما تكون عندنا مشكلة في أساليب التربية اللي إحنا دارين إنها لا يمكن تكون في أسرة مثالية 100%، وإحنا عارفين ما هي زي ذيك المسلسلات اللي إحنا نشوفها، نعم يا أبي ونعم يا أمي وهذا الصدق التام وهذا الحياة المثالية اللي تشبه الجنة، إحنا عارفين إنها ما هي موجودة بحد يعني كامل، ونعرف إن في معاناة وفي مشاكل وفي إحنا نقصد إنه كيف تكون هذه الأسرة مستقرة بشكل طبيعي حتى مع مشاكلها، هي ما تكون يعني مع احترام نشوف أخوان وخوات وأسرة متفككة بسبب أنه
1: أعداء
0: الأساس ويتحولون لأعداء، وللأسف إحنا شفناهم ونماذج حتى يعني قريب أو يعني محيطة فينا، ما إحنا برا الدائرة، إحنا جواتها
1: طبعا.
0: نشوف هذه المشاكل وتؤسفنا صراحة وتدمي القلب، إن تلقين لما تجين تسألين ومش الخلاف تلقين إنه شيء يمكن
1: تافه،
0: ويمكن أصل في الطفولة فعلا وقاعد يتولد مثل ما قلت
1: لكم، ممكن أصلا هم ناسين وش السبب الأصلي،
0: السبب الأصلي لكنهم عززوا هذه الكراهية للأسف حتى تحولت إلى قطيعة. إذا نقول الحل، وذكرتي في ختام يعني هذه الحلقة إنه في أدوات ممكن تكون عملية أو ممكن أساليب على الأقل تكون شلون إحنا نصنع علاقات لا تنتهي، كيف أنا ممكن أخلق هذه البيئة الطبيعية خلينا نقول.
1: صحيح. خلاصة حلقتنا اليوم أنه غيرة الأخوة والأخوات في البيت الواحد

0: ولا هي بمشكلة، هذا شيء طبيعي. حنا اللي نعزز هذا الشيء أو حنا اللي ونحوله إلى شيء سلمي أو إيجابي. عيالنا يحتاجون منا على اختلاف شخصياتهم وطباعهم وميولهم وأفكارهم، يحتاجون إنهم يسمعون منا إننا حنا نحبك مثل ما أنت، مثل ما هو يحبنا.
1: يا سلام، تكفين، هذه نحتاجها كثير.
0: أيه. إحنا ما لازم نقمع الغيرة، لازم نفهم الغيرة، لازم نفهم وش تعني الغيرة وليش هو غار.
1: وحنا
0: عشان تكون غيرة اليوم ما تسبب قطيعة بكرة.
1: مثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر في معنى الحديث غارت أمكم، غارت أمكم. صح. يعني إنه الغيرة
0: صح
1: حاجة ممكن ناخذها بالمعنى الإيجابي.
0: بالضبط، هذا اللي حنا لازم نتعامل مع الغيرة بذكاء. عشان حنا مو بنربي عيالنا لليوم، احنا نربي عيالنا لبكرة. لكبروا لمصلحتنا حنا، لمصلحتهم هم، ولصالح المجتمع اللي نعيش فيه.
1: بالضبط،
0: بكرة يكبرون يصير حتى التنافس، الغيرة حقتهم تصير تنافس للأحسن، انهم يساعدون غيرهم انهم يكون افضل ويساعدون انفسهم. وهذا يبني مجتمعات ايش؟ مستقرة. مجتمعات فيها نماء. يرجع على لينا حنا وعلى الوطن اللي حنا،
1: وتعزيز مفهوم الاستدامة بشكله الحقيقي لنصل بشكل مفهوم. يمكن ترى العبارات والمصطلحات لما نسمعها ونشوفها احنا ما ندري وش اثرها. اذا جودة الحياة اللي يعني هو برنامج دولة، بس لو جينا موضوعنا الآن اجتماعي أسري على مستوى الأسرة وعلى مستوى، لكن تخيل إحنا نتكلم عن نواة، يعني نواة مجتمع بأكمله. لما نتكلم عن جودة الحياة اللي ترتبط بالفرد، ولو جينا قلنا الرياض وغير، تخيلي إن مثل هالمفهوم البسيط نستطيع أن نصيره كيف يكون على مستوى
0: شوفي
1: أسرة.
0: جودة الحياة عشان نكون مرة نختصرها، جودة الحياة في المجتمع تبدأ من جودة الأسرة.
1: لأن
0: جودة الأسرة، جودة الحياة داخل الأسرة تبني جودة فرد.
1: نعم.
0: وجودة الفرد تؤدي إلى جودة مجتمع.
1: يا سلام، تحقق مفهوم الاستدامة اللي ذكرتي، وسعادة جارية هذا الاسم القريب على قلبك واللي أنت اخترتي، وفي كل مرة يزيد إعجابي فيك.
0: يعني.
1: لأنه كل حلقة نتكلم فيها يعني أنا من النوادر أنك تلقين اسم يعبر بشكل حقيقي عن المحتوى. سعادة جارية.
0: أي والله، سعادة جارية.
1: نعم.
0: مثل ما الصدقة جارية.
1: نعم.
0: السعادة يجب أن تكون جارية في حياتنا، أنها صدقة على أنفسنا ترى. السعادة الجارية
1: مبدعة دائما. تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي وأخصائية اجتماعية أيضا. معكم محدثتكم مريم القحطاني، أودعكم على أن ألتقيكم في سعادة جارية إن شاء الله لنا ولكم. وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سرار.
2: سعادة جارية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: ديرتي حبيبتي،

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن 15 الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن 18 ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أرض الحكاية.
3: لا تظنني صخرا، أنا زمن متجمد. قبل أن ترسم الحدود وقبل أن تكتب الخرائط كنت هنا.

أسمع وقع أقدام القوافل، أحمل فوق صدري أسماءهم وأحتفظ بأسرارهم في تجاويفي. أنا الحجر، أنا المدينة التي نحتت من إرادة البشر لا من ضعفهم.

في أقصى الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية تقف مدائن صالح شامخة كأنها بوابة بين الأرض والخلود. هنا كتب الأنباط فصلاً عربياً مذهلاً من التاريخ، وفي القرن الأول قبل الميلاد اتخذوا من الحجر عاصمة جنوبية لمملكتهم إلى جانب مدينتهم الأسطورية البتراء. لكن مدائن صالح لم تكن مجرد محطة، بل مركز قوة وتجارة وحضارة. كانت القوافل تعبر من جنوب الجزيرة العربية محملة بالبخور واللبان والتوابل لتجد هنا الأمان، التنظيم والازدهار. ومن قلب الصحراء ارتفعت واجهات شاهقة منحوتة في الجبال، تتحدى الريح وتتحدى الفناء. أكثر من 100 مقبرة ضخمة، واجهات تصل إلى 20 مترا، أعمدة، تيجان، زخارف هندسية، مزيج بين الروح العربية والتأثيرات الرومانية والهننستية. لم يكن النحت زينة، كان إعلاناً عن مجد لا يقبل الزوال.

تأمل النقوش، ستقرأ تحذيرات صارمة تحمي حرمة القبر. ستجد أسماء وألقابا وأختاما رسمية، كأن الحجر تحول إلى وثيقة سيادة. هنا الفن سلطة، والنقش قانون، والصخر سجل رسمي للتاريخ.

ثم جاء الرومان عام 106 للميلاد، وتبدلت الموازين وخفتت حركة التجارة. سكنت المدينة لا موتاً بل انتظار، انتظار قرون طويلة حتى يأتي زمن يعيد لها صوتها.

في عام 2008 أصبحت مدائن صالح أول موقع سعودي يدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، لكن التحول الحقيقي بدأ مع رؤية وطن حين أطلقت المملكة رؤيتها الطموحة 2030. كانت العلا في قلب المشهد، وتولت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مسؤولية إحياء المكان، لا كمجرد أثر صامت بل كوجهة عالمية تنبض بالحياة. أعيدت قراءة التاريخ بعين المستقبل، رممت النقوش بعناية علمية، وضعت مسارات زيارة تحفظ قدسية المكان، أنشئت مراكز أبحاث وبرامج تنقيب دولية وشركات ثقافية عالمية.

تحولت مدائن صالح إلى منصة للحوار بين الحضارات وإلى مقصد للسياحة الثقافية ومسرح لفعاليات عالمية تقام بين الجبال الشاهقة. لم يعد الحجر وحيداً، عاد إليه الضوء. هذه ليست مجرد مدائن صالح، هذه السعودية أرض الحكاية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: إضاءات لغوية
1: على إذاعة الرياض.
3: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
4: كنايات،
3: والكناية التي نتناولها في هذه الحلقة هي فلانة بعيدة مهوى القرط، وهي كناية عن طول جيد المرأة، فكتفها الذي هو مهوى قرطها لو هوى بعيد عن شحمة أذنها. قال عمر بن أبي ربيعة: نظرت إليها بالمحصب من منن، ولي نظر لولا التحرج عارم، فقلت: أشمس أم مصابيح بيعة بدت لك تحت السجف، أم أنت حالم؟ بعيدة مهوى القرط، إما لنوفل أبوها، وإما عبد شمس وهاشم.
4: أبيات وشواهد.
3: والبيت الذي نتناوله في هذه الحلقة هو البيت الشهير لقيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى، وهو: وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فالأصل أن يقول: وما حب الديار شغف قلبي، لأن الحب مذكر، لكنه قال: وما حب الديار شغفن قلبي. والشاهد فيه أن المضاف وهو حب اكتسب التأنيث والجمعية بإضافته إلى الديار التي هي جمع مؤنث، ولذا قال: شغفن قلبي.
4: أسماء الأصوات.
3: وفي هذه الفقرة نتناول من أسماء الأصوات العواء، وكثير من الناس يظنونه خاصاً بالذئاب، لكنه يشمل غيرها أيضاً، فتعالوا نتعرف معناه. ورد في لسان العرب: عوى الكلب والذئب يعوي عياً وعواءً وعوةً وعويةً، كلاهما نادر، لوى خطمة ثم صوت، وقيل: مد صوته ولم يفصح، واعتوى كعوى. قال جرير: ألا إنما العكلي كلب، فقل له إذا ما اعتوى اخسأ وألق له عرقا. وكذلك الأسد. قال الأزهري: عوت الكلاب والسباع تعوي عواء، وهو صوت تمده وليس بنبح. وقال أبو الجراح: الذئب يعوي. وأنشدني أعرابي: هذا أحق منزل بالترك، الذئب يعوي والغراب يبكي. وقال الجوهري: عوى الكلب والذئب وابن آوى، يعوي عواء أي صاح. وهو يعاوي الكلاب أي يصايحها. وفي حديث حارثة: كأني أسمع عواء أهل النار أي صياحهم. قال ابن الأثير: العواء صوت السباع، وكأنه بالذئب والكلب أخص، والعوة الصوت نادر، والعواء ممدود، الكلب يعوي كثيرا، وكلب عواء أي كثير العواء. وفي الدعاء عليه: عليه العفاء والكلب العواء.

0: أخطاء شائعة.
1: وفي هذه الفقرة نتناول قولهم: اندحر جيش العدو فهو مندحر، فما الخطأ هنا وما الصواب إذن؟ يقول الدكتور مصطفى جواد: قل دحرنا جيش العدو فجيش العدو مدحور، ولا تقل اندحر جيش العدو فهو مندحر، وذلك إذا كان هزمه وكسره ناشئين عن حرب وعن خسارته في الحرب، وهو من باب المجاز. قال مؤلف لسان العرب ناقلا: دحره يدحره دحرا ودحورا، دفعه وأبعده. والدحر تبعيدك الشيء عن الشيء، والدحر الدفع بعنف على سبيل الإهانة والإذلال. وفي الدعاء: اللهم ادحر عنا الشيطان، أي ادفعه واطرده ونحه. والدحور الطرد والإبعاد، قال الله عز وجل: اخرج منها مذءوما مدحورا، أي مقصا وقيل مطرودا، انتهى. والفصيح أن يقال: كسرنا جيش العدو، أو هزمناه، أو شتتنا شمله، أو فللناه. ومع هذا فقد شاع في العصر الحاضر: دحرنا جيش العدو، أي دفعناه بعنف وطردناه. أما اندحر فلم يرد في كتب اللغة، ولكننا ينبغي لنا ألا نكون جامدين على النصوص اللغوية، فلغتنا العربية الزاهرة الباهرة قياسية اشتقاقية. وقد ذكرنا في كلام لنا أن انفعل في اللغة يصاغ لرغبة الفاعل في الفعل، إرادية كانت كانصرف وانطلق وانحاز وانضم، أو طبيعية كانجاب الغيم وانقشع واندفن النهر، لا بتأثير مؤثر الخارج، وهو ما سموه المطاوعة، ونحن لا نطاوعهم فيها. فعلى هذا يجوز اشتقاق اندحر بمعنى انهزم وانكسر، أي هرب من ساحة الحرب بغير قتال جبنا وفشلا. أما إذا أردنا اندحر من الدحر الذي هو الطرد الحقيقي العنيف، فلا يجوز اشتقاقه، لأن الإنسان لا يرغب في أن يكون طريدا ولا يريد ذلك. ألا ترى أن الفصحاء لا يقولون انطرد فلان، كما يقولون انصرف وانطلق وانحاز وانضم؟ فرغبة الفاعل وإرادته وميله الطبيعي يجب أن تكون متوفرة في الفعل. جاء في لسان العرب ويقال: طردت فلانا فذهب، ولا يقال فاضطرد. قال الجوهري: ولا يقال من هذا انفعل ولا افتعل إلا في لغة رديئة، انتهى. وفي الختام نشكركم، أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج، على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين تقام مساء اليوم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين تقام مساء اليوم المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2025-2026 بين فريقي الخلود والهلال على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. سمو وزير الدفاع يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع السويدي، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الدفاعي وبحث التطورات الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، مركز الأمم المتحدة للحكومة الرقمية في الرياض، يعكس ريادة المملكة في التحول الرقمي. جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من تونس. قوات الدفاع المدني بالحج تنفذ أعمال الإشراف الوقائي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. توكلنا يتيح لمستفيدي مبادرة طريق مكة استعراض تصريح الحج من بلدانهم. هيئة الطرق تطلق مركز التحكم الموحد لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة. سمو وزير الطاقة ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
4: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
5: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
4: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مسار مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، أهلا وسهلا بكم في حلقتكم الأسبوعية من مسار. في مسار تعودنا على مواضيع تهمكم من أجل تطوير ذواتنا ومن أجل أنه ننظر للمستقبل بنظرة أجمل وبتفاؤل أكبر. بداية تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل الإحداث رغد الحارثي والإخراج محمد المنيف ومني أنا إيمان بحيدرة، أجمل تحية. مستمعينا الكرام، كثير من الأفكار التي نعيش بها اليوم لا تكون حقائق بقدر ما هي قناعات تشكلت مع الوقت من تجارب أو مواقف أو حتى كلام سمعناه في مراحل مختلفة. هذه المراحل المختلفة في حياتنا كونت عندنا بعض هذه القناعات. هذه القناعات قد تتحول إلى عائق يحد من تقدمنا، تؤثر أيضا على ثقتنا بأنفسنا، على طريقة تعاملنا مع الحياة ومع من حولنا. لذلك يصبح تغيير القناعات السلبية خطوة مهمة لفهم الذات بشكل أعمق وإعادة بناء طريقة التفكير بطريقة أكثر توازناً وإيجابية. في هذا الموضوع سنتناول مع ضيفنا الأستاذ عمر الغامدي، مدرب في التنمية الاجتماعية وتطوير الذات، كيف ممكن أن تكون هذه القناعات عائق سلبي وكيف تتكون في حياتنا ولماذا نتمسك بها، لماذا لا نستطيع تغييرها، وكيف يمكن فعلاً البدء بتغييرها بشكل عملي وواعي. أرحب بك أستاذ عمر الغامدي، مدرب في التنمية الاجتماعية في مسار، ويا هلا وسهلا فيك.
2: حياك الله، أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، تشرف فيكم.
1: أستاذ عمر، اليوم الحديث عن القناعات يعني حديث أتوقع مهم جدا لكل من يستمع. ما فينا شخص اليوم ما عنده قناعة في شيء ما، وهذه القناعات مع العمر بتكبر أكثر وأكثر، إما إنها تترسخ إما إنها تتبدل طالما الإنسان اقتنع. بداية حابين نعرف من حضرتك القناعات السلبية كيف تتكون في داخل الإنسان، كيف يعني كيف تتأسس بداخلنا؟
2: هو شيء، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للقناعات، خلينا نتفق شيء، القناعات لا تتولد أو تولد فجأة، هي تتسلل. لذلك القناعات ببساطة هي فكرة تتكرر داخل الإنسان حتى تصبح بالنسبة له حقيقة، حتى لو كانت أو لم تكن صحيحة. لذلك هي موقف صغير، كلمة عابرة، نظرة، إحراج، موقف، ثم تفسر، ثم تكرر، ثم تصدق. باختصار هذا هو القناعة السلبية، تؤثر فيها.
1: هل تشوف كمان أستاذ عمر إنها ممكن أشياء من حصيلة تربيتنا، طفولتنا، ذاكرتنا المتراكمة، هذه الأمور كلها ما تتسبب ممكن بقناعة سلبية؟
2: أكيد. أنا أقول لك، حتى لو كان عندك طفل صغير يعني بترسم أو بيرسم، أو الطفل بنفسه بيرسم في المدرسة رسمة، وقدمت هذه الطفلة الرسمة ببساطة لمعلمتها، المعلمة ردت فعلها راح تؤثر. المعلمة لما تنظر نظرة وقالت بكل برود وبليئة هذه ليست رسمة جيدة، لاحظي أن الجملة يمكنها ثواني ولكن أثرها ممكن يجلس مع الطفلة 20 سنة ويحفر فيرسخ في عقلي الطفلة أنه غير مبدع، غير متميز. لازم نكون نقدر نقول إنه الطفل يؤثر فيه الكلمة، الموقف، ردة الفعل. لذلك لازم نأخذ بالنا في هذه الأمور مع الأطفال.
1: نعم، هل هذا يدلنا على أنه القناعات السلبية مرتبطة بالتجارب الماضية مثل المثال اللي ذكرته؟
2: نعم مرتبطة كثير. ليش؟ أقول لك شيء، كثير يقول أنا كذا بسبب اللي صار لي، أنا فعلا الماضي هو السبب. لذلك الماضي له تأثير كثير، لكنه ليس حكم نهائي للشخص اللي ما يجلس مع نفسه ويقرأ مع نفسه. الماضي لا يملكك بقوة.
1: صح، والدليل لأنه ممكن نغير قناعاتنا عندما نجد ممكن الشريك المناسب، الموقف اللي بيصحح، السلوك اللي بيقيم وبيقوم. عفوا،
2: المشكلة ليست فيما حدث بل في القصة التي يرتويها أو ترويها أو يحدث أو الموقف اللي حدث الإنسان.
1: نعم.
2: لذلك إذا تمكن من الشخص فرض عليه الماضي. الماضي له تأثير لكنه ليس حكم نهائي.
1: جميل. هذا يعني
2: اللي يصنع القناعة هو تفسيرك للماضي وليس الماضي نفسه.
1: هذا شيء يمكن يعطينا بادرة أمل إلى أنه هناك قناعات بداخلنا ونحن نعي يمكن أنها بعد عمر وخبرة معينة أنها كانت قناعة غير سليمة أو قناعة ليست في مكانها، فبالتالي يمكن تغييرها. طب كيف أميز بين قناعة سلبية حقيقية وبين مجرد فكرة عابرة؟
2: شوفي، الأفكار كثير تمر علينا في الأيام، لكن قلنا منها أنك أنت تستند عليها أنها حكم. لذلك الفكرة دائما تبدأ ضعيفة، ولكن القناعة هي اللي تضبط أو تجعلك أنك تصدر القرار. لذلك الفكرة عشان أوضحها لك بشرح موسع، الفكرة مثل الزائر تأتي وتذهب، أما القناعة هي سكن دائم داخل في عقلك.
1: واضح.
2: هذه مهم جدا. لذلك قد تعيش وهما لكنك تشعر أنه حقيقة. كلما كنت أنت مقتنع عند قناعات فأنت بالقناعاتك هذه راح تتخذ قرارات. القرارات هل هي صحيحة أم خطأ حسب ما أنت تعيشه من فكرة.
1: يعني كلها أساسها فكرة.
2: أي نعم.
1: إما أنها تؤصل لأسباب ما أكيد حنتكلم، وإما أنها ممكن تكون فكرة عابرة وتذهب.
2: نعم. نعم صحيح.
1: هل صعب تغيير القناعات أم لا ممكن تتغير القناعات؟
2: ممكن أقدر أتغير القناعات، ولكن بقدراتي أنا، بأني أنا أجلس مع نفسي أكثر حتى. لذلك ليس كل ما تكرر تغير. ممكن أقدر أغير الفكرة وأرجع لها مرة واثنين وثلاث وأقدر أغير قناعتي، لكن مو كل ما تكرر من فكرة يكون قناعة.
1: يعني التكرار فعال في تغيير القناعات؟
2: نعم.
1: أم أنه فقط تحفيز مؤقت؟
2: لا، التكرار بعقل يغير، بتحفيز يغير، برجاحة، بموقف، بأدلة، بدراسات يغير.
1: في بعض القناعات السلبية بداخلنا أستاذ عمر نعي تماما أنها سلبية، لكن نجد صعوبة كبيرة جدا في تغييرها، لماذا؟
2: شوفي، القناعة السلبية لما أنا يجد صعوبة في تغيير القناعة السلبية بسبب ماذا؟ بسبب أني أنا عشت موقف في صغرتي أو المجتمع اللي حوالي أعطاني نظرة عني، أو كذلك أنا لا أجد أو لا أعرف قوة ورساخة قدراتي. فكلما أنا جهلت قدراتي التي منحني الله سبحانه وتعالى، كلما كان هناك قوة كبيرة في العراك مع تغيير القناعات. لذلك كلما كنت تجد أن الظروف اللي أمامك أقوى وأكبر، أو الفكرة أكبر من قدراتك، كلما كانت قدراتك أضعف في تغيير قناعاتك.
1: لكن بالآخر يمكن تغييرها، ليس مسلمات.
2: نعم نعم، ولكن تعود بعد الله سبحانه وتعالى لإيمانك بقدراتك. نعم. للموقف، للبيئة، للتحفيز، لقدرتك أنت للتغيير.
1: بالتأكيد المشاعر والقناعات هناك ارتباط وثيق بينهم، لأنه مثل ما أشرت إلى أنه القناعات هي أساس ونتاج مواقف منذ الطفولة، منذ الصغر، حتى وإحنا كبار ممكن موقف كسرني، أحرجني، موقف أريد الثأر فيه لذاتي أو لنفسي، فبالتالي تكونت عندي قناعة سلبية ما. المشاعر والقناعات ما العلاقة بينهم أستاذ عمر؟
2: شوفي، المشاعر تصنع قناعة وتؤثر في القناعة، ولكن قد تكون هنا قناعة قوية توقف المشاعر عند حدها فلا تؤثر فيني السلبيات. مثال لما أقول أنا ضعيف، أنا أشعر بالخوف، أنا أنسحب، أنا أؤكد أني ضعيف، هذه كلها تؤثر على ماذا؟ على اتخاذ قراراتك. المشكلة مو في شعورك الخوف، الشعور طبيعي، لكن المشكلة في الفكرة التي تولد في داخلك. هذه مشكلة. لذلك مثلا لو جبنا قصة، نقول رجل كان يعتقد أنه غير محبوب، فكان يتجنب الناس، فابتعدوا عن الناس، فقال شفت أنا غير محبوب.
1: صحيح.
2: ليش؟ لأنه هو اللي بنفسه صنع هذا الشيء.
1: لا، واستمر فيه وأثبت لذاته
2: أثبت
1: أن هذه القناعة السلبية سليمة.
2: لذلك غير القناعة، تتغير المشاعر، تتغير الحياة ونمط الحياة.
1: أيهما يؤثر أكثر، المشاعر أم القناعات؟ أيهما يؤثر فينا أكثر؟
2: المشاعر تؤثر،
1: المشاعر،
2: ولكن القناعة تؤثر أو تعطيك حائط صد وقوة وصلابة في التصدي للمشاعر واتزانها.
1: أول خطوة عملية نستطيع اليوم أن نتبناها في تغيير قناعة سلبية راسخة بداخلنا؟
2: أول خطوة، أنا بقول لك أول خطوة أنك أنت تكون صادق مع نفسك. أغلب الناس يحاول يغير بدون ما يفهم نفسه، وهذا مثل شخص يعالج عرض بدون معرفة السبب. فلازم أنت تكتب أو تعتقد أني أنا صاحب قدرة، صاحب معرفة، صاحب إمكانية، أقدر أغير، أنا أفضل من غيري. لذلك الوعي هو الضوء، بدونه لن تعيش إلا في ظلام وفي قناعات ظلاماتك.
1: وبالتالي سأكون سلبية أكثر وأكثر اتباعا لهذه القناعات.
2: لذلك دائما يقول أنا لا أستطيع، أنا دائما فاشل. هذه ليست جملة، هذه مفاتيح.
1: وهو يغذي فكر وعقل الباطن بهذه المقولات. فبالتالي تتأصل بداخله هذا الإنسان،
2: حتى يعتقد أو يصدقك العقل الباطن. لما يصدقك عقل الباطن راح تعيش أنت في الواقع كأنه، أو الفكرة كأنها واقع.
1: هل الوعي الذاتي يمكن أن يؤثر في إعادة تشكيل هذه القناعات؟ هل له دور؟
2: نعم، إذا رأيت نفسك وأنت تفهم نفسك، لا ذلك تقدر، تستطيع بقدرتك أن تفسر كل موقف وكل مشاعر وتتخذ فيها القناعة الصحيحة. لذلك الوعي الذاتي مهم جدا. بدل ما تقول أنا عصبي، تبدأ تقول أنا الآن أشعر بالغضب، وهنا أبدأ أفصل ما بين شخصيتي وما بين حالة الغضب، وهنا أقدر أميز. لكن إذا أنت تكرر نفسك أنا سلبي، أنا غضب، أنا مستريع الغضب، أنا ما أنفع، أنا دائما شرس، هنا تتولد عندك القناعات في دورك الذاتي. لكن لما تقول لا، هذا موقف زعلت منه، لكن أنا مو الحقيقة، مو هو أنا الحقيقة، أنا هادي، لكن الموقف كان أوصلني لهذا الأمر. فأنت تعالج نفسك من الداخل.
1: هل ممكن أن تكون القناعات السلبية أستاذ عمر في بعض المواقف مهمة مفيدة، أم أنها هي دائما عائق ولا يمكن أن نرى منها جانب إيجابي مثلا؟
2: شوفي، أكيد كل قناعة مهمة جدا، أو القناعات السلبية أكيد أنها راح تكون. أنا لما أخاف من شيء أنا أسلم من شيء، لكن كل إنسان شجاع عنده قوة إلا أنه ينجح. هل طريقه في نجاحه ووصوله إلى النجاح ما مر بمخاوف؟ مر بمخاوف، ولكن قدرته وثقته بنفسه أن هذا الطريق مليء بالعقبات، مليء بالمطبات، مليء بالعثرات، ولكن أنا قدراتي ستريني نور النجاح بإذن الله تعالى. فكل طريق فيه مخاوف، ولكن أنا قدرتي وتصديقي بإيماني بالله سبحانه وتعالى ثم بقدراتي يوصلني إلى النجاح بإذن الله تعالى. لذلك لازم كل إنسان يكتشف درجة الخوف اللي عنده.
1: هل هذا الخوف يحدد مدى قدرتي على تجاوز هذه القناعات السلبية أو تغييرها؟
2: نعم
1: أعطيني مثال، كيف ممكن أنا هذا الخوف

0: يجعلني أتجاوز أو يحدد أو يجعلني أكتشف مكان من القوة.
1: مثلا الشاب كان يؤجل حلمه سنوات.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه دائما يردد أنا لا أستطيع، أنا لا أستطيع. ليش؟ مو أن لو هو بنفسه بقدرات أنه ما يستطيع، ولكن هو رسخ الفكرة أنه ما يستطيع لأنه يخاف من كلام الناس. لكن لو جلس مع نفسه وفي لحظة صدق اكتشف أن الخوف لم يكن هو الفشل، بل هو اللي حكب على نفسه بالفشل. سبب ماذا؟ بكلام الناس.
0: خلينا أيضا نستعرض مثال. أحيانا في بعض الشباب أو بعض البنات يقول لك الزواج مسؤولية كبيرة أنا ماني قدها، فيبدأ يتأجل موضوع الزواج مع أن هذه فكرة واهية.
1: واهية، وهم.
0: وهم.
1: وممكن بنى قصص
0: من من حوله،
1: من واقع مما حوله أنه فاشل، ولا ينظر بعقله إلا إلى الفشل. لكن لو جلس مع نفسه وشلف وجلس مع ناس كثير، أن في بيوت وفي أسر اللهم لك الحمد عاشت وتعايشت وصارت بنت بيوت جميلة.

0: المشاكل.
1: طب ما هو نبي بشر،
0: النبي صلى الله عليه وسلم
1: بشر.
0: نعم، وهو بشر ورجل يملك الحكمة ويملك، وهو رجل يملك النبوة، ولكن لا زال عنده بشر، لا زال عنده مشاكل. هذا ايش دليل؟ انه بشر، وان الحياة هذه هي الحياة، بل ملح الحياة وجمال الحياة في بعض المشاكل، في بعض المشاكل.
1: وخلينا نخوض هذه التجربة معا، يعني اليوم ليه نترك العمر يجري بدون أن ننجز فيه؟ ما في أجمل من الشراكة الجميلة اللي الله عز وجل يبارك فيها، فلا نجلس إحنا حبيسين هذا الخوف أنه لا ما في فلوس كفاية، لا مصاريف الزواج كبيرة، لا المسؤولية صعبة علي.
0: خلينا نتفق على شيء، الحياة ليست مليئة بالورد،
1: نعم،
0: ولا بالجمال اللي إحنا نتخيله، أو المسلسلات، بعض المسلسلات التي تظهر لنا في مخيلات أنها وردية وأن الحياة جميلة ورائعة وكلها حب. ترى في جمال الحياة في بعض الخلافات، تشغل الشخصيات، تشغل الأرواح، تجدد، تنمي، تظهر معادن. أنا أزعل من زوجتي، أنا بعقلي وبحكمتي أروح أجيب هدية، أتنازل. هذا ما يقوي عرى المحبة ما بين زوجتي وبيني أنا كزوج. ليش؟ لأني أنا رأيت منها أن المشكلة ليست حكم أنها تنهي ما بيني وبينك، وإن في أساس راسخ في حياتنا اللي اسمه الحب،
1: البيت، الاحترام، الأسرة، المودة، التقدير،
0: التقدير، المودة، المحبة. هذا هو. لذلك المشاكل أو الظروف اللي موجودة في الحياة، لا نقول مشاكل ما بين الزوج والزوجة، نقول ظروف الحياة، سواء مادية، اجتماعية، بيئية، وظيفية. هذه يا أختي السادة أيمان، بأمانة تزيدك قوة، تزيدك تحمل، تزيدك فكر. ممكن الضغوط هذه تولد النجاح عندك، لولا الله بعد الضغوط هذه، لولا الله سبحانه وتعالى، ثم الضغوط هذه اللي جت لما صنعت منك أسرة أو إنسان ناجح.
1: طيب،
0: بعض الظروف تصنع النجاح
1: 100%. طب خلينا إذا ننتقل لكيفية التعامل مع هذه القناعات السلبية اللي مرتبطة بالخوف أو الفشل. خلينا مثلا نأخذ مثال لشباب في مقتبل العمر لسه ما لقى الوظيفة وبدأ يشعر بهذا الإحباط أو بالخوف، أو مثل ما قلت أنا ما أقدر، أنا ما لي حظ، أنا كذا كذا. كيف ممكن نتخلص من هذه المشاعر أو القناعات السلبية المرتبطة بالخوف والفشل بناء على هذا المثال؟
0: لذلك دائما الإنسان اللي يبغى ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ينظر إلى القمة، ولكن يرسم خطة، يرسم درجات بالتدرج وليس بالقفز. مثلا في مجالنا إحنا في التطور وفي الإلقاء وفي التحدث أمام الجمهور وكذا، كشخص في مرحلة الإلقاء ابدأ أول شيء، ابدأ بالكلمة، اصنع الكلمة، ابدأ بدقيقة، ابدأ بعرض، ابدأ مع نفسك، ابدأ بالخيال، ابدأ بتسجيل مقطع فيديو، تبني مخاوفك أو تبني قوتك وتقل مخاوفك. الشجاعة ليست غياب الخوف، بل التقدم رغم وجوده. أخذها قاعدة، هذه الجملة مهمة جدا، الشجاعة ليست غياب الخوف، بل التقدم رغم وجود الخوف. ما في شجاعة، ما في شجاعة لا يوجد فيها خوف.
1: يعني
0: بالعكس،
1: إحساس الخوف إحساس طبيعي أستاذ عمر.
0: نعم، لذلك الخوف يجعلك تسلم، ويجعلك تحذر، ويجعلك ترسم، ويجعلك تكتب أو تتوقع جميع الخطط التي توصلك بالسلام بإذن الله.
1: بإذن الله. كم يستغرق عادة تغيير قناعة سلبية إلى إيجابية؟ هل هو عمر؟ هل هي مراحل عمرية؟ هل هي تجارب متراكمة؟ كيف ممكن نقيسها؟
0: شوفي، أنا بالنسبة لوقت زمني يختلف من شخص إلى شخص، من قدرة لقدرة، من عقلية لعقلية، من عمر إلى عمر، من مجتمع إلى مجتمع. لذلك التغيير لا يقاس بوقت، بل يقاس بعدد المرات التي الإنسان يجر فيها ويخوض المعركة ويقوم ويجلس، عدد المرات اللي واجه فيها نفسك وفكرك. لذلك لا تستعجل في التغيير، لأنك تبني نفسك من جديد. مراحل التعليم عندنا، مرحلة الابتدائي إلى الجامعة،

0: إلى الدكتوراه إلى البروفيسور. لذلك ما في أحد يبدأ في التعليم من الجامعة. فلا تستعجل. ما الأجمل من ذلك أنك ترسخ وتؤسس حتى تكون أقوى وأجمل مع في لمواجهة مواجهة عثرات الحياة.
1: وأن يكون تغيير ثابت ليس فقط مرتبط بموقف معين أو بحالة مزاجية عابرة.
0: نعم صحيح.
1: طيب الأخطاء الشائعة لو حبينا نستعرضها اليوم مع حضرتك اللي ممكن يقع فيها الناس عند محاولة تغيير قناعاته، ما هي هذه الأخطاء برأيك؟
0: أكبر خطأ يواجه كل شخص مع نفسه إنه أن يجي في باله وهم أن التغيير سريع. أنا بتوظف، أنا ببني بيت، أنا بتزوج، أنا بعيش الحياة. لا دائما أنا أقول لزملائي وإخواني حتى في التدريب، لا ترفع سقف التوقعات. اجعل لك توقع بحسب قدراتك. جميل أنك تطمح، ولكن حط في بالك أن ترى في عقبات، في مراحل، في قدرات. لذلك التغيير بطيء لكنه عميق، عميق جدا. لذلك لازم يكون عندك ماذا؟ لازم تسمع، لازم تتحمس، لازم تدرس، لازم تطلع، لازم تقرأ، لازم تعاشر الناس وتعود نفسك على نمط معين. المعرفة لا تغيرك، التطبيق هو الذي يغيرك.
1: أحيانا في أشخاص يربطوا قناعاتهم بأمثلة لا تخصهم، يعني بمعنى أنا أخذت هذه القناعة لأنه صديقة الفلانية حصل لها كذا، أو بنت خالي عانت من كذا، أو جارتي مرت بكذا. طب هؤلاء ليسوا أنت.
0: صحيح. لذلك أنا أقول لك لا تربط نجاحك بنجاح غيرك. كل إنسان له عنده قدرات، عنده إمكانيات، عنده أسرة، عنده مجتمع، عنده بيئة. صحيح في حالات، ولكن حالات استثنائية. لكن حتى تثبت قناعاتك وتكون قناعاتك جميلة وجديدة وقوية، عليك بالتكرار، عليك بالإصرار، عليك بالسلوك الجيد، عليك أن تغير بيئتك بقدر ما تستطيع. لذلك القناعة الجديدة مثل الطفل، إذا لم تعتني به سيعود مثل القديم أو يعود مثل ضعيف جدا. لازم تعتني فيه حتى ما يبنى الطفل ضعيف.
1: ولازم نأصلها ولازم نثبتها بالبراهين والأدلة اللي أمامنا التي تثبت أنه هذه القناعة السلبية المفترض أن لا يكون لها مكان في قاموس حياتي وردات فعلي.
0: لذلك لازم يكون الإنسان صاحب فعل، وأي مرحلة فيها خطأ أو يتخطئ لا تقول أن هذا الفشل، اعتبر المرحلة هذه مرحلة استراحة تستطيع فيها تأخذ النفس ثم تنطلق. مثل السهم سيدي إمام، مثل السهم. إذا أنت تبغى السهم حتى ينطلق بقوة، ماذا تفعل به؟ تشده.
1: صحيح.
0: وتشد للخلف حتى تنطلق.
1: إلى الأمام.
0: إلى الأمام. تكون انطلاقة قوية.
1: فعلا. وأيضا لا أربط فشلي، حضرتك أشرت لأنه لا نربط نجاحنا بالآخرين، ولا نربط فشلنا أيضا بالآخرين أو هما السبب. يعني دائما في البعض يعلق فشله على الآخرين أو على أسباب واهية أو على أسباب غير حقيقية، لمجرد أنه يريد أن يثبت لمن حوله أنه لست بأنا الملام. لا، أنت الملام.
0: أو يربط نجاحه بشهادة معينة، أو يربط نجاحه
1: بظروف معينة،
0: بظروف معينة
1: أو وظيفة معينة.
0: نعم. لذلك أنا أقول لك شيء تحبه ومقتنع فيه أسلك طريقة بس، ولكن استشر وجالس وأقرأ وعاشر وجرب. مرحلة التجربة جدا مهمة، جدا مهمة.
1: طيب إحنا اليوم استطعنا تغيير قناعة سلبية إلى قناعة جديدة، كيف أحافظ على ذلك ولا أرجع للنمط القديم أو للتصور القديم أو القناعة القديمة؟ كيف ممكن أحافظ على ذلك أستاذ عمر؟
0: المحافظة أول شيء دائما إذا أنت تريد أن تنطلق، وخلونا ننطلق منها من باب ديني ومن باب الله سبحانه وتعالى. دائما كلما أنجزت في حياتك لو خطوة بسيطة أحمد الله واشكر عليها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. فدائما الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الموفق، هو المدبر، هو الميسر، هو المسدد. ثاني خطوة ارجع لك أنت، اكتب قناعاتك، غير صيغتها، لا تكون متمسك بخطوة واحدة أو بقناعة واحدة أو بهدف واحد أو برأي واحد، لا. كذلك كلما غيرت صياغة أو وضعت خطتك طبق، قدم لو خطوة واحدة، بعد تطبيقه قيم كل يوم، اسأل نفسك ما الدليل اليوم، ما أو ما الذي أنجزت اليوم وتحتاج. لذلك دائما الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فابدأ التغيير من نفسك من داخلك حتى تبدأ التغيير. لا تنظر إلى الناس اللي أعلى منك كيف وصلوا، نعم خلهم من باب التحفيز والتشجيع والتأمل، ولكن لا تربط مستواك بمستواهم حتى لا تحبط. لكن انظر إلى من أقل منك وأدنى منك، أنك تجد النعمة اللي أنت فيها ثم تشجعك. ولا تنسى أن تكافئ نفسك في كل مرحلة تنجح فيها مع الشكر لله سبحانه وتعالى. هذه اللي أنا حبيت أقدم لكم.
1: هل ممكن نقول إنه هذه تقنيات أو تمارين يومية ننصح بها لتثبيت هذه القناعة الإيجابية؟ لو أردنا إنه اليوم نوجه هذه الرسالة من حضرتك لكل من يسمعك واستطاع إنه يغير شيء في نفسه، كيف ممكن يدرب نفسه يوميا؟ ماذا يجب أن يفعل؟
0: نقدر نقول إنها استراتيجية، نقدر نقول إنها خطة، ممكن نقدر نقولها أمل، ممكن نقدر نقولها فرحة. لكن ابدأ من اليوم، لا تنتظر الفرصة، لا تقول انتظر الوقت، لا تقول انتظر حتى أحصل أو الإجازة أو الجمعة أو السبت أو الوقت الفلاني، لا لا لا، ابدأ من أول، لو بخطوة واحدة، لو بفكرة واحدة، ممكن تغيير بسيط قد يؤثر على تغيير حياتك بالكامل، قد يؤثر على حياتك بالكامل. فأنت لست مكسورا دائما، أنت فقط اقنع نفسك بداخلك، اقنع نفسك. لذلك أجمل ما في الأمر النفس، أن النفس العقل أو النفس العشان الشخص العاقل الذي يقنع نفسه من الداخل ويعرف قدراته ويعرف نقاط ضعفه ونقاط قوته ويبدأ. حتى لو بدأت بصمت، لأنه بعض الأحيان يكون المجتمع له تأثير سلبي
1: طبعاً
0: عليك
1: طبعاً، ولا أضع سقف معين ووقت معين. مثل ما أشرت أستاذ عمر أنه التغيير يحتاج وقت، خصوصاً إذا كانت قناعة امتدت لسنوات وترسخت بداخلي.
0: لذلك أقول لك في مقولة، مو كل فكرة أو موقف في رأسك يستحق أن تصدقها.
1: ما أصعب القناعات برأيك التي يمكن تغييرها؟ أصعب القناعات،
0: أصعب القناعات قناعاتك في قدرتك، عدم إيمانك بالله سبحانه وتعالى
1: إنه أنا أستطيع، يعني بعد التوكل على الله
0: وبعد... نعم أنا أستطيع، أنا أستطيع. ومو لازم أنا أستطيع في المكان اللي أنا أستطيع بالفعل وأنا أحبه. لا أقارن نفسي أن فلان عاش أو وصل إلى مرحلة نجاح أني أنا لازم أعيش في نفس الطريق أو نفس السلوك أو نفس المجال. لا، أنا ممكن أنجح في مجال آخر. وممكن تلاحظي الآن الحمد لله مع رؤية المملكة العربية السعودية، اللهم لك الحمد، بدأ الشباب الآن عنده قناعات بالإبداع، حتى في صب القهوة، حتى في الرسم، حتى في السباكة، الكهرباء، الصناعة، الإبداع، الابتكار، الطيران. صار يرضى بالواقع ويبدع، ويبدع، صنع من لا شيء شيء.
1: كمان نجد أحيانا في الجيل الشاب الجديد اللي أعطيت مثاله أستاذ عمر، أنه كان مثلا في عندنا بعض القناعات في بعض المهن أنه لا، هذه المهن لا يمكن أنه شاب مثل الطاهي مثلا أو مثل أي مهن فيها أعمال يدوية، أنه البعض يرى أنه لا خلاص راح عليها هذه المهن، ما لها وجود اليوم. لكن بدينا نرى أنه في شباب لا، أصبح مقتنع بذاته وبأفكاره وبطموحه وموهبته.
0: صحيح. لذلك أنا أقول لك ليس كل من سبقنا أحسن منا، ولكن نحن أفضل منهم بإذن الله تعالى. ليش أقول القاعدة هذه؟ اللي سبقونا ليس أفضل منا، صح سبقونا بعلمهم بمهاراتهم في زمنهم بإمكانياتهم في في في وقتهم في قدراتهم، ولكن إحنا جاي زمننا بإذن الله راح نكون أفضل منهم مع بقاء الاحترام والتقدير لهم، ولكن هذا زمننا وهذه بصمتنا وهذا عصرنا وهذا وجه وجودنا.
1: صح،
0: أثبت وجودي فيه.
1: رسالة منك اليوم أستاذ عمر الغامدي تقدمها لكل شاب وشابة طموحة ويجدوا أنه ما لقينا الفرصة المناسبة، لا ما احنا واثقين في نفسنا، لا حظنا قليل، وكل هذه الكلمات اللي دائما النفس ترددها مع الذات أو ممكن نسمعها من الآخرين. حابة أسمع منك رسالة توجهها لهؤلاء ومن ثم رسالة للمحبطين من حولنا.
0: أنا بقول حاكم واحدة، لا تسمح لفكرة قديمة أن تكتب مستقبلك. لا تسمح لفكرة قديمة أن تكتب مستقبلك. أنت عشت، الله سبحانه وتعالى خلقك بعقل، بإمكانيات، بفكرة، بقدرات، لن أقل من غيرك. اللهم لك الحمد في زمننا هذا تسهلت الدورات المجانية المدفوعة المدعومة من اللهم لك الحمد في مسك لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظ الله ورعاه، الدعم لمشاريع، دعم بالقروض الغير لا يوجد فيها نسبة أي فائدة. ما الذي ينقصك؟
1: لا، واليوم أصبحت التقنية تساعدنا، أداة من الأدوات اللي يمكن زمان ما كانوا محظوظين بها الآخرين.
0: أستاذ إيمان، قولي لي فكرة، قولي لي مجال ليس مدعوما.
1: فعلا
0: ليس مدعوما،
1: هذه نعمة عظيمة في هذا الوطن.
0: شهادات في الطهي مدعومة، شهادات في الإتش آر مدعومة، شهادات في التقنية مدعومة، شهادات في الأمن السبراني مدعومة، شهادات في كل شيء، حتى
1: الذكاء الاصطناعي،
0: حتى الذكاء الاصطناعي، كل شيء مدعوم. إيه ينقصك؟ ليش ما تخلي، ليه ما تبدأ، ليه ما تبدأ؟ أنا أقول دائما للمتدربين، أقول ابدأ الآن فرصة ممكن ما تتحقق في مستقبلا.
1: ينقصنا تغيير القناعة الراسخة بأننا لا نستطيع. اليوم ما في مستحيل أمام السعوديين، وهذه يمكن كلمة لولي العهد وعراب الرؤية قالها وأعطانا بها هذا الأمل، أنه ما في مستحيل عند السعوديين. السعوديين يستطيعون أنهم يحققوا كل ما يتمنوا. وطن داعم، قيادة داعمة، ما شاء الله اليوم عندنا كل أنواع العلوم متاحة. ونرجع نقول أدوات التقنية اللي سهلت لنا الكثير والكثير.
0: وأكبر دليل على نجاح هذا الشعب وهذا وشباب هذا الشعب بقيادة صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان حفظ الله خادم الحرمين الشريفين من كل سوء، أن انظروا إلى وين وصلنا الآن من نجاح، من تقدم، من تطور، رغم الظروف اللي احنا موجودين، احنا مستمرين في التقدم، في الإنجاز، في التطور، في الترفيه. اللهم لك الحمد والشكر على النعمة، نسأل الله أن يديمها من النعمة ونكتب علينا والخير لنا ولكم يا رب.
1: رسالة للشباب السعودي اللي قناعته متمكنة منه ومحبطته، القناعة السلبية أتحدث، ماذا تقول لهم أستاذ عمار؟
0: هذه رسالة لكل شخص، لكل شاب يجد نفسه أنه متعب، مثقل، كأن الطريق طويل ولا يقدر ولا يستطيع أن يتحمله، لكل من حاول ولم يوفق ويبدأ بصدق أن المشكلة فيه. أبغاك تسمعني جيدا، تعبك لا يعني أنك ضعيف، تعثرك لا يعني أنك فاشل، وتأخرك لا يعني أنك انتهيت. أحيانا أنت لا تكسر، أنت فقط تكون. كل إنسان ناجح اليوم كان في يوم من الأيام واقف في نفس مكانك،
1: السلام،
0: يردد نفس كلامك ويتساءل، هل أنا كذا؟ هل أنا دائما فاشل؟ الفرق ليس أنهم لم يستطيعوا ولم يتمكنوا، بل أنهم لم يصدقوا صوت السقوط أو صوت الفشل، لأن الصوت، هذا الصوت يقول لك خلاص ما ينفع، هو مجرد فكرة.
1: ماذا تقول للمحبطين من حولنا والداعمين للأفكار والقناعات السلبية؟
0: اشتغل بنفسك.
1: أي والله.
0: اترك الناس. اشتغل بنفسك، اترك الناس.
1: أي والله.
0: لأنك اشتغل بنفسك، اترك الناس. أقول المحبطين. ولذلك رسالة لكل إنسان يريد النجاح، إذا جاك شخص من هذه الأشخاص المحبطين، تذكر إنه إنسان لا يريد لك النجاح، وأنا رأى فيك علامة من علامات النجاح، ويريدك ألا تتعدى أو لا تسبق بالنجاح، فأتركه وأترك كلام المحبط وركز على أهدافك.
1: طيب إحنا كده محاورنا انتهت، لكن عندنا فقرة اسمها صح أو خطأ نريد أن ننتقل إليها، جاهز؟
0: تمام.
1: في فقرة صحة وخطأ ضيف الكريم الأستاذ عمر الغامدي المدرب في التنمية الاجتماعية ضيفنا اليوم في مسار. فقرتنا هذه حأقول لك ثلاث

0: عبارات وأنت تجاوبنا بصح أو خطأ مع التعليل إذا كنت شايفها خطأ. نبدأ؟
1: تمكن الله.
0: نبدأ. العبارة الأولى تقول: هل الوعي بالأفكار السلبية هو الخطوة الأولى لتغييرها؟
1: هل الوعي بالأفكار السلبية هو الخطوة الأولى؟ نعم.
0: نعم.
1: صحيح.
0: صحيح. إذا عندك تعليق تفضل.
1: الوعي بالأفكار السلبية نعم هو الخطوة الأولى لتجنب الأخطاء، لتجنب العثرات، لمعرفة مكاني في الطريق وفي الخطة.
0: جميل.
1: حتى أعرف طريقي الصحيح وأمشي بدون عثرة أو قلة أخطاء.
0: جميل. العبارة الثانية: القناعات السلبية في الغالب تكون ناتجة عن تجارب سابقة وتكرار الأفكار.
1: صحيح. نعم، القناعات السلبية غالبا هي إذا أدركتها وفكرت فيها بقوة وبعمق هي التي تكون لك عثرة، وممكن تكون تكون لك سلبية في الغالب تكون ناتجة عن تجارب سابقة وتكرار الأفكار. نعم، القناعة السلبية في الغالب التي كانت سابقة في حياتك تؤثر في قناعاتك وأفكارك وقراراتك في المستقبل، لذلك انتبه من الأفكار السابقة أو المواقف السابقة.
0: واضح. العبارة الثالثة والأخيرة: أفضل طريقة للتعامل مع القناعة السلبية هي تجاهلها وعدم التفكير فيها.
1: ابعد عن الأفكار السلبية مهما كان، مهما جاك، دائما تفاءل، دائما انظر إلى فكرتك، انظر إلى مشروعك، انظر إلى قدراتك أنك ناجح وأنها نجحت الفكرة وأنك سوف تصل بحول الله وقوت. تخيل موقف النجاح حتى تبعد عن كل الأفكار السلبية.
0: جميل جدا. ونرسخ الأفكار دائما الإيجابية التي تجعلنا نحقق ما نريد بفضل الله أكيد، والتوكل على الله والإيمان به. أستاذ عمر الغامدي، مدرب في التنمية الاجتماعية، كن ضيفا الكريم في مسار الكثير والكثير من الكلمات التحفيزية والقاعدات اللي اليوم أكرمتنا بها. شكرا لك. شكرا لوقتك.
1: شكرا لكم، يعطيكم العافية، نستودعكم الله
0: في حفظ.
1: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
0: يا هلا.

وصلنا لفقرة ببساطة. ببساطة، تنازل عن قناعاتك الخاطئة. في كثير من الأحيان لا تكون المشكلة في الواقع نفسه، بل في الطريقة التي نراه بها، هذه القناعات التي نحملها عن أنفسنا، عن الآخرين أو عن الحياة عموماً، قد تكون هي السبب الحقيقي وراء شعورنا بالضغط أو الفشل أو حتى التردد. الأخطر من ذلك أن بعض هذه القناعات تكون خاطئة، لكنها تبدو لنا وكأنها حقائق ثابتة لا تقبل النقاش. فالتنازل عن القناعات الخاطئة ليس خسارة، بل هو تحرير للعقل من قيود صنعها بنفسه. تحرير العقل من هذه القناعات خطوة نحو فهم أعمق للذات ونحو حياة أكثر مرونة واتزان. فكل قناعة غير صحيحة نتخلى عنها، نمنح أنفسنا مساحة أكبر لنكون أقرب إلى حقيقتنا لا إلى مخاوفنا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا من مسار، على أمل أن نلقاكم. نترككم في رعاية الله. تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل: الإعداد رغد الحارثي، والإخراج محمد المنيف، ومني أنا محدثتكم إيمان بحيدرة. أجمل التحايا، إلى اللقاء. مسار.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عاديا في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجرا يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوما. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا في هوى بلادي لا نحكي تاريخا، بل نستنشق روحه.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. من العالم.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. منذ أن لف الإنسان جسده بجلد يحميه من البرد، لم يكن يدرك أن تلك الخطوة البسيطة ستتحول يوما إلى عالم كامل من الإبداع والجمال يعرف بتصميم الأزياء. فالملابس لم تكن يوما مجرد غطاء، بل كانت لغة صامتة تعكس الهوية والمكانة والثقافة. ومع مرور الزمن تحولت هذه اللغة إلى فن يخاطب العين قبل الجسد ويروي حكاية الإنسان عبر خيوط وألوان. في العصور الأولى كان الهدف الأساسي من الملابس هو الحماية من الظروف المناخية، فاستخدم الإنسان جلود الحيوانات وألياف النباتات دون اهتمام بالشكل الجمالي. لكن مع مرور الوقت بدأ يضيف الزينة والألوان لتتحول الملابس تدريجيا من ضرورة إلى وسيلة للتعبير عن الذات والانتماء.
3: في البدايات الأولى كان اللبس ضرورة فطرية للحماية من العوامل الطبيعية، لكن مع تطور الإنسان ما صار يكتفي بوظيفة الحماية، بل بدأ يبحث عن وسيلة يعبر فيها عن ذاته. هنا ظهر النسيج كأول لغة مادية استخدمها الإنسان، بحيث ارتبطت الخامات بالبيئة من جلود الحيوانات إلى ألياف النباتية. كل خامة حملت خصائصها اللي أثرت على شكل القطعة، ومع تطور هذا الوعي بدأ التصميم يتشكل تدريجياً، ليس كزخرفة بل كتنظيم مدروس للنسيج حول الجسد. ومن هذه اللحظة نشأت العلاقة الجوهرية بين التصميم والنسيج، فالنسيج يحدد الإمكانيات والتصميم يترجمها إلى شكل يعكس الهوية والبدايات الأولى للتعبير الإنساني.
2: مع نشوء الحضارات في مصر القديمة وبلاد الرافدين أصبحت الأزياء أكثر تطوراً وتنظيماً، فاستخدمت الأقمشة المنسوجة وظهرت الزخارف وأصبحت الملابس تعكس الطبقة الاجتماعية والمكانة. في هذه المرحلة لم تكن الأزياء مجرد اختيار، بل كانت نظاما يعكس ثقافة المجتمع وقيمه.
3: في الحضارات القديمة تحولت الأزياء إلى نظام بصري متكامل يعكس القيمة الاجتماعية والروحية، وما كان النسيج مجرد مادة، بل كان يحمل دلالات واضحة مثل استخدام الكتان في مصر القديمة،

0: ارتباطه بالنقاء أو الصوف في مناطق أخرى الملائمة للمناخ. أما التصميم فكان مبنياً على رموز وزخارف تعكس المعتقدات الانتماء، مما جعل كل قطعة بمثابة وثيقة ثقافية. تقنيات النسيج اليدوي والتطريز والصباغة الطبيعية لعبت دور أساسي في إبراز الهوية والشعوب. هنا يظهر التكامل العميق، النسيج يختزن الثقافة والتصميم يظهرها بشكل بصري مفهوم ومؤثر.
1: في العصور الوسطى ارتبطت الأزياء بالسلطة والطبقية بشكل واضح، فتميزت ملابس النبلاء بالفخامة والتفاصيل الدقيقة، بينما كانت ملابس عامة الناس بسيطة وعملية. فظهرت هناك ما يمكن لكل طبقة ارتداؤها، فجعلت من الأزياء تغييرا اجتماعيا مميزا في تلك الفترة.
0: في العصور الوسطى صارت الأزياء أداة لإظهار ترتيبات الاجتماعية والسلطة. كانت الأقمشة الفاخرة مثل الحرير، المخمل، التقنيات النسيج المعقدة مقتصرة بس على الطبقات العليا، مما جعل النسيج بحد ذاته رمز للقوة. أما التصميم كان يتسم بالصرامة والدقة مع اهتمام بالتفاصيل اللي تعكس الهيبة مثل القصات الطويلة، الطبقات المتعددة. هذه المرحلة توضح كيف يمكن للتصميم والنسيج أن يتحولا إلى وسيلة تواصل غير مباشرة تعبر عن النفوذ والمكانة، مو بس الذوق.
1: مع عصر النهضة بدأ الاهتمام بالجمال والتفاصيل الفنية، فأصبحت الملابس أكثر تعقيدا من حيث القصات والخامات، وظهر الاهتمام بالألوان والتناسق. بدأت الأزياء تتحول إلى مجال إبداعي يعكس الذوق الفني وليس فقط المكانة الاجتماعية.
0: أكيد مع عصر النهضة تغير مفهوم الأزياء جذريا، حيث بدأ الإنسان ينظر إليها كفن متكامل يجمع بين الجمال والحرفة. تطورت تقنيات النسيج بشكل ملحوظ وظهرت أقمشة أكثر تنوع غني بالتفاصيل اللي أعطت المصمم مساحة أوسع للإبداع. أصبح المصمم أكثر انسجام مع الجسد مع اهتمام بالتوازن النسب والحركة. ما صار الهدف فقط إبراز المكانة بل أيضا التعبير عن الذوق الفني والوعي الجمالي. هنا بدأ النسيج والتصميم يعملان كمنظومة فنية متكاملة.
1: ظهرت دور الأزياء بمفهوم جديد من خلال أوائل من أسسوا هذه الفكرة كفن مستقل، وقدمت تصاميم تحمل توقيعا خاصا في هذه المرحلة. أصبحت الأزياء صناعة قائمة بذاتها لها مواسم واتجاهات وفكر مستقل.
0: في القرن 19 شهدت الأزياء نقلة نوعية مع ظهور دور الأزياء واحتراف التصميم كمهنة قائمة ذاتها. الثورة الصناعية ساهمت في تطوير صناعة النسيج، بحيث أصبحت الأقمشة تنتج بكميات أكبر، جودة متنوعة، مما أتاح خيارات أوسع للمصممين. هذا التطور خلى التصميم أكثر تنظيم، حيث أصبح يعتمد على دراسة دقيقة للخامة، طريقة سقوطها، كيفية تشكيلها حول الجسد. ظهرت مفاهيم مثل التفصيل الدقيق والبنية الداخلية للقطعة، مما عزز العلاقة العملية بين التصميم والنسيج.
1: شهد القرن 20 تحولات كبيرة في عالم الأزياء، حيث تحررت من القيود التقليدية، فظهرت أسماء بارزة مثل كوكو شانيل التي غيرت مفهوم ملابس المرأة وقدمت تصاميم عملية، وظهر مصممون آخرون قدموا تصاميم منوعة تعكس مدارس مختلفة بين الكلاسيكية والعصرية، وبدأت الموضة تعكس روح العصر.
0: في القرن 20 تحررت الأزياء من القيود التقليدية متأثرة بالتغيرات الاجتماعية والثقافية. ظهرت خامات جديدة تنتج تطور تقنيات النسيج مثل الألياف الصناعية اللي أتاحت مرونة أكبر في التصميم. أصبحت التركيز على راحة الإنسان وحريته في الحركة، ما أدى إلى تبسيط القصات، تخفيف الطبقات. التصميم هنا ما صار بس تعبير عن الجمال، بل أصبح وسيلة لدعم أسلوب الحياة الحديث، بينما لعب النسيج دور أساسي في تحقيق هذا التوازن بين الشكل والوظيفة.
1: مع تطور وسائل الإعلام أصبحت الموضة صناعة عالمية تؤثر وتتأثر بالثقافات المختلفة، فظهرت أسابيع الموضة وانتشرت العلامات التجارية الكبرى، وأصبح للأزياء تأثيراً اقتصادياً وثقافياً واسع. لم تعد الموضة حكراً على النخبة، بل أصبحت جزءاً من الحياة اليومية.
0: مع تطور وسائل الإعلام تحولت الأزياء إلى صناعة عالمية تتأثر وتتفاعل بسرعة. أصبح التصميم والنسيج جزء من منظومة اقتصادية وثقافية، حيث تلعب دور الأزياء والعلامات التجارية دور في تشكيل الذوق العام. التحدي في هذه المرحلة يكمن في القدرة على الابتكار مع الحفاظ على الهوية، حيث أصبح المصمم مطالباً بفهم عميق للخامات وتطوير أنسجة جديدة في نفس الوقت، تقديم تصاميم قادرة على المنافسة عالمياً دون فقدان طابع خاص.
1: يشهد عالم الأزياء تحولاً جديداً مع دخول التكنولوجيا، حيث ظهرت التصاميم الرقمية والأقمشة الذكية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأصبح هناك وعي متزايد بالاستدامة والاهتمام بالبيئة، مما دفع المصممين إلى استخدام مواد صديقة للبيئة، فأصبحت جمالاً بالمسؤولية ورسالة مهمة في التصميم.
0: هو العصر الحديث اللي أصبحت الأزياء عن تقاطع مهم بين التكنولوجيا والاستدامة. تطورت الأنسجة بشكل كبير، حيث ظهرت الأقمشة الذكية اللي تتفاعل مع البيئة أو الجسم، إلى جانب توجه واضح نحو استخدام خامات صديقة للبيئة. ما صار يعد التصميم مجرد عملية إبداعية، بل أصبح قرار واعي يأخذ بعين الاعتبار الأثر البيئي والاجتماعي. أصبح النسيج جزء من هذا القرار من حيث مصدره وطريقة إنتاجه اليوم. الإبداع الحقيقي في الأزياء يكمن في القدرة على دمج التقنية مع الاستدامة وتقديم تصميم يحمل قيمة جمالية ووظيفية وأخلاقية في نفس الوقت.
1: من جلد بسيط يقي الجسد إلى تصاميم تعرض على منصات عالمية، تبقى الأزياء مرآة الإنسان عبر الزمن، ليست مجرد ملابس نرتديها، بل قصة نعيشها وهوية نعلنها وفنا يعكس تطورا في مرحلة من المراحل، فكل خيط ينسج له حكاية جديدة تكتب. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا الأستاذة أسيل الظفيري المصممة في الأزياء والنسيج. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالإعداد والتنسيق عايش الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله. من العالم.
2: ديرتي حبيبتي.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم في هوى بلادي لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. اليوم مستمعينا، لم تعد الاستدامة مجرد شعار بيئي، بل أصبحت جزءا من تفاصيل حياتنا اليومية داخل منازلنا ومكاتبنا. فبحسب تقارير السوق العالمية لعام 2025، بلغ حجم سوق التصميم الداخلي العالمي حوالي من 145 إلى 184 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل من 208 إلى 214 مليار دولار بحلول 2030 إلى 2033، وذلك مع نمو كبير في الطلب على المواد الصديقة للبيئة والتصميمات المستدامة. أما في المملكة العربية السعودية، فقد حققت المملكة وبحسب مؤشر سعف، وهي منظومة عن منتدى السعودية للأبنية الخضراء لعام 2025، حققت أعلى درجة إقليمية 76.31 نقطة، واعتمدت أكثر من 1.3 مليون متر مربع من المباني المستدامة، بالإضافة إلى نمو سوق المباني الخضراء من 15.42 مليار دولار في 2024 إلى أكثر من 35 مليار دولار متوقع بحلول 2032. كل هذا مستمعينا يأتي متسقا مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، التي تجعل التصميم الداخلي أداة حقيقية لتوفير الطاقة وتحسين الصحة وتقليل الهدر. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف مهندسة الديكور الأستاذة دلال رياض الطيار، المختصة في التصميم الداخلي المستدام، لنناقش معها كيف نجعل منازلنا ومساحاتنا الداخلية تعيش مع البيئة لا ضدها. مستمعين الكرام، مفهوم الاستدامة في عمارة المنازل والتصميم الداخلي لم يعد مقتصرا على ترشيد مصادر الطاقة والماء أو الإنارة والزراعة فقط، بل دخل تفاصيل حياتنا اليومية. التقارير العالمية تؤكد أن أكثر من 30-40% من استهلاك الطاقة في المباني يمكن توفيره من خلال اختيار مواد معاد تدويرها أو طبيعية وتقليل الهدر في التشطيبات. وفي المملكة، أظهرت دراسات تطبيق كود البناء السعودي إمكانية خفض استهلاك الطاقة في المنازل بنسبة تصل إلى 45% في بعض المناطق، مع تركيز متزايد على المواد منخفضة الانبعاث المعاد تدويرها. سؤالنا هنا للأستاذة دلال، حدثينا عن مفهوم الاستدامة في التصميم الداخلي، وكيف يمكن استخدام مواد صديقة للبيئة، وكيف نقلل الهدر عند تصميم المنازل أو المساحات الداخلية؟
1: إحنا كمواطنين نفخر بمثل هذه البرامج التي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي، وأكيد ما ننسى جهود مملكتنا الحبيبة برفع الوعي البيئي من خلال نشر هذه البرامج. اليوم أنا راح أتكلم عن التصميم الداخلي وعلاقته بالبيئة. طبعاً التصميم اليوم مو نفس أول. أول التصميم كان يقتصر على استخدام قطعة أثاث وديكور وخامات لأنها تعطي منظر جمالي للمكان، أختارها لأنها حلوة. ما عندي أي وعي بأبعاد هذا الاختيار. اليوم إحنا لازم نختار بذكاء. ليش؟ لأن قطعة الأثاث هذه أو الخامة راح تأثر على البيئة، تأثر على المجتمع، عليك أنت كفرد، ابتداء من طريقة تصنيعهم لهذه المادة، استخدام مواد كيميائية ضارة،

0: تطلق انبعاثات غازات في الهواء إلى استقبالنا إحنا كأفراد، نستقبل هذه إيش الغازات تأثر علينا، تأثر علينا من ناحية المادة هذه المستخدمة في مساحتك الداخلية. البوية مثلا، البوية تطلق انبعاثات وغازات وإحنا محاسين، وأيضا بعض أنواع الخامات المستخدمة، الأقمشة، عشان كذا أغلبها أغلب أنواع البوية وبعض أنواع الأقمشة تتأثر مع الشمس. إيش السبب؟ السبب البديهي لأن تم استخدام مواد كيميائية في تصنيعها، فبالتالي تأثر علينا حنا، تأثر على الجهاز التنفسي، تسبب حساسية للعيون، وبرضو تأثر على المناخ، على الجو من خلال طريقة تصنيعهم لهذه المادة. اليوم إحنا كمصممين نهدف أننا ننشر الوعي البيئي بالمجتمع، نستبدل الجمال المؤقت بالجمال المستدام. يعني قبل لا أشتري أفكر، أنا الحين أبغى أشتري هذه قطعة الأثاث أو البوية، هل هي صديقة للبيئة؟ هل هي راح تأثر علي؟ هل راح تجلس معي عمر مستدامة، تجلس معي عمر طويل أو مؤقتة؟ راح تتأثر مع الشمس، راح تتأثر مع عوامل كثيرة لأنها مو طبيعية. في نقطة مهمة للاستدامة، مو بس إني أستخدم مادة صديقة للبيئة وخلاص، الوضع أكبر من كذا بكثير. الاستدامة معناها أن أنا ترى عندي وعي بدورة حياة المنتج، ليش اخترت هذه الخامة؟ طيب ليش أدفع عليها أكثر؟ إيش المعنى أختار هذه وأختار هذه المادة المصنعة المنتشرة كثيرة بالسوق وأسعارها أرخص؟ إيش المعنى؟ الجواب هذا استثمار لنفسك، استثمار بالقطعة هذه اللي أنت تشتريها. هي مو مجرد ديكور، مو مجرد بوية وخلاص، هي راح تأثر.
1: مستمعينا الكرام، الاتجاه العالمي اليوم يسمى التصميم الحيوي، وهو إدخال عناصر الطبيعة داخل المباني مثل النباتات والضوء الطبيعي. دراسات حديثة تؤكد أن وجود النباتات داخل المساحات الداخلية يحسن جودة الهواء ويقلل التوتر ويرفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 15%، والإبداع بنسبة أيضا تقدر ب 15%، كما يقلل أيام الغياب عن العمل بنسبة 18%. وفي المملكة أصبح هذا التصميم جزءاً من مشاريع المدن الذكية والمباني المعتمدة LEED، حيث سجلت السعودية أكثر من 1800 مشروع أخضر مسجل حتى عام 2025. سؤالنا للأستاذة دلال، ما إسهامات إدخال النباتات الطبيعية والضوء الطبيعي في التصميم الداخلي؟ وكيف تؤثر هذه العناصر على الراحة النفسية وجودة الحياة داخل المنازل أو في أماكن العمل؟
0: في اتجاه عالمي ملهم اسمه بايفليك ديزاين أو التصميم الحيوي، هو يعتمد هذا النوع من أنواع التصميم الداخلي اعتماده على أنهم يدخلون العناصر الطبيعية داخل المساحة، لأن إحنا كائنات بشرية بطبيعتنا نميل نرجع للطبيعة، نحب نرجع للطبيعة، نحس بالهدوء، بالاسترخاء، بالسلام النفسي إذا كنا قريبين من الطبيعة، طلعنا أماكن مفتوحة، أماكن طبيعية، مسطحات خضراء، نميل لهذا الشيء كثير، له تأثير نفسي كبير علينا. طيب كيف نطبق هذا النوع على مساحاتنا الداخلية؟ هو مو مجرد أني أنا أختار نبتة وأضعها بزوايا الغرفة، لا، إحنا لازم نفهم سيكولوجية الألوان والضوء وتأثير الألوان على النفسية. نعم، الألوان تأثر على نفسيتنا، لها دلالات نفسية. مثلاً الألوان الباردة تأثيرها النفسي غير عن الألوان الدافية. طيب وش هي الألوان الباردة؟ الألوان الباردة اللي هي درجات الأزرق، درجات الزيتي، هي ألوان تعطيك إحساس عميق بالهدوء والاتساع، وحتى تعطيك كذا برود للمكان. حتى في بعض الخامات مثل الرخام يعطيك كذا إحساس بالبرود، بالفخامة. أما لو استخدمت الخشب تحس يعطيك كذا إحساس بالدفء بالطبيعة. كل هذه أشياء تأثر ولها دلالات، والألوان الدافية اللي هي درجات الأحمر الأصفر البرتقالي تعطيك إحساس بالدفء. إحنا اليوم كمصممين

0: مثال كيف يأثر الضوء على شعورنا تجاه المكان. مثلا تخيلوا معي، أنا الآن عندي قطعة كنب فخمة لونها أخضر زيتي، زيتي مايل للرمادي، الزيتي الفخم، مو الزيتي المشبع، مو أخضر صريح، لا. طيب أنا مثلا كشخص ما أعرف بعلم الألوان أو الإضاءة، اخترت إضاءة مصفرة أو شمسية، الكلفن حقها 3000 وتحت، إيش الشعور والإحساس اللي راح تعطيني إياه بالغرفة؟ مثلا أنا عندي صالة، إيش الشعور اللي راح تعطيكم إياه؟ تخيلوا معي المكان صار يعني مصفر أكثر، شمسي، كأنه نور شمس بس بطريقة ثانية، مناسب إذا كانت غرفة نوم أو إذا كانت مساحة استرخاء. أما إذا كانت صالة أو أماكن عمل بتكون مرة غير مناسبة الدرجة هذه، درجة الكلفن حقة الإضاءة. أما لو رفعتها استخدمت 4000 وفوق، هنا راح يميل اللون، راح يميل اللون الإضاءة إلى اللون الأبيض، الأبيض الحلو اللي يعطي الألوان حقيقتها، راح أشوف اللون واضح تماما، الأخضر الصريح، أخضر الزيتي، أقدر أشوف ملمس الخامة يبين معي، الألوان واضحة صافية. فكل هذا لا يقل أهمية عن اختيار الأثاث. فمهم إحنا نعرف سيكولوجية الألوان وتأثير الضوء على الخامات والمساحة.
1: مستمعينا الأعزاء، جزء كبير من الاستدامة في المنازل يرتبط بكفاءة استخدام الموارد مثل المياه والكهرباء. عالمياً تشكل المباني من 32 إلى 40% من استهلاك الطاقة العالمي، ويمكن للتصميم المستدام أن يوفر من 30 إلى 40% من الطاقة ومن 20 إلى 30% من المياه. أما في المملكة فالمباني تستهلك نحو 78% من الطاقة الوطنية حسب بيانات 2023 إلى 2025. والتصميم الذكي باستخدام الإضاءة الطبيعية والمواد طويلة الأمد يقلل الهدر بشكل كبير، كما أظهرت تطبيقات كود البناء السعودي انخفاضاً في استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح من 20 إلى 45% حسب المنطقة. السؤال هنا لضيفتنا الكريمة الأستاذة دلال. حدثينا أستاذة دلال عن استراتيجيات كفاءة استخدام الموارد في التصميم الداخلي، مثل تقليل استهلاك الطاقة والمياه واختيار المواد التي تدعم الاستدامة، وكيف يساهم التصميم في تقليل الهدر على المدى الطويل.
0: هذا المحور مهم جدا بالتصميم المستدام اللي هو فلسفة الاكتفاء. احنا تعودنا نشتري ونضيف، أشتري لأن القطعة هذه مناسبة للديكور اللي في بالي، ولكن في التصميم المستدام لازم ننتبه لنقطة الاختيار الذكي. كيف يعني؟ يعني أنا الحين أعتبر هذا الأثاث أو المادة اللي عندي أعتبرها قطعة فنية راح أضيفها للمساحة اللي عندي، فلازم أختار بذكاء. شلون يعني؟ يعني أفكر هل هذه القطعة راح تجلس معي عمر؟ هل هي مصنعة من مواد طبيعية أو تكون مواد طبيعية مخلوط معاها مواد مصنعة؟ في كثير زي كذا. هل أقدر أستخدمها مرة ثانية، يعني أسوي لها إعادة تدوير؟ فهذه النقطة جدا مهمة وهي الأساس في التصميم المستدام، يبدأ قبل الشراء، قبل شرائي لهذه القطعة. أنا أدعو اليوم للاختيار الذكي للأثاث والمواد، نفكر قبل لا نشتري. في نقطة بعد مهمة اللي هي أستخدم الموجود اللي عندي ولكن بطريقة ذكية، يعني أسوي لها إعادة تدوير. مثلا أنا عندي طاولة، بدل ما أرميها أسوي لها إعادة تدوير، مثلا أدهنها ببويا ولكن تصير صديقة للبيئة، أو حتى أضيف لها ديكور يعطي منظر إن المكان يعني جديد، إن القطع هذه كأنها جديدة. وأيضاً أقدر أسوي حركة بالغرفة إني أعيد توزيع الأثاث، يعطي بعد شعور كأن المكان جديد وكأني أضفت شيء جديد للغرفة. في مبدأ مهم، الأقل هو

0: الأكثر. البساطة هي قمة الرقي. الآن في المساحات الداخلية غلط نكثر من وضع الأثاث، لأن بهذه الطريقة بيسبب زحمة بصرية وما راح تكون في مساحات فاضية بشتت العين. يعني تخيلين مثلا بكل زاوية بالغرفة في مثلا أثاث، سواء طاولة أو كنب، قطعة ديكور، إكسسوار، بيسبب زحمة بصرية وشتت العين وحتى يصغر المساحة. يعني متخيلين تأثيرها مرة كبير، حتى لو كان القطعة هذه غالية بس مع الزحمة البصرية هذه تفقد قيمتها، تصير كأنها من القطع الرخيصة، كأن المكان رخيص. عشان كذا دايما نقول بالتصاميم الفخمة الراقية الأقل هو الأكثر. البساطة هي قمة بالفخامة. أنا الآن عندي بالنسبة لي الجدار الفاضي هذه تحفة فنية، هذا قطعة أثاث. المساحة الفاضية ترى هذه أثاث، ما أضيف فيها ولا شيء، مو شرط كل زاوية وكل جدار في المساحة الداخلية أضيف فيها شيء. مثل ما قلنا البساطة هي الرقي، الأقل هو الأكثر. في تكنيكات في التصميم اعتمدوها للمساحات الضيقة. المراية مو مجرد زينة، المراية فيها خدعة بصرية. المراية اللي على الجدار هي بالواقع في المساحات الضيقة هي تكسر الجدار وتوسع المساحة، تكسر الضوء وتعطي إحساس بأن المكان أوسع مرتين. وبعد الأرضيات في تكنيك ثاني في الأرضيات للمساحات الضيقة، الباركيه الخشب في طريقة معينة في نوع من أنواع تصاميم باركيه الخشب، الرسمات اللي يجي على شكل سبعة اللي اسمه هيرينج بون، يجي على شكل سبعة. التكنيك هذا بالغرفة الضيقة يخلي العين تتوزع بصريا، تتشتت، فتبين كأن المساحة ضيقة، الغرفة كأنها أوسع مرتين. فهذه التكنيكات مهمة وحلوة إذا عندكم غرفة صغيرة، المراية اللي على الجدار تعطيك شعور أن المكان أوسع مرتين بسبب أنها تعكس الضوء وتوسع المساحة. وبعد حتى الأرضية نفس الشيء.
1: مستمعينا الكرام، في السنوات الأخيرة برزت اتجاهات حديثة تشمل دمج التقنيات الذكية، الإضاءة والطاقة المتجددة، وكذلك المواد المعاد تدويرها والمساحات الخضراء الصغيرة داخل المنزل. هذه الاتجاهات لا تقتصر على الجماليات، بل تعزز الصحة وتحافظ على البيئة. في المملكة شهدنا نمواً كبيراً في المشاريع المعتمدة، أكثر من 1,000,000 متر مربع في عام 2025، ومشاريع أخرى مثل نيوم والرياض تدمج هذه الاتجاهات مع رؤية المملكة 2030. سؤالنا للأستاذة دلال، ما هي أحدث الاتجاهات العالمية والمحلية أيضاً في التصميم الداخلي المستدام، وكيف يمكن تطبيق هذه الاتجاهات في المنازل أو في المكاتب في المملكة لتعزيز الاستدامة دون التضحية بالجماليات؟
0: الاستدامة مهي بصعبة ولا هي رفاهية زايدة. الاستدامة تبدأ لما نغير طريقة تفكيرنا في مساحاتنا الخاصة. ترى مو لازم بيوتنا تكون مثالية مرة وصديقة للبيئة، لا، الوعي يبدأ لما نختار بوية صحية ما تأثر علينا، لما أفكر قبل لا أشتري أي قطعة أفكر ترى هذه قطعة فنية راح تضيفها لديكور بيتك، هذه قطعة فنية تمثلك، يعني كأنك تعكس هويتك ذوقك. ولما بعد نفكر في حرارة الإضاءة والكلفين قبل ما نشتري اللمبات، لأنها تأثر على الألوان وتغير اللون تماماً. ولما نبتعد عن الازدحام البصري ونختار قطع تعيش معنا وتناسب أجواءنا، كذا أنت سويت الاستدامة. الاستدامة مو معناها مثالية 100%، لا. وأحب أختم بفلسفة المعمار الشهير فرانك رايت اللي كان يقول أفضل تصميم هو التصميم الذي يجعل الطبيعة جزء من المكان وليس شيء منفصل عنه.
1: في الختام مستمعينا الكرام، نقول بأن التصميم الداخلي المستدام ليس مجرد اختيار جمالي، بل هو استثمار في صحتنا وبيئتنا ومستقبل أجيالنا. عندما ندمج الجماليات

مع الاستدامة نصنع مساحات تعيش مع الطبيعة لا ضدها. في الختام نشكر ضيفتنا الكريمة الأستاذة دلال رياض على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا لكم أنتم مستمعين على حسن المتابعة. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، في الإخراج شوق الحربي، وفي التقديم سليم الغامدي. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم السعودية الخضراء. تذكروا دائما أن الاستدامة تبدأ من داخل بيوتنا. في أمان الله. السعودية الخضراء.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
0: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا بكل مستمعين إذاعة الرياض، حلقة جديدة من برنامج فرسان التمكين، برنامج نفتح فيه كل أسبوع ملف من ملفات الطموح السعودي ونقترب أكثر من تجارب واقعية صنعت فرقا واضحا. قصص لشباب بدأوا خطواتهم مبكرا وتجاوزوا التحديات وتركوا بصمات قبل التخرج. في هذه الحلقة نرصد نموذجا جديدا ونحكي تفاصيل رحلة تستحق أن تروى. تخيلوا أنه مريض سكري يمشي على أرض ساخنة ولا يشعر، قدمه تحترق وهو لا يدري. هذه مو مبالغة أبدا، هذا واقع يعيشه ملايين المرضى حول العالم بسبب تلف الأعصاب الطرفية. فارستنا اليوم رأت هذه المشكلة وهي في المرحلة الثانوية وقررت أنها تبتكر الحل. 4 سنوات من العمل المتواصل ابتكرت فيها منظومة ذكية قابلة للارتداء تراقب حرارة القدم وتنبه المريض عبر تطبيق على هاتفه قبل فوات الأمر.

0: مشروعها حاز على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وعرض على أطباء متخصصين في عدة مستشفيات، وشاركت به في معرض إبداع 3 سنوات متتالية، وكرمت في تيدكس 2025 وفي معرض الكلية التقنية، واليوم هي مرشحة لتمثيل المملكة في معرض آيتكس 2026 الدولي بماليزيا ضمن برنامج ابتكارات مساعي. فارستنا اليوم هي إلاف يعرب بالأحمر، مخترعة سعودية شابة تحمل مشروعاً قد ينقذ أقدام الملايين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدة جداً بمشاركتي معكم لهذا اليوم، وأتمنى أن أكون خفيفة ولطيفة على قلوبكم. معكم إيلاف يعرب الأحمر، طالبة في الصف الثالث ثانوي بمدارس إبن رشد بالرياض، مخترعة منظومة مراقبة القدم السكري القابلة للارتداء، حاصلة على براءة اختراع، مرشحة لمعرض آيتكس 2026 في ماليزيا مع برنامج ابتكارات مساعي.
0: القدم السكرية تعد من أخطر مضاعفات مرض السكري، الله يعافينا ويعافي كل اللي يسمعنا. المريض يفقد الإحساس بالحرارة تدريجياً بسبب تلف الأعصاب الطرفية وتراكم المواد السامة في الخلايا العصبية، ما يشعر بالحروق أو الجروح حتى تتفاقم وقد تصل للبتر لا سمح الله. إيلاف لاحظت هذه المعاناة وهي طالبة في مدارس ابن رشد بالرياض، وقررت أن تبحث عن حل تقني حقيقي. سألناها كيف بدأت القصة يا إيلاف، ومن أين جاءت فكرة المنظومة؟
1: قصة كانت من ملاحظة واقعية لمعاناة كثير من مرضى السكري، خاصة والدي عندما تعرض في عام 2020 إلى حرق نتيجة مضاعفات السكر، مما أدى إلى غرغرينة في الإصبع الأول وتفاقمت الحالة إلى إصبعين وتم بترهم والحمد لله على ما جرى، نتيجة لعدم الإحساس بالألم أو الحرارة، وهذا الشيء قد يعرضهم لمضاعفات خطيرة بدون ما يشعرون. مع البحث والاطلاع أكثر أدركت أن المشكلة ليست فقط في الإصابة بل في غياب التنبيه المبكر لها. من هنا جاءت فكرة المشروع، وهي كيف نستخدم التقنية بطريقة بسيطة تساعد المريض على معرفة أي خطر قبل ما يتفاقم. بدأت أفكر في حل يكون عملي وسهل الاستخدام ويعتمد على مراقبة التغيرات في القدم بشكل مستمر، ومع الوقت تطورت الفكرة إلى منظومة ذكية هدفها الأساسي هو الوقاية وحماية المرضى وليس فقط علاج المشكلة بعد حدوثها.
2: فرسان التمكين.
0: المنظومة اللي ابتكرتها إيلاف تعتمد على حساسات حرارية دقيقة مدمجة في جهاز قابل للارتداء على القدم، مع خوارزميات ذكاء اصطناعي تحلل البيانات بشكل مستمر. حين ترتفع حرارة القدم لمستوى خطر يرسل تنبيه فوري للمريض عبر تطبيق على هاتفه المحمول. فكرة بسيطة في ظاهرها طبعا، لكن تطبيقها احتاج 4 سنوات من البحث والتطوير والتجربة.
1: كانت تحويل فكرة صحية وتقنية معقدة إلى فكرة بسيطة يفهمها الجميع سواء كانوا مختصين أو غير مختصين. في البداية كنت أواجه صعوبة في شرح آلية العمل بشكل واضح، خاصة أن المشروع يجمع بين الطب والتقنية، لكن مع الوقت تعلمت كيف أبسط الفكرة وأركز على الهدف الأساسي منها وهو حماية المريض. استخدمت أساليب شرح أسهل مثل أمثلة واقعية والنماذج التوضيحية، وكنت أحرص على الاستماع لأسئلة الآخرين لأنها تساعدني أعرف نقاط الغموض وأعالجها. هذا التحدي علمني أن قوة الفكرة لا تكفي، بل طريقة إيصالها هي اللي تصنع الفرق.
0: إيلاف ما اكتفت بالعمل في معمل المدرسة فقط، بل أخذت مشروعها للمستشفيات وعرضته على أطباء متخصصين في السكري. هذه الخطوة مهمة لأن الابتكار الطبي يحتاج تغذية راجعة من أهل الاختصاص. كما شاركت في معرض إبداع 3 سنوات متتالية 2025

0: 24 و25 و26 وكرمت في مؤتمر تيدكس عام 2025 وحصلت على تكريم في معرض الكلية التقنية على إبداع المشروع والفكرة.
1: على فكرة الوقاية المبكرة حيث تعتمد على حساسات دقيقة توضع في منطقة القدم لقياس درجة الحرارة بشكل مستمر وعلى مدار اليوم، ويوجد فيها كاميرا عالية الدقة تصور شكل القدم من 5 دقائق إلى 10 دقائق وترسلها إلى الفريق الطبي والطبيب المشرف على حالة المريض. في حال وجود أي تغيرات أو أي لون غير طبيعي في القدم يرسل تنبيه على جوال المريض وعلى عائلته والفريق الطبي. في حال عدم استجابة المريض أو عائلته يتوجه فريق طبي إلى منزل المريض لمباشرة هذه الحالة ومعالجتها قبل تفاقم الحالة بإذن الله. وهذه الحساسات تلتقط أي تغير بسيط قد لا يشعر به المريض، خاصة أن كثير من المرضى السكري يفتقدون الإحساس تدريجياً. بعد ذلك يتم إرسال البيانات إلى نظام ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليلها ومقارنتها بالقراءات الطبيعية في حال اكتشاف أي ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة، وهو غالباً مؤشر مبكر لالتهاب أو بداية تقرح. يتم إرسال تنبيه فوري للمريض أو لذويه، هذا التنبيه يساعد على التدخل في الوقت المناسب مثل تخفيف الضغط على القدم أو مراجعة الطبيب، وبالتالي نقل المريض من مرحلة العلاج بعد الإصابة إلى مرحلة الوقاية قبل حدوثها.
0: كثير من المخترعين ينصدمون بالسؤال الصعب، كيف أحول فكرتي من نموذج أولي إلى منتج حقيقي في السوق؟ إيلاف تواجه هذا التحدي الآن، تبحث عن مستثمر يؤمن بمشروعها ويساعدها في نقله من مرحلة البحث إلى مرحلة التصنيع والتطبيق. 4 سنوات من العمل تنتظر فرصة التحول.
1: كانت من أجمل وأهم المراحل لأنها نقلت الفكرة من مجرد تصور إلى واقع يتم مناقشته وتقييمه. عرضت المشروع على أطباء مختصين في السكري والعناية بالقدم، وكانت آراءهم جدا مهمة بالنسبة لي، حيث ساعدتني على فهم احتياجات المرضى بشكل أدق، مثل ضرورة أن يكون الجهاز مريح وسهل الاستخدام ولا يسبب أي إزعاج. كما شاركت في هاكاثون كان في تنافس كبير وعدد ضخم من المشاريع، وتشرف مشروعي بأنه يرشح من بين أكثر 2000 مشروع إلى قائمة أفضل 50 مشروع، وكان هذا إنجاز أعتز فيه جدا. هذه التجربة أعطتني ثقة كبيرة بنفسي وفكرتي، وفتحت لي آفاق جديدة للتطوير سواء كانت من ناحية تقنية أو في طريقة عرض المشروع وإقناع الآخرين به.
2: فرسان التمكين.

0: جمعية مساء الخيرية رشحت إيلاف لتمثيل المملكة في معرض آيتكس 2026 الدولي بماليزيا، أحد أبرز معارض الاختراعات في العالم. مساعي تعد أول جمعية سعودية توصل مستفيديها للعالمية في مجال الابتكار، وطموح إيلاف يتجاوز الجوائز. تحلم بأن ترى منظومتها على أرض الواقع، وأن تنخفض نسب البتر والحروق عند مرضى السكري بفضل الله ثم بفضل ابتكارها.
1: ترشيح المعرض آيتكس كان لحظة فخر جداً كبيرة بالنسبة لي، لأنه يمثل التقدير الحقيقي للجهد والعمل اللي بذلته في هذا المشروع. شعرت أن فكرتي بدأت تأخذ طريقها للعالم بعد تعب 4 سنوات على العمل عليه، وهذا الشيء أعطاني حماس أكبر للاستمرار والتطوير. أما حلمي فهو أن تتحول هذه المنظومة إلى منتج فعلي ويستخدم على نطاق واسع ويستفيد منه الكثير من المرضى، وخاصة الشخص اللي استلهمت منه هذه الفكرة، أبوي، بأنه صدق يستفيد منه بشكل فعال ويقلل المخاطر والإصابات وتفاقم الحالات بشكل كبير في حماية أنفسهم من مضاعفات القدم السكري. أيضا أتمنى أن يكون لهذا المشروع أثر إنساني حقيقي ويساهم في تقليل حالات البتر وحالات المضاعفات ويحسن جودة حياة المرضى، وهذا بالنسبة لي هو أكبر إنجاز ممكن أنا أعتز فيه. وآخر شيء حابة أقوله قبل ما أختم كلامي، أحب أشكر الناس اللي كانت واقفة معاي وقفة الصراحة ما أنساها طول حياتي، أهلي، عيلتي، أمي، أبوي،

0: إخواني إخواتي صراحة كانوا واقفين معي بشكل كبير، يوم أتعب، يوم أتحطم، يوم أي شيء، هم يجون ويكونون واقفين معي وعون لي بعد الله. وأحب أشكر شركة ابن رشد وأكاديمية الريبوت، وأحب أشكر مديرتي السابقة، شكرا لكل الناس اللي صدق كانوا واقفين معي. وأحب أشكر جمعية مساعي، لولا الله ثم هي ما كنت راح أطلع لمعرض آيتكس، دعمهم في الجلسات الاستشارية، إعطاء أفكار كيف ممكن أنا أحسن من جودة الجهاز بشكل كبير، كيف حسنت أنا على البروتوتايب بشكل ملحوظ وبطريقة أسهل واستخدام أسهل، وطريقة عرض المشروع، وكيف ممكن أنا أتكلم عن المشروع بشكل جدا سلس قدام الحكام أو قدام أي شخص ممكن أنا أبي أعرض عليه هذه الفكرة أو هذا المشروع. يسعدني ويشرفني أني أنا كنت معاكم لهذا اليوم، أتمنى أني ما أكون أطلت عليكم، وبإذن الله أنه أشوف فكرتي على أرض الواقع بإذن اللي ما تنام عينه. يعطيكم ألف عافية، كانت معاكم إيلا في عربة الأحمر، في أمان الله.
1: أربع سنوات من العمل، من فكرة في ذهن طالبة ثانوي إلى براءة اختراع وعرض على أطباء مختصين وتكريم في معارض وطنية وترشيح دولي، إيلاف بالأحمر تثبت أن الابتكار الحقيقي لا ينتظر العمر ولا الشهادة، يحتاج فقط عينا ترى المشكلة وعقلا يرفض أن يقف عند حدود الملاحظة.
2: فرسان التمكين،
1: كل الشكر لفارستنا إيلاف يعرب الأحمر على هذه القصة الملهمة، والشكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة عبر أثير إذاعة الرياض. نلتقي الأسبوع القادم مع فارس جديد وحكاية تمكين لا تنتهي. كان معكم في برنامج فرسان التمكين، من الإعداد هاني السهراني، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنين.
2: فرسان التمكين.

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأي أو إس والأندرويد. إذاعات

0: SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
5: من الإذاعات العربية.
6: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج من الإذاعات العربية. مستمعينا الأعزاء، سلة العطار، أزهار نضرة ورياحين عطرة، اخترناها لكم من بساتين الأدب وحدائق التراث. أحبتنا، سلة العطار برنامج من إنتاج إذاعة الدوحة، نقدم لكم هذا الجزء من إحدى حلقاته. متابعة شيقة.

0: قالت العرب.
1: العرب يطلقون على ملوك الروم القياصرة، يقال قيصر الروم،
0: وعلى ملوك الفرس الأكاسرة، يقال كسرى الفرس،
1: وعلى ملوك اليمن التبابعة،
0: وعلى ملوك الحيرة المناذرة.
1: يقال في اللغة العربية رفع فلان عقيرته، فما هي العقيرة؟
0: العقيرة هي الرجل المقطوعة. يقال إن رجلاً عقرت ساقه، أي قطعت، فوضعها فوق الرجل السليمة وصار يبكي بصوت عال، فقيل عنه رفع عقيرته. ثم شاع هذا التعبير اصطلاحاً للدلالة على رفع الصوت في البكاء أو النحيب.
1: كلمة أطلس ما أصلها؟
0: في معظم اللغات تطلق كلمة أطلس على الكتاب أو المعجم الذي يحتوي خرائط جغرافية، وأصل هذه الكلمة يوناني.
1: جاء في لغة العرب عن صغار بعض الحيوانات:
0: ولد النسر هيثم،
1: ولد النمل ذر،
0: ولد البقرة عجل،
1: ولد الحصان مهر،
0: ولد الناقة فصيل،
1: ولد النعام رأل،
0: ولد الطير فرخ،
1: ولد الدب ديسم.
0: والآن سننتقل وإياكم إلى مجلس المؤرخ ابن سعدون الذي سيحدثنا عن خصائص الشعر لدى العرب، فإلى هناك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دمتم طلابا للعلم والمعرفة وذخرا لهذه الأمة. أيها الأحبة، كلامنا اليوم سنفرده عن الشعر لدى العرب. قيل إن الشعر هو ديوان العرب، وهو قول صحيح، فالعرب بفطرتهم مطبوعون على الشعر، وذلك انعكاسا لبداوتهم وملاءمة لبيئتهم. وللشاعر لدى العرب منزلة رفيعة وحكم نافذ وسلطان

0: الغالب، فهو اللسان الناطق باسم قبيلته، وهو رأس حربتها في حربها.
1: حربتها وحربها؟
0: السكوت، الإصغاء أيها الأحبة. وكانت القبيلة إذا نبغى فيها شاعر صنعت الولائم وأقامت الأفراح والأعراس، ووفدت إليها القبائل الأخرى لتهنئها وتبارك لها فارسها الجديد وشاعرها المجيد. وفي العصور الجاهلية الأولى كان الشعر يقال ارتجالاً، ولم يكن هناك قصائد طويلة، إلى أن جاء عدي بن ربيعة الثعلبي خال الشاعر امرئ القيس والمعروف بالمهلهل، فنظم القصائد الطوال وأطلق الشعر في تلحين وإرسال. ثم تبع المهلهل أصحاب المعلقات.
2: ومن تقصد بأصحاب المعلقات؟
0: نعم يا ولدي، أصحاب المعلقات أمثال امرئ القيس الكندي وزهير بن أبي سلمى والنابغة الذبياني وطرفة بن العبد البكري وغيرهم. أما أغراض الشعر لدى العرب فهي متنوعة، فهناك شعر الفخر وشعر المدح وشعر الرثاء وشعر الهجاء وشعر الاعتذار، وهناك شعر الحكمة وشعر الوصف. والآن أيها الأحباب ينتهي حديثنا معكم، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
3: من ديوان العرب.
4: قال بعضهم: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن منهم في أصله شرف يفاخرون به، فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء.
3: قال عنترة بن شداد: وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أوقاتي إلى الحلم أقرب، لا يحمل الحقد من فعلوا به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب، إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب.
4: وقال عروة بن الورد: خاطر بنفسك كي تصيب غنيمة، إن القعود مع العيال قبيح، المال فيه مهابة وتجلة، والفقر فيه مذلة وفضوح.
3: وقال شاعر في الشيب: وفي الشيب ما ينهى الحليم عن الصبا، إذا اشتعلت نيرانه في عذاره، وأي امرئ يرجو من العيش غبطة إذا اصفر منه العود بعد اخضراره.
4: وقال أبو العتاهية: يا عجبا للناس لو فكروا، أو حاسبوا أنفسهم أبصروا، وعبروا الدنيا إلى غيرها، فإنما الدنيا لهم معبر، والموعد الموت وما بعده الحشر، فذاك الموعد الأكبر.
3: قال أحد الحكماء: الكريم يصول إذا جاع،

0: واللئيم يصول إذا شبع.
1: مستمعين الكرام، معلومات متنوعة ومفيدة طبية واجتماعية وفي شتى المجالات المتعلقة بالأسرة نقدمها لكم من خلال المسمع التالي من برنامج دنيا الأسرة من الإذاعة العراقية. تابعوا معنا.
2: لصحتك وصحة عائلتك.

لماذا على كبار السن التوقف عن شرب الحليب ومشتقاته؟ في إشارة واضحة إلى مخاطر الحليب ومشتقاته على الكبار، أكدت أنا يلجينا الخبيرة الروسية في علوم التغذية على آثار شرب الحليب للكبار وتناول الألبان المخمرة ومشتقات الألبان لتنشيط إفراز هرمون الإنسولين بمعدلات كبيرة. هذا ينعكس على سرعة وتفاقم تطور أنواع الالتهابات المختلفة وتعزيز الإصابة بمرض السكري خاصة من النوع الثاني، وأيضاً تعزيز الإصابة بتشحم الكبد. وعلى هذا المنوال أكدت يلجينا على ضرورة التقليل من إدخال منتجات الحليب ضمن النظام الغذائي المتبع لدى كبار السن، كما وبينت دور استعمال هذه المكونات في معاناة جسم كبار السن مع الالتهابات، لأنه ببساطة لم يعد الجسم قادر على هضم وامتصاص تلك الكميات الزائدة من منتجات الحليب. وبزيادة الإصابة بالالتهاب تزيد الخطورة على المنظومة المناعية الطبيعية. هو شيء شديد الخطر بالنسبة لشرب الحليب للكبار، ويؤثر على الصحة العامة لكبار السن حتى مع الحليب خالي الدسم، فإنه أيضاً يشتمل على زيوت مهدرجة ونكهات صناعية، وهما من أسباب زيادة المخاطر الصحية.

أفضل الطرق للتغلب على توتر الامتحانات. في البداية يجب أن نعرف ما هي علامات التوتر خلال الامتحان. شعور الطالب بعدم الرغبة في التواصل مع من حوله، خاصة الأهل والأصدقاء. شعور الطالب بالضياع. تغلب على الطالب حالة ضعف في الطاقة، وأيضاً تغير شديد في المزاج. عدم قدرة الطالب على اتخاذ أي قرار. شعور دائم بالتعب والإرهاق. الشعور بعدم الرغبة إلى الأشياء. عدم القدرة على النوم، وكذلك عدم القدرة على الاستيقاظ من النوم. إصابة الطالب بحالة صداع مستمر. شعور الطالب بألم مستمر في المعدة. عدم الهدوء والاستقرار الداخلي الذي يظهر في الشد على الأسنان. فإذا كان الطالب يعاني من التوتر، هنا يجب التخلص من هذه الحالة التي قد تؤثر على المستوى الدراسي والامتحاني فعلياً. ومن هنا يجب اتباع بعض الخطوات. لا تهتم بالمذاكرة الكثيرة، لكن اهتم بالفهم أكثر، إذ يعتقد البعض أن قضاء أكبر وقت ممكن أمام الكتب هو الحل، لكن هذا ليس صحيحاً، بل يعرض الطالب للوقوع في دائرة التوتر. الحفظ بسرعة للمواد الدراسية قد لا يكون مفيداً، خاصة إذا اعتمدت أسئلة الامتحان على الفهم وليس الحفظ. ويجب عليك أن تتبع طريقة تساعد في فهم الدروس وتطبيق هذا الفهم بالاستجابة على حل الكثير من الاختبارات التمهيدية. يجب عليك أن تجرب مجموعة من الطرق التي تحقق الغاية، وهي الفهم، كاختيار الوقت المناسب للدراسة، وهو الوقت الذي يكون فيه الطالب يضع كل التركيز من أجل فهم المعلومة وتخزين هذه المعلومة والقدرة على استحضارها بسهولة. يتطلب من الطالب أن يراجع ما قام بدراسته وحفظه لأكثر من مرة، وأن يهتم الطالب بتكرار المعلومة على نفسه حتى يتمكن من ترسيخها في ذهنه ويصبح قادراً على استدعائها. ينبغي على الطالب أن يحدد ما يرغب في تعلمه، ويستوجب عليه أن يراجع الاختبارات الماضية، ويعرف الطرق الملتوية للأسئلة حتى يتوقع ما قد يأتي له في الامتحان وأن يكون مستعداً. لتكون قادراً على التغلب على توتر الامتحانات، استمع إلى نصائح المدرس وقم بالتركيز على النقاط

حبوب بيضاء في الوجه، الأسباب وطرق العلاج. حبوب بيضاء في الوجه هي أحد أنواع البثور أو حب الشباب، وتظهر بسبب تراكم الدهون مع الجراثيم والخلايا التليفة في مسامات الجلد، ثم تظهر على سطح البشرة على شكل بثور أو حبوب صغيرة بيضاء مائلة إلى الصفراء، ويتركز وجود هذه الحبوب في الوجه والكتفين والظهر. من أسباب ظهور هذه الحبوب البيضاء وضع مساحيق التجميل غير الملائمة على الجلد، والتي تؤدي بالتالي إلى تجمع الزيوت والدهون وظهور البثور. خلل هرموني، والذي ينتج عن فترات معينة يمر بها جسم الإنسان. تعريض البشرة للحرارة أو الرطوبة، ويؤدي هذا إلى زيادة إفراز الزيوت على الجلد، ما يسبب سد المسام وتجمع البكتيريا تحت المسام، والتي تؤدي إلى ظهور هذه الحبوب المزعجة. اضطرابات نفسية، على سبيل المثال الخوف أو التوتر، يسبب زيادة في إفراز الزيوت والدهون، وهذا ما يؤدي إلى ظهور البثور على الجلد. وللعلاج يفضل بعض الأشخاص علاج مشاكل البشرة بالكريمات والمقشرات، ولا يحبون العلاج بالمواد الطبيعية. ولعلاج الحبوب البيضاء في الوجه، للحصول على بشرة نضرة يجب استخدام كريم مناسب لترطيب البشرة يحتوي على البانثينول، وذلك لعلاج التجاعيد والندبات، ويحتوي على فيتامين أي الذي يعمل على إزالة البثور البيضاء الدهنية ويعالج حب الشباب. أيضا استخدام كريم ليلي أو نهاري يحتوي على فيتامينات B6 أو B7، والذي يعمل على علاج البثور الدهنية من خلال الإذابة.

0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من الإذاعات العربية. كان معكم من الإعداد خالد العتيبي، وفي التقديم محدثتكم حورية السباعي. الإذاعات العربية من إخراج علي بن سلمان الجابري. في أمان الله.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
4: من الإذاعات العربية.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية، وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
3: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم، تحية عطيرة لكم في مستهل لقاء أسبوعي يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة نناقش معكم كتابا مترجما بعنوان الاستشراف الاستراتيجي، كيف نتعلم من المستقبل، للمؤلفة باتريشا لوستيج. نرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
4: أهلا وسهلا.
3: كالعادة نأخذ نبذة عامة عن هذا الكتاب.
4: هذا الكتاب يتكلم عن الاستشراف الاستراتيجي، وبعضهم أسماه بالتطلع إلى المستقبل، وكان هناك عنوانا فرعيا بعنوان كيف نتعلم من المستقبل. بدأ مؤلف الكتاب بتعريف الاستشراف المستقبل، وتحدث متى نتجنب استشراف المستقبل، ودعا إلى ذلك في أحوال معينة خصوصا على مستوى المنظمات، وتحدث بعد ذلك عن أدوات الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل، وذكر عدد من الأدوات، وتطرق إلى أنجيلا ميركل لأنها في رحلة حياتها شهدت هذه المراحل، وهي مراحل الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل، حتى أنه أسماها بنداء المغامرة لأنها انخرطت في شبابها في حركة الشباب الألمانية، وتجلت المهارات القيادية فيها عندما أصبحت الأمين العام لحملة الحشد والدعاية الخاصة بالحركة. وذكر رموز الاستشراف المستقبل وأسماها بالثعالب والقنافذ والنسور، حتى أنه استشهد بقول شاعر من القرن السابع قبل الميلاد اسمه أرخيغلو كاس. أرخيغلو كاس قال: الثعلب يعرف الكثير، أما القنفذ فيعرف شيئا واحدا عميقا. ودرس حالة لإحدى المطاعم في إنجلترا في هذا الشأن، ثم تطرق إلى السفر إلى المستقبل. ويعني هناك أدوات في هذه الرحلة السفر إلى المستقبل، كالبصيرة والخيارات والأدوات والقيم الكامنة وثقافة المؤسسة وتاريخها المعلن، وطرح حتى عدة أسئلة في هذا الشأن، وأفرد رسما جميلا إلى السفر إلى المستقبل. وحتى أنه استشهد بمقولة شهيرة يقول: يصنع المستقبل من يستعد له اليوم. ثم تحدث عن الإعداد للمستقبل والأدوات أو إجراء التحليلات في هذا المجال، ومن ثم رسم الخريطة

0: وتطرق بعد ذلك إلى الفوضى وتحدث عنها وعن تعريفها، وذكر مثالا وتطبيقا في إدارة الفوضى، وثم تكلم عن العملة المشفرة، وتحدث عن حالة درسها دراسة عميقة وهي بعنوان كيف تكتشف مؤسسات تكنولوجيا المعلومات العالمية قيمة العملاء. هذا باختصار شديد عما تطرق إليه هذا الكتاب القيم.
1: جميل. يعني محور المهم هو متى نتجنب استشراف المستقبل، ولكن كما يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فما الذي نعني بكلمة استشراف المستقبل ابتداء؟
0: والله يا سيدي، يعني بعض الناس يظن استشراف المستقبل مرادف لقراءة الكف مثلا أو قراءة الطالع كما يقال، وهذا غير صحيح، بل أن الاستشراف يعتبر أداة للتخطيط الاستراتيجي والتفكير في المستقبل. لماذا؟ لضمان استدامة المنظمات وتمكينها من مواجهة المخاطر واقتناص الفرص التي قد تسنح لها. وحتى أن بعض الخبراء كما قلت يعني يطلق على الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل مصطلح التطلع إلى المستقبل، ويعتبرونه تفكيرا محوره استكشاف المستقبل وأيضا محاولة استيعاب معطياته. فهنا لا نقصر التطلع إلى المستقبل أو الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل يعني على المنظمات أيا كانت هذه المنظمة، ولكن يجب أن يستخدمه كل الناس في حياتهم اليومية عند التخطيط لمستقبلهم والاستعداد له. وقال المؤلف هنا أو قالت المؤلفة أن شراء سلعة يعتبر من أبسط الأمثلة على تخطيط الأفراد لمستقبلهم والاستعداد له. فيقول عندما تفكر بشراء هدية مثلا لصديق من أصدقائك، فإنك تفكر بماذا سيروق لصديقك وماذا يعجبه، وبناء على ذلك ستتخذ قرار الشراء، وسوف تفكر بعد ذلك من أين تشتري الهدية ومن أين توفر المال اللازم لذلك. وقالت كل هذا يحتاج إلى تخطيط حتى تصل إلى المتجر وتقوم بعملية الشراء. حتى تتخذ أحسن القرارات يجب أن تفكر مليا وتجمع المعلومات وتحللها وتجد الروابط التي مشتركة. يعني مثلا تقول المؤلفة هنا يعني كأن تربط بين ولع أحد أقاربك بالقراءة وكثرة تنقله بالقطار، مما يجعلك تستنتج أنه يحتاج إلى تطبيق يعينه على القراءة الإلكترونية مثلا، ويجب أن تدبر المال اللازم لشراء هذا التطبيق وتبحث عن البائع المناسب، وقد تفاضل بين الشراء الإلكتروني وبين الشراء التقليدي ثم تشتري التطبيق المناسب وتهديه إلى قريبك، وقالت أو تهديه إلى صديقك. وقالت أن كل هذه العمليات للتفكير فيما سيكون، وأنت هنا تضع البدائل والسيناريوهات المناسبة. قالت كل هذه تعتبر استبصار استراتيجي للمستقبل ولكن بشكل مبسط للغاية.
1: إذن المعنى أشمل من ذلك التخطيط الذي تقوم به الشركات والمنظمات أو الحكومات، يعني المعنى بسيط في حياتنا اليومية، مثلا أريد اقتناء جهاز فأنا أستشرف ما الذي سيخدمني به في العشر سنوات القادمة، التوسع عندي في المنزل أو في عدد أفراد الأسرة، فبالتالي أضع تصور ولو كان بسيطا.
0: تخيل يا عزيزي، ذكرت هنا تاريخ على هذا السياق، تاريخ لشركة موتوريلا، وقالت أنها بدأت بتصنيع أجهزة الراديو الخاصة بالسيارات في عام 1947، وأنتجت الشركة أول دفعة أجهزة من التلفاز، واستمرت في إنتاج الأجهزة حتى عام 74، وهذا العام باعت فيه الشركة مصنع التلفزيون. لكن ربع القرن الذي يفصل بين البدء بإنتاج أجهزة التلفزيون وبين بيع هذه الشركة يدل على أن اتخاذ قرار البيع، بيع شركة موتوريلا، لم يكن متسرعا أوليد اللحظة، ولكن جاء نتيجة دراسة أخذت بالاعتبار بما يشهده سوق التلفزيون والراديو من تغيرات، فضلا عن تقدير حجم استثماراتها في قطاع الأجهزة الإلكترونية مقابل

سؤال أو محور متى نتجنب استشراف المستقبل، ويبدو أنه فعلا ليس بالضرورة أننا دائما ما نقوم بهذه الخطوة، ولكن بعد فاصل قصير.

0: نحييكم من جديد مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب الاستشراف الاستراتيجي كيف نتعلم من المستقبل لباتريشا لوستيج. كنا قبل الفاصل نتحدث عن هذه الجزئية الحساسة في استشراف المستقبل ومتى نتجنب هذه الخطوة.
1: ذكرت المؤلفة 5 حالات يجب فيها عدم استخدام الاستشراف الاستراتيجي. أولها عدم قدرة المنظمة على التعامل مع نتائج الاستشراف وتوظيف معطياته، فالاستشراف الاستراتيجي يقتضي التنفيذ. الحالة الثانية هو صعوبة تحديد ذوي المصالح والمستفيدين، أي لا تجد هناك تحديد لقاعدة العملاء أو دائرة العملاء لديك أيا كان هذا العميل. الحالة الثالثة قالت هو غياب القدرة القيادية على دعم الاستراتيجية وتفعيل التغيرات المنبثقة عن الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل. الحالة الرابعة قالت عدم توافر الوقت والعنصر البشري اللازمين لتنفيذ خطط الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل. أما الحالة الأخيرة فقالت فهو عدم وضوح الأهداف التي تريد تحقيقها، مما يزيد من صعوبة طرح التساؤلات المطلوبة لتشكيل الرؤى ووضع الخطط. هنا 5 حالات يجب أن نتجنب فيها استشراف المستقبل. في هذا السياق أوردت مقولة شهيرة لألبرت أينشتاين، يعني عندما نبصر أو نتخيل خرائط المستقبل، يقول البصيرة نعمة إلهية، أما التفكير فهو خادم مطيع، لكننا نعيش في عالم يقدر الخدمة أكثر من النعم. فهذه يعني ربما تنطبق أو تقترب بشكل ولا آخر من استشراف المستقبل.
0: وما أسوأ من يعني ما يحصل من استدامة النعمة أو عدم الإحساس بقيمتها. طيب، ما الأدوات التي نستخدمها في استشراف المستقبل واستشراف الاستراتيجي تحديدا؟
1: ذكرت المؤلفة هنا في الأداة الأولى هو تتبع رحلة العمر، وقالت يجب أن يتتبع الإنسان رحلة عمره من خلال رسم بياني يوضح مواطن القوة ونقاط الضعف، أو ما يسمى بنقاط النجاح ونقاط الفشل، فضلا عن تحديد ما اختاره وما تم فرضه عليه أمرا في غاية الأهمية. وقالت هذا يجعله مساهما في أن يتذكر ما اتخذ من قرارات وكيف كان مصيرها. قالت مثل هذا التدريب يساعد على فهم طرق تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط، وأنها تضعه على أول الطريق لفهم شخصيته، وبالتالي يفعل الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل. تقول في هذا الشأن، يعني ارسم خطا بيانيا يعكس مراحل النجاح والخسارة في حياتك، بحيث تعبر أول نقاط هذا الخط عن لحظة مولدك، تلي بعد ذلك قرارات اتخذتها بإرادتك، عبر عنها بشكل مثلث، وعبر عما يحدث لك من أمور خارجة عن إرادتك بشكل نجمة، أي أنك سوف تضع نجمة في بداية الرسم البياني لأنك لم تختر مولدك. وقالت يعني هذا ليس في هذا الرسم صواب أو خطأ، ولكن بعد أن تنتهي من التشكيل البياني انظر إلى هذا الخط الذي رسمته وتأمل مسار حياتك عبر طرح أسئلة، منها متى استخدمت الاستشراف الاستراتيجي للمستقبل؟ ما نتيجة الاستشراف الاستراتيجي في رأيك؟ ما الذي تراه مصدر للفخر في حياتك؟ ما أهم درس تعلمته في حياتك؟ متى كنت تشعر بأنك في قمة النشاط والحماس؟ أي الأحداث كانت مؤثرة عليك في حياتك ولماذا؟ ما القيم التي ساهمت بشكل أساسي في تشكيل رحلة عمرك؟ كيف أثرت الأحداث في تكوين قيمك؟ ما أهم طرق التعلم في حياتك؟ كيف تغير سلوكك بمرور الوقت؟ هل كنت إيجابيا أم سلبيا في مسيرة حياتك؟ ما الذي تعلمته وعرفته عن نفسك؟ فهذا باختصار الأداة الأولى.

0: الأداء الثانية اسمتها برحلة البطل، ورحلة البطل معناها هي أداة للتأمل والتفكر، تساعدنا على الخروج من دائرة الذات وتعرف إلى أين وصلنا وإلى أين نمضي. وقالت بأن القادة والمديرون يمضون وقتا طويلا في التأمل، وهم يقيمون رحلتهم ويحاولون أن يصححون مسارهم. وهذا المبدأ لا ينطبق فقط على الإنسان، بل حتى ينطبق على المنظمات. فمن آليات استشراف المستقبل أن يكرس الإنسان وقتا من حياته للتأمل وفهم ذاته. وقالت لأن التأمل يمكننا من تحقيق الوعي بالذات، كما أنه يساعد على تطوير المهارات القيادية لدى الإنسان. ورحلة البطل وضعت لها مراحل، يعني اسمت أولها مثلا نداء المغامرة، رفض النداء، الدعم الخارجي، عبور المانع الأول، بطن الحوت، طريق المحن، مقابلة القوة الفائقة، القوة السلبية، التصالح مع الذات، التسامي وبلوغ المجد، الهروب إلى الأمام. فكل هذه مراحل أدوات أو مراحل رحلة البطل كما اسمتها المؤلفة.
1: نعم. في مصطلح الفوضى، هل قصدت الكاتبة تلك الحالة التي هي ضد الاستشراف، الفوضى خلاقة؟ لأن البعض يتحدث على أنه حتى مع الفوضى أحيانا تسلم من نتائج سلبية للاستشراف.
0: هي استشهدت بتعريف للفيلسوف المشهور راسل في الفوضى، يقول الفوضى بأنها مجموعة المشكلات المتشابكة والمعقدة بشكل يجعلها تبدو غير قابلة للحل. ولذلك بعض الخبراء يعتبرها من الحالات المزمنة والمركبة التي شبهوها بالأمراض الخبيثة. ولكن المؤلفة تخالف راسل في هذا التعريف، وتقول بأن الفوضى مجموعة من المشكلات والمعيقات التي تحول دون تحقيق الأهداف، وذلك في أي سياق؟ في سياق استشراف المستقبل. فتقول بأن الفوضى تسد الطريق الذي نسلكه باتجاه المستقبل، وتعرقل المسيرة، وقد تبطئ الحركة. وقالت أنها تعتمد في تأثيرها على مزيج المشكلات التي تكونها وتركيبة كل مشكلة، وكيفية التفاعل بين المشكلات إن وجد، وهل يمكن التخلص منها كل واحدة على حدة. وهذا كله لا يعني أنك تستطيع التخلص تماما من الفوضى، ولكنك تستطيع إدارتها. وقالت يعني أن التخلص من الفوضى يؤدي إلى مزيد من الأزمات. وقالت بأن المشكلات لا تنفصل عن الفوضى مهما كانت طبيعتها، فإن المشكلات يعني تبقى جزء لا يتجزأ من منظومة يعني مشوشة وكبيرة يتعذر معرفة أبعادها ويستحيل التنبؤ بطريقة عملها. وقالت طبعا زيادة حجم الفوضى هو من جراء ومن أثر تعقيد المشكلات، ولكن ذكرت هنا تطبيق في إدارة الفوضى في عدة نقاط. وقالت صف أو أوصف نوعا أو شكلا من الفوضى التي تواجهك، واتفق على هذا الوصف مع فريقك، تخيل كيف سيبدو المستقبل بعد أن تنجحوا في إدارة الفوضى، ماذا فعلتم لتحقيق نتائج إيجابية، واسمته بالتفكير التباعدي، أي أنك تتخيل ما سيكون عليه في المستقبل حتى تستطيع أن تدير الحاضر الذي تود أن يصنع المستقبل. كيف رتبت أفكارك؟ ماذا يجب إحرازه لتصل إلى المستقبل المنشود؟ واختبر التحديات وحدد الإجراءات الملازمة والمناسبة قبل أن تبدأ بتنفيذ الخطط حتى تتحاشى الوقوع في الأزمات. وقالت في النهاية ماذا تعلمت من الفوضى؟ هذا باختصار في حديثي عن الفوضى.
1: نعم. وحتى أولئك الذين يعني يضعون سواء خطط حاضرة أو استشراف المستقبل يضعون هامش للفوضى المتوقعة، فلا يمكن أن يكون هناك شيء كامل يعني طوال الوقت، متوقع أن يكون هناك خطورة أو أحيانا نسبة خطأ واردة أو فوضى تجتاح الحالة.
0: ويضعون أكثر من خطة، ليس بالضرورة أن يضعون خطة واحدة، هناك خطة ألف وخطة باء وخطة جيم. وكذلك لا ننسى أن هناك عدة وسائل للتعامل مع الواقع، من الخطأ أن تتعامل مع الواقع بحدية، إما أن تكون أو لا تكون. وكذلك الهدف يجب أن يكون قابلا للقياس، أي ليس بالضرورة أن يتحقق 100%، إن تحقق منه 50%، 60%، 70%، بل أن القابلية للقياس هو صفة أو سمة من سمات الهدف الجيد. فهذا كله يدخل في موضوع إدارة الفوضى. أما أن تأتي الفوضى أو المشكلة وتقضي تماما وتنسف الخطة، فهذا ليس بالتخطيط الناجح.

0: أن مستمعين كانت هذه الحلقة وهذا الحوار في كتاب مترجم بعنوان الاستشراف الاستراتيجي كيف نتعلم من المستقبل لمؤلفته باتريشا لوستيج. شكرا لضيفنا ولكم، وبإذن الله في الأسبوع القادم يتجدد بكم اللقاء، كما أشكر زميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وأنتم تستمعون لبرنامج عيش الطموح. من زمان لما كنا صغار كنا نلعب بالطين والتراب، تراب الأرض الحقيقي، مو تربة اللعب الطبية المطروحة الآن في الأسواق، ذيك التربة اللي نحفر فيها وإحنا أطفال ونلقى قطع نقود أو أدوات نعتبرها كنوز، وكنا نلعب هندسة التعدين بالفطرة. الأرض ومنذ قديم الزمان وحتى الوقت الحالي لها الأثر الكبير في وجود الإنسان واستمرار حياته. التعدين والتنقيب كان منذ بداية الحضارة له الدور في استخدام معادن الأرض في تصنيع الأدوات اللي يحتاجها الإنسان، ثم حدثت الكثير من التطورات نتج عنها

0: التقدم والتعمق في هذا العلم ليصبح من الاختصاصات العامة اللي تحتاج إلى تنظيم واحترافية كبيرة.
1: عمار البذلي طالب هندسة التعدين في السنة الثالثة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. هندسة التعدين تخصص يدرس المعادن وأنواعها، طرق أيضا طرق استخراجها من الأرض. مدة دراسة التخصص 5 سنوات شاملة السنة التحضيرية. التخصص عندنا في المملكة يدرس في جامعتين حتى الآن، جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. أيضا التخصص في جامعة البترول يحتل المركز الثامن على مستوى الجامعات حول العالم، وهذا بحسب تصنيف QS 2025. مهارات اللي خلينا نقول الواجب توفرها في طالب هندسة التعدين مثل أي تخصص هندسي آخر، يحتاج إلى مهارات الحساب، التعامل مع الأرقام، وأيضا التحليل الرياضي والفيزيائي. لكن مو شرط تتوفر هذه المهارات كلها في طالب وقت اختيار التخصص، الأهم يكون عنده قابلية ورغبة كبيرة في تعلم هذه المهارات، لأن دراسة التخصص كفيلة بتطويرها عند الطالب. بخصوص المواد اللي يتعلمها الطالب، أنا ممكن أقسمها إلى 3 أجزاء. في الجزء الأول يبدأ الطالب بدراسة العلوم الطبيعية، يعني مثل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، وهذا الشيء يكون في أول سنتين. وفي الجزء الثاني يدرس الطالب مواد علوم الأرض، يعني مثل الجيولوجيا ومثل الجيوفيزياء. في الجزء الأخير واللي الحقيقة أنا أسميه الجزء العميق، يدرس الطالب مواد هندسة التعدين مثل تصميم المناجم، الكهرباء والتهوية داخل المناجم، وأيضا التعدين المستدام وآليات الحفر والتفجير، كون التفجير يعني يعد من أساليب استخراج المعادن اللي يعمل عليها مهندس التعدين. مهندس التعدين المسميات الوظيفية اللي ممكن يلتحق فيها بعد التخرج مثل أي مهندس يستطيع العمل في الوظائف الهندسية العامة، وفي مجاله بالذات يستطيع العمل كمهندس تعدين في المناجم والمواقع التعدينية، يكون عمله مثل استخراج المعادن من الأرض وتحويلها إلى أشكال أكثر كفاءة أيضا، بالإضافة إلى تطوير تقنيات التعدين وإدارة أي مرحلة من مراحل عمليات التعدين، من استكشاف الموارد المعدنية إلى دراسة الجدوى وتصميم المناجم وحتى عمليات الإنتاج وإغلاق المناجم. فإذا نستطيع نقول مهندس التعدين يعمل على استخراج المعادن من قبل عمليات استخراج المعادن وحتى إغلاق المناجم. المهندس التعدين والجيولوجي بينهم علاقة وثيقة جدا، لأن الجيولوجي يجري عمليات البحث والاستكشاف قبل ما يبدأ مهندس التعدين العمل على استخراج المعادن. إذا نقدر نلخص دور الجيولوجي في أنه يستكشف المنطقة ويبحث عن المعادن، ومن ثم يأتي مهندس التعدين لاستخراج هذه المعادن بتقنيات التعدينية.

هندسة التعدين في المملكة العربية السعودية من الاختصاصات اللي تعمل على بناء أشخاص عندهم القدرة على الكشف عن أماكن وجود المعادن من خلال استخدام وسائل وطرائق علمية لتحديد المكان المناسب للتنقيب والإشراف على تلك العمليات وحل المشكلات اللي تواجه عملية التنقيب، بما يضمن الحفاظ على سلامة العاملين في التنقيب من أخطار العمل.

0: نواف بن غصن جيولوجي سعودي مختص بالتعدين وما يتعلق بالتعدين وغير ذلك من الأعمال الجيولوجية المختلفة. طبعا الشهادات التي يجب على موظف التعدين الحصول عليها تختلف من مؤسسة إلى أخرى وحسب حجم العمل ونوعه، ولكن عادة ما تشمل الشهادات البكالوريوس في هندسة التعدين أو الجيولوجيا. طبعا أهم المهارات التي يجب توفرها في موظف التعدين كثيرة، ولكن من أهمها القدرة على التحمل ضغط العمل، لأن التعدين دائما يكون في المناطق النائية أو المناطق الجغرافية البعيدة. طبعا هناك مهارات أخرى يجب أن تتوفر في مهندس التعدين، مثل القدرة على التحليل والتخطيط ومهارات الاتصال والقيادة وما إلى ذلك. طبعا مراحل التعديل تشمل العديد من العمليات أو الخطوات التي تبدأ بالعادة بالاستكشاف الأولي وتحديد المنطقة، ثم بعد ذلك تبدأ بعمليات الاستكشاف الميدانية التي تشمل التنقيب وجمع العينات وتحليلها وترتيب البيانات المختلفة، ثم بعد ذلك يتم إنشاء الموقع فتشمل بعد ذلك التطوير والتشغيل وإغلاق المناجم. التدريب الوظيفي الذي يحصل عليه موظف التعدين يشمل عدة مجالات، ولكن أهمها هي التدريب على رأس العمل بوجود مدراء محترفين يقومون بتدريب الموظف وهو على رأس العمل لكي يكسب الخبرة الميدانية. كذلك يشمل التدريب استخدام المعدات وتقنيات التعدين والخرائط وما إلى ذلك. رواتب مهندسي التعدين تتراوح حسب الخبرة والمؤهلات والموقع الجغرافي، فهي عادة تتراوح من 10,000 ريال سعودي إلى 12,000 ريال كبداية، وتتضاعف حسب سنوات الخبرة والمؤهلات العلمية المتوفرة لدى المهندس. الطلب على وظائف مهندس التعدين يختلف حسب السوق والظروف الاقتصادية، ولكن يمكن أن يكون الطلب مرتفعاً في الصناعات التعدينية الناشئة، والمملكة العربية السعودية يتوفر فيها نخبة تعدينية، حيث يعتبر التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني، وهذا مما يؤثر إيجاباً على الطلب على مهندس التعدين، حيث أن السوق يحتاج الآن العديد من مهندسي التعدين لتوجه الدولة رعاها الله في هذا القطاع أو لهذا القطاع. المجالات الوظيفية لمهندس التعدين عديدة، وتشمل الاستكشاف، تشمل التنقيب، تشمل التخطيط والتطوير والإدارة العامة والسلامة، كما تشمل المجالات الوظيفية لمهندس التعدين الاستشارات الهندسية في قطاعات التعدين وغيرها من العديد من المجالات التي لا يمكن حصرها الآن.
1: في رؤية المملكة 2030 وضعت خطة لتقليل الاعتماد على النفط، ويعد التعدين أحد مصادر الدخل والتحول الاقتصادي في المملكة، وهو الداعم الثالث للاقتصاد الوطني، وهذا يعني وجود فرص استثمارية في هذا القطاع الكبير وطرح مزيد من الرخص بهدف تطوير القطاع في ظل تنامي طلب المستثمرين الأجانب على استغلال الفرص المتاحة. وما بين ألعاب الصغار بالحفر وخيالاتهم وبين وطن ينتظر منا الكثير، هنا يخلق الطموح ليعاش واقعاً يرسم خطوط من ذهب لمستقبل مزهر. انتظرونا في الحلقة القادمة، سنتناول مهن أخرى تخدم رؤية المملكة 2030 في قطاعات أخرى. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: هذا البرنامج من إعداد وتقديم بدرية خالد، أخرجته لكم رهف المطيري. عيش الطموح.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فيتامين على إذاعة الرياض.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين، معكم دائما بالمحبة والتقدير من الإعداد والتقديم الدكتور عبدالعزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج الزميل علي جدوع. وموضوعنا اليوم عن أحد الأمراض، أمراض الدم الوراثية، وبمناسبة اليوم العالمي اليوم العالمي للثلاسيميا وأنيميا البحر المتوسط. ولكن سنتحدث في البداية عن الأمراض المزمنة، أمراض الدم الوراثية. نسأل الله عز وجل أن يعافي المرضى من هذه الأمراض، وندعوكم لمتابعة الحلقة من خلال الإذاعة ومن خلال تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس، وهاتف البرنامج مفتوح لكم 01 40 53 لأي سؤال، بالذات فيما يتعلق بموضوع الحلقة عن الأمراض الدم الوراثية. مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة هذه الحلقة لحظات، ونعود إليكم. مستمعي الكرام، يسرنا أن يكون ضيفنا وضيفكم أستاذنا وحبيبنا وعالمنا الذي تعلمنا على يديه هذا العلم العجيب المعقد الذي جعله سهلا، أمراض الدم الوراثية. يعني اليوم نشكر أخي وزميلنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم المؤمن، وهو من العلماء المتميزين في أمراض الدم، أن وافق أن يكون ضيفنا وضيفكم لهذه الحلقة للحديث عن أمراض الدم الوراثية. مرحبا بك أستاذ الدكتور عبد الكريم، وشكرا لك على قبول دعوة برنامج فيتامين على إذاعة الرياض.
1: مرحبا بك، أولا أحييك وأحيي المستمعين الكرام والمستمعات، وأشكرك على الدعوة الكريمة هذه. هذا يسرني دائما أن أشارك في بعض المعلومات البسيطة اللي ممكن تفيد الإخوة المستمعين، وأرجو أن يكون في لقائنا الفائدة الكبيرة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طبعا تلمذ على يديك العديد من الاستشاريين الكبار اللي ما شاء الله في كل التخصصات، فنهنئك حقيقة بهذا التخريج هذه الأجيال العظيمة من الأطباء. دكتور عبد الكريم، احنا ودنا تعطينا فكرة عن أمراض الدم بالذات الموجودة في المملكة.
1: وطبعا تعرف الآن بالتقدم الكبير اللي تعيشه المملكة العربية السعودية، وتوفر يعني إمكانية التشخيص على مستوى الجيني على مستوى الجزيئي، أصبح كثير من الأمراض اللي كانت غير معروفة أصبحت معروفة. طبعا معروف من ضمن الأمراض اللي يسمى فقر دم البحر المتوسط اللي يسمى ثلاسيميا. طبعا في نوعين، يعني ألف وباء، وكل نوع فيه مرض كامل أو حامل للمرض. وكذلك فقر الدم المنجلي كما تعرف سيكل سيل أنيميا. وهناك أمراض أخرى مثلا الأمراض النزفية، من ضمنها النزاف أو يسمى الهيموفيليا، ومن ضمنها ألف وباء كمان أيضا. وهناك مرض يسمى فون ويلبرانت، وهو طبعا يعني مرض أيضا نزفي وراثي. وهناك أمراض يعني اكتشفت حديثا، وهي بعض الأمراض الوراثية التي تؤدي إلى الجلطات أيضا، من ضمنها نوع من العامل الخامس اللي يطلق عليه لايدن، لأنه اكتشف في مدينة لايدن في هولندا. وكذلك يعني طفرة جينية في العامل رقم 2، وكذلك ارتفاع مادة الهوموسيستين، وهي عبارة عن خلل في تمثيل حمض الفوليك، فيرتفع الهوموسيستين ويؤدي إلى جلطات. يعني المهم هذه مجموعة من الأمراض يعني اللي أصبحت معروفة الآن وممكن الفحص لها، وكثير منها يفحص لها قبل الزواج ولله الحمد.
0: كلها هذه أمراض وراثية.
1: نعم وراثية نعم.
0: وهذه الحقيقة الرسالة، إحنا بدنا إن شاء الله في نهاية الحلقة نطلع بهذه الفكرة، يعني موضوع الفحص قبل الزواج طبعا مهم جدا، والحمد لله يتوفر في المملكة هذه الفحوصات، وذات هذه الأمراض الوراثية تأثيراتها خطيرة جدا على الأجيال التالية. ولكن النظام يعني يقول لك والله ترى أنت حامل المرض، وزوجتك المتوقعة والخطيبتك أو كذا حامل المرض، ننصحكم أنكم ما تتزوجون، لكن ما نجبركم. ولذلك احنا نحتاج إلى الوعي لمثل هذه الأمور لتجنيب هذه الأجيال التأثيرات.

0: الطاقات السلبية. دكتور إيش أخطر؟ يعني كلها خطيرة حقيقة، لكن أخطرها وأكثرها انتشارا في المملكة من هذه الأمراض الوراثية؟
1: أكثرها طبعا في ثلاثة أنواع. في النوع اللي هو الفقر دمر البحر المتوسط أو الثلاسيميا، النوع بيتا اللي هو باء.
0: نعم.
1: باء لما يكون حامل الجينين من الأب والأم يطلع مريض، هذا يكون مريض مدى الحياة.
0: نعم.
1: من يوم عمره سنتين يصير عنده فقر دم، تضخم في الطحال، تضخم في الكبد، ولذلك يتم حاليا التشخيص مبكرا ويوضع على نقل دم، لأنه الدم اللي يصنعه غير صالح للحياة، ويصير عنده تكسر شديد وفقر دم وهكذا. فإذا أخذ نقل دم من مبكر تقريبا ينمو عادي، ويترسب عنده الحديد من نقل الدم، ويأخذ علاج كذا. طبعا هذا مدى الحياة، كل أسبوعين يأخذ نقل دم، كل أسبوعين يعني. وكل وحدة دم تخلف حديد حوالي 250 ميلي جرام، وهذا إذا تراكم في الكبد وفي القلب وكذا، ولذلك لازم يأخذ علاج طارد للحديد. فلذلك يتصور أنه إذا عندك طفل مدى الحياة زي كذا، يعني حيكون يعني عالة عليك، يعني كل مرة تروح المستشفى، كل مرة تدور متبرعين، ولو أن الدولة مثلا وفرت، لكن أحيانا في بعض الناس عندهم فصائل نادرة، وأحيانا يكونون أجسام مضادة ضد الدم اللي من برا يعني.
0: نعم.
1: فتلاقي صعوبة في إيجاد دم مناسب. ولو أن الآن ما شاء الله الدولة بذلت مجهودات كبيرة في حيث أنه في بعض الحالات يعملها زراعة نخاع من شخص ثاني، أحيانا ما تحصل متبرع مطابق أصلا. وبدأ الآن في المملكة ما شاء الله العلاج بالجينات، بالجين، وهذا طبعا على مستوى ضيق ومكلف جدا، ولكن بدأ فيه. لكن هذا لا يعني، أفضل شيء هو الفحص قبل الزواج وعدم التزاوج
0: جي.
1: في الحياة.
0: وطبعا على ما تفضلت يعني هذا يعتبر تسمم بالحديد، ربما يؤثر
1: صحيح.
0: على
1: صحيح
0: الكبد والقلب، ويؤثر على كثير صحيح. من الأعضاء والمخ يعني.
1: احنا طبعا لما نراجع الحياة هذه نتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال تخيروا لنطفكم فان العرق داسة. تعتقد كمان هذا ينطبق عليه ايضا
0: صحيح.
1: طبيا ايضا.
0: نعم. يعني نعم. ولذلك هذا هي الفكرة، يعني الوعي مهم جدا يعني. نعم. ان الانسان يعي مثل خطورة مثل هذه الأمراض، وحتى أنه ما يجني على هذه الأجيال يعني التالية.
1: أنا ذكرت ثلاثة وذكرت واحد منهم.
0: الثلاثين.
1: الثاني اللي هو الأنيميا المنجلية معروفة هذه.
0: نعم.
1: والإنسان اللي عنده فقر دم المنجلي، إنه الكريات تصير فيها تسيل زي المنجل كذا.
0: أيوه.
1: وتسوي، لأنه الكريات الحمراء أصلاً يعني لينة جداً، تمر في جميع الأوعية الدقيقة.
0: نعم.
1: لكن لما المنجل تصير صلبة وتتجمع تسوي انسدادات في الـ الأوعية الدموية الدقيقة، وانسداد لها وتسوي ألم شديدة، والشخص يضطر يروح للطوارئ ويأخذ أدواء يعني مسكنات قوية جدا يعني مخدرة، وإلا ما يستجيب للمسكنات العادية، ويحتاج أحيانا إلى تنويم وهكذا. فلذلك يعني هذا مدى الحياة، يعني حاجة أنت مولودة معك ألين تموت يعني. والحاجة الثالثة هي النزاف اللي يسموه الهيموفيليا.
0: نعم.
1: وهذا يكون في نقص عندهم في العامل الثامن أو التاسع، وهذا يكون معرضة للنزيف حتى بدون ما يكون جرح.
0: أيوة.
1: يكون ينزف للمفاصل وكذا، والحمد لله الآن يعني في برامج جيدة يعطوا وقاية ويتطور، لكن الأفضل أنه إذا فحص واحد قبل. طبعا الحالات هذه يفحصون للنزاف. طبعا الفحص الشائع هو الزواج الصحي، هو الثلاسيموس والأنيميا المنجلية، وكذلك الأمراض المعدية، نظام الفيروسات والفيروس المناعة وهكذا. بالنسبة للحاجة النزاف والتخثر، الأسر اللي عندها مرض معين يفحص مخصوص لهم.
0: نعم.
1: الحاجة هذه موجودة الفحوصات يعني الحمد لله.
0: طبعا غير الآلام يعني يكون الشخص غير قادر على القيام بالحياة الطبيعية بشكل كبير يعني
1: له جانب اجتماعية وجوانب وظيفية وجوانب تعليمية، كلها تأثر على الحياة، مو للشخص بس، للأسرة كلها.
0: نعم. دكتور من خبرتك يعني هل تجد ان فيه تحسن في الوعي في هذه النقاط يعني مقارنه بالسنوات الماضيه؟
1: لا، تحسن كبير، لانه عدد حالات الولادات الجديده اللي ما فيها امراض قلت الى حد 10% مما كانت عليه من اول.
0: نعم.
1: الان وان شاء الله تختفي خلال كم سنه، تختفي الى الصفر ان شاء الله.
0: يعني هذا دائما في المجتمعات او العوائل او المجتمعات اللي يتزوجون فيما بينهم.
1: صحيح.
0: فبالتالي يعني تجد ان مثلا ربما أهل المدن الكبيرة
1: صحيح.
0: يعني من عوائل مختلفة، لكن أحيانا بعض المناطق أو بعض القرى
1: نعم.
0: تجد أنهم يحبون يتزاوجون فيما بينهم
1: صحيح.
0: فبالتالي تنتشر هذه الأمراض.
1: هذا طبعا هو الاعتقاد السائد، لكن مع وجود الفحوصات هذه وجد أن في ناس حتى ما هم من الأقارب قد يكون حامل لنفس الطفرة الجينية هذه يعني.
0: نعم. نرجع دكتور للثلاسيميا.
1: نعم.
0: أنت ذكرت أن فيه طبعا نوعين ألف وباء.
1: نعم.
0: وأن أكثر المنتشر عندنا في المملكة هو باء.
1: نعم. في الحقيقة الاثنين بس. أي. بس ألف في أربع جينات.
0: أربع جينات.
1: ولا يبان في الواقع. أيوة. لأنه اللي عنده الأربعة مفقودة يموت بعد الولادة خلال 24 ساعة.
0: أي.
1: واللي يكون حامل ما يبان.
0: أيوة. كأننا نقول النوع ألفا أو الألف النوع الأول ما يبان.
1: نعم.
0: والنوع الثاني ربما يكون
1: حامل بس حامل. ما عنده
0: أيوة ما تأثير. النوع الثالث اللي يكون ثلاث جينات.
1: نعم ثلاث جينات يسموها هيموجلوبين إتش.
0: أيوة.
1: نعم.
0: هذا بيكون في تأثير.
1: يكون في تأثير، يكون في تضخم في الطحال، يكون في تكسر في الدم، لكن وكي. ممكن يعيش، ممكن يحتاج نقل دم من وقت لآخر يعني كل فترة كذا، كل أربع أشهر ستة أشهر.
0: ولكن أربع جينات.
1: نعم.
0: هذه ربما يتوفى الجنين إذا كان جنين
1: أول. نعم. ما يعيش، غير قابل للحياة.
0: نعم.
1: معروف.
0: والنوع الثاني
1: اللي هو بيتا. إذا كان واحد حامل ما يحس بشيء، إذا كان الاثنين الجينين اللي أخذ من الأب والأم يصير مريض مدى الحياة، ما يقدر يسوي دم كويس ويعيش يعني. طبعا إذا كان حظه طيب وكان في بلد زي المملكة العربية السعودية اللي توفر الدم توفر الحاجة هذه، فإنه يعني يروح مراكز معروف ويأخذ نقل تقريبا كل أسبوعين لثلاثة أسابيع نقل دم.
0: والله نقول يا دكتور والله نحمد الله عز وجل.
1: نعم صحيح.
0: نمشي ونروح ونجي وما نحس إن فيه مرضى مساكين
1: صحيح.
0: جالسين يعانون مثل هذه المعاناة.
1: نعم.
0: يعني مسألة نقل الدم وإنك تجد الدم المتبرع المتناسب معك
1: صحيح صحيح
0: مع المريض، وأيضا
1: نعم.
0: الذهاب للمستشفى والرجوع والنقل والآلام.
1: نعم.
0: واحتمال وجود أحيانا يعني التهابات معينة أو
1: صحيح.
0: عدم يعني استجابة صحيح. الدم أو الجسم لهذه الـ
1: وإحنا الدم. عندنا تعرف الدم في الحقيقة يعني متطور جدا بحيث أنه يفحص للفصيلة
0: الدم
1: نعم. ولكن كان من أول يفحصوا الفيروسات الكبد باء
0: ألف
1: ما يفحص لأنه ما هو خطير، لكن باء وسين اللي هو جيم وفيروس المناعة وكذا. الآن لأنه كان يعني يمكن واحد في المليون أنه تفوت عليك حالة يكون ما يبان في التحليل
0: إيه؟
1: أصبح حالة يفحصوها في الحمض النووي يسمون نات نيوكليك أسيد تيستينج، يفحصوا لكل الفيروس هذه بالإضافة لهذه الفحوصات يفحصوا بالنيوكليك أسيد اللي هو الحمض النووي، وإذا شكوا في أي حاجة يرموها على طول. فلذلك هو سليم جدا الدم عندنا الحمد لله.
0: والله بلا شك الحمد لله الخدمات الطبية الآن ترى الإنسان احنا الانسان العاديين يمكن ما نحس فيها، لكن
1: صح.
0: لما ندخل المستشفيات ونشوف هذا المستوى المتطور
1: نعم.
0: من الفحوصات اللي تضمن بمشيئة الله ما يكون في التلوث للدم لهؤلاء المرضى.
1: طبعا في المناسبة طبعا تعرف عند بداية الفحص قبل الزواج كثير ناس كانوا ما يتعاونون
0: أيه.
1: يعني حتى يكون واحد مثلا يقول له انت حامل وزوجتك حاملة برضو يستمر كذا، لكن وجد بعد كذا يعني انه خاصة الأسر اللي عندهم مريض
0: إيه؟
1: يكونوا هم حريصين قبل غيرهم يتأكدون
0: يعني. نعم وهذه شيء الحقيقي دليل على الوعي، والحمد
1: نعم.
0: لله الآن عدد كبير جدا من
1: صحيح.
0: من الفحوصات تصير
1: نعم.
0: كانت يعني 7 أو 8 والآن ما أدري كم وصلت يعني ما أدري 16 أو أكثر من يعني
1: صحيح.
0: بعد
1: طبعا في المستقبل يمكن ما رح نحتاج الفحص هذا
0: كيف.
1: لأنه الآن كل واحد من عند الولادة يفحص ويكون معروف
0: أيوة.
1: حامل إيش، فيصير خلاص تعرف إن أنت حامل غير حامل
0: إيه؟
1: ويصير تبقى. بس حاليا لأنه من أول ما كان برنامج ماشي يعني نفحص، بس في المستقبل يصير كل واحد عارف هو حامل لإيش ومو حامل إيش.
0: خلاص الملف الصحي الموحد حامل
1: نعم.
0: ما عارف كل شيء
1: نعم.
0: هذه منا كيف بالمناسبة يتم تشخيص خلنا نقول مثلا الثلاسيميا كمثال؟
1: هي فحص بسيط صراحة يعني أنت أول مثلا لو فحصت الدم نفسه اللي صورة الدم العادية اللي هو مستوى الخضابة والهيموغلوبين والكريات الحمر كذا، يبان عندك أن في عندك الهيموغلوبين نازل، عدد الكريات الحمراء أعلى وحجمها أصغر.
0: أيوة.
1: هذا يديك فكرة. وبعدين في فحص يسموه الارتحال الكهربي يسموه هيموغلوبين إلكتروفوريسيس، الارتحال الكهربي هذا يبين لك يعني يفصل لك الهيموغلوبين إلى في حاجة اسمها هيموغلوبين A2 أو A2، هذا يكون زائد في اللي هو حامل
0: للمرض
1: نفسه، ويكون زائد أكثر وما في ألف اللي هو الطبيعي، ما يكون اللي هو يكون مريض تماما ما عنده ألف أبدا، عنده إما إيتو هذا اللي هو غير طبيعي، أو الهيموجلوبين الجنيني ما يتحول لأنه ما يقدر يتحول للهيموجلوبين الطبيعي.
0: وبناء على هذا التشخيص الغالب أنه بيكون هذا التشخيص الدكتور في الطفل ولا الجنين حتى؟
1: نعم، هو طبعا الجنين عند الولادة، تعرف الجنين أصلا الهيموجلوبين هو
0: نوعيته
1: الجنيني.
0: نعم. نعم.
1: وهذا يختلف، لأنه هو الجنيني هذا إيش فائدته؟ أنه يسحب الأكسجين من الأم زي المغناطيس.
0: ايه.
1: عشان يعطي الطفل، عشان كده يكون عالي هو.
0: ايه.
1: عند الولادة يبدأ يتنفس،
0: يتغير
1: هذا ويتغير إلى الطبيعي خلال تقريبا 6 أشهر يكون صار طبيعي. صحيح. في الحالة هذه يبدأ تشخيص الحالات.
0: ايوه.
1: ايه. نعم.
0: وعلاجها وش بيكون لما يكون الشخص مصاب بثلاسيميا كبيرة؟
1: الثلاسيميا خلاص لازم يبدأ على نقل الدم من البداية عشان ما يتطور، لأنه إذا ما أخذ نقل دم يصير عنده تمدد بنخاع العظم وتشوه في العظام وتشوه في الجمجمة وتضخم في الطحال وحاجات يعني. فلذلك إذا بدأ نقل مبكر ده يصير يعيش على دم غيره.
0: نعم.
1: وينمو كل حاجة يعني،
0: ولكن يعني على أساس التحكم في هذه المضاعفات.
1: نعم نعم صحيح.
0: يعني وأيضا مثل ما تفضلت يعني مراقبة الحديد بحيث أنه ما
1: الحديد ضروري، لأنه الحديد ممكن يؤدي إلى الوفاة بنفسه، لأن الحديد يعني إذا ترسب في القلب يؤدي إلى توقف القلب بعد من اضطرابة القلب، وفي ناس يموتوا من توقف القلب.
0: وأيضا ملاحظة مثلا التغذية المناسبة مثل ما تفضلت حمض الفوليك وغيره من التغذية المناسبة له.
1: صحيح.
0: إيش اللي يصير بعد العلاج يعني هذا الشخص؟ يعني هل فيه مراجعات معينة؟
1: طبعا هذه أيام منتظمة يعني، أصلا هو يزور المستشفى عشان نقل الدم تقريبا كل أسبوعين إلى 3 أسابيع.
0: نعم.
1: وفي العادة زيارتين، زيارة يعطي عينة دم عشان يشوف الدم الموافق له، ويجي ثاني يوم يأخذ نقل الدم. وبعد كذا طبعا هم يفحصوا، لأنه تعرف كمان الحديد يترسب في كل الغدد الصماء في هذا، وبعضهم يعني يصير عندهم يعني تأخر في النمو عشان بعض الهرمونات كذا، يعني هرمون النمو يعني يضعف وهكذا. لكن إذا أخذوا يعني نقل الدم حسب المطلوب يعني نمو عادي، لكن هو مراجعات أقل شيء كل 3 أشهر يشوفوا الاستشاري، استشاري الدم اللي يتابعه.
0: نعم.
1: وإذا كبروا الأطفال ينتقلوا للكبار، متابعة مستمرة يعني هذا.
0: ولذلك لابد هذا المريض يتابع نفس المستشفى ونفس الطبيب.
1: نعم.
0: نفس المركز اللي يتابع فيه على أساس أنه يكون. نعم. عارف حالته يعني.
1: نعم. وإذا سافر لازم يأخذ تقرير ويكون تنسيق مع مركز آخر في مدينة أخرى إذا نقل من مكان.
0: أيوة.
1: لمكان
0: على أساس حتى يعرفون كامل أو تفاصيل هذه
1: تفاصيل، ويعالجوك من يعطوا له دم، يعطوا له أدوية طرد الحديد وهكذا.
0: أي سبحان الله. بالنسبة للأمراض الأخرى مثل يعني السكل سيل أنيميا وهذه الحل الأنيميا المنجلية،
1: طبعا الأنيميا المنجلية هو أهم شيء أنه يكون عندهم استعداد للجلطات.
0: نعم.
1: واستعداد للجلطات في الدماغ واستعداد للعدوى وكذا، فهم يعطوك كل التطعيمات حتى أكثر من غيرهم مبكر يعني عشان لا يصاب بأي حاجة. وبعدين الأطفال يعطوه بنسلين لأنه التهابة الحلق بنوع من البكتيريا العنقودية، هذه يعني دائما تستجيب للبنسلين القديم هذا.
0: نعم.
1: فياخذوا لغايه لما يصير عنده 5 سنوات لين تتحسن مناعته. وبعد كذا كمان يعني مرضى فقر الدم المنجلي بالذات احيانا يصير عندهم تليف في الطحال.
0: صحيح.
1: فيصير كانه ما عنده طحال، فيصير عنده مناعه تكون ضعيفه اصلا. فياخذوا تطعيمات معينه زي لالتهاب السحايا والتهاب الرئه وهكذا، بياخذوا دائما بيستمرار ياخذ تطعيمات، واذا صار عنده اي حراره على طول ياخذ مضاد حيوي، ما ننتظر يعني مزرعه ولا شيء لانه ممكن يتوفى.
0: صحيح.
1: لانه ما يتحمل يعني العدوى تصيبه بشده.
0: دكتور خلنا ناخذ المتصل عبد الله عشان ما نتاخر عليه. السلام عليكم اخي عبد الله.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
0: حياك الله، يا مرحبا بك.
2: بس سؤالي يا دكتور، عندي ولد نفس الطول ما يعني ثابت ما يطول.
0: كم عمره؟
2: تقريبا في 5 ابتدائي يعني
0: 11. اي وكم طوله؟
2: والله ما قصت طوله، بس اختي اللي صار منها يمكن قدي اطول منه شوي.
0: ايوه هو طبعا شوف اللي في هذا العمر فرصة الطول عنده ممتازة، يعني لا زال يعني صغير، يعني نتكلم خمسة بداية، نتكلم عن 11 سنة تقريبا.
2: نعم.
0: فالمفروض

0: مفروض ان يصير طوله تقريبا يعني 137 كذا سنتي. ف يعني انا انصح انك انه يراجع عياده التغذيه في اقرب مستشفى لكم، لان فيه نوع انواع من العناصر الغذائيه الضروريه لتغذيه العظام مثل البروتين وفيتامين د والكالسيوم والزنك والحديد وبعض التمارين اللي تحفز نمو العظم، يعني مثلا القفز والحركه ويعني لعب الكوره والاشياء اللي فيها حركه سواء الايدي او الارجل اي نشاطات، بالاضافه الى تجنب السهر، يعني لان السهر من المشاكل فعلا تقلل افراز هرمون النمو. ودائما يعني ما نستعجل ان هذا الطفل في هذا العمر يعطى هرمون نمو ما دام الامكانيه الطبيعيه ممكن انه يطول بدونها. ف يعني ممكن مراجعه اطباء الغدد وعيادات التغذيه المتخصصه، لكن لا زال عنده فرصه كبيره جدا ان شاء الله.
1: طيب بالنسبه للعيادات حقت اضطراب النمو والهرمون، نفس هذه العيادات ولا؟
0: يعني زي ما ذكرت انا دائما ادعو عدم الاستعجال في اعطاء هرمون النمو. نستخدم الاشياء الطبيعيه بدايه، وغالبا يستجيب اللي في عمر ولدك، يعني ما دام الولد ما بعد وصل لعمر 16 فيستجيب ان شاء الله.
1: في عصبيه شوي دكتور،
0: حتى العصبيه تعتبر عاديه، يعني تعتبر هذه تحتاج بعض التقييم، احيانا نعتقد انه عنده فرط حركه وهو عادي، بس عارف استخدام التقنيات والجوالات وهذه والحلويات، الحلويات المصنعه بالذات، ودائما مركز على اللون الاحمر والازرق لان هذه اللونين صعب تصنيعها فتسبب مشاكل. وعلى فكره الدكتور عبد الكريم تراه يعني مهتم جدا بهذه المواضيع والعناصر الثقيله، لكن انا اعتقد انك مراجعه طبيب غدد وايضا عياده تغذيه وان شاء الله يفيدونك ان شاء الله.
1: جزاك الله خير.
0: شكرا اخوي عبد الله. اخي عمر السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا حياك الله.
2: الله يحييك يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك.
2: دكتور عندي اول شيء بعرف عن مرض الثلاسيميا.
0: نعم.
2: عندي احد قريباتي مصابه بهذا المرض، وزي ما تفضل الدكتور انه كل اسبوعين او ثلاث اسابيع تحتاج لنقل دم.
0: كم عمرها الان؟
2: الان عمرها 24 سنه.
0: ايه ما شاء الله.
2: توقف عندها تقريبا النمو قصيره وزي كذا، تمام. هل في نمط حياه مثلا يساعدها على انها تقدر تكمل حياتها طبيعي؟ نبغى نستفيد من هذا الشيء عشان نقدر نوصل لها، بس خاصة أنه في معاناة في موضوع الدم، وبعد كل نقل دم تمرض ويحصل عندها تورم وحاجات زي كذا.
0: والله أخي عمر شكرا لك على هذا السؤال، لأن فعلا يعني كنا نسولف أنا والدكتور عبد الكريم عن هذا الموضوع اللي هو نمط الحياة. أبشر الدكتور إن شاء الله يعلق على هذا الموضوع. شكرا لك أخي عمر.
2: الشيء الثاني
0: تفضل.
2: عندي أخوي عمل فحص ما قبل الزواج، طلع حامل لصفة الأنيميا المنجلية.
0: نعم.
2: صفة.
0: نعم.
2: كانت النسبة عنده تقريبا 24. والبنت المتقدم لها برضها حامل الصفة تقريبا بنسبة 36. مش متأكد صراحة بالضبط. في هذه الحالة طبعا وزارة الصحة طبعا غير متوافقين تقريبا.
0: نعم.
2: أبغى أعرف إيش الفرق بين حامل الصفة وحامل المرض.
0: تمام أبشر أخي عمر، سؤالين مهمين. شكرا لك أخي عمر. دكتور عبد الكريم، الأخ عمر يسأل عن قريبة له، صار عمرها 24 سنة، يقول طبعا توقف أنها عندها النمو، ما هو نمط الحياة اللي تنصح فيه مثل هذا الناس؟
3: أنا كنت بأسأل إذا عنده فكرة كم مستوى الحديد عندها، الفيريتين.
0: إيه وراح الأخ عمر.
3: هم أكثر الناس يصير عندهم كذا لزيادة الحديد، لأن الحديد تعرف يؤثر على الغدد، على الغدد وعلى من ضمنها هرمون النمو يعني، ويصير عندهم يعني تأخر في النمو أو ما يصيروا طوال وكذا يعني. فالحديد وتأثير الغدد يعني، وطبعا فعلا زي ما ذكر يعني انه بعض الحالات هذه يكون عندهم مشكلة في نقل الدم نفسه، بس ضروري لازم يعيش عليه. طبعا انا انصح زي هذه مثلا انهم يتقدموا للحرس الوطني في الرياض. الان بداوا في العلاج الجيني، بداوا ينتقوا بعض الحالات اللي عندها مشاكل في توفر الدم او تفاعل مع الدم، لما بداوا الان عندهم صار ممكن 30 حاله وياخذوا حاليين. وحتى ممكن يعني زراعه نخاع العظم،
0: يعني كان نتكلم عن اي احد عنده حاله معقده او كذا متقدمه. يعني يراجع المستشفى اللي هو يراجع فيه.
3: نعم،
0: هم غالبا هم يسوون إحالة لبعض الحالات هذه.
3: نعم صحيح.
0: هل في نصائح بصفة عامة لنمط الحياة يعني بخلاف مسألة زراعة النخاع؟
3: لا، هي نمط الحياة المحافظة على نقل الدم في أوقاته، لأنه لو نزل الدم يتعبوا كثير. وكثير من الناس يعني ما يستمرون على أخذ علاج طرد الحديد. يعني يطفش،
0: يعطيه الطبيب وبلاك ما
3: ما ياخذ. ايوه، وفي حبوب وفي ابر وكذا، وهو طبعا ما هو فعال مره، فلذلك لو توقف فتره يرتفع الحديد ما عاد ينزل. فلذلك يعني مهم جدا انه الاستمرار في هذا يعني. فمع الاسف يعني هذه حاجات يعني،
0: لكن ايضا ممكن نهتم بنمط الحياه وجوده الحياه والتغذيه المتوازنه المناسبه. نعم، حسب صحيح. الارشادات
3: في نعم، في علاج جديد برضو صار متوفر حاليا، يعطوا ابره تحت الجلد كل 3 أسابيع. هذه تحسن في اطاله عمر الدم اللي عندهم، بحيث انه بدل ما ياخذ
0: كل اسبوعين او
3: 3 أسابيع ممكن يصير كل 4 أسابيع. نعم، ممكن تخفف 30% يعني من نقل الدم. هذا يعني برضو بدا يتوفر، لانه ما شاء الله الدوله تحاول توفر اي شيء ممكن يخفف على الناس هذول، ومتوفر هذا العلاج في مستشفيات الحكومه يعني.
0: والله الحمد لله، نقول ان في دوله عظيمه. يعني فعلا مقارنه اتكلم عن النواحي الصحيه بكثير من الدول المتقدمه، تجد المملكه متقدمه جدا في هذا الموضوع.
3: جدا جدا، وخاصه من ناحيه الانسانيه، لانه في كثير من البلدان حامل عطوا الاجهاض. لا هنا طبعا عشان يقول لك يمكن
0: يكون خلاص عشان ما يكلفهم كذا
3: نعم لكن الحمد لله مراعاه لكل
0: ولذلك دائما
3: في كان عنده سؤال ثاني.
0: ايوه، هو تكلم عن سؤال ثاني اللي يقول
3: ما دام حامل بصرف النظر كم النسبه.
0: ايوه،
3: اسمه حامل.
0: ايوه،
3: اذا تحامل مع حامل حيات له احتمال 25% من الاطفال يطلعون مرضى.
0: نعم،
3: و25% ممكن يطلعوا طبيعيين.
0: أيه،
3: و50% حاملين.
0: كأن المشكلة كبيرة.
3: أيوة نعم، لكن يعني هذه ما هي بشرط كذا، ممكن يطلعوا كلهم مرضى، لأن الاحتمالات هذه
0: أيه،
3: كل واحد هو عنده احتمالات كذا، ممكن يطلعوا كلهم مرضى أو يطلعوا كلهم حاملين أو يطلعوا كلهم طبيعيين. نعم، بس يعني غالبا حيطلع بعضهم مرضى.
0: ولذلك يعني تنفيذ إرشادات وزارة الصحة.
3: نعم،
0: هو الشيء الصحيح. يعني الإنسان يعني ربي بيرزقه إن شاء الله زوجة أخرى صالحة. وأيضا هي لأن الموضوع ما هو موضوع فقط، حتى الوالدين بيتعبون طول حياتهم.
3: صحيح،
0: يعني
3: صحيح.
0: أنا أعرف شخص انتقل من جدة إلى الرياض.
3: نعم،
0: وترك وظيفته.
3: نعم،
0: وتغيرت حالته على أساس يتابع حالة طفلة.
3: صحيح، صحيح.
0: فهو يقول يعني يقول أنا أخطأت.
3: صحيح،
0: يقول يعني بالغت وقلت لا إن شاء الله تمشي الأمور، لكن الآن يقول أنا وقعت في طول عمري في الإشكالية يعني.
3: نعم، أحيانا أنا أعرف واحد زمان كان في كلية الطب، طالبين طبيب، طالب كلية طب وطالبة، والاثنين عندهم منين منجلية وحبوا بعض. وكل الناس نصحهم انه لا يتزوجوا، تزوجون كويس. بعدين جاهم اطفال كلهم منجلية. الاطفال لما كبروا يقول لهم ايش ذنبنا انتوا تتزوجوا عشان تخلفونا.
0: الله، هذا هم اطباء.
3: هم اطباء. يعني احيانا صح، لكن حن الوعي ترى حتى الطبيب ممكن يكون ما عنده وعي
0: طبعا.
3: فالان الحمد لله صار الوعي افضل.
0: الحب اعمى على ما يقولون، يمكن يعني زاد على الموضوع.
3: صحيح.
0: دكتور، احنا بنتكلم طبعا، احنا باقي دقائق بسيطه، احنا بنركز على جانب الوقايه.
3: نعم،
0: وجانب التوعيه. نعم، وجانب هل هناك جمعيات، لأن الحمد لله أنا كأني اطلعت على مجموعة من الجمعيات.
3: نعم صحيح،
0: أمراض الدم المختلفة، الجمعيات الطبية، جمعيات الصحية. نعم، جمعيات. نعم، العلمية، وجمعيات أيضا الخيرية.
3: نعم،
0: وأيضا المراكز المهتمة بهذه الأمراض اللي نتكلم عن الوقاية.
3: صح،
0: كيف نصل لها؟
3: هو طبعا أولا إحنا الآن نكون حريصين كل واحد يكون يعرف يعني هل هو حامل ولا لا.
0: نعم،
3: عشان قبل الزواج كذا. بالنسبة اللي هم طبعا مصابين الله يعينهم، يعني إنه يتبعوا التعليمات، لأن التعليمات دائما يعني الدولة ووزارة الصحة والأطباء كلهم حريصين على صحتهم. فمثلا يعني إنه يتجنب إنه يتعرض لعدوى، يأخذ التطعيمات في وقتها، وإذا يعني يحتاج مضادات حيوية يأخذها، وإذا يحتاج مثلا بعض الفيتامينات وبعض الأدوية يأخذها يعني يداوم عليها، وإن شاء الله يصير كويس
0: بدون أيضا ما يرهق نفسه ويعرض نفسه للإجهاد اللي قد يكون.
3: نعم صحيح.
0: ولعامة الناس الوقاية،
3: لعامة الناس أهم شيء. أنا أقول أرجع لحديث رسول صلى الله عليه وسلم، اختر من صفكم فإن العرق دسات. يعني أعتقد من ضمنها إن أنا اختر الشخص اللي يمكن ما يؤدي لأمراض، يعني
0: بلا شك.
3: لأن هذه من الحاجة، الحمد لله ربنا يعني علمنا الآن، صار عندنا إمكانيات، صرنا نعرف قبل لا تحصل الحاجات. فالوقاية إن إحنا من الأول نتجنب.
0: صحيح.
3: تعرف إحنا الآن، تعرف زمان إحنا كان واحد يعني تنتظر لغاية ما يصير واحد مريض وبعدين تعالجه. الآن صار في كثير من الوقايات، إنك أنت مثلاً تشوف واحدة حامل، عارف حاسين عندها فقر دم، تديها حديد وهي ما عندها فقر دم، ما عندها نقص دم، تديها حديد إذا عنده الفوليك. يعني واحد مثلاً يروح الحج، تقول يمكن يتعرض للسحاية، تدي له تطعيم. هذا وقاية يعني قبل لا تحصل الحالة هذه. فأصبح كثير من الحالات الآن اللي هي معروفة، نقدر يعني
0: نقي أنفسنا منها. نعم. إيش الجهود يا دكتورة العلمية وأيضا الخيرية في مسألة المقاية ومساعدة المرضى اللي مصابين بالأمراض الدم؟
3: شوف، بالنسبة للجمعيات العلمية هي مكونة من أطباء متخصصين يعني، وهذول حريصين دائما على متابعة آخر التطورات، سواء من تشخيص من علاج وكذا. وعشان كذا في علاج كثير تطورت وصار يعني وصلت المملكة، ويعني المملكة من أوائل الناس، من أوائل الدول اللي تتبنى الحياة الجديدة اللي فيها فائدة مهما بصرف عن التكلفة. بالنسبة للجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية هي يعني هدفها أكثر اجتماعي. يعني تعرف أن المريض دائما عنده مشاكل اجتماعية، عنده مشاكل في التوظيف، عنده مشاكل في الزواج،
0: مالية والنقل والسفر.
3: فالجمعيات الخيرية هذه
0: تدعم
3: الجوانب اللي هي الاجتماعية هذه.
0: نعم.
3: نعم. وتحاول توعي الناس وتنشر الوعي وتشجعهم على التكيف مع الوضع وهكذا يعني.
0: أيضا المراكز أو عيادات يعني أمراض الدم في المستشفيات الآن أول كان يعني عامة، لكن يبدو لي أنها صار في تخصصات دقيقة.
3: صار في تخصصات، صار في معظم المستشفيات الكبيرة فيها تخصصات لكل مرض، مثلا النزاف، التخثر، يعني الثلاسيميا، السيكلسل، صار في هذه يعني في معظم المستشفيات اللي يعني ما في مركز معين، كل المستشفيات الكبيرة فيها عيادة لهذه. مثلا يعني الرياض مثلا في عندك المستشفيات الكبيرة كلها، سواء مدينة الملك سعود الطبية، مدينة الملك فهد الطبية، مستشفى الملك فيصل التخصصي، الجامعي، العسكري، الحرس، كلهم فيهم تخصصات هذه.
0: نعم. جيد. ولذلك احنا دائما نكرر هذا المسألة، احنا نفخر بأطبائنا.
3: نعم.
0: اللي تخرجوا من دول كثيرة.
3: صحيح.
0: أو من البرامج السعودية الموجودة.
3: نعم.
0: هنا.
3: نعم.
0: وبأعلى المستويات ما شاء الله يعني. نعم. أنا أشوف بعضهم.
3: نعم.
0: أو أدرس بعضهم.
3: نعم.
0: متميزين جدا.
3: نعم.
0: يعني صغار سن لكن فعلا بدأوا للتخصصات الدقيقة.
3: نعم.
0: وتجد أنه مبدع.
3: نعم.
0: ومتميز وأيضا محل ثقة.
3: وبعدين بالمناسبة ترى البورد السعودي لكل التخصصات من أرقى البوردات ترى على مستوى، لأنه عندنا كل الإمكانيات، فيطلع الواحد فعلا يعني عالم. وبعدين تعرف لأن أي طبيب مطلوب منه يسوي بحوث، مطلوب منه ينشر، مطلوب يشارك في مؤتمرات. أصبح يعني تبادل الخبرات والمعلومات الجديدة وهذا متوفر. ففعلا اللي يحصل على البورد السعودي يعتبر من أرقى البوردات في العالم.
0: الحمد لله. نعم. أحد الأطباء الكبار زارني وخليته للمدينة جامعة الملك سعود.
3: نعم.
0: ذهل.
3: نعم صحيح.
0: قال احنا هو ايطالي، قال احنا لو كان عندنا نفس الامكانات، لان
3: صحيح.
0: مساله تمهير الطبيب.
3: نعم
0: ما هو مو يعني تدريس فقط.
3: صحيح. صحيح.
0: توفر المختبرات باعلى المستوى، توفر الخدمات الطبيه، التخصصات المختلفه، الارتباط بين التخصصات،

0: مستشفى هناك فصل التخصصي يقدم يعني فحوصات متطوره جدا لكل المستويات الثانيه. يعني مثلا انا مثلا افحص الفقر الدم المنجلي او الثلاسيميا على مستوى الفحوصات، لكن في حالات تكون ما هي واضحه احتاج اعمل الجينات، الجينات ترسل للتخصص يعمل لنا اياها.
1: نعم
0: او صارت هذه متوفره يعني، مو في كل مكان لكنها متوفره في المملكه يعني.
1: الان الفحص الجيني الان صار شيء داخل الجين، يعني يعني موضوع ما هو فقط
0: في الجزيء اللي في الكروموزوم.
1: أيوة.
0: لان احنا لما نحلل تحليل الدم هذه حاجه
1: بسيطه يعني صارت الان.
0: ايوه لكن الدقه في الجينات.
1: نعم. ايش المستقبل الان لعلاج بالذات الثلاسيميا وامراض الدم؟
0: له المستقبل ان شاء الله انه ما يصير عندنا اذا صار في
1: المفروض
0: الفحص قبل، اذا صار يعني الزواج اللي هو غير، احنا عندنا واحد حامل والثاني مو حامل ما في مشكله.
1: نعم.
0: بس لما يكون اثنين حاملين هي المشكله.
1: نعم.
0: لان عندك واحد جين حامله ما تدري عنه اصلا يعني. فلذلك نتوقع ان شاء الله في المستقبل ان تختفي حكايه الامراض هذه او تصير نادره يعني.
1: يعني المفروض احنا ما ننتظر علاج، المفروض نتكلم عن الوقايه.
0: اي نعم.
1: بمنع.
0: نعم.
1: تماما.
0: نعم.
1: يعني صحيح. اي زواج. نعم. من خلال التوعيه طبعا والاقناع.
0: صحيح. صحيح.
1: ان اي شخص حامل للمرض ايا كان هذا المرض.
0: صحيح.
1: ايا
0: صحيح.
1: كان هذا المرض.
0: صحيح.
1: انهم يعني يمتنعوا عن الزواج بحيث ان نوقف مثل هذه العمليه.
0: وفي المستقبل حيكون موضوع الفحص قبل الزواج حيشمل جينات كثيره جدا، فيها حقه الجلطات وحقه النزاف كذا، لانه الفحص، لانه التقنيه هذه صارت موجوده وصارت ما هي غاليه جدا زي اول.
1: أيه.
0: وصار ممكن تحط 50 جين في شريط واحد تسويها
1: ما شاء الله
0: حسب البرمجه.
1: مستمعينا الكرام، الحقيقة احنا سعدنا مع السادة الدكتور عبد الكريم المؤمن وهو استشاري والسادة أمراض الدم. كنا نتحدث اليوم عن أمراض الدم الوراثية وعن الثلاسيميا بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا. نحمد الله عز وجل أننا نحن في هذه الدولة العظيمة التي يعني تهتم بالمواطن والمقيم في كل النواحي، وتكلم اليوم عن النواحي الصحية. فشكرا لك الدكتور عبد الكريم المؤمن، كنت ضيفا علينا في برنامج فيتامين لهذا الأسبوع.
0: شكرا على الاستضافة وأنا شاكر جدا، وأرجو أن أكون فيها نلتقي في المستقبل أيضا إن شاء الله.
1: إن شاء الله دائما. وكرر حقيقة التهنئة نيابة عن الأطباء وطلابك.
0: نعم.
1: الذين إحنا نفخر فيهم، اللي درستهم والحقيقة هم اللي يعني يعملون في أفضل المستشفيات.
0: الله
1: ونشكركم مستمعي الكرام لمتابعة هذه الحلقة، ودائما معكم مع المحبة والتقدير الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل علي جدوع من التنفيذ والإخراج. نلقاكم على خير في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. عشر سنوات مرت على انطلاق رؤية المملكة 2030، الرؤية الوطنية التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، عقد من التحول المتسارع. انتقلت خلاله المملكة من الاعتماد التقليدي على موارد محدودة إلى اقتصاد متنوع أكثر مرونة.

0: وأكثر قدرة على صناعة الفرص. أرقام النمو، توسع القطاعات غير النفطية، ارتفاع مساهمة الاستثمار، وتمكين الكوادر الوطنية، جميعها مؤشرات تعكس تحولاً اقتصادياً عميقاً تقوده رؤية واضحة وإرادة تنفيذية حازمة. في هذه الحلقة الخاصة من برنامج أبعاد نفتح الملف الاقتصادي للرؤية بعد مرور عقد على انطلاقتها، قراءة في المنجز واستشراف لمسار المرحلة القادمة. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الخبير الاقتصادي الدكتور طلعت حافظ. مرحبا بك دكتور.
1: أهلا بك أخوي عبد الرحمن وبالسادة المستمعين لهذا البرنامج المتألق، وأيضا بهذه المناسبة السعيدة الوطنية على الوطن جميعا.
0: حياكم الله. بعين الخبير الاقتصادي، كيف تقرأ حصيلة 10 أعوام من انطلاق رؤية المملكة بما فيها من تحولات جذرية وكذلك أيضا تحولات فرعية وأساسية وأحيانا ثانوية؟
1: الحقيقة 10 سنوات هو تتويج حقيقة لجهود عظيمة وجه بها سيدي خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، وقائد الرؤية وعرابه ومهندسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. حقيقة 10 سنوات يمكن وصفها باختصار سنوات خضراء بلون العلم السعودي الأخضر، وتحقق حقيقة يعني قد لا أجامل أو أبالغ إن قلت معجزات فيما يتعلق في تنوع القاعدة الاقتصادية، في تنوع الإيرادات العامة للدولة. والجميل حقيقة في هذه الرؤية أنها رؤية شاملة بكل ما تحمل كلمة معنى، فهي شملت المجتمع، شملت الإنسان أولا قبل كل شيء، وشملت الاقتصاد وجميع النواحي التي تهم المواطن والمقيم الكريم على هذه البلد المباركة. فهي لم تترك حية لا شاردة ولا واردة، وهناك كان سوء فهم أنه كان تركيزها فقط اقتصادي، صحيح، ولكن هي كانت تركز على المجتمع وعلى ذكر بوضوح في مرتكزاتها، وأيضا على الوطن الطموح، وأيضا على أن يكون لدينا اقتصاد مزدهر. وكما حضرتك ما تفضلت أخوي عبد الرحمن في المقدمة، من أن نكون معتمدين على سلعة واحدة كانت تشكل في الماضي قبل انطلاق الرؤية أكثر من 90% للإيرادات العامة للدولة وجزء كبير من الاقتصاد للمملكة، وكان هذا حقيقة مقلق جدا. نعم. للمملكة، بأنه كما معروف سلعة واحدة مرهونة يعني ارتفاع الأسعار، انخفاض الأسعار، زيادة الكميات، نقص الكميات، وبالتالي كان لا يعرقل ولكن كان يبطئ من مسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية. اليوم بالتنوع الاقتصادي حقيقة واكتشاف قطاعات واعدة اقتصادية أصبح لدينا زخم ودفع حقيقة وتوازن ما بين النفط وما بين غير النفط، الله يحفظه.
0: نعم. طبعا هذا الأمر يعني يعتبر تحول جذري وتاريخي في مسيرة يعني العمل الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وأنت ذكرت هذا يعني بتلميع الاعتماد على سلعة واحدة، هذا أمر يعني محفوف بالمخاطر. ولكن التحول إلى الاستفادة من كافة الموارد هذا أيضا له يعني ضريبة كبيرة جدا على ذهنية المجتمع، وكذلك أيضا تحول المؤسسات بشكل عام. كيف استطاعت الرؤية خلال 10 سنوات اختصار الزمن والوصول إلى كثير من مستهدفاتها قبل أوانها مع هذه أيضا التحديات؟
1: أولا طبعا كما قلت يعني في سالف حديثي توجيه كريم من سيدي خادم الحرمين الشريفين، ولكن أيضا المهم في هذه الرؤية أنه كان فيها قائد لديه رؤية بعيرة النظر ثاقبة، إضافة إلى كذا حقيقة الحماس الوصول إلى الأهداف بأسرع وقت ممكن. وليس بخاف حقيقة، كانت لدينا الكثير أخوي عبد الرحمن كما تعرفنا أنا واضح في حديثي، كانت لدينا كثير من القطاعات الاقتصادية لم أقل المهمشة ولكن لم تكن بالسرعة التي هي اليوم عليه. وأعطيك مثل سريع لقطاع السياحة، يعني قطاع السياحة والترفيه كان إلى حد قريب في عام 2016 بالتحديد كان يؤثر سلبا على ما يعرف بميزان مدفوعات اللي هو جميع الحركات التي تتم في الحساب العام للدولة من مداخيل ومن يعني انفاق وكذا، فكان يؤثر سلبا. تخيل اليوم وبعد انطلاقة الرؤية أصبح يؤثر إيجابيا، وبالذات تأثير حقيقة السياحة المحلية وما يعرف بالإنباوند أو السياحة الأجنبية. لكن تتخيل سيدي العام الماضي فقط يعني أتى للمملكة 30 مليون سائح أجنبي، هذا رقم حقيقة فلكي ورقم مميز لم يتحقق في التاريخ. ولو أخذنا أيضا إيرادات السياحة

0: السياحة. مثلا في العام الماضي كما هو معروف تجاوزنا 301 مليار وعدد السياح 123 مليار. لو قارنا هذا الرقم بسنوات يعني قبل ذلك سنتين أو ثلاث سنوات نحن كنا نتكلم على 116 سائح وحوالي 257 مليار إيرادات، نحن نتكلم اليوم على 304 مليار. إذن هذا الرقم أيضا ساهم اليوم مساهمة كبيرة فيما يعرف بالناتج المحلي الغير نفطي وأيضا في الإيرادات العامة للدولة، طبعا في مساهمات يعني عظيمة عززت من تنويع مصادر الدخل اللي كنا كما قلت نعتمد بشكل أكثر من 90% في الماضي قبل انطلاقة الرؤية، وهذا كان مقلق جدا جدا صح. حقيقة نعتمد على مورد في بلد قارة حقيقة أكثر من 2.2 مليون كيلو متر مربع، هذا كان غير مقبول. ومن هنا حقيقة وطبعا قف على ذلك قطاع التكنولوجيا، قطاع الاتصالات، قطاع يعني أمور كثير حقيقة من القطاعات التي بدأت التعدين، يعني اليوم نحن نتكلم عن ثروة تعدينية في المملكة تقارب 9.4 في تريليون ريال سعودي، وهذا أمر حقيقة لم يكن يتحقق، والصناعة أيضا ونهوض الصناعة وأمور كثيرة قد يطول شرحها الله يحفظك في تعزيز موارد الاقتصاد السعودي.
1: نعم طبعا هنالك أيضا في ذات التوقيت يعني عندما تتحدث عن رؤية فيها من الشفافية والوضوح ما يجعلها تقول بصوت واضح هنالك مشاريع قد تتطور، هنالك مستهدفات قد تلغى، هنالك أيضا أفكار قد تراجع، فبالتالي هذه الشفافية ماذا أضفت على الرؤية في تحقيقها لهذه النتائج التي نراها اليوم؟
0: أخوي عبد الرحمن دائما أي رؤى دائما يعني ما تكون لديها خطط معينة لديها كذا، ولكن أثناء يعني تنفيذك للخطة قد تطرأ أشياء جديدة. خلينا نعطيك مثال، عندما أطلقنا الرؤية في بالتحديد في يوم 25 أبريل 2016 لم تكن هناك مثلا يعني ما نعيشه اليوم من التقدم والتطور في الاي وما يعرف بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فهذه كانت حقيقة لم تكن بالفاعلية التي نشهدها اليوم. مثل آخر، الرياض إكسبو 2030 أيضا لم تكن موجودة أو حاضرة آنذاك في التخطيط، استضافتنا لكأس العالم وفوزنا باستضافة كأس العالم في عام 2034، كل هذه الأمور تفرض أحيانا أنك أنت يكون عندك يعني مرونة في الرؤية أو في خطتك أو كذا بما يتواءم مع المتطلبات المستقبلية، وهذا لا وهذا ليس عيب ولا هو يعني من الضرر بأنك أنت تعيد النظرة في الرؤية في أن تقدم بعض الأولوية، وهذه ذكرها حقيقة صندوق النقد الدولي وذكرتها مادة المشاورات الرابعة الأخيرة لزيارة الصندوق لدى المملكة العربية السعودية، وهذا ليس بعيب حقيقة أنك أنت يعني تعدل، وهذا يعني أؤكد أنه لم يكن هناك إلغاء لأي من البرامج التي قد يعني تناولتها للأسف يعني بعض الصحف الغربية بأنه هناك إلغاء للبرامج، هناك عرقلة، ليس هناك أي عرقلة وليس إلغاء لأي من البرامج. لك وأعطيك مثل واضح جدا، اليوم نحن عندما نتكلم على نيوم على سبيل المثال ونتكلم على المنطقة الصناعية التي مساحتها تبلغ 48 كيلو متر مربع وهي الجزيرة الأكبر العائمة على مستوى العالم، الجزيرة اللوجستية التي تعمل من الألف اللي هي بالطاقة النظيفة. طيب الآن هل أنا أركز على ذا لاين اللي هو طبعا مشروع جميل جدا جدا ما فيش كلام، أو أركز على ما يحقق لي عوائد اقتصادية حقيقة ويعزز من مواردي ومن التنمية؟ إذن اليوم لما نتكلم على إكسكون اللي هي المدينة الصناعية العائمة طبعا أفضل أن أنا أعيد حقيقة يعني خلينا أقول إعادة جدولة وليس إلغاءها، بدي أكرر ليس إلغاء، بيعطي أولوية لما هو قد يساهم بشكل أكبر في الاقتصاد وهو طبعا الجزيرة العائمة كما قلت الصناعية الإكسكون، وبدت ولله الحمد ولله الحمد والمنة أن تعمل الآن وهي تربط ما بين ثلاثة قارات، تربط إفريقيا اللي هي جمهورية مصر العربية، وتربط طبعا آسيا بوجود دول مجلس التعاون، وتربط مع أوروبا. إذن هذه فعالية الجزيرة حقيقة ستعود بنفع كبير وسريع على الاقتصاد السعودي، ولكن لا يعني بتاتا إلغاء لأي من مشاريع نيوم الله يحفظك.
1: نعم اسمح لي أطلع فاصل قصير جدا ثم نعود لاستكمال الحوار. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، وهذه الحلقة الخاصة التي نتحدث من خلالها عن مرور 10 أعوام

0: انطلاق رؤية المملكة 2030 مع ضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي الدكتور طلعت حافظ. مرحبا بك دكتور من جديد.
1: أهلا بك أخوي عبد الرحمن.
0: حياك الله. هذا الحديث الذي نتحدث به قبل الفاصل رائع وجميل ومميز، ولكن يعني المواطن يهمه أمور أخرى. حينما نتحدث عن المواطن، كيف نستطيع قياس استفادة المواطن على أقل تقدير، استشرافه أيضا للمستقبل وما يراه أيضا في مستقبله ومستقبل أيضا المجتمع من خلال هذه الرؤية؟
1: كل ما تقوم به الحكومة الرشيدة الله يحفظها ورعاها الله هو للمواطن، هي من المواطن إلى المواطن. وهذا حقيقة قالها سيدي سمو العهد الله يحفظه، عرب هذه الرؤية في إحدى المقابلات التلفزيونية، وقال يهمنا من كل ما نقوم به من برامج الرؤية هو رضا المواطن، فإذا رضى المواطن فالأمور طيبة. فهذا مهم جدا حقيقة أنه المواطن هو يأتي في المقام الأول والمقيم أيضا، الضيف الكريم على رأسنا طبعا في هذا البلد الكريم هو جزء مننا، وبالتالي رضاء مهم جدا. ولو أخذنا بعض المقاييس اليوم عندما نتكلم أخوي عبد الرحمن على برنامج جميل ورائع اسمه جودة الحياة، خلينا نحن ما نقول ترى دائما نقول ترى الآن نفكر بأن الرؤية نحن كنا سيئين وكنا لا بالعكس، نحن كنا نحن دولة متقدمة ولنا وزننا في تأسيس الكثير من المنظمات الأممية، ولعلها منظمة اللي يعني منها تجارة عالمية ومنها حقيقة مجموعة الدول العشرين التي هي نادي الاقتصاد العالمي بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. نحن مؤسس من عام 1999 والدولة العربية الوحيدة العضو في دول إسلامية، لكن الدولة العربية الوحيدة في هذه المنظمة. لكن ما حصلت الرؤية نقلة نوعية، هي كما يقولون استغلال لموارد اقتصادية لم تكن مستغلة بالشكل المطلوب. إذن عندما نهبط بالبطالة من 12.8% في سنة الأساس إلى 7.2%، هذه لمن؟ للمواطن. عندما اليوم نحن نقول والله يعني قوة العمل في السعودية من المواطنين والمواطنات السعوديين وصلت إلى 2.7 مليون هذا المواطن. عندما نقول تمكين المرأة وصل إلى 35%، هذا أيضا للمواطنة الكريمة. إذن كل هذه الأمور إضافة إلى جودة الحياة، تحسين التعليم، الامتداد الافتراضي لعمر الإنسان يكون بصحة جيدة إلى 79 عام، كل هذه حقيقة للمواطن. ما شاهدوا يعني الأمور كثيرة بالنهاية ترى هي كلها لمصلحة المواطن سواء حاليا أو للأجيال القادمة الله يحفظها.
0: جميل، خليني أروح معك أيضا للمؤشرات التي تعكس نضج الاقتصاد السعودي خلال هذه المرحلة والتطور الذي وصل إليه، وأيضا أن يكون هذا التطور مرتكزا لتطور أعلى وأكبر وأشمل.
1: يعني خلينا نتكلم بوضوح على ما يقولوا. بالنسبة كنا نعتمد وأكرر بنسبة كبيرة على الإيرادات ما يأتينا من يعني كان اقتصاد ريعي، خلينا نكون بوضوح، كان اقتصاد يغلب عليه أنه يكون اقتصاد ريعي على أنه اقتصاد متنوع. حقيقة كان لدينا خطط خمسية طموحة للتطوير والتحسين، بديناها من السبعينيات من القرن الماضي، نجحنا في كل شيء حقيقة، يعني نجحنا في بنية تحتية، في بنية فوقية، في مدارس، في طرق، ولكن لم ننجح حقيقة، لم تنجح الخطط التنموية الخمسية في خطتها العاشرة وصولا للعاشرة في النوع الاقتصاد. حاولنا كثيرا ولكن لم نتمكن، ليه؟ لأنه كان هناك في وفرة حقيقة في المعروض والطلب وكذا، ولكن اليوم تغيرت الأمور بوجود الطاقات البديلة، الطاقة النظيفة، الهيدروجين الأخضر، الأزرق إلى آخره، وبدأت الآن الرؤية حقيقة تضعنا على يعني خط أو خارطة طريق واضحة للتنويع. اليوم عندما نقول أنه الإيرادات غير النفطية أو الاقتصاد الغير أو الأنشطة الغير النفطية تساهم ب 55% من الجي دي بي أو ما يعرف بالناتج المحلي، هذا أمر عظيم، هذا لم يتحقق وكان حلم وكان تاريخ فعلا للحالمين بأن نصل لهذه النسبة 55%. أيضا رفع مساهمة القطاع الخاص وهو لاعب رئيس حقيقة العمود الفقري طبعا لأي اقتصاد كمثلي كالبنوك وكذا، أيضا رفعه من حقيقة 40% إلى 65%، ونحن متقدمين إن شاء الله لأن نصل إلى 65% بحلول 2030. كما قلت الأنشطة اللي هي كانت شبه مغيبة أو لم تكن حقيقة بالسرعة التي كنا ننشدها كالسياحة، تكنولوجيا، الاتصالات، اليوم نحن حقيقة نعد من الدول الأوائل على مستوى العالم فيما يعرف بتقدمنا في الـ AI وما يعرف بالذكاء الاصطناعي. نعم. نعم. بالشركة

0: الجميلة التي أنشأها حقيقة صندوق السمات العامة يومين، وأيضا في مراكز الداتا. يعني نحن اليوم حيكون لنا أكبر مركز داتا سيادي ما يعرف بالسوفرن سيادي على مستوى العالم في البيانات على مستوى المنطقة. كل هذه الأمور حقيقة ستنوع من الصدر، ستكون قوة دافعة. خلينا أخذ لك مثلا الصناعات الحربية. يعني للأسف كنا في عامين بالتحديد 15 و16 من أعلى الدول، إما الثالث أو الرابع في المساق العسكري، لكن على النقيض من ذلك للأسف كنا أقل من 2% في المحتوى المحلي. نحن نتكلم اليوم قرابة 25% أو تعدينا هذا الرقم، وصولا إن شاء الله إلى 50% بحلول 2030. إذن كل هذه الأمور مجتمعة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر، والتقنية المالية والبنوك أمور كثيرة حقيقة تساهم في دفع الاقتصاد.
1: نعم دكتور، خلني بختم معك بهذا السؤال. بعد 10 أعوام من العمل والتحول، كيف يمكن تلخيص القيمة الاقتصادية السعودية التي أضافتها رؤية 2030 للمملكة؟
0: القيمة الاقتصادية عظيمة حقيقة، وأيضا بوضوح كنا قبل انطلاق الرؤية لم نكن سيئين، ولكن لم نكن بهذا المستوى من النجاح ومن الإنجازات. يعني وكنا حقيقة في بعض المؤشرات الدولية كنا يعني في المؤخرة المؤشرات حقيقة من بين الدول. اليوم لو أخذنا مثلا مؤشر سورة الأعمال، انتقلنا من 39 في أعوام سابقة إلى 20 إلى 16 في سهولة الأعمال. السجل التجاري الذي كان يستغرق معرفة أيام الآن في حوالي 160 ثانية، أقل من 3-4 دقائق وهو السجل التجاري موجود. وأيضا استثمارات اليوم العام الماضي مثلا 133 مليار تدفقات ريال، تدفقات الاستثمارات الأجنبية ما يعرف بالـ FDI أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هذا لم يكن موجود ولم يكن معهودا أساسا ما حققناه في السنة، كنا نحققه على مدى 3-4 سنوات. أيضا التراخيص، الشركات التي أتت للمملكة اليوم في نهاية العام الماضي 700 شركة، كنا نستهدف 500 شركة ونقول شكرا نحن تجاوزنا هذا الرقم. إذا الطموح عالي، وسقف الطموح الآن أصبح عالي لنصل إن شاء الله إلى مبتغانا في 2030 إن لم نتجاوزه
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك حقيقة الخبير الاقتصادي الدكتور طلعت حافظ، كنت خير من يتحدث عن هذا الموضوع في هذه المناسبة المهمة والغالية على نفوسنا، والتي نطمح من خلالها أن نضع قدما للمستقبل بإذن الله تعالى، سائرين مع هذه الرؤية المباركة لتحقيق المستهدفات والمنجزات لهذا الوطن المعطاء. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وعبد الرحمن.
1: شكرا لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. دمتم بخير في أمان الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
4: انتهت الفترة المخصصة لاستقبال طلبات ترشح كأس العالم 2034، وبذلك تصبح المملكة المرشحة الوحيدة لاستضافة المونديال.
5: كأس العالم 2034 مع النمو.
6: تمر السنون وتتغير الأمنيات، ولكن الهدف واحد يتمثل بأن تكون المملكة وجهة للرياضيين والرياضات. فهذا الهدف لم يكن وليد اللحظة، بل أصبح لوحة زاخرة بالتفاصيل بعد أن كان نقطة انطلاق.

0: المملكة العربية السعودية كانت سباقة في استضافة أكبر الأحداث العالمية في كرة القدم، وذلك باحتضان أول نسختين من كأس القارات عام 1992 وعام 1995، ليقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد ذلك بإدراجها بطولة رسمية عام 1997 لتقام في نسختها الثالثة في المكسيك. أربعة منتخبات شاركت في النسخة الأولى، وهي المنتخب السعودي بطل كأس آسيا 1988، المنتخب الأرجنتيني بطل كأس أمريكا الجنوبية 1991، منتخب ساحل العاج المتوج بكأس الأمم الإفريقية عام 1992، ومنتخب الولايات المتحدة الحاصل على لقب الكأس الذهبية عام 1991. استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض احتضن النسخة الثانية لكأس القارات عام 1995 للمرة الثانية تواليا بمشاركة ستة منتخبات، وهي السعودية البلد المستضيف، منتخب الأرجنتين بطل كأس أمريكا الجنوبية عام 1993، منتخب نيجيريا الحاصل على لقب كأس الأمم الإفريقية عام 1994، إلى جانب المنتخب الياباني المتوج بكأس آسيا 1992، ومنتخب المكسيك بطل الكأس الذهبية، والمنتخب الدنماركي بطل كأس الأمم الأوروبية عام 1992.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن نكش الحنة، فن تراثي ارتبط بالمناسبات السعيدة وأيام الفرح. نقوشات تنقش بعناية على الأيادي وتحمل في تفاصيلها ذوق المجتمع وتقاليده. نقش يتجاوز حدود الزينة ليعبر عن هوية ثقافية متوارثة ويعكس جمالاً حاضراً في الذاكرة الشعبية عبر الأجيال، ويمنح اللحظة لمسة دفء وبهجة. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية هند المرهون.
5: حرفة قديمة موجودة من السنين، والحين صارت حاجة أساسية في أفراحنا في مناسباتنا. كانت تتزين فيها النساء في أفراحهم، كنا ناخدها من الأشجار كورق ونطحنه، نيبسه ونطحنه وننخله، نضيف عليه حاجات تعطي لون، مثلا بعض الأعشاب، بعض الأدوية خاصة بالحنة، ونخمره لازم على الأقل يوم كان الأول، ونثلج منه جزء عشان نستخدمه وقت اللي نحتاجه يكون جاهز، بس ما نطول في نخليه عندنا فترة طويلة، نخليه فترة بسيطة نستخدمه مثلا في خلال أسبوع أو أسبوعين حسب المناسبات اللي عندنا، بس تنحط في الفريز ما تنحط في الثلاجة لأنه تتلف. كانوا يستخدموا فيها في البدايات، بدايتي كانت بالعود الخشب، كانت من النقاط، الدوائر، الإكسات، الخطوط السيدة، المايلة البسيطة، يعني حاجات مرة بسيطة. أنا طبعا بديت فيها كان عمري 10 سنوات، بديت بأشياء كرسم في الدفاتر العادية، لما وصلت عمري 12 تالي مسكت العود وقعدت أجرب، وجربت ما شاء الله وطلع مني إنتاج جميل بالنسبة لموهبة في الصغر.
4: طب أنت تعلمتيها من نفسك، مو لازم أنه أنت تكونين فنانة تشكيلية عشان تقدرين وتنقشين الحنة، صح؟
5: لا أنا ماني فنانة أساسا تشكيلية. أيه. ما نفنانة.
4: طب كيف كنتي؟ لأنه أنا صراحة شفت النكش الحنة على أختك، ما شاء الله يعني الدقة في الرسم واضح جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذه لما الواحد يشوفها يقول أكيد هذه فنانة تشكيلية، ولا شلون بترسم بهذه الدقة، وشلون أصلا تحضرك رسومات مختلفة؟
5: هذه طبعا إذا كان الشخص حاب المهنة راح يبدع بطريقة جميلة. أنا كان لي في الخط، الخط يميل إلى النقش بالذات بالقمع الحين، يميل إليه كفن. تقدري زي ما ترسمي بالقلم

0: سميبة، بس على حسب ضغطة اليد هذه، على حسب كان الخط ضعيف أو الخط شوي أعراض أو على شكل اللي أنت تبغيه. طبعا هذه ضغط عصب في اليد، فتمشي أنت تمشي في البداية ممكن ما تدري حتى الشكل اللي بتطلع من عندك، بس مع الاستمرار مخك يطلع أشياء جديدة. مثلا شفتي شكل مثلا في جلسة، شفتي مثلا في رسمة في ملابس أو في شنطة في أي حاجة، أي رسم كان، مو كان بس ورد، الرسم الإسلامي، الرسم الخليجي، الهندي، كله هي فكرة بسيطة، أشياء بسيطة من نقاط خطوط ودوائر.
1: طب كيف كانوا قبل يرسمونها؟ بإيش الأدوات اللي يستخدمونها غير الأعواد؟ هل كانوا بس الأعواد؟ إيش كانت الرسومات عندهم قبل وإيش اللي صار الآن؟
0: الأول بس كان بالأعواد وبس النقاط، الإكس، الخطوط السيدة، المثلثات، هذه الرسم اللي يسموه الشلوف القديم، ودي الأشياء الرسم اللي كانوا الأمهات يحطوها داخل اليد، يعني ما كانت صعبة، حتى اللي مو متمرسة أساساً كانت تسوي لنفسها. من بعدها لما تطورنا شوي وقعدت أجرب طريقة القوم، أنا من نفسي تعلمته، جربت كيف أعبي وكيف أسكر. طبعاً في البدايات كانت عندي أغلاط، يطلع مني الحنة، كيف طريقة غلفة بشكل مستحيل ينضغط إنه يطلع برا، هذه لها وزنية معينة، ونفس نوع الحنة يكون سائل أو ثقيل، لما يكون سائل مو زين، ولا يكون ثقيل فوق اللازم مو زين،
1: يعني لها قوام معين،
0: لها قوام معين، لما يكون سائل يطلع لحاله، هذا يعطي الخط عرض بدون انتي ما تخططي له، ولما يكون خشن ما راح يطلع من القمع وراح ما يتشكل على اليد، ما يمسك، لان لما يكون فيها رطوبه راح يمسك في الجلد اكثر، لما يكون شويه رطوبه بس مو يكون زايد، يكون معقول. شيء ثاني، كميه الحنه اللي تدخل في القمع حجمه لازم تكون يعني نص ما يزيد، لانك انت راح تلفي بشكل تسكريه محكم، ان حتى لو ضل في الفريز او ضل في اي مكان ما يطلع.
1: يعني انت تجهزين عدة اقماع باحجام معينة؟
0: اي اجهز كمية اقماع باحجام معينة وفتحات معينة على حسب، مثلا الهندي والسوداني احيانا يحتاجوا عريض، النقش العجين التعبئة نقص له فتحة اوسع، النقش الناعم الهندي ضعيف، الاماراتي والبحريني حاجات ضعيفة، عندنا احنا نفس الشيء. الحين قام يدرج عندنا نوعين، نوع يكون مكس بين عريض وبين ضعيف، هذا جميل طبعا وطلع اشكال جميله اكثر من المعتاد الاول.
1: طبعا دائما يقولون العريض هو اسمه النقش الهندي صح؟
0: لا، السوداني والهندي
1: مكس، ما بينهم مكس.
0: اي بينهم.
1: طب ايش الادوات اللي تستخدمين عشان تجهزين قم ولزقات؟
0: الورق البلاستيك اللي استخدمها طبعا تكون نوعيه شويه قويه، واللزقه العريضه، المقص، استخدم طبعا حاجه اسمها العجين، احنا عندنا مميزين فيها في القطيف، هي نستخدمها زي طريقه الاستنسل الاوليه، نرسم فيها بالعجين، هذه عجينه انا اعجنها واحطها في القمع، ارسم شكل معين اخليه يجف شويه اعبيها كامل. انت لما تشيلي تشوفي زي الشكل مثلا اشكال ورد بس بشكل تكنيك جميل غير المعتاد.
1: ليش انا فهمت لما قلتي العجين انه انت تقصدي عجينه الحنه ولا ايش تقصدين؟
0: لا عجينه من الطحين العادي. أوكي. نعجنها بس تكون بقوام، لا هي زي ما قلت لك لا هي ثقيله ولا هي تكون خفيفه، تكون تمشي في القوام وتكون ناعمه. طبعا مش نسوي في الطحين، تكون عندنا جديد ندخله شويه في الميكرويف ندفي بحيث ان زي اللي يصير منتهي تاريخه فما يكتل، ندخله ابو ثواني ونطلعه ونتاكد يعني ما نحرقه، حيث وتالي نضيف اليه لون عشان يتميز بين لون الحنة وبين هذا، بس عشان تشوفي في التصوير ويتميز، نسوي لك أشكال. كانوا الأمهات الأول بس يمسحوا رجول القدم الله يعزش، بس الأقدام واليدين يمسحوهم عادي يعني. الحين هذه إحنا أساسا من سنين في القطيف عندنا ما عندنا هذه، العروس إليها مميز حاجة اسمها العجينة.
1: وش لونه؟
0: هو يجي أبيض، بس هم الحين قاموا يضيفوا عليه ألوان بس حق التصوير.
1: طيب وش الإقبال أكثر عليه، الحنة الحمراء ولا صار فيه أبيض، صار فيه ذهبي، وأيضا الدارج الصبغة السوداء؟
0: الدارج عندنا إحنا في الخليج أصلا الأحمر عامة، يعني فينا الصحيح تحب الأسود ولكن المشهورين فيها من القدم الأحمر. من الأشجار اللي ناخذ الأحمر.
1: طيب فيه مناسبات معينة يسوون فيها الحنة ولا عادي هي حاضرة في كل وقت؟
0: هي كانت أول شيء غالباً في المناسبات، في الأعياد، في الأعراس، في المناسبات، جمعات الأهل مثلاً، الحين صارت تنضاف إلى الإيفنتات،

0: اليوم الوطني لأنها حرفة صارت. المعارض تنضاف لأنها حاجة تتزين فيها المرأة حاجة يومية تقريبا. في ناس يحبوها بشكل مستمر تكون فيهم، فصارت أشياء على طول موجودة.
1: طيب بالنسبة للرسومات، كل مناسبة لها رسمة معينة ولا عادي كل واحد واختياره؟
0: هو كل واحد واختياره، بس احنا إلينا أفكار الحنايات، مثلا نطلع حاجة حق يوم التأسيس، نطلع حاجة حق اليوم الوطني، نطلع حاجة مثلا تليق بالأطفال، بالعروسة تختلف عن غيرها، تليق بالأمهات الكبار غير ذا. يعني نعطي الأم مثلا الرسم الشعبي القديم، نعطيها العجين، هذه ناسب المرأة الكبيرة في بطن الكف وبطن القدم الله يعزك، فهذه نميز فيها الأم الكبيرة.
1: طب في فرق بين نكش اليد ونكش الرجل ولا لا؟
0: هو ما تفرق، بس التكنيك بحيث يناسب الساق بحيث يناسب اليد.
1: أي بس ممكن الرسومات نفس اللي...
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: 11 صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين تقام مساء اليوم المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2025-2026 بين فريقي الخلود والهلال على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. في نجاح طبي جديد، نجاح عملية فصل التوأم المتسق التنزاني نانانسي ونايس بعد 16 ساعة ونصف. سمو وزير الدفاع يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع السويدي جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الدفاعي وبحث التطورات الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. المندوب الدائم لدى المملكة لدى الأمم المتحدة مركز الأمم المتحدة للحكومة الرقمية في الرياض يعكس ريادة المملكة في التحول الرقمي. جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من تونس. قوات الدفاع المدني بالحج تنفذ أعمال الإشراف الوقائي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. توكلنا يتيح لمستفيدي مبادرة طريق مكة استعراض تصاريح الحج في بلدانهم. هيئة الطرق تطلق مركز التحكم الموحد لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة. خبرنا الأخير في هذا الموجز، توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على جازان عسير الباحة مكة المكرمة وحائل والقصيم والرياض تمتد إلى المنطقة الشرقية مع رياح نشيطة. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل مولانا سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. في كلمتنا الطيبة نتكلم عن الحياة الطيبة. يا سلام، ما أجمل أن يجعل الله حياتي وحياتكم حياة طيبة. مين فينا ما يتمنى أن تكون حياته طيبة؟ والحياة الطيبة يدرك به الإنسان مفهوم ومعنى الحياة على وجهها الحقيقي، ينطبق فيها مصداق قول الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الآية في سورة الأنعام من الآيات اللي من جد تحتاج إن الواحد يجلس معها ويتأمل فيها ويقف وقفة: هل أنا من الأحياء أم الأموات؟ هنا يرجعنا إلى سؤال مهم: هل مقصود بها حياة الجسد وموت الجسد، أو من كان ميتا فأحييناه؟ الإنسان وجد من العدم فأحيا الله ثم أماته. فلو أخذنا هذه الآية على مفهوم حياة الجسد، معناه أنه الدار الآخرة، مات بعد حياة ثم أحياه الله سبحانه وتعالى، وكلنا حاصل لنا هذا الأمر بإذن الله. لكن المقصود هنا في الآية ليس موت الجسد، لكن المقصود هنا في الآية موت القلب، نسأل الله السلامة والعافية. موت القلب هو المقصود في الآية، كيف إن الله سبحانه وتعالى يكرم بعض العباد بأن يحييهم بعد الممات. الإنسان كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فيخرج للدنيا بقلب حي، بقلب طيب، بقلب سليم، ثم تعتريه المؤثرات فتغير على قلبه. هذا في حال غير المؤمن. وأما المسلم تأتي منغصات ومؤثرات الشهوات والمنكرات والمخالفات والغرائز، خصوصا إذا كانت مخالفة للحق سبحانه وتعالى، فتحدث ظلمة في القلب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من أثر إيش؟ من أثر الران الذي يغطي الجنان. طيب الران من فين يأتي؟ الران يأتي من كثرة الأدران. ياهو يا فيصل فهمنا، الأدران يعني المعاصي، الأخطاء، التجاوزات الشرعية، مخالفة الرب سبحانه وتعالى، التجري على الله سبحانه وتعالى. كيف إيش من مفاهيم التجري على الله؟ من مفاهيم التجري على الله يا سادتي أن يستر الله العبد وهو يرتكب المعصية، فيصبح العبد فيفضح نفسه. الله يسترك وأنت تفضح نفسك. صرنا في زمن عجيب، أحيانا بعضنا إذا سافر برا ربما يحصل منه خطأ أو تصرف معين أو أمر غير منضبط، والكمال لله يا جماعة، ترى ما فينا أحد كامل. أنا أولكم متكلم فيصل، عندي أخطاء وعندي ذنوب وعندي معاصي. من الذي مساء قط؟ من له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. ليه؟ لأنه معصوم، والله يعصمك. فالعاصم الله سبحانه وتعالى، والحافظ الله، والمعصوم فينا سيدنا محمد كحال الأنبياء. وأما البقية أمثالنا أنت وأنت وأنا وكذا، فيعترين حفظ الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والحفظ هذا قد يعتري شيء من الشوائب، من الأخطاء، من الذنوب، من المعاصي. المهم الشاهد أنه ما فينا أحد كامل، الكامل الله وأكمل الخلق سيدنا محمد. فإذا كنا بالحال هذه عندنا تقصيرات وذنوب وأخطاء، تمام. أصلا النبي جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يتوبون. المشكلة فين؟ المؤلم فين؟ المزعج فين؟ اللي من جد يعني يحرق القلب فين؟ إنك ربي لما تسوي خطأ أو معصية وما حد عارف عنك، وربي يريد لك المغفرة، تستغفر، تندم، تتوب، خلاص كل اللي سويته أمس كله ويروح، وممكن يتحول لك إلى حسنات، ويبدل الله سيئاتهم حسنات. التوبة تجب ما قبلها.
فأنت تعمل عمل وربي يريد لك أن يغفر، وربي يريد أن يغفر لك هذا العمل، فأنت تروح وتنزل صورك في الفيسبوك، تنزل صورك في منصات السوشيال ميديا، تروح تخبر أنت تخبر أصحابك، تعال شوف شوف شوف شوف سويت أمس، أول مكان يكون في أمس خطير مجرم رهيب شيء من الآخر. يا رجل يا سيدي الفاضل، فهذه كلها تؤثر على القلب، فبدل ما يكون القلب حي يكون القلب ميت. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يذكر فيها مثل القلب الحي مثل القلب الميت، فهناك حياة للقلوب وهناك وفاء وموت للقلوب، لكن الجسد إذا مات فحياته في الآخرة، ونسأل الله اللطف والسلام والعافية بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار، لكن في الدنيا القلب إذا مات ربنا يحييه من لطف الله ومحبته ورحمته بأمته، إن الله سبحانه وتعالى يحيي القلب، أو من كان ميتا فأحييناه. بعضهم يذكر أنه هذه الآية نزلت في سيدنا عمر، سيدنا عمر يذكر عنه، تذكر بعض كتب السير يعني في الرواية كلام، لكن تذكر بعض كتب السير أنه كان يعبد صنم من تمر فإذا جاع أكله، تذكر بعض كتب السير أنه وأد بنته. شوفوا إيش شدة قساوة القلب، هذا موت القلب، في موت في قلب ميت أكثر من كذا؟ إنك تدفن بنتك تستعر منها، إنك تأكل إلهك. إيش الإجرام هذا؟ دي درجة إنه عامر زوج ليلى لما كانوا في طريق الهجرة للحبشة، وليلى قابلت سيدنا عمر قبل إسلامه وشعرت أنه في رقة، فيقول لها زوجها يعني أو ترجين إسلام عمر؟ لأن أسلم حمار الخطاب لما أسلم الخطاب، يعني الحمار حقه ممكن يسلم بس هو لا ما يسلم، ممكن الحمار حقه يسلم بس هو صعب يسلم من شدة القساوة التي كانت صورة القلب العمري، يعني ما يشاهد فيها الناس. لكن لما دخل النور في قلب سيدنا عمر، لما أحي الحياة الطيبة سيدنا عمر، سيدنا عمر لما أحي الحياة الطيبة وجعل الله له نور يمشي به في الناس، تغير الأمر، فأصبح إن يكن ملهم في أمتي فهو عمر. إيهن يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، لو كان نبي بعدي لكان عمر. إيش المنزلة العالية دي؟ إيش اللي جعل الشيطان يخاف؟ إن الشيطان لا يفرق من ظلك يا عمر، مو منك، الشيطان يخاف من ظل سيدنا عمر. هذا نور الإيمان لما دخل القلب، هذه الحياة الطيبة اللي نتمناها يا سادة الفضلة. كيف الله يحيي قلوبنا، ينور دروبنا، أو من كان ميتا فأحييناه. دلالات الحياة هذه إيش؟ الله يجعل لك نور، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فيا رب يا رب يحيينا إن شاء الله، وينور قلوبنا وينور دروبنا ويكرمنا بحقائق هذه الحياة. إذن ليس كل من يمشي على الأرض حيا، وليس كل من يتنفس يعيش. كم من إنسان قلبه ميت وهو يضحك، وكم من إنسان قلبه حي ولو كان في صنوف كثيرة من البلاء. هنا دائما ينبغي للإنسان أن يسأل نفسه، هل أنا بالفعل حي حياة حقيقية أو لا؟ تبغى تعرف، ارجع إلى قلبك، إذا وجدت قلبك مطمئن بربك، محافظ على صلواتك، حريص على رضا الله سبحانه وتعالى، واقع في الخطأ، كلنا نقع في الخطأ، إذا وقعنا في الخطأ في الذنب في المعصية نرجع نتوب نؤوب، ما ما ما عندنا في دواخلنا جراءة على الله سبحانه وتعالى، ما نتجرى على الله سبحانه وتعالى، لا نجاهر بالمعصية ولا نجاهر بالمخالفة، وإذا خالفنا وإذا عصينا نرجع نقول يا ربي اغفر لنا سامحنا توب علينا. ما والله ترى ما في أكرم من ربنا، والله ما في أرحم من ربنا، ولا في أطيب من ربنا. يعيش الإنسان بهذا الحب دائما. أنا بأوصي نفسي وأوصي كل اللي يسمعوني، كيف الإنسان يكون نافع في نفسه لنفسه، نافع
لدينه، نافع لمجتمعه، نافع لوطنه، حي، عنده حب في ذاته كيف يقربها إلى الله، عنده حب لمجتمعه كيف يكون دائما بذرة إيجابية، عنده حب لوطنه، يحب يكون إنسان بناء، اجتماعي، نافع، خدوم، يساعد في تحقيق الرؤية، يساعد في تحقيق اللحمة الوطنية، يساعد في تحقيق كل ما في صالح هذه البلاد. هذا أقل الوفاء. فإذا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحيينا حياة طيبة. حياة طيبة عندما يكون قلبك طيب، والقلب الطيب أو القلب الحي، يعني القلب الطيب هو تماما القلب الحي، ولذلك إذا أحيي القلب كان قلبا طيبا، وإذا مات القلب كان قلبا أسود فاسدا، كان قلبا أسودا فاسدا. القلب الأسود الفاسد هذا لا يتأثر بالقرآن، ولا يخشع في الصلاة، ولا يؤنب الضمير بعد المعصية. ترى هذا والله ترى علامة جدا جدا مهمة على حياة القلب، أن تكون عندك على الأقل نفس لوامة، لأنه النفس الأمارة بالسوء دلالة من دلالات موت القلب، واضح؟ فمن حياة القلب، هذا القلب الحي لما يخطئ يذنب يشعر كده بالتقصير، والله ترى ربنا يحب هذا الشعور مننا، لأن هذه بوابة التوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. التوابين صيغة مبالغة في كثرة التوبة، معناها أنه بيعصي ويرجع يتوب، بيعصي ويرجع يتوب، بيعصي ويرجع يتوب. لا إشكال، الإشكال عندما يعصي ولا يتوب، عندما يعصي ولا يتوب، عندما يخالف ولا يلتفت، عندما يذنب ولا يشعر أنه أذنب. يعني وقال إيش قال هذاك في سورة الكهف؟ قال وما أظن الساعة قائمة ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لا، ما في ساعة ولا حتقوم الساعة، لكن لو قامت الساعة أنا ححصل جنة أحسن من الجنة هذه. مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر عنه قال ودخل جنة وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. شوفوا كيف يقولون أشد أنواع الظلم أن يظلم الإنسان نفسه. ظلمت وما ظلمت إلا لنفسك يا فتى، وظلم النفس من أقبح الوصف. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يكرمنا بحقيقة الحياة، وينور قلوبنا بالوجه الذي يرضيه عنا يا رب. قولوا يا رب، ويجعلنا نور نمشي به في الناس، نمشي به مع أنفسنا، نمشي به في الناس. يجعل الله لنا ولكم القبول حيث ما صرنا، حيث ما توجهنا، حيث ما كنا. اللهم آمين يا رب العالمين. ويبعدنا عن القلب الميت كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أسأل الله السلامة والعافية لي ولكم الجميع، نحبهم ولجميع المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معاكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف. نحييكم أحبتنا المستمعين الكرام، ونقول لكم في بداية هذه الحلقة تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام فيحان محمد سبيعي، في استقبال اتصالات الزميل عبد الرحمن الحوطي، في التنفيذ خالد المالكي، في التنسيق عبد الله الدوسري، في التقديم محدثكم سبيعي إبراهيم سبيعي، وهذه تحية من المخرج محمد بن سعيد الشمري. حياكم الله مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي يسرنا يكون معنا فيها ضيفا كريما مجيبا عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. شيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وحيا الفريق العامل معكم، وحيا المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، وحياكم الله أيضا مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما حكم الصلاة خلف الصف منفردا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قوله: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وبناء على هذا الحديث فإن الإنسان ليس له أن يصف وحده خلف الصف، فإن صف وحده فصلاته غير صحيحة. لكن المسألة على الراجح من أقوال العلماء محل تفصيل، فإن كان لم يجد مكانا في الصف فإنه يصلي ولو خلف الصف لأنه معذور، وهذا هو الذي يقدر عليه. إذا تعذر عليه أن يجد فرجة في الصف أو أن يتقدم فيقف إلى يمين الإمام. وأما إن لم يكن له عذر فإن صلاته غير صحيحة، وعليه فيحمل الحديث على من ليس له عذر ووقف وحده خلف الصف. وإن ذهب جمع من العلماء إلى أن الحديث عام في من له عذر ومن لا عذر له، لكن القول بالتفصيل والله أعلم أقرب إلى الصواب.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا الأخ عبد الرحمن.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام
2: ورحمة الله وبركاته.
3: الله ينفع بعلمكم، إجزاكم خير يا رب. أكتب
2: أجركم.
3: يا شيخ، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول اللي هو: إذا فاتتني سنة الفجر هل خلاص ما أصلي باقي السنن لأن ما جبت

0: سنة الفجر ولا أجيب السنن العادي؟ مو مشكلة يعني أكملها.
1: السنن يأتي بها الإنسان حسب وقتها، وبالنسبة لصلاة الفجر فكما هو معلوم سنتها

0: السؤال الثاني يا شيخ، الحين إذا فيه مجموعة من الناس ساهموا في بناء مسجد لشخص ميت، هل الأجر نفس الأجر اللي يجي للميت نفس الأجر اللي ساهموا في المسجد ولا لا؟
1: فضل الله واسع، وما دام أنهم نووا أن يكون لهذا الميت فهو لهذا الميت بإذن الله، سواء بناه شخص واحد أو بناه مجموعة، ولهم هم أجر بنائهم لهذا المسجد.
2: شكرا لك يا عبد الرحمن، الله يعطيك العافية، بارك الله فيكم شيخنا الكريم وأحسن إليكم. أيضا هذا نفس السؤال الأول شيخ، يسأل يقول هل يجوز أن من يصلي على الكرسي لأنه لا يستطيع السجود ولا الركوع أن يكون إماما بالمصلين؟
1: أما إن كان إمام المسجد وقد عرض له عارض صحي فالأظهر أنه يجوز له أن يصلي بهم ولو كان قاعدا، وأما غير إمام المسجد فإنه لا يصلي بغيره ما دام أنه لا يستطيع القيام ببعض الأركان، ومنها القيام، فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا أحد الإخوة يقول بعض الناس لا يعطي أخته من حقها من الميراث والأملاك والأراضي بحجة أن هذه الأملاك ستذهب إلى زوجها، والبعض وهذا الزوج غريب عن العائلة والبعض يعوضها بمبلغ مالي، فما حكم ذلك وما نصيحتكم شيخنا؟
1: هذا الأمر هو غاية في الظلم، فالمرأة يتعين أن يدفع لها نصيبها وهي حرة تقوم بصرفه في أي مجال، وتعطيه من شاءت، تعطيه زوجها أو تعطيه غيرها وتبقيه لنفسها، ولا يجوز لأي إنسان أن يمنع إنسانا آخر من حقه من الإرث أو من غيره، وتستوي في ذلك النساء والرجال. وما يؤسف له أن هذه العادة لا تزال موجودة في بعض الفئات الجاهلة، وعلى الذين يقومون بهذا الأمر أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن الله يمهل ولا يهمل، وأنه وإن كان غفورا رحيما إلا أنه شديد العقاب، والله أقدر عليهم منهم على أولئك النساء الضعيفات.
2: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. معنا أبو محمد.
3: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام والرحمة.
3: الله يعطيكم العافية يا شيخ. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، الحين لما في التشهد الأول أقول رب اغفر لي ولوالدي،
1: التشهد الأول هذه العبارة ليست منه، إن كان بعد فراغك من التشهد وقبل نهوض الإمام فالأمر فيه سعة، لكن هذه العبارة ليست من عبارة التشهد، لا التشهد الأول ولا التشهد الأخير. اللهم لا، بالنسبة للأخير فإن الإنسان إذا فرغ منه يتخير أعجب الدعاء إليه كما جاء في الحديث الصحيح.
2: يمكن قصدك أبو محمد الجلسة بين السجدتين؟
3: بين السجدتين، نعم يا طول العمر، صحيح.
1: هذا كلام صحيح، لأن ما بين السجدتين يقول الإنسان رب اغفر لي، يقولها مرة، وهذا هو الواجب، وأدنى الكمال ثلاث وحد الكمال عشر، كما هو في التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود.
2: لكن زيادة ولوالدي شيخنا، يعني يقول رب اغفر لي ولوالدي
1: لم ترد، لكن لو قالها الإنسان من حين لآخر يرجى أن لا يكون عليه شيء.
2: الحمد لله،
3: الله يجزاك خير. وبالنسبة للقراءة ما أقرأ فاتحة، أقرأ التشهد بعدين أصمت في الجميع في الصلوات الجهرية.
1: نعم، الفاتحة إنما تقرأ في القيام، وأما في التشهد فإنها لا تقرأ، يقرأ التشهد المعروف، التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره.
3: القصد طال عمرك الله يجزاك خير ويثيبك، لما أصلي مع

0: الإمام أدخل في الصلاة، فالصلاة الجهرية أول ركعتين مثلا زي صلاة العشاء ما أقرأ، أقرأ بس دعاء الاستفتاح وبس
1: بدون الفاتحة.
0: بدون الفاتحة.
2: مسألة قراءة الفاتحة للمأموم هذه محل خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال: قول بوجوبها في السرية والجهرية، وقول بعدم وجوبها، وقول بالتفريق بين السرية والجهرية، فتجب في السرية ولا تجب في الجهرية. والذي يترجح لي والله أعلم أنها تجب في الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر ذات يوم وكان هناك من يقرأ قال عليه الصلاة والسلام بعد أن قضى صلاته: ما لي أنازع القرآن، أتقرؤون خلف إمامكم؟ قال رجل: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.

0: بها بعض الإخوة الكرام شيخنا حفظكم الله. هذا سؤال يقول: السلام عليكم، أنا عندي الوالد تعبان، جت جلطة الله يعافيه، والحمد لله يقول أنا أصلي في المسجد، لكن أيام يكون الوالد تعبان ما أروح أصلي في المسجد، أجلس معه، يبغاني أشيله وأجلس على الكنبة ولا على السرير، والوالدة وأخواتي ما يقدرون يشيلونه ولا يعني يستطيعون على ذلك، فهل علي شيء إذا صليت في البيت؟
1: شفى الله والد السائل وكل مريض، وجزى الله السائل خيرا على حرصه على الصلاة وعلى حرصه على العناية بوالده. فإذا صلى في البيت مراعاة لوالده وقياما بواجبه لعدم وجود من يقوم بذلك، فأرجو أن يحصل له ثواب المصلي في المسجد.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. معنا أفراح.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة.
2: سؤالي يا شيخ الله يعطيك العافية، أنا أبغى أخرج صدقة عن والدي، هو متوفي، فماني عارفة كيف أخرجها، هل أخرجها فلوس أو مثلا ملبس مأكل، كيف أخرجها؟
1: انظري إلى من حولك من الفقراء ولا سيما من الأقارب، وانظري عن حاجتهم، وفي الغالب أن الناس يحتاجون إلى النقود أكثر من حاجتهم إلى غيرها، ليصرفوها في أمورهم الخاصة والتي قد لا يعلم بها المتصدق لو تصدق بأشياء عينية.
2: الله يجزاكم
0: خير يا رب. الله، شكرا لك يا فرح، الله يعطيك العافية. أخونا أيمن يسأل شيخ حفظكم الله، يقول: إذا وجد في الصف مع المأمومين طفلة بعمر 10 سنوات، هل تقطع الصف؟
1: لا ينبغي أن يؤتى بالبنات الصغيرات للمسجد، ولا حاجة إلى ذلك. نعم، الأولاد الأبناء المميزين يؤتى بهم ليعودوا على صلاة الجماعة مع المسلمين، لكن بالنسبة للبنات الصغيرات ولا حتى الكبيرات لا يؤتى بهن المسجد، اللهم إلا أن تأتي مع أمها في مكان النساء، فإن الأمر في ذلك أوسع.
0: جميل، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا أيضا أخونا أيمن يسأل، يقول: يعني أريد نصيحة من الشيخ حفظه الله، لأني وجدت تفريطا من بعض الناس في صلاة الجماعة في المسجد، فما رأيكم حفظكم الله؟
1: صلاة الجماعة واجبة، والله عز وجل يقول: واركعوا مع الراكعين، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابن أم مكتوم وكان رجلا لا يبصر، واستأذنه أن يصلي في بيته لعدم وجود من يقوده إلى المسجد، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أول الأمر، ثم ناداه قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، وفي لفظ: لا أجد لك رخصة. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن الذين يتأخرون عن صلاة الجماعة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فصلاة الجماعة واجبة، والمساجد ما بنيت إلا لتعمر بالصلاة في بيوت أذن الله أن يرفع فيها اسمه، فينبغي أن ترفع هذه البيوت وأن يصلى فيها، ولا سيما بالنسبة للرجال.
0: جميل، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من أسئلة كذلك هذا أحد الإخوة يقول: عندي استفسار عن صلاة الوتر، وهو متى تبدأ صلاة الوتر ومتى تنتهي؟
1: صلاة الوتر تكون بعد صلاة العشاء، حينما يصلي الإنسان راتبة العشاء يصلي ما كتب الله له، يصلي ركعتين ثم يوتر بركعة، أو يصلي 5 أو 7 أو 9 أو ما كتب الله له، و يستمر وقتها

0: قبيل طلوع الفجر. ولا شك أن صلاة الوتر في آخر الليل أفضل، لكن من يشق عليه هذا الأمر أو يغلب على ظنه أنه لن يتمكن فإنه يوتر قبل أن ينام، وإذا فاته الوتر في الليل صلى الوتر ضحا لكن يصليها شفعا، بدل ما يصلي خمسا يصلي ستا، وبدل ما يصلي سبعا يصلي ثمان، وبدل ما يصلي تسعا يصلي عشرا، وهكذا.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة كذلك هذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول: شيخنا، لدي قطعة أرض ورثتها من أبي وبنى زوجي فيها المنزل، واتفقنا أن نسجلها للأيتام في حياتنا وننتفع بها في حياتنا. لو تقول لو زوجي توفي قبلي وما سجلناها، هل لأهله فيها نصيب؟
0: ما دام أن هذه الأرض لهذه المرأة فليس لأهله نصيب في هذه الأرض، لكن لهم نصيب في البيت، بناء البيت، هذه الأشياء التي بني البيت بها وشارك ابنهم فيها لهم نصيب. لكن لماذا نتعجل ونسبق الأحداث ونسأل عن شخص لا يزال حيا، وهل يرثه أهله، وهل يرثون من هذا أو ذاك؟ الإنسان عليه أن يحسن الظن في الله عز وجل، وأن يسأل الله طولة العمر على طاعته، وأن لا يسبق الأحداث.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أم عبد الله شيخ تسأل، تقول: أنا عندي مبلغ من المال عند شخص له كم من سنة، السؤال كنت مخليته للعازة، ثم تغيرت النية أني بعد ما أموت يصرفونه لوجه الله، هل إذا جاء يوم احتجت منه شيء في حياتي أصرف، يعني غيرت النية ولا ما يصلح؟
0: ما دام أنها لم تجزم بإخراجه في سبيل الله، وأنها كانت تريد أن يخرج بعد موتها، فهذا له شبه بالوصية، والإنسان يغير في وصيته ما شاء. فما دام أن الأمر لم يتم ففيه سعة، لكن لو أنها عزلته وأخرجت وقالت هذا لله عز وجل فإنها لا ترجع فيه.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من أسئلة كذلك هذا سؤال من أيضا إحدى الأخوات، تقول: ما حكم امتناع الزوج عن زوجته بحجة تأديبها، مع العلم أنها ليست ناشز، بل هو من يغلط عليها ويسبها وينتظرها تجي تعتذر، وإذا لم تعتذر ولم تراضيه يمتنع عنها بحجة تأديبها، أفيدونا جزاكم الله خيرا، وهل يجوز لي عدم خدمته بسبب أذيته لي؟
0: مطلوب من كل واحد من الزوجين أن يحسن التعامل مع الآخر، وإذا قصر الأمر فعليه هو أن يفي ويحتسب ذلك عند الله عز وجل. وكما هو معلوم فإن المرأة لها حقوق وعليها واجبات، كما للرجل حقوق وعليه واجبات، والله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن، وقال مخاطبا الرجال: وعاشروهن بالمعروف. فعلى الرجل أن يحسن معاشرة المرأة، وأن يغض النظر عن بعض تقصيرها فالكمال لله عز وجل، وعلى المرأة أيضا أن تحسن التعامل مع زوجها. وما ذكرته المرأة السائلة في سؤالها لا شك أنه أمر غير مشروع، فعلى الزوج أن يقوم بواجب زوجته، وما دامها لم تخطئ ولم تقصر كما ذكرت هي، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحسن معاملتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال في الحديث الآخر: استوصوا بالنساء خيرا. فعلى هذا الرجل وأضرابه

0: أن يتقي الله عز وجل ولا يظلم هذه المرأة ويتعدى عليها ويريد منها أن تكون آلة يوجهها كيفما شاء، لأن لها أحاسيس ولها مشاعر ولها ظروف، فعليه أن يراعي مشاعرها وظروفها وأن يغض النظر عن تقصيرها إن حصل منها تقصير، كما عليها هي أن تعامله بالمثل، فلا تقصر معه، وإن قصر فتحرص على عدم مؤاخذته في تقصيره وتؤدي الذي عليها وتسأل الله الذي لها.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: أنا عندي سلس ريح يخرج من غير إرادتي في الصلاة، هل إذا خرج وانتهيت من صلاتي أتوضأ مرة أخرى وأصلي السنة، أم أصلي السنة من غير وضوء بحكم أن السلس والوسوسة من الشيطان؟ جزاكم الله خيرا.
0: من به سلس بول أو ريح أو استحاضة كما عند بعض النساء، هذا يوصف بأن حدثه دائم، ومن حدثه دائم يتوضأ بعد دخول الوقت ولا يضره ما خرج، ويصلي بهذا الوضوء ما كتب الله له من فرض ونفل ما دام أن الوقت لا يزال باقيا.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. منصور معنا؟
2: أيوة معكم منصور،
1: تفضلي.
2: أقول ممكن أكلم الشيخ؟
1: إيه الشيخ أسمعك، تفضلي أختي.
2: أنا عندي سؤال، أنا كنت من عمر 13 إلين صار عمري 16 كنت جاهلة بحكم الصيام، وفطرت 4 رمضانات، يعني مضى عليها الحين يمكن 24 سنة.
0: على الأخت السائلة أن تصوم أيوة. هذه الأشهر إذا كانت قد بلغت ما بعد بلوغها تصوم الأشهر، ولا يلزم أن تصومها متتالية، ولا حتى الشهر الواحد تصومه متتالي، تصوم قدر ما تستطيع بالأمر الذي لا يشق عليها.
2: طيب لو أصوم الاثنين والخميس ابني القضاء،
0: لا مانع من هذا، وهذا أمر طيب تجمعين بين الأمرين.
2: كويس. طيب عندي سؤال ثاني،
1: تفضل.
2: الحين طيب أنا أخرت السنوات هذه، كيف أقدر أطعم عينهن ولا كيف؟
0: إذا كنت جاهلة فليس عليك شيء، وإن كنت تعلمين أن الصيام واجب عليك فأطعمي عن كل يوم مسكينا مع الصيام، هذا إذا كنت قادرة على الإطعام ولا يشق عليك، أما إن كنت غير قادرة على الإطعام فيكفي الصيام.
2: لا أنا عندي الحمد لله راتب، بس يعني أخذ كيس رز وأعطي عائلة واحدة ولا كيف؟
0: لا مانع، يعني كيس الرز الذي يبو 45 كيلو يكفي عن شهر، لكن هذا لا يجزي عن الصيام،
2: يعني لازم أقضيه.
0: تقضينا، ولكن يعني لا تشقين على نفسك في القضاء.
2: أنا صح الدكتور قال مرة، قال معي شوية الكلى وظائف مرتفع، وقال لا تصومي، بس قبل كم شهر حل، قال لا كويس، يعني قلت يمكن أقدر أصوم.
0: الحمد لله.
2: بس أبغى، أنا كنت يعني عبالي إن الصيام أول كنت من أول بلوغ وكذي، كنت نحسب إن الصيام مو واجب.
0: جهل الوجوب لا يعفي الإنسان، ولكن كما أشرنا قبل قليل اقضي على راحتك حتى لو استمر القضاء أكثر من سنة.
1: بارك الله فيكم شيخنا وحسنكم، شكرا لك يا منصور، الله يعطيك العافية. من الأسئلة شيخ حفظكم الله، هذا أحد الإخوة يقول: اشتريت في صناديق الراجحي للتوزيعات الشهرية بقصد الاستفادة من التوزيعات الشهرية، وأصبحوا يوزعون لي من 3 صناديق مبلغ شهري مقداره 1000 وأصرفه شهريا، فكيف تكون زكاة تلك الصناديق، وهل يمكن اعتبارها وصولا ثابتة بصفة أني اشتريتها مرة واحدة ولا أبيع فيها ولا أشتري، وإنما أنتظر التوزيع الشهري؟
0: لكنهم هم يقومون بالبيع فيها والشراء نيابة عنك،
1: صحيح.
0: فأنت قد أبتهم فهم مضاربون، ولذلك تزكي رأس المال والربح.
1: أحسن الله لكم شيخ عبد الله، وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف، وقد تفضل بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان حفظه الله. شكرا لكم شيخ عبد الله، وبارك الله فيكم وفي علمكم.

0: حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الفريق العامل معكم وفي المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخنا الكريم، وشكر الله لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا، حتى الملتقى بكم في لقاء وحلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء.
1: رحمة من ربك، فهذا وعدك الذي وعدت بأن من عمل صالحا بحفظه وحفظ الضعفاء من ذريته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. وتذكروا أن أمنية كل كافر وفاجر ومفرط أمنيته عند الموت أن لو يعود إلى الدنيا ليعمل صالحا. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فها نحن في هذه الفرصة والمهلة التي يتمناها كل ميت، فلنغتنمها قبل فوات الأوان. فطوبى لمن يعمل صالحا في دنياه كي يفوز بمغفرة وجنان في آخرته، وطوبى للمتسابقين في العمل الصالح. وإن مما يستعين به العبد على القيام بالعمل الصالح الدعاء الصادق أن يصلح الله سبحانه وتعالى عمله. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ودعا سليمان عليه السلام ربه فقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فادعوا الله كثيرا لأنفسكم وأهليكم وولاة أمركم بالصلاح، فإن الله لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه. اللهم أصلح نياتنا وأصلح أعمالنا واصلح أزواجنا وذرياتنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ألهمنا حسن الدعاء إليك والتضرع إليك وارزقنا الإجابة والقبول. اللهم اجعل أوقاتنا عامرة بذكرك، واجعل ألسنتنا مداومة على شكرك،

0: واجعل جوارحنا مطيعة لأمرك، واجعل قلوبنا معلقة بحبك وحب نبيك سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم ارزقنا ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهنا، في هذا اليوم يوم الجمعة وقبيل خطبتي وصلاة الجمعة، وفي هذا اليوم ساعة لا ترد فيها الدعاء، اجعلنا اللهم ممن يوفق بالدعاء في هذه الساعة المباركة، واجعلنا ممن يوفق أيضا بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهنا، نتوجه إليك بالدعاء، نسألك اللهم القبول والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. في هذه اللحظات يصعد إمام وخطيب المسجد الحرام كي يخطب بالناس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله

الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لهذه الأمة شرائع الإسلام، وفرض على المستطيع منهم حج البيت الحرام، ورتب على ذلك جزيل الفضل والإنعام، ووعد من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق بأن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقياً من الآثام، وذلك هو الحج المبرور الذي لم يجعل الله له جزاءً إلا الجنة دار السلام. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وحج وزكى وصام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون حجاج بيت الله الحرام بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن، فإنكم في قبضته وتحت قهره وخاضعون لإرادته، لا مفر منه ولا ملجأ إلا إليه. اصدقوا مع الله في الأقوال والأفعال، وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما السعادة والعزة والنجاة. واعلموا أن الله يعلم سرائركم كما يعلم ظواهركم، لا تخفى عليه منكم خافية. عباد الله، قد من الله على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما، فهداها لمعالم الحق، وأنار لها سبيل الرشد، ويسر لها طرق الخير وأسباب السعادة، وفتح لهم أبواب الأمل والرجاء. فما يمر موسم من مواسم الخير إلا ويتبعه آخر. وفي هذه الأيام تتحرك مشاعر المسلم شوقا واشتياقا إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة والحج والزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. فأسأل الله التيسير في السفر والراحة في الإقامة، وأسأل الله لنا ولهم حجًا مبرورًا، وعملًا صالحًا مقبولًا، وسعيًا محمودًا. أمة الإسلام، من رحمة الله عز وجل بأمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أن جعل الحج واجبا في العمر مرة واحدة على المسلم.

لا يقبل إلا طيبا، فذلك أعظم لأجره. روى الحاكم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. رواه الحاكم والدارقطني. وأخصك أيها الحاج أن تخلص العمل لله عز وجل، ولا تعلق قلبك إلا به سبحانه وتعالى، ولا تطلب قضاء حوائجك إلا من الله تبارك وتعالى، ولا تطلب قضاء حوائجك من إلا من الله تبارك وتعالى، ولا تطلب قضاء حوائجك إلا من الله تبارك وتعالى، فهو قاضي الحاجات، وهو مجيب الدعوات، وهو القادر على كل شيء، ومن سواه محتاج إليه. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. فاتقوا الله عباد الله، وعظموا حرمات الله، والتزموا الآداب عند بيته وفي بلده الأمين وفي بلد رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحرصوا على نقاء الحج وإخلاص العمل لله عز وجل، وحسن السلوك وطيب الكلام وإصابة السنة، تنالوا الأجر والثواب. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، وعملا صالحا مقبولا، وتوبة نصوحا، وحجا مبرورا، ومغفرة لذنوبنا، وسترا لعيوبنا، وهدى لقلوبنا، ونورا لبصائرنا، ورحمة منك ورضوانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ واستقام. أما بعد، فاتقوا الله حجاج بيت الله الحرام، واعلموا أن للحج والعمرة أركانًا وواجبات وسننًا وآدابًا، فإذا أحرم المسلم فقد ألزم نفسه بأعمالٍ لا بد أن يتمها، وألزم نفسه باجتناب محظورات الإحرام، وألزم نفسه باجتناب محظورات الإحرام. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا عني مناسككم، رواه أبو داود. وقد استخلف الله عز وجل في بقاعه الطاهرة المطهرة من فيه الكفاية وعنده القدرة على خدمة الحرمين وحماية المقدسات والوافدين إليها، فقد جعلت حكومة المملكة العربية السعودية أعزها الله في الحرمين الشريفين وفي كل ميقات من مواقيت الإحرام علماء يرشدون الناس ويعلمونهم أعمال نسكهم ويوجهونهم إلى الطريق الصحيح. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأضف إلى ذلك تسخير الأنظمة الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، فاحرص أخي الحاج وأختي الحاجة أن تكون عمرتكم وحجكم مبرورا وسعيكم مشكورا. قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه الطبراني. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري.

0: البخاري: فهذه فرصتكم حجاج بيت الله الحرام في هذه البقاع المقدسة في مهابط الوحي ومواقع التنزيل، أم تريقوا دموع الندم على أدران المعاصي تغسلها، وأن تستغفروا ربكم من الخطايا يغفرها، وأن تتوبوا إلى الله توبة نصوحا يقبلها؟ عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين ويسر لهم أداء مناسكهم آمنين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين من البلاء والسوء والأسقام والكرب والفتن والمحن ما لا يدفعه أحد غيرك. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين من البلاء والسوء والأسقام والكرب والفتن والمحن ما لا يدفعه أحد غيرك، واصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نصره الله. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، واجزهم خيرا عن الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها وولاتها وجنودها وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تعاقبنا بسيئات أعمالنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واكفنا كل أمر يهمنا، وكلنا مؤيدا وناصرا. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر

فلا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى.

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت شعائر خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم 21 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، حيث خطب بالناس وأمهم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبواد الجهني، والذي تحدث في بداية خطبته وحث الجميع على تقوى الله سبحانه وتعالى، وتحدث لكل من أكرمه الله سبحانه وتعالى أن يأتي إلى هذه الأرض المباركة معتمرا أو حاجا أو زائرا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويؤدوا نسكهم كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكيفية أدائها، ودعا لحجاج بيت الله لبيت الله سبحانه وتعالى الذين وصلوا إلى مكة المكرمة، دعا لهم بأن يتقبل الله منهم الصالح من أعمالهم. وفي ختام خطبته توجه إلى الله بالدعاء بأن يحفظ هذه البلاد المباركة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ودعا الله بأن يغيثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا غير ضار. اللهم أغثنا وأغث قلوبنا بالإيمان، وأبداننا بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سعدنا معكم وبصحبتكم في هذا النقل الحي المباشر لشعائر خطبتي وصلاة الجمعة، تحية طيبة من كافة العاملين بقناة القرآن الكريم، وتحية طيبة لكم مني بهاء عسكر ممن تشرفت بالتعليق على هذا النقل. وأقول ختاما، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الشيطان
1: في دقائق.
2: علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحياناً تحس أنك منضغط ومتوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح، تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس أنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية، مو لازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني، جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول أن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول أن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو أن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة وحتى الرقص، وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة: ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه: الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر. يعني كأنها تسوي ريستارت داخل الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز. كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي. أحياناً تبدأ الرياضة وأنت متكاسل، بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة،

تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط: قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدأ.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن رجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذا هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك مشرى بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل.

فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل كيف هذا الكلام؟ نقول أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل. فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشيجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال، ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شاجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا. إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان و9 أسوار و30 برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: كنوز الحرمين.
1: يحتضن الحرمين الشريفين إرثا معماريا يعد من أندر وأعظم المنجزات في التاريخ الإسلامي، إذ تكون عبر قرون طويلة تتابعت خلالها الحضارات الإسلامية وتبدلت فيها المدارس الفنية وأساليب الهندسة. ويظهر البناء في المسجد الحرام والمسجد النبوي مزيجا دقيقا بين العمارة الدينية التي تراعي قدسية المكان وبين التطور المعاصر الذي يهدف إلى تيسير العبادة واستيعاب أعداد الزوار المتزايدة. يمثل الحرمين نموذجا معماريا متفردا لا يشبه أي منشأة دينية أخرى، فهو يجمع بين البعد الروحاني والتقني، التاريخي والمستقبلي، التراثي والحديث. تبدأ الخصوصية المعمارية للحرم المكي من الكعبة المشرفة نفسها التي تعد رمزا هندسيا فريدا، ورغم أن بناء الكعبة خضع لعدة ترميمات عبر التاريخ فإن شكلها الهندسي ظل ثابتا، وتبرز تفاصيل مثل الحجر الأسود والركن اليماني كعناصر تحمل قيمة رمزية وروحية عميقة، وفي الوقت ذاته تمثل عناصر معمارية ذات دلالات تاريخية دقيقة. أما صحن المطاف حول الكعبة فيعد واحدا من أهم الإنجازات الهندسية في الحرم، خاصة في توسعات العصر الحديث، فقد شهد هذا الجزء من المسجد تطورا كبيرا في بنيته ومساحته ليستوعب الملايين من الطائفين سنويا، وتستلزم هذه العملية حلولا معمارية متقدمة تعتمد على الخرسانة المسلحة عالية التحمل والرخام المقاوم للحرارة وأنظمة التبريد الخارجية التي تحافظ على توازن درجة الحرارة رغم ازدحام المكان. كما جرى تصميم المسارات العلوية للمطاف بحيث تكون متصلة انسيابيا، وتم تزويدها بطرق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان المشاركة الكاملة لجميع ضيوف الرحمن. وتعد الأعمدة الرخامية في الحرم المكي وممراته أحد أبرز ملامح الأعمدة التاريخية التي تعود في أجزاء منها إلى عصور قديمة. تتميز هذه الأعمدة بزخارف بسيطة ولكنها متقنة ونقوش قريبة من الطراز الهندسي الإسلامي المعروف بتماثله وتناغمه. وقد جرى في التوسعات الحديثة استكمال الطابع الجمالي نفسه باستخدام رخام فاخر من أنواع نادرة يتم جلبها خصيصا للحرم، ويتميز الرخام المستخدم بقدرته على عكس الضوء وتوزيعه بشكل متوازن، مما يضفي على المكان شعورا بالاتساع والهدوء. ويتضمن المسجد الحرام العديد من القباب التاريخية والحديثة، بعضها يعود إلى فترات مختلفة من الحكم الإسلامي، وتظهر هذه القباب براعة هندسية في توزيع الأحمال وتوفير التهوية والإضاءة. وفي التوسعات الحديثة أضيفت قباب كبيرة جدا مصممة على أحدث أساليب العمارة لتؤدي وظائف متنوعة مثل تبريد الهواء وإدخال الضوء الطبيعي. وتشكل مآذن الحرم علامة معمارية مميزة، حيث يتجاوز ارتفاع بعضها 90 مترا، وتزينها النقوش والزخارف التي تجمع بين الأصالة والحداثة. وتعد هذه المآذن من أروع أمثلة العمارة الإسلامية العمودية لما تحمله من رمزية ترتبط بالأذان ونداء الصلاة، إضافة إلى دورها كعلامة بصرية متفردة يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة. وفي داخل المسجد الحرام توجد عناصر معمارية بالغة الدقة مثل المحاريب والمشربيات الخشبية القديمة والنوافذ المزخرفة والسجاد الذي يفصل خصيصا للحرم بألوان ومواد تتناسب مع حركة الأقدام مع الحفاظ على الطابع الروحاني. وقد تم تصميم الإضاءة الداخلية بحيث تكون ناعمة وموزعة بصورة تمنح الزائر شعورا بالطمأنينة مع مراعاة تقليل الظلال لتسهيل حركة.

0: الحشود. ومع التطور المعاصر احتاج المسجد الحرام إلى حلول إنشائية جديدة أدت إلى ظهور منشآت ضخمة مثل الجسور متعددة الأدوار ومحطات التكييف المركزية والممرات المرتفعة التي صممت بدقة لضمان انسيابية الحركة، كما استخدمت تقنيات إنشائية متقدمة تمنح الهياكل قدرة عالية على التحمل خاصة مع العدد الهائل من الزوار، إضافة إلى تأثير الظروف المناخية القاسية. أما المسجد النبوي فيمتلك ثروة معمارية غنية، ويعود جزء من بنائه الحالي إلى عهد الملك فهد ثم توسعة الملك عبد الله، مع المحافظة على التراث العثماني الذي يعد قطعة فنية نادرة. فمنطقة الروضة الشريفة تضم أعمدة تاريخية بنقوش تعود إلى قرون مضت، بعضها يحمل أسماء أو نقوشا تشير إلى المواقع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها أو يجلس فيها. يتميز المسجد النبوي بالمظلات العملاقة التي تعد من أشهر الإنجازات الهندسية الحديثة في العالم الإسلامي. يبلغ ارتفاع كل مظلة أكثر من 20 مترا، وتفتح وتغلق وفق نظام دقيق يعتمد على محركات متطورة، وتوفر هذه المظلات مساحة ظل هائلة فوق الساحات، مما يجعل وجود المصلين مريحا تحت درجات الحرارة المرتفعة، كما أن تصميمها يتوافق مع الطابع الجمالي للمسجد من حيث اللون والزخارف والنقوش. وتحمل الأعمدة الرخامية في المسجد النبوي زخارف ذهبية دقيقة، وتحيط بها إضاءة موزعة بعناية تامة لتعكس الأجواء الروحانية. وتتضمن الهندسة الداخلية للمسجد استخدام ألوان هادئة ومواد تتناسب مع المناخ المحلي وأساليب حديثة في التهوية والتبريد، كما تم إدماج أنظمة تقنية مثل مكبرات الصوت الموزعة بشكل دقيق لضمان وصول الصوت إلى جميع أجزاء المسجد دون صدى أو تشويش. ويعد السجاد المستخدم في المسجد النبوي أحد العناصر التي تصمم خصيصا له، حيث يتم نسجه من أفضل أنواع الصوف وبأعلى معايير الجودة. ويتميز السجاد بلون يحمل رمزية خاصة في الثقافة الإسلامية، ويعتبر من أهم مكونات الهوية البصرية للمسجد. وتشمل العمارة في الحرمين الشريفين أيضا أبوابا ضخمة تحمل رمزية تاريخية وهندسية. في المسجد النبوي تتميز الأبواب الخشبية المزخرفة بنقوش الدقيقة وآيات القرآن، بينما توجد أبواب حديثة من النحاس المطلي بالذهب تعكس الطابع المعاصر. وفي المسجد الحرام توجد أبواب تاريخية مثل باب السلام وباب العمرة، إضافة إلى أبواب حديثة واسعة صممت لاستقبال الحشود الكبيرة وتعمل بنظام أمني وتقني متقدم. كما أن الساحات المحيطة بالمسجدين تعتبر جزءا مهما من التصميم المعماري العام، ففي الحرم المكي تتميز الأرضيات الرخامية بقدرتها على عكس الحرارة وتبريد السطح بطبيعته، مما يجعل الوقوف عليها مريحا حتى في أشد ساعات الصيف حرارة. وفي المسجد النبوي تتكامل المظلات مع أرضيات الساحات لتوفر بيئة مناسبة للصلاة في أي وقت. وتتجلى عناية المعماريين بالحرمين في تحقيق مبدأ الإنسيابية، بحيث يتحرك الزائر من منطقة إلى أخرى دون عوائق، مع وضوح المسارات وسهولة الوصول إلى الأبواب والمخارج، وهو عنصر جوهري في إدارة الحشود. وقد تم استخدام أنظمة هندسية دقيقة لدراسة حركة ضيوف الرحمن وأنماط الدخول والخروج، مما انعكس بوضوح في توسعات العصر الحديث. ومن الجوانب اللافتة أيضا الدمج بين التراث والحداثة، فعلى الرغم من حجم التطوير الكبير لم تفقد الحرمين هويتهما التاريخية. تم الحفاظ على العناصر القديمة ما أمكن، وتوثيقها وإعادة دمجها في التصاميم الجديدة. فالممرات التاريخية والمساحات العثمانية في المسجد النبوي ما تزال حاضرة، وكذلك بعض أجزاء الحرم المكي التي تحافظ على الطابع التراثي، وتظهر أهمية هذه التقنيات بشكل خاص خلال المواسم التي يصل فيها عدد المصلين إلى مستويات غير مسبوقة مثل موسم الحج أو رمضان، حيث يلزم توفير بيئة آمنة ومريحة رغم التزاحم الشديد. وتثبت الدراسات أن الحرمين أصبح من أكثر الأماكن كفاءة في العالم في إدارة الأعداد الضخمة. وفي النهاية فإن العمارة في الحرمين الشريفين ليست مجرد هيكل من الحجارة والرخام، بل هي تجسيد لتاريخ طويل ممتد عبر القرون، تتداخل فيه الروحانية مع الفن، والدين مع الهندسة، والتراث مع التكنولوجيا. إنهما نموذجان حضاريان يعكسان قدرة المسلمين عبر العصور على ابتكار عمارة تحمل هويتهم وتلبي احتياجاتهم الروحية والإنسانية، وفي الوقت ذاته تستجيب لمتطلبات العصر الحديث.
1: كنوز الحرمين. ديرتي حبيبتي.

في تبوك مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامدا نقيا كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتا خافتا من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بضيفتنا الأستاذة ريم بنت صالح الحجلان، المدير العام لجمعية سند. حياكم الله أستاذ ريم.
2: الله يحييك، أهلا وسهلا،
1: سعداء بتواجدك معنا وشاكرين لك تلبية دعوة البرنامج.
2: بالعكس، شكرا لكم والله يعافيكم، إن شاء الله اللقاء يكون مفيد للجميع
1: بمشيئة الله. طبعا جمعية سند هي جمعية خيرية تسعى إلى خلق البيئة الداعمة وكذلك تجنيد الموارد المساندة اللازمة لتحقيق الدعم الشامل للأطفال المصابين بالسرطان، وذلك من خلال توظيف الموارد وكذلك الخدمات المتميزة بكفاءة وفاعلية لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية على الأطفال وأسرهم. طبعا لتسليط الضوء أكثر على هالجمعية نسعد باستضافتك أستاذة ريم، ونريد في البداية مقدمة تعريفية عن جمعية سند، تاريخها ونشأتها. لك الكلمة أستاذة ريم.
2: شكرا لك أستاذ علي، وأنا سعيدة بتواجدي معكم اليوم. بالنسبة لجمعية سند، هي جمعية دعم أطفال المرضى بالسرطان وذويهم، تأسست في عام 2003 في فبراير 2003. الآن راح نكمل، يعني كملنا 26 سنة الحمد لله، وإحنا نخدم أطفالنا المرضى بالسرطان وذويهم. رؤيتنا طبعا هي أن الوصول لكل طفل يعاني من السرطان في المملكة، وأن نكون له سند ولأسرته. ورسالتنا هي أنه نحن جمعية خيرية سعودية تسعى إلى خلق البيئة الداعمة وتجنيد الموارد والمساند اللازمة لتحقيق الدعم الشامل للأطفال المصابين بالسرطان، من خلال توظيف الموارد والخدمات المتميزة بكفاءة وفاعلية لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية على الأطفال وذويهم. طبعا يعني بتواجدنا يعني هدف وطني، جميع القطاع الثالث يعني يخدم ويدعم الوطن وأبناء الوطن. ومن أهدافنا طبعا أن يعني نحشد أوجه الدعم والمساندة لمراكز سرطان الأطفال في المملكة عن طريق الدعم النفسي والاجتماعي والمادي. العلاجي طبعا يكون عن طريق المراكز نفسها وعن طريق وزارة الصحة أو المستشفيات بشكل عام، ولكن دورنا إحنا كقطاع يعني ثالث أو كعمل اجتماعي أن نخدمهم من الجهة الدعم النفسي والاجتماعي. نقدم برامج أيضا تدريبية وتوعية للأطفال وأسرهم، ودعم معنوي للأطفال وأسرهم. تعرف المرحلة هذه كثير تكون صعبة على الطفل وعلى الأسرة، فإحنا نحاول نكون مساندين للأطفال في هذه المرحلة، لأنه جزء كبير من الشفاء بإذن الله يكون بسبب طبعا الدعم النفسي والراحة النفسية والتقبل الإيجابي والأشياء هذه كلها. فالطفل والأسرة شيء مهم بالنسبة لنا. طبعا بالإضافة إلى ذلك، إحنا نشجع وندعم بعض الدراسات والبحوث العلمية في مجال سرطان الأطفال، يعني نحاول أنه إحنا ننسق ونقوم بعمل تكاملي مع جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بهذا الهدف. فهذا بشكل سريع ومختصر، إن شاء الله ما يكون طولت عليك.
1: لا أبدا، بالعكس. طيب أستاذ ريم، لما نقول الأطفال، هل نقصد فقط ما دون 18 سنة فقط؟ يعني هذا دعم من قبلكم أنتم للفئة هذه، أو لا عندكم برامج أخرى قد تستهدف غير الفئة هذه؟
2: طبعا إحنا جمعية متخصصة، هدفنا أن نخدم الأطفال وعمر الطفولة طبعا من الولادة إلى عمر 18 سنة. فإحنا نخدم الأطفال، ولكن نقدم كثير من البرامج الداعمة لأسر هذول الأطفال، بس الهدف الأساسي للجمعية هو نخلق بيئة داعمة لهذا الطفل في هذه المرحلة اللي هو يمر فيها، سواء دعم له يعني وان اون وان أو فردي، أو يكون دعم الأسرة، الأخوان، الأم، الأب، حسب الحاجة. طبعا كل حالة، كل حالة يعني مختلفة، فبعد دراسة الحالة نشوف إيش التوجه الأمثل لنكون يعني نقدم أكبر دعم لهذا المريض، الطفل المريض وأسرته.
1: لما نقول في المملكة عموما من خلال ما ذكرتي يمكن في مقدمة حديثك، هل فعلا يعني تغطون المملكة من شرقها إلى غربها شمالها جنوبها، أو أنه حسب انتشار المراكز المهتمة بتشخيص المرض اللي هو السرطان أستاذ ريم؟
2: احنا نقدم خدماتنا عن طريق مراكز الاورام، فاحنا يعني ندعم مراكز الاورام، ففي بعض المدن ما فيها مراكز اورام ولكن نخدم الاطفال خلال تواجدهم في مناطق العلاج. يعني المناطق العلاج الاساسيه هي في المنطقه الشرقيه، في الرياض، منطقه الرياض، في منطقه القصيم، في منطقه جدة، فهذه المدن الأساسية اللي إحنا متواجدين فيها، ولكن نخدم أطفال يأتون من جميع مناطق المملكة. يعني إحنا نحاول نخدم جميع كافة أفراد المجتمع المرضى بالسرطان، ولكن يعني بحكم وجود مراكز الأورام في أماكن معينة تجد أنه خدماتنا تكون أكثر في هذه المناطق.
1: جميل. ماذا لو بأسأل عن رؤية الجمعية وكذلك أبرز الأهداف، ويمكنك أشرت إليها يمكن في مقدمة حديثك، لكن خلينا نأخذها بالتفصيل أستاذ ريم.
2: طبعا إحنا رؤية أن نصل لكل طفل يعاني من السرطان وأن نكون سند له في أسرته، هذا الشيء العام. يعني عندنا برامج كثير اجتماعية، برامج دعم معنوي، برامج يعني أقدر أذكر لك بعض، مثلا برامج الخدمات الاجتماعية بشكل عام تحتها برامج كفالة، مثلا خدمات علاجية، خدمات برامج الكفالة هو راتب شهري مقطوع يصرف للأسر. عندنا أيضا خدمات العلاجية، نعالج الأطفال المرضى المتواجدين في المملكة الغير سعوديين والذين لا تتكفل المملكة يعني الدولة بعلاجهم، لأنه جميع السعوديين يعني دولتنا الله يجزاهم خير علاجنا مجاني، ولكن يوجد أحيانا بعض الموجودين الغير سعوديين طبعا يكونوا موجودين بشكل

العلاج لهم أو يكون تعدى. فإحنا يعني نشعر أنه أي طفل مريض في المملكة لابد أن يحصل على علاج وأن يخدم. فعندنا برنامج علاج طفل مريض بالسرطان عن طريق مراكز الأورام الحكومية، بس عن طريق العلاج بأجر، وإحنا نتكفل كسند بعلاجهم. أيضا عندنا برنامج سند التعليمي، وهو برنامج تعليمي عندنا فصول دراسية داخل المستشفيات. الأطفال المرضى بالسرطان اللي شخصوا نسبة كبيرة منهم أو الأغلب منهم يكون سرطان الدم، وسرطان الدم يأخذ فترة طويلة للعلاج، يعني بين 2.5 إلى 3 سنوات عادة، هذه هي الخطة العلاجية المعتمدة في العادة. فهذه فترة طويلة للطفل أن ينقطع عن الدراسة. فلدينا برنامج مع بتعاون طبعا معترف فيه من وزارة التعليم، فصول دراسية داخل مراكز الأورام، بحيث أنه إحنا الأطفال ما يتأخرون عن أقرانهم، إذا خلص علاجه يكون لسه لازال يعني متماشي مع أقرانه من نفس العمر ولا يتأخر بالدراسة. وهذا وجدنا أنها من ناحية معنوية ومن ناحية دعم حتى في شفاء الأطفال ساعدت بشكل كبير. هذه من البرامج الكبيرة احنا نفخر فيها ايضا بسند. بالاضافة الى برامج السند الترفيهية، يعني احنا دائما متواجدين في المستشفيات، زي ما ذكرت في السابق احنا الدعم النفسي والحالة النفسية للطفل تؤثر بشكل كبير على مسيرة شفائه وعلاجه، فنحرص دائما ان نكون متواجدين باشياء ترفيهيه خلال يعني كل الايام السنه، وبالذات في مثلا مواسم معينه في الاعياد وفي الاعياد الوطنيه ويعني الايام العالميه وما الى ذلك. ايضا عندنا برنامج حياه الطفل، وهو موظفين مختصين اسمهم اخصائيين حياه الطفل، احنا تكفلنا ب

0: من هذه الأشياء، فهذه كثير تساعدنا. وزي ما ذكرت قبل، الدعم المعنوي جدا مهم. يعني والأسرة، الأب، عندنا برامج خاصة للأمهات، خاصة للأباء، وخاصة للأطفال على حسب الاحتياجات. هذه بعض البرامج، وعندنا يعني كثير من البرامج الحقيقة، والحمد لله احنا نحاول نغطي جميع الجهات. بس اذا عندك اي سؤال عن اي برنامج معين اقدر اضيف لك.
1: طيب، في لفته حقيقه اعجبتني، قضيه يعني مساله علاج اللي ما يستطيعون العلاج من غير السعوديين. حقيقه هذا معنى راقي للانسانيه، والحمد لله المملكه يعني في هذا يعني متقدمة وتقول وتفعل يعني حقيقة، يعني من خلالك ومن خلال الكثير من يعني الجهات عندنا والقطاعات اللي تهتم في هذا، فلكم التحية على على على مثل هذا. وأكيد يعني لو أردنا أن نختم في يعني نهاية حلقتنا ونشير إلى بعض الجوانب الإنسانية أو اللفتات العاطفية، ممكن أن يعني نستغل مثل هالمحور. لكن في سؤال فيما يتعلق بكيف يلتحق الطالب في الدراسة يعني أو الفصول الموجودة عندكم، يعني هل تنطبق على الجميع؟ لأن بعض الطلاب، وأنت تعلمين أستاذ ريم، يمكن يكون فترة بقائه في المستشفى يوم ثم يطلع، ثم يرجع يومين ثم يطلع. يعني هل الفصول فقط للأشخاص اللي مثلا عندهم إقامة مثلا طويلة، شهر شهرين، أو وش طريقتها هذه لو توضحي لي النقطة هذه؟ برنامج التحق الطالب إيه؟ الفصول.
0: إيه إحنا صحيح. الفصول طبعًا في أطفال يجون يقعدون أسبوع، في أطفال يجون يقعدون يوم ويطلعون، في أطفال أحيانًا يكونون جايين بال as outpatients أو بالعيادات الخارجية. إحنا فكرتنا بدأت كأنه نقعد وفقط اللي في الإطار، يعني اللي عندهم يعني تنويم طويل مدى، بدأنا بهذه الطريقة. ولكن الآن برنامجنا بالتعاون مع وزارة التعليم، أول شيء إحنا نسوي أي طفل يدخل عندنا، سواء جاي هو ك يعني من علاج من يعني عيادات خارجية أو منوم، إنه إحنا طبعًا بالهوية وبالمعلومات حقته نتأكد إنه هو مسجل في نظام نور التابع لوزارة التعليم، ونتأكد من إيش المدرسة اللي هو مسجل فيها في هذه بالنسبة لل يعني في بالوزارة التعليم. هذا أهم شيء إحنا عشان نكمل معاهم. بعد هذا الإجراء، إذا هو مسجل في نظام نور، طبعا نظام نور مسجل في مدرسة في منطقته في حيه في مدينته،
1: صحيح،
0: وليس في المستشفى. ولكن احنا ناخذ جميع يعني تفاصيل ونسوي اسسمنت او تقييم للطفل، ايش احتياجاته، ايش المهارات اللي احنا نبغاها نقويها عنده، ونبدا نعمل معاه في الفتره اللي هو موجود فيها بناء على هذا التقييم الاساسي اللي احنا نسويه. فاحنا عندنا للاطفال تقييم، هذا الطفل اذا رجع في المستقبل نكمل على نفس الخطه اللي احنا وضعناها له. ونفس الشيء اذا رجع للمدارس، احنا نرجع نرسل لهم هذا التقييم وهذا اللي وصلنا له، هم يكملوا فيها. وايضا اذا جاء كان عندنا مثلا يعني منوم في المستشفى واحنا بنكمل معاه، وزارة التعليم يرسلون لنا لجان تمتحن الاطفال اللي ينتقلون من مرحله الى اخرى، فبحيث انه يعني احنا نشتغل معاهم انه احنا المهارات اللي هم يحتاجوها تكون عندهم، فعلى الدعم المعنوي والنفسي لهم، والوزاره تجي تختبرهم عشان توثق انتقالهم من مرحله الى اخرى.
1: ممتاز. إذا تعطيني برامج خاصة ذكرت يعني خلال حديثك للأباء والأمهات، ممكن تعطيني نبذة عن هذه البرامج؟ ممكن تكون إيش يعني، دعم معنوي مثلا، ولا برامج في التعامل مع هذا المريض، أو إيش اللي يكون بالضبط يعني من هالبرامج؟
0: يعني عندنا بعض الخدمات الاستشارية مثل الإرشاد الجمعي، هي جلسات جماعية نديرها عن طريق مختصين يعني متطوعين مختصين نفسيا، تساعد الأسرة على التعامل مع الضغوط في هذه المرحلة اللي هم يمروا فيها. فهذا يعني خدم البرنامج هذا أكثر من 500 شخص خلال عام 25. هذا مثلا من يعني نحاول نزودهم مهارات التكيف مع الوضع، تقبل الإيجابي، تصحيح الأفكار والمفاهيم الشائعة حول المرض هذا، يعني نحاول أن نثقفهم بهالطريقة. بس في برامج أخرى لمساندة الأمهات، مثلا ورش عمل دورية نقوم فيها بشكل تقريبا شهري، عندنا أكثر في كل المستشفيات يكون عندنا تقريبا أسبوعيا جلسة، ممكن تكون أحيانا للترويح فقط عن الأمهات، يعني أحيانا تكون جلسات رسم، أحيانا تكون جلسات كروشيه، أحيانا تكون جلسات مختلفة، وأحيانا تكون أشياء تثقيفية يعني وتوعوية. فإحنا نحاول نشكل بحيث انه احنا نخرجهم من هذا، يعني خاصه الامهات، احنا نجد دائما عندنا بحكم يعني الامومه ووجودها عاده الام الموجوده في بعض كثير من الاباء طبعا،

0: ولكن الأم بشكل مستمر تكون موجودة مع الطفل، فحتى نفسيا وجودها في مستشفى لفترات طويلة هذا متعب. أيضا عندنا مجموعات داعمة، هذه إحنا نجمع مجموعات من الأمهات في جروبات وندعهم هم يدعموا بعض، يعني هذا إحنا بس مجرد أن نكون يعني نقربهم أو وسيط لبعض، لأنه لما يكون أم وأم يعني يحاكيهم مع بعض يكون يعني يحسون بعض، فتقدر تحس أنه هذه مثلا من الأشياء اللي وطبعا عندنا الحالات الفردية، إذا في أي حالة نشعر أنها لها احتياج خاص هذه ممكن نحولها على أخصائيين نفسيين أو أخصائيين يعني مستشارين نفسيين متخصصين لهم. مثلا بالنسبة للأطفال عندنا للبنات برنامج اسمه جميلتي، وهذا احنا متعاقدين مع عدد من الصالونات أو صالونات التجميل. يجون مثلا البنت اللي فاقدة شعرها ممكن يركبون لها باروكة، يسوون لها ميك أوفر زي ما يقولون، فهذه تحسن من نفسياتهم. للأولاد نفس الشيء، يعني دائما نتوقع أن البنات هم اللي يبغون الباروكة، بس حتى الأولاد أحيانا يتأثرون فأحيانا نسويها للأولاد. عندنا برنامج الأمهات اسمه لكي أنتي، هذا احنا نخلي أحد من المتطوعات يجلسوا مع الطفل وناخذ الأم ونخرج معاها يعني لمدة ساعة ساعتين بس يعني كدعم لها. ففي كثير من البرامج والخدمات، يعني ما أبغى أطفشكم فيها، بس أنه نحاول إحنا نطلع بأفكار جديدة عشان نحصل على الهدف الأساسي اللي هو بإذن الله شفاء الطفل، وأني مر بهذه المرحلة بأقل التعب الممكن. يعني
1: جميل. بالنسبة للاجتماعات اللي تكون مثلا مع الأمهات أو مع الآباء، هذا يكون عندكم في مقر الجمعية ولا يكون في المستشفى لكم مثلا أماكن تلتقون فيها ولا كيف بالضبط؟
0: في المستشفيات هم يوفرون لنا بعض الأحيان الأماكن للأمهات اللي منومين أطفالهم، وفي الجمعية نقوم في بعض الأحيان بجمع مثلا الآباء والأمهات اللي ما هم منومين في مستشفى أطفالهم فنقوم فيها في الجمعية، ولكن بشكل مستمر هي بالمستشفيات.
1: طيب في سؤال أنا ما أدري يمكن ذكرت لك في بداية اللقاء، اللي هو بالنسبة لكم كيف تصلون للطفل؟ هل تنتظرون طلب الدعم ولا عندكم إحصائية تنزل مثلا بمتابعة مع العيادات المهتمة بالأورام وتبدون أنتم تباشرون مثل هالحالات؟
0: احنا نتعاون مع اقسام الخدمات الاجتماعية في داخل مستشفيات الأورام، فمجرد ان يكون في طفل مريض بالسرطان في مستشفى معين احنا يتم تحويله على جمعية سند من قبل قسم الخدمة الاجتماعية في المستشفى، وإحنا نقوم بدورنا بعد ذلك من دراسة حالة وإيش الخدمات اللي إحنا نقدر نوفرها. وأيضا أحيانا يجينا حالات مباشرة، يعني يقوم الأب بتقديم طلب أو الأم أو حتى يوصلنا خبر أنه في طفل في المكان الفلاني، إحنا نتواصل معهم ونشوف حتى كيف نقدر نساعدهم أنه مثلا نسرع عملية دخولهم للمستشفى وما إلى ذلك. وأيضا ولكن أيضا نرجع نقدمهم لقسم الخدمة الاجتماعية، ومن قسم الخدمة الاجتماعية إحنا نتعامل، لأنه نحب ما يكون في يعني نحب يكون في تكامل، ولكن ما يكون في دوبليكيشن أو العمل يكون مزدوج بيننا وبين أي جهة.
1: ممتاز. لو بسأل عن أبرز المناسبات وكذلك المشاركات لجمعيتكم، أيضا كيف تقيمون تعاون وجهات المجتمع معكم، يعني من رياضيين وغيرهم، يعني اللي لهم مثلا كما يقال سمعة وصدى ومحبة بين المصابين والمصابات عافى الله الجميع؟
0: طبعا يعني برد على الجزء الأول من سؤالك، إيش الفعاليات والأشياء اللي إحنا نقوم فيها الفترة القادمة. عندنا مثلا إحنا قبل في شهر فبراير نحتفل باليوم العالمي للطفل المريض بالسرطان يوم 15 فبراير، ونقوم بحملة مستمرة خلال الشهر من الفعاليات للأطفال في المستشفيات، وأيضا مشاركة القطاع التجاري مثلا معنا بالتبرع عن طريق مثلا مشروب معين لقيمته تروح لسند أو جزء من فاتورة وما إلى ذلك، وكثير من الحفلات الترفيهية اللي هم يستقبلوا فيها أطفالنا في خلال هذا الشهر. في شهر سبتمبر هو الشهر العالمي للطفل المريض السرطان أيضا، فإحنا عندنا بالتعاون مع CCI اللي هي Childhood Cancer International احنا عضو فيها، نقوم يعني احتفال شهر فبراير بالاطفال ودعمهم عن طريق نشر الوعي والتعريف بالمرض، ويعني محاوله ايضا الاحتفال باطفالنا وتقويتهم ومساعدتهم. هذا بالنسبة للأشياء اللي عندنا. عندنا أيضا جائزة نقوم فيها كل سنتين اسمها جائزة الأمير عادل بنت عبد الله بن عبد العزيز لل

0: المجال الإنساني. هذه الجائزة تعطى لبعض الداعمين المعروفين في دعمهم الاجتماعي للطفل المريض، وتعطى أيضا جائزة للأطفال الذين أبدوا كثير من الإرادة والتحدي خلال مرحلتهم وكانوا داعمين لأقرانهم من الأطفال، ففيها أكثر من شق، وتعطي أيضا جائزة لأفضل مركز وأفضل بحث علمي. هذه من البرامج اللي إحنا سنقوم فيها في يعني خلال تبدأ الدورة في خلال شهر سبتمبر بإذن الله. أيضا الجزء الآخر هو المتطوعين والداعمين للجمعية من الأفراد. طبعا إحنا العمل التطوعي عندنا، أنا أشوف الإحصائيات كانت سنة 25 تقريبا 6000 ساعة تطوعية، أكثر من 500 متطوع كانوا داعمين للعمل، منهم كثير من المشاهير ما يقصرون. يعني احنا اظن الشعب السعودي يعني او حكومة وشعبا العمل الانساني بالنسبة لنا شيء جدا مهم، ونفخر انه احنا نكون من هذا الوطن الغالي الذي يعني علمنا انه العمل الانساني هو اهم شيء، الانسانية هي تأتي اولا. فعندنا الكثير من الداعمين من المشاهير وغيرهم، وهذا أكيد يعني يدعم إحنا مسيرتنا بشكل كبير جدا، ويساعدنا إنه إحنا نقوم بعملنا على أكمل وجه.
1: ممتاز. يعني في تجاوب كبير من وجهات المجتمع مباشرة؟
0: أكيد دائما في يعني الحمد لله في داعمين دائما.
1: الحمد لله. طيب في مسألة الشراكات التي قامت بها الجمعية، يمكن أشرتي أنت أيضا في ثنايا حديثك إلى شراكات مع وزارة التعليم ومع غيرها من الجهات. أنا إذا على قولهم المحور هذا أخصصه لموضوع الشراكات، أريد حقيقة يعني أقف وإياك مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، تجاوبهم معكم. يعني نتكلم عن ما شاء الله جمعية من 2003 وهي في الميدان، يعني نتحدث عن خبرة كبيرة جدا، يعني أعتقد أكثر من 20 سنة يعني نتحدث عن جهود هالجمعية. حدثيني عن الشراكات أستاذ ريم.
0: طبعا الشراكات احنا عندنا شراكات على جميع الأصعدة، شراكات مع زي ما ذكرت قبل وزارات ومع الدوائر الحكومية، مع أمانة الرياض في بعض الأحيان، مثلا إذا عندنا احنا حملة معينة ونبغى نقوم فيها ففي شراكة هنا، مع وزارة التعليم، مع وزارة الصحة، طبعا جميع القطاعات الحكومية نقوم بشراكات عديدة خلال السنة. طبعا والمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي هو المنظم للجمعيات، فهذا من أكبر الداعمين لنا، ونطمح إن شاء الله نكون دعمهم لنا أكبر. على الصعيد الآخر وهو القطاع الخاص، جميع الشركات الآن والتوجه في الفترة الأخيرة وبناء على الرؤية أنه يكون في دعم مجتمعي، وهذا يكون جزء أساسي من استراتيجيات جميع الشركات أن يكون عندهم برنامج المسؤولية الاجتماعية. فعن طريق هذه البرامج إحنا نتواصل مع الجهات، ودائما في بيننا وبين الجهات شراكات، سواء في بعضهم بالدعم المادي للجمعية أو مثلا بعضهم يدعم فصل معين أو بعضهم يدعم برنامج معين، وبعضهم مثلا يقوم بحملات ترفيهية للأطفال أو استضافة أطفال في أماكن معينة وما إلى ذلك. من ناحية إيرادات مثلا، إحنا تقريبا 12% من إيراداتنا الكلية تأتي من فقط برامج السوشيال ريسبونسبيليتي اللي هي مع الشركات مثلا، بالإضافة إلى برامج الشراكات اللي إحنا عندنا مع منصة إحسان، منصة تبرع التابعة للشؤون الاجتماعية، ومنصة شفاء التابعة لوزارة الصحة. هذول المنصات أيضا ساعدونا بشكل كبير في دعم مسيرتنا وفي يعني تنمية مواردنا يعني لتقديم الخدمات هذه، وهذا يمثل أيضا 15% من إيراداتنا. فهذه الشراكات جميعها تدعمنا بشكل يعني كبير جدا، وحتى للا يكون الاعتماد فقط على تبرعات من أفراد، هذه الأشياء تكون جدا يعني داعمة للجمعية زي سند أو أي جمعية خيرية يعني في المملكة.
1: طيب الخطط المستقبلية ممكن نشير إليها أستاذ ريم لكم في الجمعية؟
0: والله إحنا عندنا خطط مرة كثيرة.
1: أعطينا إشارة إليها لأن الوقت يضيق.
0: سوينا خطة لمدة 3 سنوات قادمة. طبعا الحمد لله إحنا يعني أشعر أن البرامج اللي إحنا قاعد نقدم فيها قاعدة تغطي جميع النواحي، ولكن سنقوم بكثير من البرامج يعني الخدمات اللي تخدم الأطفال، ونقوم بيعني قياس الأثر وتجديد لهذا.

0: البرامج. يعني خططنا أنه صراحة يعني نضع مثلا جزء وقفي، شيء وقفي للجمعية. خططنا الاستثمارية للجمعية، لأموال الجمعية لضمان استمراريتها واستمرارية العمل والاستدامة. هذا من الخطط اللي احنا نعمل عليها بشكل كبير في الفترة هذه، لأنه طبعا عمل مجهود جبار نقوم فيه، ولكن لابد أن يكون العمل هذا له خطة للاستدامة المالية، بحيث أنه نستطيع أنه نخدم هذه الفئة الغالية علينا جميعا، وأن لا يكون العبء بس مستمر. يعني نبغى يكون في ففي خطط استثمارية كثير للجمعية. احنا أسسنا أيضا شركة في عام 2019 مملوكة 100% للشركة، وهذه الشركة عفوا للجمعية السند اسمها شركة دكاكين الخير. هذه الشركة تقوم ببرامج ومعارض خيرية و يعني أعمال تجارية، بحيث أنها تكون داعم رئيسي للجمعية، يعني مورد رئيسي للجمعية. فهذه من يعني، وأيضا هذه تمثل تقريبا 17% من دخل الجمعية. فإحنا قاعدين نحاول أنه نعمل بشكل كبير على الاستدامة، هذه يعني الخطط القادمة. طبعا أن نقدم خدماتنا بأفضل وجه.
1: نعم، الله ينفع بجهودكم. والله لدي مجموعة كبيرة والله من الأسئلة، لكن الوقت ضاق علينا. أستاذ ريم، أنا وصلت وياك إلى ختام هذا اللقاء. أشكرك على ما تفضلتي به الأستاذ ريم بن صالح الحجيلان، المدير العام جمعية سند.
0: شكرا جزيلا.
1: شكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة، الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي الإخراج الزميل صالح أثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله راح نتحدث فيها عن تربية الأبناء على قبول الاختلاف مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، واللي مثل ما أسلفت إن شاء الله نتحدث فيها عن تربية الأبناء على قبول الاختلاف. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، أسعد الله وقتك أخوي سام من كل خير وبركة، أسعد الله أوقات المستمعين الكرام وكذلك من يحضر لنا في هذا الاستديو. أسأل الله عز وجل أن تكون حلقة خفيفة نافعة مثمرة للجميع
0: بإذن الله. دكتور، يمكن التربية على قبول الاختلاف هي من أهم ركائز التربية اللي تنشئ أبناء متوازنين قادرين على التعايش الإيجابي، احترام الآخرين دون أكيد أن يفقدوا هويتهم أو قيمهم. لو تحدثنا في البداية دكتور عن مفهوم قبول الاختلاف.
1: جميل، خلينا مثل ما تفضلت في البداية نسلط الضوء على قضية الاختلافات في هذا الكون. الله عز وجل خلق هذا الكون قائم على الاختلاف، بمعنى هناك الذكر والأنثى، هناك البحر واليابسة، هناك الحيوانات اللي تعيش في داخل المحيطات والحيوانات اللي تعيش في اليابسة، هناك الشمس والقمر. واستمر في الاختلاف، البشر اختلافاتهم، الأسود والأبيض، اختلاف الألوان، الأجناس، اللغات وغيرها من أنواع الاختلافات اللي موجودة في هذا الكون. فبما أنه يعتبر الاختلاف سنة كونية قائمة، الله عز وجل خلق هذا الكون عليها، من باب أولى إذن فهم هذا الاختلاف القائم اللي هو للتنوع، اختلاف يعتبر تنوع وليس اختلاف تضاد، كذلك هو كيف أنا أربي ابني لفهم هذا الاختلاف.

0: ولما أتكلم في الغالب أقول أربي ابني، أنا أقصد الأب والأم معا، ولما أقول ابني أنا أقصد البنت والولد أيضا في نفس الوقت. إذا قضية أني في التربية لما أربيهم على قضية اختلاف الأشياء اللي موجودة في الكون، ننطلق منها إلى اختلاف وجهات النظر، احترام الآخرين، الاختلاف في كل مناشط الحياة. المشكلة أنه عندنا أحيانا تحصل في قضية التربية خلل من جهة الأبوين أو من جهة الأجهزة والأصدقاء أو غيرها من الأشياء في رفض قبول الاختلاف، أو في قضية الاختلاف هذا من أجل التفاضل وليس من أجل أنه نحن مختلفين متكاملين، لا، من أجل أنه في تفاضل بيننا بسبب ذلك الاختلاف. بمعنى أحيانا تنشأ بعض المواضيع التي تكون فيها مشاكل، خذ على سبيل المثال العنصرية القبلية، كيف تنشأ؟ أحيانا تنشأ داخل البيت أساسا، يغذى الأبناء في قضية إنكم أنتم من سلالة آل فلان، فهذه السلالة سلالة نادرة، ويبدو يعدون عليهم مواصفات معينة لتلك السلالة العجيبة الغريبة في أذهانهم. لذلك فهم الاختلاف وقبوله يأتي من الأسرة في البداية، عندما ينشأ النشء الأولاد والبنات على حد سواء. إذا أثيرت مثل هذه الأمور أنه لا، أول حاجة ما في أحد اختار أمه وأبوه، هذه من الله عز وجل، الله خلقنا وأعطاك هذا الأب وهذا الأم، وهي نعمة من الله عز وجل عليك. وقبل ذلك إن الله عز وجل خلقك مسلما، فبالتالي أنت ما تفتخر حتى في دينك، ما المفروض أنك تفتخر أن تحمد الله على الإسلام، لكن ما تسخر من الأشخاص الذين ما لم يخلقوا في بيئة غير مسلمة، هو خلق في تلك البيئة. وطفل لسه صغير ومع تجي تقول له بعض الكلمات أو تكلمه في بعض الأشياء اللي تبعث أيضا إلى الكراهية والعنصرية والتعصب وغيرها من الأشياء. فإذا كلما فهم الآباء، وأنا أقصد في الآباء الأب والأم على مع بعض، فهموا أولادهم أن هذه ليست باختياركم، وإنما هي أقسام من الله عز وجل، ونحمد الله عز وجل عليها، وأن هذه المواضيع، وأنا ضربت ترى موضوعا واحدا فقط، ولكن هذا الاختلاف نجده أين؟ نجده اختلافا رياضيا، نجده اختلافا اقتصاديا، اختلافا مناطقيا، وغيرها من الاختلافات التي يجب أن يفعل الآباء اليوم دورا كبيرا في تبسيط هذا الجانب وفهم موضوع الاختلاف.
1: جميل دكتور، حتى تربية الأبناء على الاختلاف حتى بين بعضهم البعض، الأبناء داخل الأسرة الواحدة، بينه أخوه بينه أخته، تقبل الرأي والرأي الآخر بينهم هم الاثنين.
0: هو للأمانة علشان أيضا نكون أكثر صراحة في طرح هذا الموضوع، لابد يعني الابن ما عنده صور قدامه قاعد يشوف، لكن لو هو قاعد يشوف صور راح ينقل هذه الصور في حياته. بمعنى لو الأب والأم في حديثهم مع بعض يسوده الاحترام وتقدير وجهة النظر، ولما يتحدث مع زوجته هي مختلفة يقول أنا أقدر هذا الاختلاف، ولكن أنا عندي وجهة نظر أخرى، خلينا نطبق وجهة نظري بعدين نشوف، إذا لم تكن صالحة ذهبنا إلى وجهة نظرك. مثل هذا الطريقة طبعا ممكن يكون في أسلوب عامي هم يتحدثون، والأبناء ينظرون وفيه شيء من الصمت والهدوء وفيه شيء من الرفق. كلما هذه السلوكيات نقلوها أولئك الأبناء وتعاملوا فيما بينهم البعض عندما يرون، لكن يوم إني أنا قاعد أشوف أبوي أساسا ما عنده احترام للطرف الآخر ولا يقدر ذلك الطرف الآخر، أنا طالبني إني أكون شخص عندي هذا المبادئ إطلاقا. إحنا اليوم لما نتكلم ترى عن الأخلاق والقيم، الناس عندهم خلط بين مفهوم الأخلاق ومفهوم القيم. القيم ترى مستمدة من الشخص نفسه، كل إنسان عنده مجموعة من القيم يتربى عليها، فبالتالي هذه قيمه الشخصية. أحيانا القيم قد تختلف مع والديك، لأنك تعتقد أن القيمة عند أبوك ولا أمك ما بالقيمة السليمة، فأنت تزعم بقيمة أخرى أو أرقى من اللي يتمسك فيها أبوك أو يدعو لها أبوك، لأن عندك قيمة أسمى وأرقى. أما الأخلاق فهي

0: الأخلاق التي يتفق عليها أفراد المجتمع. إذا أفراد المجتمع متفقين على مبدأ الصدق أنه جدا رائع وجميل، يمشي هذا المبدأ. أحيانا بعض الشعوب، قد تكون شعوب عربية أيضا، الأمر الكذب عندهم بسيط ومستسهل، يعني بمعنى أنه عادي يقول لك هذه كذبة بيضاء ولا حمراء ولا صفراء ولا أيا كان من أنواع الكذب اللي صاروا يقسمونه اليوم مع الأسف. فالأخلاق يتفق عليها الجميع، جميع المجتمع يتفقون على الأخلاق أن هذه أخلاق حسنة، فبالتالي يستمدون الأخلاق باتفاقهم مع بعضهم البعض. أما القيم، لا، أنا ممكن تختلف قيمي عن قيمك، وقيم فلان تختلف عن قيم فلان، وهلم وجرا.
1: جميل دكتور، بالنسبة للأبناء وتدريب الأبناء على الاختلاف، هل يعني لما أبدأ مع أبنائي على تدريبهم على الاختلاف، حتى مثل ما ذكرنا فيما بينهم البعض، يعني التدريب يعني من الصغر أفضل يعني من إني أحاول معهم في مراحل متقدمة يمكن حتى صعب علاجه؟
0: الغصن إذا كبر يصعب تعديله، لكن إذا كان في بدايته يسهل تعديله. لذلك احنا نشوف بعض الأشجار يوم تزرع إنهم يجيبون حاجة تقومه، تكون بجوارها، يجيبون مثلا شيء متين صلب يحطونه بجواره ويربطونه. لكن تخيل لما نترك الشجرة دي تكبر وهي مايلة، فبالتالي نبي نروح نعدلها بيكون صعب. فأنا أتفق معك في طرحك إنه في الصغر التعليم كالنقش على الحجر، بينما في الكبر يصعب ذلك التعليم. ما أقول ما نعلم، لا، نستطيع أن نعلم في أي سن وفي أي مرحلة، لكن الجهد المبذول بيكون أكبر، والتغيير والتعليم بيكون بأكثر جهد.
1: جميل، نستأذنك في فاصل دكتور. مستمعينا الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، واللي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن تربية الأبناء على قبول الاختلاف مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، قبل الفاصل كنا نتحدث عن تدريب الأبناء على قبول الاختلاف من الصغر. طيب دكتور، أنا عديت يمكن مراحل عمرية، أو ابني عدى مراحل عمرية، هل أستطيع أني أربي ابني على قبول الاختلاف وأعيد يعني نقول نعيد تهيئته على قبول الاختلاف في عمر متقدم؟
1: رائع جدا. تقول أب ولا أم قصروا في تربية أبنائهم في مرحلة الصغر، فيهم كبروا تفاجأوا أن الأبناء ما يقبلون الآخرين، لا في أرائهم ولا وجهات نظرهم أو في طريقة التعبير. هم لهم أراء أحادية، يعتقدون بأن رأيهم هو الصائب وغيرهم هو الخاطئ. إذا كان حضرتك سألت هذا السؤال، أقول لك في أي وقت من أوقات الحياة ما دام النفس موجود نستطيع إلى التغير، ولكن تشترط شروط. أول شيء، قابلية هذا الإنسان الآن في موضوع التغير في عمره. إذا كان العمر ما تجاوز 20 سهل في قضية التغير، إذا تجاوز 20 فما فوق يصعب على حسب حال الإنسان، لكن ما في شيء اسمه لن يتغير، هو يتغير. أيضا خذ بذلك، يعني واحد تقول لي عمره 50 هذا خلاص، إن تقول له شيء باقي إن نغير ونبدل، أقول لك لا، ما دام النفس موجود حنا قادرين على التغير، ولكن الجهد اللي رايح أبذله رايح يكون مضاعف أحيانا في قضية تغيير هذا الإنسان. وقد يكون الجهد بسيط جدا ولا يأخذ معك وقت. ليش؟ لأنه يرجع على طبيعة الإنسان وتربيته. لذلك أستحسن أني أستشهد في صور في عهد النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث كانت الأعمار مختلفة، واللي دخلوا في الدين الإسلامي مختلفين، فيه من الغلمان وفيه من الشباب وفيه من الناضجين وفيه من الكبار، كلهم دخلوا، وهذه الأفكار تأثروا فيها جميعا، كل تلك الأعمار تأثرت في فهم نصوص الدين وفي التغيير في أنفسهم.

0: بهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم روى لنا أو روي لنا عنه حديثا أكثر من رائع عن حقيقة في هذا الجانب يحسن أن أستشهد به، عندما قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الصبر بالتصبر، ومن يصبر يصبره الله. وعندما ذكر عن الحلم أنه يأتي بالتحلم والعلم يأتي، إذن الأخلاق ممكن أن يتعلمها الإنسان، ولكن تحتاج إلى شيء من الوقت وشيء من مجاهدة النفس والصبر والحلم وغيرها من الأشياء التي نحتاجها في الطريق. وحنا نتكلم كانوا يقول إن المربي أيضا عليه أن يتحلى بالصبر والرفق والأناة في أثناء تعليمه وتربيته لأبنائه. لذلك هنا يجب أن نطرح هذه المسألة. أحيانا ممكن يكون عندي اختلاف في الرأي مخالف لك، أنت ترى أنه المكان الفلاني أفضل من المكان الفلاني، وأنا أعارضك وأقول لا أنا وعندي أدلة. قد تكون أنت مصيبا وأنا مصيبا. دائما الأب والأم المفترض عندما يريدون أن يحسمون أمرا، إذا كان الأمر ما يتعلق في أمور الدين أو فيه المسألة فيها اجتهاد، ممكن ترى ما في مانع أنك تقول لأولادك في ساعة الاختلاف: طيب وش رأيكم نطلع ونقرأ من الكتب ونشوف وشلون النبي صلى الله عليه وسلم حل مثل هذه المسائل، ونحل حنا مسائلنا مع بعض. هذا ترى شيء رائع جدا، تربي فيه أولادك على المرجعية، تربي فيه أولادك على أنه الإنسان مهما بلغ ومهما إلا أنه يكون عنده شيء من النقص فيجب أنه يتعلم دائما. لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عندما يروي لنا هذا الحديث الجميل الرائع، أن أثنان من الصحابة ذهبوا في رحلة خارج المدينة، وهم راجعين جاءت وقت صلاة معينة، صلاة الظهر العصر، والماء نفذ اللي معهم، ما معهم ماء، وبحثوا عن الماء لم يجدوا ماء. فماذا يفعلون الآن؟ يذهبون إلى التيمم، رخصة التيمم، تيمموا وصلوا. بعد ما صلوا ومشوا وجدوا الماء، فانقسموا وهم أثنين إلى رأيين. الرأي الأول يقول لا لا، رأينا الماء، وجدنا الماء، الآن لابد أن نتوضأ من جديد ونصلي لأن وقت الصلاة لم يخرج بعد، فنعيد صلاتنا. الرأي الآخر، لذلك الصحابي الجليل الآخر قال لا، أنا صلاتي أجزأتني وتيممت وصليت، حتى لو وجدت الماء بعد الصلاة ليش أعيد صلاتي أصلا؟ فعندما وصلوا إلى المدينة وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم احتكموا إليه، لأنه واحد عاد الصلاة توضأ وعاد الصلاة، والثاني لا ما عاد صلاة وصلى هي صلاة واحدة بتيممه. فانظر إلى إجابة المصطفى عليه الصلاة والسلام في قضية الاختلاف الآن. قال للأول الذي لم يعيد الصلاة وإنما تيمم لعدم وجود الماء وصلى، قال: أحسنت وأجزأتك صلاتك وأصبت السنة. وقال للصحابي الثاني اللي صلى مرتين، قال: لك الأجر مرتين. إذا نفهم من ذلك أن النبي قبل ذلك الاختلاف وكلهم على فعله صحيحا، لم يقل أنت أصح وهذا أخطأ. اللبنة الحقيقية واللبنة الحقيقية الذي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الاختلاف هي قبول الاختلاف. شوف، هذه عبادة كل واحد اجتهد فيها، والنبي قبل اجتهاد أولئك الصحابة.
1: جميل. طيب دكتور، بالنسبة للتربية على قبول الاختلاف، طيب واللي يقول لا يمكن أني أقدر أدرب ابني على قبول الاختلاف، والله ابني هذه شخصيته، هذه فطرته، هو خلق، يعني هو خلق كذا، هكذا خلقه، شخص عنيد، شخص صعب لا يقبل، أم أنه مع التدريب ما في شيء من هذا القبيل؟
0: الطفل أساسا يوم يخلق هو يخلق بشخصية جميلة ورائعة. احنا حقيقة في تربيتنا من يشوه أو يقوي أو يضعف شخصية الأبناء، بمعنى الطفل مولود بشخصية قوية، بدليل أنه ممكن مثلا تكون عنده نار ما عنده مانع هو يقرب من النار يكتشف الآن العالم، لو يكون في أسد ممكن هو ما عنده مانع يروح يحط يده عند الأسد، هذا الطفل الصغير اللي ما يدرك. لكن في عملية الإدراك وعملية التجارب احنا نبدأ نقول

0: له انتبه، هذا يخوف، هذا مدري ايش، هذا يسوي لك الحاجة الفلانية. فنخلق عند اطفالنا ضعف في شخصياتهم حتى ينعكس الى ايش، الى الامور البسيطة ممكن ما يفعلونها هم بسبب ذلك الخوف. احيانا احنا نخوفهم من الظلام، احيانا نخوفهم من الافاعي، نخوفهم من الاشياء بحجة ايش، احنا خايفين عليهم. احيانا لا، مو بحجة ان خايفين عليهم، احنا ما نبغاهم يطلعون اصلا، فنحكي لهم قصص من غير الواقع، يعني من ما هي موجودة مع في الواقع، بس نخوفهم. احيانا ممكن نخوفهم من اشياء هي اللي تحميهم اصلا، عندما يقول لك انا اجيب لك الشرطي اذا سويت الشيء الفلاني ما ادري ايش، فالان الشرطي اصبح بعبع عند ذلك الطفل، فيكبر هو خايف. انت ما تعرف، احيانا تركب مع شباب اول ما يشوفون سيارة الشرطة يشعرون بالخوف والتعرق، وايش السبب؟ ليش؟ تجد انه في الطفولة كانوا يخوفونهم من الشرطة اللي هو مصدر امان، خذ في الأطعمة، خذ في شؤون الحياة كلها. احيانا طعام يكره الانسان بسبب صغره، إما أنه ارتبط عنده بأنه هذا الطعام ممكن يسوي لك حاجة، أو لأي أمر من الأمور تختلقه الأم أو الأب. في أشياء عندنا يعني حنا مثل ما نقول حنا اختلقناها، في الغوريلا، حصان القايلة، ما أدري إيش من الأشياء اللي وضعوها الناس لتخويف الأطفال، فبالتالي هم يقولون عيالنا يخافون، ما ندري إيش السبب، السبب كنتم أنتم.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل. مستمعينا الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن تربية الأبناء على قبول الاختلاف مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، لو أخذنا نموذجين، عندنا ابن يقبل الاختلاف وابن لا يقبل الاختلاف، هالنموذجين هذولا وش ممكن ينعكس على الابن أو على الطفل من خلال هالنموذجين هذه؟ هذا يقبل الاختلاف وهذا لا يقبل الاختلاف، مثل ما ذكرت، وش ممكن ينعكس على شخصيتهم؟
1: جميل، احنا لازم نسلم انه التربية هي المعول الأول في قبول الطفل للاختلاف أو عدم قبوله للاختلاف. يعني بمعنى أنه ما يجي من دون شيء ويصير يقبل أو يرفض، وإنما الأب والأم هم اللي ربوه على قبول الاختلاف صحيح. أو صحيح. عدم قبول الاختلاف في طريقة حياته.
0: جميل، حنا بس دكتور عشان بس أعتذر عن المقاطعة، بس حنا نبي نوضح لكل أب وكل أم وكل أسرة النموذج هذا والنموذج هذا.
1: جميل، من ربي على قبول الاختلاف لا شك أن الحياة بتكون سعيدة جدا وهادئة بشكل كبير وملحوظ لنفس الطفل ولمن حوله في المستقبل، يعني أصدقائه، شريكة حياته أو شريك حياتها وغيره، بيكون في سلام بشكل كبير جدا، لأنه آمن هو في قضية الاختلاف وأن الناس مختلفين وأن الله خلقنا لوجود في هذا الحياة ونحن مختلفين، والاختلاف هذا في الألوان، في الأجساد، في كل شيء. فإذا كان عندي إيمان بهذه الفكرة في قضية الاختلاف، وكل إنسان عنده رأي مختلف عني في فكره وفي مشاعره وكل شؤون الحياة، إذن أنا أبعيش سعيد، ما رايح أتعب كثير. أنت شايف اليوم أحيانا بعض القنوات الفضائية أو في الاجتماعات العائلية أو في زملاء العمل أو غيره، لما يطرحون قضايا أيا كانت تلك المواضيع اللي بينهم، سواء كانت رياضية أو اجتماعية، شوف كمية يعني ارتفاع الأصوات والصراخ، الإنسان يدافع عن الحاجة اللي هو ينتمي لها أو الشيء اللي هو يعتقد أنه صحيح أيا كان. على سبيل المثال، لو ناخذ يعني التحزب الرياضي اللي موجود عندنا، لو واحد ما تربى على موضوع الاختلاف وأنه هذا مجرد نادي، أنا أحب هذا النادي فقط، ليش أنا يوم أني أتكلم وأنا أدافع عن هذا النادي بشكل عجيب جدا وأتعب وأصرخ وممكن أخسر أشياء كثيرة بسبب حبي لهذا النادي اللي أنا أعبر فيه بطريقة خاطئة، بينما انتقادي للأندية الثانية أيضا أنتقدها بطريقة خاطئة؟ هذا السبب، يوم تربى هذا الشخص على الحب بطريقة غير صحيحة وغير متزنة، وتعبيره ورفضه الطرف الآخر، أو لابد أني أستنقص من الطرف الآخر علشان أبين حبي لفريقي أو غيره من الأشياء، هنا مع الأسف أول من يتعب هو الشخص نفسه بضياع الوقت وإهداره بنفسيته وتعبه. أحيانا ممكن يخرج من هو طالع يتنزه، يفقد لذة التنزه كله بسبب إيش؟ بسبب نفسيته والتعب والألم اللي قاعد يتكلم فيه. خسر أشياء، نعرف أناس وذكر لنا قصص أنهم خسروا شيء من أرواحهم،
0: عدم قبول الآخرين، أصدقائه.
1: أحسنت، وهذه أيضا من ضمن الأشياء اللي هي موجودة. بينما الشخص الذي تقبل على قبول الطرف الآخر وفهم الاختلاف اختلافا صحيحا، هو أكثر الأشخاص بيكون سعادة لنفسه ولغيره. تجده ما عنده مشكلة، اختلفت انت وياه في رأي معين، هو يقول وجهة نظره وبعدين يسكت، ما يروح إلا يدافع عنها ولا يستخدم أسلوب المجادلة أو المماطلة أو أيا كانت من تلك الأساليب اللي يستخدمها الناس لإثبات صحة رأيه. هو مجرد يقول صحيح، أنا سمعت رأيك ورأيك ما شاء الله جيد وجميل وأنا أرى بهذا الرأي. حتى أنك تستغرب أحيانا من هدوئهم، هدوء أعصابهم، تقول يعني تتعجب. فبالنهاية يقول لك أنا ليش أصلا أتعصب، وليش أنا أرفع صوتي، وأنا ليش أضيق صدري. وجهة نظره، قال وجهة نظره وأنا قلت وجهة نظري وبس، خلاص وانتهى الموضوع
0: وريح وارتاح.
1: فأحيانا حتى الأشخاص اللي ما تربوا على تقبل الطرف الآخر هم يتفاجئون، يقولون والله أنك مريح روحك في طريقتك لأنه تربى على قبول الطرف الآخر. وهنا تكمن القضية، يعني وش المشكلة أن تكون لك فكرة وأنا أقول لي فكرة، بما أنه ما في تعارض في قضية الدين. المشكلة أحيانا حتى في المذاهب، في المذاهب نجد أحيانا أناس يتعصبون لآرائهم تعصبا عجيبا جدا في فكرة الدين، لمذهبهم، لشيخهم. أحيانا قد تسمع أحيانا تراشق في الكلمات أو في الكتب بعضها، من يصف الإمام الآخر بأوصاف عجيبة وغريبة. سبحان الله، تتعجب كيف هذا طالب علم، لأنه إيش؟ لم يتربى على قبول الاختلاف، وأنه هذا الاختلاف في سنة، لازم أنا أفهم هذا الشيء. لا، عندما يعني اختلفوا العلماء وكان كل واحد اجتهاده في مسألة لم يصل إليها مثلا فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فاجتهد السلف من بعدهم، كانوا يرون أن هذا الاختلاف رحمة فيما بينهم، بحسب المكان اللي أنا عايش فيه، وبحسب يعني الناس اللي عندهم برد شديد اليوم، اللي تصل درجة البرودة عندهم 20 درجة سالب يعني، أو 30 أو أقل أو أكثر، لهم ممكن يكون فتوى خاصة في عملية الوضوء وفي عملية ملامسة الماء أو غيرها في الأشياء. أيضا الأطباء يتدخلون أحيانا في فتاوى، وهذا يحق لهم. يعني مثلا واحد جلده فيه مشكلة معينة، فيقول له لا تلامس الماء لهذه الفترة، يجي واحد يقول لا لامس الماء، وهذا الوضوء لابد أنه يكون فيه عن طبيب، الطبيب اللي أفتاه. كذلك بعض الفتاوى اللي ممكن تكون اللي عندهم اضطرابات نفسية، الأطباء النفسيين لهم الحق في الاجتهاد في مثل هذه الأشياء. ففهم حقيقة النفس البشرية، وفهم غرائزها، وفهم الاختلافات اللي موجودة فيها وتقبلها، وكيف أن يتقبل الآخرين، ووجد أعذار للآخرين، كل هذه تأتي بالتربية. يعني الأب والأم هم اللي يوجهون الآخرين عندما يرون موقفا مشيما أو موقفا حسنا، يعلقون عليه ويقولون هذا الموقف جدا ممتاز. وما أجملها اليوم لما تلتم العائلة ويشوفون مثلا حاجة معينة في التلفاز أو غيره، ويشوفون خطأ حصل في التلفاز، يعلق الأب ولا الأم عليه تجاه الأبناء، أو العكس لما يشوفون موقف جميل تجاه أحد فيه مساعدة للخير أو أيا كان ذلك العمل الجيد، إنهم يعلقون إنه هذه أعمال جيدة يجب أن نلتفت إليها وغير ذلك.
0: جميل، وبالفعل يعني دكتور يمكن شفنا كثير من النماذج للأسف، بالفعل يعني تحسه يخوض معارك يومية من نقاشات

0: يعني انتصارات شخصية في كثير من اختلافاته، أيضا مصادمة للآخرين، خصوصا يمكن أكثر شيء نشوفه في الوقت الحالي يمكن في المجال الرياضي، وهذا بالفعل يعني أيضا يقيم علاقاته بناء على الاختلافات مع الآخرين.
1: كل ما ذكرته صحيح وأنا أتفق معك فيه للأمانة. اليوم وأنا أتكلم معك، المستمعين قاعدين يسمعونا، اقلبوا موجة المذياع إلى أي يعني إذاعة أخرى، تجدون نبرة الصوت اللي قاعدين نتكلم فيها مختلفة. ممكن ذولاك قاعدين يتكلمون بأصوات مرتفعة تقول ليش ذولاك أصواتهم مرتفعة وذول أصواتهم منخفضة؟ تربية الإنسان على الطريقة اللي يتكلم فيها أيضا هذه من الطرق اللي يأخذها المفروض من والديه ويتأثر فيها ويتأثر أيضا في المجتمع. فالآن الناس اللي قاعدة تسمع وتعجب في قضية الهدوء أثناء النقاش وأثناء الحوار، وأنهم فعلا هذولا يطلعون ما في أي شيء عندهم، بالعكس أنفسهم هادية وكل حاجة تقدر تصير. إيه تقدر تصير صحيح في عملية التدريب. الخسائر اللي ذكرتها فعلا تحصل كلها بسبب عدم تربيتنا لأبنائنا لقبول المختلف معك. المختلف معك ممكن يكون عدوك، تنشأ الكراهية والبغضاء وأمور كثيرة بسبب اختلافه معي في الرأي.
0: جميل دكتور، يعطيك العافية، وصلنا إلى النهاية.
1: جميل، الله يعطيك العافية أنت كذلك، وأشكرك وأشكر السادة المستمعين الكرام ومن حضر معنا في هذا الاستديو.
0: يعطيك العافية. إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم، في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن تربية الأبناء على قبول الاختلاف مع الدكتور أحمد المسند، ضيف البرنامج الدائم المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة.

0: 20 30.
1: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
2: رؤية جديدة
3: حدها عنان السماء.
2: عشرين ثلاثين باختصار
3: اقتصاد مزدهر،
2: مجتمع حيوي،
3: ووطن
2: طموح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم 20 30، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح الثنيه.

0: أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف 2030 الدائم الدكتور سعود المطير، المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله
0: دكتور. موضوعنا اليوم هو إعلان استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2026-2030، طبعا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع، أقر مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية الصندوق 2026-2030، وتعد الاستراتيجية استكمالا لتوجهه طويل الأمد، حيث سيركز الصندوق على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية، بما يدعم التكامل بين القطاعات وتعظيم قيمة الأصول الاستراتيجية واستدامة العوائد ومواصلة مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة وتعزيز جودة حياة مواطنيها. وتمثل استراتيجية 2026-2030 تقدما طبيعيا من مرحلة النمو والتوسع إلى مرحلة جديدة من تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر ورفع كفاءة الاستثمارات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية وأيضا التميز المؤسسي، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكا فاعلا في التنمية المستدامة.
2: عشرين ثلاثين.
0: للحديث أكثر عن هذه الاستراتيجية أرحب مجددا بالدكتور سعود المطير، المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله.
0: أولا دكتور، يعني بصورة أشمل، يعني ما جاء، يعني أبرز ما جاء في هذه الاستراتيجية، كيف يعكس يعني التحول من التوسع إلى تعظيم القيمة، يعني يعكس يعني نضج استراتيجية الصندوق؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. لا شك طبعا أن هذه الاستراتيجية هي امتداد لرؤية المملكة 2030، وهو لا شك صندوق الاستثمارات العامة يعتبر أحد يعني محركات النمو الاقتصادي في المملكة وأحد برامج رؤية المملكة 2030. وبناء عليه هناك يعني الآن إعادة يعني إن صح التعبير هيكلة لصندوق الاستثمار، صندوق الاستثمارات العامة، بحيث يتحول بشكل جذري إلى الاستثمار داخل الاقتصاد السعودي بنسبة أعلى، يعني بحيث تتحول إلى نسبة 80%، فبالتالي سيكون محرك أقوى من ذي قبل، وبناء عليه سيتحرك القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بشكل غير مسبوق، لأن استثمارات الصندوق سوف تزداد في قطاعات مختلفة وسيكون فيها حراك اقتصادي وتفاؤل في المستقبل، وسيكون القطاع الخاص أكثر إقداما من ذي قبل، لأن هناك شراكة بين القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العام، كما أن أيضا المستثمر الأجنبي يعني يتحرك وفقا أيضا لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العام، أين يتجه استثماراته، تجد أن هناك دخول في مثل هذه القطاعات بشكل أو بآخر، لأن كذلك المستثمر الأجنبي أو الاستثمار الأجنبي يعتبر عنصر مهم وأساسي في رؤية المملكة 2030، يعول عليه الكثير في استثمارات مباشرة في خلق مصانع، في خلق يعني أدوات استثمارية فعلا تساعد على تنشيط الاقتصاد وعلى تنويعه وتجلب الخبرات وتدرب المواطنين والمقيمين بحيث يكونوا أكثر خبرة وأكثر مقدرة. ولا شك أن عملية الذكاء الاصطناعي بدأت فعلا تأخذ أفقا واسعا في عملية التطبيق في رؤية المملكة 2030.
0: طيب يعني إذا كان التحول من التوسع يا دكتور إلى تعظيم القيمة كما ذكرت يمثل مرحلة أكثر نضجا في إدارة الاستثمارات، السؤال يعني المهم هنا يعني أين ستتجه هذه الاستثمارات؟ وهنا يعني يجعلنا ننتقل إلى نقطة محورية في الاستراتيجية الجديدة، وهي رفع حصة الاستثمار المحلي. وش أثر يعني رفع الاستثمار المحلي إلى 80% على الاقتصاد السعودي ككل؟
1: طبعا هذه نقطة جوهرية ومهمة، ولا شك أنها يعول عليها الكثير في يعني وضع خارطة لنمو الأنشطة غير النفطية. إذا كانت الأنشطة غير النفطية تنمو بمعدلات كبيرة بحدود 4.5% باستثناء يمكن الربع الأول من 2026 حصل هناك بعض الانخفاضات في الأنشطة غير النفطية، وهذا قد يكون مربوط أكثر بما يحصل في التوترات الجيوسياسية. لكن الأنشطة غير النفطية أتصور أنه مع استثمارات صندوق أو مع دخول صندوق الاستثمارات العامة بتوجيه استثمارات أكثر 80%، هذه ستؤدي إلى تحريك أقوى للأنشطة غير النفطية، وأتوقع أنها سوف تواصل يعني نموها بوتيرة أسرع من ذي قبل، لا سيما وهو يعول عليها الكثير في أن تنمو بوتيرة متسارعة، ويعول عليها الكثير أن تكون الجزء الأكبر من الاقتصاد الوطني. القطاع النفطي يفترض مع نهاية رؤية المملكة 2030 أن تكون مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحدود 25%، أي أن الأنشطة غير النفطية تقترب بحدود 65 إلى 68%، إذا أضفنا لها الأنشطة الحكومية يعني بيكون عندنا بحدود 75%. إذن توجه الآن الصندوق لاستثمار حوالي 80%، هذا وأثر واضح سيؤدي إلى تسريع نمو القطاعات النفطية، سيؤدي إلى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي. طبعا بكل تأكيد هذا سيخفف من عملية التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص،
0: وبالتالي أيضا يعني بناء قطاعات ومنظومات قادرة على توليد قيمة مستدامة. إلى أي مدى تسهم أيضا هذه المنظومات، منظومات القطاعات، في أيضا تحقيق التنويع الاقتصادي؟
1: طبعا لا شك المنظومة تربط عدة أنشطة، إنتاج، خدمات، لوجستيات، وهذا لا شك أنه يعزز القيمة المضافة مقارنة باستثمار منفصل. إذن لا شك أن المنظومة المتكاملة لها أثر إيجابي قوي، ولها يعني تحريك للاقتصاد بشكل أقوى من يعني مقارنة لو كانت منفصلة كل على حدة. لكن كونها منظومة مترابطة هذه لا شك ستكون أقوى تأثيرا، والتركيز على الأثر الاقتصادي لا شك مهم في هذه المرحلة.
0: وأيضا من المهم يعني لبناء منظومات قطاعية متكاملة يعني يحتاج إلى إدارة دقيقة للمخاطر، وأيضا توزيع واضح لرأس المال. كيف أيضا ستؤثر إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية الثلاث يعني على إدارة المخاطر؟
1: طبعا لا شك أولا لو قلنا كيف يعني يمكن قياس نجاح كل منظومة مثل السياحة والصناعة، أيضا نجد أننا نستطيع أن نقيس النجاح من خلال عدد الوظائف، من خلال مدى مساهمة القطاع في الناتج المحلي كم نسبته، من خلال أيضا حجم الصادرات، لأن نمو الصادرات غير النفطية لا شك أنه يعتبر مقياس مهم جدا لتنويع الاقتصاد. أما المخاطر اللي ذكرت فعلا لا شك أن يعني تقليل المخاطر هو عنصر مهم، ولا شك أن وجود مثل المخاطر يقلل من الكفاءة العمل المنظومة، لكن تقليل المخاطر والحد منها هو ما يعني يقوم به صندوق الاستثمارات العامة، لأنه يستثمر في قطاعات متنوعة ليس مركزا على قطاع واحد، وإنما نجد أنها دخل في قطاعات متنوعة، دخل في السياحة، في التقنية، في الطاقة النظيفة، في الصناعات. فهناك إذن استثمار متنوع، ولا شك أن هذا يقلل من المخاطر.
0: المشاريع الكبرى يا دكتور يعني برزت كأحد الملفات الأكثر حضور في استراتيجية الصندوق، خاصة يعني أنها ارتبطت خلال السنوات الماضية بصورة التحول الاقتصادي يعني بشكل عام في المملكة. وش الدور المتوقع لهذه المشاريع الكبرى مثل نيوم يعني في المرحلة الجديدة؟
1: طبعا إذا سمحت بس ودي أكمل على النقطة اللي أشرت إليها، اللي يعني كيف تواصل إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية على إدارة المخاطر. يعني لا ننسى أن هناك محفظة الرؤية وهي تركز على النمو، ومحفظة الاستراتيجية تركز على الاستقرار النسبي، والمحفظة المالية تهدف إلى التنويع وإلى السيولة. ولا شك أن

0: أجزاء من هذه المشاريع لأن هناك أولويات أكثر أهمية. فكل هذه الأمور يعني سيكون هناك لا شك عبر التنفيذ المرحلي وربط الصرف بمؤشرات أداء واضحة. يعني ستكون الفترة القادمة المتبقية من رؤية المملكة 2030 الخمس سنوات الأخيرة هذه ستكون يعني حالة استنفار لكافة الوزراء يعني القيام بما تبقى أو من برامج رؤية المملكة 2030 من خلال تقييم الأداء، لأن مع نهاية رؤية المملكة 2030 ستكون الصورة أكثر وضوحا، سيكون تبرز أين أماكن التقصير، أين الخلل، وأين يعني القطاعات التي حقق فيها يعني المستهدف أو أكثر من المستهدف. كل هذه الأمور ستكثر أكثر وضوحا، ولهذا الخمس سنوات الأخيرة أتصور أنها حالة استنفار لتلافي ما يمكن تلافيه حتى تعطي الخمس سنوات هذه أقوى مما كان في السابق.
1: طيب يعني المشاريع الكبرى دائما يعني تطرح دائما يعني معادلة دقيقة يا دكتور، كيف نوازن بين الطموح التنموي والعائد المالي؟ كيف يمكن للصندوق أيضا تحقيق هذا التوازن يعني بين العوائد المالية والأثر الاقتصادي؟
0: طبعا يمكن تحقيق توازن لا شك عبر اختيار مشاريع ذات أثر اقتصادي وربحية معقولة، ويهمنا كثيرا كيفية اكتساب الأثر الاقتصادي بشكل عملي. فالأثر الاقتصادي يحتسب عبر قياس الوظائف، كم مقدار الوظائف التي يمكن خلقها أو إيجادها، كذلك ما نسبة المساهمة في الناتج المحلي، كذلك سلاسل الإمداد المحلية. كل هذه الأمور يعني توضح لك الأثر الاقتصادي لمثل هذه المشاريع. أما يعني النماذج العالمية التي يمكن الاستفادة منها، فهذه طبعا لا شك صناديق الثروة السيادية في سنغافورة والنرويج لا سيما وصندوق الاستثمارات العامة يطمح أن يكون في المركز الأول على مستوى العالم، وهذا يعني أتصور أن مع نهاية رؤية المملكة 2030 يتوقع فعلا أنه يصل إلى المركز الأول.
1: جميل. يعني هل هناك دكتور يعني تحديات قد تواجه الصندوق في جذب فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية؟
0: طبعا جذب الاستثمار الأجنبي لا شك أنه يعتبر عنصر مهم جدا، وركزت عليه رؤية المملكة وخلقت البيئة المناسبة، البنية التحتية القوية. يعني أصبح الاستثمار الأجنبي ركيزة أساسية، لأن وجوده بكميات كبيرة، وأتكلم هنا عن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي فعلا يعني يقيم مشاريع عملية ويجلب معه الخبرة والتقنية ويوظف ويدرب المواطنين والمقيمين، هذا لا شك أنه يعطي قوة دفعة للاقتصاد ويجعل الأنشطة غير النفطية تنمو بوتيرة متسارعة. هل البيئة الاستثمارية الحالية كافية لجذب رؤوس الأموال العالمية؟ هناك لا شك يعني تحسن بشكل كبير، لكن أيضا نحتاج إلى المزيد، لأن عندك الدول سبقتنا بسنوات طويلة جدا مثل أمريكا ومثل الصين. يعني فأنت الآن يعني من خلال رؤية المملكة 20 اللي نتكلم عن الخمس سنوات الأخيرة 15 سنة الأخيرة، فلا شك أنها غير كافية لأجل مثل منافسة مثل هذه الدول، لكننا قطعنا مرحلة كبيرة، حققنا فعلا جذب للاستثمار الأجنبي، وما زلنا نحتاج إلى أن نستقطب المزيد لدفع يعني عجلة النمو ولدفع التنويع، عجلة التنويع الاقتصادي، لأن المرحلة المملكة العربية السعودية لن تتوقف عند رؤية المملكة 2030، بعد 2030 2035 2040 وهكذا. ف يعني هناك مستهدفات أخرى ستكون موجودة بإذن الله تعالى بعد رؤية المملكة 2030، بعد تقييم الأداء و يعني ماذا تم إنجازه فعلا، و وأين يعني مكامن الضعف ومن أين مكامن القوة، هذه سيستفاد منها أيضا في

0: هنا رؤية المملكة 2040.
1: طيب أطلع معك فاصل يا دكتور ثم نعود لنكمل حديثنا في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين. إذاعة الرياض نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، رحب مجددا بضيف عشرين ثلاثين الدائم الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله من جديد يا دكتور.
0: حياكم الله
1: دكتور. يعني من دعم القطاع الخاص أيضا إلى دعم القطاعات المستقبلية، يعني واضح أنه الاستراتيجية الجديدة تتجه إلى ذلك، أيضا إلى يعني التقنيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، يعني باعتبارها محرك جديد للنمو والإنتاجية. وش أهمية أيضا التركيز على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي؟
0: أعيد الترحيب بكم وبالمستمعين والمستمعات. طبعا لا شك ان يعني رؤية المملكة ركزت على التقنيات الحديثة، ركزت على الثورة الصناعية الرابعة، الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الان اصبح له دور كبير جدا في كافة القطاعات، ليس له دور فقط في قطاع معين، وانما ممكن الاستفادة منه في قطاعات متعددة، وبالتالي يمكن ان يعني يكون محرك لنمو الاقتصاد بشكل قوي ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية. طبعا هذا لا شك أنه سيؤدي إلى رفع الإنتاجية، سيؤدي إلى تطوير صناعات جديدة أيضا. هناك طبعا قطاعات ستكون أكثر استفادة من هذه الاستثمارات، مثل الصناعة، مثل الخدمات اللوجستية، مثل الرعاية الصحية. طبعا لا شك مع يعني استمرار الاستثمار في التعليم والبنية التحتية الرقمية، ستكون السعودية مهيئة بشكل أكبر لتكون مركزا إقليميا في هذا المجال.
1: جميل. أعود معك يا دكتور إلى القطاع الخاص، يعني دائما ما نسمع دور القطاع الخاص وأهمية هذا الدور في استراتيجية الصندوق وأيضا في رؤية 2030 بشكل عام، يعني كيف أيضا سيدعم الصندوق هذا القطاع الخاص أو نمو القطاع الخاص؟
0: طبعا هو الأصل أن هناك شراكة قوية بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، ولاحظناها في السنوات الماضية، وهذه الشراكة في ازدياد، وبالتالي هناك يعني أدوات مستخدمة مثل التمويل، مثل الشراكات، مثل الخصخصة، كل هذه تعتبر دعم لنمو القطاع الخاص. طبعا لا شك أن يعني سيكون هناك تحقيق توازن صحي يعني عبر تحقيق المنافسة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة. هناك يعني دعم قوي للمنشآت الصغيرة على مستوى التمويل وعلى مستوى أيضا إعطاء يعني دفعة قوية لها، ومجالات استثمارات واعدة، لا سيما وكما قلنا القطاع صندوق الاستثمارات العامة يستهدف الاستثمار في قطاعات متعددة وينشئ شركات جديدة، ومع إنشاء شركات جديدة وقطاعات متنوعة يجد القطاع الخاص فرص استثمارية كبيرة، وبالتالي يستطيع أن يعمل جنبا إلى جنب مع صندوق الاستثمارات العامة ويعطي دفعة قوية للاقتصاد، لا سيما ولاحظنا في السنوات الأخيرة كيف أن القطاع الخاص بدأ ينمو بشكل كبير وهو المحرك الأساسي لنمو الأنشطة غير النفطية.
1: بالنسبة لأيضا دكتور يعني الاستثمار في المستقبل يعني لا يقاس فقط بالتقنية والعائد، أيضا بمعايير الاستدامة والحوكمة، وهي معايير أصبحت يعني جزء أساسي من قرارات الصناديق السيادية حول العالم. كيف تؤثر الاستدامة والحوكمة يعني على قرارات الاستثمار لدى الصندوق؟
0: طبعا لا شك أن الاستدامة والحوكمة يعني تعتبر الآن عنصر مهم جدا. الاستدامة يكون عندك فعلا عوائد قابلة للاستدامة وليست عوائد يعني غير متكررة، لا، يكون هناك يعني استثمارات تؤدي إلى عوائد تتصف بالاستدامة، وكذلك الحوكمة تكون الأمور الاستثمار واضحة وشفافة. لا شك هذا يعني يعطيك يعني تعزيز الاستدامة لطويلة المدى، لكن توازن بين الاستدامة والربحية يتم عبر الاستثمار في مشاريع يعني تحقق الاثنين معا، اللي تحقق الربحية وتحقق الاستدامة. وأبرز مثال على ذلك هو الطاقة النظيفة، ونقصد الطاقة النظيفة اللي هي استخدام الطاقة يعني عبر مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، هذه تعتبر طاقة نظيفة وليس فيها انبعاثات كربونية وليست لها آثار سلبية على البيئة. في مثل هذه الاستثمارات نجد الاستدامة والربحية، لا يوجد تعارض بينهما، بل هناك تحقيق توازن بين الاثنين معا.
1: أيضا يعني هناك سؤال دكتور حول تقليل الاعتماد على الاستثمارات الدولية، انعكاسات هذا التقليل يعني في الاعتماد على الاستثمارات الدولية.
0: طبعا ما فيه استهداف لتقليل الاعتماد على الاستثمارات الدولية، وإنما هناك اهتمام كبير جدا في جذب الاستثمار الأجنبي، وعلى أساس أنه يكون محرك قوي لنمو الأنشطة غير النفطية. ولهذا قضيت المملكة العربية السعودية في تزايد ونمو الاستثمار الأجنبي، ولا شك أن هذا يؤدي إلى توسيع دائرة الاستثمار في قطاعات متعددة، ويمكن الاستفادة من الخبرات والتقنية التي يجذبها المستثمر الأجنبي، وبناء عليه يكون هناك يعني تركيز من كل العناصر الثلاثة: القطاع الخاص، صندوق الاستثمارات العامة، المستثمر الأجنبي، تكون شراكة قائمة تؤدي إلى تنويع الاستثمار في قطاعات متعددة. ولا شك أن يعني صندوق الاستثمارات العامة سيكون هو القائد، وهو فعلا من يتبنى فكرة قيام قطاعات وشركات جديدة لخدمة تنويع الاقتصاد ولتحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي.
1: طيب في دقيقتين يا دكتور لو سمحت، يعني كيف يمكن قياس نجاح يعني استراتيجية الصندوق 2026-2030 بنهاية الفترة؟
0: طبعا لا شك، أولا لازم نفرق بين النجاح المالي والنجاح الاقتصادي. النجاح المالي يركز على الأرباح، والنجاح الاقتصادي يركز على الأثر الشامل. ما هو تأثير الصندوق على التوظيف؟ ما هو تأثير الاقتصاد على نمو الأنشطة غير النفطية؟ كذلك ما هي القطاعات الجديدة التي أضافها الصندوق في السنوات الماضية وفي السنوات القادمة؟ فبالتالي لا شك أن إعادة تقييم الاستراتيجية وتعديل الأولويات أو تأجيل بعض المشاريع يعتبر أمر وارد جدا لأجل خدمة رؤية المملكة 2030 والتوجه حول يعني الاستثمارات الواعدة التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد بشكل مستدام.
1: جميل. الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: الله يعطيكم العافية، شكرا.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعي الكرام، هذه تحية طاقم عمل البرنامج 2030، صالح الثنيان من الإخراج، ومني أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: 20-30.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

0: أبعاد.
1: على إذاعة الرياض
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. عشر سنوات مرت على انطلاق رؤية المملكة 2030، الرؤية الوطنية التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، عقد من التحول المتسارع انتقلت خلاله المملكة من الاعتماد التقليدي على موارد محدودة إلى اقتصاد متنوع أكثر مرونة وأكثر قدرة على صناعة الفرص. أرقام النمو، توسع القطاعات غير النفطية، ارتفاع مساهمة الاستثمار وتمكين الكوادر الوطنية، جميعها مؤشرات تعكس تحولاً اقتصادياً عميقاً تقوده رؤية واضحة وإرادة تنفيذية حازمة. في هذه الحلقة الخاصة من برنامج أبعاد نفتح الملف الاقتصادي للرؤية بعد مرور عقد على انطلاقتها، قراءة في المنجز واستشراف لمسار المرحلة القادمة. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الخبير الاقتصادي الدكتور طلعت حافظ. مرحبا بك دكتور.
3: أهلا بك عبد الرحمن وبالسادة المستمعين لهذا البرنامج المتألق، وأيضا بهذه المناسبة السعيدة الوطنية على الوطن جميعا.
2: حياكم الله. بعين الخبير الاقتصادي، كيف تقرأ حصيلة 10 أعوام من انطلاق رؤية المملكة بما فيها من تحولات جذرية وكذلك أيضا تحولات فرعية وأساسية وأحيانا ثانوية؟
3: الحقيقة 10 سنوات هو تتويج حقيقة لجهود عظيمة وجه بها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، وقائد الرؤية وعرابة ومهندسها صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. حقيقة 10 سنوات يمكن وصفها باختصار سنوات خضراء بلون العلم السعودي الأخضر، وتحقق حقيقة يعني قد لا أجامل أو أبالغ إن قلت معجزات فيما يتعلق في تنوع القاعدة الاقتصادية، في تنوع الإيرادات العامة للدولة. والجميل حقيقة في هذه الرؤية أنها رؤية شاملة بكل ما تحمل كلمة معنى، فهي شملت المجتمع، شملت الإنسان أولاً وقبل كل شيء، وشملت الاقتصاد وجميع النواحي التي تهم المواطن والمقيم الكريم على هذه البلد المباركة. فهي لم تترك حية لا شاردة ولا واردة، وهناك كان سوء فهم أنه كان تركيزها فقط اقتصادي، صحيح، ولكن هي كانت تركز على المجتمع وعلى ذكر بوضوح في مرتكزاتها، وأيضا على الوطن الطموح، وأيضا على أن يكون لدينا اقتصاد مزدهر. وكما حضرتك ما تفضلت أخوي عبد الرحمن في المقدمة، من أن نكون معتمدين على سلعة واحدة كانت تشكل في الماضي قبل انطلاق الرؤية أكثر من 90% للإيرادات العامة للدولة وجزء كبير من الاقتصاد للمملكة، وكان هذا حقيقة مقلق جدا للمملكة، بأنه كما معروف سلعة واحدة مرهونة يعني ارتفاع الأسعار، انخفاض الأسعار، زيادة الكميات، نقص الكميات، وبالتالي كان لا يعرقل ولكن كان يبطئ من مسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية. اليوم بالتنوع الاقتصادي حقيقة واكتشاف قطاعات واعدة اقتصادية أصبح لدينا زخم ودفع حقيقة وتوازن ما بين النفط وما بين غير النفط الله يحفظه.
2: نعم طبعا هذا الأمر يعني يعتبر تحول جذري وتاريخي في مسيرة يعني العمل الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وأنت ذكرت هذا يعني بتلميح الاعتماد على سلعة واحدة، هذا أمر يعني محفوف بالمخاطر، ولكن التحول إلى الاستفادة من كافة الموارد هذا

0: أيضا له يعني ضريبة كبيرة جدا على ذهنية المجتمع، وكذلك أيضا تحول المؤسسات بشكل عام. كيف استطاعت الرؤية خلال 10 سنوات اختصار الزمن والوصول إلى كثير من مستهدفاتها قبل أوانها مع هذه أيضا التحديات؟
1: أولا طبعا كما قلت يعني في سالف حديثي توجيه كريم من سيدي خادم الحرمين الشريفين، ولكن أيضا المهم في هذه الرؤية أن كان فيها قائد لديه رؤية بعيرة النظر ثاقبة، إضافة إلى كذا حقيقة الحماس الوصول إلى الأهداف بأسرع وقت ممكن، وليس بخاف حقيقة. كانت لدينا الكثير أخوي عبد الرحمن كما تعرفنا أنا واضح في حديثي، كانت لدينا كثير من القطاعات الاقتصادية لم أقل المهمشة ولكن لم تكن بالسرعة التي هي اليوم هذه. وأعطيك مثل سريع لو قطاع السياحة، يعني قطاع السياحة والترفيه كان إلى حد قريب في عام 2016 بالتحديد كان يؤثر سلبا على ما يعرف بميزان مدفوعات اللي هو جميع الحركات التي تتم في الحساب العام للدولة من مداخيل ومن يعني انفاق وكذا، فكان يؤثر سلبا. تخيل اليوم وبعد انطلاقة الرؤية أصبح يؤثر إيجابيا، وبالذات تأثير حقيقة السياحة المحلية وما يعرف بالإنباوند أو السياحة الأجنبية. لكن تتخيل سيدي العام الماضي فقط يعني أتى للمملكة 30 مليون سائح أجنبي، هذا رقم حقيقة فلكي ورقم مميز لم يتحقق في التاريخ. ولو أخذنا أيضا إيرادات السياحة مثلا في العام الماضي كما هو معروف تجاوزنا 301 مليار وعدد السياح 123 مليار. لو قارنا هذا الرقم بسنوات يعني قبل ذلك سنتين أو 3 سنوات نحن كنا نتكلم على 116 سائح وحوالي 257 مليار إيرادات، نحن نتكلم اليوم على 304 مليار. إذن هذا الرقم حقيقة ساهم اليوم مساهمة كبيرة فيما يعرف بالناتج المحلي الغير نفطي، وأيضا في الإيرادات العامة للدولة طبعا في مساهمات يعني عظيمة عززت من تنويع مصادر الدخل اللي كنا كما قلت نعتمد بشكل أكثر من 90% في الماضي قبل انطلاقة الرؤية، وهذا كان مقلق جدا جدا صح. حقيقة نعتمد على مورد في بلد قارة حقيقة أكثر من 2.2 مليون كيلو متر مربع، هذا كان غير مقبول. ومن هنا حقيقة وطبعا قف على ذلك قطاع التكنولوجيا، قطاع الاتصالات، قطاع يعني أمور كثير حقيقة من القطاعات التي بتأثر التعدين. يعني اليوم نحن نتكلم عن ثروة تعدينية في المملكة تقارب 9.4 في تريليون ريال سعودي، وهذا أمر حقيقة لم يكن يتحقق. والصناعة أيضا ونهوض الصناعة وأمور كثيرة قد يطول شرحها الله يحفظك في تعزيز موارد اقتصاد سعودي.
0: نعم طبعا هنالك أيضا في ذات التوقيت يعني عندما تتحدث عن رؤية فيها من الشفافية والوضوح ما يجعلها تقول بصوت واضح هنالك مشاريع قد تتطور، هنالك مستهدفات قد تلغى، هنالك أيضا أفكار قد تراجع، فبالتالي هذه الشفافية ماذا أضفت على الرؤية في تحقيقها لهذه النتائج التي نراها اليوم؟
1: أخوي عبد الرحمن دائما أي رؤى دائما يعني ما تكون لديها خطط معينة لديها كذا، ولكن أثناء يعني تنفيذك الخطة قد تطرأ أشياء جديدة. خلينا نعطيك مثل، عندما أطلقنا الرؤية في بالتحديد في يوم 25 أبريل 2016 لم تكن هناك مثلا يعني ما نعيشه اليوم من التقدم والتطور في الاي اي وما يعرف بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فهذه كانت حقيقة لم تكن بالفاعلية التي نشهدها اليوم. مثل آخر، الرياض إكسبو 2030 أيضا لم تكن موجودة أو حاضرة آنذاك في التخطيط. استضافتنا لكأس العالم وفوزنا باستضافة كأس العالم في عام 2034، كل هذه الأمور تفرض أحيانا أنك أنت يكون عندك يعني مرونة في الرؤية أو في خطتك أو كذا بما يتواءم مع المتطلبات المستقبلية، وهذا لا يمنع، وهذا ليس عيب ولا هو يعني من الضرر بأنك أنت تعيد النظرة في الرؤية في أن تقدم بعض الأولويات. وهذا ذكرها حقيقة صندوق النقد الدولي وذكرتها مادة المشاورات الرابعة الأخيرة لزيارة الصندوق لدى المملكة العربية السعودية، وهذا ليس بعيب حقيقة أنك أنت يعني تعدل. وهذا يعني أؤكد أنه لم يكن هناك إلغاء لأي من البرامج التي قد يعني تناولتها للأسف يعني بعض الصحف الغربية بأنه هناك إلغاء للبرامج، هناك عرقلة، ليس هناك أي عرقلة وليس إلغاء لأي من البرامج. لكن أعطيك مثل واضح جدا اليوم نحن عندما نتكلم على نيوم على سبيل المثال ونتكلم

0: على المنطقة الصناعية التي مساحتها تبلغ 48 كيلو متر مربع، وهي الجزيرة الأكبر العائمة على مستوى العالم، الجزيرة اللوجستية التي تعمل من الألف اللي هي بالطاقة النظيفة. طيب الآن هل أنا أركز على ذا لاين اللي هو طبعا مشروع جميل جدا جدا ما فيش كلام، أو أركز على ما يحقق لي عوائد اقتصادية حقيقة ويعزز من مواردي ومن التنمية؟ إذا اليوم لما نتكلم على إكسكون اللي هي المدينة الصناعية العائمة، طبعا أفضل أني أنا أعيد حقيقة، يعني خلينا أقول إعادة جدولة وليس إلغاءها، بدي أكرر ليس إلغاء، بيعطي أولوية لما هو قد يساهم بشكل أكبر في الصناعة، وهو طبعا الجزيرة العائمة كما قلت الصناعية الإكسكون، وبدت ولله الحمد ولله الحمد المنة أن تعمل الآن، وهي تربط ما بين ثلاثة قارات، تربط إفريقيا اللي هي جمهورية مصر العربية، وتربط طبعا آسيا بوجود دول مجلس التعاون، وتربط مع أوروبا. إذا هذه فعالية الجزيرة حقيقة ستعود بنفع كبير وسريع الاقتصاد السعودي، ولكن لا يعني بتاتا إلغاء لأي من مشاريع نيوم الله يحفظك.
1: نعم، اسمح لي أطلع فاصل قصير جدا ثم نعود لاستكمال الحوار. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، وهذه الحلقة الخاصة التي نتحدث من خلالها عن مرور 10 أعوام على انطلاق رؤية المملكة 2030 مع ضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي الدكتور طلعت حافظ. مرحبا بك دكتور من جديد.
0: أهلا بك أخوي عبد الرحمن.
1: حياك الله. هذا الحديث الذي نتحدث به قبل الفاصل رائع وجميل ومميز، ولكن يعني المواطن يهمه أمور أخرى. حينما نتحدث عن المواطن، كيف نستطيع قياس استفادة المواطن على الأقل تقدير استشرافه أيضا للمستقبل وما يراه أيضا في مستقبله ومستقبل أيضا المجتمع من خلال هذه الرؤية؟
0: كل ما تقوم به الحكومة الرشيدة الله يحفظها ورعاها الله هو للمواطن، هي من المواطن إلى المواطن، وهذه حقيقة قالها سيدي سمو ولي العهد الله يحفظه عرّب هذه الرؤية في إحدى المقابلات التلفزيونية، وقال يهمنا من كل ما نقوم به من برامج الرؤية هو رضا المواطن، فإذا رضى المواطن فالأمور طيبة. فهذا مهم جدا حقيقة أنه المواطن هو يأتي في المقام الأول، والمقيم أيضا الضيف الكريم على رأسنا طبعا في هذا البلد الكريم هو جزء مننا، وبالتالي رضاء مهم جدا. ولو أخذنا بعض المقاييس اليوم عندما نتكلم أخوي عبد الرحمن على برنامج جميل ورائع اسمه جودة الحياة، خلينا نحن ما نقول ترى دائما نقول ترى الآن نفكر بأن الرؤية نحن كنا سيئين وكنا لا بالعكس، نحن كنا نحن دولة متقدمة ولنا وزننا في تأسيس الكثير من المنظمات الأممية، ولعلها منظمة اللي يعني منها تجارة عالمية ومنها حقيقة مجموعة دول 20 التي هي نادي الاقتصاد العالمي بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. نحن مؤسس من عام 1999 والدولة العربية الوحيدة العضو في دول إسلامية، لكن الدولة العربية الوحيدة في هذه المنظمة. لكن ما حصلت الرؤية نقلة نوعية، هي كما يقولون استغلال لموارد اقتصادية لم تكن مستغلة بالشكل المطلوب. إذن عندما نهبط بالبطالة من 12.8% في سنة الأساس إلى 7.2%، هذا لمن؟ للمواطن. عندما اليوم نحن نقول والله يعني قوة العمل في السعودية من المواطنين والمواطنات السعوديين وصلت إلى 2.7 مليون هذا المواطن. عندما نقول تمكين المرأة وصل إلى 35%، هذا أيضا للمواطنة الكريمة. إذن كل هذه الأمور إضافة إلى جودة الحياة، تحسين التعليم، الامتداد الافتراضي لعمر الإنسان يكون بصحة جيدة إلى 79 عام، كل هذه حقيقة للمواطن. ما شاهدوا يعني الأمور كثيرة بالنهاية ترى هي كلها لمصلحة المواطن سواء حاليا أو للأجيال القادمة الله يحفظها.
1: جميل، خليني أروح معك أيضا للمؤشرات التي تعكس نضج الاقتصاد السعودي خلال هذه المرحلة والتطور الذي وصل إليه، وأيضا أن يكون هذا التطور مرتكزا لتطور أعلى وأكبر وأشمل.
0: يعني خلينا نتكلم بوضوح على ما يقوله. بالنسبة اللي كنا نعتمد وأكرر بنسبة كبيرة على الإيرادات ما يأتينا من يعني كان اقتصاد ريعي، خلينا نكون بوضوح، كان اقتصاد يغلب عليه انه يكون اقتصاد ريعي على انه اقتصاد متلقى.

0: حقيقة كان لدينا خطط خمسية طموحة للتطوير والتحسين، بديناها من السبعينيات من القرن الماضي. نجحنا في كل شيء حقيقة، يعني نجحنا في بنية تحتية، في بنية فوقية، في مدارس، في طرق، ولكن لم ننجح حقيقة، لم تنجح الخطط التنموية الخمسية في خطتها العاشرة وصولا للعاشرة، فإن نوع عليك صح. حاولنا كثيرا ولكن لم نتمكن، ليه؟ لأنه كان وقف في وفرة حقيقة في المعروض والطلب وكذا، ولكن اليوم تغيرت الأمور بوجود الطاقات البديلة، الطاقة النظيفة، الهيدروجين أخضر، الأزرق إلى آخره، وبدأت الآن الرؤية حقيقة تضعنا على يعني خط أو خارطة طريق واضحة للتنويع. اليوم عندما نقول أنه الإيرادات غير النفطية أو الاقتصاد الغير أو الأنشطة الغير النفطية تساهم ب 55% من الجي دي بي أو معرض الناتج المحلي، هذا أمر عظيم، هذا لم يتحقق، وكان حلم وكان تاريخ فعلا للحالمين بأن نصل لهذه النسبة 55%. أيضا رفع مساهمة القطاع الخاص وهو لاعب رئيس حقيقة العمود الفقري طبعا لأي اقتصاد كمثلي كالبنوك وكذا، أيضا رفعه من حقيقة 40% إلى 65%، ونحن متقدمين إن شاء الله لأن نصل إلى 65% بحلول 2030. كما قلت الأنشطة اللي هي كانت شبه مغيبة أو لم تكن حقيقة بالسرعة التي كنا ننشدها كالسياحة، تكنولوجيا، الاتصالات، اليوم نحن حقيقة نعد من الدول الأوائل على مستوى العالم فيما يعرف بتقدمنا في الـ AI وما يعرف بالذكاء الاصطناعي، بالشركة الجميلة التي أنشأها حقيقة صندوق السمارت العامة يومين، وأيضا في مراكز الداتا، يعني نحن اليوم حيكون لنا أكبر مركز داتا سيادي ما يعرف بالسوفرن سيادي على مستوى العالم في البيانات على مستوى المنطقة. كل هذه الأمور حقيقة ستنوع من الاقتصاد وستكون قوة دافع. خلينا أخذ لك مثلا الصناعات الحربية، يعني للأسف كنا في عامي بالتحديد 15 و16 من أعلى الدول، إما الثالث أو الرابع في الانفاق العسكري، لكن على النقيض من ذلك للأسف كنا أقل من 2% في المحتوى المحلي. نحن نتكلم اليوم قرابة 25% أو تعدينا هذا الرقم وصولا إن شاء الله إلى 50% بحلول 2030. إذن كل هذه الأمور مجتمعة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر، والتقنية المالية والبنوك أمور كثيرة حقيقة تساهم في دفع الاقتصاد.
1: نعم دكتور خالني بختم معك بهذا السؤال، بعد 10 أعوام من العمل والتحول، كيف يمكن تلخيص القيمة الاقتصادية السعودية التي أضافتها رؤية 2030 للمملكة؟
0: القيمة الاقتصادية عظيمة حقيقة، وأيضا بوضوح كنا قبل انطلاق الرؤية لم نكن سيئين ولكن لم نكن بهذا المستوى من النجاح ومن الإنجازات، يعني وكنا حقيقة في بعض المؤشرات الدولية كنا يعني في المؤخرة المؤشرات حقيقة من بين الدول. اليوم لو أخذنا مثلا مؤشر سورة الأعمال انتقلنا من 39 في أعوام سابقة إلى 20 إلى 16 في سهولة الأعمال. السجل التجاري الذي كان يستغرق معرفة أيام الآن في حوالي 160 ثانية، أقل من 3-4 دقائق وهو السجل التجاري موجود. وأيضا استثمارات اليوم العام الماضي مثلا 133 مليار تدفقات ريال، تدفقات الاستثمارات الأجنبية ما يعرف بالـ FDI أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هذا لم يكن موجود ولم يكن معهودا أساسا، ما حققناه في السنة كنا نحققه على مدى 3-4 سنوات. أيضا التراخيص الشركات التي أتت للمملكة اليوم في نهاية العام الماضي 700 شركة، كنا نستهدف 500 شركة ونقول شكرا نحن تجاوزنا هذا الرقم. إذن الطموح عالي وسقف الطموح الآن أصبح عالي لنصل إن شاء الله إلى مبتغانا في 2030 إن لم نتجاوزه
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك حقيقة الخبير الاقتصادي الدكتور.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: تمام الثالثة من إذاعة الرياض، أهلا بكم. السيدة والسادة أرحب بكم في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. برعاية الملك إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم بين فريقي الهلال والخلود. المملكة تؤكد موقفها الداعم للتهدئة وتجنب التصعيد في المنطقة، وتحذر من تقارير منسوبة لمصادر مجهولة تخالف مواقفها. وزارة الدفاع الإماراتية

تعلن التصدي لصواريخ ومسيرات إيرانية. وفي الشأن المحلي، مواقف الرياض تفعل المواقف المدارة المجانية في حيي المغرزات والنزهة الأحد القادم. أهلا بكم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تقام مساء اليوم المباراة النهائية لكأس الملك للموسم الرياضي الحالي بين فريقي الخلود والهلال. ورفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين على رعايته هذا الحدث الرياضي الكبير. أكد وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة السفير رائد جريملي أن المملكة مستمرة في موقفها الداعم للتهدئة وتجنب التصعيد ودعم المفاوضات والجهود المبذولة لخفض التوتر. وحذر جريملي في تدوينة على إكس مما ينسب إعلاميا لمصادر مجهولة، بعضها يزعم أنها سعودية، بما يتعارض مع هذا الموقف. وفي هذه الأثناء أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل أن مضيق هرمز يعد من أهم الممرات البحرية الحيوية للتجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي. وقال الواصل خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تقديم مشروع قرار حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، إن أي تهديد لحرية الملاحة في المضيق ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، محذرا من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن تعطل تدفق السلع الأساسية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أن دفاعاتها الجوية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة مصدرها إيران. وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان: تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. وكانت الإمارات تعرضت يومي الاثنين والثلاثاء لهجمات نسبتها أيضا لإيران، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص بهجوم على منطقة نفطية في إمارة الفجيرة. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تبادل الولايات المتحدة وإيران النيران في تهديد للهدنة الهشة في الحرب في الشرق الأوسط. تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زادكا في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 8.4 كيلوغرامات من مادة الكوكايين، وضبطت مخبأة في إحدى الحاويات الواردة إلى المملكة عبر الميناء. وأوضحت الهيئة أنه عند خضوع إحدى الحاويات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عثر على تلك الكمية من الكوكايين مخبأة في التجويف الخاص بتكييف الحاوية. أعلنت مواقف الرياض تفعيل المواقف المدارة المجانية في حيي المغرزات والنزهة ابتداء من يوم الأحد القادم، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الوقوف على الشوارع التجارية والحد من تسرب المركبات إلى داخل الأحياء السكنية المجاورة، بما يدعم جودة الحياة ويسهم في تنظيم استخدام المساحات المتاحة. ويأتي هذا التفعيل امتدادا لما حققته التجربة في تنظيم المواقف في عدد من الأحياء التي تم تشغيل المواقف المدارة المجانية فيها ضمن مراحل متتابعة. اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة فعاليات أسبوع التمويل الذي أقيم خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو 2026 في مراكز دعم المنشآت بالرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة، ضمن سلسلة أسابيع الأعمال بمشاركة 62 جهة ممكنة ومشاركة، منها أكثر من 28 جهة عارضة قدمت خدماتها التمويلية والاستشارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تقام غدا السبت قرعة كأس آسيا 2027 في حي طريف التاريخي بالدرعية، ومع تأهل 23 منتخبا من أصل 24 إلى النهائيات ستجرى القرعة لتوزيع المنتخبات على 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، وذلك لتحديد مسار المنافسات التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 7 إلى 5 من فبراير 2027. ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت في شهر أبريل للشهر الثالث على التوالي مع ارتفاع أسعار الزيوت النباتية على وجه الخصوص، وبلغ متوسط مؤشر أسعار الأغذية التابع للمنظمة والذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً 130.7 نقطة في أبريل، ارتفاع 1.6% عن مستواه المعدل في مارس. وفي تقرير منفصل رفعت الفاو تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى رقم قياسي بلغ 3.40 مليارات طن بزيادة 6% عن المستويات المسجلة قبل عام. وفي آخر أخبارنا في الطقس، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أنه لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض، وتمتد هذه التأثيرات إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على بعض مناطق الجوف والحدود الشمالية. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود للتذكير بأهم ما ورد فيها. برعاية الملك إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم بين فريقي الخلود والهلال. المملكة تؤكد موقفها الداعم للتهدئة وتجنب التصعيد في المنطقة وتحذر من تقارير منسوبة لمصادر مجهولة تخالف موقفها. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التصدي لصواريخ ومسيرات إيرانية. وفي الشأن المحلي، مواقف الرياض تفعل المواقف المدارة المجانية في حيي المغرزات والنزهة الأحد القادم. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة 3 من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أبعاد على إذاعة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. عشر سنوات مرت على انطلاق رؤية المملكة 2030، الرؤية الوطنية التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، عقد من التحول المتسارع. انتقلت خلاله المملكة من الاعتماد التقليدي على موارد محدودة إلى اقتصاد متنوع

0: أرقام النمو، توسع القطاعات غير النفطية، ارتفاع مساهمة الاستثمار وتمكين الكوادر الوطنية، جميعها مؤشرات تعكس تحولاً اقتصادياً عميقاً تقوده رؤية واضحة وإرادة تنفيذية حازمة. في هذه الحلقة الخاصة من برنامج أبعاد نفتح الملف الاقتصادي للرؤية بعد مرور عقد على انطلاقتها، قراءة في المنجز واستشراف لمسار المرحلة القادمة. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الخبير الاقتصادي الدكتور طلعت حافظ. مرحبا بك دكتور.
1: أهلا بك عبد الرحمن وبالسادة المستمعين لهذا البرنامج المتألق، وأيضا بهذه المناسبة السعيدة الوطنية على الوطن جميعا.
0: حياكم الله. بعين الخبير الاقتصادي، كيف تقرأ حصيلة 10 أعوام من انطلاق رؤية المملكة بما فيها من تحولات جذرية وكذلك أيضا تحولات فرعية وأساسية وأحيانا ثانوية؟
1: الحقيقة 10 سنوات هو تتويج حقيقة لجهود عظيمة وجه بها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، وقائد الرؤية وعرابه ومهندسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. حقيقة 10 سنوات يمكن وصفها باختصار سنوات خضراء بلون العلم السعودي الأخضر، وتحقق حقيقة يعني قد لا أجامل أو أبالغ إن قلت معجزات فيما يتعلق في تنوع القاعدة الاقتصادية، في تنوع الإيرادات العامة للدولة. والجميل حقيقة في هذه الرؤية أنها رؤية شاملة بكل ما تحمل كلمة معنى، فهي شملت المجتمع، شملت الإنسان أول قبل كل شيء، وشملت الاقتصاد وجميع النواحي التي تهم المواطن والمقيم الكريم على هذه البلد المباركة. فهي لم تترك حية لا شاردة ولا واردة، وهناك كان سوء فهم أنه كان تركيزها فقط اقتصادي، صحيح، ولكن هي كانت تركز على المجتمع وعلى ذكر بوضوح في مرتكزاتها، وأيضا على الوطن الطموح، وأيضا على أن يكون لدينا اقتصاد مزدهر، وكما حضرتك ما تفضلت أخوي عبد الرحمن في المقدمة، من أن نكون معتمدين على سلعة واحدة كانت تشكل في الماضي قبل انطلاق الرؤية أكثر من 90% للإيرادات العامة للدولة وجزء كبير من الاقتصاد للمملكة. وكان هذا حقيقة مقلق جدا للمملكة، بأنه كما معروف سلعة واحدة مرهونة يعني ارتفاع الأسعار، انخفاض الأسعار، زيادة الكميات، نقص الكميات، وبالتالي كان لا يعرقل ولكن كان يبطئ من مسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية. اليوم بالتنوع الاقتصادي حقيقة واكتشاف قطاعات واعدة اقتصادية أصبح لدينا زخم ودفع حقيقة وتوازن ما بين النفط وما بين غير النفط، الله يحفظه.
0: نعم طبعا هذا الأمر يعني يعتبر تحول جذري وتاريخي في مسيرة يعني العمل الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وأنت ذكرت هذا يعني بتلميع الاعتماد على سلعة واحدة، هذا أمر يعني محفوف بالمخاطر، ولكن التحول إلى الاستفادة من كافة الموارد هذا أيضا له يعني ضريبة كبيرة جدا على ذهنية المجتمع وكذلك أيضا تحول المؤسسات بشكل عام. كيف استطاعت الرؤية خلال 10 سنوات اختصار الزمن والوصول إلى كثير من مستهدفاتها قبل أوانها مع هذه أيضا التحديات؟
1: أولا طبعا كما قلت يعني في سالف حديثي توجيه كريم من سيدي خادم الحرمين الشريفين، ولكن أيضا المهم في هذه الرؤية أنه كان فيها قائد لديه رؤية بعيرة النظر ثاقبة، إضافة إلى كذا حقيقة الحماس الوصول إلى الأهداف بأسرع وقت ممكن، وليس بخائف حقيقة. كانت لدينا الكثير أخوي عبد الرحمن كما تعرفنا أنا واضح في حديثي، كانت لدينا كثير من القطاعات الاقتصادية لم أقل المهمشة ولكن لم تكن بالسرعة التي هي اليوم عليه. وأعطيك مثل سريع لو قطاع السياحة، يعني قطاع السياحة والترفيه كان إلى حد قريب في عام 2016 بالتحديد كان يؤثر سلبا على ما يعرف بميزان مدفوعات اللي هو جميع الحركات التي تتم في الحساب العام للدولة من مداخيل ومن يعني انفاق وكذا، فكان يؤثر سلبا. تخيل اليوم وبعد انطلاقة الرؤية أصبح يؤثر إيجابيا، وبالذات تأثير حقيقة السياحة المحلية وما يعرف بالإنباوند أو السياحة الأجنبية. لكن تتخيل سيدي العام الماضي فقط يعني أتى للمملكة 30 مليون سائح أجنبي، هذا رقم حقيقة فلكي ورقم مميز لم يتحقق في التاريخ. ولو أخذنا أيضا إيرادات السياحة مثلا في العام الماضي كما

0: المصروف تجاوزنا 301 مليار وعدد السياح 123 مليار. لو قارنا هذا الرقم بسنوات يعني قبل ذلك سنتين أو ثلاث سنوات نحن كنا نتكلم على 116 سائح وحوالي 257 مليار إيرادات، نحن نتكلم اليوم على 304 مليار. إذن هذا الرقم أيضا ساهم اليوم مساهمة كبيرة فيما يعرف بالناتج المحلي الغير نفطي وأيضا في الإيرادات العامة للدولة، طبعا في مساهمات يعني عظيمة عززت من تنويع مصادر الدخل التي كنا كما قلت نعتمد بشكل أكثر من 90% في الماضي قبل انطلاقة الرؤية، وهذا كان مقلق جدا جدا صح. حقيقة نعتمد على مورد في بلد قارة حقيقة أكثر من 2.2 مليون كيلو متر مربع، هذا كان غير مقبول. ومن هنا حقيقة وطبعا قف على ذلك قطاع التكنولوجيا، قطاع الاتصالات، قطاع يعني أمور كثير حقيقة من القطاعات التي بدأت التعدين، يعني اليوم نحن نتكلم عن ثروة تعدينية في المملكة صح. تقارب 9.4 في تريليون ريال سعودي، وهذا أمر حقيقة لم يكن يتحقق، والصناعة أيضا ونهوض الصناعة وأمور كثيرة قد يطول شرحها الله يحفظك في تعزيز موارد الاقتصاد السعودي.
1: نعم طبعا هنالك أيضا في ذات التوقيت يعني عندما تتحدث عن رؤية فيها من الشفافية والوضوح ما يجعلها تقول بصوت واضح هنالك مشاريع قد تتطور، هنالك مستهدفات قد تلغى، هنالك أيضا أفكار قد تراجع، فبالتالي هذه الشفافية ماذا أضفت على الرؤية في تحقيقها لهذه النتائج التي نراها اليوم؟
0: أخوي عبد الرحمن دائما أي رؤى دائما يعني ما تكون لديها خطط معينة لديها كذا، ولكن أثناء يعني تنفيذك للخطة قد تطرأ أشياء جديدة. خلينا نعطيك مثال، عندما أطلقنا الرؤية في بالتحديد في يوم 25 أبريل 2016، لم تكن هناك مثلا يعني ما نعيشه اليوم من التقدم والتطور في الاي وما يعرف بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فهذه كانت حقيقة لم تكن بالفاعلية التي نشهدها اليوم. مثل آخر، الرياض إكسبو 2030 أيضا لم تكن موجودة أو حاضرة آنذاك في التخطيط. استضافتنا لكأس العالم وفوزنا باستضافة كأس العالم في عام 2024، كل هذه الأمور تفرض أحيانا أنك أنت يكون عندك يعني مرونة في الرؤية أو في خطتك أو كذا بما يتواءم مع المتطلبات المستقبلية، وهذا لا وهذا ليس عيب ولا هو يعني من الضرر بأنك أنت تعيد النظرة في الرؤية في أن تقدم بعض الأولوية، وهذه ذكرها حقيقة صندوق النقد الدولي وذكرتها مادة المشاورات الرابعة الأخيرة لزيارة الصندوق لدى المملكة العربية السعودية، وهذا ليس بعيب حقيقة أنك أنت يعني تعدل، وهذا يعني أؤكد أنه لم يكن هناك إلغاء لأي من البرامج التي قد يعني تناولتها للأسف يعني بعض الصحف الغربية بأنه هناك إلغاء للبرامج، هناك عرقلة، ليس هناك أي عرقلة وليس إلغاء لأي من البرامج. لك وأعطيك مثل واضح جدا، اليوم نحن عندما نتكلم على نيوم على سبيل المثال ونتكلم على المنطقة الصناعية التي مساحتها تبلغ 48 كيلو متر مربع وهي الجزيرة الأكبر العائمة على مستوى العالم، الجزيرة اللوجستية التي تعمل من الألف اللي هي بالطاقة النظيفة. طيب الآن هل أنا أركز على ذا لاين اللي هو طبعا مشروع جميل جدا جدا ما فيش كلام، أو أركز على ما يحقق لي عوائد اقتصادية حقيقة ويعزز من مواردي ومن التنمية؟ إذن اليوم لما نتكلم على إكسكون اللي هي المدينة الصناعية العائمة طبعا أفضل أن أنا أعيد حقيقة يعني خلينا أقول إعادة جدولة وليس إلغاءها، بدي أكرر ليس إلغاء، بيعطي أولوية لما هو قد يساهم بشكل أكبر في الاقتصاد وهو طبعا الجزيرة العائمة كما قلت الصناعية الإكسكون، وبدت ولله الحمد ولله الحمد والمنة أن تعمل الآن وهي تربط ما بين ثلاثة قارات، تربط إفريقيا اللي هي جمهورية مصر العربية، وتربط طبعا آسيا بوجود دول مجلس التعاون، وتربط مع أوروبا. إذن هذه فعالية الجزيرة حقيقة ستعود بنفع كبير وسريع على الاقتصاد السعودي، ولكن لا يعني بتاتا إلغاء أي من مشاريع نيوم الله يحفظك.
1: نعم اسمح لي أطلع فاصل قصير جدا ثم نعود لاستكمال الحوار. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، وهذه الحلقة الخاصة التي نتحدث من خلالها عن مرور 10 أعوام على انطلاق رؤية المملكة 2030 مع ضيفنا

0: الكريم الخبير الاقتصادي الدكتور طلعت حافظ. مرحبا بك دكتور من جديد.
1: أهلا بك أخوي عبد الرحمن.
0: حياك الله. هذا الحديث الذي نتحدث به قبل الفاصل رائع وجميل ومميز، ولكن يعني المواطن يهمه أمور أخرى. حينما نتحدث عن المواطن، كيف نستطيع قياس استفادة المواطن على أقل تقدير، استشرافه أيضا للمستقبل وما يراه أيضا في مستقبله ومستقبل أيضا المجتمع من خلال هذه الرؤية؟
1: كل ما تقوم به الحكومة الرشيدة الله يحفظها ورعاها الله هو للمواطن، هي من المواطن إلى المواطن. وهذه حقيقة قالها سيدي سمو ولي العهد الله يحفظه، عرّب هذه الرؤية في إحدى المقابلات التلفزيونية، وقال يهمنا من كل ما نقوم به من برامج الرؤية هو رضا المواطن. فإذا رضى المواطن فالأمور طيبة. فهذا مهم جدا حقيقة، إنه المواطن هو يأتي في المقام الأول، والمقيم أيضا الضيف الكريم على رأسنا طبعا في هذا البلد الكريم، هو جزء مننا، وبالتالي رضاء مهم جدا. ولو أخذنا بعض المقاييس اليوم، عندما نتكلم أخوي عبد الرحمن على برنامج جميل ورائع اسمه جودة الحياة، خلينا نحن ما نقول، ترى دائما نقول، ترى الآن نفكر بأن الرؤية نحن كنا سيئين وكنا لا بالعكس، نحن دولة متقدمة ولنا وزننا في تأسيس الكثير من المنظمات الأممية، ولعلها منظمة اللي يعني منها تجارة عالمية ومنها حقيقة مجموعة الدول العشرين التي هي نادي الاقتصاد العالمي بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. نحن مؤسس من عام 1999، والدولة العربية الوحيدة العضو في دول إسلامية، لكن الدولة العربية الوحيدة في هذه المنظمة. لكن ما حصلت الرؤية نقلة نوعية، هي كما يقولون استغلال لموارد اقتصادية لم تكن مستغلة بالشكل المطلوب. إذن عندما نهبط بالبطالة من 12.8% في سنة الأساس إلى 7.2%، هذه لمن؟ للمواطن. عندما اليوم نحن نقول والله يعني قوة العمل في السعودية من المواطنين والمواطنات السعوديين وصلت إلى 2.7 مليون هذا المواطن. عندما نقول تمكين المرأة وصل إلى 35%، هذا أيضا للمواطنة الكريمة. إذن كل هذه الأمور إضافة إلى جودة الحياة، تحسين التعليم، الامتداد الافتراضي لعمر الإنسان يكون بصحة جيدة إلى 79 عام، كل هذه حقيقة للمواطن. ما شاهدوا يعني الأمور كثيرة، بالنهاية ترى هي كلها لمصلحة المواطن سواء حاليا أو للأجيال القادمة الله يحفظها.
0: جميل، خليني أروح معك أيضا للمؤشرات التي تعكس نضج الاقتصاد السعودي خلال هذه المرحلة والتطور الذي وصل إليه، وأيضا أن يكون هذا التطور مرتكزا لتطور أعلى وأكبر وأشمل.
1: يعني خلينا نتكلم بوضوح على ما يقولوا. بالنسبة كنا نعتمد وأكرر بنسبة كبيرة على الإيرادات ما يأتينا من يعني كان اقتصاد ريعي، خلينا نكون بوضوح، كان اقتصاد يغلب عليه أنه يكون اقتصاد ريعي على أنه اقتصاد متنوع. حقيقة كان لدينا خطط خمسية طموحة للتطوير والتحسين، بديناها من السبعينيات من القرن الماضي، نجحنا في كل شيء حقيقة، يعني نجحنا في بنية تحتية، في بنية فوقية، في مدارس، في طرق، ولكن لم ننجح حقيقة، لم تنجح الخطط التنموية الخمسية في خطتها العاشرة وصولا للعاشرة في أن ننوع الاقتصاد. حاولنا كثيرا ولكن لم نتمكن له، لأنه كان هناك في وفرة حقيقة في المعروض والطلب وكذا. ولكن اليوم تغيرت الأمور بوجود الطاقات البديلة، الطاقة النظيفة، الهيدروجين الأخضر، الأزرق إلى آخره، وبدأت الآن الرؤية حقيقة تضعنا على يعني خط أو خارطة طريق واضحة للتنويع. اليوم عندما نقول أنه الإيرادات غير النفطية أو الاقتصاد الغير أو الأنشطة الغير النفطية تساهم ب 55% من الجي دي بي أو معرض الناتج المحلي، هذا أمر عظيم، هذا لم يتحقق، وكان حلم وكان تاريخ فعلا للحالمين بأن نصل لهذه النسبة 55%. أيضا رفع مساهمة القطاع الخاص وهو لاعب رئيس حقيقة العمود الفقري طبعا لأي اقتصاد كمثلي كالبنوك وكذا، أيضا رفعه من حقيقة 40% إلى 65%، ونحن متقدمين إن شاء الله لأن نصل إلى 65% بحلول 2030. كما قلت الأنشطة اللي هي كانت شبه مغيبة أو لم تكن حقيقة بالسرعة التي كنا ننشدها كالسياحة، تكنولوجيا، الاتصالات، اليوم نحن حقيقة نعد من الدول الأوائل على مستوى العالم فيما يعرف بتقدمنا في الـ AI وما يعرف بالذكاء الاصطناعي. بالشركة الجميلة التي أنشأها حقيقة صندوق السمات العامة يومين، وأيضا في مراكز الداتا. يعني نحن اليوم حيكون لنا أكبر مركز داتا سيادي ما يعرف بالسوفرن سيادي على مستوى العالم في

0: كل هذه الأمور مجتمعة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر، والتقنية المالية والبنوك أمور كثيرة حقيقة تساهم في دفع الاقتصاد.
1: نعم دكتور خالد، أني بختم معك بهذا السؤال. بعد 10 أعوام من العمل والتحول، كيف يمكن تلخيص القيمة الاقتصادية السعودية التي أضافتها رؤية 2030 للمملكة؟
0: القيمة الاقتصادية عظيمة حقيقة، وأيضا بوضوح كنا قبل انطلاق الرؤية لم نكن سيئين، ولكن لم نكن بهذا المستوى من النجاح ومن الإنجازات يعني، وكنا حقيقة في بعض المؤشرات الدولية كنا يعني في المؤخرة المؤشرات حقيقة من بين الدول. اليوم لو أخذنا مثلا مؤشر سورة الأعمال، انتقلنا من 39 في أعوام سابقة إلى 20 إلى 16 في سهولة الأعمال. السجل التجاري الذي كان يستغرق معرفة أيام الآن في حوالي 160 ثانية، أقل من 3-4 دقائق وهو السجل التجاري موجود. وأيضا استثمارات اليوم، العام الماضي مثلا 133 مليار تدفقات ريال، تدفقات الاستثمارات الأجنبية ما يعرف بالـ FDI أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هذا لم يكن موجود ولم يكن معهودا أساسا، ما حققناه في السنة كنا نحققه على مدى 3-4 سنوات. أيضا التراخيص، الشركات التي أتت للمملكة اليوم في نهاية العام الماضي 700 شركة، كنا نستهدف 500 شركة ونقول شكرا نحن تجاوزنا هذا الرقم. إذا الطموح عالي، وسقف الطموح الآن أصبح نعم. عالي، لنصل إن شاء الله إلى مبتغانا في 2030 إن لم نتجاوزه
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك حقيقة الخبير الاقتصادي الدكتور طلعت حافظ، كنت خير من يتحدث عن هذا الموضوع في هذه المناسبة المهمة والغالية على نفوسنا، والتي نطمح من خلالها أن نضع قدما للمستقبل بإذن الله تعالى، سائرين مع هذه الرؤية المباركة لتحقيق المستهدفات والمنجزات لهذا الوطن المعطاء. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وعندو.
1: شكرا لضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومن يانا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. دمتم بخير في أمان الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: في دقائق. علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحياناً تحس إنك منضغط ومتوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح، تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس إنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية، ولازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني، جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول أن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول أن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو أن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة أو حتى الرقص. وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة: ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل، جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه: الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر. يعني كأنها تسوي ريستارت داخلي الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز. كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي. أحياناً تبدأ الرياضة وأنت متكاسل، بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط: قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدى.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نسألك
1: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل مولانا سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. في كلمتنا الطيبة نتكلم عن الحياة الطيبة. يا سلام، ما أجمل أن يجعل الله حياتي وحياتكم حياة طيبة. مين فينا ما يتمنى أن تكون حياته طيبة؟ والحياة الطيبة يدرك بها الإنسان مفهوم ومعنى الحياة على وجهها الحقيقي، ينطبق فيها مصداق قول الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الآية في سورة الأنعام من الآيات اللي من جد تحتاج إنه الواحد يجلس معه ويتأمل فيها ويقف وقفة: هل أنا من الأحياء أم الأموات؟ هنا يرجعنا إلى سؤال مهم: هل مقصود بها حياة الجسد وموت الجسد، أو من كان ميتا فأحييناه؟ الإنسان وجد من العدم فأحيا الله ثم أماته. فلو أخذنا هذه الآية على مفهوم حياة الجسد، معناه أنه الدار الآخرة، مات بعد حياة ثم أحياه الله سبحانه وتعالى، وكلنا حاصل لنا هذا الأمر بإذن الله. لكن المقصود هنا في الآية ليس موت الجسد، لكن المقصود هنا في الآية موت القلب، نسأل الله السلامة والعافية. موت القلب هو المقصود في الآية. كيف إن الله سبحانه وتعالى يكرم بعض العباد بأن يحييهم بعد الممات. الإنسان كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فيخرج للدنيا بقلب حي، بقلب طيب، بقلب سليم، ثم تعتريه المؤثرات فتغير على قلبه. هذا في حال غير المؤمن. وأما المسلم تأتي منغصات ومؤثرات الشهوات والمنكرات والمخالفات والغرائز، خصوصا إذا كانت مخالفة للحق سبحانه وتعالى، فتحدث ظلمة في القلب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من أثر إيش؟ من أثر الران الذي يغطي الجنان. طيب الران من فين يأتي؟ الران يأتي من كثرة الأدران. ياهو يا فيصل فهمنا، الأدران يعني المعاصي، الأخطاء، التجاوزات الشرعية، مخالفة الرب سبحانه وتعالى، التجري على الله سبحانه وتعالى. كيف إيش من مفاهيم التجري على الله؟ من مفاهيم التجري على الله يا سادتي أن يستر الله العبد وهو يرتكب المعصية، فيصبح العبد فيفضح نفسه. الله يسترك وأنت تفضح نفسك. صرنا في زمن عجيب. أحيانا بعضنا إذا سافر برا ربما يحصل منه خطأ أو تصرف معين أو أمر غير منضبط، والكمال لله يا جماعة، ترى ما فينا أحد كامل. أنا أولكم متكلم فيصل، عندي أخطاء وعندي ذنوب وعندي معاصي. من الذي مساء قط؟ من له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. ليه؟ لأنه معصوم، والله يعصمك. فالعاصم الله سبحانه وتعالى، والحافظ الله، والمعصوم فينا سيدنا محمد كحال الأنبياء. وأما البقية أمثالنا أنت وأنت وأنا وكذا، فيعترينا حفظ الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والحفظ هذا قد يعتري شيء من الشوائب، من الأخطاء، من الذنوب، من المعاصي. المهم الشاهد أنه ما فينا أحد كامل، الكامل الله وأكمل الخلق سيدنا محمد. فإذا كنا بالحال هذه عندنا تقصيرات وذنوب وأخطاء، تمام. أصلا النبي جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يتوبون. المشكلة فين؟ المؤلم فين؟ المزعج فين؟ اللي من جد يعني يحرق القلب فين؟ إنك ربي لما تسوي خطأ أو معصية وما حد عارف عنك، وربي يريد لك المغفرة، تستغفر، تندم، تتوب، خلاص كل اللي سويته أمس كله ويروح، وممكن يتحول لك إلى حسنات، ويبدل الله سيئاتهم حسنات. التوبة تجب ما قبلها.
فأنت تعمل عمل وربي يريد لك أن يغفر، وربي يريد أن يغفر لك هذا العمل، فأنت تروح وتنزل صورك في الفيسبوك، تنزل صورك في منصات السوشيال ميديا، تروح تخبر أنت تخبر أصحابك، تعال شوف شوف شوف شوف سويت أمس، أو المكان اللي كنت فيه أمس خطير مجرم رهيب شيء من الآخر. يا رجل يا سيدي الفاضل، فهذه كلها تؤثر على القلب، فبدل ما يكون القلب حي يكون القلب ميت، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يذكر فيها مثل القلب الحي مثل القلب الميت. فهناك حياة للقلوب وهناك وفاء وموت للقلوب، لكن الجسد إذا مات فحياته في الآخرة، ونسأل الله اللطف والسلام والعافية بعد ذلك، إما إلى جنة وإما إلى نار. لكن في الدنيا القلب إذا مات ربنا يحييه من لطف الله ومحبة ورحمة بأمته، إن الله سبحانه وتعالى يحيي القلب، أو من كان ميتا فأحييناه. بعضهم يذكر أنه هذه الآية نزلت في سيدنا عمر. سيدنا عمر يذكر عنه، تذكر بعض كتب السير، يعني في الرواية كلام، لكن تذكر بعض كتب السير أنه كان يعبد صنم من تمر فإذا جاع أكله. تذكر بعض كتب السير أنه وأد بنته. شوفوا إيش شدة قساوة القلب، هذا موت القلب، في موت في قلب ميت أكثر من كذا؟ إنك تدفن بنتك تستعر منها، إنك تأكل إلهك. إيش الإجرام هذا؟ دي درجة إنه عامر زوج ليلى لما كان في طريق الهجرة للحبشة، وليلى قابلت سيدنا عمر قبل إسلامه وشعرت إنه في رقة، فيقول لها زوجها يعني أو ترجين إسلام عمر؟ لأن أسلم حمار الخطاب لما أسلم الخطاب، يعني الحمار حقه ممكن يسلم بس هو لا ما يسلم، ممكن الحمار حقه يسلم بس هو صعب يسلم من شدة القساوة التي كانت صورة القلب العمري، يعني ما يشاهد فيها الناس. لكن لما دخل النور في قلب سيدنا عمر، لما أحيي الحياة الطيبة سيدنا عمر، سيدنا عمر لما أحيي الحياة الطيبة وجعل الله له نور يمشي به في الناس، تغير الأمر، فأصبح إن يكن ملهم في أمتي فهو عمر. إيهن يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، لو كان نبي بعدي لكان عمر. إيش المنزلة العالية دي؟ إيش اللي جعل الشيطان يخاف؟ إن الشيطان لا يفرق من ظلك يا عمر، مو منك، الشيطان يخاف من ظل سيدنا عمر. هذا نور الإيمان لما دخل القلب، هذه الحياة الطيبة اللي نتمناها يا سادة الفضلاء. كيف الله يحيي قلوبنا، ينور دروبنا، أو من كان ميتا فأحييناه. دلالات الحياة هذه إيش؟ الله يجعل لك نور، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فيا رب يا رب يحيينا إن شاء الله، وينور قلوبنا وينور دروبنا ويكرمنا بحقائق هذه الحياة. إذن ليس كل من يمشي على الأرض حيا، وليس كل من يتنفس يعيش. كم من إنسان قلبه ميت وهو يضحك، وكم من إنسان قلبه حي ولو كان في صنوف كثيرة من البلاء. هنا دائما ينبغي للإنسان أن يسأل نفسه، هل أنا بالفعل حي حياة حقيقية أو لا؟ تبغى تعرف، ارجع إلى قلبك، إذا وجدت قلبك مطمئن بربك، محافظ على صلواتك، حريص على رضا الله سبحانه وتعالى، واقع في الخطأ، كلنا نقع في الخطأ، إذا وقعنا في الخطأ في الذنب في المعصية نرجع نتوب نؤوب، ما ما ما عندنا في دواخلنا جراءة على الله سبحانه وتعالى، ما نتجرى على الله سبحانه وتعالى، لا نجاهر بالمعصية ولا نجاهر بالمخالفة، وإذا خالفنا وإذا عصينا نرجع نقول يا ربي اغفر لنا سامحنا توب علينا. ما والله ترى ما في أكرم من ربنا، والله ما في أرحم من ربنا، ولا في أطيب من ربنا. يعيش الإنسان بهذا الحب دائما. أنا بأوصي نفسي وأوصي كل اللي يسمعوني، كيف الإنسان يكون نافع في نفسه لنفسه، نافع
لدينه، نافع لمجتمعه، نافع لوطنه، حي، عنده حب في ذاته كيف يقربها إلى الله، عنده حب لمجتمعه كيف يكون دائما بذرة إيجابية، عنده حب لوطنه يحب يكون إنسان بناء اجتماعي نافع خدوم، يساعد في تحقيق الرؤية، يساعد في تحقيق اللحمة الوطنية، يساعد في تحقيق كل ما في صالح هذه البلاد. هذا أقل الوفاء. فإذا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحيينا حياة طيبة. حياة طيبة عندما يكون قلبك طيب، والقلب الطيب أو القلب الحي، يعني القلب الطيب هو تماما القلب الحي، ولذلك إذا أحيى القلب كان قلبا طيبا، وإذا مات القلب كان قلبا أسود فاسدا، كان قلبا أسودا فاسدا. القلب الأسود الفاسد هذا لا يتأثر بالقرآن، ولا يخشع في الصلاة، ولا يؤنب الضمير بعد المعصية. ترى هذا والله ترى علامة جدا جدا مهمة على حياة القلب، أن تكون عندك على الأقل نفس لوامة، لأن النفس الأمارة بالسوء دلالة من دلالات موت القلب، واضح؟ فمن حياة القلب، هذا القلب الحي لما يخطئ يذنب يشعر كذا بالتقصير، والله ترى ربنا يحب هذا الشعور مننا، لأن هذه بوابة التوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. التوابين صيغة مبالغة في كثرة التوبة، معناها أنه بيعصي يرجع يتوب، يعصي يرجع يتوب، يعصي يرجع يتوب، لا إشكال. الإشكال عندما يعصي ولا يتوب، عندما يعصي ولا يتوب، عندما يخالف ولا يلتفت، عندما يذنب ولا يشعر أنه أذنب. يعني وقال إيش قال هذاك في سورة الكهف؟ قال وما أظن الساعة قائمة ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لا، ما في ساعة ولا حتقوم ساعة، لكن لو قامت الساعة أنا ححصل جنة أحسن من الجنة هذه. مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر عنه قال ودخل جنة وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. شوفوا كيف يقولون أشد أنواع الظلم أن يظلم الإنسان نفسه. ظلمت وما ظلمت إلا لنفسك يا فتى، وظلم النفس من أقبح الوصف. أسأل مولانا سبحانه وتعالى أن يكرمنا بحقيقة الحياة وينور قلوبنا بالوجه الذي يرضيه عنا. يا رب قولوا يا رب، ويجعلنا نور نمشي به في الناس، نمشي به مع أنفسنا، نمشي به في الناس. يجعل الله لنا ولكم القبول حيث ما صرنا، حيث ما توجهنا، حيث ما كنا. اللهم آمين يا رب العالمين. يبعدنا عن القلب الميت كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أسأل الله السلامة والعافية لي ولكم الجميع، نحبهم ولجميع المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معاكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: السلام عليكم. مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق اكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال.

0: الأغيال. كن حذرا، كن حذرا.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
0: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أرقام الرؤية.
4: نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
3: ننجز اليوم لغد مزدهر.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
6: وناستكم لين ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
5: ونسمع نبض الناس أول بأول.
7: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
8: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
5: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا.
9: ديرتي حبيبتي.
10: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
11: الصدارة
12: الصدارة
13: الهلال أم الخلود؟ الخلود أم الهلال؟ من يحصد أغلى الكؤوس في الليلة 39؟ النصر يعزز صدارته بالفوز على الشباب لدوري روشن برباعية. وبعد الفوز على الشباب، حسابات تتويج النصر ومنافسة الهلال بلقب دوري روشن وفرص الفريقين.
12: الصدارة.
13: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبع إذاعة الرياض في كل مكان، أهلا ومرحبا. هذه انطلاقة حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم الرسمي واليومي الصدارة، ليأتيكم تمام الرابعة عصرا في كل يوم. أنا أخوكم معاذ العتيق من خلف المايك، رافقني من خلف الهندسة الصوتية عبد العزيز الجبر، والمخرج في هذه الحلقة. كذلك ينضم لنا من عبر الهواء مباشرة عبر الاتصال الناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ صالح الحمادي. أبو عبد الله، مسيك بالخير.
14: أهلا وسهلا، السلام عليكم، مساء الخير.
13: عليكم السلام ورحمة الله.
14: هي موصولة لك ولكافة الزملاء معك، وأيضا كافة مستمعي برنامج الصدارة عبر أثير إذاعة الرياض أينما كانوا، بالتوفيق إن شاء الله.
13: حياك الله. والليلة ليلة كبيرة اليوم يا جماعة الخير، تتجه أنظار الجماهير الرياضية مساء الجمعة إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لمتابعة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، أغلى الكؤوس في نسخته 39، واللي يجمع بين فريقي الخلود والهلال في مواجهة يسعى خلالها الهلال إلى إضافة لقب جديد إلى سجله في البطولة، فيما يتطلع نادي الخلود اللي جديد على هالليلة لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بأول ألقابه والوصول إلى منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه. والجدير بالذكر هنا أنه سبقوا أندية في نفس الموعد هذا وحققوا اللقب من أمام فرق كبيرة كانت، ومن ضمنها كذلك الهلال، الهلال اللي خسر سابقا من الفيحاء، والوحدة اليوم يتسلح بالخبرة الكبيرة ويخوض هالمباراة النهائية مستفيدة من خبرته في المنافسات النهائية لجانب امتلاك مجموعة من اللاعبين الدوليين وأصحاب الخبرة على المستويين المحلي طبعا والقاري. يطمح الفريق الهلالي إلى إنهاء موسمه بالتتويج بالكأس الغالية بعد مشوار شهد تجاوز عدد من الفرق وصولا إلى النهائي اليوم، آملا في التتويج بالبطولة مجددا بعد ما حقق آخر ألقابة في كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023-2024. في المقابل يدخل الخلود النهائي لأول مرة في تاريخه، واصل حضور التصاعدي بعد صعوده لدوري روشن للمحترفين لأول مرة في تاريخه 2024، قبل ما يسجل حضوره في الموسم الحالي ضمن قائمة الفرق اللي ما هي بسيطة بين قوسين بالعامي واللي تنافس في الدوري للموسم الثاني على التوالي. الوصول للنهائي على حساب الأهلي والاتحاد كان بالشكل التالي، بلغ الهلال المباراة النهائية بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح في الدور نصف نهائي، فيما تأهل نادي الخلود بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2. وتعد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة إحدى أبرز المنشآت الرياضية في المملكة، إذا احتضنت العديد من المباريات النهائية والمناسبات الرياضية القارية وكذلك الدولية وسط جاهزية تنظيمية وفنية متكاملة لاحتضان هذه الليلة المرتقبة. الفريقين اختتموا أبو عبد الله مساء الخميس تحضيراتهم للمواجهة النهائية. أجرى الخلود التدريب الرسمي على الساعة تقريبا 7:30 على الملعب الرديف أي بمدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما خاض الهلال التدريب الرسمي عند الساعة 8:00 مساء على الملعب الرديف سي بمدينة الملك عبدالله. ومن المنتظر أن المباراة تشهد حضور جماهيري كبير في ظل أهمية هذا النهائي والطموحات اللي يدخل فيها الفريقين لحصد اللقب. أنا ما أدري عنك في جدة ولا عودت الرياض أبو عبد الله بالسلامة؟
14: لا عدت للرياض الحمد لله بالسلامة قبل البارحة.
13: الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. ليلة كبيرة كيف تقراها؟
14: لا شك ولا في مثل هذا اللقاء مثل هذا نسميه الكرنفال أو العرس الكروي الكبير، بصراحة لا خاسر كلا الفريقين ولاعب الفريقين يعني يتشرفان بالسلام على أولا بالحضور في هذه المناسبة الكبرى اللي تكون برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز متع الله بالصحة وطول العمر.
13: آمين.
14: وأيضا إذا حضر سمو ولي العهد الله يحفظه بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين أو أيا كان راعي هذه المناسبة بالحضور الشخصي، هي شرف كبير مجرد المشاركة في النهائي ناهيك بالفوز باللقب اللي يعتبر من أغلى الألقاب، وعبر هذا اللقب ما شاء الله تبارك الله من آخر الخمسينات الميلادية، وهذا اللقب عزيز على قلوب كل جماهير الأندية. نتكلم أول من توج في بطولة في المملكة العربية السعودية فرق نادي الوحدة من مكة اللي أشرت له قبل قليل، أو آخر من توج بهذا اللقب، لذلك هي مناسبة كبرى عرس كروي كبير في المملكة العربية السعودية. نتمنى إن شاء الله التوفيق للفريقين في أن يقدم مباراة تليق بحجم المناسبة أولا، وأيضا تتوج المشوار الكبير الذي قطعه الخلود والهلال للوصول لهذه المباراة النهائية، والتوفيق للفريقين إن شاء الله
13: بإذن الله. طبعا الخلود، أنا ودي تعطيني كيف توصف المشاعر في لفريق أول مرة يكون في على هالمنصة في ليلة كبيرة مثل هذه. الهلال يعني متعود على مسألة النهائيات، لكن المسألة برضو عنده 50-50 لا زالت، لأنه الخلود ممكن اليوم يكون عاد العدة، نشوف حتى مجهزين اللاعب اللي كان مصاب طالع بنقالة في المباراة اللي راحت، الآن عمليات تجهيز اللاعب على قدم وساق. الثلاثي الهجومي في نادي الخلود مش ثلاثي سهل، فريق ممكن يهددك وممكن يخطف منك هالنهائي، والهلال سبق وخطف منه النهائي في ليلة مثل هذه.
14: شوف يعني بكل موضوعية يجب أن نحيي القائمين على نادي الخلود، نتكلم من مؤسس إلى من مؤسسين، لأنه كان أعتقد مجموعة من شباب أهل الرسل اللي قاموا بتأسيس والعمل على تأسيس نادي الخلود كمنافس لنادي الحزم، النادي الذي يعني سبق الخلود في المشاركة في دوري المحترفين،
13: والآن أصبح عبد الله قاطعك منافس للتعاون والرائد كذلك، الآن ممكن يكسر الليلة احتكار نادي التعاون في اللقب الوحيد لأندية القصيم.
14: بالتأكيد، شوف بالتأكيد الخلود يعني جاء من الظل، يعني ما كان من الأندية اللي مثلا بارزة على مستوى القصيم، تقول على مستوى المملكة العربية السعودية. يعني الرائد والتعاون لا من ناحية التأسيس ولا من ناحية العراقة مثل ما تقول النجمة والعربي أيضا تعنيزة، ولكن نتكلم على مدينة الرد تحديدا، أنه بصراحة يحسب لرجالات الخلود أنهم والزميل، ولا أنسى زميلنا الإعلامي الصحفي اللي عمل معنا سنوات طويلة في الرياضية أبان، كنت رئيس للتحرير فيها الزميل الخليفة، ما شاء الله تبارك الله عليه، عامل وثابر وجد واجتهد حتى حقق ما يشبه المستحيل أن يكون ضمن أفضل 18 أو 16 فريق على مستوى المملكة العربية السعودية من خلال بلوغ دوري المحترفين، وهذا يحسب بصراحة لأهل الخلود ورجالات الخلود الذين قدموا مثالا يحتذى به في مسألة أنه لا مستحيل في كرة القدم أنه نستطيع أن نقدم من هذه المحافظة الصغيرة محافظة الرسم، نستطيع أن نقدم نادي يبلغ حتى المباراة النهائية على مستوى المملكة العربية السعودية ويلعب أمام زعيم الكرة السعودية بالبطولات والألقاب، وزعيم الكرة الآسيوية بالبطولات والألقاب فريق نادي الهلال.
13: رئيس نادي الخلود والحشد الجماهيري اللي عام له مسوي اليوم طلب فزع، يقول لك هذه ممكن جتك الرسالة، ما أدري مرت عليك أو لا، لكن راسلها طلب فزعة لجميع مشجعين نادي الخلود، وأرسل هالرسالة لكثير من الناس دعوة لحضور هذا النهائي المنتظر، وطلب مباشر كذا اللي نحتاج فزعتك ووقفتك معنا في نهائي خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة 8 مايو في ملعب الإماء، نبيك معنا نكتب التاريخ سوا يوم واحد، وقفتك هي السند، نادي الخلود السعودي من رأس وتوقيع رئيس النادي. رئيس النادي هذا اللي رايح لجدة، تخيل أبو عبد الله بالدرجة السياحية، ممكن شفت الصورة اللي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، رايح على الخط السياحي يلعب ضد فريق مدجج بالنجوم، كذلك مدجج بإدارة وطيارة خاصة، كيف ممكن نوصف المشهد اليوم في نهائي منتظر مثل هذا، وقيمة الانتصار لو في حال حقق من قبل نادي الخلود ورئيسه المتفاعل والمجتهد هالموسم؟
14: بالتأكيد شوف يعني أولا من حقه أنه يطالب للجماهير، جماهير الوحدة، جماهير أحد والأنصار في المدينة، جماهير الاتحاد والأهلي، جماهير حراء، جماهير نادي جدة، ما ننسى، من حقه أنه يطالبهم يعني يقفوا مع فريقه ويساندوا إلى آخره، حق مشروع تماما لهم، ولم يطالبهم بالهتاف ضد الهلال، إنما طالبهم بالوقوف مع الخلود تشجيع الخلود.
13: وتعتقد يلبون النداء ولا؟
14: والله ممكن يتعاطفون، يعني في من سيحضر هذه المباراة لأجل المتعة ولأجل الاستمتاع بكرة القدم، وللتاريخ يسجل لأن حضر هذه المباراة،
13: وفي من يحضر المباراة مختلفين.
14: وأنا بالنسبة لي يعني اتصل بناس من مكة يبحثون عن تذاكر، اتصل بناس من الزيفي ومن القصيم يبحثون عن تذاكر، لأن التذاكر نفذت بعدما وصلوا إلى مكة، منهم من زار المدينة المنورة باتوا فيها البارحة واليوم متواجدين في في في جدة لأجل المباراة. وبالمناسبة الحديث عن المدينة المنورة، قبل 3 ليالي كنت متواجد يوم مباراة الهلال والخليج، كنت في المدينة، وأود أن أشيد بصراحة بما شاهدت ما شاء الله تبارك الله.
13: الحمد لله.
14: على مستوى القطار أول مرة يعني أسافر
13: بقطار الحرمين. نعم.
14: قطار الحرمين إلى المدينة والمدينة لجدة، أسوي لهم فاصل إعلاني مثل الفاصل الإعلاني حق الخلود، ولكن
13: مثل الفاصل الإعلاني اللي أعطيتني إياه الحين تراك ما جاوبتني. أنا كنت أبغى أتساءل خلف الدافع، وش هو الدافع اللي خلى هذول يتصلون عليك يبحثون عن حضور لدعم مثلا نادي الخلود؟ هل هي مجرد عاطفة إنه نادي أول مرة يلعب نهائي فحاب إنك تكون واقف معه، ولا
14: بعضهم هلاليين وبعضهم لا؟ الصراحة ما هم هلاليين ولا أعرف يشجعون، يعني ما أعتقد حتى يمكن ما لهم ميول كروية، ولكن حرصوا على حضور هذه المناسبة، ولذلك رئيس نادي الخلود من حقه يطالب بهذا الشيء الجميل بالنسبة لنا والمفرح إنه يصبح لأنديتنا، يعني ليس شرط أنه تكون في مدينتك أنت لكل الجماهيرية الكبرى، أنه يكون لك جماهيرية كبرى في غير المدينة اللي تحضرها، وهذا اللي شاهدناه الآن، نحو 60,000 متفرج حسب ما وردنا من أنباء، والسواد الأعظم منهم ربما تصل إلى 90% هلاليين، وهذا يثبت انه القاعده الجماهيريه اصبحت تتسع للانديه. اتكلم على الهلال اولا، ومن ثم اتكلم على الانديه الجماهيريه الاخرى، الاتحاد والاهلي والنصر، انه القاعده الجماهيريه لهذه الفرق اصبحت على مستوى الوطن، وهذا يجسد لنا امر مهم جدا، انه من فضل الله سبحانه وتعالى ليس لدينا النزعه الاقليميه اللي تشوب كثيرا من البلدان، أصبح الوطن واحد، هو الوطن اللي يجمع الجميع، وأصبح بكافة أطيافه أن تجدها يعني على مستوى الوطن أنه في جماهيرية.
13: نعم.
14: في بعض الأندية وعلى رأس الهلال اللي تحدث عنه اليوم.
13: نعم. وعلى طاري القاعدة الجماهيرية، أنا حاب أذكركم في اسم هذا الرئيس، بن هامبورغ، رئيس نادي الخلود. هذا يعني الحالة حكاية مختلفة، يعني رجل فهم معنى الاندماج الحقيقي مع الجماهير وكيف تبنى القاعدة الجماهيرية، وهذا ترى مش إداري ولا مدير كرة ولا، هذا رئيس نادي وهو المالك للخلود، فهم واستوعب معنى أنك كيف هذا الطريق الأكثر اختصارا والأقصر للحصول أو كسب التحالفات وكسب الناس، اختار الطريق الأقصر، اختار الجماهيرية وتغلغل فيها، فهم كيف تبنى هذه العلاقة بين الإدارة والجماهير. أعتقد لو كامل المحظوظين اليوم ممكن يوصل ركلات ترجيح مع فريق مدجج مثل الهلال اليوم، ولا تشوف انه الجماعة في الخلود يطبخون لهم طبخة ثانية؟
14: والله شوف
13: 50-50 تعطيها ابو عبد الله؟
14: لا ما اعطيها 50-50 صراحة، ونكون منصفين وموضوعيين جدا في هذا الجانب، لا تعطي النسبة الاكبر، اعطي 70-75% انها تكون
13: هلالية
14: للهلال. وسألت كثير من الجماهير الأندية اللي ما هو الهلالية، أتكلم على جماهير الأندية بصفة عامة، سألتهم بكل موضوعية وكذا، لقالوا أنه يعطون أكثر من 50%، مثل ما تفضلت أنت قلت 50-50، لا يعطون ممكن 60-70، بعضهم ممكن يعطي 90% لمصلحة الهلال و10% تكون لمصلحة الخلود، ولكن
13: على الورق، ولكن على الورق في على الميدان يختلف كل شيء، احنا امام نهائي، لذلك انا قلت لك 50-50 الكرة، يعني ما يعرف وش يصير، ممكن في اقرب دقيقة ممكن طرد، ممكن يجيك ركلة جزاء، والامثلة كثيرة، نذكر مباراة الفيحة كيف كانت، تذكر مباراة الهلال في مع الوحدة كيف كانت كذلك، يعني هذه موجودة وحاضر، ودائما ما تلعب النهائيات على التفاصيل الصغيرة اللي مثل هذه. فأنا أتساءل هل الخلود يعني حاس بقيمة أنه بإمكانك تقلب الطاولة في ليلة كبيرة مثل هذه، وهل الهلاليين كذلك مستشعرين؟ أعتقد نعم، من ناحية الهلال أعتقد نعم مستشعرين أنه راح يدخلون اللقاء محترمين الخلود تماما، هذا اللي أعهده وأعرفه من إدارات هلالية ومن نجوم يمثلون هالفريق الهلالي. عموما خلنا نسمع عبد الملك القليب وش روالنا عن نهائي كأس الملك في هذا التقرير، ونعود إياكم.
11: الحالمون الذين آمنوا بفكرة الوصول لم تكن خطاهم مجرد صدفة عابرة، بل مسارا متعدد الجهات وحكايات متغيرة الوجهات، فكل مكان من الأرض تحكمه جودته وتغيره وتطوره. فهذا هلال الرياض جعل القصة أكثر بياض، وهذا خلود الرس جعل من الرواية شكلا وحس. وبين هذا وذاك جدة التي تبتعد عنها جسدا لكنك تبقى في فضاء جماهيرها التي ولدت بأهزوجة وكبرت بمجس حجازي وتصدرت المشهد بصوت واحد يقول أهلا بأغلى الكؤوس في فضاء جدة العروس. اليوم الجمعة يحتضن ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة نهائي النسخة 39 من كأس خادم الحرمين الشريفين في لقاء يجمع الهلال بالخلود في قمة مرتقبة. فالهلال يبحث عن مصالحة جماهيره والخروج من هذا الموسم ولو بلقب واحد، أما الخلود فيمني النفس بإحداث صدى تاريخي وتحقيق هذا اللقب الاستثنائي. نفاد التذاكر مبكرا وطابور الانتظار المليوني ينبئ بتنافس شرس وحضور جماهيري غفير، لكن السؤال من سيكون نجم القصة وبطل المنصة لنرى ذلك.
12: الصدارة
13: أبو عبد الله، يعني أعتقد أن الأسبوع بالنسبة للهلاليين مهم في غاية الأهمية، أسبوع استراتيجي ممكن لو ما ركزت تطير فيه بطولتين هامة جدا.
14: شوف يقول لك اللي لا بلاش من المثل،
13: لا قلها
14: لا زعل الهلالي، خلني أخذها بس بموضوع. شوف على الهلالي أولا أنه يكون من خلال التعامل مع هذا الحدث الكبير الليلة، مثل ما يقولون انه عصفور في اليد خير من عصفورين على الشجره. يعني الان عليهم التركيز والتفكير جيدا جدا في احراز هذه الكاس اللي بعد التصنيف الجديد. كان الاهلي هو قلعه الكؤوس، هو الاكثر فوز ببطوله كاس الملك، ولكن بعدما بعض البطولات اعتبرت بطوله دوري للاهلي اصبح الهلال هو زعيم كل البطولات السعودية كافة بما فيها هذه البطولة. ولكن هذه البطولة هناك من هو قريب جدا منها، أعتقد النادي الأهلي اللي ينافسه، ربما نادي الاتحاد كذلك والنصر والأندية القريبة منه، وبالتالي يكون همه توسيع الفارق والدوري ملحوق عليه والتفكير في مباراة الليلة أولا، ومن ثم بعد عاد يفكرون في مباراة الثلاثاء. البارح
13: هم فكروا ترى بمباراة الثلاثاء، لذلك الهلال طلب حكام أجانب أمام النصر، هذا اللي طلبته إدارة نادي الهلال.
14: خير الهلال كل مباريات الموسم ذا كافة صار فيه نحو 20 مليون على الحكام الأجانب استقطابهم، لكن أتكلم
13: 375 ألف للطاقم القادم هذا. أسلم
14: يلا تخيل، يعني عليهم التفكير أولا بهذه الكأس، ومن ثم عندما يفرغون منه يعودون غدا إلى الرياض يفتحون ملف الدوري مع التفكير في مباراة النصر الليلة. قد يسلب الهلال لقب ويصبح لا هو الله فاز بالكأس ولا اللي هو استطاع أنه، لأن النصر يلعب بفرصتين الفوز والتعادل، التعادل يكفي النصر تتبقى له مباراة ضمك. ولذلك الأمور واضحة على الهلال، التركيز على مباراة الليلة ومن ثم التفكير لاحقا بما يخص الدوري يخص التنافس مع النصر. حتى البارح شوف الغيابات اللي في النصر، النصر أراح كومان الفرنسي وراح محمد سميكان، لماذا؟ خشيت تعرض للإيقاف واهتمام المدرب بهم. وحتى فريق النصر تشوفه في الشوط الثاني ليس بأفضل حالاته، لأنه كان ربما الهاجس عندهم اللي هو التفكير في الديربي ومباراة
13: ممتاز. أنا عجبني الربط، لاحظ أني سألتك عن الهلال أنا ما تحدثت عن النصر، لكن دام أنك تبغى نقحم النصر في هذا النقاش فخلينا نبدأ نفتح ملف مباراة الأمس اللي حقق فيها الفريق الأول بنادي النصر فوز ثمين على حساب نظير نادي الشباب برباعية مقابل هدفين في اللقاء اللي في الجولة 33، رفع النصر كذا رصيد 82 نقطة من 32 مباراة، وعزز صدارة الجدول الترتيب في روشن بفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني ب 77 نقطة من 31 مباراة. ينتظر كذا النصر مباراتين أمام الهلال ستكون حاسمة وفاصلة على لقب الدوري، بالإضافة إلى لقاء آخر في مواجهة ضمك. لما نجي نقرأ فرص الفريق الهلالي في التتويج بالدوري، فالنصر يعني هنا يحتاج إلى عدم الخسارة أمام الهلال، الفوز أو التعادل يكفي، بالإضافة زي ما ذكرت الانتصار على ضمك ليتوج رسميا بلقب الدوري. أما عن فرص الهلال في التتويج فيستوجب على الهلال الفوز في مباراته أو مباريات الثلاثة المقبلة ضد كل من النصر، ديربي الرياض، نيوم، والفيحة من أجل تحقيق اللقب. ما مدى حظوظ الهلاليين هناك؟ وكيف تقرأ أول شيء قبل أن نروح لحظوظ الهلاليين هناك، كيف قرأت المشهد في المباراة يوم أمس؟
14: زي المعاذ
13: ضحكتك شريرة وشو؟
14: لا أنا كنت عند الوالدة شمال الرياض، ثم جئت لاستقبال اتصالكم عند زميل محمد علي المكي. ومحمد علي المكي هذا نصراوي يعني في كل شيء معتدل إلا في النصر يصبح متصدر.
13: طيب لما ضحكت تقول زميل معاذ وش
14: غامض، وبالتالي هذا الرجل حتى الآن أنا في مجلسه وفي الاستراحة عند شمال الرياض يصور وتشوف شعار النصر في خلفية الجوال، وبالتالي لن أجامله طبعا لأني في ضيافة.
13: فأنت متعرض لهجمتين الآن،
14: النصر
13: هجمة أمامك وهجمة على التليفون.
14: شوف النصر أقرب إلى إحراز الكلام، والكلام هذا أقوله ترى من شهرين أقول الكلام ده، أنه النصر أقرب إلى بطولة الدوري.
13: مش تخديري أنت معتقد كذا ميقن في داخل
14: والله المرس. لا شوف الهلال فريق خطير يعني، وسبق أنا مريت بتجربة الله يذكره بالخير تركي الضبعان رئيس نادي الطاي عندما قال نبي نغير بوصلة الدوري حي، وبالفعل غير البوصلة. تلك الفترة كنت الهلال الاتحاد متصدر بفارق 13-16 نقطة، كنت أجزم بفوز الاتحاد ببطولة الدوري، ولكن
13: فتحرى أنت الآن واحد يغير ذا البوصلة، إما ضمك ولا كان الشباب يعني كنت معول عليه أمس.
14: لا
13: ولا
14: لا
13: مشت لا. الأمور
14: شوف أولا بالنسبة لكأس الملك يعني أنا نسيت فقرة كنت مبارك

0: اعطي 70 الى 75 اتكلم عن نفسي. طيب. انا
1: أوكي.
0: 70 الى 75 للهلال، 25 الى 30 للخلود. ولكن عن الدوري وسؤالك عن النصر، اقول لك انه نتعلم من التجارب، انه لما رشحنا الاتحاد للفوز وكان الهلال يطارد، تخيل انه يكسر حاجز او فارق 13 الى 16 نقطه ويتوج باللقب. الان الفارق بين النصر والهلال مع مباراة البارح كانت نقطتين، ومع الثلاث أصبح 5 نقاط. ولكن أولا لا نستهين بالفيحة، ولا نستهين باليوم، ولا نستهين بضمك أيضا، إنه ممكن تعمل نتائج. هذا عدم تقليل من الفرق الأربعة الثلاثة هذه، هذا جانب. الجانب الثاني إنه أشوف الشغف عند النصر أكثر، حتى الهلاليين العقلاء الواقعيين العقلانيين يرون إن الهلال ليس بأفضل حالة،
1: بردين شوي.
0: نعم نعم، ولكن ولكن هذا الفريق وهو في أسوأ حالات
1: لا تأمنه.
0: نعم، يلعب بنهائي كأس الملك، يعني تحترم هذا الفريق احترام كبير.
1: وتعرف وين القاتلة فيه أبو عبد الله؟ ما هي بالفارق النقطي، بالفارق الزمني. شوف كم جولة متصدر النصر، تجي أنت في الأخير آخر لفة ضرب لبوري وتأخذ هذا، ترى فيه هذه قاتلة قاتلة يعني بتكون.
0: معاذ، المطلوب حتى يفوز، حتى يفوز الهلال بالدوري، يجمع الدوري مع الكأس مثل ما فعل الاتحاد في الموسم الماضي، هل أن يتعامل الليلة مباراة نهائية، الثلاثاء مباراة نهائية، مع اليوم مباراة نهائية في الوقت اللي سيلعب فيه النصر مع الفريق الياباني.
1: نعم نعم، لذلك أقول لك أسبوع استراتيجي، ممكن يطير عليه بطولتين، ممكن يثبت أقدامه.
0: وأيضا مباراة الفيحة أن يتعامل مع، إذا استطاع الهلال أن يكسب يكسب الليلة، يكسب المباريات الثلاث المقبلة، ولا شك سيتوج بالثلاثية. ولكن أنا تسألني، أنا أقول أن حظوظ النصر مثل ما أعطي الهلال 75-75% في الكأس، أعطي النصر 70-75% في بطولة الدوري، وأيضا أعطي الهلال 25 إلى 30% أن يحرز بطولة الدوري.
1: ما في مشكلة، ما في مشكلة. أنا لكن سؤالي مش عن النسب، سؤالي الحقيقي لك، متى كانت آخر مرة شجعت فيها نادي الشباب يعني بحب وشغف؟
0: الله يرحمه أبو صالح ينفله وعمي عبد العزيز، كان شبابيان.
1: انتبهنا من الأعمام والخوال، تراها مخطرين في البرامج ذا اليومين. تقول أعمام وكذاب والأسبوع الجاي ها؟
0: لكن
1: دق عليك مقفل.
0: لا شوف، أهل الزلفي بصفة عامة من محبين نادي الشباب، بحكم أنه أكثر من،
1: خلنا في الكورة،
0: إيه أكثر واحد، أكثر من شخص ينتمي للشباب، بدليل أنه خليف الهويشان أيضا اللي كان رئيس النادي المكلف أيضا من ولاية زليفونيا ومن سمنان تحديدا، مركز سمنان. لذلك في تعاطف من أهل الزلفي مع، لكن أنا أشجع كل أندية الوطن، والميول نخليها على ما قالوا في خارج البرامج.
1: حلو، كيف شفت الشباب يوم أمس؟ إدارة نادي الشباب شغالة، ها إيقافات الأسبوعين يعني فيها صراحة يعني كمية وقفة احترام للكيان الشبابي. شوف إيقاف البلاهي الآن حتى نهاية الموسم، وقفوا حمد الله في سالفته مع كراسكو، يعني واضح إنه الجماعة يعني مفتحين عيونهم. لكن كيف شفت تعامل إدارة الشباب مع المباراة تحديدا والجهاز الفني؟ اسلم،
0: جديد بالنسبة لنا موضوع البلاهي. وش موضوع البلاهي؟
1: موضوع يعني البلاهي طال عمرك، انا كنت بسال، كنت ما شفت الاحتفاليه ولا
0: لا؟ بصراحه لم اشاهدها.
1: طيب خليني اخذ لك اجل اسبق، بدام انك متفاجئ في عز فجاه كذا، خلينا ناخذ نتناول الموضوع. امس علي البلاهي سجل في نادي النصر، ممتاز معي.
0: نعم
1: ابو عبد الله.
0: نعم إيه؟ نعم.
1: الاحتفاليه كانت باظهار الكساره، و يعني واضح كان يطغى عليها، ما شفت التفاصيل وش كان واقف ولا جالس ولا وش الصورة اللي فيها، لكن يطغى عليها كان اللون الأزرق الكسارة عزكم الله. فطبعا هالموضوع شوف تناولوه في أكثر من، في ناس يعني لهم وجهات نظر مختلفة في الموضوع، أنا ودي أسمع رأيك. اللي يقول عقده ماشي مع الهلال، هو ترى يلعب مع الشباب يعارف وش فيها، واللي يقول لك لا ما ينفع أنه لاعب في مباراة ديربي قوية ومثل هذه، وما احترمت انت الشعار اللي انت لابسه فتروح تطلع لي شعار نادي ثاني له علاقة في المنافسة، يعني جدل جدل في السالفة هذه. انا ما راح اقول رأيي، بسمع رأيك انت.
0: لا لا معاذ، ديميرال ايضا في التتويج وهم يحتفلون بكأس النخبة الآسيوية،
1: خل ديميرال الحين،
0: لا اخرج شعار

0: النصر من عبر الجوال. يعني الاحتفاليات مثل هذه في وجهة نظر شخصية متواضعة أنا أعتقد.
1: بس ديميرال ترى ما كان لاعب للنصر ولا له علاقة في النصر ولا.
0: لا لا لا أتصور إنه يوقف علشان هذه الاحتفالية. أنا فكرت إنه قام بفعل.
1: بس الفكرة مختلفة هنا ترى. هناك غيظ ها. هناك إنه أبغى غيظ الفريق الثاني. هنا لا أنا إنه ممكن إني أنا عندي مشكلة في الولاء. تتعلق بالولاء إنه أنا ألعب معك لكني قاعد أطلع شعار فريق ثاني. يعني فيها في مختلفة ترى.
0: شوف حتى أولا نعود إلى الموضوع الأول اللي تحدثت عن موضوع حمد الله عبد الرزاق حمد الله.
1: طورنا نعود الحين خلنا نتقدم شوي في هذا.
0: نتكلم ساعتي على البلاي ولكن خليني أخذها واحدة واحدة إذا تسمح لي. أولا طال عمرك بالنسبة لعبد الرزاق حمد الله هو لاعب على خلق، لاعب ملتزم، ولاعب يعني في كثير من الأمور يشاد به من قبل المقربين منه. أنا لست من المقربين ولكن المقربون منه يشيدون به عندما كان لاعبا في النصر، لاعبا في الاتحاد، والآن وهو يلعب في الشباب. هذا جانب، لكنه تبدو منها أحيانا تصرفات أنها لا تليق، وبالتالي أنه تعرض
1: عشان مشكلته مع كراسكو بعد صح.
0: ما كراسكو أحدث مشكلة قائد الفريق ومع مدرب الفريق، وقبلها أحدث مشاكل في الاتحاد وفي النصر والآن في الشباب. يعني وهو على وشك أعتقد أنه بعد الشباب ربما ما لا أعلم أنه يذهب إلى نادي آخر أم أنه يعتزل يعتزل اللعب. شاهدت أنه عندما الآن طلعت عليها، طلعني عليها الأخ محمد المكي هنا بحكم أنه نصراوي متعمس، أطلعني على لقطة البلاي. أنا أشوف ما فيها شيء الصراحة في كل موضوع، ما فيها شيء. يعني لو كان يلعب للنصر وأخرج شعار النصر معار مثلا، مثل ما كان على سبيل المثال نواف العقيدي معار وفاز النصر على الفتح على الهلال وأخرج شعار النصر. أنا أشوف شخصيا أشوف ما فيها شيء. وقد يختلف معي بعض الأخوة المتصلين بعد قليل عندما تستضيفهم في هذا الرأي. هذا الأمر.
1: طيب التساؤل هنا، لماذا اختلفت معك إدارة نادي الشباب بمعاقبة اللاعب؟
0: والله من حقهم. يعني أنا
1: يعني من حقهم إنه تقول مو يعني ما فيها شيء.
0: أصلاً منتهي عقده، يعني يعتبر هو بعد مبارتين منتهي عقده مع الشباب، بقي مبارتين أعتقد مبارتين وعقده يعود إلى نادي الهلال بعد انتهاء الإعارة. ولذلك يعني ما ألوم الشبابيين في في في في في تصرفهم إدارة الاستاد،
1: ولا تلوم اللاعب،
0: ولا ألوم اللاعب، وهذا تقديري الشخصي. يعني
1: لمني أنا يا أبو عبد الله، لمني أنا إني سألت السؤال.
0: لا لا بالحق يا معاذ، أنت من حقك حتى تختلف معي. يعني ربما يأتيك مثلا صالح الحمادي ومعاذ ويلومان اللاعب، ويأتي مثلا فؤاد أنور وعلي اليوسف ويقولون لا بالعكس تصرف ما في شيء، والعكس صحيح. نعم. يعني
1: على فكرة أنا لا اتفقت ولا نب ضدك، يعني أنا ما قلت رأيي. أنا جالس أسألك
0: في رأسي أنا. يعني الله يعين على المتصلين اللي يتصلون.
1: بعد إن شاء الله الفاصل بنبدأ نفتح مسألة الاتصالات على 011-40-53. وأعتقد أنه ليلة كبيرة مثل هذه يعني بتكون أصواتكم معنا حاضرة أكيد، بالتوقع وبالتمنيات للفريقين بالتوفيق. 011-40-53 نبدأ مع محمد على طول. يلا
2: السلام عليك.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: محمد العروج من رفحة.
1: أهلا وسهلا محمد، حياك.
2: أسعد الله مساءك ومساء ضيفك الكريم أبو عبد الله والزملاء في الاستديو.
1: تفضل.
2: أتشرف أني أنا معك، والعام الماضي تكلمنا أنا وأنت أبو عبد الله عن حقية الأندية السعودية بالحصة الكبرى في أبطال آسيا، ذكرها أبو سعد معاذ.
1: نعم
2: والحمد لله الآن بدأت آسيا تختار أندية سعودية، أكثر أندية سعودية تشارك في آسيا. طيب أبو عبد الله تكلم عن مباراة مثلا الهلال والخلود النهائي. أبو عبد الله أنا أعتبر نفسه مدرب لأي نادي بالدوري السعودي، وشاهد أن الأندية الجميع اللي تلعب أمام الهلال خط دفاعية انهزمت 2 و3 و4. هذا السؤال، هو ما هي الطريقة التي يلعب فيها أمام الهلال لما يشاهد كل الفرق تلعب دفاع وتنهزم أمام الهلال؟ هو كيف يفكر بالموضوع أنه يلعب قدام الهلال؟ تكلمت عن مثلا مباراة يقطع استاذ معاذ.

0: عندك اسلم.
1: مباراه الثلاثاء انا دائما اقول من اراد الحصول على البطولات عليه ان يزيح الهلال من طريقه. في اي بطوله تبغى تاخذ بطوله تزيح الهلال، ورد على التاريخ 20 30 سنه كلها اللي ياخذ بطوله اكيد يزيح الهلال من طريقه، يفاز عليه بالنهائي، يفاز عليه اذا هو ينافسه. وأن النصر إذا يبي يفوز البطولة لازم يفوز على الهلال، مو هو تعادل لازم يفوز، لأنه إذا لعب للتعادل ترى راح ينهزم أي فريق.
0: ممكن يحسمها ترى قبل في مباراة ضمك ترى.
1: لا ضمك بعد آخر مباراة في الدوري.
0: لا عفوا نيوم هو بيلعب مع نيوم.
1: الهلال.
0: النصر بيلعب مع.
1: لا بس باقي له الهلال وباقي له ضمك.
0: ضمك الثانية صح. ممتاز. إيه ممكن يحسمها اقصد من مباراه الهلال صح فعلا فعلا.
1: لا لازم الهلال
0: انا عكست معلش
1: اسلم البطوله لازم يزيح الهلال عن طريق.
0: نعم نعم.
1: شوف انا اقول لك مصير انزاجي الحالي مدرب الهلال مرتبط مباراه النصر. صدقني يا معاذ واذكرك اول ما طيب. ينهزم النصر الهلال راح يلغون عقد المدرب زاكي.
0: طيب شكرا جزيلا لك.
1: معلش مباراه الشباب
0: بشكل سريع عشان معنا متصلين ترى محمد
1: اخر احد عندك كراسكو البارح لاعب برتبه فريق صراحة
0: ما يحتاج. طيب شكرا جزيلا يعطيك العافية. ناخذ اتصال آخر برجع لك أبو عبد الله من ويانا. أبو عمر حياك الله.
2: السلام عليكم. مساء الخير.
0: السلام مساء النور.
2: أهلا وسهلا. الله يطول عمرك. والله
0: وعمرك إن شاء الله طويل.
2: مذيع مميز.
0: تسلم.
2: واللي معك أبو عبد الله ودي أسمع صوته هو من الناس اللي أحبهم والله.
0: الله يحبك تفضل.
3: حبك ربك يا رب.
2: الله طبعا انا قد قابلتك بضيافه فهد المجاهد مره.
0: ونعم خلونا في الموضوع يا ناس ورانا متصلين.
3: نعم
0: اسلم ابو عمر.
2: اول شيء بنحط حمد الله. لو كان جينا التعاون كان صار احسن من الانديه الثانيه من ناحيه راح ينسب بالتعاون.
0: تعاون انت.
2: ايه
0: اجل اليوم مع الهلال شكلك ما تبغى يكسرون احتكار التعاون في بطولة كاس الملك.
3: التعاون ما ابو مثله بالقصيم.
2: يا زينك زين صوتك. هذا واحد
0: سجلوها.
2: الثاني طول عمر من ناحيه لا اله الا الله من ناحيه الكره السعوديه طلعنا شوي على الموضوع من ناحيه الكره السعوديه.
0: نعم
2: اذا المدارس ما فيها رياضه كل واحد يجيب ثوب وكل واحد يجيب الطريق الخاص وكذا ما راح تلعب كرة سعودية ما راح يكون في انتماء ولا منتخب ما راح.
0: حلو. طيب يا ابو عمر
2: انا اهتم بالمدارس وشكرا لكم والله.
0: العفو طال عمرك. شكرا جزيلا لك شرفتنا ونورتنا. ناخذ اتصال ثاني او ثالث. طلال حياك.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يمسك بالخير أخوي.
0: يمسك بالنور والسرور تفضل.
4: سلم عليك وعلى ضيفك وعلى أخوان المستمعين.
0: تفضل.
4: حقيقة أولا فإن شاء الله الليلة المباراة أنا ميولي هلالي.
0: حساسة المباراة اليوم. تروح مع أبو عبد الله ولا تقول 50-50 أنت؟ أبو عبد الله يقول 70-75% الهلال مخلصها.
4: نعم الليلة مخلصها 100%. مية بالمية.
0: عجيب.
4: اي نعم.
0: الوحدة والفيحة ترى سواها قبل مع الهلال وراحت ركلات ترجيح بعد.
4: اولا المباراتين الاخيرة للهلال في الدوري هي اللي بالمعايير تحسم المباراة الليلة.
0: طب اخر مباراتين الهلال في الدوري في منهم مباراه انتصر 1-0 في ثلاث مباريات اخر ثلاث مباريات مع ضمك.
4: الاخر اربع مباريات.
0: سمعتك تحت الهواء تقول محسومه. ها
4: لا الليله محسومه 100%. ومباراه الليله دفعه قويه للفوز بالدوري. يعني لما تنتصر في كاس الملك وتقبل على المباراتين الأخيرة ممكن يخسر النصر في مباراة أو مباراتين.
0: صح.
4: وتوقع أن الهلال مخلصها بعد مع النصر.
0: وفيكون هذا أفضل أسبوع هلالي يكون في التاريخ لو صارت.
4: هنا وبعدين الآن يا أخوي الكريم المعايير والمحللين حاطين الدوري نصراوي. لكن لما

0: يقدم الهلال ثم يفوز بكأس الملك ثم ينتصر بالدوري راح يكون موسم استثنائي للزعيم.
1: جميل. طيب شكرا جزيلا يا طلال، يعطيك العافية. أنا أبو عبد الله والله ودي في كم سؤال في بالي، لكن برضو خلنا ناخذ جمعان. حياك.
2: مساك الله بالخير يا معاذ.
1: مرحبا أخوي جمعان.
2: أوه جمعان مبارك إن شاء الله حبيبي.
1: علينا وعليك إن شاء الله السامعين، تفضل.
2: زميلكم الإعلامي جمعان الزهراني من ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: أنعم وأكرم طال عمرك.
2: ما عليك زاد إن شاء الله. أخوي معاذ ما شاء الله أمس أبغى أتكلم عن مباراة أمس.
1: النصر والشباب.
2: يعني ما شاء الله تغير جلد الفريق درجة 80% عن مباراة قدام القادسية. ويعني حتى جانب النصر تغير
1: تغير المستوى ولا يعني فرق لا الفريقين
2: لا
1: يعني.
2: لا تغير مستوى وتحسن بعد ما دخل يعني نضمهم أمس أماني ويعني هو اللي حسنهم
1: ساديو ماني أبو عبد الله ساديو
2: صحيح ويعني هو اللي ما شاء الله حرك الفريق مع فليكس وروران
1: صح بس ترى القادسية أصعب من الشباب بكثير ورا أخوك
2: صحيح هو أصعب بس أمس يعني تحسن مستوى النصر من مباراته قدام القادسية عرفت؟

0: هو مستعد الآن المباراة اللي بعد مباراة الشباب.
1: جميل.
0: في استعداد, في تطور وتحسن من مباراة لمباراة.
1: حلو, كل الشكر لك, يعطيك العافية, ما قصرت يا جمعان ونأخوك, شكرا جزيلا. أبو عبد الله, ما مدى تأثير هالجيم على الهلال في حال خسر اليوم أمام الخلود؟ كيف بيكون شكله أمام النصر؟
2: سأجيب. شوف, ينظروا لها ناس, يعني فلسفة أحد أقاربي اليوم يقول أخوي محمد, يعني إيش يقول أحد أقاربي, يقول صراحة, يقول ربما أنه يحتاج الهلال أنه يخسر الكأس اليوم حتى يحرز الدوري, يكون حافز كبير له. أنا ما يعني ما أتفق مع وجهة النظر هذه. أنا أعتقد أنه الهلال عليهم التفكير أولا بحصد هذه البطولة اللي أمامهم الليلة, هذا جانب, وجانب مهم, ومن ثم التفكير في البطولة الأخرى اللي هي كأس دوري روشن. ولكن تسمح لي زميل معاذ, بس على عجالة, أنا طال عمرك أشرت إلى الوحدة في كلامك والتعاون وكذا. الوحدة لم يفز, إنما وصل, اللي يعرفه إنه وصل النهائي مرتين في السنوات الأخيرة أمام الهلال. خسر في مكة أعتقد 0-1 0-5 عفوا في تلك المباراة, وفي السنوات الأخيرة خسر أيضا أمام الهلال بركلات الترجيح. أعتقد أنه في موسم ربما في موسم قريب, ولكن بعد ما
1: الفيحة فاز, ولكن الوحدة وصل لركلات الترجيح.
2: صحيح,
1: هذا
2: صحيح. طيب. الفيصلي عام 21, الفيحة عام 22, وقبلهم التعاون عام 19.
1: جميل, جميل.
2: بين الأندية,
1: ما نبغى نستغرق وقت في هالمعنى.
2: أول من فاز بهذا الكأس موسم 1966-1967 كان فريق نادي الوحدة, والأكثر تتويجا باللقب هو فريق نادي الهلال اللي فاز عام 24 باللقب التاسع له, ومن ثم يأتي بعده فريق النادي الأهلي بثمان ألقاب, ومن ثم الاتحاد 6 ألقاب, النصر 5, الشباب 3, الاتفاق 2, ومن ثم الوحدة والتعاون والفيصلي والفيحة لقب لكل منهم. ولكن على مستوى الوسيط أيضا الهلال هو الأكثر مناصفة مع الاتحاد ومع النصر. هذه الفرق
1: نعم. الوحدة كان 1966 لقبها الوحيد. نعم
2: نعم نعم, بالنسبة لفريق نادي الوحدة هذا على عجالة. الهلال والاتحاد والنصر 7 مرات جاء في مركز الوصيف, الأهلي 4 مرات, والشباب 3 مرات, الاتفاق 3 مرات, والتعاون مرتين حل وصيفا ومرة بطل. يعني هذا بس لمحة تاريخية للإخوان المستمعين عن تاريخ هذه البطولة, أن الهلال هو زعيمه بتسع ألقاب. ولماذا قلنا نركز على هذه البطولة بالنسبة للهلال؟ لأن الأهلي لديه 8 ألقاب ممكن يعادل لقب الهلال, فيما لو خسر اللقب الليلة فوز الهلال يكون اللقب 10, ويوسع الفارق بينه وبين المنافس الأقرب له اللي كان يسمى قلعة الكوس, النادي الأهلي الذي لديه 8 بطولات. هذه على عجالة. طيب. توضيح.
1: ما ودي أروح معك فني بحت, لك أسألك مثلا كيف بيكون شكل الفريقين في الملعب, وش المفترض يلعب فيه الخلود أمام الهلال, ولكن إذا جينا نأخذ الفريقين فالهلال فنيا راح يدخل بنفس الطريقة اللي عودنا عليها إنزاغي في مبارياته الموسم, خصوصا مباراة ممكن تستقبل فيها هدف تصعب عليك وتخسر نهائي. أعتقد برضو بيكون حذر كذلك دفاعيا, ما أعرف إلى أي حد بيغامر على حساب الدفاع في الهجوم, ولكن المباراة هي اللي بتعطينا الإجابة. ولكن الخلود هو اللي علامة استفهام على كيف أنه راح يدخل. وش أفضل طريقة تعتقد أنه الخلود أنه يقدر يكسب فيها الهلال؟
2: شوف, أنا أعتقد أولا اسمح لي, كنت أقول لك أنه أنا في حضرة صديق محمد علي المكي النصراوي. دخل علينا الأخ المحامي محمد العريني,
1: ما شاء الله,
2: اللي هو هلالي, أصبح في توازن لدينا الممثل النصراوي وممثل هلالي, هذا جانب مهم. لكن
1: أبعطيك سؤال للجميع بعد شوي. ها؟
2: نعم, ممتاز. في هذا الجانب يا زميل معاذ, أنه على كل ما تناقصت دقائق المباراة وشباك الخلود نظيفة, كل ما صعب, كل ما صعبها على الهلال. وتوقع أن الهلال, وطبعا هذه ليست مع وجهة نظري اللي أنا أراها, أنا أعتقد أنه على الهلاليين, أنا أعتقد شخصيا أن لا يندفع الهلال بلاعبين مبكرا بحثا عن النتيجة, أن النتيجة ستأتي تباعا. ولكن أيضا أنه هناك من يرى أنه كل ما تناقصت الدقائق, مثلا انتهى الشوط الأول 0-0, كل ما كانت المباراة

0: أصعب على الهلال. وجهة نظر شخصية متواضعة أنه على الخلوديين أولا أنهم يحرصون أن لا تهز شباك مبكرا، لأنه الهلال خطير كما النصر البارحة اللي تشوفه في الدقائق العشر الأولى سجل هدفين، الهلال ممكن يسجل هدف مبكر يحطم هدف ثاني يصعب مهمة تماما. الجانب المهم بالنسبة للهلاليين أنهم يحاولون يكسبون هذه المباراة بأقل جهد ممكن، وإن كنت أشك في ذلك. فريق يبي ينزل ضاغط، يبي ينزل مهاجم توقعي كذا، ضاغط مهاجم بحثا عن نتيجة مبكرة في أول ربع ساعة أول ثلث ساعة، يحاول أنه يكون هذا الشباك الخلود حتى يجبر الخلود على الاندفاع. الخلود ربما يركز مدرب ومدربة شاطر في مسألة الهجمات المرتدة والاعتماد على إغلاق ملعبه بأكبر عدد من اللاعبين. ومن ثم صحيح أنه لديهم نقص في الهجوم، لديهم نقص،
1: عنده ثلاثي هجومي خطير ترى على فكرة. عموما أنا بسألك عن إنزاغي، في حديثي تطرقت لاسم إنزاغي، هل أفكار اللي نفسها ثابتة؟ وأعتقد أن راح نشوف شيء مشابه لها اليوم في النهائي مع نهاية الموسم. أنت من المقتنعين أنه هالمدرب يبقى ولا يمشي هو أفكاره وتعطيه الشرط الجزائي؟ طبعا حقه تقريبا فوق 32 مليون.
0: لا لا، شوف لنا تجارب كثيرة، لو نظرت للمنتخب السعودي على مدى 70 سنة أعتقد دربها 67 مدرب، يعني معدل تقريبا مدرب لكل سنة، وهذا رقم كبير جدا. نفس الكلام ينطبق على كثير من الأندية. لو الأهلاويين من الموسم الأول يأس ليه انهم ابعدوا بالضبط، ولكن انسجم مع الفريق، تأقلم مع الدوري ومع المنطقة، انا ما
1: فتنشد الاستقرار، تحب انه إنزاغي يبقى.
0: شوف كانسيلو مثلا، شوف كانسيلو مع اللي حدث له، كانسيساو مدرب يعني من افضل المدربين، بينما الاتحاد خسر المدرب اللي ذهب الى
1: نونو سانتو نونو سانتو.
0: الاستقرار مهم، ويجب عندما تختار مدرب بصراحة اتكلم على كل الأندية، يجب ان يكون لديك القناعة من الاساس ان هذا المدرب المناسب، وتعطيه الفرصة ما لا يقل عن موسمين إلى ثلاث إلى أربع مواسم.
1: مع أني أعتقد أن الضغط بيكون كبير في أول زلة في الموسم الجاي، يمكن من الجولة الثالثة لو تنهزم مع فريق متوسط يمكن يمشون إنزاغي، يصيرون على جريف.
0: إنزاغي لم يخسر حتى الآن، شوف منذ جاء للهلال أعتقد خسر مباراة واحدة، والآن سيكمل من الصيف الماضي إلى الصيف المقبل، إحنا مقبلين على الصيف.
1: هو ما خسر، لكنه من أكثر الأندية تعادلا، يعني زيها زي الرياض مثلا اللي صار على الهبوط، 8 تعادلات.
0: صحيح في تعادلات، ولكن يجب أن نتكلم أولا، لا تنسى أنه خليلو كوليبالي قائد منتخب السنغال المدافع الصلب اللي من أفضل المدافعين في الدوري السعودي، أنه ينهي موسمه مع الهلال، لن يشارك إلا في الموسم المقبل. هذه إصابة عجيبة غريبة، حتى إنزاغي قال أنه 30 سنة هو في كرة القدم أنه لم يشاهد إصابة بهذه الغرابة. هذا الجانب. الجانب الآخر وهو مهم أنه الاستقرار يا أخي، وأنه اختيارات لاعبين جيدين على الموسم المقبل، وربما يتأقلم مع الفريق، ربما أيضا مع مدير رياضي جديد اللي سيأتي، مع أنه استحواذ الأمير وليد بن طلال سيكون هناك شخصية مختلفة. مسألة بقاء إنزاغي من عدمه صراحة أنا طبعا سعيد، ولازم أول الجانب هذا، أنه فهد المفرج أخيرا يذهب للمنتخب السعودي، لأنه مثل ما اللاعب ماجد عبد الله كان يجب أن يكون هداف الدوري السعودي حتى يصبح هو هداف المنتخب، صار النعيمة كان يجب أن يكون قائدا للهلال ومبدعا مع الهلال حتى يصل للمنتخب، والكلام ينطبق على من الدعية أخوان إلى تصل ماجد ومحيسن في رأس الحربة. عليك إثبات نفسك. نفس الكلام بالنسبة للإداري، أنا أعتقد أن فهد المفرج أثبت كفاءته وأثبت إمكانياته العالية كمدير، من ناحية عندما كان لاعبا وعندما أصبح مديرا، وبالتالي هو الرجل المناسب في
1: على فكرة مصادري تقول وقع رسميا مع المنتخب، هذا المصدر اللي عندي يقول وقع رسميا، ولا وزيدك من الشعر بيت كان طرف في مسألة اختيار المدرب دونيس لقيادة المخضر.
0: جيد جدا. أتمنى التوفيق. الاستقرار الإداري للمنتخب مطلب جدا مهم، الاستقرار الإداري في الأندية الكبيرة أيضا مطلب مهم، وأيضا مطلب مهم أنه يكون في توازن مالي. يعني أنا ما أكون سعيد عندما أعرف أنه مثلا نادي النصر أنه عنده مشاكل مالية، هل يعقل؟ أشوف زميلنا سعود الصرامي يتكلم أنه نادي النصر قد لا يشارك حتى في بطولة النخبة الآسيوية في الموسم المقبل،

0: إلا متى كان العائد قوي وكبير بالنسبة لنادي النصر. لذلك في هالجانب جميل معاذ أنه النجاح ترى ليس كله مرتبط بإحراز بطولة. النجاح أحيانا اقتصادي عندما تحقق أرباح وعوائد، لأن الأندية في الآخر ستصبح شركات تطرح في سوق الأسهم.
1: نعم، لكن فهم الجمهور ذا الكلام، فهم الجمهور، الجمهور عنده لغة النجاح في كرة القدم البطولات.
0: هذا دور الأستاذ معاذ العتيق وعلي اليوسف ودور صالح الحمادي ودور غيرنا من الزملاء، أنه كيف نشر الوعي بوسط الجماهير. أنه أولا شوف الإشكالية اللي سيعاني منها الهلالي وجمهور الهلال تحديدا، تعود أنه كل موسم بطولة بطولتين ثلاث. هذا الزمن ولا لن يتكرر، لأنه كانت في السابق هناك يعني يصير تراجع بعض الأندية ويصير ضعف إداري في أندية كثيرة المنافسة للهلال، والهلال دائما مستقر إداريا، دائما مستقر شرفيا، دائما
1: يعني
0: مستقر.
1: قصدك بضعف المنافسين الأعوام الماضية؟
0: لا لا لا، قوة في الهلال يعني يجيك يقول يا أخي احنا فزنا على مان سيتي.
1: هذا جديد، هذه ما من القديم.
0: لا عارف، بس الهلال دائما ركن ثابت والبقية متحركون حوله في البطولات. طيب.
1: عموما لا تستعجل لي في مسألة
0: في المستقبل القريب ستكون أضلاع التنافس للعبة. أنا أشوف أن البطولات سيدخل أبطال جدد، لن أستغرب أنه شاهد القادسية يأتي يفرض نفسه مثل ما الهلال فارض نفسه، أيضا أندية أخرى مثل ميوم مثل العلا مثل الشرعية، أندية ستأتي للمشهد الرياضي. وبالتالي على الهلاليين من عبر هذا المنبر نقول أنه إذا أصبح الهلال أنه يستطيع كل موسم أو كل موسمين يحرز بطولة بطولتين جيد، لن يمر الزمن اللي فيه الهلال تحصله مثلا في سنة واحدة أحرز 6 بطولات أعتقد في عام 2000 أو 2000.
1: أنا أقول لا تستعجل لي في الأمور المادية، بوديك لفريق هو فعلا كان يعاني ماديا هالموسم وكان يطلب مسألة الدعم. أنا ما بناشدك عن أنه لماذا أحضر طاقم أجنبي تحكيم في المباراة، تحدث عن مباراة الديربي يوم أمس، لكن بسألك هو السؤال اللي لك وللجماعة اللي حولك، ودي أعتقد أنه بتتضارب الأراء بينكم، فحاب أسمع صراحة لو تحطني سبيكر عندهم أو تنقل لهم سؤالي من الأعزاء المستشارين والمحامين اللي لديك في في المجلس.
0: محمد علي المكي النصراوي ومحمد العريني الهلالي.
1: ممتاز جدا، وانا حاب انه استفسر كيف قرأوا يعني علامات وجه مدرب الشباب بن زكري امس، خصوصا بعد الهدف الثالث على فكره. صح، بعد الثالث.
0: ابو عمر كيف رايت المشهد؟ ابو عمر توجه من الباحه. ابو عمر شوف معتدل في كل شيء وكريم في كل شيء، إذا جاء مباراة النصر يصير completely different person، يعني رجل مختلف تماما. وأنا قلت إن شاء الله يا أبو عمر إذا النصر أحرز الدوري وأحرز آسيا نبي نسوي له حفل اعتزال إنه يعتزل التشجيع، لأنه بلغ من السن ما يكفي إنه ما عاد يتعصب للنصر، شجع النصر بس باعتدال. أما العريني ما يبين، يعني هو محمد ما يبين إذا جلس
1: ما أدري منه خوية،
0: لا ما يبين انه متعصب، يعني يحاول انه يظهر مظهر المعتدل وهو داخله.
1: اجل كذا خلينا فيك انت يا ابو عبد الله، ما قبيلنا الا انت. ها، انا ما متسائل لماذا احضر طاقم اجنبي في ظل انه ناديه مثلا، ترى هذا سؤال مطروح، انا مو بسال انبش عن شيء، هذا سؤال مطروح ويطرحه اي احد، حلو، لكن ابغى اسمع رايك فيه انت. فريق يعني لا هو خسران ولا هو فايز، لا هو هابط ولا هو متاهل، ما عنده شيء يخسره لو انهزم ب10 لو فاز ب10. نتحدث عن الشباب، الا اذا جبت لي قبل 3 جولات ممكن كان ياثر عليه وضع اذا كان في ضمك والرياض ممكن كان يدخل معهم في الحسبه، ولكن الان الخدود الخدود والنجمه رسميا هابطين، والرياض ممكن
0: لا الآن هو طلب الشباب طلب مبكرا، طلب لمباراه النصر ومباراه الاتحاد، كون هاتين المباراتين في الحسابات القديمه كانت مؤثره جدا.
1: ما اختلفنا طلب، هو طلب فعلا طلب، وطلب دعم من بدايه الموسم الى نصف الموسم تقريبا او اكثر، وهو كان يطلب الدعم.
0: شوف لم يدفعها النادي، دفعها رئيس النادي من حسابه الخاص، هو من تكفل باحضار الحكام الاجانب هاتين المباراتين امام النصر وامام الاتحاد، ومن حق الشبابين. هذا جانب، الجانب من حق الهلال يطلب اجانب، ومن حق النصر انه ما يطلب اجانب، انه يكتفي بالحكم المحلي، ونتمنى ان يكون لدينا حكام من افضل الحكام في العالم ويحكمون ليس البطولات المحليه السعوديه، انما ايضا يحكمون في البطولات الخليجيه والعربيه والقاريه الاسيويه والعالميه ان شاء الله.

0: في مدينة بيلا شمال اليونان، هذه المنطقة المقدونية اللي أتى منها الحكم رائد الفضاء اللي كان في مباراة الأمس. هو رجل فضاء يعد، في درس في قسم الهندسة الإلكترونية تخصص تقنيات الفضاء واستكشاف الكواكب. هذا هو مدرب أو صاحب صافرة القيادة في مباراة الأمس.
1: ممتاز.
0: الجزائري إيه؟
1: أتمنى التوفيق الليلة للحكام،
0: إن شاء
1: وأنا
0: الله.
1: ترى بصف سمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عندما قال إنه ندفع مبالغ طائلة، دفع الهلال ملايين، وإنه يطلب إنه يأتي نوعية حكام مثل ما يذهبون إلى بعض الدول الشقيقة المجاورة اللي يأتون لديها حكام على مستوى نخبة عالميين وبثلث أو ربع المبالغ اللي يدفعها الاتحاد.
0: يا رب إن شاء الله يا رب. الجزائري بن زكري يقول التحكيم ظلم الشباب والنصر اختفى، تعليقك؟
1: صحيح، الشوط الثاني نعم اتفق مع بن زكري، الشوط الثاني النصر لعب مباراة ممتازة جدا، فريق نادي النصر فريق نادي الشباب كان مميز جدا في الشوط الثاني، وكان قاب قوسين او ادنى، يعني الكره لمست الارض ولمست القائم، كان قاب قوسين او ادنى من احراز التعادل.
0: جميل، كل الشكر لك العزيز الناقد الرياضي الاستاذ صالح الحمادي. العشاء اليوم من عليه في حال فاز الهلال في الاستراحه.
1: والله العريني وعدهم بالعشاء، يقول اذا فاز الهلال وعدهم بالعشاء. والله يحييك بالاستراحه، ما
0: الله يطول بعمرك، يغنيكم ان شاء الله.
1: جعلك تسلم
0: ربعنا اهل الباحه، جعلك تسلم انت وياهم، وبلغ سلامي للجميع. اخر سؤال بسالك اياه قبل اختم، كم بيكسب الهلال بطوله في هالموسم؟ ثنتين ولا الثنتين بتطير واحده منهم ياخذها ويخطف؟
1: لا انا اعتقد يكسب كاس الملك الليله والدوري النصراوي بنسبه كبيره. مو مجامله محمد علي المكي، لكن نقول الصراحه رايي ان النصر هو المرشح الأول، وهو يقول فكري من شرك، كل ما رشحت النصر ما يفوز.
0: طيب تحياتي للجميع وسلامي لهم، كل الشكر للعزيز صالح الحمادي أبو عبد الله، ما قصرت أثريتنا اليوم. الشكر كذلك موصول لكم أولا وأخيرا مستمعينا وحبتنا في الصدارة تحديدا في داخل استوديوهات إذاعة الرياض من العاصمة، والشكر كذلك خاص لعبد العزيز الجبر من خلف الهندسة الصوتية والإخراج. أنا أخوكم معاذ العتيق، أودعكم، حافظكم الله، بالتوفيق اليوم للخلود وبالتوفيق إن شاء الله للهلال. نهائي كبير وليلة كبيرة وعرس كروي سعودي ضخم راح يتم مشاهدته تمام 9 مساء. بالتوفيق، ونلقاكم غدا نفس الأوقات والمواعيد. السلام عليكم.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
6: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: العالم.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. منذ أن لف الإنسان جسده بجلد يحميه من البرد، لم يكن يدرك أن تلك الخطوة البسيطة ستتحول يوما إلى عالم كامل من الإبداع والجمال يعرف بتصميم الأزياء. فالملابس لم تكن يوما مجرد غطاء، بل كانت لغة صامتة تعكس الهوية والمكانة والثقافة. ومع مرور الزمن تحولت هذه اللغة إلى فن يخاطب العين قبل الجسد ويروي حكاية الإنسان عبر خيوط وألوان. في العصور الأولى كان الهدف الأساسي من الملابس هو الحماية من الظروف المناخية، فاستخدم الإنسان جلود الحيوانات وألياف النباتات دون اهتمام بالشكل الجمالي. لكن مع مرور الوقت بدأ يضيف الزينة والألوان لتتحول الملابس تدريجيا من ضرورة إلى وسيلة للتعبير عن الذات والانتماء.
2: في البدايات الأولى كان اللبس ضرورة فطرية لحماية من العوامل الطبيعية، لكن مع تطور الإنسان ما صار يكتفي بوظيفة الحماية، بل بدأ يبحث عن وسيلة يعبر فيها عن ذاته. هنا ظهر النسيج كأول لغة مادية استخدمها الإنسان.

0: الآن بحيث ارتبطت الخامات بالبيئة، من جلود الحيوانات إلى ألياف النباتية. كل خامة حملت خصائصها اللي أثرت على شكل القطعة، ومع تطور هذا الوعي بدأ التصميم يتشكل تدريجياً، ليس كزخرفة بل كتنظيم مدروس للنسيج حول الجسد. ومن هذه اللحظة نشأت العلاقة الجوهرية بين التصميم والنسيج، فالنسيج يحدد الإمكانيات والتصميم يترجمها إلى شكل يعكس الهوية والبدايات الأولى للتعبير الإنساني.
1: مع نشوء الحضارات في مصر القديمة وبلاد الرافدين أصبحت الأزياء أكثر تطوراً وتنظيماً، فاستخدمت الأقمشة المنسوجة وظهرت الزخارف وأصبحت الملابس تعكس الطبقة الاجتماعية والمكانة. في هذه المرحلة لم تكن الأزياء مجرد اختيار، بل كانت نظاماً يعكس ثقافة المجتمع وقيمه.
0: في الحضارات القديمة تحولت الأزياء إلى نظام بصري متكامل يعكس القيمة الاجتماعية والروحية، وما كان النسيج مجرد مادة، بل كان يحمل دلالات واضحة مثل استخدام الكتان في مصر القديمة لارتباطه بالنقاء، أو الصوف في مناطق أخرى لملائمته المناخ. أما التصميم فكان مبنيا على رموز وزخارف تعكس المعتقدات الانتماء، مما جعل كل قطعة بمثابة وثيقة ثقافية. تقنيات النسيج اليدوي والتطريز والصباغة الطبيعية لعبت دور أساسي في إبراز الهوية والشعوب. هنا يظهر التكامل العميق، النسيج يختزل الثقافة والتصميم يظهرها بشكل بصري مفهوم ومؤثر.
1: في العصور الوسطى ارتبطت الأزياء بالسلطة والطبقية بشكل واضح، فتميزت ملابس النبلاء بالفخامة والتفاصيل الدقيقة، بينما كانت ملابس عامة الناس بسيطة وعملية، فظهرت هناك ما يمكن لكل طبقة ارتداؤها، فجعلت من الأزياء تغييرا اجتماعيا مميزا في تلك الفترة.
0: في العصور الوسطى صارت الأزياء أداة لإظهار ترتيبات الاجتماعية والسلطة. كانت الأقمشة الفاخرة مثل الحرير، المخمل، التقنيات النسيج المعقدة مقتصرة بس على الطبقات العليا، مما جعل النسيج بحد ذاته رمز للقوة. أما التصميم كان يتسم بالصرامة والدقة مع اهتمام بالتفاصيل اللي تعكس الهيبة مثل القصات الطويلة، الطبقات المتعددة. هذه المرحلة توضح كيف يمكن للتصميم والنسيج أن يتحولا إلى وسيلة تواصل غير مباشرة تعبر عن النفوذ والمكانة، مو بس الذوق.
1: مع عصر النهضة بدأ الاهتمام بالجمال والتفاصيل الفنية، فأصبحت الملابس أكثر تعقيدا من حيث القصات والخامات، وظهر الاهتمام بالألوان والتناسق. بدأت الأزياء تتحول إلى مجال إبداعي يعكس الذوق الفني وليس فقط المكانة الاجتماعية.
0: أكيد مع عصر النهضة تغير مفهوم الأزياء جذريا، حيث بدأ الإنسان ينظر إليها كفن متكامل يجمع بين الجمال والحرفة. تطورت تقنيات النسيج بشكل ملحوظ، وظهرت أقمشة أكثر تنوع غني بالتفاصيل اللي أعطت المصمم مساحة أوسع للإبداع. أصبح المصمم أكثر انسجام مع الجسد، مع اهتمام بالتوازن، النسب والحركة. ما صار الهدف فقط إبراز المكانة، بل أيضا التعبير عن الذوق الفني والوعي الجمالي. هنا بدأ النسيج والتصميم يعملان كمنظومة فنية متكاملة.
1: ظهرت دور الأزياء بمفهوم جديد من خلال أوائل من أسسوا هذه الفكرة كفن مستقل، وقدمت تصاميم تحمل توقيعا خاصا في هذه المرحلة. أصبحت الأزياء صناعة قائمة بذاتها، لها مواسم واتجاهات وفكر مستقل.
0: في القرن 19 شهدت الأزياء نقلة نوعية مع ظهور دور الأزياء واحتراف التصميم كمهنة قائمة بذاتها. الثورة الصناعية في تطوير الصناعة بحيث أصبحت الأقمشة تنتج بكميات أكبر، جودة متنوعة، مما أتاح خيارات أوسع للمصممين. هذا التطور خلى التصميم أكثر تصميم، حيث أصبح يعتمد على دراسة دقيقة للخامة، طريقة سقوطها، كيفية تشكيلها حول الجسد، مثل التفصيل الدقيق والبنية الداخلية للقطعة، مما عزز العلاقة العملية بين التصميم والنسيج.
1: شهد القرن العشرين تحولات كبيرة في عالم الأزياء، حيث تحررت من القيود التقليدية، فظهرت أسماء بارزة مثل كوكو شانيل التي غيرت مفهوم ملابس المرأة وقدمت تصاميم عملية، وظهر مصممون آخرون قدموا تصاميم منوعة تعكس مدارس مختلفة بين الكلاسيكية والعصرية، وبدأت الموضة تعكس روح العصر.
0: في القرن العشرين تحررت الأزياء من القيود التقليدية متأثرة بالتغيرات الاجتماعية والثقافية، ظهرت خامات جديدة تنتج تطور تقنيات النسيج مثل الألياف الصناعية اللي أتاحت مرونة أكبر في التصميم. أصبحت التركيز على راحة الإنسان وحريته في الحركة، مما أدى إلى تبسيط القصات، تخفيف الطبقات. التصميم هنا ما صار بس تعبير عن الجمال، بل أصبح وسيلة لدعم أسلوب الحياة الحديث، بينما لعب النسيج دور أساسي في تحقيق هذا التوازن بين الشكل والوظيفة.
1: مع تطور وسائل الإعلام أصبحت الموضة صناعة عالمية تؤثر وتتأثر بالثقافات المختلفة، فظهرت أسابيع الموضة وانتشرت العلامات التجارية الكبرى، وأصبح للأزياء تأثيراً اقتصادياً وثقافياً واسع. لم تعد الموضة حكراً على النخبة، بل أصبحت جزءاً من الحياة اليومية.
0: مع تطور وسائل الإعلام تحولت الأزياء إلى صناعة عالمية تتأثر وتتفاعل بسرعة. أصبح التصميم والنسيج جزء من منظومة اقتصادية وثقافية، حيث تلعب دور الأزياء والعلامات التجارية دور في تشكيل الذوق العام. التحدي في هذه المرحلة يكمن في القدرة على الابتكار مع الحفاظ على الهوية، حيث أصبح المصمم مطالباً بفهم عميق للخامات وتطوير أنسجة جديدة في نفس الوقت، تقديم تصاميم قادرة على المنافسة عالمياً دون فقدان طابع خاص.
1: يشهد عالم الأزياء تحولاً جديداً مع دخول التكنولوجيا، حيث ظهرت التصاميم الرقمية والأقمشة الذكية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأصبح هناك وعي متزايد بالاستدامة والاهتمام بالبيئة، مما دفع المصممين إلى استخدام مواد صديقة للبيئة، فأصبحت جمالاً بالمسؤولية ورسالة مهمة في التصميم.
0: هو العصر الحديث اللي أصبحت الأزياء عن تقاطع مهم بين التكنولوجيا والاستدامة. تطورت الأنسجة بشكل كبير، حيث ظهرت الأقمشة الذكية اللي تتفاعل مع البيئة أو الجسم، إلى جانب توجه واضح نحو استخدام خامات صديقة للبيئة. ما صار يعد التصميم مجرد عملية إبداعية، بل أصبح قرار واعي يأخذ بعين الاعتبار الأثر البيئي والاجتماعي. أصبح النسيج جزء من هذا القرار من حيث مصدره وطريقة إنتاجه اليوم. الإبداع الحقيقي في الأزياء يكمن في القدرة على دمج التقنية مع الاستدامة وتقديم تصميم يحمل قيمة جمالية ووظيفية وأخلاقية في نفس الوقت.
1: من جلد بسيط يقي الجسد إلى تصاميم تعرض على منصات عالمية، تبقى الأزياء مرآة الإنسان عبر الزمن، ليست مجرد ملابس نرتديها، بل قصة نعيشها وهوية نعلنها وفنا يعكس تطورا في مرحلة من المراحل، فكل خيط ينسج له حكاية جديدة تكتب. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا الأستاذة أسيل الظفيري المصممة في الأزياء والنسيج. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالإعداد والتنسيق عايش الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعالق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديداً جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5,951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: أرض الحكاية.
1: لا تظنني صخراً، أنا زمن متجمد. قبل أن ترسم الحدود وقبل أن تكتب الخرائط كنت هنا.

أسمع وقع أقدام القوافل، أحمل فوق صدري أسماءهم وأحتفظ بأسرارهم في تجاويفي. أنا الحجر، أنا المدينة التي نحتت من إرادة البشر لا من ضعفهم.

في أقصى الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية تقف مدائن صالح شامخة كأنها بوابة بين الأرض والخلود. هنا كتب الأنباط فصلاً عربياً مذهلاً من التاريخ، وفي القرن الأول قبل الميلاد اتخذوا من الحجر عاصمة جنوبية لمملكتهم إلى جانب مدينتهم الأسطورية البتراء. لكن مدائن صالح لم تكن مجرد محطة، بل مركز قوة وتجارة وحضارة. كانت القوافل تعبر من جنوب الجزيرة العربية محملة بالبخور واللبان والتوابل لتجد هنا الأمان، التنظيم والازدهار. ومن قلب الصحراء ارتفعت واجهات شاهقة منحوتة في الجبال تتحدى الريح وتتحدى الفناء. أكثر من 100 مقبرة ضخمة، واجهات تصل إلى 20 مترا، أعمدة، تيجان، زخارف هندسية، مزيج بين الروح العربية والتأثيرات الرومانية والهننستية. لم يكن النحت زينة،

تحول إلى وثيقة سيادة. هنا الفن سلطة، والنقش قانون، والصخر سجل رسمي للتاريخ.

ثم جاء الرومان عام 106 للميلاد، وتبدلت الموازين وخفتت حركة التجارة. سكنت المدينة لا موتا بل انتظار، انتظار قرون طويلة حتى يأتي زمن يعيد لها صوتها.

في عام 2008 أصبحت مدائن صالح أول موقع سعودي يدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، لكن التحول الحقيقي بدأ مع رؤية وطن حين أطلقت المملكة رؤيتها الطموحة 2030. كانت العلا في قلب المشهد، وتولت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مسؤولية إحياء المكان لا كمجرد أثر صامت، بل كوجهة عالمية تنبض بالحياة. أعيدت قراءة التاريخ بعين المستقبل، رممت النقوش بعناية علمية، وضعت مسارات زيارة تحفظ قدسية المكان، أنشئت مراكز أبحاث وبرامج تنقيب دولية وشركات ثقافية عالمية.

تحولت مدائن صالح إلى منصة للحوار بين الحضارات وإلى مقصد للسياحة الثقافية ومسرح لفعاليات عالمية تقام بين الجبال الشاهقة. لم يعد الحجر وحيداً، عاد إليه الضوء. هذه ليست مجرد مدائن صالح، هذه السعودية أرض الحكاية.

حين حمس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده لا يخاف العلا.

الختمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراماً.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات، البرنامج الذي نقترب فيه من عالم الذكاء الاصطناعي بلغة بسيطة وأمثلة من حياتنا اليومية. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن أكون معكم في هذه الرحلة الأسبوعية. ومعنا كالعادة ضيفنا الدائم المهندس المهتم بتقنيات الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى.
2: الله يحييك أخ فارس، وحيا الله مستمعينا الكرام، وسعيد جدا بلقائنا المتجدد في برنامج خوارزميات.
1: شكرا لك يا مصطفى، وأنا متحمس اليوم لأن حلقتنا بعنوان هل نودع الشات بوت؟ بداية عصر الموظف الذكي. أستاذ مصطفى، لما نقول هل نودع الشات بوت، هل المقصود إنه الشات بوت انتهى ولا إنه المرحلة تطورت؟
2: لا، ما أقدر

0: أقدر أقول إن الشات بوت انتهى. الشات بوت لا يزال مهم ولا يزال هو الواجهة الأولى اللي يتعامل معها أغلب الناس، لكن اللي تغير هو الدور. في السابق كان الشات بوت مثل موظف استقبال، يعني تسأل سؤال يجاوبك. اليوم بدأ يتحول إلى ما يشبه الموظف التنفيذي، تعطيه هدف، يفهم المطلوب، يخطط، يستخدم أدوات، يرجع لك بنتيجة، وأحيانا يطلب منك موافقة قبل أن يتخذ خطوة حساسة. يعني بدل ما أقول له اكتب لي رسالة لأولياء الأمور، أقول له جهز لي حملة كاملة لأولياء الأمور عن رحلة تعليمية، اكتب الرسالة، اقترح جدول النشر، حضر ردود الأسئلة المتوقعة، ثم عرضها عليه للمراجعة. هنا انتقلنا من محادثة إلى إنجاز مهمة كاملة، وهذا هو الفرق الجوهري بين الشات بوت التقليدي والموظف الذكي أو الوكيل الذكي.
1: إجابة ممتازة، خلينا نبسطها للمستمع. وش الفرق بين الشات بوت والوكيل الذكي أو الـ AI agent؟
0: الشات بوت غالبا ينتظر منك سؤال واضح ثم يعطيك إجابة، أما الوكيل الذكي فهو يتعامل مع الهدف. خلينا نضرب مثال بسيط. شات بوت اكتب لي جدول سفر إلى لندن، يكتب لك جدول ويقترح عليك بعض الاقتراحات. أما الوكيل الذكي بتقول لنظم لي رحلة لندن في شهر يوليو، ابحث عن الرحلات، راجع الفنادق، قارن الأسعار، جهز قائمة خيارات، ثم اسألني قبل الحجز. هنا الوكيل لا يكتب فقط، هو يبحث، يقارن، يرتب، وربما يتصل بأدوات خارجية. فالفرق بين الشات بوت والاي اي ايجنت، شات بوت يعتمد على الكلام، أما الوكيل يعتمد على الكلام زائد التخطيط زائد الأدوات زائد التنفيذ. وفي الفترة الأخيرة شفنا توجه واضح من الشركات الكبرى نحو هذا النوع من الوكلاء. مثلا أوبن اي اي طرحت مفهوم تشات جي بي تي ايجنت، اللي يستطيع استخدام أدوات مثل المتصفح وجداول البيانات لتنفيذ مهام معقدة بإشراف المستخدم.
1: لماذا لم تظهر فكرة الموظف الذكي قبل سنوات؟
0: هو تطور طبيعي. السبب أن الذكاء الاصطناعي يحتاج عدة مراحل حتى يصل لهذا المستوى. أولا تحسنت النماذج اللغوية، LLM صارت تفهم النصوص بشكل أفضل، تكتب، تلخص، تحلل. ثانيا صارت النماذج قادرة على التفكير المتسلسل بشكل أفضل، يعني لا ترد مباشرة فقط بل تقسم المهمة إلى خطوات. ثالثا صار بالإمكان ربط الذكاء الاصطناعي بالأدوات مثل البريد الإلكتروني، التقويم، الملفات، المتصفح، أنظمة داخلية، واتساب، قواعد بيانات. كل هذه الأدوات ممكن الآن ربطها بالذكاء الاصطناعي. رابعا ظهر مفهوم العمل المستمر، يعني الوكيل يشتغل في السحابة ويتابع المهمة حتى لو أنت أغلقت جهازك.
1: كلمة موظف ذكي قد تكون قوية شوي، هل هي مبالغة إعلامية أم أن الوصف واقعي؟
0: هو وصف مجازي لكن مفيد. لا نقصد أن الذكاء الاصطناعي صار إنسان أو عنده وعي أو إحساس بالمسؤولية مثل الإنسان، لكن نقصد أنه بدأ ياخذ بعض أدوار الموظف التنفيذي. الموظف عادة يستلم مهمة، يفهم المطلوب، يسأل إذا في نقص، يستخدم أدوات، ينجز، ثم يسلم نتيجة. تمام؟ الوكيل الذكي يحاول يعمل الشيء نفسه لكن ضمن حدود تقنية. الفرق المهم أن الموظف البشري عنده حكم أخلاقي، خبرة اجتماعية، فهم عميق للسياق، أما الوكيل الذكي فلا يزال يحتاج للإشراف والمراجعة. لذلك أقول هو ليس موظف كامل لكن مساعد تنفيذي ذكي، وكلما كانت المهمة واضحة والأدوات محددة والصلاحيات مضبوطة كان إن شاء الله أداء أفضل.
1: خلينا نأخذ مثال بسيط من الحياة اليومية، كيف ممكن يتحول الشات بوت إلى موظف ذكي عند شخص عادي؟
0: كنا عندنا إيميلات، وممكن الإيميلات كثيرة وما نعرف وين الإيميل المهم. تمام؟ أنا ممكن في الشات بوت التقليدي ممكن نقول له لخص لي هذه الرسالة، يعني تعطيه رسالة وهو بيعطيك أهم النقاط. لكن الموظف الذكي ممكن يقول له كل صباح روح راجع بريدي الإلكتروني، صنف الرسائل المهمة، شيل الإعلانات، ثم جهز لملخص من صفحة واحدة واقترح ردود على الرسائل المهمة، لكن لا ترسل أي رد إلا بعد موافقتي. هنا الوكيل يقوم بأربع مهام: يقرأ، يصنف، يلخص، ويقترح. ويرسل أيضا بعد، لكن لا يتخذ القرار النهائي نيابة عنك إلا إذا أنت أعطيته الصلاحية. وهذا مناسب جدا للناس المشغولين، مدير، معلم، صاحب مشروع، صاحب شركة، منسق رحلات، إعلامي، أو حتى طالب عنده ملفات محاضرات كثيرة.

0: عندنا حقيقة عندنا إيميلات، والإيميلات مدعوسة بالإعلانات، وما نعرف وين المهم والغير مهم.
1: بما إننا في برنامج خوارزميات، هل ممكن الموظف الذكي يساعدنا في إعداد الحلقات؟
0: خوش مثال طبعا، وهذا من أجمل الأمثلة يا أخ فارس. تخيل عندنا وكيل ذكي خاص ببرنامج خوارزميات، نعطيه مهمة مثل جهز حلقة إذاعية مدتها 15 دقيقة عن الذكاء الاصطناعي في التعليم، راجع آخر الأخبار، اقترح عنوان جذاب، اكتب المقدمة، حضر لي 15 سؤال، اكتب إجابات مبسطة، واقترح خاتمة فيها دعوة للمستمعين. هنا الوكيل ممكن يساعد في أولا اختيار الموضوع، ترتيب الأفكار، تبسيط المصطلحات، كتابة السكريبت، اقتراح أمثلة سعودية أو خليجية، وتجهيز منشور للحلقة بعد بثها. لكن تبقى اللمسة البشرية مهمة جدا، لأن البرنامج لروح ولجمهور ولأسلوب الذكاء الاصطناعي يعطيك مسودة قوية بس، لكن المذيع والمعد يضيفون الإحساس والخبرة والذوق.
1: في الحلقات السابقة ذكرنا فكرة إنه الوكيل الذكي ممكن يعمل على مدار الساعة، هل هذا واقعي؟
0: نعم، لكن يعتمد على طريقة التشغيل. إذا كان الوكيل يعمل فقط على جهازك الشخصي فهو يتوقف غالبا إذا أغلقت الجهاز أو انقطع الإنترنت. أما إذا كان يعمل على سيرفر أو خدمة سحابية فيمكن أن يستمر في العمل على مدار الساعة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وهذا يفتح تطبيقات كثيرة، مثلا يراقب أسعار العملات، يتابع وصول رسائل معينة، ينبهك إذا وصل نموذج تسجيل جديد، يرسل لك ملخص يومي، أو يتابع أخبار موضوع محدد بدقة. لكن لازم ننتبه، العمل على مدار الساعة يعني أيضا مخاطر على مدار الساعة، لذلك نحتاج صلاحيات محدودة، سجلات واضحة، وتنبيهات عند أي تصرف مهم.
1: أنت ذكرت أكثر من مرة إنه الوكيل يستخدم أدوات، وش المقصود بالأدوات هنا؟
0: الأدوات هي الخدمات أو البرامج اللي يستطيع الوكيل التعامل معها بشكل مباشر، مثل المتصفح، بريد إلكتروني، التقويم، ملفات جوجل درايف أو ون درايف، قاعدة البيانات، الواتساب، التليجرام، حتى برنامج إكسل وجوجل شيتس يعتبروا أدوات. الشات بوت أدوات مثل شخص ذكي لكن جالس في غرفة مغلقة، يستطيع التفكير والكلام لكن ما يقدر ينجز خارج الغرفة. أما الوكيل مع الأدوات فهو كأنه شخص ذكي عنده كمبيوتر وإنترنت وصلاحيات محددة، وهنا تبدأ القوة الحقيقية، وهنا أيضا تبدأ الحاجة للحذر.
1: بما أنك ذكرت الحذر، ما أخبر جانب في هذه التقنية؟
0: أخطر جانب هو إعطاء صلاحيات واسعة بدون تفكير، مثلا تعطي الوكيل صلاحية قراءة كل بريدك والرد والحذف وإرسال رسائل والدخول على ملفاتك وربما التعامل مع بيانات مالية، هنا أي خطأ قد يسبب لك مشكلة كبيرة. لذلك القاعدة الذهبية، ابدأ بصلاحية قراءة فقط، ثم اسمح له بالاقتراح، ثم اجعل التنفيذ بعد موافقتك، ولا تعطي صلاحية الإرسال أو الحذف أو الدفع دفع المبالغ إلا في حالات محدودة جدا وواضحة. يعني خلي الوكيل في البداية مساعد يقترح وليس مدير يتصرف.
1: بعض الناس يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي وكأنه لا يخطئ، هل الوكيل الذكي ممكن يخطئ؟
0: طبعا يخطئ، والمشكلة أنه يخطئ بثقة، لأنه قد يفهم المهمة بشكل ناقص، قد يستخدم مصدر غير مناسب، قد يرسل صياغة غير دقيقة، قد يخلط بين ملفين، يفسر رسالة بطريقة خاطئة، يتخذ خطوة غير مناسبة إذا كانت الصلاحيات مفتوحة. لذلك أفضل تصميم للوكيل الذكي هو التصميم اللي يحتوي على نقاط توقف، يعني قبل أي خطوة حساسة يسألك هل توافق أن أرسل هذه الرسالة؟ أو هل أعتمد هذا الجدول؟ هل أحذف هذه الملفات؟ هل أشارك هذا التقرير مع الفريق؟ وهذا يخلينا نقول الذكاء الاصطناعي ممتاز في التحضير والترتيب والتسريع، لكن يحتاج دائما إلى إنسان مسؤول في اتخاذ القرارات الحساسة.
1: هل ممكن الوكيل الذكي يتعلم أسلوب الشخص؟ مثلا يعرف أسلوب مصطفى في كتابة رسائل الواتساب أو سكريبتات خوارزميات؟
0: نعم إلى حد كبير، إذا زودت بأمثلة من كتاباتك وتعليمات واضحة عن أسلوبك يستطيع أن يقدم النبرة العامة، مثلا تقول له اكتب بأسلوب سعودي بسيط مناسب للإذاعة بعيد عن التعقيد، استخدم أمثلة من الحياة اليومية، أو تقول له اكتب رسائل واتساب قصيرة دافئة مباشرة بدون

0: المبالغة. هذا كل الوصف يساعد على اقتراب اسلوب الوكيل الذكي الى الاسلوب البشري. ومع الوقت اذا كان النظام يدعم الذاكرة او ملفات التعليمات ممكن يتحسن بشكل اكثر، لكن مهم نفرق بين تقليد الاسلوب وفهم الشخصية. ولا يعرفك مثل الانسان، لكن يتعلم انماط مثل نصوصك وتعليماتك.
1: هل هذه التقنية للافراد فقط ام الشركات لها النصيب الاكبر؟
0: الاثنين، لكن الشركات ربما تكون اكثر استفادة اذا طبقت بشكل صحيح. في الشركات الوكيل الذكي ممكن يساعد في إعداد التقارير، متابعة العملاء، تحليل الشكاوى، كتابة محاضرة الاجتماعات، ترتيب المهام، دعم الموظفين، مراجعة مستندات، أو حتى مساعدة فرق البرمجة. وفي نفس الوقت الفرد العادي أو الشركات اللي تشتغل على شخص أو شخصين يستفيد منها كمساعد شخصي، ينظم يومه، يلخص ملفاته، يساعد في التعلم، يكتب المسودات ويذكره بالأمور المهمة. الجميل أن الاتجاه العام الآن أن الوكلاء الذكيين يتحولون إلى زملاء رقميين داخل بيئة العمل وليس فقط برامج جانبية. مايكروسوفت وصفت هذا الاتجاه في توقعاتها لعام 2026 بأن الوكلاء سيصبحون شركاء رقميين يساعدون في المهام تحت توجيه الإنسان، مع أهمية تعزيز الأمن والحوكمة.
1: لو أحد المستمعين تحمس وقال أبغى أسوي وكيل ذكي بسيط، هل لازم يكون مبرمج؟
0: لا، مش بالضرورة. في مستويات. المستوى الأول تستخدم أدوات جاهزة داخل منصات الذكاء الاصطناعي، تكتب تعليمات، ترفع ملفات وتحدد المهام. المستوى الثاني تستخدم أدوات أتمتة بدون برمجة أو بقليل من البرمجة، مثل ربط نموذج برسائل أو جداول أو بريد. المستوى الثالث بناء وكيل متقدم يحتاج معرفة تقنية مثل APIs، قواعد بيانات، سيرفرات، صلاحيات وأنظمة حماية. للمبتدئ أنصح يبدأ بشيء بسيط جدا، مثل وكيل يلخص الرسائل فقط، أو وكيل يجهز مسودات الردود، أو وكيل يرتب قائمة مهام، ولا يبدأ مباشرة بوكيل يرسل رسائل أو يحذف ملفات أو يتعامل مع أموال.
1: بما أننا تكلمنا في الحلقات السابقة عن OpenClaw، أين يدخل OpenClaw في فكرة الموظف الذكي؟
0: OpenClaw وأمثاله يمثلون طبقة التشغيل والتنفيذ. خلينا نرجع للتشبيه اللي استخدمناه سابقا. نموذج الذكاء الاصطناعي هو العقل، الأدوات هي اليدين والعينين، ومنصة مثل OpenClaw هي البيئة اللي تنظم العلاقة بين العقل والأدوات. يعني النموذج يفهم ويخطط، والOpenClaw يساعد على تنفيذ خطوات محددة مثل فتح أداة، قراءة بيانات، تشغيل مهمة أو إرسال نتيجة.
1: ما النصيحة الذهبية اللي توجهها للمستمعين؟
0: نصيحتي دائما ابدأ صغير وراقب كثير، لا تعطي صلاحيات واسعة من البداية. ابدأ بوكيل يلخص فقط، ثم وكيل يقترح فقط، ثم وكيل ينظم فقط، وبعد أن تفهم سلوكه ممكن تعطيه صلاحيات أكثر لكن بحذر. وتذكر أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلا عن عقلك، هو مكبر لقدراتك. إذا كنت منظما سيزداد تنظيمك، إذا كنت فوضويا قد يزيد الفوضى بسرعة أكبر، وإذا كنت واعيا سيصبح أداة قوية جدا في يدك.
1: جميل جدا أستاذ مصطفى. إذا مستمعين الكرام، الشات بوت لم يختفي لكنه تطور. كنا نسأل الذكاء الاصطناعي عن الجواب، واليوم بدأنا نقول ما المهمة وكيف ننجزها. وهنا تبدأ مرحلة جديدة، مرحلة الوكلاء الذكيين، أو كما سميناها اليوم بداية عصر الموظف الذكي. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى على هذا الشرح الممتع والمبسط.
0: الشكر لك أخ فارس، والشكر موصول لمستمعينا الكرام. وإن شاء الله في الحلقات القادمة ندخل أكثر في أمثلة عملية، كيف نبني وكيلا بسيطا، كيف نربط بالأدوات، وكيف نحمي خصوصيتنا.
1: مستمعين الكرام، نرحب بمشاركاتكم الصوتية والنصية حول تجاربكم مع الذكاء الاصطناعي أو أسئلتكم واقتراحاتكم. برنامج خوارزميات يمكن التواصل معنا عبر واتساب إذاعة الرياض فرع الدمام على الرقم 013-811-7991. البرنامج منكم وإليكم، وكما كان معكم فارس المذيع الافتراضي، ومعنا ضيفنا الدائم الأستاذ مصطفى الشعلة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدى، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض. هواة التسلق والمغامرة، لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداءً للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة.

لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر، بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: السادسة مساء في الرياض، أهلا بكم مستمعي الكرام. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم موجز لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان، في التنفيذ على الهواء الزميل عبد العزيز الجمر. برعاية الملك، إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم بين فريقي الخلود والهلال. مؤتمر رسالة الإسلام يمنح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جائزة قائد السلام العالمي. مجلس الوزراء يوافق على قرار يقضي بالعمل على افتتاح روضات أطفال داخل مقرات العمل الحكومية والخاصة. المملكة تؤكد موقفها الداعم للتهدئة وتجنب التصعيد في المنطقة، وتحذر من تقارير منسوبة لمصادر مجهولة تخالف موقفها. وزارة الخارجية تدشن حساب وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة على منصة إكس. إحباط تهريب أكثر من 8 كيلوغرامات من مادة الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي. مواقف الرياض تفعل المواقف المدارة المجانية في حيي المغرزات والنزهال الأحد القادم. بمشاركة 62 جهة وعقد أكثر من 1200 جلسة استشارية، منشآت تختتم أسبوع التمويل. NHC تعلن اكتمال تسكين 4 مناطق سكنية ضمن وجهة خيالى بمحافظة جدة. المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يغادر أرض الوطن للمنافسة على جوائز آيسف 2026. الدرعية تحتضن غدا السبت قرعة كأس آسيا 2027. دوليا، وزارة الدفاع الإماراتية تعلن التصدي لصواريخ ومسيرات إيرانية. وأخيرا في هذا الموجز، الفاو تؤكد أن أسعار الغذاء العالمية توصل ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

حين حنس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراما

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب. تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها انتر شعورك في سما وجدانك
1: صح لسانك على إذاعة الرياض.

0: اهلا وسهلا بكم اعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، معكم وبكم ارحب بضيفي الكريم عبد الله مسري معتاد الذيابي. يا مرحبا يا استاذ عبد الله.
1: الله يرحب بك ويهلي بك وابرك ساعه طال عمرك سماع صوتكم ومشاركتكم في هذا البرنامج الفخم. انا سعيد جدا بتواصلكم واتصالكم، الله يحفظك.
0: الله يحييك استاذ عبد الله. استاذ عبد الله، انت يعني المعروف لا يعرف، انت من الشعراء الكبار واللي لهم قيمه ومكانه ادبيه بين الشعراء، واحنا سعداء اننا استضفناك بهالامسيه الجميله. ان شاء الله نتمنى اننا نقدمك كما تستحق ونقدم لمستمعينا الكرام كما يستحقون دائما من الشعراء المبدعين امثال شاعرنا عبد الله بن مسري الذيابي. ودنا تختار

0: لنا قصيدة مطلع اللقاء يا عبد الله.
1: الله يطول عمرك، أنا طال عمرك شاكر ومقدر جهودكم وإشادتك من لطفك طال عمرك ومن دايقة البرنامج. أنا أصافحكم طال عمرك بهذه الوطنية اللي إن شاء الله أن تنال رضاكم وإعجابكم ورضا المتابعين والسامعين.
0: أسلم.
1: يقول: أمطرت نظم القوافي على الصدر الرحوب، يوم جال العز هيبه للماضي ذكر، يا وطننا يا وطننا فخر كل الشعوب، قبلة الإسلام والحمد لله والشكر، انتهى عصر الجهل والفتن من كل صوب، وجاء يوم جال الجيش صوله على راي وفكر، الإمام محمد اللي لبس للعز ثوب، وحد الكلمة على الحق مع فر وكر، واستقام العدل بالسيف والخيل اللعوب، وبان نور الحق للناس عن راع المكر، خلص الأمة من الشرك وكبار الذنوب، قدوة بالمصطفى والخليفة أبو بكر، يوم تأسيس الوطن فالشمال وفالجنوب، استقر الأمن فالغرب والشرق ابتكر، وأعلن الإمام حكم تطيب بها القلوب، وراية التوحيد تخفق ولله الشكر، واستمرت سيرة المجد مع كل الدروب، بالحزم والعزم والراي والدولة بكر، وفي عهد سلمان غيم السعد برق الشبوب، وروية محمد عن الناس والعالم حكر. سلامك.
0: تسلم وصح لسانك يا أبو معتاد. جميل هالقصيدة، هو المشاعر تشكر عليها ولا هي غريبة عليكم شعراء وطننا العزيز، دائما تتحفوننا بالقصائد الجميلة والرائعة بصراحة، وانت لك مشاركات كثيرة في هذا المجال.
1: أكيد طال عمرك والجميل ذوقك، الله يطول لي عمرك.
0: عبد الله، وش أكثر الأغراض اللي يميل لها أبو معتاد؟
1: والله أنا طال عمرك مع دايقة الجمهور في القالب، واجد ان شعر الوجد يعني هو فاكهة المجالس في هذا العصر وما قبل وما بعد أعتقد، فأنا يعني في القالب يعني أنا أكتفي جميع أغراض الشعر بأمانة صراحة، ولكن يعني ممكن أني أكثر في الوجد. نعم.
0: عادة الوجد يجي فيه مسحة حزن وكذا، وفي زماننا احنا لله الحمد خيرات وانعام وكذا، الناس ألا ترى يا عبد الله أن الناس يبون يسمعون قصايد غير الوجد، غير الحنين، غير الحزن مثلا، في رأيك يعني؟
1: والله أنا طال عمرك نعم الناس في القالب يعني ما يخلون من الظروف بين الحزن والفرح والمرح والعتب، وهذا شيء يعني حاصل. الناس يعني أنا شايف على حسب يعني مجالستي الشعراء وحضور المهرجانات وبعض طال عمرك الملتقيات الشعرية، أشوف أنهم يحبون الشعر القزل والوجد، يعني خاصة يعني في العنصر النسائي، يعني دائم شعر كذا يحبن في الوجد، وأعتقد أن الصادر عن عاطفة يعني، وأنت تعرف عاطفة يعني المجتمع.
0: هل الشاعر هو اللي يحرك العاطفة ولا العاطفة نفسها هي اللي تحركه؟
1: والله أنا لا، أكيد العاطفة هي اللي تحرك مشاعر الشاعر.
0: عجيب، يعني يقولون الشعراء أنكم عندكم قدرات عالية حتى تستطيعون تتلبسون ظروف الآخرين وتقولون قصايد وكأنكم صاحب العلاقة نفسه.
1: والله أنا أشوف طال عمرك أن العاطفة هي اللي تحكم في الموقف حتى تلد القصيدة وتولد القصيدة، يعني أتوقع أن العاطفة لها تأثير أكثر في الشاعر.
0: جميل، أجل خلنا نسمع عاطفي.
1: أبشر. أنا أقول طال عمرك يا حامل الشوق في كف الوداع الأخير، الله يسامحك رحت وراح قلبي معك، رمشك نوب الفراق وخاطرك يستخير، والود بعثر فراقك والقلا يجمعك، أهملت ركن المحبة في جحيم وسعير، وقفلت صوت الفخامة والوفاء منبعك، يا بنت سلها معيونك يسعد المستجير، يلوذ بحماك والناديت ليسمعك، تحتاج منك المشاعر لو نفحة عبير، وما دام روح المحبة خاتم بصبعك، القلب في قبض كفك صار مثل الأسير، لكن مدري عن الإحسان وش يمنعك، نسج غرامك مثل ما ينسجون الحرير،

0: من الضلوع وحديث النفس ما يقنعك يا مترفة. من يقول الود حبل قصير تودعيه المحبة قبل لا يودعك. يا ليت حمس المشاعر في عيون الضرير تحكي عن الحسن للجمال ما أروعك. يا حامل الشوق في وقت الوداع الأخير لن رحت ولا عزمت تروح خذني معك. سلامتك.
1: تسلم وصح لسانك. يا ليت حمس المشاعر في عيون الضرير.
0: نعم يا ليت حمس المشاعر في عيون الضرير تحكي عن الحسن للجمال ما أروعك.
1: جميل جميل. طبعا الضرير هو دائما الإحساس عنده عالي لأنه يحس بالأشياء.
0: صحيح نعم.
1: جميل. يقولون الشباب بالاستديو ما اكتفينا من أبو معتاد.
0: يبشر يبشرون. نعم الله ما أدري عن قلكم للاجتماعيات.
1: أوه شيء جميل ورائع.
0: طيب أبشر. أنا قلت في التبليل اللي هو يعني سايد في في في في في, في المجتمعات. على نهج الأمة طاب حظك يا ستر الحال تعيش الحياة بلا تكلف ولا تقصير تدوم النعم بالشكر والقول والأفعال من المسلم اللي يعرف الحمد والتكبير وتهور في سوق النفس يجتاح راس المال ليصار للإنفاق غاية من التبذير يصون العزيز المال من غير قيل وقال قبل يفقد الهيبة ويسقط عن التقدير ترى للسفاير في وجهها الفخر انزال مدى من ريح المسك ما هو بريح الكير وللطيب نور يشبه البارق الشعال بوجه الحكيم اللي عطى للقيم تعبير لكن المبذر ما يحصل قدر وجلال ولا يذكر اسمه كل ما ذكر وأهل الخير أرى العز فطرة والنقى يصنع الرجال وكل على نهجه ليا خانها التفكير وظهور البذخ منبوذ في كل من يختال مدام المكارم حايمة في جناح الطير ولا شك إن المال عن مبذره رحال يجي يوم ما يملك من المال لو قمطير وحماية حقوق المال واجب على العقال من المبذر اللي يجهل العدل والتدبير وترى للمكارم ناس تضربها الأمثال على نهجهم كل الأوادم تحس السير. سلام.
1: تسلم وصح لسانك يا عبد الله الذيابي. عبد الله هذه القضية قضية حقيقة دائما أشوف العقلاء يتناولونه بمواضيع أحيانا مواضيع اجتماعية وأحيانا عن طريق الشعر وهي من القضايا الحقيقة اللي أحيانا نشهدها عند بعض الناس. هل شفت تفاعل مع القصيدة هذه مثلا استفادوا منها الناس اللي وجهتها لشخص معين أرسلتها مثلا لشخص معين ترى أو تمون عليه يعني من الناس اللي تحس أنه عنده جوانب تبذير؟
0: والله أنا طال عمرك يعني ألقيت في عدة يعني مناسبات وفي عدة مهرجانات وفي وسائل التواصل وصار عليها يعني صار عليها ردود إيجابية وصار عليها ثناء وهي فعلا يعني انك زي ما تفضلت انها تعالج موقف وقضيه اجتماعيه واتوقع ان يعني استفاد منها بعض المجتمع.
1: جميل. لكن هالقضيه الاجتماعيه اللي هي في نظر الجميع مهمه جدا بعضهم يبذر هو ما عنده شيء يعني ما عنده اموال كبيره وكذا ولكنه يحب يظهر من خلال السوشيال ميديا او غيره من وسائل الوصول وبعضهم بالعكس بعضهم يستأجرون سيارات ويكلفون أنفسهم أشياء بحيث أنه يطلع في منظر معين. هل هذه القضايا هذه استجذبتكم أنتم يا الشعراء وحاولتوا تعالجونها من خلال قصائدكم بما أنكم صوت مسموع؟
0: صحيح نعم. وأنا أشتبها في شطر بيت اللي يقول يصون العزيز المال من غير قيل وقال قبل يفقد الهيبة ويسقط عن التقدير. زي ما تفضلت الناس تكلف وتبذر مراعاة للجمهور ومراعاة هذا شيء يعني ما يعكس لا واقعنا ولا مبادينا. فالإنسان يكون يعني على قدره على قدر يعني المجتمع المتماسك. نعم.
1: جميل. وش القضايا اللي جذبت عبد الله الذيابي وحس انه وجد نفسه شاعر من خلال هالقضايا هذه سواء قضايا اجتماعية أو قضايا وجدانية كما أسلفت وذكرت يعني؟
0: والله أنا برضه كتبت

0: في الثقافة. الثقافة يعني مطلب مجتمع، مطلب مجتمعي صراحة. وقلت طال عمرك أسهمت همس القوافي وتعبير الشعور في بناء مشروع الإبداع من هيض الفكر. القصايد تطرب البال وتزيد السرور، عند عشاق القوافي ريح في عين الذكر، كم تعالج من قضايا على مر العصور، وكم تنشط من خلايا ومن فكر عكر للشعر صوله وجوله، على فك كل البحور بين شكل وبين مضمون، والفكرة بكر والثقافة الفن للناس في بعض الأمور، عند رجل يحشم النفس عن راع المكر، من صفات أهل الفخامة طويلين الشبور، العقول اللي لها الراي والحكمة حكر، يفهمون أن الثقافة فخر والعز نور، ويستحقون الثناء والتباهي والشكر، ومجتمعنا فيها للطيب والعليا فخور، قدوة بالمصطفى والخليفة أبو بكر، نهج الأمة يرفع الرأس ويعز الحضور، ولا يخالف نهج الأجواد غير اسم نكر، ومن دوافع فكر الإلهام والشعر الجسور، جنبوا عن من يصيدون في الماء العكر، حكمة الإنسان تظفر على وقت الظهور، والحرار إلها مكانة وتقدير ووكر، والحكيم اللي مع الناس ما يقول زور، لا يهمه من بحاله وتاريخه جكر. سلام.
1: تسلم وصح لسانك على القصيدة الجميلة حقيقة، اللي تعالج موضوع جميل هو التغافل. لكن البعض يا عبد الله يختلف معك شوي، يقول ممكن لو تغافلنا عن بعض الناس وما قد يعني قدمنا لهم انتقاد وكذا، قد يعني يتمادون في الأخطاء المجتمعية سواء بالسلوك الاجتماعي أو غيره من الأخطاء. أنت وش تقول؟
0: أنا أقول التقافل في حدود، يعني في حدود، يعني في حدود محدود، وفي حدود يعني أنك تكسب الشخص وتكسب المجتمع إذا ما عليك ضرر. فالشيء التقافل شوف السمة إيجابية.
1: جميل جميل، خلاص نتفق معك. حنا المتغافلين نحاول نتغافل ونتجاوز كثير من الأشياء.
0: أولا
1: مع أنه المخرج ما يوافق أنا الرأي، يقول لي أنت ما تجاوز شيء.
0: لا لا، أنا أعرفك أنت رجال حبيب الجميع.
1: الله يسعدك يا أستاذ عبد الله. طيب وش تبي تختار لنا هالحين؟
0: أختار لكم طال عمرك يقول ترى الجديد اللي يسمونه جديد، جذل البيوت اللي يشد الانتباه، واللي لها معنى ومضمون مفيد، تلمع سوات الماس في عنق الفتاه، واللي من ابنك الذهب عنده رصيد يجود بالإبداع من كف القناة، شروى الكبار اللي لهم راي سديد، اللي تعشق الجزل في كل اتجاه، والشاعر اللي ينظم العقد الفريد، ترى العرب تقول ما شاء الله عليه، من هالقوافي شرفت بيت القصيد، والشعر من ذوقه رفيع مستواه، وترى القصيد اللي يسمونه قصيد اللي مع العالم تناقل الرواه. سلام.
1: تسلم وصح لسانك. نعم، ترى القصيد اللي يسمونه قصيد
0: اللي مع العالم تناقلها الرواه،
1: تناقلها الرواه فعلا. هم الرواه دائما يتمسكون بالشيء الجيد والشيء الجميل، أو اللي فيه لفتات مثل بعض الأغاني اللي مسكوها لسهولة تناوله بين الرواة. عبد الله، نبي نطلع شوي أنا وياك المهرجانات والأشياء اللي تخدم الشعر بصراحة، وأنت من اللي شاركوا بالكثير من المهرجانات داخل وخارج المملكة. أبيك تعطيني نظرتك عن هالمهرجانات هذه. هل هي جاذبة؟ هل هو الشعر النبطي يستاهل أننا نقدم له هالمهرجانات الكبيرة و يعني الفعاليات؟
0: والله ما يخفى عليك أخوي طلاع أن الشاعر اجتماعي بروحه وبنفسه، ومن باب أن الشعر رسالة ويعالج قضايا مجتمع سواء في الماضي أو الحاضر، فالشاعر لا بد أن يساهم في هذه الظاهرة بما أن الشعر رسالة. أنا صراحة استفدت من المهرجانات كسب ثقافة، تعزيز موهبة، معرفة شرواك من المبدعين والنقاد والشعار والإعلاميين اللي لهم يعني باع طويل في في في في, في هذه في, في, في هذه في الوطن أو في خارج الوطن. وهذا يعني شيء يعني يوثق موهبة الشاعر إنه يجتمع مع جميع المثقفين والمبدعين. شرواك
1: شرواك الطيب. جميل. المهرجانات اللي خارج الوطن، انت شاركت بالعديد من مهرجانات خليجية، خاصة مهرجان الشعر النبطي في الشارقة، يعني أبيك تعطيني عن رأيك، وخاصة المهرجان الشارقة يشاركون بكل العرب في الشعر النبطي، يعني من مصر، من المشرق العربي، ومن دول الخليج وغيره، والمغرب كذلك، شمال أفريقيا، حتى من موريتانيا شاركوا شعراء كثير. كيف شفت أنت التجربة؟ هل عجبتك التجربة؟ ودك أنك تتكرر في بلدان خليجية أخرى مثلا؟
0: والله أخوي طلع، أنا شاركت زي ما تفضلت في عدة دول خليجية وعربية. مهرجان الشارقة بأمانة يعني أنا أشوف أنه ما مهرجان شعري فقط، وإنه مهرجان ثقافي شامل من جميع النواحي. فمن طال عمرك تكتسب ثقافة، تكتسب معرفة، في رواد شعر، في رواد فكر، في إعلاميين، يعني صراحة يعني من جميع الدول العربية اكتشفنا، في مصر، من السودان، من موريتانيا، من الخليج، من جميع الدول. فهو صراحة أنا شهادتي في مجروح بحكم أني يعني عدة مرات أحضره، وهم مشكورين ما يقصرون، يعني يطلبوننا ويطلبون شروات، يطلبون المبدعين ويهتمون في الشعر بشكل خاص النبطي. فحقيقة أنا يعني من الناس اللي يعني جدا أشيد بجهودهم وأقدرهم وأشكر لهم عليها.
1: جميل. فيه جانب ممكن ناقشناه وحنا هناك، يعني هو الجانب الرواية الشعرية. ربما أن الرواية الشعرية لا تحظى باهتمام كبير من خلال المهرجانات، سواء اللي تصير بالسعودية وأيضا مهرجانات كبيرة، فكلها احنا شفنا التوجه للمسابقات الشعرية. هل ترى أن المسابقات الشعرية ممكن تبرز جانب معرفي في الشعر مثلا، يعني تعطي جو شاعري متكامل؟
0: والله أنا برأيي الشخصي أن المسابقات الشعرية أنها تدعم البرنامج أكثر من الشاعر، وممكن أنها تبخص في حق الشعر العام بأمانة. ليش؟ وخاصة اللي يعني تعتمد على تصويت مالي أو على دعم مالي، فهذه يعني لي عليها يعني موقف أن الشعر يحتاج يعني شيء بدون دعم، يعني ما يحتاج تصويت، ما يحتاج هذا الشعر اللي يعني، وكثير من الشعراء يعني يتردد في عدم المشاركات في في في أي مسابقة أو أي مهرجان يحتاج يعني تصويت أو دعم.
1: يعني اللي ردهم موضوع التصويت، لأن التصويت ممكن يهضم حق الشاعر، يأتي شاعر أقل منه شاعرية ويكون معه يعني مصوتين، أو يكون معه مادة يستطيع يفرض نفسه على الساحة. هذا
0: ممكن
1: قصدك.
0: يشتري ممكن الأصوات، ممكن أنه يعني حتى الشعر أتوقع أنه ما يأخذ درجته الكافية من البرنامج.
1: جميل. وش ودك تسمعنا هالحين أبو معتاد؟
0: والله أنا أسمعكم أقول أستودع القلب في حله وترحاله، من لهفة الشوق ولا لوعة الفرقة، الحظ كسلان ولا قدار ميالة، وأنا دهتني عيون الناعس الطرقة، لا بارك الله فاللي يقطع رسالة، للرحت للغرب ولا رحت للشرقة، القلب يمسي ويصبح حال تحالة، وأحلامنا في المحيط الأطلسي قرقة، وهوايس الفكر رجلية وخيالة، بين الرضا والغضب واللوم والفرقة، الزين ما عاد يطريني على باله، ملاح لقيم وصل ولا سنة برقة، والهجر والصد فال الله ولا فاله، اللي منها راحت قلوب البشر حرقة، وشعذر القلب لو يجر مواله وينوح بعد بلحونه نوحة الورقة، القلب يمكن فراق الزين يقتاله، والفكر يمكن منه يطق به عرقة. سلامك.
1: تسلم وصح لسانك يا أبو معتاد على هالقصيدة الجميلة. ممكن أنه في شطر من القصيدة هذه صار عليه إشكال، أحلامنا في المحيط

0: هذه، لذلك أنا ما حبيت أركز عليها. جميل، نبي منك قصيدة أخرى.
1: أبشر ويقول يا طويل العمر، شو رأيك عن الجار؟
0: حلو، شيء جميل، هذا موضوع مهم وموضوع حي دائما يعني، ولذلك الناس يقولون الجار قبل الدار، والإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بسابع جار، لا أدري عن صحة الحديث ولكنه متداول يعني بنطاق واسع.
1: أكيد أكيد الجار له مكان، مهما كان. يقول قامت هواجيس الشعر فخر وجلال، بعدين مرسول القصيدة لفاها يطرب لها الهاجس على كل موال، وتعلن له بيوت القصيدة ولاها مضمونها للجار في كل الأحوال، من قدم الجزلة يحصل جزاها، الجار حقه من جزيلات الأعمال، والمصطفى وصى ونبه علىها لولا المشقة كان يعرف في الأموال، مشقة يصعب علينا وفاها ومكارم الأخلاق مضرب للأمثال، يوم المهادي جيرته ما نساها، الجار له واجب على كل رجال، عند الرجال اللي ذري ذراها منها الزيارة، من فضيلات الأعمال يكسب درجات الرضا من بداها، ومنها التواضع والوهى بين الأجيال، طب النفوس اللي تعثر دواها، للجار يهل العرف قيمه من زال، من مبتدى الدنيا إلى منتهاها، وهني من جاره سكن دال هالبال، مخايرة نفسه بجوده رداها، يخاف يوم منها الأذهان تنهال، تنهال من نار توقد سناها، والمسلمين أخوان والخير ما زال عند الرجال اللي بعيد مداها. سلام.
0: تسلم وصح لسانك في برنامج صح لسانك شاعرنا عبد الله الذيابي. عبد الله، أنت يعني رمزت أو المهادي، والمهادي كان ببيت شعر، يعني الحين الناس يبنون بيوت وفلل ويتخسرون، وللأسف بعضهم يعني يصاب بإحباط من تعامل جيرانه، والبعض الآخر يكون سعيد يعني بجار يعني يسد عليه فراغ الدنيا، ويكون جار آمن ويحترم الجيرة هذه. الحقيقة حنا ودنا، وهذه الرسالة نوجهها لك ولا الشعراء الآخرين، ودنا أنكم تركزون على القضايا الاجتماعية مثل قضية الجار، ومثل القضايا اللي ذكرتها أنت قبل شوي، التبذير وما التبذير والأشياء هذه.
1: هو الصح والواجب والله.
0: جميل، حنا ودنا ناخذ معك من المواضيع هذه مشوارة شوي، لكن برنامج يعني ما باقي معنا إلا حوالي 4 أو 5 دقائق، ودنا تسمعنا، أنت تختار لنا.
1: أبشر، أنا بقول عن الحسد.
0: جميل.
1: يقول ليت المطر يقسل قلوب الحاسدين، اللي على المسلم تحسد العافية، بالحقد عن بعض الأوادم زايدين، والغيظ في جوف القلوب الخافية، لا عرف يمنعهم ولا تقوى ودين، قلوبهم للناس ما هي صافية، مدري وشأنهم من حسدهم فايدين، الله يرزقهم بجرعة شافية، والله يلهمهم طريق الراشدين، قلوبهم على الجميع انضافية، والله يكفينا شرور الحاقدين، والعلم واضح والإشارة كافية.
0: جميل، نبي من القصيدة أخرى إذا كانت الموضوع يكون أفضل، وإن بغيت تميل للعاطفة أنت من الشعراء الوجداني قصدي.
1: والله ما أدري، بس بشوف لك الموضوع أنا لم.
0: حلو.
1: يقول يا من غلاها داخل القلب منقوش، فيك القصيد يشرف اللي يقوله، أم الفواد اللي من الود مفروش، منها عرفت الود عرضه وطوله، قلبي على لماك بالحب مرشوش، حب فرضها الله علي ورسوله، أنا فداء ما طق دمها عن النوش، ونعتبر خدمة غلاتي رجولة، قلبي لها شريان وضلوعي عروش، وروحي لها واللي تقوله تطوله، أمي سعادة خاطري فيك منبوش، طيفك معي في كل جولة وجولة، فداك روح وقلب وعيون ورموش، وفداك روح في مقامك خجولة. سلامتك.
0: تسلم وصح لسانك يا شاعرنا الكبير عبد الله بن مسري. ذي

0: نبي منك كلمة أخيرة يا عبد الله.
1: كلمة أخيرة، أشكر برنامجكم صح لسانك، وأشكر القائمين عليه، وأشكرك أنت خاصة على طال عمرك مساهمك وتواصلك مع الشعراء والشاعرات والمبدعين، وهذا شيء يعني صراحة معهود وملموس منك، والثناء لا يوفيك حقك، وإنما عرفنا طلاع بتواصله وبابتسامته مع الجميع.
0: بارك الله فيك شاعرنا عبد الله بن مسري بن معتاد الذيابي، الشاعر الجميل والشاعر اللي دائما يتطرق المواضيع الاجتماعية اللي بالنهاية تهم المجتمع، وكذلك القصائد الوجدانية. عبد الله، أتمنى أني قدمتك كما تستحق، وأقدم للمستمعين الكرام دائما المبدعين والمبدعين. شكري وشكر زميلي عبد الرزاق الحمدان، وهذا طلع العمودي، يحييكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصدا لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عددا من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلى أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً، ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

كفلت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه للإنسان مواطناً كان أم مقيماً حماية حقوقه. ولقد أكد النظام الأساسي للحكم على جملة من المبادئ والأحكام الأساسية التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومنها الحق في العدل والمساواة والأمن واحترام الملكيات الخاصة.

ولقد حرصت المملكة العربية السعودية على حقوق الإنسان، حيث أنشأت هيئة مستقلة لحقوق الإنسان تحت مسمى هيئة حقوق الإنسان، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات. وعلى المستوى الدولي، فالمملكة انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، التي من بينها على سبيل المثال للحصر الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري، والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة، وكذلك الحقوق المناهضة للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية والا إنسانية.

0: إن للمملكة جهودا كبيرة في المحافظة على حقوق الإنسان في جميع المجالات الحقوقية، سواء المدنية منها أم العامة أو كذلك الخاصة، وكفلت تطبيقها والمحافظة عليها لجميع فئات وأفراد المجتمع، سواء كانوا مواطنين أم مقيمين أم زائرين للمملكة. إن نجاح تلك الجهود الجبارة يتطلب تعزيز وتأصيل القيم والمفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان لدى جميع أفراد المجتمع ونشر الوعي بها، وفقاً لما نصت عليه اختصاصات هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يصبح لدينا وعياً ثقافياً حقوقياً، وتعمل على صيانة الحقوق من الانتهاك، وتحقق الأهداف المنشودة وفقاً لرؤية المملكة 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا التحيات، أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج محمد المنيف. دمتم في رعاية الله.
1: سلمتي بلادي. سلمتي بلادي.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي يجعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك،

0: ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في دقائق.
1: علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحيانا تحس أنك منضغط، متوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح، تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس أنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة

0: كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان، الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية، ولازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني، جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة، لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول إن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول إن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو إن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة وحتى الرقص. وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب، وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة، ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع، الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل، جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه، الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر. يعني كأنها تسوي ريستارت داخل الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز. كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي، أحياناً تبدأ الرياضة وانت متكاسل، بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط، قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدى.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.

0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: كأس العالم 2034.
4: مطار نيوم الدولي هو البوابة الرئيسة للمسافرين من وإلى المدينة، ومن المتوقع أن يستقبل المطار الذي سيتم تشييده في الجهة الشرقية من المدينة الجديدة 12 مليون زائر محلي ودولي سنوياً حتى عام 2034. وبمجرد الخروج من المطار يمكن للزوار الوصول إلى مدينة ذا لاين خلال أقل من 30 دقيقة باستخدام القطارات فائقة السرعة والسيارات الكهربائية، وتتوافر شبكة حافلات واسعة النطاق تربط بين جميع أرجاء المدينة.
3: كأس العالم 2034، معا ننمو.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

مساء على الناس الكويسة، يا هلا ويا مرحبا ويا مسهلا. شو كبير جدا جدا جدا لكم يا جماعة، أهلا وسهلا. مساكم الله بالخير أكيد مستمعينا، ويا هلا وسهلا فيكم في برنامج أشياء كثيرة وعبر أثير إذاعة الرياض. كل جمعة ساعتين سعيدة تجمعنا على الهواء في مساحة نخفف فيها عن أنفسنا، نسولف عن أشياء قريبة من يومنا، ونختم أسبوعنا كالعادة بطاقة أجمل، ويا رب إن شاء الله بمزاج رايق. أهلا وسهلا فيكم، من 7 إلى 9 نجتمع معكم أكيد بسوالف خفيفة وضحكة وأفكار بسيطة، وأتمنى أنها تصنع فرق كبير في يومكم. أرحب أكيد بكل اللي يسمعونا من مختلف مناطق المملكة وعبر أثير إذاعة الرياض، أو اللي تابعونا من حساب إذاعة الرياض من منصة إكس، أو من خلال التطبيق المميز. شنو اسمه؟ سعودي راديو بلس. كالعادة البرنامج يا جماعة ما يكتمل إلا بسماع أصواتكم ومشاركاتكم الجميلة، فشاركونا يا جماعة على أرقام البرنامج اللي راح أقولها لكم. يلا يا جماعة، كل واحد يجهز جواله، تلفونه، بيجرة، وين ما كنت تسمعني، في السيارة، في البيت، في الدوام، ماسك خط، اللي هو المهم أنك تشاركنا ونستمتع مع بعض بالسوالف الخفيفة والعابنا اللي مجهزينها كالعادة كل جمعة في برنامج أشياء كثيرة. يلا يا جماعة جهزوا جوالاتكم. يلا جاهزين يا جماعة؟ لا ما اسمع، جاهزين صدق والله. يلا اللي حاب او حابة تشاركنا تقدرون تتصلون على الارقام اللي راح اقولها لكم الحين: 013-811-7992، هذا الرقم الاول. الرقم الثاني للي حاب او حابة تشاركنا على 013-811-7991، هذه الرقمين اللي من خلالها نستقبل اكيد اتصالاتكم ومشاركاتكم الجميلة

وفأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا تسمعوني. يعجبني كثير يا جماعة اللي طبعا يسمعني وين ما كان، في البيت، في السيارة، في المطبخ، يا كثرهم أو حتى طبعا يعني تسمعني من أي مكان من في حول المملكة، يعني من المنطقة الشرقية، الغربية، الوسطى، الجنوب. فأهلا وسهلا فيكم يا جماعة، ويهمني صراحة أن الاتصالات ومشاركات تكون من جميع مناطق المملكة. يعني عندي تعليقنا يقول أو تقول أن تتابعني حاليا من المطار، يعني وصلنا للمطار الحمد لله. كل التحية أكيد لفريق العمل اللي رافقنا كل أسبوع بحماس وحب كبير، من الإعداد ياسمين سهيمي، في الإخراج صلاح المطاوعة، ومعكم كالعادة من الإعداد والتنفيذ والتقديم سعود العقيلي. يلا نذكر من جديد بأرقام البرنامج، اللي حاب يشاركنا أو حابة تشاركنا يهمني يا جماعة أنكم يعني تكونون ضمن الساعتين هذه الجميلة واللطيفة اللي يعني أؤكد لكم تماما أنها راح تكون إن شاء الله ساعتين سعيدة بإذن الله. يا رب إن شاء الله. يلا يا جماعة شاركونا على 013-811-799 واحد، أو تقدرين تشاركينا على 013-811-799-2. الفرق ترى بين الرقمين آخر رقم، واحد ينتهي بواحد والثاني ينتهي باثنين. ساعتين إن شاء الله نبيها تكون منكم وفيكم، نسمعكم أكثر، نسولف أكثر، ونعيش أشياء كثيرة جميلة مع بعض. عندك موهبة، صوتك حلو، تعال أبيك، اطربني بصوتك، اطربني بأدائك الجميل. عندك سالفة، عندك نصيحة مهمة، مو مهمة، مفيدة، مو مفيدة، كل واحد، المهم أنك تشاركني ونستمتع مع بعض في هذه ساعتين، وتكون متنوعة يعني، وكذا فيها محتوى يليق بكم بإذن الله. أكيد البرنامج كالعادة فيه فقرات متنوعة ما بين سالفة الحلقة اللي راح نطرحها إن شاء الله بعد الفاصل، كذلك عندنا المعلومة على السريع، وبالإضافة إلى ذلك طبعا اتصالاتكم الحلوة اللي من خلالها نسولف وندردش عن السالفة اللي راح أقولها اليوم، وبنلعب ألعابنا المعتادة. مين راح يفوز؟ الله أعلم. يهمني أكون متأكد بس من اللي راح يعني يستاهل صراحة أن يعني نهديه. يلا جماعة قاعدين تدقون ولا لا؟ ترى ما أدري أنا. يلا نقول الأرقام من جديد للي حاب يشاركنا على 013-811-799-1 أو 013-811-799-2. هذه الأرقام اللي من خلالها نستقبل اتصالاتكم. خليكم معنا يا جماعة، رسميا أشياء كثيرة تبدأ الآن. نروح وياكم، وقبل ما ندخل في الاتصالات وباقي تفاصيل لانطلاقتنا المعتادة، انطلاقتنا اليوم عن شنو؟ عن السعادة، عن الفرحة، عن الراحة النفسية. أحيانا نربط سعادتنا بأشياء بعيدة، نقول إذا نجحت أبفرح، أو إذا توظفت أبرتاح، أو إذا خلصت هالمرحلة الصعبة بعيش الفرحة، ونقعد نأجل شعورنا الجميل إلى وقت يمكن ما يجي بالشكل اللي كنا راسمينه، مع أن الحياة مو كلها محطات كبيرة وصعبة، فيها لحظات صغيرة، تفاصيل بسيطة تستحق أن نفرح فيها، ومتى؟ الآن يا جماعة. نجاح بسيط، يوم هادي، جلسة مع الأهل، خبر جميل، أو حتى راحة بال بعد تعب يوم طويل. الفرح يا جماعة مو لازم يكون حدث ضخم، أحيانا يكفينا الشعور نفسه. عشان كذا لا تأجل فرحتك، عيش اللحظة واحتفل بالتفاصيل، لأن الحياة ما تنقاس فقط باللي ننتظره، بل باللي نعيشه الآن. والليلة

نبدأ حلقتنا أكيد بأشياء كثيرة وكل ليلة بالفرح وبالأشياء البسيطة اللي تستحق أن نعيشها بدون تأجيل. استمتع وانت بعد استمتعي، استمتعوا يا جماعة، استمتعوا بكل شيء. شاركونا يا جماعة من جديد على أرقام البرنامج 013-811-7991 أو 013-811-7992. ومين أحلى من رابح صقر؟ نبدأ الحلقة فيه، لا تزعلوني.

0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا في برنامج أشياء كثيرة. نذكر من جديد اللي حابة وحابة تشاركنا على الأرقام اللي راح أقولها الحين 013-811-7991 أو 013-811-7992. في الفترة الأخيرة صار موظف الـ HR حديث الناس. يا ويلي بين اللي يقول هو أكثر شخص يرفع الضغط وبين اللي يقول لا يا جماعة هو أكثر شخص يتحمل ضغط الناس كلهم. والحقيقة كل واحد عنده قصة، موقف، رأي مختلف عن هذا الموظف المسكين المظلوم أحيانا، مو دايم طبعا. في اللي عنده مقابلة ما نساها، وفي اللي مرت عليه رسالة الاعتذار عن قبوله وللأسف ما تجاوزها إلى اليوم. من هنا تجي سالفة حلقتنا الليلة، ويلا يا جماعة وش رسالتك لموظف الـ HR أو خلينا نقول موارد بشرية، أو وش أكثر موقف صار لك معاه وما نسيته إلى اليوم، رسالة عتب، شكر، أو حتى موقف يعني حزين أو موقف يضحك. شاركونا يا جماعة على أرقام البرنامج 013-811-7991 أو 013-811-7992. خلونا يا جماعة نسمع رأيكم وقصصكم، بس بالله يا جماعة خلونا بس نتفق على شيء مهم جدا بدون تصفية حسابات. البرنامج مو موجود عشان نصفي حساباتنا مع زملائنا وحبايبنا موظفين الموارد البشرية أو موظفين الـ HR. يلا معنا اول اتصال لليوم وفاتحة خير ان شاء الله. الو فهد.
1: مرحبا اخوي الغالي، السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله وبركاته. هلا والله مرحب، حي هالصوت.
1: طال عمرك،
0: ابشرك بخير وعافيه. شلون
1: مساك ومسامع ان شاء الله؟
0: مساك وكل خير. من وين تكلمني يا فهد؟
1: اكلمكم من ابها. الله
0: يسعدك. الله الله الله الله، يا زين ابها وهلا ابها واجواء ابها.
1: الله يطول عمرك.
0: لحظة
1: شوفت كلنا كذا. الله يسعدك.

0: ابو فهيد
1: سلم طال عمرك.
0: ومن قال سالم ان شاء الله. طمني عنك يا اخوك.
1: والله ابشر طيبين وبخير وبنعمه
0: دوم ان شاء الله. الله يطول بعمرك بالصحه والعافيه. يبدو لي والله اعلم ان يعني عندك رساله كذا مهمه لموظفين الموارد البشريه زملائنا وحبايبنا.
1: اكيد هذا.

0: حبايبنا وحبايبكم حبايب كل واحد يعني.
1: لا يكون أنت منهم بس.
0: لا لا على ما قال احنا منهم وفيهم نعتبر.
1: إيه.
0: أنت معي هم إخواننا كذلك يعني ما هي بتفرقنا مرتبة ولا هي تفرقنا شيء يعني. هم وجدوا إلا في مصلحتنا.
1: صح.
0: مصلحة الجميع.
1: نعم.
0: وبيض الله وجيههم جمل الله حالهم ما قصروا يعني ترى هم يتحملون عبء كثير.
1: يتحملونه.
0: نعم.
1: يعني ما عندك رسالة قاسية عليهم بعيد الشر؟
0: لا إن شاء الله ما في شيء قاسي إن شاء الله والأمور إن شاء الله أنا زينة كل شيء زين والله يسعدك.
1: إن شاء الله اللي ينتشر عنهم دائما وشوفه في المنصات يتكلمون عنهم بطريقة وش رأيك في الكلام هذا؟
0: يعني صورة ويمكن أشخاص مشخصنين هذا الموضوع نفسه ولا هم على ما قال إن شاء الله أنهم ينظرون بعين الرأفة والرحمة قبل النظام وقبل كل شيء والإنسانية والمبادئ والقيم اللي حاصلة في مجتمعنا من فضل الله.
1: صادق صادق. طيب حلو. بداية خير.
0: الله يسر.
1: إيه. عاد الله يسر من اللي بعدك عاد. حبيبي. تعال وين رايح؟ جاء وقت اللعبة الحين.
0: سلم طال عمرك معك.
1: ومن قال سالم؟ جاهز؟
0: جاهز الله يسر.
1: عطني روح يا سعود.
0: عطني إيش؟
1: قول روح يا سعود. عارف اللعبة أول شيء ولا لا؟
0: روح يا سعود. روح ولا والله ماني بعرفها ولا اول مره.
1: طيب شوف وان شاء الله انها مو اخر مره ابد. نورتني يا حبيبي.
0: اخر مره باذن الله.
1: طول عمرك. شوف
0: الصوت الطيب والقبال الطيب.
1: الله يبارك فيك يا حبيب اخوك. شوف طريقه اللعبه 5 اسئله بسالك اياها كل سؤال اجابته بحرف مختلف يعني بقول لك الحرف بعدين السؤال وانت تعطيني الجواب. عندك 30 ثانيه
0: يعني كيف عدل ال
1: يعني 5 اسئله كل سؤال إجابته بحرف مختلف.
0: سلمت.
1: بس.
0: حاضر.
1: جاهز؟
0: جاهز.
1: يلا قول روح يا سعود.
0: روح يا سعود. تفضل. توكلنا على الله.
1: ونعم بالله.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة. 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا بحرف الراء. اسم آخر لحديقة.
0: حديقة؟
1: إي بحرف الراء.
0: يعني حديقة موجودة في منطقتنا يعني.
1: اسم لا اسم ثاني الحديقة وش هو بحرف الراء؟
0: ريف.
1: حلو ريف. يلا قاف مدورة فوق الأبنية.
0: مدورة فوق الأبنية؟
1: مو مدورة مدورة.
0: مدورة؟
1: إيه.
0: قبة.
1: صادق. ميم منزل الصيف وش يسمونه؟ آها بوفيد.
0: منزل الصيف؟
1: أخوي فهد.
0: معك طال عمرك.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
1: يعطيك العافية حبيبي.
0: الله يعافيك. طول عمرك. إن شاء الله نسلم في المقبلات بإذن الله.
1: بإذن الله. نورتني يا حبيبي. شكرا شكرا لك. أهلا وسهلا. نذكر يا جماعة بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 0-1-3-8-11-7-99-1 أو تقدرين تشاركينا على 0-1-3-8-11-7-99-2 نفس الرقم الاختلاف في آخر رقم. مين؟ عبد الرحمن. ألو.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
3: يا مساء الخير
1: أبو داحم. كيف الحال؟
3: الله يطول عمرك.
1: طيب ان شاء الله.
3: الله يطول عمرك.
1: من وين تكلمني؟
3: اكلمك من العاصمه يا حبيبي.
1: يا اهلا وسهلا.
3: الله يرحمك.
1: يا حظ الرياض اللي يدحون منها.
3: يا حظنا فيك يا سعود.
1: يا حبيب اخوك. اهلا وسهلا. يا هلا عبد الرحمن. شلونك؟
3: الله
1: طيب ان شاء الله.
3: ربك طيب.
1: ابشرك بخير وعافيه يا حبيب اخوك.
3: الله يجعلك يا رب.
1: الرحمن وش رسالتك لزملائك في الاتش ار؟
3: والله اي زملاء في قسمين. في قسم الله يبارك
1: لا تعطينا تفاصيل. الموارد البشريه وش رايك فيهم ورسالتك لهم؟
3: وفي هذا يعني عندي تحفظ بعض الناس انهم بس نقطه معينه انها فقدمه ولا جاي يفاوض موظف جديد او معطيه فرصه وظيفيه.
1: اي
3: فلا جاي يفاوضه كانه موفر على نفسه هو الفلوس يعني.
1: صادق.
3: او الراتب او الشيء يعني
1: مره انها تغبن ذي.
3: صعبين والله العظيم صعبين يعني مفاوضه معاهم يا شيخ
1: ترى من باب المسؤولية عبد الرحمن، من باب المسؤولية
3: يا شيخ. هي مسؤولية يا شيخ. شركة تدخل ملايين يعني، ويفاوضك على 500 ريال يا شيخ، تاخذ معاهم أسبوع عشان 500 ولا 1000 ريال.
1: أي
3: الله يزين هذا الشركة.
1: آمين آمين.
3: خلنا ساكتين.
1: أي والله خلنا ساكتين هنا. والله ما تسوى عليك يا ملحد، تراك مداوم يوم ملحد. ها انا ما لي شغل.
3: مو بلحد والله، السبت يا رجل. الله يزين.
1: يلا الله يقويك ان شاء الله. يلا ابو داحم نلعب.
3: توكل على الله.
1: عطني روح يا سعود.
3: روح يا سعود.
1: كفو.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا بحرف الميم، منزل الصيف وش يسمونه؟
3: وش؟
1: بحرف الميم، منزل الصيف وش يسمونه؟
3: موسم الصيف؟
1: لا، منزل الصيف. منزل الصيف له اسم بحرف الميم، ترى الاسم مأخوذ من صيف، ركز شوي.
3: مصيف.
1: مصيف. شين صغير الأسد.
3: شبل.
1: شبل. ثاء حيوان ضخم. كرمكم الله وسامعين.
3: ها تاء ولا تاء؟
1: تاء.
3: ثور.
1: بداحم.
3: تاء ولا تاء؟ والله
1: بداحم.
3: سم.
1: سمعني.
2: هذه الخسارة رقم كم؟
1: شكرا لك يا عبد الرحمن.
3: الله يسلمك.
1: أسعدتني يا حبيب أخوك. أهلا وسهلا. منورين يا جماعة. نذكر بأرقام البرنامج اللي حاب يشاركنا أو حابة تشاركنا على 013-811-7991، أو تقدر وتقدرين تشاركينا على 013-811-7992. هذه الأرقام اللي من خلالها أكيد نستقبل اتصالاتكم الجميلة وبشوق وحماس كبير. وسالفتنا لليوم وشي؟ سالفتنا هي عبارة عن رسالة شكر، موقف معين لك مع موظفين الإتشار، زي ما صار مع عبد الرحمن والمفاوضات. فهذه سالفتنا لليوم، بالإضافة طبعا إلى اللعبة اللي بنلعبها مع بعض. ألو عثمان. أهلا وسهلا يا مرحبا.
4: 30 ثانية ما تكفي وأنا فوق
1: يا حبيبي. 30 لا لا معاك يا عثمان، أنا واثق تماما أنها تكفي.
4: يا رب
1: يا رب سامحني بس. طيب عبد الرحمن، عثمان عفوا، قل لي وش رسالتك، وش تعليقك على موضوع اليوم أو سالفة اليوم الاتش ار موظفين الموارد البشرية
4: اللي بخصوصه طال عمرك.
1: احنا سالفتنا اليوم رسالتك لموظفين الموارد البشرية، او موقف صار لك معاهم، او رسالة تبي تقدمها لهم.
4: والله رسالتي لهم انهم يعني يتعاونون مع الناس في بعض الامور، يعني ويخففون عليهم ويراعون بعض الظروف وبعض الامور.
1: موجوع عند شكلك عثمان.
4: لا والله بس من اللي نسمعه طال عمرك.
1: من اللي تسمعه، اهم شيء انت ما حصل لك شيء الحمد لله.
4: لا بشرك.
1: علاقتك معهم جيدة.
4: جدا.
1: زين زين، الله يتمم على خير.
4: الله يطول عمرك.
1: يلا يا عثمان نلعب.
4: يلا يا سعود.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: بداية خير بحرف الباء، عكس حر وشو؟
4: برد.
1: أيوة برد. لام اسم بنت.
4: لمار.
1: لمار. خاء ندرسها في الجغرافيا.
4: خريطة.
1: صاد خلق الإنسان.
4: صبر.
1: ها؟
4: صبر صبر.
1: وشو؟
4: خلق الإنسان صبر.
1: لا لا حبيبي، خلق الإنسان من؟
4: خلق الإنسان من عجل، من صلصال صلصال.
1: إيه. يلا نون للدفء والطبخ والحرارة.
4: نار نار.
1: يا أخي أنت بطل، والله العظيم إنك بطل. كفو. يا لبيه والله. حارس على عثمان. عشت عشت يا عثمان عشت.
4: يطول لي عمرك. ايش الجائزة على فكرة؟
1: الجائزة سمع صوتك طال عمرك.
4: داق داق والله حتى الحمار.
1: ها نحول لك ان شاء الله. نحول لك ما عليك.
4: لا لا علمني. ثاني طالع في جائزه ولا ما؟
1: لا والله شو البرنامج يا جماعه، بس العثمان واللي يسمعونا اللي يدور على الجوائز، ترى ما عندنا جوائز، الدعوه عندنا هنا وناسه وسوالف وضحك ونلعب على خفيف، وهذه الدعوه ساعتين كامله باختصار. والله العظيم اني انا كسبت طاقتك وحماسك الجميل.
4: أنا والله كنا إحنا راجعين من الطائف الجدة وشغلنا الراد وكذا فجأة وتحمسنا مع الشباب وكنا يا ولد خلينا نحصلنا 500 ريال كذا نعدل
1: يعني. تبي بنزين أنت.

0: سلم حالك حالك
1: طول عمرك
0: وياك ان شاء الله.
1: طه من وين تكلمني؟
0: اكلمك من الرياض.
1: يا مرحبا ومسهلا باهل الرياض، نورتونا.

0: طه.
1: يا هلا.
0: يا حبيبي، قول لي تعليقك او رسالتك او موقف كذا صار لك مع زملائنا وحبايبنا موظفين الموارد البشريه.
1: والله يا طويل العمر السلامة، هذه الموارد البشريه في حالها، حساباتهم واجده.
0: حساباتهم واجده شلون؟
1: والله يا طويل العمر السلامة، معك مع الموظفين، التعامل مع الموظفين في موارد بشريه، يعني ما يتعاملون مع الموظفين في الناس.
0: اي
1: يعني بلف ودوران كذا، يعني ما في تعامل، يعني مثل ما يتعامل مع الكل، ما في تعامل مثل ما يتعامل مع الكل.
0: يعني طه انت تقول موظفين الاتش ار مو بشر يعني؟
1: ها؟
0: انت تقول موظفين الاتش ار مو بشر؟
1: لا لا بشر، بس يعني هم زايدين شوي، يعني شايف انفسهم شوي.
0: الله يعيننا عليهم ويعينهم علينا بعد.
1: اللهم حق ولا لا عندهم عليك.
0: اي والله. يلا يلا يا طه نلعب.
1: ألعب. يلا
0: عطني روح يا سعود. قول روح يا سعود. قول روح
1: يا سعود. توكلنا.
0: ها ما لا، وين الطاقة يا طه؟ عطني عطني.
1: موجودة موجودة الطاقة، موجودة موجودة.
0: يلا يلا قول.
1: روح يا سعود، روح توكلنا.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الياء، دولة في آسيا.
1: دولة
0: توهك دقر.
1: أنا وش ودعني لآسيا أنا؟
0: وش ودع أنت في آسيا؟ الله يغرب البليسك، وينك فيه أنت؟ يا دولة في آسيا، وش ودعني لآسيا؟
1: المملكة.
0: بحرف الياء المملكة؟
1: بحرف الياء؟
0: إيه.
1: يمن على الله.
0: إيه صح النوم، يمن عكس عكس برد.
1: سم
0: الله عدوك. طه
1: ألبي.
3: يا رب الحق، يا رب الحق، يا رب الحق، يا رب الحق.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: أهلا وسهلا. نذكر يا جماعة بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-799-1، أو تقدرين تشاركينا على 013-811-799-2. لحظة. يلا.
4: ألو، أرفع صوتك. ألو.
0: ألو.
5: هلا والله.
4: ألو.
0: فهمتني. أهلا وسهلا آسيا، كيف الحال؟
5: مرحبا. والله تمام.
0: شو أخبارك؟ طيبة
5: الحمد لله. كيفكم طيبين؟
0: أبشرك بخير وعافية، يا رب لك الحمد. آسيا
5: هلا.
0: واضح أنت ما دقيتي بعد غياب طويل إلا عن قلبك.
5: الأسبوع اللي راح ويمكن مليون اتصال ولا حد طلعني، لأنه كان في زحمة،
0: لأن صلاح ما يبي يطلعك.
5: والله ما أدري، بس إنه حاول.
0: الأسبوع الماضي 72 متصل، ما شاء الله تبارك الله، اللهم زد وبارك. طيب آسيا أبد نورتيني، الله يسعدك.
5: نورك.
0: آسيا قولي لي، وش رسالتك أو موقف كذا لطيف صار لك مع زملائنا في الإتشار؟
5: والله ما في شيء.
0: ما جربتيهم شكلك؟
5: لا ما جربتهم.
0: زين من غير شر إن شاء الله. أنت داقة تبين تلعبين آسيا صح؟
5: إيه.
0: يلا عطيني.
5: يلا تفضل يا سعود.
0: تفضل يا سعود. امداك نسيتي.
5: روح يا
2: سعود. معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الحاء، عكس برد.
5: حر.
0: تاء، عكس الأصلي.
5: ايش؟
0: عكس الأصلي بحرف التاء.
5: عكس الأصلي.
0: ايه.
5: بدري.
0: أصلي الحين عكس الأصلي وشو؟
5: تعديل.
0: ها؟
5: لا تعديل.
0: عكس الأصلي وشو؟
5: حرف التاء تقول صح؟
0: ايه.
5: تجديد او
0: ايه. آسيا
5: ايه. هلا
0: مشتاقة شكلها هذه.
6: سلام بالله، ان شفت صداع.

0: شفتي؟ لا اكسر جوالك، لا تجينا.
1: تسمعين بعد شوي. يعطيك العافية ياسين، نورتينا، الله يسعدك، أهلا وسهلا، يا هلا والله ومرحبا، يا هلا ومرحبا. نذكر يا جماعة بسالفات حلقتنا لليوم عشان تحضرون إجاباتكم لما تدقون. إحنا اليوم سالفتنا عن إخواننا وأخواتنا موظفين الـ HR، الحبايب الغالين، فأكيد كل واحد منا عنده رسالة لهم أو عنده موقف صار له مع هذولي الأخوان والأخوات، أو شكر حاب يقدمه لهم. يعني ما يمنع، يعني مو ضروري إن فقط يعني إن يكون رسالة عتب، يعني ترى يستحقون الشكر لأنهم فعلا يعني يقومون بحمل كبير ومسؤولية كبيرة تجاه جميع الموظفين. أرقام البرنامج من جديد للي حاب وحابة تشاركنا على 013-811-799-1 أو 013-811-799-2. نستقبل أكيد اتصالاتكم ومشاركاتكم على هذه الرقمين. وطبعا كالعادة صلاح وحركاته يسولف مع المتصلين وسحب عليه. أبو حميد، ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: ممكن نشارك؟
1: أكيد. محمد؟
2: لا، عبد الرحمن طلعوني.
1: عبد الرحمن، معليش. عبد الرحمن،
2: تم.
1: وش كان يسولف معك صلاح قبل شوي؟
2: مواضيع خاصة.
1: حبيت. طيب عبد الرحمن، قول لي أول شيء من وين تكلمني؟
2: أكلمك من الرياض.
1: يا أهلا وسهلا. عبد الرحمن، عبد الرحمن، سم الله عدوك، قول لي وش عندك تعليق على سالفتنا اليوم؟
2: الاتشار صحيح؟
1: ايوه.
2: والله ما لي تواصل مباشر معهم، لكن احس انهم ناس طيبين. يعني
1: تحس انهم ناس طيبين؟ حلو حلو، زين، الله يديم هالاحساس ان شاء الله بكل خير. يلا عبد الرحمن نلعب.
2: قول يا سعود.
1: يلا
3: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
1: يلا بحرف التاء من جديد، عكس الأصلي وشو؟
2: تقليد.
1: تقليد ذال، فعل بمعنى راح.
2: ذهب.
1: حلو. وطريق صعب.
2: حرف.
1: ها؟
2: حرف ايش؟
1: بحرف الواو، طريق صعب.
2: واو.
1: ميم، اسم بنت.
2: منى.
1: راء، اسم بنت. مرة ثانية.
2: ركان.
1: والله انت فايز،
3: طلعت اذكى مما توقعنا، برافو عليك.
1: يعطيك العافية عبد الرحمن، نورتنا.
2: يعافيك،
1: الله يسعدك، اهلا وسهلا. ها لحظة، شنو؟ دقيقة، نبهني على شغلة صلاح. انت اسم قبل شوي وش قلت؟ راء اسم بنت، وش قلت؟
2: ركان.
1: اسم بنت ركان.
2: ما قلت اسم بنت، قلت
1: والله اني قلت اسم بنت. اجل ها،
3: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
1: يعطيك العافية عبد الرحمن، نورتني وسعدتني. يا حبيبي على راسي، أهلا وسهلا. أبو حميد، ألو.
4: أهلا وسهلا.
1: يا مرحبا، كيف الحال يا محمد؟
4: والله بخير الحمد لله. اللي شدني موضوع الإتشار، واضح
1: أني
4: عندي رسائل. لو
1: ممكن تخلص
4: الحلقة وأنا ما
1: خلصت. الله يكفينا شرك. ها قول. أول شيء لحظة لحظة لحظة لحظة، من وين تكلمني؟ إيه
4: صح، نسيت
1: الأغنية،
4: من الرياض.
1: أيوة. ها يا أبو حميد، قول اللي بقلبك، قول اللي بخاطرك.
4: وش أقول وش أخلي؟ أقول نقطة بس مهمة.
1: أكيد.
4: في أحد اسمعني في الإتشارات، يعني المستمعين، إنك تشتغل على موظف يعطيك ولاءة وتعرف أداءة أفضل من إنك تستقبل شخص عشان يكون مدير على الشخص اللي أنت عارفه أصلا، عشان تقعد تنتظر إنه يثبت نفسه وتخسر نفس الوقت الموظف اللي يكون عندك معطيك كل الولاء وكل الأداء العالي.
1: صحيح، احيانا نخسر كفاءات صراحه عشان بس عناد.
4: فعلا بالضبط. يعني انا ما عندي مشكله في الاتش ار اني اخسر موظف له عندي 4 سنوات، بينما اني اجيب موظف جديد عشان ارفع راتبه 1000 ريال، ولو اعطيتها الموظف هذا ممكن يعطيني اداء اعلى عشان اشوف انه الموظف الجديد ابدا فيه من الصفر. طيب هذا اكبر خطا.
1: محمد ما تتوقع ان ممكن الموظف يقزرها عليهم وكل كم شهر يطلب زيادة؟
4: لا، الموظف اللي يكون اداء عالي وعنده ولاء ويشوف تقدير بسيط لو من HR، يعني مثلا انا متوقع انه في اداء الشخص هذا لو جبت احد من برا مثلا زيادة 20 او 30% ممكن اعطيك زيادة سنوية، مثلا ما اعطيك الليفل الاعلى، اعطيك مثلا انت تستحق 2000، اعطيك مثلا السنه هذه 500، السنه اللي بعدها 500، السنه اللي بعدها 500، واعطيك انه انا حريص عليك بس ما اعطيك اياها بشكل مفاجئ. خصوصا الموظف يطمع انه يروح يبحث عرض افضل بحكم انه ارتفع راتبه.
1: صح.
4: بينما بنفس الوقت اذا خسرت الموظف هذا انا بروح اجيب موظف ثاني ممكن يصير راتبه زياده عن الموظف هذا اللي انا اعرفه واعرف قدراته 3000 4000، وكل الحالتين انا خسران بالاثنين، خسران موظف انا اعرفه وخسران برضو اني موظف جديد ابيه يثبت كفاءته.
1: طيب محمد، الحين موظف الاتش ار لو سالك كم اخر راتب خذيته تجاوبه؟
4: لا، اصلا لما يسالك موظف اتش ار عن اخر راتب او ايش الراتب المتوقع هو يبي يحدد قيمتك، فدائما في مقابلات الاتش ار قد ما تقدر تجنب انك تجاوب على الراتب، والرد الافضل انه تقول لها انا بشوف العرض اللي عندكم وبعدها نقدر نتفاوض. لا تحدد ان قيمتك، خليهم يحددون القيمه اللي انت تستحقها، في حال انه مناسبه تقدر تتفاوض، في حال انه مو مناسبه
1: فركش.
4: انت اصلا يعني في مكانك وفي راتبك اللي انت تاخذه.
1: ابو حميد
4: روح يا سعود.
1: الله عليك.
3: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا بحرف الكاف يكتب عليها.
4: دراسة.
1: ألف اسم بنت.
4: أروى.
1: ها؟
4: أروى.
1: أروى. سين مرادف فرح.
4: سرور.
1: سرور. ضاء حيوان صحراوي.
4: ضب.
1: والله فايز. جيم اسم بنت.
4: إيش للحميلة؟
1: جيم.
4: جميلة.
1: وانت جميل يا اخي.
4: شكرا.
1: تدري ان باقي الوقت كثير وانت يعني غلبتني والله.
4: انا توقعتكم تحطون 10 ثواني، مجهز نفسي على 10 ثواني.
1: اقعد اقعد. شوف لا تهايط الحين، نعيدها مرة ثانية. لكن والله العظيم انك شيخ قبيلة. امس الخير يا شيوخ القبيلة. امس الخير يا شيوخ القبيلة. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. طيب يا جماعة نذكر بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-799-1 أو 013-811-799-2. وسالفتنا اليوم عن موظفين الاتشار، رسالة حابة تقدمها للموظف، موقف معين صار لك معاهم، شكر أو حتى يعني شيء بسيط تبغى تقوله، بس اهم شيء يا جماعه بس خلينا نتفق ها مع اللي بيتصلون ومع اللي اتصلوا خلاص قضينا منهم بدون تصفيه حسابات. ها ما نبغى نذكر اسماء ولا جهات ولا شيء، الدعوه سوالفنا الحق الترند اللي صاير الفتره هذه. نسمع وياكم عبد المجيد. والله ما كبر من يشبهك يا من يشبهك، الله الله ما كبر غلا ينبض، ومن يشبهك يا ملاك من يشبهك، انتو بشر

0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه الرياض وبرنامج اشياء كثيره اللي جمعنا وياكم كالعاده كل جمعه من 7 الى 9 مساء. نذكر بارقام البرنامج اللي حاب او حابه تشاركنا على 013-811-799-1 او 013-811-799-2. بنروح وياكم قبل ما ندخل في الاتصالات لفقرتنا لليوم ومعلومتنا لليوم او بالاصح معلومتنا لليوم. وش المعلومة؟
1: معلومة على السريع. سمعت عن
0: بنتكلم اليوم عن الموهبة، وهي مو مجرد شيء جميل نملكه. الموهبة احيانا تكون مسؤولية، لان كل موهبة تستحق انها تنشاف تنسمع وتلقى الطريق الصحيح ومن يتبناها. ولهذا جت العبارة الجميلة في تغريدة التواصل الحكومي: كل موهبة تستحق أن تتوهج. ولا هي مجرد عبارة يا جماعة، هي واقع تعيشها المملكة اليوم بفضل الله وبدعم سمو سيدي ولي العهد والجهات المعنية من خلال دعم المواهب الناشئة عبر مبادرات ومسابقات وطنية كبيرة. المملكة دعمت المواهب في مجالات متعددة: العلمية، الثقافية، الرياضية، وحتى المهارات الشخصية والإبداعية، وهذا انعكس بشكل واضح في الأرقام. مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة، طبعا نبارك لهم أكيد بهويتهم الجديدة، وحدها اكتشفت أكثر من 278 ألف موهوب وموهوبة، رقم ضخم جدا، لكنه يأكد شيء واحد يا جماعة، أن الطاقة موجودة والفرصة تحتاج فقط من يصنعها. في الأولمبياد الوطنية للإبداع العلمي إبداع 2026 سجل أكثر من 357 ألف طالب وطالبة في الأولمبياد، وهذا الرقم يقول إن عندنا جيل كامل يفكر يبتكر ويبحث عن فرصة فقط يثبت نفسه فيها. ومنهم 84 طالب وطالبة فازوا بالجوائز الخاصة في الأولمبياد، بينما وصل إجمالي جوائز الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي من تاريخ إنشاء المسابقة إلى أكثر من 1400 جائزة. في مسابقة المهارات الثقافية في نسختها الثالثة فقط تجاوزت المشاركات 1,000,000 مشاركة، وهذا الرقم يعكس حجم الشغف والإقبال على الإبداع الثقافي والفني بين الشباب. في المجال الرياضي صار مسح وطني كبير لاكتشاف المواهب الرياضية لعام 2024 فقط، ها، وشمل أكثر من 84 ألف موهبة رياضية من أبناء وبنات الوطن، في خطوة تأكد أن الرياضة اليوم أصبحت مشروع صناعة أبطال وليس مجرد هواية. أما المشاركين في الفعاليات والمسح الخاص بأكاديمية مهد الرياضية فوصلوا إلى أكثر من 279 مشارك، وهذا الرقم وحده يكشف حجم الاستثمار الحقيقي في اكتشاف النجوم من سن مبكرة. كل هذه الأرقام ما تتكلم يا جماعة عن مسابقات فقط، هي تتكلم عن رسالة واضحة أن المملكة ما تنتظر الموهبة تجي وحدها أو أن تبحث عن فرصتها، لا، المملكة هي من تبحث عن هذه الموهبة، تحتضنها وتعطيها مساحة تكبر فيها وتحولها من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير. بعض الناس يولدون بموهبة، لكن الفرق الحقيقي لما هذه الموهبة تجد من يؤمن فيها. المواهب في وطننا كثيرة يا جماعة وكبيرة، لكن الدعم هو اللي يصنع الفارق، وإذا لقت الموهبة الطريق الصحيح ما تبقى مجرد قدرة أو موهبة معينة، بل بالتمكين تصير إنجاز واسم وقصة نجاح، لأن فعلا في وطننا يا جماعة كل موهبة تستحق أن تتوهج. ونرجع لفقرتنا أو فقراتنا لوضعنا الطبيعي طبعا، وفي برنامج أشياء كثيرة اللي جمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9 مساء. وسالفتنا لليوم عن موظفين الموارد البشرية والإتش آر اللي ناس يحبونهم وناس يعني ماني قايل، لكن طبعا نتيجة قصص أحيانا تكون إيجابية وأحيانا تكون سلبية، وهذا اللي نبغى ناخذه منكم بالإضافة إلى الألعاب اللي بنلعبها مع بعض. نذكر بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 0138 11 799 1 أو 0138 11 799 2. وألو نوال.
2: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
2: مساك الله.
0: هلا بنت الشرقية، يا مرحب يا مرحب، أهلا وسهلا. خلاص أنت صرتي يعني وضعتي توقيعك في البرنامج ولازم كل حلقة معانا، ولا
2: إن شاء الله إن شاء الله
0: يصير
2: إن شاء
0: ناقص
2: الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله ما في فيهم الخير البركة،
0: الله يطول بعمره. أهلا وسهلا
2: ما شاء الله، عنده بصمة. الله يعطيك الصحة والعافية.
0: تحية الشرقية،
2: يلا
0: يلا.

0: ها وش عندها نوال اليوم؟ عن
1: مش عندي صدق، انت تحط هذه الاغنيه ورجعتني ورا 30 سنه.
0: الله الله، مو قديمه مره؟
1: لا قديمه دي من الألفين،
0: من الألفين
1: 2003. اي 2003 2004
0: ما شاء الله.
1: كانوا لما يجيبونها في التلفزيون كنا احنا متغربين، خلاص المعلمات يقدرون يصيحون.
0: يا الله، اجل بقى ما خلاص بثبت عليها، ما راح اغيرها دامها بتحرك مشاعر. لا خلو يعني نخلي الهواء الشرقي.
1: الهواء الشرقي بنروح الشرقيه. طيب بالنسبه لسؤالك يا السعدي، انا ما صار لي موقف معهم، ولكن نقدم لهم كلمه الشكر، لان في ناس ما شاء الله تشتغل بامانه وحسب ما يتطلب تتطلب منها المهنه. فاحنا نقول لهم الله يعطيكم العافيه وشكرا، واللي مثلا لهم بعض المواقف اللي صارت للناس، يعني الواحد لازم يعني يتحرى يعني الاخلاص في العمل.
0: صح،
1: اي والله، يعني هو كن مخلص وتتعامل مع الاخرين يعني بشيء جميل، لان الناس يعني انت في ذا المحل موظف،
0: صحيح،
1: عليك انك تؤدي امانتك وتشتغل وتتعامل الناس بالحب والاحترام. وفي ناس ما شاء الله والله ينحطون على الجرح يبرا.
0: مظلومين؟
1: ايه من هو المظلوم؟
0: الموظفين اللي جاء طبعا.
1: اي والله الله يعطيهم الصحة والعافية ان شاء الله. الله يقويهم ان شاء الله. الله يقويهم يا ربي، ويقوي كل ويقويكم انتم في الاذاعه، بعد تتعبون طول الوقت.
0: على راسي،
1: بالعكس هذا الله يعطيكم الصحة.
0: متعب بالنسبه لنا صراحه.
1: اي والله، حتى نستمتع، احنا صرنا نشتاق لكم، كل يعني برنامجك برنامج بكره نشتاق لك الاسبوع.
0: الله يطول بعمرك يا رب.
1: انا ما احب الخميس والجمعه، صرت احبهم.
0: الله الله الله الله، شوفوا شوفوا يا جماعه كميه الفخر اللي قاعده يعني تقدمه لنا نوال. شكرا شكرا لك يا نوال.
1: الله يسلمك، الله يعطيكم الصحه والعافيه.
0: يلا
1: بس ما اخسر المره.
0: عاد ها، المره اللي راحت ترى فزتي، بس ما ادري شلون.
1: لا خسرت عادي
0: والله.
1: اجل عذر، مو خمس اللي خسرانين على اكلين الجبل اللي ما عرفناه.
0: يلا نشوف هالمره.
1: يلا ان شاء الله.
0: عطينا.
1: يلا تفضل، توكل على الله يا سعدي.
0: ايوه حلوه يا سعدي.
2: معك 30 ثانيه، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الباء، زجاج لحفظ الاطعمه.
1: وشو؟
0: زجاج لحفظ الاطعمه بحرف الباء.
1: برطمان، ما ادري برطمان.
0: اي صحيح. يلا طاء، تطير في السماء. ها بعد
1: طيارة.
0: ها اسم بنت.
1: هاجر.
0: هاجر بحرف الزين، دولة افريقية.
1: زائر.
0: ها
1: زائر زامبيا.
0: اوكي يلا. قاف عكس بعد.
1: قبل.
0: والله يعني خمسة بعين العدو. نوال
1: هلا.
3: طنشيهم طنشيهم، اقهريهم احقريهم، خشبكيهم طحطريهم، اقلب الملعب.
0: عاشت نوال،
1: عاشت سعديهم. طنشيهم طنشيهم،
0: يعطيك العافية. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا.
1: تحياتي لفاطمة ولصلاح.
0: اكيد تحية لهم، نورين نورين. يلا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. مكملين وياكم اكيد مستمعينا في برنامج اشياء كثيره وعبر اثير اذاعه الرياض، واللي حابه وحابه تشاركنا على 013-811-799-1 او 013-811-799-2. ومين معاي يا صلاح؟
4: الو ارفع صوتك.
0: الو
5: الو هلا.
0: الو
5: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، هلا فهد.
5: اهلا هلا، كيف الحال؟
0: يا هلا، نورتني.
5: النور نورك يا حبيبي، حياك
0: الله. الله يسعدك. من وين تكلمني يا فهد؟
5: من الرياض.
0: يا مرحبا ومسهلا.
6: يا مشاف زوله حلا لا يا حظ الرياض اللي.
0: اي والله.
5: الله يسلمك
0: فهد.
5: لبيت.
0: قول لي وش لبيت من ان شاء الله، قول لي وش رسالتك او وش حاب تقول لاخواننا في الاتشار؟
5: انا حاب اقول لهم يخففون علينا شوي.
0: وش
5: تاخر دقيقه دقيقتين؟
0: والله ما ظنت يا فهد، من صوتك واضح انك من النوع اللي ها يعني ساعه ونص.
5: انا مع شو اسمه الساعه المرنه. بس انهم يطلعون بدري اخويا انا ما عندهم
0: ساعه. اي ساعه المرنه داوم 9 تطلع 4 مع اللي داوموا 8 ما في فايده.
5: ايوه.
0: اهلا وسهلا يا فهد.
5: هلا بك.
0: طيب طيب ارفقوا ارفقوا على فهد يا جماعه.
5: اي والله
0: اي والله يلا عطنا.
5: يلا يا سعود
0: يلا.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة. 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا اسم ثاني لبركة بحرف الميم.
5: بحيرة ميم.
0: ايه.
5: بركة بحرف الميم.
0: اسم ثاني لبركة. اسم ثاني لبركة. ها.
5: بركة حرف الميم.
0: ايه. افا افا اف هي.
5: عاد من اليوم اجاوب معهم ترى.
0: اني داري.
5: بركه قصدك
0: بركه اللي نسبح فيها. اسم ثاني لها وشو؟
5: مسبح. مسبح
0: صح انه. عشان قلت نسبح.
5: والله لبيه.
0: اقول
5: لبيه.
0: اقول
5: لا ما ادري شيء.
7: الو.
0: اي والله قضت. يعطيك العافيه فهد.
5: الله يعافيك.
0: نورتني. اهلا وسهلا. الو محمد.
8: هلا وسهلا حياك الله.
0: يا مرحبا كيف الحال؟
8: يا مرحبتين
0: نورتني.
8: الله يطول عمرك. نورك الله يحفظك
0: وعمرك بالصحه والعافيه. من وين تكلمني؟
8: سم
0: سم الله عدوك. من وين تكلمني محمد؟
8: من الخارج طال عمرك.
0: انعم واكرم. يا هلا ومرحبا. هلا بالجيران.
8: يا مرحبتين. الله يحفظك.
0: ترى انا جنبك بالحوطه. ها
8: يا مرحبا بكم. انا ترى عندكم الاسبوع الماضي.
0: ما شاء الله نورتنا. نورتنا. الله يطول بعمرك يا حبيبي.
8: الله يحييك
0: يا محمد. قول لي وش رسالتك وش عندك الاتشار؟
8: والله الاتشار امورهم طيبه وكل شيء نعم. قال يعني ما في ملاحظات يعني، لكن عاد اكيد في دراسات عندهم وفي اشياء ان نجهلها. اي نعم.
0: طيب انصفهم يا اخي اللي قبلك ما قصروا فيهم.
8: والله يعني تبيني وش يعني امدحهم ولا ذمهم ولا
0: لا اللي بقلبك مالي شغل. انا مو قاعد امليك.
8: انا اقول الله يعينهم يعني صراحه انهم في مواقف يتعرضوا لها وفي اشياء يعني الامور يبي لها موازنه من
0: صح.
8: هنا ومن هنا.
0: صح. صح.
8: ما نبي نظلمهم طال عمرك نحطهم تحت ال تمام.
0: صادق صادق. المشكله انهم تحت المجهر على طول.
8: ايش تسوي عاد هذا حظهم نصيبهم.
0: اي والله. يلا يلا يا محمد
8: سم طال عمرك.
0: عطنا المعتاد. الله عليك.
2: معك 30 ثانيه لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الثاء. تسقط من الشجر.
8: وشو
0: بحرف الثاء؟ تسقط من الشجر تطيح من الشجر.
8: ثمر.
0: شين نراه في السماء.
8: نراه شهب
0: بالشين. ايه. لام مصدر للنور.
8: ها
0: لام مصدر للنور.
8: مصدر للنور. لمبة. لمبة.
0: والله اللي قاعد يغششك انت. لم خليه هو اللي مشارك احسن. دال ذكاء حاد.
8: اسكت يا اخوي العدد. اسلم.
0: دال ذكاء حاد.
8: دهاء دهاء.
0: والله ما فيكم فايدة.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: يعطيك العافية.
8: ليه؟ ليه؟
0: ها وش اللي ليه؟
8: دهاء.
0: اي بس انت قضى الوقت طال عمرك.
8: والله على طول جاوبتك قاعد تسلم.
0: اي باقي لك واحدة ما جاوبتها.
8: يلا وش طال عمرك؟
0: باقي انت جاوبت 4 من 5.
8: يلا عطني واحدة الله يعافيك.
0: قضى الوقت.
8: لا بدي ولا بدي نجيلك سيرنا عليك في الحوطة.
0: تنورنا يا حبيبي. انا لا انا حاليا انا حاليا بالشرقية طال عمرك.
8: الله يوفقك وياك في سمح عمرنا وعمرك ان شاء
0: الله. وياك وياك الله يبارك فيك. سلامي للي معك. يا هلا بعد حيي.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: كيف حالكم طيبين؟
0: ابشرك بخير وعافية. طمنا عنك.
9: والله بخير على ما تحب.
0: من وين؟ اول شيء مين مين؟ فيصل. اي معلش. فيصل صح؟
9: اي نعم.
0: من وين؟
9: انا من المدينه لكني ادرس بحايل فقلنا من حايل.
0: تبي حايل ولا المدينه؟ ها اختار لك.
9: لا اللي يعجبك انت.
0: انت وش تبي؟
9: خلاص حط حايل ما في مشكله.
0: يلا.

0: وما خليها بخاطرك والله. اهلا وسهلا يا فيصل. فيصل
1: هلا حبيبي. سم
0: قول لي وش سم الله عدوك، وش رسالتك للاتش ار؟ يلا
1: الله يوفقهم ان شاء الله.
0: بس
1: الله يوفقهم يعني. واللي يعني انا والله اني ما اعرف صراحه، انا لسه توني بدايه عمر يعني ما اعرف ولا، لكن اسمع فتوصل اجتماعي التيك توك ولا التطبيقات هذه
0: اي
1: اسمع كلام عنهم، لك الله يوفقهم جميعا ان شاء الله.
0: طيب طيب امين يا رب. يلا يلا عطني المعتاد.
1: يلا روح يا سعود.
0: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا نون عكس الظلام.
1: نهار.
0: نهار. لا عكس الظلام نهار، على كيفك. عكس الظلام.
1: حرف ايش؟
0: نون.
1: ما هادي صراحة.
0: فكر.
1: ما عندي صراحة، ما استحضرني.
0: أفا.
1: اي والله.
0: فيصل.
1: هلا حبيبي سم.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا حبيبي، قلنا بس ندق ونمشي.
0: نورتني والله العظيم، شكرا لك وشاركنا دائما يا فيصل.
1: ابشر ان شاء الله
0: يا بعد. موفق ان شاء الله وترجع المدينة وانت يعني حامل شهادتك بتفوق بإذن الله.
1: بإذن الله يا حبيبي. سلام.
0: الله يبارك. سلام. ألو.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يا هلا والله.
0: مريم.
3: إيه هلا.
0: شلونك؟
3: الحمد لله بخير.
0: طيبة.
3: والله بخير الحمد لله.
0: من وين تكلميني؟
3: المدينة.

0: مريم.
1: سم.
0: سم الله عدوك. قولي لي وش رسالتك لموظفين الاتشار؟
1: ما عندي، انا طالبة ثانوية.
0: لسه ما جربتي. يا ويلك. طيب اهم شيء انت يعني مخططة يعني ان شاء الله تتخصصين موارد بشرية ولا وشو؟
1: لا ما اعرف والله، بس لي مسار شرعي.
0: مسار شرعي؟
1: ايه
0: يعني ها فيها فيها قانون، خليك على القانون. الله يوفقك يا مريم. يلا مريم نلعب.
1: رح يفعل
0: على طول.
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحق.
0: يلا بحرف النون عكس الظلام وشو؟
1: نور.
0: نور. صاد عكس الهدوء؟
1: صخب.
0: الله عليك. حاء نسويها قبل السفر.
1: نسويها ايش؟
0: قبل السفر.
1: حقيبة.
0: اوكي نجح. لا غيرها. طيب يلا اوكي. تاء فاكهة مشهورة.
1: تفاح.
0: واو طرق تحت الجبال.
1: واو طرق تحت الجبال. وديان.
0: الله عليك يا مريم. مريم
1: هلا.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: أهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا. نذكر يا جماعة بأرقام البرنامج اللي حاب أو حابة تشاركنا على 0-1-3-8-11-7-99-1 أو تقدرين تشاركينا على 0-1-3-8-11-7-99-2. مين؟ إياد.
3: هلا مرحبا.
0: أرحب يا إياد، شلونك؟
3: البقى حياك الله يا نعم يا رب لك الحمد.
0: نورتني يا اياد. يا هلا بالباحه. واهل الباحه
3: بنورك.
0: والله العظيم ان الشوق كبير. انا جيت الباحه 3 مرات.
3: الله يحييك.
0: وانها الثلاثه هذه والله العظيم يعني قليله يعني باللي شفته.
3: الله يعطيك العافيه وتسلم يا
0: الله يهنيكم ويبارك لكم. يا جماعه والله العظيم اللي يبغى سياحه في الصيف مالكم ولا الباحه، والله العظيم تستمتعون. ما لا هي من الديره ولا هي من اهلها. يا زينكم والله.
3: الله يعطيك العافيه، تشرفونا جميعا والله.
0: عطى

0: اياد.
1: هلا والله.
0: قول لي وش رسالتك لزملائك في الاتش ار؟
1: والله الاتش ار انا ما حصل لي تجربه معهم الا مره واحده في وظيفه سابقه. والحمد لله والله يعني على كثر ما اسمع انهم يعني سيئين وانهم لكن والله الحمد لله ما شفت منهم الا كل خير، وكل ما طلبتهم في معامله خدموني ولله الحمد. ولا شفت منهم الا كل خير، الله يعطيهم العافيه ويكتب اجرهم ان شاء الله.
0: انصفكم يا جماعه، اياد انصفكم بعد المعركه اللي قبل شوي.
1: انا هذا اللي شفته صراحه، يعني عكس اللي كنت اشوفه يعني، او يعني اشوفه في المواقع ومن كلام الناس.
0: الله يقويهم والله، بالعكس والله يعينهم علينا، البلا فينا مو فيهم.
1: الله يعينه ويعاون.
0: طيب يا اياد يلا نلعب.
1: بسم الله.
0: عطنا المعتاد.
1: يا سعد مدري من هو.
0: مين؟
1: والله مدري، هو نسيت اسمه.
0: والله ما روح. ها
1: اول مره اشارك معكم.
0: ما لي شغل،
1: قلت بشارك معكم.
0: لا قول اسمي صح ونبدا.
1: والله مع سعد مدري، صلاح مدري.
0: لا فيها من السعد ان شاء الله.
1: سعيد؟
0: لا
1: سعود.
0: خلاص يلا روحنا.
1: روح يا سعود يلا.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجامله، 30 ثانيه بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الدال، معدن ثمين.
1: ذهب.
0: حلو. راء، انا قلت دال معني. راء اسم ولد.
1: ريان.
0: كاف اكبر عضو داخل الجسم.
1: عفوا عيد.
0: كاف اكبر عضو داخل الجسم.
1: الكبد.
0: ميم اسم ثاني البيت.
1: منزل.
0: شين نص المباراة وشو؟
1: نص ليش؟
0: نص المباراة وشو؟
1: شين
0: نص المباراة، مباراة كاملة عبارة عن شوطين، نصها وشو؟ يعني
1: أسهل.
0: ها؟
1: استراحة؟
0: نص المباراة وشو؟
1: شوط.
0: صح النوم؟
1: شوط، أنا سمعتها سين والله.
0: أجل يلا روح. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، يعطيكم العافية.
0: يا حبيبي أهلا وسهلا، يا هلا مرحبا، يا هلا مرحبا. ومرة ثانية الباحة، يا زينهم، أهلا وسهلا. ألو فارس.
3: هلا والله.
0: حيا.
3: سلمه.
0: يا مرحبا فارس، كيف الحال؟
3: والله الحمد لله، الله يسعدك.
0: يا اهلا. انتم ما ادري
3: انت صوتكم.
0: والله انا اللي اسعد، بس لحظه، انتم جنب بعض ولا ايش سالفتكم؟ توني مسكر من خويك من البح. معليش ابها معليش، اسف.
3: من ابها؟
0: انت من ابها؟ معليش العتب على صلاح الله يعطيه العافيه، قال لي الباحه.
3: ما عندكم شيء.
0: كلهم واحد. انعم واكرم والله. يا فارس قول لي يا حبيبي، وش رسالتك للموظفين الاتش ار؟
3: يخففوا الضغط بس على الناس شوية في أوقات الدوام، في الروحة، في الجية. بس بسلامتك.
0: زين يلا يا جماعة، خففوا على فارس يا جماعة، بالذات فارس.
3: الله يسعد قلبك،
0: طول عمرك. يلا يا فارس.
3: روح يا سعود.
0: وين النشاط اللي قبل شوي؟
3: يلا معك.
0: يلا مرة ثانية.
3: روح يا سعود.
0: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الباء، اسم سلاح قديم ومعروف.
3: بندقية.
0: ألف فاكهة خضراء مفيدة.
3: أفوكادو.
0: الله عليك. طاء اسم بنت.
3: طرفة.
0: الله. تاء عكس هادي. ثاء عكس هادي.
3: ثاء
0: اي بالعرب الفصحى عكس هادئ.
3: ثائر.
0: هاء طائر مشهور. تكفى.
3: حمام.
0: نعم هاء حمام.
3: هاء هدهد.
0: خلاص انت فايز.
4: انت عبقري ياك من شيء لا يوصف. انت
0: اي والله
4: انت هي.
0: يعطيك العافية فارس، نورتني وسعدتني باتصالك، وشاركنا دائما يا حبيبي اخوك.
3: ابشر عيونك.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا مرحبا. طيب يا جماعة، نذكر بسالفة حلقتنا لليوم. أول شيء طبعا نرحب بكل اللي يسمعنا من حول المملكة، لكل من يسمعنا من السيارة، من البيت، من الدوام، من كل مكان، اللي يسمعنا من الجوال، من الراديو، من تطبيق سعودي راديو بلس، أو من خلال حساب الإذاعة في منصة إكس إذاعة الرياض. يا هلا وسهلا فيكم. سالفتنا اليوم زي ما قلنا عن موظفين الإتش آر، حبايبنا الغاليين اللي يعني ما لنا غنى عنهم يا جماعة، واللي موظف الإتش آر زيادة الله يعافيك. فاللي حاب أو حاب تشاركنا على الأرقام اللي راح أقولها الحين، طبعا احنا نسولف شوي بعدين نلعب، نسولف ونلعب، نسولف ونلعب، هذه طريقة البرنامج، بالإضافة إلى الفقرات اللي نستعرضها وياكم. بدينا بفقرة معلومة على السريع، تكلمنا عن المواهب السعودية، وعندنا طبعا فقرة وش صاير اللي تتكلم عن الأحداث اللي صارت خلال الأسبوع اللي راح. شاركونا يا جماعة على أرقام البرنامج اللي راح أقولها الحين: 0-1-3-8-11-7-99-1 أو 0-1-3-8-11-7-99-2. هذه أرقام البرنامج اللي من خلالها أكيد نستقبل اتصالاتكم بشوق وحماس كبير جدا، فأهلا وسهلا فيكم. يعطيها العافية طبعا اللي موجودة معانا في الكنترول فاطمة. يلا يا جماعة ننتقل وياكم لأذان العشاء في مكة المكرمة ثم نعود.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

ألهبت قلوبهم بالشوق إليك والقرب منك. اللهم فجل من رضوانك حظنا واجعل في واسع جنتك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة رياض وبرنامج أشياء كثيرة اللي تسمعونه الحين وبدأ من الساعة 7

0: ومكمل وياكم إلى 9 مساء. نذكر سالفة حلقتنا لليوم عن موظفين الـ HR، الأخوان وخواتنا صراحة اللي يقدمون جهد كبير كبير جداً للموظفين، فكل الشكر والتقدير طبعا لزملاء في الموارد البشرية. طبعا حديثنا اليوم معهم ما هو نقد لهم، هي طبعا حالة انتشرت في السوشيال ميديا بالذات في منصة تيك توك، وحبينا ان نفتح الموضوع في برنامجنا ونسولف عنهم ونشوف او نسمع تجربة المستمعين، وسمعنا منها كثير من القصص الإيجابية وكذلك من بعض الملاحظات والرسائل العتب اللي يقدمونها بعض المستمعين. اللي حاب يشاركنا أو حابة تشاركنا على 0138 11 7 99 1، أو تقدرين تشاركينا على 0138 11 7 99 2، الفرق فقط في آخر رقم. بنروح وياكم لفقرتنا الثانية لليوم، وقبل ما نرجع للاتصالات الجميلة طبعا ومشاركاتكم وتفاعلكم اللي صراحة يعني يضيف للبرنامج شيء كبير، فشكرا لكل اللي قاعدين يتصلون واللي قاعدين يشاركون حبا ورغبة منهم انهم يشاركونا اللحظة الحلوة، ساعتين اللطيفة الجميلة، واللي اتمنى ان شاء الله انها تكون سعيدة لكل من يسمعنا. نروح لفقرتنا، يلا
1: اخر الاخبار والمواضيع اللي الكل يتكلم عنها. وش صاير
0: في هذا الأسبوع؟ كيدانا تعزز راحة الحجاج ب 6000 عمود رذاذ و 25000 صنبور مياه. تواصل شركة كيدانا للتنمية والتطوير تشغيل منظومتي الرذاذ والسقية في المشاعر المقدسة ضمن جهودها لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج. ريف السعودية ينجز 50% من مشروع مزاد الأسماك وصيانة القوارب بالرايس. كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ريف السعودية عن إنجاز 50% من أعمال هذا المشروع الكبير، مزاد الأسماك ومركز صيانة القوارب على ساحل البحر الأحمر، ضمن جهود تطوير قطاع الصيد ودعم الاقتصاد المحلي. رابطة المقاتلين المحترفين تعود إلى جدة يونيو المقبل. تعود منافسات بطولة PFL مينا إلى مدينة جدة يوم 19 يونيو المقبل ضمن موسم 2026، وذلك في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية وسط ترقب جماهيري واسع لعشاق الفنون القتالية. طرح فرص تطوعية لخدمة قاصدي المسجد النبوي خلال موسم الحج. أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي طرح عدد من الفرص التطوعية لموسم حج 1447 هجري ضمن مبادرة ومن تطوع خيرا، بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي وخدمة ضيوف الرحمن. وتشمل الفرص مجالات متعددة من أبرزها التوجيه والإرشاد الديني وتسوية صفوف المصلين والترجمة والتوعية الميدانية، إلى جانب دعم الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد النبوي. مجمع الملك سلمان للغة العربية يصدر دليل لإصداراته العلمية. أصدر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية دليل خاص بإصداراته البحثية والعلمية، يستعرض أكثر من 400 منشور في مجالات اللغة العربية وعلومها. يضم الدليل كتب علمية وتقارير ودراسات مرجعية، إلى جانب أعداد من المجلات العلمية المحكمة، بهدف تسهيل الوصول إلى المحتوى المعرفي والتعريف بتنوع موضوعاته. البحر الأحمر الدولية تضيف 32 رحلة جوية خلال إجازة عيد الأضحى. أعلنت البحر الأحمر الدولية تعزيز حركة الوصول إلى وجهة البحر الأحمر خلال موسم عيد الأضحى عبر إضافة 32 رحلة جوية لتسهيل تنقل الزوار من داخل المملكة وخارجها. تضم الوجهة حالياً

0: 26 لطلاب وطالبات التعليم العام بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وتستمر فعالية المهرجان خلال الفترة من 10 إلى 14 مايو في فرع المكتبة بحي المربع بمشاركة أكثر من 100 مدرسة و 1550 طالب وطالبة. انطلاق فعاليات مهرجان ربيع عقلة الصقور 47 في القصيم. انطلقت اليوم فعاليات مهرجان ربيع عقلة الصقور 47 بمحافظة عقلة الصقور بتنظيم بلدية المحافظة التابعة لأمانة منطقة القصيم، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والجمعيات غير الربحية. ويستمر المهرجان لمدة 25 يوم ويقدم باقة من الأنشطة الترفيهية والفعاليات العائلية، تشمل مسرح الطفل وأركان أسر منتجة وعربات الطعام ومنطقة ألعاب متكاملة. وأخيرا انطلاق مهرجان المانجو أو المانجو الثالث بالمخواه الاثنين المقبل. تنطلق الاثنين المقبل فعاليات مهرجان المانجو الثالث بمحافظة المخواه برعاية أمير منطقة الباحة وتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بمشاركة مزارعين وجهات حكومية وأسر منتجة. ويستمر المهرجان لمدة يومين في السوق المركزي للخضار والفواكه، ويتضمن أركان لعرض وتسويق أصناف المانجو والمنتجات الزراعية إلى جانب فعاليات توعوية وثقافية. هذه أبرز أخبارنا لليوم في فقرة وش صاير، وهذا اللي صاير يا جماعة، وأكيد أشياء كثيرة اللي صارت، بس هذا يعني جزء بسيط منها حاولنا نستعرضه وياكم خلال حلقة اليوم من أشياء كثيرة. مكملين وياكم، ونذكر بسالفة حلقتنا لليوم عن موظفين الـ HR حبايبنا، اللي طبعا كل فترة ما بين فترة وفترة لازم يصير في ترند عليهم. ما أدري شو السالفة، ما أدري يعني يا جماعة موظفين الـ HR يعني حلوا الموضوع، يعني ما يصير كذا تزعلون الناس. الوراكان
1: حياك الله. السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. واضح من صوتك خانقتك العبرة.
1: لا والله لا خانقتك العبرة ولا شيء. بالعكس جمعة
0: أهلا وسهلا. لا لا أقصد على موظفين الإتشار.
1: لا والله كلنا عنده هم، يعني مهضهم بعد كلنا عنده هم.
0: ذكرني ركان من وين تكلمني؟
1: أنا من الرياض طال عمرك.
0: أنعم وأكرم.

0: ركان،
1: سم طال عمرك.
0: سم الله عدوك، عطني رسالتك للاخوان في الاتشار.
1: اقول الله يوفقنا وياهم ان شاء الله، و هذا توجيه لهم طال عمرك.
0: ايجابي يا اخي، طول عمرك ايجابي
1: ان شاء الله. هم ايجابيين،
0: الله يديمها يا رب بالصحه والعافيه.
1: وياك ان شاء الله.
0: يلا ركان، عطنا المعتاد.
1: تفضل روح يا سعود.
0: يلا
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: بحرف الباء، مادة متفجرة توضع داخل الأسلحة.
1: بارود.
0: بارود. صاد، خلق الإنسان.
1: صلصال.
0: صلصال. عين، الشيء اللي يمشي وما عنده قدمين.
1: عين. اللي بعده سعود.
0: لا
1: أقول لي بعده.
0: ما في.
1: ما في.
0: ها
1: صدق اللي طفشان أنت والنستري.
0: بتقضي أسئلتنا اللي بعد اللي بعد.
1: خلا تروح بس أهم شيء إني أستانس.
0: والله العظيم أنا اللي مستانس بسماع صوتك والضحك الحلوة.
1: والله لك الطفشان من الموضوع، بس أنت والله أسلوبك خلي الواحد يستانس معك
0: يا أخي. والله شكرا، والله الله يديم عليك الأفراح يا رب ويبعد عنك الأحزان والطفش.
1: آمين. آمين والله يا سعود.
0: ما يرضيني والله يا ركان، ما يرضيني أبد. بالعكس استمتع ويعيش حياتك وبعيد الشر إن شاء الله.
1: بالعكس احنا والله أنا مستانسين والله. سمعنا، تكلمت معك، أنا أسمع صوتك هنا.

0: وبالعكس والله اني فرحت يوم انت روقتنا صراحه، كان امتصيت شيء عندنا
1: والله انك شيخ قبيله.
2: اجلس الخير يا شيوخ القبيله.
0: سعود ان شاء الله باذن الله، لو انا لوني قريب كان عزفت لك من مقاطع ابو نايف، بس المشكله بعيد كان بهدي لك. والله
1: يطول بعمرك الوعد. الحلقه الجايه ها
0: باذن الله
1: قدام المستمعين، وصلاح يسمعني وفاطمه موجوده.
0: ونعم والله فيهم كلهم المستمعين، كنا نبي نسمعك. اهلا هلا بك، عز الله انت في وقتكم هذا، اهلا هلا بك صراحه.
1: عطنا شوي منها طيب، بدون عزف.
0: والله ما

0: يفز لك قلبي وارحب واهلي
1: يلا
0: تطيب في قربك جميع الجروح. سلامتك
1: صح والله. لسانك الله الله
0: صح بدرك والله يا
1: طول عمرك. لا المرة الجاية نبي مع العودات
0: وبإذن الله طال عمرك.
1: نورتني يا حبيبي
0: ما تشوف شر.
1: الله يبارك فيك. أهلا وسهلا يا مرحبا. ألو فواز.
2: يا مرحبا.
1: حي الله فواز، كيف الحال؟
2: الله يبقيك يسلمك بخير يا حمد.
1: طول عمرك يا هلا ومرحبا. أهلا وسهلا فواز. قول لي من وين تكلمني؟
2: من الجوف.
1: أنعم وأكرم. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا يا أخي. عجبني التنوع الجغرافي اللي قاعد يصير في البرنامج، من الباحة على المدينة على الرياض على القصيم والجو.
2: هذه شعبيتكم ما شاء الله.
1: طول بعمرك والله العظيم. أن أنتم اللي تصنعون الشعبية.
2: الله يسعدك ويبارك فيك
1: فواز. قول لي وش رسالتك للتشار؟
2: طيب ما في ترحيب أغنية للجوف ولا ما هي منها؟
1: إيه لا توهقني لأن ما في نت
2: ما انتم محضرين للجوف، ما انتم متوقعين نكلمكم صح؟
1: لا والله متوقعين، لكن تعرف انت يعني ما شاء الله الاغاني كثيره ولا الجوف بعيوني واهلها الغالي.
2: يلا نمشي.
1: هذا طال عمرك من كبرك طال عمرك.
2: الله يسعدك.
1: قول لي وش رسالتك للاتش ار وموظفي الاتش ار؟
2: والله ما تواصلت معاهم لكن عليهم حمل والله يعينهم وترفقوا شوي باللي
1: يعني من صوتك فواز واضح ان لك باع طويل في الحياه. كيف مالك تواصل معاهم يعني اقرب شيء تقول لي رجل اعمال كذا ما شاء الله امورك طيبه ولا
2: الله يرفع قدرك؟ والله بس ما صار لي احتكاك فيهم ولا صار لي تواصل معهم ولا صار لي
1: زين
2: معهم.
1: كل خير ان شاء الله.
2: نعم.
1: يلا عطنا المعتاد.
2: يلا روح يا شوت.
1: يلا
3: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا بحرف العين. الشيء اللي يمشي وما عنده قدمين.
2: يمشي وليس عقارب الساعة.
1: عقارب الساعة. نون. كرة نارية ملتهبة تسقط من السماء. الله يكفينا شرها
2: يا رجل. شو الأسئلة هذه؟ نون.
1: والله أنها سهلة.
2: نجم.
1: لا.
2: كرة نارية ملتهبة تسقط من السماء.
1: حسيت طالب جد. قول
2: والله ها
1: قول ترى يعني انت اذا سمعتها بتقول شلون عدت هذه.
2: يا رجل اسئلتكم اليوم عكس ليل نهار عكس قيام قعود. الحين تقول الكره صحيح.
1: فواز
2: هلا.
3: هذه الخساره رقم كم؟
2: لا يا رجل والله انتم مضبوطين.
1: لا تعوذ من ابليس تعوذ من ابليس.
2: والله
1: اني ماشي بالتسلسل. والله فواز اني ماشي بالتسلسل. هذا حظك.
2: حتى عقارب الساعه بعد غشيتها قبل جيتكم. يعني شيء يمشي على الارض وليس له قدمين. هذا سؤال يا رجل.
1: لا ما قلت يمشي على الارض. يمشي
2: المهم.
1: ترى هذا عاد اللغز اذكره من يومي بالابتدائي. انعاد علينا لينجا.
2: مر علي بس هذا كل أيوة جواب اللي قبل
1: سنين. يطول بعمرك. لا بتعرفها ان شاء الله مع اللي بعدك.
2: يلا ماشي يلا.
1: حبيب فواز نورتني اسعدتني يا حبيبي. اهلا وسهلا. الو فهد.
4: اهلا وسهلا حياك الله.
1: يا مرحبا ومسهلا.
4: يا هلا بك.
1: حي الله الصوت الفخم.
4: هلا بك سعود. حياك الله استاذ سعود.
1: يا هلا كيف الحال طال عمرك؟
4: بخير دامك بخير. شلون
1: نرفع الطبقه شوي. ايه اهلا وسهلا فهد كيف الحال؟
4: والله ابشرك.
1: طيب ان شاء
4: الله ونشكره.
1: دوم ان شاء الله. الله يبارك فيك. من وين تكلمني
4: ان شاء الله؟ اكلمك طال عمرك من منطقه تبوك الله يحييك.
1: انعم واكرم. يا هلا يا هلا بالزين كله.
4: هلا بك. يلا حيك
1: يا حبيبي.
4: حقيقة صراحة قلت خلني أمسي طال عمرك من المساي عندما أسمع صوتك أستاذ سعود.
1: الله يبارك فيك وسعدتني والله بسماع صوتك الفخم.
4: الله يخليك لهالك إن شاء الله.
1: وياك
4: الله يهديك.
1: طيب فهد
4: تفضل.
1: بخاطرك كلام كذا للموظفين الاتش ار؟
4: لا بس أقول الله يخافون الله وبس يعني.
1: بل
4: اي والله يخافون الله يعني في كلام بجرح بس خله
1: قول اللي بخاطرك.
4: أكثر
1: ليش؟ لا عطنا اللي بخاطرك بدون ما تذكر اسماء ولا جهات ولا
4: شيء. لا لا مو
1: عتب عتب عتب اخوان.
4: لا بد الواحد يعني لا يظلم احد ولا يكبر احد على احد. كلنا رؤوسنا متساوية إيه اللهم لك الحمد. فواحد لا يظلم احد.
1: صادق.
4: في جرح واضح صح؟
1: جدا. توني بقولك عطنا يعني عطنا تحليل الكلام هذا يعني أكيد في قصة في حدث صار معين.
4: لا لا لا ولا قطع ورد أستاذ سعود. بمعنى طال عمرك نسمع قصص أحيانا بأن طال عمرك يخلون أحد أفضل من أحد. فبدون أي سبب يعني نسمع قصص واجد ما ودنا نذكر أشياء يعني فإن شاء الله الأمور تزين إن شاء الله معين.
1: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. تحية أكيد.
4: أي والله شكرا لك سعود. أنا ما حبيت طال عمرك أكمل في الأسئلة.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ها عطنا المعتاد يلا
4: وشو
1: روحي سعود
4: ما اسمعك
1: اقول عطني روحي سعود
4: روحي سعود يلا نسوي
1: يلا
4: رمات اسمك
3: جاهز ترى ما فيها مجاملة 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء
1: يلا بحرف النون كرة نارية ملتهبة تسقط من السماء
4: حرف ايش
1: نون
4: الصوت يقطع يا سعود
1: لا والله نون كرة نارية ملتهبة تسقط من السماء
4: ملتهبة يا سعود أنا كيف أصارك ما تابع
1: ما تابع الفضاء وال...
4: لا لا لا لا
1: مالك فيها
4: أي بس أتوقع نيزك صح
1: طيب يومك أمك تعرفه ورا ما قلته
4: أنا قلت يمكن كابتن ماجد ولا الأمور هذا
1: الكرة الملتهبة طيب
4: ما عليه ماشي
1: فهد
4: لبيت الأمر
3: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة
1: يعطيك العافية
4: كيف خسارة
1: لا الخسارة
4: ما هي لك يا أستاذ سعود
1: لا والله لا والله جل... لا لا لا
4: ماشي يا طيب ماشي
1: ها
4: ماشي ها ماشي
1: يعطيك العافية فهد نورتني يا حبيبي سلام لك ولكل أهل تبوك الكرام
4: يا حبيبي شكرا لك
1: أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا مرحبا مين؟ ديما
5: السلام عليكم
1: سلام ورحمة الله أهلا وسهلا ديما
5: حياك الله يا مرحبا
1: شخ بارك
5: خير ونعمة يا رب لك
1: طول بعمرك من وين تكلمين يا ديما؟
5: من الرياض الله يرضى
1: أنعم وكرم

0: ديما
1: نعم
0: سم الله عدوك. وش رسالتك وتعليقك على سالفتنا اليوم؟
1: والله نقول خاف من الله بالموظفين هم.
0: يعني انت سامعة عنهم شيء مو بزين؟
1: لحد ما
0: ترى وش زينهم والله
1: مع رعيته،
0: بس وش زينهم يعني ما شفنا منهم لك الخير. ان شاء الله
1: نقول ان شاء الله باذن الله
0: ان شاء الله. يلا يلا
1: امل
0: اعطينا المعتاد.
1: يلا يا سعود
0: يلا
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الميم كائن بحري.
1: كائن بحري؟
0: اي
1: منقار.
0: ها؟ محار. تاء ترويج عن النفس. ترويح. ترويح عن النفس.
1: تاء حرف التاء.
0: اي تاء الترويح عن النفس. وشو؟
1: ترفيه.
0: ترفيه هي ذال معدن ثمين.
1: ذهب.
0: ذهب. حاء نسويها قبل السفر.
1: حقيبة.
0: حقيبة. قاف وسيلة نقل على السكة.
1: قطار.
0: يا أخي والله كيف عاشت. يعطيك العافية ديما،
1: طول لي عمرك.
0: وياك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا مرحبا. يلا يلا يلا يلا. ألو شجون.
3: هلا والله.
0: مرحبا.
3: يا هلا والله.
0: حياك الله.
3: الله يحييك ويبقيك.
0: شجون من وين تكلميني؟
3: من الشرقية.
0: هلا بالجيران.

0: شجون؟
1: ايوه سم.
0: سم الله عدوك، وين قاعده؟ بالسياره؟ بالبيت؟
1: بالسياره.
0: وين رايحين؟ لقافه؟
1: لا والله احنا بمكه.
0: ها؟
1: بمكه، بمكه الحين.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لكم ان شاء الله.
1: امين يا رب، الله يسعدك.
0: شجون؟
1: سم.
0: انت ما دقيتي الا عندك سالفه مع الاتشار.
1: لسه باقي يعني على وجه التخرج، يعني باقي لي سنة وأتخرج إن شاء الله، يعني الوظائف بتكون تمام
0: إن شاء الله يا رب. الطحين بيتش آر كذا يعطونك راتب يعني ما حلمتي فيه.
1: إن شاء الله يا رب، الله يسمع منك.
0: والله والله واضح من الدعوة. طيب يا شجون نلعب؟
1: أمر.
0: ما يمر عليك عادي.
1: يلا يا سعود روح.
0: الله على الحماس. معك أحد يساعدك يغششك؟
1: إيه معي.
0: أنا داري. يلا مين معك؟
1: صديقتي.
0: يلا يلا يلا أنت وصديقتك ركزوا. ها
1: يلا
0: يلا، أبغى اثنينكم مع بعض.
1: كم؟
0: يلا 3-2-1. ألو.
1: أيوة.
0: وين معك. تم ونمتوا؟ يلا مع بعض.
1: معك.
0: مع بعض. روح يا سعود.
1: يلا 2-3. روح يا سعود.
0: اي
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا سين مرادف فرح.
1: حزن.
0: مرادف مرادف في حظي.
3: سعادة سعادة
0: سعادة. اوكي سعادة. شين نص المباراة وش يسمونه؟
1: شوط.
0: شوط شوط شوط يا البطة. طيب فاء تقال لمن يتقن عمل فني.
1: فنان.
0: فنان. لام مصدر للنور.
1: لمبة.
0: لمبة. دال ذكاء حاد.
1: داهية.
0: والله انك داهية.

0: يلا هذه الشجون وهذه صديقة شجون. يلا شجون
1: الله يسعدك
0: وياكم يا رب ترجعون بالسلامة إن شاء الله.
1: الله يسلمك ويسعدك والله
0: وياكم. يلا
1: شرف لي والله.
0: الله يبارك فيك. يلا باي.
1: ياك مع السلامة.
0: ألو راما.
2: هلا
0: راما.
2: هلا
0: راما.
2: أيوة
0: غيرتها. أوكي راما كيف الحال؟
2: هلا.
0: لا رجعنا. هلا راما.
2: هلا
0: راما.
2: هلا
0: وبعدين مع هلا. حياك راما كيف الحال؟
2: الحمد لله.
0: من وين تكلميني؟
2: من جدة.
0: من جدة أخيرا يا جماعة. جدة عروستها البلد جدة ولا زيك حاجة. جدة عروستها البلد جدة ولا زيك حاجة. ياللي أخذتك راما.
2: أهلين.
0: أهلا وسهلا راما. قولي لي وش رسالتك للإتشار؟ يلا
2: إيه؟
0: رسالتك للإتشار.
2: الله يوفقهم.
0: بس
2: إيوة
0: كلام حلو. طيب أحسن ناس أقوى ناس ألطف ناس ما في؟
2: الله يسلمك. إيه؟
0: سلامتك. نلعب؟ أنت داقة تلعبين أنا دالي. يلا عطينا المعتاد. يلا حتى
2: المعتاد.
0: يلا سعود ها
3: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الغين. في جسم الإنسان لها وظائف وإفرازات مختلفة.
2: غدة.
0: واو نباتات جميلة الشكل والرائحة.
2: وردة.
0: وردة. يا نبات عطري.
2: ياسمين.
0: لا نبات عطري مو اسم بنت. لا اوكي يلا ما علي. ألف اسم بنت.
2: أسماء.
0: أسماء. باء مدينة في إيطاليا تغمرها المياه.
2: بندقية.
0: بندقية. الله الله الله على راما. راما راما.
2: هلا
0: راما.
2: نعم. يمين يمين يسار يمين كلا
0: يرقص كلا يرقص يا صاحي. يعطيك العافية راما.
2: الله يعافيك.
0: أهلا وسهلا. أنا طبعاً بنتظر بس الحلقة تنتهي على خير إن شاء الله وبتفاهم مع واحد قدامي بس يعني يلا صبر جميل. مين؟
4: ألو
0: ريم.
4: أيوة ألو.
0: أهلا وسهلا يا ريم.
4: أهلين.
0: كيف الحال؟
4: بخير الحمد لله.
0: إيش فيك متوترة؟
4: أول مرة أشارك.
0: إن شاء الله مو آخر مرة
4: ان شاء الله. عاد لو جت كل الاسئله شويه اسهل من اللي تو.
0: انت وحظك يعني سوي دعاء.
4: سوي دعاء.
0: ريم من وين تكلميني؟
4: من الخبر.

0: ريم،
1: هلا
0: هلا والله، هلا بالجيران.
1: أهلين.
0: ريم قولي لي، وش رسالتك للإتش آر إذا عندك رسالة؟
1: سوي دعاء.
0: شو السالفة؟
1: والله يعني هو مو كل الإتش آر، بس في إتش آر يعني لهم مسمى محدد الكل يعرفه، ما يحتاج أقوله.
0: وش المسمى المحدد هذا؟
1: لا لا ما أقدر.
0: لا ما قلت أذكر اسم شخص يعني.
1: لا مو اسم شخص.
0: ها.
1: لا بس مو عادي أقول يعني.
0: اسم مو اسم جهة طبعًا.
1: لا مو اسم جهة.
0: اسم مسمى.
1: أيوة.
0: قولي وش طيب.
1: أنا أحتفظ في هذا الشيء بس أقول لهم الله يسامحهم.
0: طيب. لحظة برجع أكلمها أنا ريم، أسألها وش المسمى هذا الغريب. طيب يا

0: اوكي
1: يلا اعطينا المعتاد.
0: روح
1: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
1: اوه تاء عكس الاصلي تونا قايلينها.
0: تقليد.
1: ثاء حيوان ضخم.
0: ثور.
1: جيم اسم ولد.
0: جمال.
1: جمال. خاء ندرسها في الجغرافيا.
0: خريطة.
1: خريطة. راء بذور مشهورة بالفائدة.
0: رمان. رمان
1: ده.
0: بذور.
1: بذور.
0: رشاد.
1: الله عليك الله عليك.
0: يس.
1: الله عليك. وش تبين اي واحدة ابوها ولا يلا
3: نشيهم طنشيهم اقهريهم احقريهم خشبكيهم بحثريهم اقلب الملعب عليهم اربكيهم مهزميهم.
1: يلا ريم يعطيك العافية.
0: الله يسعدك. شكرا.
1: اهلا وسهلا.

0: الو طلال.
1: هلا والله.
0: مرحبا طلال، كيف الحال؟
1: ابشرك الحمد لله.
0: دوم ان شاء الله يا حبيبي.
1: يا حبيبي
0: طلال من وين؟ كلمني.
1: الرياض.
0: انعم واكرم، يا هلا ومرحبا. عش
2: يا حظ الرياض اللي سكن فيه،
0: يا حظ الرياض اللي طلال منها.
1: يا حبيبي يا حبيبي،
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
1: يا هلا والله.
0: طلال قول لي ايش رسالتك لاخواننا واخواتنا موظفين الاتش ار؟
1: الله يوفقهم ان شاء الله، يخفون علينا ان شاء الله.
0: ايوه، يعني عندك موقف معين شيء؟
1: لا والله، لا الحمد لله اموري طيبه ما.
0: الحمد لله، الله يديمها ان شاء الله، الله يديمها. يلا يا طلال.
1: يلا
0: عطنا
1: نشارك.
0: جلوش.
1: ايه يلا انا جاهز. انا
0: عطنا المعتاد. طيب
1: وش المعتاد؟ اول مره شارك والله.
0: حافظ مش فاهم.
1: نعم.
0: يلا وشو؟
1: اقول سامحنا اول مره.
0: والله انكم تنوروني. يلا عطنا روح يا سعود.
1: شو نقول؟
0: روح يا سعود ولا يلا يا سعود؟ يلا
3: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الزين. وعاء لتقديم الطعام.
1: لا وعاء لتقديم الطعام.
0: ايه يعني تشبه اسم زبدة.
1: زبدية.
0: اي صاد كيس من القماش.
1: كيس من القماش.
0: اي
1: صرة.
0: ضاء توضع على الجروح بعد تطهيرها.
1: ضمادة.
0: الله عليك. طاء خلق الانسان.
1: من طين.
0: قاف تلبس على العنق والصدر. تكفى.
1: قلادة.
0: هجعلك تلبسها زوجتك ان شاء الله.
1: امين امين. هلا هلا هلا.
0: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، شكرا يا سعود.
0: يا حبايبي اهلا وسهلا.
1: دائما مشارك معك ان شاء الله.
0: تنبروني والله. ابد ابد.
4: عندنا سلام اتمنى توصله.
0: قول.
4: وصله الاستاذة ريم والاستاذة شجون.
0: ريم وشجون ان شاء الله يوصل. يوصل وصل خلاص. يعطيكم العافية. مين؟ عبد الله.
5: يا هلا والله.
0: اهلا وسهلا يا عبد الله، كيف الحال؟
5: هلا بك، بخير الله يعافيك. نورتي.
0: من وين تكلمني يا عبد الله؟
5: من جيزان.
0: انعم واكرم، ختامها مسك يا جماعه، ختامها ثقافي مسك. اهلا وسهلا.

0: يلا عبد الله.
1: الله يسعدك يا حبيبي،
0: كيف الحال؟
1: خير الله يعافيك.
0: عندك تعليق على موضوع الإيجار ولا نلعب؟
1: والله طال عمرك.
0: ها سريع، ترى ما بقى وقت.
1: عسكري مالي في الأمور.
0: طيب
1: لكن
0: خلنا نلعب.
1: الله لهم الهدايا يعني.
0: آمين آمين. يلا يلا يلا، عطني روح يا سعود بسرعة.
1: روح يا سعود.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا، بحرف الكاف أكبر عضو داخل الجسم.
1: الكبد.

0: ميم منزل الصيف ايش يسمونه؟
1: عيد معلي.
0: ميم منزل الصيف وش يسمونه؟ قصر عراد بسرعة.
1: ميم منزل.
0: منزل الصيف وش يسمونه بحرف الميم؟
1: مصيف.
0: مصيف. هاء حركة الرياح.
1: هبوب.
0: نون عكس الظلام.
1: نور.
0: نور. ياء طرف من أطراف جسم الإنسان.
1: يد.
0: الله عليك.
2: طلعت أذكى مما توقعنا. برافو عليك.
0: يلا يعطيك العافية عبد الله، نورتني.
1: الله يعافيك.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا هلا مرحبا. يعطيكم العافية يا جماعة، وصلنا لختام حلقتنا لليوم. شكرا لزملاء ياسمين سهيمي، صلاح مطاوعة، ومعكم من خلف المايك وفي الإعداد والتنفيذ سعود العقيلي. نلتقي على خير إن شاء الله، في أمان الله.

0: التاسعة في الرياض، أهلا بكم مستمعي الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة أستهلها بالعناوين. وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة. الدفاع المدني يعزز جاهزيته لموسم الحج ب 27 مركزا في المنافذ البرية والطرق المؤدية لمكة والمدينة. وقاية تتابع مستجدات فيروس هانتا ووصوله إلى المملكة منخفضة جدا. النهائي الملكي المرتقب يجمع الليلة الهلال والخلود على ملعب الإنماء بجدة. القيادة الأمريكية تمنع أكثر من 70 ناقلة إيرانية من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها. كانت هذه العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم من نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الأوضاع في المنطقة واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن. نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم قرار مجلس الوزراء التوسع في دعم الطفولة المبكرة وتعزيز البيئة الداعمة لعمل الموظفين والموظفات عبر العمل على افتتاح روضات أطفال داخل مقرات العمل الحكومية والخاصة التي تضم أعدادا كبيرة من الموظفين. وأكد القرار أهمية معالجة التفاوت في ساعات العمل بين الروضات ومختلف الجهات الحكومية والخاصة بما يشمل أوقات بدء الدوام وانتهائه. تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زاتكا من إحباط محاولة تهريب أكثر من 8 كيلوغرامات من مادة الكوكايين ضبطت مخبأة في التجويف الخاص بتكييف إحدى الحاويات الواردة إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي. المتحدث الرسمي باسم زاتكا حمود الحربي تحدث عن تفاصيل هذه المحاولة.
1: هذه المحاولة التي استطعنا إحباطها ولله الحمد كانت عبارة عن محاولة تهريب أكثر من 8 كيلوغرامات من مادة الكوكايين كانت مخبأة في أحد الحاويات الواردة إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، ولكن لله الحمد بفضل يقظة أبطال زاتكا وأيضا من خلال الكشف على هذه الحاوية بالتقنيات الأمنية والوسائل الحية عثرنا على هذه الكميات داخل التجويف الخاص بتكييف هذه الحاوية، لكن استطعنا من إحباطه ولله الحمد. ونؤكد أن في هيئة الزكاة والضريبة وجمارك زاتكا ماضون في إحكام الرقابة الجمركية على كافة واردات وصادرات المملكة وتعزيز استراتيجيتنا في حماية أمننا ومجتمعنا من هذه الأفات. والله الحمد هذه المحاولات مهما تعددت طرق تهريب ولكن لدينا ممكنات كثيرة في منافذنا الجمركية سواء البرية والبحرية والجوية نستطيع من خلالها ضبط هذه المحاولات والتصدي لها. لدينا تقنيات أمنية عالية والله الحمد، كوادرنا بشرية مؤهلة لديها الحدس العالي، وأيضا تعاوننا الدائم مع شركائنا في الجهات ذات العلاقة ومنها المديرية العامة لمكافحة المخدرات. كل هذه الممكنات لله الحمد تعطينا أسبقية على أرباب التهريب مهما حاولوا بتغيير أو تبديل في طرق تهريبهم والتمويه على أبطال زاتكا.
0: أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بأنواعها كافة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج وعدم تعريض أنفسهم للعقوبات، مؤكدة أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج. تواصل مدينة الحجاج بمنطقة حائل استقبال حجاج بيت الله الحرام أثناء مرورهم عبر المنطقة متوجهين لأداء مناسك حج هذا العام وسط جاهزية متكاملة للخدمات المقدمة وتكامل في الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والأمنية والقطاع غير الربحي. هذا وتتواصل الجهود التوعوية المتكاملة التي تجسد اهتمام المملكة بضيوف الرحمن لتوفير تجربة إيمانية أكثر يسرا وطمأنينة. تفاصيل أوسع في هذا التقرير.
2: منذ لحظة اتخاذهم قرار أداء شعيرة الحج وهم في بلدانهم وحتى وصولهم إلى أرض المملكة تبدأ رحلة التوعية لضيوف الرحمن عبر منظومة متكاملة تسعى إلى صنع تجربة إيمانية أكثر يسر وطمأنينة. وفي المطارات والمنافذ تتجلى هذه الرحلة عبر رسائل توعوية تبث على شاشات صلاة القدوم بلغات متعددة مقدمة إرشادات واضحة تساعد الحجاج على فهم الإجراءات والتنقل بسلاسة. هذه الجهود التوعوية لا تتوقف عند بوابات الدخول بل تمتد إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة حيث تتواصل عبر الشاشات الرقمية والوسائل الإرشادية ليواكب الحاج التوجيهات في كل مرحلة من مراحل رحلته. وتركز هذه الرسائل التوعوية على السلامة والصحة بالتذكير بأهمية الوقاية من الإجهاد الحراري والإكثار من شرب السوائل واستخدام المظلات والالتزام بالتعليمات التي تحافظ على سلامة الحجاج أثناء أدائهم للمناسك. بهذا الإمداد الزماني والمكاني تتحول التوعية إلى رفيق دائم لضيوف الرحمن، تبدأ قبل الوصول وتستمر أثناء الرحلة لتجسيد الرسالة الأهم، وعي وعناية ترافق الحاج في كل مراحل رحلته.
0: عززت المديرية العامة للدفاع المدني مراكزها الموسمية في المنافذ البرية والطرق السريعة المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال حجه هذا العام بتسخير كافة الإمكانات البشرية والآلية عبر تجهيز 27 مركزا موسميا بهدف التعامل مع الحالات الطارئة للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن. أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام وتسهيل إجراءاتهم بتسخير كافة إمكاناتها من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية جوية وبرية وبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بمختلف اللغات. تواصل شركة كيدانا للتنمية وتطوير تنفيذ مشروع خيام كيدانا الخيف بمشعر ميناء بما يتواكب مع مستهدفات الاستعداد المبكر لموسم حج هذا العام، ويشمل المشروع على مرافق متكاملة تضم صالات طعام ومناطق مفتوحة وحدات سكنية بنماذج خيام حديثة توفر حلولا فعالة للتهوية والتظليل بما يعزز راحة الحجاج ويوفر بيئة سكنية منظمة تليق بضيوف الرحمن. وضمن الاستعدادات المكثفة لموسم حج هذا العام أجرى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هاشم الجضعي جولة ميدانية تفقدية بمنطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، شملت مرافق الشحن الجوي وصالات الحجاج في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومقر فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية ومكتبها في مطار الملك فهد الدولي بهدف التحقق من سلامة الأدوية والمستلزمات الطبية القادمة مع الحجاج والاطلاع على سير العمل في الفسح المركزي الموحد بما يعزز كفاءة العمليات ويضمن انسيابية دخول المنتجات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. غادرت بعثة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة غدا في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2026 بمدينة فينيكس بمشاركة أكثر من 1700 طالب وطالبة يمثلون 70 دولة حول العالم، ويضم المنتخب السعودي 42 طالبا وطالبة يشاركون بمجموعة من المشاريع العلمية النوعية. أعلنت مواقف الرياض تفعيل المواقف المدارة المجانية في حيي المغرزات والنزهة بهدف ابتداء من يوم الأحد القادم، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الوقوف على الشوارع التجارية والحد من تسرب المركبات إلى داخل الأحياء السكنية المجاورة ما يدعم جودة الحياة ويسهم في تنظيم استخدام المساحات المتاحة. كشفت الشركة الوطنية للإسكان عن اكتمال تسكين 4 مناطق سكنية بالكامل ضمن وجهة خيالة بمحافظة جدة تشمل دار سمو والمهندية وسما جدة وغاردن فيو، كما أعلنت بدء تسكين المنطقة الخامسة من مشروع ميلا بتسليم 150 وحدة سكنية للعملاء بالإضافة إلى 150 وحدة سكنية أخرى جاهزة يجري حاليا التنسيق لتسليمها. سجل جامعة نجران براءة اختراع جديدة بمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكية عن ابتكار علمي لتطوير حفاز غير متجانس قائم على روث الإبل لإنتاج الديزل الحيوي جرى تحضيره ومعالجته حراريا للحصول على بنية معدنية فعالة، وأظهرت نتائج التحليل امتلاكها خصائص مناسبة تعزز كفاءة التفاعل وإنتاج الوقود الحيوي بجودة عالية ما يسهم في تقديم حلول علمية واقتصادية وعملية مستدامة في مجال الطاقة البديلة. تقام في هذه الأثناء المباراة النهائية لكأس الملك للموسم الرياضي الحالي والتي تجمع فريقي الهلال والخلود على ملعب الإنماء بجدة، بينما تقام غدا السبت قرعة كأس آسيا 2027 في حي الطريف التاريخي بالدرعية، ومع تأهل 23 منتخب من أصل 24 إلى النهائيات ستجرى القرعة لتوزيع المنتخبات على 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق لتحديد مسار المنافسات التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 7 من يناير وحتى 5 من فبراير من العام المقبل. وفي الشأن الدولي أكدت هيئة الصحة العامة وقاية أنها تتابع باهتمام وبالتنسيق مع المنظمات الصحية والدولية مستجدات رصد حالات إصابة بفيروس هانتا مرتبطة بإحدى السفن السياحية في المحيط الأطلسي، مشيرة إلى أن احتمالية وفادة الفيروس إلى المملكة منخفضة جدا. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية وقوع 3 إصابات بعد اعتراض صاروخين باليستيين و3 مسيرات قادمة من إيران. الخبر الأخير في هذه النشرة، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه يوجد في الوقت الحالي أكثر من 70 ناقلة تمنعها القوات الأمريكية من دخول الموانئ الإيرانية ومغادرتها، مشيرة أن القدرة الاستيعابية لهذه السفن التجارية تبلغ أكثر من 66.1 مليون برميل من النفط الإيراني تقدر قيمتها بأكثر من 13 مليار دولار. بهذا الخبر. أصل وإياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة. الدفاع المدني يعزز جاهزيته لموسم الحج ب 27 مركزا في المنافذ البرية والطرق المؤدية لمكة والمدينة. وقاية تتابع مستجدات فيروس هانتا ووصوله إلى المملكة منخفض جدا. النهائي الملكي المرتقب يجمع الليلة الهلال والخلود على ملعب الإنماء بجدة. القيادة الأمريكية تمنع أكثر من 70 ناقلة إيرانية من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل علي الحصيني، ودمتم في رعاية الله.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من دوزان. بين وتر العود وبين نبرة الصوت الجميل نتكلم معكم ونغوص في بحر من الأسرار مع ضيفتنا المميزة الفنانة منيرة العلي. أهلا وسهلا فيك منيرة.
2: يا أهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله. أهلا وسهلا، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج ووجودك، وبرضو يعني حقيقة طبعا سمعتك وسيرتك سابقتك قبل ما تجين، لما كانوا يحضرون للحلقة كانوا يعني الفرقة خاصة متشوقين كثير انهم يعزفون معك ويسمعون صوتك عن قرب. يا اهلا وسهلا فيك.
2: اهلا وسهلا فيك، واهلا وسهلا فيكم والجميع المستمعين وليك وكل الطاقم اللي هنا موجودين.
1: الله يحييك يا منيرة. منيرة يعني اكيد انه عندك اغاني جديدة وعندك برضو

0: يعني نشاطات كثيرة. كلميني عن آخر النشاطات اللي أنت قاعدة تسوينها واللي قاعدة تحضرين لها.
1: طبعاً أنا عندي أغاني سينجل، يعني عندي أكثر من 5 أغاني. آخر أغنية كانت اللي هي تخطيت، ودحين بجهز خلاص اللمسات الأخيرة، أغنية جديدة إن شاء الله اسمها وجدي. يعني خلال إن شاء الله شهر راح تنزل إن شاء الله، يعني حيكون لون ونوع جديد. يعني
0: في عز الشتاء بتنزل؟
1: في عز الشتاء.
0: يعني ممكن نسميها أغنية الشتاء هذه المنيرة؟
1: أغنية الشتاء، أيوة.
0: حلو، خليني أبدأ معك. يعني الزمن الفن الجميل له وقع أكيد على كل فنان.
1: أكيد
0: ما في فنان موجود الآن وقاعد يعيش نجاحات ما له ارتباط بالزمن الجميل. ودي تكلميني إيش الأغنية اللي كنتي ترددينها وانتي بطفولتك، ومنها ممكن عرفتي انه انا عندي موهبة غناء اقدر اقاتل فيها في ساحة الفن،
1: وكنت احلم فيها ان انا كذا
0: تغنينها وانتي نايمة.
1: افتكرها ويعني من صغري، يعني اول ما يجي على بالي كذا اغنية كذا يقولوا انتي من الصغيرة ايش تسمعي، افتكر الهدى، افتكر اهلي بابا في رحلة السفر كذا، دائما يعني مرتبطة فيها من صغري. الهدى، طلعت الهدى وكذا تلمس قلبي كذا
0: في الطايف.
1: ايوه اغنية اجر الصوت هذه.
0: الله،
1: يعني
0: الله. خلينا نوقف عند اللحظة هذه، الكلام كثير لكن الصوت خطير. خلينا نروح نسمع الأغنية بصوتك ونرجع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله، صح صوتك يا منيرة وعشتي. خليني أروح معك يا منيرة، يعني برضو يعني ما رح نبعد عن الزمن الجميل، في أغاني كلاسيكية عظيمة وخالدة ومستحيل إنه إحنا ممكن إحنا نتخطاها، حتى الفنانين الكبار يغنون البعض أغاني كلاسيكية. إيش الأغنية الكلاسيكية والنوع والنمط اللي أنت تحبينه وتحسين قريب من صوتك؟
1: أحب أغاني يعني اللي تكون فيها الفرح أكتر شيء، يعني من الأغاني القديمة. طبعا ما أقدر أن أنا أقول مثلا في فنان معين أو أغنية معينة، بس الأقرب لي أنا مثلا زي أغنية اليوم يمكن تقولي يا نفسي إنك سعيدة.
0: لها ارتباط معين عندك هذه الأغنية؟ لها ذكرى معينة مثل سالفة الهدى؟
1: أحس مرتبطة في كل الأفراح، يعني حتى
0: مرتبطة بالفرحة.
1: أي بالفرحة، يعني حتى أقول يعني دائما أنا الحين حتى أقول أكيد إنك سعيدة، ما أبغاها تكون يمكن، لأنه كل كلمة فيها تعني لي يعني بالفرح بالسعادة. شيء كذا رائع.
0: فعلًا أحد الأغاني الخالدة واللي كثير غنوها فنانين.
1: أحس إنه هي خفيفة على القلب حتى.
0: أبغى أسمعها منك الحين كذا بشكل بسيط قبل ما ننتقل للستيج ونسمعها في مع الفرقة.
1: تمام. وأنا في درب الهلاك ظهرت لي يا ملاك، غيرت مجرى حياتي شفت السعادة معاك، واليوم أكيد تقولي
0: يا سلام
1: يا نفسي إنك سعيدة.
0: يلا بينا خلينا نسمعها بصوتك ونرجع نكمل حوارنا الشيق والمميز مع منيرة العلي.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام. أنا حقيقة طبعا عشت يعني أجواء مزدوجة، عشت أجواء أني أنا مستمع، وعشت أجواء برضو العازفين اللي مستمتعين برضو هم قاعدين يعزفون ويتفاعلون معك بصوتك الجميل وأدائك الرائع. منيرة، ما أعرف أنا كذا خمنت الحين لما أسألك أقول لك من فنانك المفضل، وبرجع لك ليش من فنانك المفضل.
1: كلهم أحبهم يعني، كل الفنانين، لكن عندي فنان مفضل طلال مداح.
0: الله رحمة الله عليه، صوت
1: الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه حقيقي. يعني فنان طلال مداح يعني من فنانين مفضلين. عبد الله رويشد من فنان مفضلين كمان يعني.
0: لكن طلال مداح، أنا لو سألتيني قبل شوي قلتي لي تتوقع مين، بقولك طلال مداح. ليش؟ لأنه أدائك للأغنية كان فيه إحساس ومشاعر مختلفة عن الأغاني الثانية اللي أنت غنيتيها. طيب خليني بروح معك لحاجة ثانية، إيش سر الإعجاب بصوت الأرض أبو عبد الله طلال مداح؟
1: يشبهني.
0: بإيش؟
1: بهدوءه في الغنى غير عن شخصيته. يعني أنا شخصية في الغنى غير، ويعني قدام الكاميرا غير، مع حياتي الخاصة غير. فهو نفس الطريقة يعني، عن قرب لما أنا عرفت عنه زي كذا فرحة، هو فرحة يعني كذا، تحس كذا ابتسامته، ما أحسه كذا قريب يعني.
0: في الحفلات تتغنين أغاني طلال مداح؟
1: أيوة طبعا
0: كثير
1: جدا.
0: وعبد الله رويشد؟
1: عبد الله رويشد الله يطمننا عليه إن شاء الله ويكون بخير يا رب إن شاء الله بإذن الله. أكيد أكيد أغني له يعني، يعني هم الاثنين يعني مهمين في حياتي، وفي كل حفلة لازم أغني لهم يعني.
0: لما أتكلم عن الحفلات وستيج، هذا المكان الخطير، مكان يعتبر خطير جدا
1: طبعا،
0: اللي يكون فيه، يكون تحت الأنظار وتحت الأضواء، وش أبرز المواقف اللي صارت لك ما تنسين هذا الموقف مهما كان؟
1: مواقف كثيرة يعني، بس رهبة المسرح أساسا نفسها ما حد يشوفها. أنا دائما أقول للناس ما حد يشوفها يعني. أنا قبل ما أدخل يعني بقرأ المعوذات 100 مرة من كثرة التوتر يعني. حتى لما أجي أدخل على المسرح ما أطالع في أي

0: لأنه بنظرة حتخليني أتوتر. فأنا عندي المسرح رهبة مو طبيعية، في نفس الوقت أحس أنا مكاني هنا، فأنسى نفسي، أحس عالم ثاني وقتها. أنا كذا يعني أنا بطلع
1: لك تحضير نفسي خاص قبل الدخول الستيج.
0: أيوه، أشرب قهوة تركي وشوكولات.
1: أنا كنت بسألك على القهوة التركية، إيش سر القهوة التركية معك؟
0: عشقي القهوة التركية.
1: والشوكولات عشان طاقة يعني؟
0: طاقة وتحسسني كذا، يعني أحس الشوكولات تشبعني كذا. بس فعليا هم الاثنين موجودين، مو لازم أشربهم، بس قدامي لا حد يجيب لي أكل يعني عادي.
1: مش علاقتها بالفن؟ يعني فيك كفنانة، شخصيتك كفنانة ليش مرتبطة معك في الستيج؟ مش مرتبطة معك في حياتك العامة؟
0: القهوة التركي أول ما أصحى من النوم، أول ما أبدأ يومي، أول ما أبدأ حفلة، نهاية الحفلة، خاصة القهوة التركي قدامي، رواق. تعرف إيش رواق؟ رواق. والشوكولات نفس الطريقة، يعني الشوكولاتة أحس كذا هي اللي تخليني كذا فرحة، تعطيني يعني قوة إنه حكمل يعني. في أي لحظة، في أي تسجيل، حتى أنا بسجل أغنية يعني، هم دول المهمين قدامي.
1: منيرة، أنت هواياتك قريبة من شخصيتك ورغباتك وطموحاتك ولا مختلفة؟
0: لا،
1: في لأن أنا عندي سر الحين وأبغى أربطها مع شخصيتك.
0: أيوة.
1: السر يقول أنك أنت تحبين ترقين فوق الجبال، تصعدين الجبال، تروحين للأعلى، وهذا أنا شبهته بالطموح وتحقيق الأهداف. وبرضو نفس الشيء، أنت عميقة لدرجة أنك أنت تغوصين، تحبين الغوص. صح ولا لا؟ هذا السر صحيح؟
0: ايوه.
1: حلو.

0: أنا مولهان.
1: يعني ما طلعنا من عبد الله رويشد ولا طلال مداح؟
0: لا.
1: حلو.
0: أنا مولهان.
1: إيش سر الأغنية معك؟
0: أول مرة سمعتها لمست فيه لدرجة بكيت. بكيت عليه؟ ما أعرف. الإحساس، الصوت، الإيقاع، العزف، كله. يعني من بداية الأغنية بالخطوة إلين تننن، شفت التننن دي؟ أنا كانت تبكيني إلين دحين. أنا بغنيها، أحس هذه الأغنية أنا ليا أبو خالد، هذه الأغنية لي، أبغاها ليا.
1: طيب حنسمعها بصوتك بس بدون ما نبكي.
0: أيوه.
1: لا تبكين ولا تبكين،
0: إحساسها غير
1: بالأغاني، غير
0: بالغير.
1: طيب يلا خلينا نروح نجرب نسمعها. أيوه. ونرجع نشوف
2: دوزان على إذاعة الرياضة.

0: الله الله الله عليك، يا سلام يا سلام. لا قد الوعد، انت وعدت انه بدون بكاء وكويس احنا تخطيناها. على على طاري تخطيناها، نذكر برضو ان انت عندك اغنيه تخطيت. جديده تخطيت. أيوه. نقدر نسمعها وين؟ في اليوتيوب صح؟
1: اكيد ايوه موجوده في اليوتيوب.
0: جميل، خليني بروح معك كذا الفقره سريعه جدا، بعطيك فقرات او مواقف وانت قولي عليها اغنيه.

0: بدون كثر كلام مباشرة أنت تعطيني الأغنية المناسبة لهذا الموقف. أبدأ معك بالحاجة اللي أنت قلتيها قبل شوي نهاية الحديث عن أنا مولهان. لما تجين أنت بعيدا عن هذه الأغنية أنا مولهان، الحالة اللي تعيشينها أحيانا تكونين حزينة وزعلانة ومضايقة في الليل، إيش الحالة أو الأغنية اللي تمثل هذه الحالة؟
1: يا مستجيب للداعي،
0: يا مستجيب للداعي. طب نسمعها؟
1: نسمعها.
0: يلا خلينا نسمعها ونرجع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام، الله الله الله، حلو صراحة الأداء في هالأغنية هذه، مع العلم أنه إحنا قلنا حزن، بس كويس أنه صار فيها شوي برضو فريحية. خليني أروح معاك الموقف ثاني. جالسة في أمان الله، قال لك زوجك أسأل الله يحفظه ويخليه لك، أنا والله جاني شغل كذا سريع خطفة بمشي. قلت يلا يحفظك، ها مدري إيش، ما خلاص بمشي. مشي، طلعتي يا طويلة العمر مسوي القهوة التركية حقتك والشوكولت، حتى لدرجة أنك ما قدرتي تشربينها، ماشي يعني. وطلعتي ليلة قمرة وكان في نجوم الليل، إيش الأغنية اللي ممكن تتغنينها؟
1: يعني إذا هو مسافر ورايح ومستنيه، أكيد يعني حيجي على بالي ألا يا وقت وين اللي على بالي يجي ويروح.
0: الله يا سلام،
1: هو اللي دائما في
0: بالي. ما نقدر نقول شيء، خلينا نروح نسمعها ونرجع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله عليك. اي والله على يا وقت. طيب حضرته شرف الحمد لله على السلامة ورجع معه شنطة السفر، أهلا وسهلا واستقبلناه، وحتى القهوة ما بعد بردت. أيوة. بيشاركك القهوة نفسها. إيش الأغنية اللي بتقولينها؟
1: بغني له مبسوط مدامك معي موجود.
0: يا سلام،
1: والله ما يضيق صدري والله
0: بالصميم.
1: هو قدامي وهاجم.
0: الله يحفظكم البعض. طيب خلينا نسمعها برضه دام انك انت الحين في غمرة المشاعر هذه، نبي نسمعها بصوتك ونرجع.
1: دوزان

0: يا سلام مبسوط دامك معي موجود، يا سلام. والناس اللي قاعدين يسمعون أكيد مبسوطين الحين من أدائك وبرضو يعني إجاباتك المميزة. ما راح أبعد عن الأغاني، راح نرقى للجبل. حنا الحين راقين الجبل ليلة قمرة ليلة 14 وقاعدين ومستكنين وما في ولا أي شيء، حتى السحاب مش موجود، مكشوف بين الأرض والسماء. وش الأغنية المناسبة تغنينا هناك فوق قمة الجبل
1: وتوصفني بالهدوء بالليل بالنجوم؟ نجوم الليل، نجوم الليل والغربة، نجوم الليل.
0: كمليها شوي. طيب
1: تذكرني زمان فات، تذكرني ربيع العمر واسترجع ملافاتي.
0: لا ما ينفع، لازم نسمعها جل مع الفرقة ونرجع نكمل.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام، كلنا عشنا نفس الأجواء فوق الجبل، بس عاد الله يستر شلون بننزل الحين. أنت متعودة تنزلين يعني متدربة، بس إحنا لا. على كل، قبل ما نختم لازم إنه إحنا عندنا برضو يعني الأغاني العربية لها صدى ولها جمهور ولها وقع ولها برضو تاريخ في الجمهور السعودي.
1: صح.
0: في أغاني أنت تحبين تغنينها والفنانين مثلا كبار، خاصة الأغاني الكلاسيكية، إيش الأغنية العربية اللي دائما تجي في بالك أو لما يطلبون منك تغنينها؟
1: أول ما أقول أغنية عربية بديهيا أنا أقول أصالة، بديهيا أصالة، وما أقول أي أغنية الأصالة، لكن أنا أقول لك أصالة سمحتك.
0: يا سلام،
1: يعني هذه من الطفولة فعليا. سمحتك من الطفولة، يعني أنا أول ما يعني كذا أسمع الأغاني يعني وكذا، والأغاني العربية من الأغاني العربية أصالة، يعني أنا طفولتي كبرت على صوت أصالة، فسمحتك أكيد.
0: أبسمع منك هنا الحين سمحتك عشان في قلبي مكان، وبعدها بنسمع الأغنية كاملة مع الفرقة.

0: عليك يا منيرة. منيرة أنت إيش سويتي فينا؟ أنا قلتك في البداية شفت متحمسين الفرقة بشكل كبير، وأدائهم دائما هو محترف ومميز،
1: هم رائعين،
0: وزاد الأداء اليوم أنهم كانوا منسجمين معك بشكل كبير. عسى الله يعطيك العافية وصح صوتك، وشكرا لك على وجودك. ودي تذكرينا بس بالأغاني الجديدة اللي أنت أنتجتيها واللي في طور الإنتاج قريب حنسمعها.
1: طبعا أنا آخر أغنية لي اللي هي تخطيت، وقريب إن شاء الله بإذن الله حيكون في أغنية جديدة إن شاء الله. يعني
0: إحنا قلنا أغنية الشتاء، ترى
1: إيه أغنية الشتاء، يعني فعليا هي شتاء، اسمها وجدي. أوه. إن شاء الله
0: نقدر نسمع منها كذا بارت صغير
1: وجدي؟
0: إيه، ولا ما تبين تحرقينها؟
1: لا ما أحرقها
0: عشان الناس يتحمسون،
1: لأن يعني هي لون جديد، لون أوه. جديد إيه. يعني طيب. بس إنه مثلا أغنية تخطيت،
0: إيه؟
1: تخطيت إني أحتاجك أو إني أفتقد اسمك، وقفلنا خلص بابك ولا يهمك ولا يخصك.
0: يا سلام صح صوتك.
1: الله يسعدك
0: حقيقة. طبعا أنا مبسوط أنك اليوم معنا،
1: وأنا أكثر، شكرا لي،
0: انبسطنا كثير. والحقيقة طبعا يعني اسمك يعني فارض نفسه في الفترة هذه، وفالك التوفيق إن شاء الله في المستقبل أكثر وأكثر.
1: آمين
0: إن شاء الله
1: يا رب العالمين.
0: إذا حابة تقولين شيء قبل ما نختم.
1: حابة أنه أقول شكرا للجميع، شكرا لكم، شكرا للفرقة الجميلة، شكرا لك أستاذي، شكرا لكل القائمين على إذاعة السعودية كلها، شكرا لإتاحتنا إحنا كفنانين سعوديين أنه نطلع مواهبنا. شكرا زوجي، شكرا للأستاذ حسن خيرات، الله يسعده يا رب، يعني هو دائما معايا. شكرا للأستاذ سعد، الله يسعده يا رب إن شاء الله.
0: شكرا لك أنت، الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا للفنانة منيرة العلي، وفالك إن شاء الله تعالى التوفيق. شكر موصول لكل من استمع إلينا في حلقة دوزان ما بين الوتر والنغمة. شكرا مقدمة من طاقم العمل فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة الأستاذ حسن خيرات، الإعداد عماد العبد الله، وأنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، والمخرج سعد بن تني. في أمان الله.

0: جوزان على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153

ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3,800,000 زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندسان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: كأس العالم 2034
1: مطار نيوم الدولي هو البوابة الرئيسة للمسافرين من وإلى المدينة، ومن المتوقع أن يستقبل المطار الذي سيتم تشييده في الجهة الشرقية من المدينة الجديدة 12 مليون زائر محلي ودولي سنوياً حتى عام 2034. وبمجرد الخروج من المطار يمكن للزوار الوصول إلى مدينة ذا لاين خلال أقل من 30 دقيقة باستخدام القطارات فائقة السرعة والسيارات الكهربائية، وتتوافر شبكة حافلات واسعة النطاق تربط بين جميع أرجاء المدينة.
0: كأس العالم 2034 معاً ننمو.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: على جوك. على جوك.
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على جوك، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض. معي أنا رائد بن شريم التقديم، والإعداد نوفر الخيم وجمال العتيبي، ومن الإخراج محمد العيد، وبكون معكم على مدى إن شاء الله ساعتين. حاولوا تتحملوني اليوم لأني شوي تعبان والله الصدق يعني، والله يسلمك طول عمرك، وقاعد أحاول أني أظهر لكم إن شاء الله بالصورة الجيدة اللي أنتم تستحقونها، ولكن أنصحكم لا تأكل سبايسي مهما حدتك الحياة، لا تأكل سبايسي يعني هجت. أنا أقول كل مرة بتمشي كل مرة بتمشي، لكن للأسف ما مشيت أمس، ومن أمس وأنا تعبان، لكن الأمور طيبة إن شاء الله. معكم أنتم الدواء، وانتم دائما العلاج، وانتم الوقود لهذا البرنامج مستمعين.

من الكرام، بنكون معكم بإذن الله على مدى ساعتين نتكلم فيها عن مواضيع أو موضوع مهم جدا اليوم قريب منا. طبعا أكيد يمكنك قبل أن ندخل موضوعنا يمكنك الاستماع لنا عبر أثير إذاعة الرياض في الموقع الرسمي لإذاعة الرياض، وأيضا حتى منصة إكس وجميع مواقع التواصل الاجتماعي. نهيك عن التردد الخاص لإذاعة الرياض 91. الفلوس وما أدراك ما الفلوس والعطاء، يعني احنا بعادتنا طبعا الحمد لله، يعني انا هذه دائما اقولها انه احنا شعب معطاء، شعب كريم جدا، وشعب نعطي حتى لو ما معي اعطي. شريك حياتي طلب مني شغلة معينة انا ما معي اعطي، صديقي طلب مني شغلة معينة مبلغ مالي اعطي. يعني طبعنا دائما شعب معطاء ممتاز، لكن اليوم هل أنا أعطي لين اليوم يخلص مثلا رصيدي عند هذا الشخص والطرف الثاني بعدها أبدأ أنسحب بحب وكرامة وهدوء، ولا تؤمن دائما أن كل شخص يعني أنه لما تحس أنه توصل لمرحلة أنه أنت استغليت، يعني استغليت إيش هذه، صرت استغلالي، إيش فيه استغلالي، تعبان يا محمد، والله تعبان، والله العظيم تعبان. وش الكلمات اللي قلتها؟ أنا استغل جديدة ذي، هذه نسجلها في قاموسنا الجديد إن شاء الله، استغليت، خلنا نسجلها عندي إن شاء الله الشباب في استراحة ما يسمعون هذه عشان ما يستقبلوني فيها. فتوصل لمرحلة الاستغلال فتقلب الطاولة على الشريك اللي عندك. ممتاز، أنا أتكلم ماليا بعواطف وتوفيق لا فلوس. حلو، هذا الشق الأول من سؤالنا وموضوعنا. الشق الآخر اليوم مع أصدقائك أيضا، هل أنت اليوم تعطي تعطي تعطي لين تحس أن الناس اللي معك فعلا معاها وما تعطي، ولا تقول لا خلونا نقط، ولا معك موحد ثري عنده مال قارون بس يقول يلا القطة 23.8؟ إيه أخين، عارف هذه أنا، عندنا وعندك خير. حلو، لا يقول لك يلا حولها على برق أسرع على طول تجي، يعني عشان ما تطول ويعطيك بالحسبة. أنا أبيها اليوم على صعيد بيتك، على صعيد أصدقائك، كيف أنت تتعامل مع هذا الشيئين، ومع العلم أنه مختلف تماما، يعني الموضوعين مختلفة عن بعض، ولكن الشق اللي يجمعها هو الشق المالي. أبسطها لك اليوم، شريك حياتك يطلب يطلب يطلب وأنت قاعد تعطي تعطي تعطي، هل وصلت لمرحلة حسيت أنه لا اللي قاعد يصير استغلال فتوقف تقطع الماء والكهرب، ولا تبدأ تقطع تدريجي، ولا تبدأ تقلب الطاولة؟ الله حلوة ذي، ثلاث خيارات حطتك يا عيش، اسبح في الخيارات اللي انت بي، يمكن عندك خيار رابع، يمكن عندك خيار خامس. أنقذ البشرية يا رجل، في ناس تحتاج اليوم انها يعني تسمع منك إجابة عشان انت تنقذ اليوم الموقف. وأصدقائك، كيف التعامل المالي مع أصدقائك؟ هل اليوم انت من النوع اللي يعطي بشكل مستمر في كل شيء؟ يعني انتم جالسين على سبيل المثال عددكم 6-7، يلا يا عيال بنطلب عشاء، ممتاز، لا والله والله ما يدفع لنا، مرة مرتين ثلاث أربع، وتحس أنه معك ناس يعني عندهم القدرة اليوم، هل تبادر تقول لا خلوها قطة، ولا تحس أنه أنت ما تبيها تجي منك، أنت بتيجي من الطرف الآخر، بعضهم يجي حساس، فهمت؟ ولا كيف تتعامل مع الشخص اللي يقول يلا خلونا نقطه هو ما بعد دفع أساسا يعني وعنده فلوس، كيف تتعامل معه؟ نبغاها اليوم. ها قل محمد. اوكي، وهل اليوم اذا قال لك يلا يلا ادفع بحول، الله شاي حبك جميل على الهواء على موضوع الفلوس فظيع، اغنية اهدى لي عشان تعبان صح، شكرا حبيبي عشانك مشتاق لي صح، 5 أيام نسيت اقول اني انا مشتاق لهم، دائما في استفتاحيتي اقول انا مشتاق لكم، لكن اليوم هم بيعذروني. موضوعنا عن المال، دائما يا جماعة الخير فعليا نستحي من موضوع المال، يعني على سبيل المثال احنا هل من المفترض محمد نطلع فاصل ولا اكمل؟ طيب، يعني انا اعطيكم على تجربتي الشخصيه، انا رجل استحي اقول خلونا نقط، استحي جدا، فادفع ادفع ادفع ادفع ادفع، فشوف في هدر، اتكلم عن الاصدقاء، ادفع متعب الموضوع يا اخي، ما هو متعب لاني انا بخير.

لا انا قاعد ادفع، بس انا متعب انه في ناس ما تبادر، عندها فلوس بس ما تبادر. طيب الى متى اصلا؟ انت كيف رضيت على نفسك اليوم انه انت تبتل تاكل على حساب الناس وانت عندك قدره؟ انا ما اقول لك جيب ذبيحه قيمتها ب 1200 1300، لا لا، مره واحده في الشهر يا اخي جيب بعشا 200 300 ريال، ها 200 واجد صح، 150 شاورما انت والشباب كذا، خذ عربي بس تكفى خله سبايسي، فهمت؟ مع صوص واو فظيع، ادفع. صح، هذا هو اللي ذبحني امس، انا ما اكل شاورما امس، قالون ذبحني. بس هذه الفكره، ليش انت تنتظر تاكل من الاخرين وانت اليوم عندك القدره انه انت اليوم تبادر؟ ولا انت وصلت لمرحله انه تعتقد في قناعه نفسك انه هذا الرجل المعطاء يستحي يتكلم، فهو يقول يا جماعه انا بعشاء. شوف انا اعطيكم السيناريو اللي يصير، يلا خدام احنا نقول احنا في برنامج على جو غرفه وصاله، خلنا اسولف لكم اياها ببساطه. يعني انا دفعت كثير، حلو، انا كيف المح للشخص اللي قدامي؟ طبعا انا ما اعني الجميع، الجميع يبادر واحلف وكذا وعادي ممتاز، لكن انا كيف الطريقه حقتي اللي انا اقدمها على استحياء؟ اقول شباب نطلب عشاء، شو مفترض يكون الرد؟ الرد يجي يقول او يقولون يلا نبدا المرحله اللي هي اصعب من مرحله الفلوس ترى، وش نطلب؟ حلو اتفقنا. طب انا انا انا رافع جوالي، انا اللي قاعد اطلب، هذا وش معناها؟ معناتها اليوم اني انا ابدفع. فهذه الطريقه اليوم اللي انا قاعد المح لك اليوم علشان انت تبادر اليوم وتصير تشارك، ما توصل لمرحله الاستغلال. حلوين، هذا على موضوع الشباب والاستراحه قبل اطلع فاصلي. على موضوع شريك حياتك، ايش الطريقه اليوم اللي تتعهل انت رجل معطاء معطاء معطاء لدرجه حسيت ان الوضع صار استغلالي؟ واذا حسيت هذا الشعور، هل تقطع المويه والكهرباء بشكل مباشر وتقلب الطاوله او تبدا تدريجي، او ايش الطريقه اللي انت ممكن تتعامل معها؟ على 011 40 5 3

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: كأس العالم 2034 تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751 بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
1: كأس العالم 2034، معاً ننمو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: على جوك.

0: يا هلا ومرحبا وحياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في برنامج على جوك. لازلنا مستمرين معاكم في موضوعنا الجميل والقريب والحساس واللي يدور في كل بيت ويدور في كل استراحة. أعطيكم الموضوع بشكل سريع. موضوع اليوم يتكلم عن شريك حياتك، كيف ممكن اليوم أنت تتعامل معه في موضوع المادة. هل أنت اليوم معطاء لدرجة اليوم أنه حسيت في لحظة من اللحظات أنك أنت رجل استغل انت هي كيف تنقال ها صح استغليت انت تبي يعني حسيت انك كثير اللي قاعد تسويه حلو. كيف تتعامل اليوم مع شريك حياتك؟ هل توقف عليه المويه والكهرب؟ تقلب عليه الطاوله؟ هل تعطي تكنيك معين؟ وايضا على صعيد الاصدقاء، كيف ممكن تتعامل مع اصدقائك اليوم لما انت تعطي وتدفع تدفع في النهايه حسيت انه ما في مبادره من الجميع في المشاركه، فحسيت انه انا ايش قاعد اسوي؟ يعني الناس هذه قاعده تستغلني، ايش الاليه اللي صارت؟ طيب 011 40 53 الرقم 1 لاذاعه الرياض. استاذه نوال اهلا وسهلا.
1: مرحبا، السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
0: بالنور والعافيه نوال، من وين تكلمينا؟
1: انا اكلمك من المنطقه الشرقيه من سيهات.
0: حياك الله، اول مره تشاركينا نوال؟
1: اول مره اشارك في برنامجك، ولكن مشاركه دائمه في الرياض.
0: حياك الله، تفضلي. سمعتي موضوعنا؟
1: سمعتها لشان شذي اتصلت.
0: تفضلي.
1: يعطيك العافية. بالنسبة للاستغلالية أو أنك استغليت على حد كلامك، واستغلينا للأسف هذا اللي حاصل الحين في كل مكان. يعني تستغل من قبل، إن كان رجل يستغل من قبل الزوجة، إن كانت امرأة تستغل من قبل الزوج، إن كانت أم تستغل من قبل الأبناء، وهكذا يعني.
0: ممتاز.
1: إيه يعني تشوف دائما الناس قاعدة تستقل لك إذا أنت بعد كنت طيب زيادة عن اللزوم بعد وتستحي، يلا مشيها يعني تمشي عليك بسهولة.
0: طيب.
1: ولكن أحيانا نوصل يعني إلى حد يعني خلاص ما أقدر أتحمل، خلاص يعني أضج. فلما نضج بهذا الشيء وش يقولون لك؟ أنت تغيرت، انت صرت بخيل، انت ما ادري شنو على العطاء اللي انت اعطيته كله دي هالفتره دي كلها ويدك مفتوحه، يعني ما بين. لما وقفت قالوا لك انت بخيل.
0: صارت لك
1: وايد؟
0: اعطيني موقف. ومع مين اليوم؟ مع شخص قريب منك؟
1: قريب وبعيد كله يعني. طيب. مثلا الحين انا يعني معروف عني الحمد لله رب العالمين اعطي ما بدون حساب صراحه. ظليت فتره ما اعطي، لست بخيله، ما تعطين، ما تجيبين، ما تسوين، من هالقبيل يعني. فقلت يعني أسكت، أنا أقول وش تبغوني أسوي يعني، خلاص يعني لحد كده. وأنا وقفت يعني، ما اللي كنت أعطيه الحين خلاص ما فيه، فبعطي بحدود. الآن صرت أعطي بحدود يا أخوي.
0: صرت تعطين بحدود؟
1: أي خلاص بحدود، لأن ما في فايدة يعني أنت تعطي تعطي تعطي بدون يعني فايدة، بدون احترام، بدون حتى تقدير. استقلالية صارت يعني، ما يحترونك، عدونك أنك طيب هبل أنت. الناس للأسف الشديد الطيب عندهم هبل، اسمح لي على هالكلمة أخوي. ففعلا الطيب عندهم والله دي طيب نلعب عليه. وأنا من النوع اللي بعد يعني إذا مثلا رحت يا أحد أو عطيت أحد خلاص أنا أدفع يعني. أحيانا هم ما يدفعون، يحرجونك.
0: طيب شو تسوين في هذه الحالة؟ كيف تتصرفين؟
1: خلاص أدفع وش أسوي بعد يعني. أطلع مرة صارت مع واحدة من أهلي،
0: رحت
1: إياها محل وشرت أغراض وكذا، ورحت عند الكاشير خلت أغراضها وطلعت برا هي.
0: أوكي.
1: يعني حطتهم على الكاشير وطلعت. أنا انحرجت يعني مع الكاشير، فاضطريت إن أنا أدفع.
0: طيب ما حسيتي إن هذه استغلال؟
1: استغلال إيه، حتى قلت لها يعني، قلت لها ليش ما دفعتي؟ سكتت يعني. أنا ضايقت صراحة يعني، قلت فرضا أنا ما عندي فلوس الحين وش بسوين؟
0: طيب ليش ما قلتي أنا ما بدافع وطلعتي؟ إيش دخلك أنت؟
1: بعدها حطت الأغراض يعني أخوي فشيلة.
0: يعني هي استغل، هذا هو الجانب اللي أنا قاعد أقوله، هي استغلت اليوم طيبتك.
1: إيه الكل يستغل الطيب الكل.
0: طيب يعني أنت تقولين الحل إني الله يعين بدفع وخلاص، يعني ما راح تعالجين الموضوع.
1: إيه يعني لا، مش أسوي راح يعني عاند أنا بعد يعني. إذا أنت في مكان عام يا أخوي بتنحرج يعني، بتنحرج. وده بعد يعني المحل اللي أنت رايح لنه يعرفونك أصحابه، وش بتسوي؟
0: والله إنك صادقة يا نوال. طيب يعطيك العافية، شكرا لك يا نوال.
1: الله عافيك وتحياتي لكم.
0: شكرا لك يا نوال. والله نوال يعني هي تعرف أنها مشكلة، أنه هذا استغلال حلو، ويلا روحي ادفعي، وهي عارفة أنك أنت بتدفعين، وللأسف نوها دفعت ومبدأها محمد وشو مبدأها أنه بنحرج قدام الناس، وهذا مو بحل أبدا. 011-40-53 رقم واحد لإذاعة الرياض. سليمان أهلا وسهلا.
2: هلا فيك، هلا بخوي، يلا حيا.
0: شلونك سليمان؟
2: شلونكم طيبين؟
0: الله يسلمك. سمعت موضوعنا سليمان؟
2: سمعت الموضوع، نعم صحيح سمعت الموضوع. والله شوف يا أخوي، أنا بقول لك شيء، بختصر لك إياه، أبعتك إياه من النهاية. أهلي، زوجتي وعيالي، أهلي يعني أبد والله كل له وبدون حساب. أخوياي العزيز دن دن يا أخوي، يبي عيون يعطي، بس أخوياي العاديين لا والله قطع تاكل مثل ما أنا بأكل. أيوه
0: يعني طيب، يعني اليوم خلنا ناخذها اول شيء على شريك حياتك زوجتك، حلو، تعطي تعطي تعطي بشكل مستمر، ما راح توقف.
2: اي طيب، وش اكبر منها؟ هي زوجها يمكن
0: ممتاز،
2: ما عنده وظيفه، ما عنده
0: ممتاز
2: مبلغ دخل يعطيها، جايبه بعد جوعها.
0: طيب واحد. الاصدقاء
2: الاصدقاء، تخيل اخوي، تخيل اخوك واخواني المستمعين، انك مع الشباب كل يوم تروح مطعم، كل يوم انت تدفع، كل يوم انت تدفع.
0: ما هو هذا اللي انا قاعد اقوله،
2: والله واحد منهم اللي بيقول والله ولعب كفو كريم، والباقيين بيقول شلها طفلة أهبل وكذا مقزرين عليه، والله هذا اللي بينقال.
0: طيب كيف تتعامل مع هذا الموقف؟
2: أنا تعال تتعشى، قلت والله بكاس بوجه، شوف ترى الصراحة راحة.
0: آه ممتاز.
2: تتعشى، ما عندك؟ قل ما عندي والله، بشر بعيون.
0: طيب سؤال، هل تحس أن بعض الشباب يستغلون هذا الموضوع؟
2: أوف أوف أوف أوف، أي بعض، بعضهم كثير، أدري شو يقولون. على فكرة استغليت، ترى والله حلوة وصحيحة، استغليت والله العظيم، جزاك الله خير، علمت له كلمة والله جديدة. أنا
0: يا رجال لا تأخذها يا رجال، أنا بلشتبها، شو فيك أنت؟
2: حلوة، لا والله حلوة، استغليت يعني استغلها، ما يصير.
0: طيب هل أحد قد استغلك من أصدقائك؟
2: نعم نعم.
0: عطني موقف، عطني موقف سليمان.
2: يا أخي يا أخي، أول شيء كل سفرة بسيارتي، بنزين لا درنا أنا اللي عبي، عشان اللي أدفع، سفرة يجيب زب تذكرة والباقي علي، يعني أنا من نفسي لأن أحب وأعز الرجال لا، وعادي عندي والله العظيم سمن على عسل، لأني أعطيك أني أعطي نفسي، لكن استغلال يعني ما سمي استغلال، لأنه حالته المادية مش تمام.
0: وكيف عالجت هذا الموضوع ولا باقي على نفس الوضع؟
2: لا والله باقي، والله باقي.
0: يعني انت تنصح الناس وانت ما عالجت مشكلتك؟
2: ما عالجت مشكلتي، هذا اللي يدور علاج وهو مفلوك.
0: طيب. شكرا يا سليمان، شكرا لك، يعطيك
2: العافية. شكرا.

0: طيب موضوعنا اليوم بس عشان نعرف وعشان اليوم نتكلم بشكل مباشر، عندنا سؤالين مختلفة تماما ولكن يجمعها المال. أي بمعنى اليوم شريك حياتك، هل ترى اليوم أنه أنت رجل معطاء لدرجة حسيت داخل نفسك أنه أنت قاعد تعطي فوق طاقتك؟ كيف ممكن تتعامل هنا مع شريك حياتك؟ شو ممكن تسوي؟ شو الحلول اللي تحطها؟ حلو؟ تقلب الطاولة، توقف، تهدي في الصرف. بالنسبة للأصدقاء سواء بنات أو شباب، في جمعة، في كافي، في استراحة، كيف طريقة التعامل اليوم في الدفع؟ هل أنت من الناس اللي يدفع بشكل مستمر والناس اللي حولك ساكتة ما تقول شيء؟ وهل حسيت في يوم من الأيام أنه هذا استغلال فبديت تعالج الموضوع؟ ودي أسمع إجاباتكم على 011-40-53. سارة أهلاً وسهلاً.
1: هلا بك، هلا أخوي،
0: شلونك يا سارة؟
1: تمام الحمد لله، شخبارك؟
0: تمام. من تكلمينا؟
1: من تمير.
0: من تمير، أنعم وأكرم بهالتمير.
1: هلا بك، هلا والله.
0: أول مرة تشاركينا سارة؟
1: ايه.
0: طب قصري، انت تسمعيني من الراديو ولا من تويتر ولا من المكان اللي تسمعيني منه؟ قصري تكفي.
1: لا والله من الراديو.
0: طب قصري، الله يسلمك. تفضلي يا سارة، سمعتي موضوعنا اكيد.
1: ايه.
0: طيب تفضلي. شفيك؟
1: لا دقيقة.
0: ها، في احد يضحكك؟ شكلك انت اللي تطلبين القطة بشكل مستمر. اوكي طيب، شكرا يا سارة، يعطيك العافية. شكرا لك يا سارة. طبعا سارة اختصرت علينا الإجابة وحطناها في الفخ وجاوبت. سارة من النوع اللي تأتي دائما في كل مناسبة وقبل انها تقول السلام عليكم تقول بالله ترى قطتنا اليوم كذا كذا كذا. ترى هذا حل جيد على فكرة يعني يا سارة. طيب 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. تركي حياك الله.
2: بكلبك يا طال عمرك، يا مرحبا،
0: شلونك؟
2: الله يسلمك، مبدأ في كل برنامج وكل
0: حياك الله يا تركي.
2: أنا معك.
0: يسعدني. من وين تكلمنا يا تركي؟
2: من الرياض طال عمرك.
0: ليش شاركتنا؟ ليش قررت يعني بمشاركتنا يا تركي؟
2: لأن صار علي واجد على الموضوع هذا.
0: لك كامل المساحة والهوى والحرية كاملة للفضفضة، وأوعدك أن نعالج المشكلة.
2: والله شوف، سم. هي تصير لك من قريب وتصير لك في حواليك اللي يكون معك فعلا. أنت إذا رحت ولا يعني إلى متى وأنا اللي أنا أسوي الطريقة هذه؟ يعني أنا أبادر وأسوي وأفعل، والمشكلة أنك إذا سويت كل شيء ومن أدنات غلطة أو شيء كأنك ما سويت أي حاجة.
0: ممتاز،
2: شفت ولا لا؟ فطلع عمرك أنا عشتها في الحاجات هذه، ولقيت والله أنها تقهر إذا لقيتها من قريب ولا لقيتها من أخوياك وكذا، اللي أنا دائما أدفع وأنا أدفع أدفع. طيب يعني

0: تجيب لك واحد وتعرفني عليه وتخليني انا اللي ادفع بعد عنك وعنه من هذه مهم.
1: اوكي، هذه فيها استغلال للفرص.
0: سمعت وانا اخوك يقول الشاعر يقول ما يغب الرجال مثل الحصانيه، اللي شبعت تحطك حريبها، متجاهلين اللي حدر في بطونهم يصبح جميلك جمرة تنكوي بها، ترى الرخوم الجازي يطيب بالردى.
1: الله الله.
0: وتستحقر اللي دايم يعتني بها، كم عين شافت من الأجانب سعدها وجاه عماها من سواي قريبها.
1: يا سلام يا سلام.
0: هذا لهم يعني مشكلة.
1: طيب يعني اليوم لما تعزمه أنت مثلا على مكان يعني عادي هو صاحبك ويجيب معك أحد، هل تراه اليوم نوع من أنواع الاستغلال؟
0: نعم، إذا جاء بيقول ترى في واحد مخفى هناك تعال ترى بيعزمنا.
1: أنت تأخذها يعني بهذا المنظر.
0: نعم هذه ترى ما هي بأول مرة ولا ثاني، أنا أستحي من النوع اللي يستحي صراحة.
1: طيب كيف كيف كيف حاولت تعالج الموضوع؟
0: والله أنا إذا كلمني قال لي مثلا وش رأيك نطلع على المحل الفلاني في عزيمة وكذا، بقول من هو عليه، علي ولا عليك؟
1: اوكي.
0: اذا ما بيننا شيء ليش تخليني كم مرة وأنا اللي أدفع؟
1: اوكي.
0: ما بيعرف.
1: أنتم عددكم سم.
0: الحمد لله تلقاه هو في خير والحمد لله احنا في خير بس
1: ما في شك. اوكي اوكي.
0: ما ما ما يعني انا ما جيتك اقص بطني عندك عشان اعرف وش اللي بتاكلني، لا انا بس لا تخليها يعني كفله ولا علي بتصير يعني بطل، لا هذه مي حلوه.
1: وهو اصلا كرما منك يعني اساسا وطيبا منك، فانت ترى انه ممكن انه يستغل هذا الطيب ويراه بجانب ما هو جيد.
0: شو سالي اللي يقول لك انت داري اني داري بس مشيها.
1: طيب يا تركي شكرا جزيلا لك يا تركي، يعطيك العافيه، اسعدتنا بمشاركتك يا تركي.
0: الله يسعدك.
1: يعني تركي يراها اليوم نوع من انواع الاستغلال، انه انت تخليني ادفع وانت معك ولا وتجيب معي ناس. انا لي وجهه نظري هذا الموضوع لكن بخليها اخر حلقه. 011 40 53 الرقم 1 لاذاعه الرياض. ابو رياض اهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: هلا يا ابو رياض،
2: كيف حالك؟ طيب.
1: بخير يا طيب
2: يا حبيب. الموضوع جيد يعني طيب الموضوع والله.
1: سم عطنا وجهة نظرك فيه.
2: والله شوف بالنسبة للقطة يعني ولا لا؟
1: إيه اليوم هل ترى اليوم إن الموضوع فيه موضوع استغلال؟ هل اليوم لما أنت تروح تبادر تدفع تدفع تدفع الشخص اللي قدامك أو الأشخاص اللي معك ما يدفعون، كيف ممكن تتعامل معهم؟
2: والله شوف يعني إذا كان الأشخاص اللي أنا معهم المادية حقتهم تعبانة أنا أحسن منهم فدفع صدقة يا كل شيء لله يا أخي. صدقة.
1: طيب
2: ادفع انا ما عندي مشكله ادفع، بس لا اما اللي عنده فلوس ويقول ادفع يا ابو رياض اقول بيني وبينك قطه يعني.
1: يعني انت عادي تقول ترى الدعوه قطه؟
2: اذا في قطه خلاص قطه، اذا جاء واحد قال ما عندي فلوس يا ابو رياض اقول هذا قطه، عارف حالته يعني الظروف الماديه صعبه، انا قطه ما في شيء يا اخي، هذا شيء عادي يعني.
1: طيب يعطيك العافيه. شكرا لك يا ابو رياض. ما جاتني حلول يا محمد إلى الآن، خلينا نسمع محمد ده ممكن يعطينا حل. محمد حياك الله.
3: مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور. وين تكلمنا يا محمد؟
3: محمد البلوي معك. والله أنا بين الرياض والطائف الآن في الطريق. أنا
1: توصل بالسلامة يا أبوي.
3: الله يسلمك. وش الموضوع عن البخل والكرم وإيش الموضوع؟
1: طيب يبدو أنك أنت ما سمعتنا لكن
3: لا والله بالرائد سمعته، بس أنا بقول كلمة بالله.
1: قول كلمات.
3: الكريم حبيب الله اسمعني، والبخيل يظن نفسه انه دائما ذكي واغبى مخلوق على وجه الارض. ممكن عياله يمرضون، ممكن اللي حواليه كلهم مرضين، هو نايم جعان. فالكريم حبيب الله يا جماعه وخليني اسوي عشاء وياكل 50 ثعلب ما عندي مشكله.
1: طيب محمد لما يستغلني مره مرتين ثلاث اربع عشر كيف ممكن اتعامل معه؟
3: انت خلنيتك مع الله وكبهم. أنا أقول لك خلي 50 ثعلب يأكل ما عندي مشكلة أنا.
1: يعني أنت ما راح تبادر يعني عادي تعرف إنه.
3: أقول لك شيء، أقول لك شيء وأنا بالطريق الآن. الموضوع أنا أخوك جينات وبس.
1: طيب يعطيك العافية شكرا لك. قفل الليلة محمد، قفل الليلة. شكرا يا محمد يعطيك العافية. طيب 011 40 53 بنطلع فاصل قصير وراجعين لكم، تكرموا بالبقاء معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: على جوك.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في على جوك. ننتقل إلى القصيم مع زميلنا اللي تأخرنا عليه سامي. أعتذر منك سامي، حياك الله.
1: أهلا يا أهلا وغلا، مساء الخير والسرور.
0: سامي أنت موجود في القصيم، قولنا إيش الأجواء عندك وكامل المساحة والهواء لك صديقي.
1: حبيبي يعطيك العافية. طبعا اليوم الأجواء في القصيم، الأجواء غير في القصيم اليوم، يعني اليوم اللهم لك الحمد ولك الشكر، في اليوم في القصيم عشنا أجواء ماطرة، أيضا اليوم في القصيم يعني وفي هذه اللحظات الجميع يعني يعيش هذا اللقاء الكبير على كأس أغلى الكوس، كأس خادم الحرمين الشريفين، واللي يكون فيها وأحد أطرافها نادي الخلود الرسمي بمنطقة القصيم. طبعا الحديث اليوم والجو اليوم جو كروي، جو رياضي، الخلود أمام الهلال والهلال أمام الخلود على هذا الكأس الغالي. ومثل ما ذكرت الخلود هنا في القصيم يمني النفس بأن يعاود الكرة ويحظى بهذا اللقب اللي يمكن يسجل لأول مرة في تاريخه بعد ما حققها التعاون، لكن الهلال ما زال متقدم أمام خصم عنيد جدا.
0: أنت من تبي؟
1: والله اللي على ما قال اللي يفوز موفق خير يا رب،
0: ما في شك هذه. لا بس انت
1: ويستاهلها ويستاهلها، لكن الخلود بحكم طيب. بحكم القصيم
0: أيوة
1: ويكرر هذا الانجاز طيب. لما حقق التعاون يحقق الخلود اليوم. طبعا الاجواء يعني شوي مشدوده، تعرف يعني الاجواء الرياضيه وامام بطوله مثل هذه البطوله ونهائي الجميع مشدود، خصوصا اللي عنده ميول لاحد الفريقين. يعني معي احد الموجودين هنا واللي رحب فيه واللي يقول له مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور والسرور، اهلا وسهلا اخوي.
1: تعرف عليك،
2: معك اخوكم ابو هشام.
1: حياك الله ابو هشام. اليوم ابو هشام جوك رياضي نقول؟
2: صحيح صحيح، اليوم الاجواء رياضيه مميزه، مناسبه قويه جدا وعميقه جدا وايضا جماهيريه، وندعي للفريقين ان شاء الله بالتوفيق.
1: مشدود ابو هشام
2: والله على خفيف.
1: مع خلود ولا الهلال؟
2: والله الصدق يعني عاد مع الهلال.
1: المفروض ابو هشام انك ما تكون مشدود، يعني ما شاء الله الهلال يعني فريق مزجج بالنجوم، ادوات فنيه كبيره على ارض الملعب، فرض نفسه، حتى يمكن الهلال يمكن ماسك المباراه اكثر، يعني ريلاكس شوي.
2: صحيح صحيح، الهلال نادي مميز، نادي قوي، لكن عاد كره القدم خارج اطار القوانين.
1: صحيح صحيح، ومباراه الكوس يمكن غالبا ما تخضع لاي حسابات.
2: صحيح، أنا شارك الرأي، لكن هي مباراة مميزة وبكل الأحوال طبعا أي نادي راح يفوز هو فوز للجميع، وهذه مناسبة وطنية غالية جدا على الجميع، مباراة مهمة، ونتمنى التوفيق إن شاء الله، وأكيد الليلة ممتعة للرياضيين على مستوى الوطن بشكل عام
1: يا رب. طيب مباريات والأجواء الرياضية يعني في الويكند، تحلي الويكند؟
2: طبيعي، هي تعتبر يعني إضافة مميزة خصوصا للشباب بالمناسبة بالفترة هذه، وأيضا يعني هي اليوم صار فيها يعني امتزاج مناسبة رياضية.

0: غالية وبنفس الوقت أجواء مميزة جدا بالقصيم، فصار يعني من محاسن الصدف ولله الحمد.
1: جميل. طيب يمكن بالغالب في الويكند والجوك في الويكند وين تكون في الويكند؟ استراحات، كافيهات، تحب تطلع الأماكن عامة؟
0: والله عموما يعني بالويكند هي تصير يعني عبارة عن مزيج من الأنشطة، يعني هو ما يعني لا تخلو من المتابعة الرياضية الأبرز المباريات والأنشطة الرياضية، أيضا يعني يكون فيها لقاءات شبابية على مستوى استراحات أو كافيهات وخارجية، أيضا مناسبات عائلية واجتماعية، فهو الويكند يعتبر يعني فرصة مميزة للاستجمام وتغيير الجو والالتقاء بالأحبة والأصدقاء والعائلة وغيرها يعني من المناسبات.
1: جميل. بالنسبة للويكند تحب أن الوقت يكون يعني غالبا في أجواءك في الويكند تحب أن الجو يكون روتيني استراحة عائلة، ولا تحب أنت من النوع اللي والله أحب أني أغير؟
0: والله أنا يعني على مستوى الشخصي أحب أن يكون خارج عن الروتين، لأنه التجديد مطلوب والتغيير أيضا مطلوب، والسير على روتين معين دائما يعني يدخلك إلى دائرة الملل ودائرة التكرار، فالتجديد مطلوب وتغيير الأجواء والخيارات هذا أشوف أنه شيء كويس.
1: بعد أسبوع عمل كذا يكون
0: أكيد بعد أسبوع عمل عميق ومليء يعني بالأعمال والمهام والمنجزات، فيكون الويكند فرصة يعني سانحة لتغيير أجواء بشكل غير تقليدي.
1: ريلاكس وسحب الطاقة السلبية.
0: طبيعي صحيح.
1: يعطيك العافية أبو هشام، شكرا لك.
0: الله يعافيك. شكرا.
1: موفقين.
0: فرصة سعيدة.
1: يا هلا وسهلا. هلا وسهلا بك. يعطيك العافية. مثل ما سمعت كان أحد حديث ضيوف الموجودين معي هنا، واللي يعني تحدثنا عن أجواء في الويكند، واللي أيضا أجواء رياضية خلال هذا اليوم، واللي بصراحة يعطيه العافية عطانا فرصة من وقت رغم أنه مشدود جدا جدا ومع المباراة وعينه على الشاشة وعين علينا. الله يوفق الجميع يا رب.
2: يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك يا سامي. شكرا لضيفك الكريم وشكرا لرسالتك.
1: حياك ربي.
2: طبعا أكيد هي البطولة الأغلى والبطولة الأهم والبطولة الغالية علينا كسعوديين، واليوم الفائز من أي الفريقين اليوم سيحظى بشرف السلام على راعي الحفل. قبل قليل وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتشريف هذه البطولة، وشرف عظيم وكبير جدا لنا اليوم كسعوديين وكرياضيين بتواجد هذا القامة، هذا الرمز العظيم الكبير الداعم الأول والأخير لأبناء الوطن بشتى مجالاته. شوف اليوم يحضر في جدة لتتويج الفائز في مباراة الهلال والخلد.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: على جوك.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في على جوك. في سؤالنا اللي يقول اليوم كيف تتعامل اليوم مع أصدقائك في موضوع الدفع الفلوس، يعني هل أنت من الناس اللي اليوم يدفع بشكل مستمر وما في أحد يبادر اليوم فتحس أن الناس قاعدة تستغلك، أو اليوم تروح تقول لا لازم تدفع معاي، أو تبدأ على مبدأ القطة؟ أشياء كثير ممكن أسمعها منكم على 011-40-53. ممدوح أهلا وسهلا.
1: مرحبا أخوي. يا مرحبا.
0: من وين تكلمنا يا ممدوح؟
1: من القصيم مرة.
0: تفضل يا ممدوح، عطنا وجهة نظرك في الموضوع.
1: والله وجهة نظري أخذها من باب المداراة.
0: حلو، كيف؟
1: على حسب الشخص اللي قدامي. يعني إذا كان يستطيع فما نقول لا، وإذا كان ما يستطيع حنا اللي نقول في الواجب.
0: طيب.
1: فالغالب يعني اللي أتحاول أن يكون مقرب يعني ويستطيع وأمون عليه. سيكون في موازنة، يعني يدفع كثير مثلا تجي له مناسبة يفتح له محل أقوم في القطة أنا أكثر مثل كدعاية أو يعني موازنة.
0: طيب إذا كان يستطيع ولا يدفع؟
1: إذا كان يستطيع لا في الغالب ما واجهت، لكن هذه إشكالية عندي إذا كان يستطيع وما يقدر، هذه يسمى بخل.
0: طيب كيف ممكن تتعامل معه؟
1: انا يعني ما احرص اني ما اخاوي.
0: صاروا بالصدفه خاويته وبادر وصارت هذه النقطه، وش ممكن تسوي؟
1: والله خلاص ادفع انا قلت ما انظر له.
0: يعني كيف على نفسه؟
1: كيف انا اللي اقوم بعد.
0: طيب يا ممدوح يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
1: يا مرحبا.
0: 011-40-53 الرقم واحد لاذاعه الرياض. ابو سعود حياك الله.
2: الله يعطيك العافية
0: حبيبي، شلونك؟
2: والله عجبني البرنامج، أنا دائما أسمع صراحة، أسمع على القناة دي وأسمع حق الجد. الله يعطيكم العافية كلكم.
0: الله يعافيك.
2: مسك معي ولا اليوم مسك معي حظي أنا؟
0: حظنا حنا يا أبو سعود.
2: الله يرضى عليك، حظنا ويا حق. أما أنا صراحة صراحة الموضوع صراحة أنا أطلع مع أصدقاء لي، كل واحد يعني كلهم نشامة مثلك وشرواك، اللي أول واحد يحاسب. لكن طريقة استغلال هذه واستراحات وهذه لا، أنا صراحة من الناس اللي أقول قط أحسن.
0: يعني أنت تبادر تقول لا قطوا؟
2: لا أنا ولا واحد يقول بدل ما أحد يتضايق ولا شيء، ولا في أحد يمكن، وإن كان ما في أحد ما عنده لا أدفع عنه أنا ولا أدفع عنه أخوي ما فيها. لكن لما الأصحاب اللي يدخلوا ياك ولا المطعم وكذا ولا واحد منه يقوم يباشر وكلها
0: كل مرة بيقوم واحد يباشر. أبو سعود لو صار لا. كل مرة أنت اللي تباشر؟
2: لا هذه اعتبرها استغلال.
0: ممتاز.
2: بس انك انا اروح مع ناس دائما وياهم صراحه، كل واحد عليه المره الثانيه.
0: وكيف وكيف ممكن يعني انت تبادر في هذا الموضوع؟ يعني وش تقول؟
2: والله انا ببادر يعني كم مره كذا اللي يعرفهم ابخص احوالهم كذا انا بدفع من عندي، ما عندي مشكله. بس اذا طالت السالفه صراحه بحاول اتجنب الربع يارو.
0: طيب
2: يعني بحاول الأثر إنها بضدك استغلال.
0: قد صارت لك يا أبو سعود؟
2: ها؟
0: قد صارت لك؟
2: لا والله يعني مرة يعني صار واحد حسيت إنه كذا يسكت ودائما كذا، وحاولت إني ما عاد أجي معهم على خلاص.
0: أوكي.
2: أما طريقة الاستراحة وهذه صراحة أنا أشجع اللي يقول القط أحسن علشان ما حد. كل ما عندي أدفع على الطيب منه.
0: أريح لي وأريح لك.
2: أي أحسن عشان ما يصير.
0: طيب واضح يا أبو سعود، شكرا لك. شكرا لك يا أبو سعود. 011-40-53 أو خلني أذكر قبل نطلع الفاصل، في ساعتنا القادمة إن شاء الله بتكون الفقرة المحببة لنا جميعا اللي هي فقرة اسأل اللي بعدك. هذه الفقرة اللي تتصل علينا اليوم تعطينا سؤال، وأرجوك إذا اتصلت تكون مجهز سؤالك علشان نسأل فيه الشخص اللي بعدك، وبكذا اليوم نسمع منكم ونستفيد. وترى الأسئلة يعني ما نبيها شوي يعني تشدونها شوي في الأسئلة، نبغى أسئلة يعني ترفيهية قريبة من الجميع، نسمع منكم تسمعون منا ويستفيد.

يستفيد، او خلني اقول نستفيد كلنا من من من هذه الفقره. 011 40 53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. فاصل قصير وراجع لكم، تكرموا بالبقاء معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: كأس العالم 2034،
7: تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751 بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
6: كأس العالم 2034، معا ننمو.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: على جوك.

0: حياكم الله من جديد في ساعتنا الأخيرة. طبعا نبارك لكل الهلاليين تحقيقهم اللقب الأغلى في كل البطولات السعودية، كأس خادم الحرمين الشريفين، بطولة الشريف سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ألف مبروك للأمة الهلالية وهارد لك لفريق الخلود هذا المستوى الجميل. طيب ندخل في فقرتنا، فقرة اسأل اللي بعدك سؤال تعطيني إياه تسأل فيه الشخص اللي بعدك على 011-40-53. فهذا أهلا وسهلا. حياك الله فهد، وش سؤالك؟
1: والله انا في البرنامج جبت، انا فرحان ان الهلال فاز،
0: يستاهل الهلال. طيب فقرتنا تعطينا سؤال نسال فيه نوره، نوره بعدك متصله معنا، وش تسالينها؟ اي سؤال، سؤال كذا حبي خفيف لطيف
1: يتعلق بالرياضه ولا
0: لا؟ لا لا لا لا اي شيء في الحياه. ان شاء الله تقولين وش اكلتي البارح.
1: لا اليوم يعني وش سويتي
0: في الويكند الجمعة؟ وش سويتي في الويكند؟ طيب شكرا لك يا فهيدة. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. نور أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هلا بصديقة الفقرة.
2: الله يعطيك العافية يا رايد، إيش أخبارك؟
0: تمام، بس محمد دائما بالعادة أعطونا دائما نورة أول متصل كرما منكم، يعني الصدق يعني هذا طلب مني لأنها هي صديقة الفقرة نورة. نورة سمعتي سؤال فهيدة؟
2: اي والله سمعتك.
0: طيب
2: سمعت اليوم الويكند صح من جدة، بس والله صراحة جلوس في البيت لأن عندنا ظروف ما قدرت أخرج من البيت.
0: أنت في جدة؟
2: لا في مكة.
0: في مكة، يعني ما طلعت الويكند هذا؟
2: لا والله موجودين في البيت.
0: طيب وش تسألين نورة اللي بعدك؟
2: أسأل اللي بعد، إيش نسمين الجروب في جروب العيلة؟ إيش الاسم؟
0: وش اسم جروب العيلة؟
2: ايوه
0: كروب العيلة.
2: لا لا في بعض يحط لك ميزات عليه يعني يسمي ميزة حلوة يعني.
0: طيب انت مش مسمينه؟
2: انا ما عندي والله قرب عيلة.
0: طيب
2: في بعض يسمينه يعني عيلة الحب وزي كده لانه قرب عيلة اخوات وكده او اخوان وزي كده.
0: طيب
2: بسألها.
0: طيب يا نورة شكرا لك،
2: يعطيك العافية استاذ رايد.
0: شكرا لك. 011-40-53 رقم واحد لإذاعة الرياض. مشرف حياك الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هلا مشرف شلونك؟
3: الحمد لله بخير نعمة، أمسي عليكم جميعا جميعا فردا فردا.
0: أم شرف أنت عندك جروب العيلة ولا ما عندك؟
3: لا لا ما عندي.
0: طيب أم شرف إيش تسألين اللي بعدك؟
3: اللي بعدي إيش اللون المفضل عندك؟
0: اللون المفضل. طيب شكرا أيوه لك.
3: أيوه اسم اللون.
0: طيب نسأل عن اسم اللون. طيب يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض في سؤال فقرتنا أو فقرتنا الأخيرة اللي هي منكم وإليكم ومعكم دائما في فقرة اسأل اللي بعدك. تتصل علينا تعطينا سؤال نسأل فيه الشخص اللي بعدك. يحيى أهلا وسهلا.
4: أهلين مرحبا كيف حالك؟
0: هلا يحيى شلونك؟
4: بشرك بخير كيف حالك الله
0: يعطيك العافية. من وين تكلمنا يحيى؟
4: من منطقة نجران.
0: أنعم وأكرم. يحيى وش اللون المفضل بالنسبة لك؟
4: والله التفني.
0: التفني وش الحكمة؟
4: الأزرق.
0: وش الحكمة؟
4: والله ما في حكمة بس كذا اللون المفضل نفس لون السماء.
0: طيب نفس الله على التشبيه. لون السماء تفني يا عيال؟
4: لا لا آي لا
0: ها؟
4: في لحظة في اللحظة في الغروب يعني يصير
0: اوكي اوكي. طيب يعطيك العافيه شكرا جزيلا لك. او تسال تعال تعال تعال وش تسال اللي بعدك نسيت.
4: اساله كيف انطباعه عن اللي هو او اساله وش سيارتك بس.
0: طيب وش سيارتك؟ طيب يعطيك العافيه شكرا لك. شكرا لك. 011-40-53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. اللون التفني غريب صراحة، يعني صدم صدم صدم معلوماتي يعني. صدقوا ما أعرف كيف شكل اللون التفني يعني، بس بعدين بس شفت الشباب يضحكون في الجاليري ورا فضحكت معهم، حسيت أن اللون فعليا غريب يعني. طيب ننتظر اتصالاتكم على 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض، ولازلنا مستمرين معكم أكيد في انتظار اتصالاتكم. اليوم نسمع منكم وش أسئلتكم اللي أنت ممكن تسألها الشخص اللي بعدك.

0: يوسف حياك الله.
1: هلا ابوي. هلا والله.
0: هلا يوسف، شو اخبارك؟
1: والله بنعمة.
0: امورك طيبة؟
1: الحمد لله والشكر.
0: يوسف وشلون سيارتك؟
1: سيارتي لونها؟
0: ايه
1: رمادي اتوقع.
0: اتوقع عليك، كم عندك سيارة؟
1: ما عندي الا واحدة.
0: وناسيها؟
1: ما ادري، هي رمادي ما ادري كحلي ما ادري وش كاين.
0: شاريها على النية ولا كيف؟
1: ما شريت امير في الشركة.
0: اوكي طيب، ايش تسأل اللي بعدك؟
1: اسأل اللي بعدي وش يشجع؟
0: وش يشجع؟ انت وش تشجع؟
1: طيب انا عالمي.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. طيب علي حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله، شلونك؟
2: الحمد لله، اخبارك
0: انت؟ تمام. وش تشجع يا علي؟
2: اشجع الزعيم، ناخذ الكف الحين.
0: طيب وش تسأل اللي بعدك؟
2: اساله رجل ولا امرأة؟
0: ما اسمعك.
2: اقول لك اللي بعدي رجل ولا امرأة؟
0: والله ما مو بواضح صوتك ترى.
2: اقول لك اللي بعدي رجل ولا امرأة؟
0: الى الان من اللي معنا بعده؟ عبد الرحمن رجال.
2: كم عدد شعره؟ كم
0: عدد ايش؟
2: عدد شعره.
0: عدد شعره؟ اوكي طيب. أيوة. ما تبي يجاوب. طيب شكرا لك، يعطيك العافيه. 011 40 53، رقم 1 اذاعه الرياض. عبد الرحمن اهلا وسهلا.
3: هلا حياك الله.
0: حياك الله، شلونك؟
3: خير الحمد لله.
0: كم عدد شعرك يا عبد الرحمن؟
3: صفر.
0: كويس انك اختصرت علينا الليله.
3: توي معتمر انا.
0: الله يتقبل منه ومنك صالح الاعمال يا رب العالمين.
3: امين.
0: وش تسأل لي بعدك يا عبد الرحمن؟
3: لو رجع العمر 5 سنوات، هل راح تمشي نفس مسارك اللي الان او راح تغيره؟
0: طيب يا عبد الرحمن شكرا لك، يعطيك العافيه.
3: الله يعطيك العافيه.
0: 011 40 53، الرقم 1 لاذاعه الرياض. الو اهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
4: كيف حالك؟
0: الاسم الكريم
4: محمد البلوي. طال عمرك
0: محمد، لو رجع فيك العمر 5 سنوات، هل راح تستمر في الشيء اللي انت ماشي فيه ولا لا؟
4: والله ما ادري يا ولد، هذا السؤال ما ادري كيف فيه.
0: انت
4: ان شاء الله امورنا طيبه، الخمسه اللي مضن والجايات ان شاء الله ازين.
0: امين يا كريم ان شاء الله.
4: اسمع، انا سمعت تقول السؤال اللي بعدك. ها
0: ايه، عطنا سؤالك.
4: طيب بما ان السعوديه احنا جزيره العرب، المرأة تنقد على الرجال بثلاث أشياء، إيش هي؟
0: طيب شكرا لك، يعطيك العافية. إبراهيم حياك الله.
5: يا هلا وسهلا.
0: سمعت السؤال إبراهيم؟
5: ما فهمت السؤال معليش.
0: يقول المرأة تنقد على الرجال في ثلاث أشياء، وش هي؟
5: قل المال.
0: أيوة.
5: و قل المرجلة. والبخل.
0: طيب مش تسأل اللي بعدك؟
5: السؤال اللي بعدي
0: شو؟
5: تحب دبابات التوصيل ولا لا؟
0: كلنا نحبه يا أخو، تجيب لنا أكل. طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. 011 40 53. سارة حياك الله.
6: 40 53. السلام عليكم.
0: سارة قصر على صوت الرادو. سارة، سارة قفلت كل شيء.
6: أهلا.
0: سارة تحبين دبابات التوصيل؟
6: أيوة.
0: طيب إيش تسألين اللي بعدك؟
6: إذا بتفتح بزنس وش بيكون؟
0: طيب 011 40 53. الوليد حياك الله.
7: الله يبقيك،
0: شلونك؟
7: خير الحمد لله.
0: وليد كم عمرك؟
7: 14.
0: العمر كله يا وليد. اذا بتفتح مشروع وش بيكون؟
7: البخاري.
0: العب يا البخاري، جعل والله بالعافيه. طيب تعزمنا ولا؟ اي
7: اجل، انت اول واحد
0: يا حبيبي. بكود خصم تكفى.
7: ما مجانا من.
0: طيب المخرج نعزمه ولا؟
7: المخرج
0: ايه
7: يصور.
0: يا والله، يعني تبيها تسويق. طيب والله انك لعيب ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافيه شكرا لك. معنا اتصال اخر، حياك الله سعد.
8: هلا ابوي. هلا والله.
0: هلا ما انا سؤال نسينا نسال سؤال. سعد شلونك؟
8: والله بنعمه. بلشت بي؟
0: لا انا ابلش بالناس كلهم الا سعد
8: يا حبيبي. والله
0: لو اجلس
8: عليك.
0: انا رايد من شريط. طال عمرك.
8: والله والف نعم.
0: ما عليك زود، الله يحييك طول عمرك.
8: الله يحييك.

0: انت
1: سؤال
0: اول مره تشاركنا؟
1: اكيد اول مره.
0: وليش شاركتنا؟
1: شلون؟
0: ليش شاركتنا؟
1: والله شفتكم بالراديو والصدق وسعت صدري قلت انا
0: عسانا وسعنا صدرك.
1: الا والله
0: ما في تكلف، سعت صدرك، كنا جالسين في ملحق. ها
1: اي والله انك صادق هز الله.
0: اي خذ الدعوه في نعمل كل شيء له وقته وكل شيء له يعني مكان.
1: انا طريق محمد بن سلمان الصدق
0: ها.
1: شوي زحمه
0: ها.
1: قلت خلنا بقى اسولف معكم ميري مع مهار الرصيف.
0: لا انت بتطلع رصيف تكفى.
1: لا لا ما عليك.
0: طيب سعد تعرف فقرتنا؟
1: اكيد طبعا.
0: طيب والمشكله انه مفترض احنا نسالك سؤال بس ما سالناك.
1: اسال انت. يلا
0: انا اسالك.
1: ايه
0: وش سيارتك؟
1: سيارتي
0: اي هن اللي معك الحين؟
1: اللي معي الحين سيراتو.
0: سيراتو والثانيه؟
1: انا
0: غير تشخص علينا. طيب
1: ايه
0: صدق شوي. نعم. هذا عشان احنا قلنا بسيطين انت تشخص علينا.
1: طيب ترى ما عندك سؤال.
0: طيب ايش تسال اللي بعدك؟ طيب
1: بسال اللي بعدي. ابيك تسال اللي بعد نفس سؤالك.
0: بنت ترى على فكره اللي بعدك.
1: شلون؟
0: بنت اللي بعدك، فوش تسالها؟
1: أوه. وش افضل نوع ميك اب؟
0: يهمك الموضوع؟
1: والله صدق يعني بهدي.
0: اوكي طيب. انا اسف لسوء النيه حقتي، انا اسف.
1: والله العظيم بعد امي. والله
0: تستاهل، والله تستاهل. يعطيك العافيه سعد، سعد بسمع صوتك يا حبيبي. ايش فين محمد ارتحت لسعد؟ اخذت معه 5 دقائق كثير كذا. نوره وش افضل نوع ميك اب تستخدمينه؟
2: الديور.
0: العب يا التشخيص، كلكم قاعدين تشخصون علي.
2: والله
0: جد. نوره من وين تكلمينا؟
2: من الرياض.
0: نوره اول مره تشاركينا؟
2: اي اول مره.
0: ليش اول مره تشاركينا؟
2: والله ما ادري، ما فكر خط وجاني فضول.
0: جاك فضول؟ وش الفضول اللي جاك؟
2: اني ابي اشارك.
0: اول شيء من اللي معك؟
2: معي عيالي.
0: الله يخليهم لك يا رب العالمين. وين رايحين؟ ولا ما لي دخل؟
2: لا مو مسألة، بس طالعين نغير جو.
0: عسى ما في زحمة؟
2: لا لا.
0: طيب وش تسألين اللي بعدك يا نورة؟
2: والله لا والله ما
0: أدري. لازم سؤال، منا فاكينك اليوم لين تسألين.
2: وش الحلم اللي يتمناه انه يتحقق؟
0: الحلم اللي يتمناه انه يتحقق.
2: ميو.
0: طيب شكرا لك، يعطيك العافية يا نورة. أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟
3: أم ثنيان.
0: أم ثنيان حياك الله، أول مرة تشاركينا.
3: أي نعم.
0: وش اللي خلاك في أو خلاك اليوم تشاركينا؟
3: والله سمعت كذا في الراديو وقلت بشارك.
0: يلا حظنا الزين يا أم ثنيان. وش الحلم اللي تتمنين أنه يتحقق؟
3: فوز النصر إن شاء الله يوم الثلاثاء.
0: محمد المخرج عندي يقول مستحيل.
3: لا ان شاء الله يا رب، ان شاء الله رب
0: كريم. طيب مثل ايش تسالين اللي بعدك؟
3: ايش توقعاتك مباراه يوم الثلاثاء؟
0: وش كلها انا مش مباراه توقعات، مباراه توقعات.
3: اي عشان النصر ان شاء الله.
0: شكلك خايف يا مثنيان.
3: لا لا ان شاء الله باذن الله واثقين.
0: عندك خبر ان الهلال اخذ الكاس؟
3: اي اي.
0: طيب شكرا لك يا مثنيان، يعطيك العافيه. فهد حياك الله.
4: اهلا وسهلا، حياك الله.
0: شلونك يا قلبي؟
4: يا هلا ومرحبا.
0: من وين تكلمنا يا بعدي؟
4: من الرياض، طريق محمد بن سلمان.
0: يا اخوي كلكم على طريق محمد بن سلمان؟
4: يا عشان كذا زحمه.
0: والله يا اخي كنا نفس الصوت يا عيال، لا يصير يسويها فينا بعدين يطلع شكلنا مو بحلو. ها فهد؟
4: حلو.
0: وسيارتك يا فهد؟
4: بيم.
0: لا مو بو مو بو. اوكي طيب يا فهد، وش توقعاتك مباراه يوم الثلاثاء؟
4: طبعا العالم ان شاء الله.
0: طيب ايش تسال اللي بعدك؟
4: اسال اللي بعدي. لا اله الا الله. اول شيء المخرج عالم هلالي صح؟
0: اي هلالي مره.
4: بقول له تجي طرق.
0: طيب انت ايش تسال اللي بعدك؟ هذه بعدين دق بعطيك رقم جوالي وتهاوش انت وياه.
4: وش تقول؟
0: انت ايش تبي؟ ايش تبي تسال اللي بعدك؟
4: ابي اسال اللي بعدي وش رايك في زحمه الرياض؟
0: وش رايك في زحمة الرياض؟ حلوة والله.
4: حلوة السؤال ها؟
0: حلوة زحمة الرياض، سؤال مو بحلو.
4: لا والله سيئة زحمة الرياض.
0: يا حبني لك يا فهد، شكرا لك يا حبيبي. طيب ودي ميم حياك الله.

0: هلا حيو،
1: شلونك؟
0: الحمد لله بخير. الله الحمد. شلونك؟
1: شو رايك في زحمه الرياض؟
0: جميله ورومانسيه وهادئه.
1: نعم نعم.
0: طيب ادري هذه جبت معروفه دبلة سبد وغثا.
1: والله العظيم انها جميله بس انتم ما تعرفون تستغلونها.
0: صحيح صحيح صحيح، العمل كان كذا.
1: طيب مش تسال اللي بعدك ابو تميم؟
0: اسال اللي بعدي. علمنا بكل صراحه اخي الكريم او اختي الكريمه، ايش اخر موقف محرج تعرفتي لي؟ اخر واحد.
1: طيب شكرا لك.
0: شكرا لك،
1: يعطيك العافيه. من المتصل اللي معنا؟ نواف،
2: حياك الله.
1: سلام. شلونك؟ وعليكم السلام،
2: كيف حالك اخوي
1: نواف؟ والله يسلمك. شو اخر موقف محرج تعرضت له؟
2: اخر موقف محرج تعرضت له قام يبكي عندي احد الطلاب.
1: وش سويت؟
2: ما سويت شيء، ما خليته يجاوب.
1: بكيت معه ولا
2: لا؟ بلا شيء، قاعد تراضيه.
1: زين. طيب ايش تسال اللي بعدك؟
2: اسال اللي بعدي، هل الهلال بحقق الدوري نفس الكاس؟
1: طيب طيب يعطيك العافيه. معنا متصل اخر، خالد حياك الله.
3: حياك الله، يا مرحبا.
1: خالد، هل سيحقق الهلال الدوري؟
3: ان شاء الله.
1: طيب ايش تسال اللي بعدك؟
3: ما هي غريبه عليه.
1: طيب يستاهل الهلال. طيب ايش تسال اللي بعدك؟
3: تذكر اخرتك.
1: طيب لا، ما اقول اعطى نصيحه، اساله.
3: طيب ماذا قدمت لاخرتك؟
1: طيب ايوه ممتاز كذا. طيب شكرا لك، يعطيك العافيه. 011-40-53 الرقم واحد لاذاعه الرياض. خالد حياك الله.
4: ايه الله يبقيك.
1: هلا يا خالد، كيف نسالك ذا السؤال يا خالد؟ كم عمرك يا خالد؟
4: 12 سنه.
1: العمر كله يا خالد، وش تسوي؟
4: رايح الحمد لله.
1: وين رايح؟
4: رايح صوب الدلم.
1: رايح صوب الدلم؟ انتم من؟
4: انا ولا أهل.
1: انتم مين؟
4: انا والاهل.
1: ما اسمعك.
4: انا والاهل. الاهل.
1: انت والاهل، وش عندكم في الدلم؟
4: والله خوالي هناك.
1: انت تحب خوالك ولا عمانك يا خالد؟
4: كلهم.
1: من الاكثر؟ طيب صدق صدق.
4: ما فيهم مكسور كلهم.
1: والله كفو يا خالد، ما شاء الله تبارك الله. طيب يا خالد. وش تسأل اللي بعدك يا خالد؟
4: أسأل اللي بعدي، متى آخر مرة سافرت فيها؟ سافرت فيها.
1: متى آخر مرة سافرت فيها؟ طيب يعطيك العافية، شكرا لك يا خالد. طيب علي.
5: هلا يا حبيبي.
1: متى آخر مرة سافرت يا علي؟
5: آخر مرة سافرت 2024 شهر 3.
1: حافظها؟
5: نعم.
1: وين رحت؟
5: دبي ودبي وأبوظبي.
1: طيب وش تسأل اللي بعدك؟
5: ايش اكثر
1: اكله
5: تحبها؟
1: اكثر اكله تحبها؟
5: نعم.
1: طيب شكرا لك يا علي.
5: عفوا.
1: نورة، اهلا وسهلا.
6: الو،
1: حياك الله يا نورة.
6: مساء النور.
1: اول مره تكلمينا يا نورة؟
6: لا اتوقع هذه ثاني مره. اتوقع ثاني مره مع واحد اسمه خالد.
1: طيب وش افضل اكله تحبينها؟
6: الصينية
1: التست. صينية التست. طيب بالعافية. أيه. إن شاء الله. وش تسألين اللي بعدك؟
6: الله يعافيك.
1: ألو، وش تسألين اللي بعدك؟
6: إيش شعورك لما أحد يجيك يقول أنت شخص متكبر؟
1: شعورك أنت شخص متكبر؟
6: أي لما أحد يقول لك أنت شخص متكبر.
1: شكلها تنقال لك ذي على طول. طيب يعطيك العافية.
6: شكرا.
1: حياك الله. أوصاف، أهلا وسهلا.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
1: هلا أوصاف، كيف حالك؟
7: الله يسلمك يا رب، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. أوصاف، شعورك لما يجي شخص يقول لك أنت متكبرة؟
7: والله وقتها الله يصلحك ويهديك نفسك.
1: الله يصلحك وإيش؟
7: يهديك نفسك.
1: إي أشوى. طيب إيش تسألين اللي بعدك؟
7: السؤال اللي بعدي، أنا دائما أسئلتي وطنية.
1: أعطينا سؤال بس أهم شيء إنه يكون خفيف لطيف يعني.
7: أي لطيف لطيف ما
1: عليك. يلا.
7: يقول أين يقع سوق القيصرية؟
1: طيب يعطيك العافية، شكرا لك. سند حياك الله.
8: مرحبا، حياك الله.
1: شلونك يا سند؟
8: نعم الله يطول.
1: من وين تكلمنا يا بعدي؟
8: من الرياض، طريق محمد سلمان.
1: كلكم يا عيال، كلكم في طريق محمد سلمان؟
8: أخي زحمة يا أخي.
1: كلكم يا عيال كثير كذا.
8: والله زحمة.
1: سنة سيارتك؟
8: تاهو.
1: لا مو هو. طيب

0: وأين يقع إيش سوق القيصرية؟
1: سوق القيصرية ببريدة.
0: متأكد؟
1: 100%.
0: ضارنا في الأحساء.
1: يجوز كلهن واحد.
0: طيب شكرا لك، يعطيك العافية.

011-40-5-3 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. من اللي معنا؟ ألو، أهلا وسهلا. طيب يلا خلنا نطلع فاصل وراجع لكم، خليكم معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: وش معنى ذي ما ردت علي؟ طيب رد علي. إيه قلي يلا هي كذا كويس. 11:05 رقم 1 إذاعة الرياض. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في آخر فقرة لنا اليوم وآخر ساعة لنا اليوم في اسأل اللي بعدك. متصلي معنا محمد، حياك الله.
1: هلا مرحبا أخوي.
0: هلا يا محمد.
1: حبيت أبارك، ما أحب أحد يسألني.
0: ها؟
1: أبارك للأمة الهلالية.
0: طيب.
1: بما إني أنا أهلاوي نخبوي. وأبارك لأخوي الأستاذ فهد الربيعان وأخوي سلطان بن مطرب وثين. ألف ألف مبروك للهلالين.
0: الله يبارك فيك، وباقي تبارك المخرج لأنه هلالي ترى.
1: ألف مبروك، باركت من تحت
0: الهواء. طيب طيب إيش تسأل اللي بعدك؟
1: كم عدد أركان الصلاة؟
0: كم عدد أركان الصلاة؟ طيب بعد نورة، حياك الله يا نورة.
2: الله يحييك.
0: من وين تكلمين يا نورة؟
2: من الرياض.
0: أول مرة تشاركين يا نورة؟
2: إي والله.
0: كم عدد أركان الصلاة يا نورة؟
2: 14. ايه
0: طيب ايش تسألين اللي بعدك؟
2: والله احنا عندنا سؤالين، انا معي صاحبتي ريما وفي عندنا سؤالين. السؤال الاول وين فرت الرياض، والسؤال الثاني تتزوج عن حب ولا عن طريق الاقارب؟
0: يعني انا اشوف السؤال الثاني افضل يعني من السؤال الاول وين فرت الرياض. الرياض في كل مكان زحمه.
2: لا لان احنا مسكتنا الزحمه ونبي نطلع منها ونبي مكان كويس، بس الزحمه في كل مكان.
0: طيب مو بلازم تفرين، وقفي وانزلي في كافيه وتقهوي وامر الله من ساعه.
2: خلاص شربنا 4 أكواب قهاوي
0: خلاص. خلاص خفقان. شكرا يا نوره، يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك.
0: شكرا لك. من اغرب الاسئله اللي جاتني يعني قاعدين يقولون وين برت الرياض. الرياض بس دق سلف وروح لاقرب زاويه وتلقى زحمه. يعني الرياض يعني سبحان الله بجمالها وزحمتها وطبيعتها جميلة في كل أحوالها، ممتاز. وسألت صاحبتها اللي ما نعرف اسمها سؤال اليوم، هل أنت ممكن تتزوج عن حب أو تتزوج اليوم عن طريق الأقارب؟ هذا السؤال للشخص اللي بيجينا بعده على 011 40 5 3.

0: حياك الله يا نايف، اهلا وسهلا.
1: هلا والله وسهلا، كيف حالك؟ طال عمرك.
0: الله يسلمك يا نايف، شلونك؟
1: بخير الله يعافيك.
0: من وين تكلمنا يا نايف؟
1: والله انا اكلمك من مكة المكرمة.
0: طيب نايف، هل انت من الناس اللي يؤمن بالزواج بالحب ولا زواج الاقارب؟
1: لا والله انا زواج الاقارب.
0: طالما. ليش؟
1: سمنا في دقيقنا ما هيك.
0: الله، هذا مصطلح دارج، بس هل تعتقد انه ناجح دائما؟
1: لان الحب، شوف الحب آخرة الطلاق والشك والكلام اللي أنا ما أدري صراحة أدي أكثر فيه.
0: ولا قارب؟
1: لا قارب، أنت عمك وستر وغطى وأنت يا شين واحد.
0: طيب إيش تسأل اللي بعدك يا نايف؟
1: قبل أسأل اللي بعدي، أنت قلت أنت أبي شري، هل أنت قحطاني؟
0: صحيح.
1: وسبعين نعم والله.
0: ما عليك زود، ليش السؤال؟
1: لأن جانا الشيخ جعفر في الطائف مرة، كان يقول جعفر بن شري طلعك حطاني، والله يرحم اللي مات ونعم فيكم.
0: الله يطول عمرك، شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير.
1: عائلة طيبة
0: وأسرة طيبة صراحة. شكرا لك. وش تسأل اللي بعدك؟ طيب لا لا لا، تعال تعال، ما في بدري يا أبوي، تعال.
1: أسألك كم رصيد حسابه؟
0: لا ما حد مجاوب ذا السؤال.
1: لا بيجاوبون والله.
0: والله؟
1: إي والله.
0: طيب يلا يعطيك العافية.
1: والله شوف اللي خلاني أتصل، والله ابغى برنامجكم طيب، وابغى اسمع صوتك واتاكد من المعلومه دي، والله يوفقك
0: يعني. الله يطول عمرك ويسلمك ويرفع قدرك، شكرا جزيلا لك.
1: وسبعين نعم والله.
0: ما عليك زود، الله يسلمك ويطول. شكرا لك. عبد العزيز حياك الله.
2: يا هلا ويا مرحبا.
0: من تكلمنا يا عبد العزيز؟
2: من الرياض طال عمرك.
0: عبد العزيز، كم رصيدك الحالي في البنك؟
2: يعني شوف، قبل السؤال ولا بعده؟
0: انت ايش تبي؟
2: يعني إذا قبل السؤال فيه جواب وبعد السؤال فيه جواب ثاني.
0: يعني وش تبي أنت؟
2: لا أنت قول لي قبل السؤال ولا بعده وأنا أقول لك.
0: ما أدري، أحس قبل السؤال جيد.
2: أيوة.
0: والله الصوت أنا مو بغريب عليه، بس يلا.
2: وبعد السؤال؟
0: وبعد السؤال كم؟ أنا عارف كم اللي معك أصلاً كله.
2: بس خلاص صفر يعني.
0: يعني اصلا تنزل يوم 24، متاخرين بعد علينا.
2: قبل السؤال وبعد السؤال. حقيقه برنامج رائع والله، جدا جدا جميل، وهالفقره جدا حلوه ان الواحد يسال اللي بعده. فما ادري هل هي مكمله ولا خلاص انه وصلنا لنهايه الحلقه ولا كيف؟
0: لا احنا وصلنا لنهايه الحلقه لسوء يعني لسوء حظنا، احنا تمنينا ان انت متصل من بدري علشان نسمع سؤالك، لكن عطني سؤالك بخليه الحلقة بكره، ايش رايك؟
2: اجل خلاص على كذا. لا انا اتصل ان شاء الله الحلقه الجايه واقول سؤالي.
0: ما يسعدني ويشرفني، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه. شكرا لك.
2: يا هلا ومرحبا، حياك.
0: طبعا وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكل من اتصل. نعتذر لي اللي ما قدر ناخذ اتصال، على نلتقي بكم غدا ان شاء الله. نشكر محمد العيد وزميلنا علي، وايضا نوف رخيم معدة هذا البرنامج، وجمال العتيبي تقبلت حياة الراديو من شهر، تقبلكم غدا في تمام الساعة 10 مساء الحين ذلك الوقت، في امان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، لحلقة جديدة مباشرة من برنامجكم الأسبوعي سمر.

حلقة جديدة معكم بإذن الله تعالى، متواصلين لمدة ساعتين من الآن للساعة ثنتين الصباح. يعني اللي اليوم مروق، اللي مبسوط، وأنا حاسس إن في كثير اليوم مبسوطين، شايف ولا لا؟ فلذلك اللي مروق، اللي مبسوط، اللي سعيد، بإمكانه يكون معنا في هذه الساعتين، نتونس مع بعض، نحكي، نسولف، نشتكي، نعبر، نقول كل الحاجات الحلوة والجميلة اللي تعودناها منكم على هذا البرنامج ومن خلال هذا الأثير. دائما يحييكم ويوجه لكم التحية من هذا البرنامج أخوكم محدثكم أبو الغيث الحيدر من الإعداد والتقديم والإخراج.

0: أيضا تعودنا أن تكون دائما اتصالاتنا في هذا البرنامج وقت الفاصل، لما كذا نسمع فاصل غنائي على طول نتصل، لذلك نقول لكم هاتف البرنامج 011-40-53 هاشتاق البرنامج برنامج سمار. الآن اللي يحب يتواصل معنا يدق على هاتف البرنامج ونقول بدينا. في هدوء الليل حين تتدلى الساعات كقناديل متعبة على جدار الصمت، يجلس الإنسان أمام نفسه كغريق يحاول أن يخفي ابتلاله عن البحر، يرتب كلماته في قلبه ثم يعود فيبتلعها، لأنه يعلم أن بعض الأوجاع إذا خرجت من الروح لم يجد لها في الآخرين مأوى. كم من شعور يبيت داخلنا كيتيم على عتبات القلب، لا يجد يدا تربت عليه ولا صوتا يقول له أنا أفهمك. فنتعلم من الأيام كيف نبتسم وفي داخلنا مدينة من الأنقاض، وكيف نقول لا بأس بينما الروح تتكئ على التعب كشيخ أعياه الطريق. وأصعب ما يثقل الإنسان ألا يجد لوجعه لغة تفهم، فيصبح كالطائر الذي يصرخ في سماء بعيدة ولا يعود إليه سوى صدى صوته. لكن الله في زحام هذا العالم يبعث أحياناً روحاً لا تحتاج منا كثير الكلام، روحاً تقرأ ارتجافة الصوت كما تقرأ الرسائل، تفهم صمتنا كأنه حديث طويل، ذلك الذي يرى انكسارنا من خلل ابتسامة مراقة. هؤلاء لا يشبهون أحد لأنهم لا يسألوننا ما بك، بل يضعون أيديهم على قلوبنا وكأنهم يقولون أعلم أنك متعب ولو لم تقل شيئا. سمار،
1: إيش اللي يخليك ما تفضفض لحد وتلجأ للكتمان؟ أحس ما في إنسان في الدنيا عنده حل، أحس علاجها مو مع البشر، علاجها مع الله عز وجل.
2: تدري ليش تحس انك اتعس انسان؟
3: سمار،
2: لانك تشعر انه ما حد يفهمك.
4: حاولت، والله حاولت مره مرتين ثلاث اربع خمس ما قدرت، حاولت مره كثير. انا عارف ان عندي مشكله وعارف فين مكان المشكله بالضبط، بس مو قادر احلها، والله مو قادر.
5: لا تعاتب.
3: سمار،
5: اسكت واسكت واسكت وامشي، لان هذا الصح، لأن اللي ما يفهمك من سكوتك والله ما يفهمك من كلامك.
6: أحب، أنا أحب لما أقعد مع نفسي أحب نفسي، أحب نفسي حيل، يعني أحس أنه ما راح أحد يفهمني كثر.
3: سمار،
7: مشاكل الدنيا وكثرة الضغوطات تخلي اللي ما يعاني يعاني، كملي وأنا أبني في خيالي طموحات وراح العمر وأنا مكاني مكاني.
8: يقول أنا فيني شعور ما يفهمك الإنسان، وشيفت ولا وش يخليني أشيف؟ أنا من كثر ما ذوبت قلبي الأحزان أشوف الكلام يحس والنظرة تهيئ، لصرت أتجاهل وأتغافل بعض الأحيان، لا تحسبني أقبل موت العفن والخيم، أنا اللي مخليني مدقق على الرديان أخاف أتحرص وأترد مع الطهي.
9: تجي بسمتك في البال وتفزلك الأضلاع، ترفق بروح في محياك مطمع، لشوفك سبقني شوقي اللي لشافك ضاع، ولحظات عمري دامها معك ضيعها، تمكنت من روحي وما أخذ ثلاثة أرباع بقى ربع واحد وانت حاكم مرابعها. أحب أتأمل صورتك في خيالنا جاع، مع أنك خيالي بس عيالي يشبعها، ليت الظروف اللي تحدك لها مقراع ما تأخذ دروبك عن دروبي وتمنعها، تذكرني الله ويقتني الذعذاع لهب الهوى من صوب دارك ومرتعها على أغنية لبيه يا أبو عيونه
10: مساء
9: أنا مطرالي غير عينك ونسمع
10: يا سلام
3: سمار
11: والله أني ضايق من خلايا
12: وفي خلايا خاطري ما هو بده نفسي وده وماسك نفسي علشان مرخي مستواي لو بطيع النفس بعدين كيف أردها
10: الله.
12: يا فهد صرت أشرب الماء ولا يقطع ضماي لا تعاتبني ترى النفس وصلت حدها كل ما شاندها الضعف الذين أخوياي ضاقت الدنيا لأبوها ولا أبو جدها والزمان يحدني حد ويبيح خفاي ماري الله مدة منك محد مدة
11: أقول من أول أفزع لا طوى غير يضيق واليوم كل يضيم محد بزعلي
3: سمار
13: ارتاح لا يمكن أضرك مع الوقت ماني من اللي لو يفارق يعادي حتى لو انك في العداوة تفوقت انا اصيلا ما اخون المبادي
3: سمار
14: ضايق وكل ما قلت كلمة تحسفت وجسمي مفاده وضعته في رطاقة لي كم شهر ووضاع يزفت من الزفت وبديت اشكني على الناس عاقة ونفسيتي صارت علي عقب ما شفت نفسية اللي خاسر لها علاقة
15: تعرف شو مرات احس يصير
3: سمار
15: ان تحس ما حد فهمنك 100% ما حد يقدر يستوعب 100% اللي أنت يستمر فيه فكل ما أنت فريد في تجربتك كل ما تدرك أن ما حد فهمنك 100%
16: دكتور أنا تعبان أنا يبيلي سنين على ما تعالج والاكتئاب اللي أنا فيه وأنا ما عندي أحد أسولف له ربعي تعودوا أني أنا اللي ضحكهم ربعي تعودوا أني أنا اللي أسمعهم
3: سمار
17: تمر في لحظات تحس أن كل الناس غريبة عليك ولا أحد فاهمك ولا أحد حاس فيك ولا حتى في أحد يبغى يسمع لك لكن لما توصل لهذه المرحلة لازم تدرك بأنك قريب جدا من رب العالمين ربي يبغى يسكر كل المنافذ في وجهك عشان يوريك أن المنفذ الوحيد المفتوح لك من خلاله سبحانه وتعالى وهذا المنفذ هو اللي راح يكون نقطة التحول في حياتك
3: سمار
17: نقطة اللي راح تخليك أقرب لرب العالمين من أي وقت مضى وفي مثل هذا الموقف تختار لي أبيات جميلة للشاعر مستحيل أنساها يقول فيها يا الله رجيتك ما رجيت المخاليق ولا بذلت لغير وجهك وسيلة يا عالم سر الصدور المغاليق يا ذا العفو يا ذا الكرم والفضيلة يا فارج الكربات والهم والضيق لا صار ما بيدين الإنسان حيلة خذني من دروب العنا للتوفيق وحقق لي أحلام السنين الطويلة
18: أحس في صدري حرارة براكين والله يعين الصدر من كل كي
19: ينتابني شيء ما يعلم به إلا الله يجعلني أصد وجهي وجلس الحال من ضيقة الصدر
20: عن المجتمع قمت أتشطر وقمت أغيب بعيدا عن الضوضاء وأحب أجلس الحال
3: سمار
21: نفسيتي يومين من دون في دون بريحان شكرا وشكيتها بكثرة التعب والكلام متعوم سبحاني مثل ما تشوفوا ما فيه هم يمر صدري وطافها أبي يفضفض بس ما أدري شلون طبيعتي لاضقت كل شيء عافها طبنا في ناس وقلنا يمكن يطيب ونعلق الهقوات بس يا حسافة
3: سمار
22: ودك تفضفض ودك تسولف ودك تطلع ما في خاطرك لكن في الأخير أنت عارف ما حد حاس بكلامك ولا حد حاس بذرة من الشعور اللي أنت تحسه عشان كذا تسكت وتشوف أن الصمت هو أفضل حل

الحب الحقيقي حب العشرة، إنك تعاشر هالإنسان تبقى وياه طول السنين، هذا الحب الحقيقي. هذا الإنسان لو مهما أذاك اقعد ويا نفسك، تتخيل نفسك بدونه؟ تقدر؟

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: سمار سمار عذوبة الكلام في سكون الليل.

اهلا اهلا، يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في سمر. طبعا في مثل هذا الوقت دائما نقدم فقرة رأي، وهالفقرة اللي دائما أقول لكم هي شبيهة بالمقال اللي كنا نشوفه في الجريدة اللي يتكلم عن أمور كثير، بس احنا في هالبرنامج ومن خلال هالفقرة نتكلم فقط عن شغلتين، إما أنها تكون عاطفية أو أنها تكون خاصة بالسلوك، علشان تعرف يعني آخر الليل وكذا. فالمواضيع الثانية تكون تقدمها الإذاعة من الصباح في برامج كثيرة. المقدمة غالباً، مقدمة الحلقة غالبا هي تكون تتكلم أو تعطي كذا النبذة مختصرة عن الحاجة اللي أنا بتكلم عنها أو بقولها، يمكن سمعتوها. أنا بتكلم عن موضوع أن ما حد يفهمني. أنا ما حد يفهمني، كم مرة سمعت هالكلمة أو حسيت فيها؟ وهالشيء بالغالب يخلي الكثير من الناس اللي تحس بهالكلمة يلجأ للوحدة. الناس صارت تقول كثير ما حد يفهمني، وما أتكلم عن اللي يحب دور الضحية، لا، أنا أتكلم عن اللي فعلا يحسوا أنهم يعيشوا وسط ناس تسمع الكلام بس ما تفهم الشعور اللي وراه. يجيك شعور أن الناس صاروا يسمعون علشان يردوا، وكأنك تسألهم سؤال يحتاج لإجابة ولرد، مو علشان يفهموك، مو علشان يحسوا فيك. أنت تتكلم عن تعبك، عن وجعك، عن معاناتك، تلقى اللي يسمعك مباشرة يقارن لك بنفسه. أنا صار معاي، أنا صار لي كذا، تلقاه يعطيك حلول سريعة أو يحول الموضوع عليه، هو كأنك بدال ما يواسيك أنت تواسي، كأن الموضوع صار سباق أو تحدي مين اللي يعاني أكثر من الثاني. ناسين أن الواحد ما يتكلم إلا لأن محتاجك تواسيه، تقويه، تصبره. أنا ما أقول لك لا تشتكي له عن همك، لا اشتكي، بس بعد ما يخلص كلامه خله يفضفض، خله يقول، خله يرتاح، بعدها قول اللي عندك وش يهمك. يمكن يواسيه من باب أن ترى كلنا في الهوى سوا. أنا أدري أن البعض ما يعرف يواسي، طبيعته كذا ما يعرف يواسي، والبعض أصلا ما يحب يسمع نكد، يقول لك ترى أنا اللي فيني يكفيني. بعضهم يخاف من الشكوى أصلا، لأنه يحس أنه ما بيده شيء، وأن الناس أو الطرف الآخر تفكر أنه يقدر، وهو الله عالم بحاله ما يقدر، لذلك تلقى يهرب من الشكوى. لكن أعرف أنه لازم تحط في بالك أن هالإنسان ما شكى وما تكلم إلا لأنه محتاجك. يا أخي أحيانا الواحد يتكلم معاك وهو ما يحتاج منك حل، لا، هو يمكن يحتاج شخص فقط يستوعب إحساسه، يبغى يقول لك تعبت في هالفترة، أنا متضايق هالأيام، أنا مو بخير. وأنت لو رديت عليه وقلت له تراك تظل أحسن من ناس كثير، صدقني ممكن بيكون راضي، لأن الحكاية كلها في النهاية جبر خاطر، تخفف عليه، تقول له أحس فيك، تقول له لو بيدي شيء سويته لك أنا حاضر، لو تشوفني أنا ممكن أقدر أسوي لك شيء أنا حاضر. فقط توصل لأنه مو الحالة، عشان ما تلاقي شخص قريب منك يتوجع وساكت، يتوجع وعايش وحيد. ترى كل واحد منا يحمل في داخله أشياء كثيرة ما يقولها، ضغوط، مقارنات، خوف، مشاكل، قلق، تجارب، قصص قديمة، خذلان.
فصار الواحد حتى لو حاول يشرح نفسه يحس ان الكلام ما يكفي، ما يكفي وصل اللي بداخله. في ناس اصلا تعودوا يكتمون لدرجة انهم ما عاد يعرفوا يشرحوا حتى لانفسهم. لو تسأله وش فيك يقولك ما ادري ما ادري، انا متضايق بس ما ادري. مو لأنه ما عنده شعور، لا، لأن اللي داخله أكبر من إنه ينقال بجملة بكلام. والمشكلة اللي يجهلها الكثير إن السوشيال ميديا لعبت دور في هالقصة، خلت الناس تشوف نسخ مختصرة جدا من البشر، صور، تغريدات، مقاطع قصيرة، ردود سريعة، فصار الكل يتوقع أنه يفهمك من كم كلمة أو موقف، ما يدري أن الحقيقة أعقد بكثير من صورة أو ستوري أو حتى مساحة. الضغوط أكبر، وكل ما كبر الإنسان صار عنده احتياج أعمق للفهم. أصبح ممكن يفرق بين اللي يسمعه واللي يستوعبه. يعني ممكن يكون حولك ناس كثير، لكن نادرا تلقى شخص يفهم ليش تغير صوتك وانت تقول انا بخير، او ينتبه ان سكوتك مو طبيعي، او يفهم ان عصبيتك هذه مو قلة احترام، ضغط، تعب. عشان كذا في ناس كثير مو ناقصهم علاقات، لا ناقصهم شعور الطمأنينة مع شخص ما يحتاجون يشرحون لأنفسهم طول الوقت، ما يحتاجون يقولوا له احنا تعبنا. لان ترى بعض الناس ما ينفهمون غلط مرات كثير الا هذا الشيء وهذا الموقف يخليهم بعد فتره يسكتوا، ينسحبوا من الكلام، لانهم يحسوا ان الشرح متعب يا اخي، وانهم مهما وضحوا بيطلع فيه سوء فهم بالنهايه. فتلقاه يقول خلها بقلبي اريح، خلها على ربك. مثل الشخص اللي كل ما زعل قالوا له انت حساس، اذا تكلم قالوا له انت معقد، واذا سكت قالوا له انت متغير. ولو تسأل ليش في ناس صارت ما عاد تفهمك، اعرف انه يمكن لانك قوي والناس ما صارت تتوقع انكسارك. ممكن

يمكن لأنك قوي الناس تعودت تشتكي لك وما تسمع شكواك، يمكن لأنك قوي تعودت تنظر لك على أنك ما تحتاج مساعدتهم، وعشان كذا ما صاروا يفهموك. وبصراحة أحيانا يكفيك شخص واحد يحاول يسمعك بدون ما يحكم عليك، يخليك تحس أن مشاعرك مو عبء ولا شيء تافه. لأن أكثر شيء يتعب الإنسان مو أنه حزين، أنه حزين ويحس أنه لو تكلم فعلا ما حد راح يفهمه.

0: هل وصلت لمرحلة تحس إن ما حد يفهمك؟ هل أنت من الناس اللي تسمع للشكوى وتحاول تهونها وتساعد؟ هل مر عليك وقت حسيت فيه إن مالك خلق تسمع للشكوى؟ هل فعلا في أشخاص يفهمونك بدون ما تشرح كثير؟ متى الإنسان يقرر يسكت بدل ما يشكي ويشرح؟ هاتف البرنامج 011-40-53 هاشتاق البرنامج برنامج سمار. الآن جاء وقت مشاركاتكم الحلوة الجميلة الرائعة اللي أشكر فيها كل الناس اللي يرسلوا لنا مشاركاتهم عبر الواتساب، شكرا جزيلا. يعني لولا الله ثم أنتم هالفقرة كان ماتت من زمان، بس أنتم من إبداعكم روعتكم خليتوا الفقرة كل ما لها تكون أفضل، كل ما لها تكون أجمل. نروح نسمع أصواتكم ومشاركاتكم ونرجع ومعنا اتصالاتكم. يلا
1: مشاركات سمار.

يا كم يا كم معروف ليت بعيونك بان، أدفن حزني وخفي ما أفكر بالحزان، واللي عانى مفضوح لو يلتثم بالثام. يا كم يا كم معروف ليت بعيونك بان، خدها مني بوضوح أشكك حكي وأحلام. إجراحي زادت زود من طحنة الهجران، تدري بجراح الروح أكبر من آلام.

0: سمار.
1: سأكتب لك من قلبي كتابا فرد بالجواب إذا أتاك. سأكتب لك من قلبي كتابا فرد بالجواب إذا أتاك، وقل لي بأي الحال أنت، لعلي حين أقرأه أراك. فما عيني تساعدني فأبكي، ولا قلبي يميل إلى سواك. وما خوف على الدنيا، ولكن مخافة إني أموت ولا أراك.
0: سُمّ.

قال لي لو جتك فرصة هتفتش في القلوب. قلت له لو جتني صدق ما فتشتها. خلي مرتاح أصابق عدو واسمع كلوب. اترك العالم تمثل وراك بلشتها. دامني لا جيت غالي مقدر ومحسوب. قيم في خلف الكواليس ما نبشتها. لو براقب هرجة تنقفع من كل صوب. عشت عيشتهم وانا عيشتي ما عشتها.

قلبي اللي من همومه معين يستريح، كل مقفى عنه واحد يجي الثاني عدي، أتعب عن غيري من أول وهو عقله رجيح، ودي أجحدهن ولا شك ما هو في يدي هادين هقوة ولا جت على الوجه الصحيح، كان ودي لو تحقق وحصل مقصدي، أحسب الأصحاب تقف معك خوفا تطيح، وثر الأصحاب لحد كالوقت تغدي، ما يضيق بعينك الدرب والكون الفسيح، غير لحدك زمانك على واحد ردي، لسمعته بالمجالس يسولف بالمديح، قلت هذا اللي مع الطيب له حبل مدي، فرق ما بين المخادع وما بين الصريح، مثل فرق السهيل لا بان عن نجم الجدي، اكتشفت الناس هذا مليح وذا قبيح، فيه رجال ملكع ورجال اجودي، لي صديد حاطه ذخره حسب انه نصيح، عاده وقت الشدايد احزامي وسعدي، احسب اني كاسب معرفه وجه فليح، وكنت اظن انه على كل الاحوال اسندي، وبعد ما ورت ذودي على العد الشحيح وصدرت للذود حنه، وانا كل جهدي بعد ما شفت الحقيقه انا قررت ازيح، ولا بيفتح باب يفرح علي المعتدي، اللسان احيان يسكت ولو انه فصيح، خائفا لا يصير للهرج حبل سرمدي، حاطا سدي على الناس لا يمكن يبي، حاطه ما بين قلبي ونفسي وجسدي. شعر ابراهيم العازمي.

وحشتني غيبتك كل الليالي وانضفت بعد السعادة هالمدينة. ما درى عن ضيقتي يوم ارتحالي، ما درى بجروح شاعرت الحزينة. خبروه بدمع عيني وانعزالي وعن بقايا قلب ما عاش بسنينة. خبروه بغيبته محد بقالي، خبروه اني على حطة يدينا. سافر من الحزن خلاني لحالي، اشكي الغربة وانا بوسط المدينة. امتنان تبوك.

باب الشق والعيون ومتني كفيت وعروق الحشا حيل تشتاق للي غياب الشق والعيون ومتني شكيت همي للدفاتر والأوراق

أمي كبر همي بالوجع شاركتني ضيقه بصدري خلت الدمع ينساق لنامت عيون الأوادم لفتني أكابر صدري من الشوق قد ضاق ونار المكابر بالظما يركوتني من باع وصل الحب للبعد تواق لا عاد يرجع طيبتي حطمتني لا باس يا قلب انت لوع ولا فاق وعين بكثر دموعها عاقبتني لابد نور الشمس يشرق بلا فاق للفرحة اللي في زمان.

0: كلمة تضيء الظلام.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
5: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: سمار، ما أحلى السمر على ضوء القمر.

0: وعدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء في برنامجكم سمار. تقدروا تشاركونا من خلال فقرة عن قناعة أو كيف يومك أو تحب وتكره أو فضفضة أو مشاركة أو تعليق أو لحظة شكر. ودائما المشاركات هي تجي على فقرة رأي الكلام اللي أقوله، الناس أحيانا يشاركونا من خلال. اليوم تكلمنا عن الشخص اللي يقول ما حد يفهمني. معنا اتصال اول من عبد الله. حياك الله يا عبد الله.
1: يا هلا وسهلا، الله يصبحكم بالخير جميعا.
0: يا صباح النور والسعاده. يا هلا ويا مرحبا،
1: تحيه طيبه لكم ولهالاذاعه المتالقه دائما اذاعه الرياض.
0: عبد الله، انا ما اقدر انكر ان صوتك فيه فخامه.
1: الله يسلمك.
0: تحس ورا هذا الصوت في اعلامي.
1: الله يسعدك، نتمنى والله ذلك.
0: يعني أنا ما أدري شفنا. أنا ما أدري، بس أنا كذا من بعيد من نظرة كذا ثاقبة أحس إن في شيء.
1: الله يسعدك.
0: أحس إن في شيء يا عبد الله.
1: نتشرف والله العظيم.
0: وأسمع والرقم يؤكد إحساسي. الرقم عندك وظيفة عبد الله ولا شيء؟
1: أي نعم.
0: لا لا ما تكلم عنك. أقول لك عندك وظيفة يعني توظف.
1: الله يرفع قدرك.
0: يا هلا يا مرحبا عبد الله.
1: الله يرفع قدرك.
0: إيش تحب الشارك؟
1: أبو غيت جميل متألق صراحة.
0: طول اللي في عمرك.
1: هذه الإذاعة الجميلة اللي سنين من العطاء صراحة نفتخر فيها ونفتخر بجميع العاملين فيها.
0: الله يخليك ويسعدك.
1: الله يسعدك.
0: إيش تحب تشاركنا فيه؟
1: والله أنا صراحة شدني هالموضوع. أنا قبل فترة قريت فيه اللي هو هذا.
0: ما حد يفهمني.
1: بصراحة هذا شعور جدا مؤلم ومزعج، ولكن احنا نقول انه طبيعي. يعني الكثير ناس يمرون فيه. تمام. وهذا ما يعني انه فيك نقص او شيء، لا، هذا يعني ممكن ان يكون عندك تميز، يكون عندك اختلاف في طريقة تفكيرك ونمط شخصيتك عن الآخرين. لذلك لابد الواحد انه يفهم نفسه اولا، يعزز ثقته في نفسه، ما ينقص أو ينتقص من نفسه أمام الآخرين، لا، بل إنها يحاول إنه يرفع قدر ذاته بطريقة يعني جميلة.
0: حلو.
1: أيضا يتقبل الاختلاف، يعني كونه هو يعني مميز ومختلف لا يعني إنه يعني يكون أفضل أو أسوأ. قد يجد الآخرين يعني صعوبة في فهمك يعني ببساطة، يعني فلذلك أنت لابد إنك تحسن طريقة تواصلك. يعني تترجم نفسك للآخرين. زي ما تقول تشرح احتياجاتك بوضوح، لأنك أنت ما تتوقع أنهم راح يقرون أفكارك. لذلك تعيش هذا الشعور.
0: بس الشعور عبد الله يا أخي مؤلم لما واحد يحس أن كل اللي حوله مو قادرين يفهمه، لما يحس أن كأنه قاعد يعني يسبح في بحر الوحدة الحالة.
1: صحيح.
0: إيه؟
1: انا بذكرك بشيء، يعني ممكن نقول الناس معادن.
0: صح.
1: والبحث عن المعدن اللي يناسبك ويتفهم يعني شخصيتك يستغرق وقت، فلذلك يعني لابد انك تكون صبور مع نفسك ومع الاخرين. وتعتني بنفسك اعتناء قوي، تفرغ مشاعرك هذه، تحاول انك مثلا تكتب، ترسم، تمارس هوايه، تتحدث مع شخص تثق فيه.
0: طيب لما يوصل لمرحله السكوت، هل هذا الموضوع او هذه المرحله معناها اني انا يئست من الناس اللي حولي، ولا معناها اني انا قاعد احاول اتشافى بس لوحدي؟
1: لا، تقدر تتشافى، يعني تتغير في معاملتك مع الناس، توسع دائره تعارفك ومعارفك، يعني لا تكتفي بشخص معين، عرفت كيف؟ تعامل يعني بدقه، وايضا زي ما تقول ما هو كل الناس يملكون نفس القدرة الاستيعاب اللي انت يعني تفكر فيها. لذلك لابد انك يعني تعتني بنفسك اكثر وتفرغ مشاعرك، وما تتردد في طلب المساعدة ايضا.
0: ممتاز.
1: يعني يكون يعني ناس تثق فيهم، تستشير ايضا عبر التطبيقات، يعني زي ما تقول الاستشارة النفسية ما هو عيب.
0: ممتاز.
1: وان شاء الله ربي يفرجها ان شاء الله
0: باذن الله. والله يعطيك الصحه والعافيه عبد الله. شكرا جزيلا على هالمشاركه. ولو انت تبغى تبيع الرقم كلمني.
1: الله
0: ان شاء الله. شكرا لك يا ابو. يا هلا
1: لك، متالق دائما
0: حبيبي، التالق منك. يا هلا ومرحبا، حياك الله.

0: امتنان.
1: أهلين.
0: أهلين ومرحبتين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هلا بك، يسعد مساك بكل خير أستاذ أبو الغيث، كيفك؟
0: والله الحمد لله. تحب القهوة يا امتنان ولا لا؟
1: أيوة أحبها، ليش ما
0: أحبها؟ كويس، بشي وكل أنواعها.
1: لا ما أقدر أشرب كل أنواعها يعني، ما
0: لا أقصد ما أقصد أنت تحبيها بكل أنواعها ولا عندك شيء وشيء؟
1: لا في أنواع أحبها، في أنواع ما أفضلها يعني.
0: حلو تمام. طيب إيش تحبي تشاركينا فيه؟ كيف؟ ما حد يفهمني؟ ما حد يفهمني؟
1: أيوة موضوع الحلقة.
0: أيوة موضوع الحلقة إن ما حد يفهمني.
1: أيوة شوف أنا أقول لك، ممكن الناس اللي كذا، الأشخاص اللي دائما يقولوا ما حد يفهمنا وشيء زي كذا، هم ممكن ما يكونوا محتاجين تري حلول أوقات، بس كذا حابين يفضفضوا وحابين يريحوا نفسهم يعني.
0: صحيح.
1: أيوة بعدين يعني أنا حاسة الناس اللي يقولوا كذا يعني تحصلوا ياخذوها عادة. بعضهم يحب يكون دور الضحية يعني. أنا أعرف واحدة من أخواتي في البيت طول عمرها ما حد يفهم،
0: طول حياتها ما حد يفهمها.
1: أيوة لما جبت لها كاس موية ما حد يفهم.
0: أيوة تقول أنا ما حد يفهمني في ذا البيت.
1: أيوة يعني تحسسني إنه نحنا مرة معذبينها وإنه مو أهلها نحنا.
0: إن هي كأنها في سجن داخل هالبيت.
1: أيوة والله يعني لما أجلس أتكلم معاها ما يعني ما أحس إنه عندها كلام، فعلى أي حاجة تقول ما حد يفهمني.
0: عندها شكوى، ما عندها كلام، عندها شكوى.
1: دائما تشكو.
0: عندها معروض.
1: أبوي يقول لها دائما أنت الناس تغلطوا عليك.
0: معروضها واقف كل يوم. طيب وكيف تتصرفوا معها أنتم؟
1: لا نحن يعني ما نرد عليها لأنه هي.
0: طيب ما يمكن مجروحة يا امتنان وأنتم قاعدين تضحكوا على جراحها؟ طيب.
1: لا لا شوف انا اقول لك حاجه، لما تكون مجروحه ومتضايقه من شغله يعني اكيد احنا نفهمها يعني نحاول نتفهمها.
0: ايه؟
1: بس هي يعني على اي شيء تقول ما حد يفهمني
0: على 24 ساعه،
1: على 24 ساعه طول ما هي صاحي.
0: طول ما هي صاحيه هي هي هي نفسيتها تعبانه، هي ما حد يفهمها
1: يعني. اسمها الا ما حد يعني خلاها تشتغل، ما حد يقول لها سوي شيء، هي نفهمها
0: صح،
1: بس لو اشتغلت لا ما حد يفهمني
0: صح.

0: ايوه
1: طيب انت هل وصلتي لهالمرحله انه تقولي انا ما حد يفهمني ولا لا امورك طيبه؟
0: لا انا اشوف لما احصل شخص اقعد افضفض له احس انه خلاص انه انا فهمني وارتحت. ايوه انا مو شرط احصل مثلا حلول او حاجه زي كذا، بس انا دائما لما اكون مخنوقه احب يعني ما اعرف اسكت.
1: اي طيب متى يوصل الواحد تتوقعي لمرحله السكوت؟ لما خلاص يحس ان الناس اللي حوله يعني مو قادره تفهمها او انها بس تسمع علشان ترد، ولا متى؟
0: لا ممكن لما يكون المشاعر اللي جواته مو قادر يوصفها بالكلام فيفضل انه يسكت. ايوه فيلتزم الصمت بدل ما يتكلم وما حد يفهمه ولا شيء.
1: حلو، تحبي تقولي شيء؟
0: لا الله يسعدكم دائما وابدا يا رب.
1: الله يخليك وشكرا جزيلا لك يا امتنان.
0: هلا
1: وغلا، حياك الله. هلا ومرحبا. هلا ومرحبا.

0: تقدر تشاركنا عن طريق الواتساب برسالة صوتية على رقم 0563408776. نسمعك وتسمعنا وبكل الطرق تقدر تشاركنا. معنا أفراح. حياك الله يا أفراح.
1: الله يحييك.
0: كيف الحال؟
1: بخير والله الحمد لله.
0: صباح النور. إيش الأخبار؟
1: تمام الحمد لله.
0: الله يخليك.
1: رجعنا لكم بعد غيبة.
0: أيوة أيوة. أنت تطولي صرتي تطولي والله يا أفراح.
1: لا لا والله مو حكاية تطول، بس إنه كان ترتيبات ومناسبات زي كذا.
0: أي أي صحيح صحيح فعلا. تمام. إيش تحبي تشاركينا فيه؟
1: راح أشارككم في قصيدة اسمها رياضي الطارش، هي العفاسي، هي باللهجة الإماراتية. وكمان أبغى أشارك فقرة تعليق.
0: جميل، يلا نبدأ.
1: رياضي الطارش يلم عنا، خط بكتابك بترحيبة، لو سرابك ليلك وجنة، من تشاف الليل تسريبة، ونسأل عنا له المنة، بالعلا ما جد تدريبة، بدعيكم غايب عنا والحكم ميوز بالغيبة، ينبغي الإنسان يتأنى ويحكم بحكام المصيبة، لا تحس بالحيف دامنا، النصف ناخذ ونعطيبة، سوي يمين وبلغه عنا بالسلام وألف ترحيبة، بلغ المهموم متعنا، ساهر الليلة يهاذيب يشغله بالفكر وظنة، مكر وسواس ولا عيبة، حزن في قلبه مخافنا، دون ناس خايف تعيبة، قول له اللي له المنة عالم بالجهر والغيبة، يعلم بحالك ولكنه يختبر عبده بالمصيبة، من بغى مثواه للجنة ما رضى بالناس التعيبة، حد كل حيلته يتمنى، وحد حلمه بيده ييبه، واللي يقول يا رب آمنا ما يعرف الياس والريبة، زادها القرآن والسنة واللي عاهد داعي يجيبه، طارشي إني تقول لنا على العهد والوعد نوفيبه.
0: الله صح لسانك صح لسانك.
1: الله
0: ما شاء الله عليك، مبدعة دائما يا أفرح.
1: الله يخليك.
0: تفضلي كملي ايش تحب تقولي.
1: بالنسبة للموضوع، يعني أنا ملاحظة كثير من الناس إن يعني يصل لما ما حد يفهمني أو شيء زي كذا يجئوا لي الكتمان، بس كمان هذا يعني شيء مو طيب إنه أكتم وزي كذا، أنا كذا قاعدة أتعب نفسيتي. بس إنه قاعدين يلجأوا لي، يعني يلجأوا لي الكتمان، لأنه بعضهم يلوموهم لما اللي يشحكوا لهم يقوموا يلوموهم، انت السبب انت شيء زي كذا، او بعضهم مثلا يحملوه اغلاط اشياء ثانيه مثلا، فيرضوا انه فيرجعوا انه يكتموا. وما صراحه انا الكتمان ما اشوفه حل ابدا، ولا اشوف انه شيء كويس، وانا من الناس اللي ما احب اكتم ابدا.
0: حلو جميل،
1: كل اللي خاطري.
0: جميل، شكرا لك يا افراح.
1: عفوا،
0: يعطيك الصحه والعافيه. هلا ومرحبا. نوال.
2: هلا.
0: اهلا وسهلا، صباح النور. الله يعافيك يخليك يا رب.
2: حظي جميل دائما في البرنامج اكون وراء افراح.
0: بالله ما لاحظت صراحه الشيء هذا.
2: لا في كل برنامج، مو في برنامج كبير.
0: قصدك في كل برنامج.
2: برنامج.
0: عجل انت وياها متفقات، يعني احنا ما لنا دخل.
2: والله انا ما اعرفه، بس اتشرف بمعرفتها.
0: لا اقول دام في كل برنامج فانتم السبب مو احنا.
2: ايه والله ما نزل هذا الجروب ايش واحد.
0: يا سلام. يمكن يا هلا والله.
2: عندنا هي مكه واحنا قبيط.
0: صحيح صحيح فعلا. الله يخليك. ايش تحبي تشاركينا فيه؟ انا الله يعافيك.
2: ايش اشارك فيه وايش اقول وايش اخلي؟
0: ما حد يفهمني.
2: يلا ما حد يفهمني. انا ما اقول ما حد يفهمني، الحمد لله في اللي يفهمني. لازم يقول غيث، لازم في شخص توأم لك. لازم يعني مهما يكون، شوف ترى بالإحساس الشخص الثاني يفهمك، بالنظرة مثلا
0: بالصوت. بالكلام بالصوت صح؟
2: الصوت
0: صح.
2: يعني مثلا صوت اليوم ما تخير، لا اليوم انت فيك حاجة، لو
0: صح.
2: تحلف وايش ما تقول انت فيك شيء.
0: ايه
2: ما شاء الله
0: بالأسلوب يعني. أحيانا كمان يعني أحيانا في واحدة كل ما ترسلي لها رسالة ترحب وتهلي، هالمرة ما سوت هالشيء، أكيد فيها حاجة،
2: أكيد فيها حاجة، أو ما ردت أكيد صاير شيء
0: صحيح،
2: يعني أو ما مرتني أكيد صاير شيء
0: صحيح.
2: فالحمد لله يعني مثل ما قالت قبل شوي أفراح، إنه ما يحتاج إحنا نكتم، لأن لازم تفضل حتى إن شاء الله. أنا عندي في طريقة أسويها، يعني إذا ما لقيت أحد
0: حلو
2: ورقة وقلم، أفرقها في ورقة وقلم
0: زي ما قال عبد الله قبل شوي، إنه اللي يرسم يرسم، اللي يعرف يكتب شعر يكتب
2: شعر خاطرة
0: صح،
2: يعني فرقها. يمكن صعبة، يمكن أحيانا في ناس زي ما تقول حتى لو دي الشخص يفهمك، أحيانا أنت تجيلك داخل نفسك زي اللي ويش تكون يعني تتحسس تقول أنا كأني ثقلت عليه، كأنه يعني هو في اللي مكفي بس هو ما يتكلم، في ناس يتحملون بالغيث. يعني مثلا الحين انا جاي اقول لك، انا الكل يجي يتكلم معي، انا في البيت مثلا الصغير والكبير، من ادخل البيت خلاص يعني تشوف كله صار كذا، استوى كذا، فلان سوى، فلان فعل، يعني فبسمع من وبخلي من، فاي الله يلا اوكي تمام تمام إيه ان شاء الله شوي واحد واحد عشان اخلص. أصر أن أسمعهم، إيه والله، أصر أن أسمعهم علشان لا يضايقونهم، فأنا ما علي أتحمل على نفسي شوي، بس أحيانا أجي أنفجر إذا جيت يعني مضغوطة أنفجر جميع.
0: صحيح فعلا، الواحد له طاقة، له طاقة
2: أكيد أكيد
0: فعلا.
2: الله يعطيك العافية،
0: الله يعافيك يا
2: نوال، أشكر لك يا أبو الغيث يعني على إعداد وتقديم وإخراج وتتحملنا.
0: لا
2: يعني
0: أبدا صراحة. على راسي بالعكس، أنتم اللي مبدعين وأنتم اللي رائعين.
2: وصراحة أنا أقولها، أنا من النوع اللي ما أسهر بالغيث، خليتوني أسهر.
0: الله يطول في عمرك، الله يخليك،
2: شكرا، حياتي للجميع،
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله، هلا هلا هلا. لكل اللي يسهرون علشان البرنامج نعتذر منكم، بس سهركم هذا يهمنا كثير، يعني الحقيقة أن الواحد ينتظر لي مثل هذا التوقيت علشان فقط البرنامج، والله عندنا شيء كبير، شيء كبير فعلا. امتنان تقول في سكون الليل تتراحم الذكريات، أو تتزاحم عفوا الذكريات أكثر، وكأن الهدوء يفتح أبواب خبأها خلفها، كل ما يؤلمنا نتظاهر بالقوة طوال النهار، لكن الليل يعرف الحقيقة كاملة، يعرف من رحل، من تركها فراغا لا يملأه أحد. طبتم صباحا، حياك الله. نورة تقول الجميل الذي تمنحه للآخرين يعود إليك مضاعفا دون أن تشعر، والكلمة الطيبة تظل أثرا حتى بعد أن تنسى تفاصيلها. مساء النور، حياك الله يا نورة. والشخص اللي يغيب، ها،

الشخص اللي يغيب عنك وكذا، فممكن أول ما يجي تبادر بكلمات حلوة وجميلة، تحيي تقول له يا هلا يا مرحبا حياك الله شرفتنا، تقول له أبرك الساعات. نسمع ونرجع نكمل معكم برنامجكم سمر. هاتف البرنامج 011 40 5 3.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
3: لحن المشاعر.

0: يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الاعزاء، حياكم الله في برنامجكم سمار، ومعنا اتصال من تهاني. حياك الله يا تهاني.
1: الله يبقيك يا رب. السلام عليكم.
0: يا هلا ويا مرحبا، الله يسعدك يخليك. وعليكم السلام.
1: صباح الخير.
0: صباح النور. صباح النور، هلا ومرحبا.
1: هلا،
0: ايش تحب تشاركينا فيه؟ اكيد في الموضوع اللي تكلمنا عنه، وهو ما حد يفهمني. ما حد يفهمني هذه يعني يقولوها الناس، الأشخاص اللي يحس أنها حتى أحيانا لما يتكلم الشخص اللي أمامه ما يفهمه.
1: صح، أنا مرات يصير معي زي كذا. يعني
0: هل وصلت أنت لهالمرحلة، حسيت أن ما حد يفهمك؟
1: اي والله مرات يصير معي كذا.
0: طيب كيف تتصرفي؟
1: لما
0: الولد جاهز،
1: يعني
0: إذا
1: كذا أنا
0: راح أتعب
1: نفسيا
0: صراحة. تتعبي نفسيا؟
1: إيه.
0: إيه.
1: يعني أنا بصراحة ما أتحمل هذا الشيء، عشان كذا مرات إني أنسحب أو ما أعيد الموضوع كذا. يعني
0: ما حد يفهمني
1: راح
0: أسحب نفسي. طيب هل أنت من الناس اللي تسمع للشكوى وتحاول تهونها وتساعد، ولا أنت من الناس اللي تقول يعني أنا ما أبغى غثاء؟
1: لا والله، لما انا احب
0: احل
1: يعني
0: مش اي، لان في بعضهم يقول اللي فيني كافيني.
1: لا، انا مرات انا صح احل مشكله
0: في
1: شخص مثلا.
0: ايوه،
1: المشكله انهم ما يفهمون علي مره، هذه المشكله.
0: اها، جميل جميل. طيب يا تهاني، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله.

فقرات المشاركة في برنامج سمار عن قناعة، فقرة خاصة للتجارب اللي استفاد منها الشخص وتمثل قناعاته عن شيء معين. كيف يومك؟ رحلة قصيرة في أحداث يومك تحكي لنا عن يومك والأشياء اللي صارت لك فيه. تحب وتكره، أشياء تحبها ويكرهوها الناس، أو أشياء تكرهها ويحبوها الناس. فضفضة، عبارة عن شيء تحس ودك تقوله، ودك تتكلم عنه، مثل إحساسك بالظلم أو الفرح أو الوحدة. مشاركة، مثل أغنية أو قصيدة على الهواء خارج الفقرة الخاصة. تعليق، موضوع شدك في الحلقة وودك تعلق عليه. لحظة شكر، ودك تعبر لشخص بامتنانك لموقف أو تصرف أو مساعدة.

0: من جديد معكم ومعنا نورة. نورة
1: هلا والله، صباح النور.
0: هلا، صباح الخير، كيف الحال؟
1: تمام الحمد لله.
0: شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام.
1: تمام الحمد لله، أنت كيفك؟
0: والله الحمد لله. إيش تحبي تقولي؟
1: أول شيء صباح الخير للمستمعين وعلى كل المسؤولين إذاعة الرياض.
0: الله يسعدك يخليك. إيش تحب نتكلم فيه يا نورة؟
1: بصراحة ما عارفة إيش أقول.
0: يعني عن ما حد يفهمني. أنت ما حد يفهمك؟ أحيانا تحس إنك وصلت لمرحلة تقولي فيها ما حد يفهمني.
1: صح فعلا.
0: كيف؟
1: بالفعل.
0: يعني توصلي لهالمرحلة إنه تحسي فيها ما حد يفهمك.
1: صح.
0: طيب ليه؟ هل الأشخاص الآخرين بعيدين عن مشاعرك ولا كيف؟
1: عيد السؤال.
0: يعني أقول هل الأشخاص الآخرين بعيدين لهالدرجة عن مشاعرك، ما يعرفوا إيش أنت تحسي فيه، متى أنت متضايقة، متى أنت زعلانة، إيش الحاجات اللي تضايقك حتى من صوتك ولا كيف؟ ولا يمكن عشانهم تعودوا على أنك دايما تضحكي، دايما كذا، تعودوا على هذا الشيء.
1: صح، بس احيانا لما يعني يكسر سكوتي زي كذا، في ناس تفهم علي، في ناس ما تفهم علي.
0: اذا طال السكوت.
1: اي
0: طال السكوت وليه متى؟
1: في واحدة من خالاتي اتصلت على امي.
0: اي
1: فلما ردت عليها قالت لي غريبة اليوم ما تضحكي، ما ادري شنو كنت ولا سايب. يعني هي وما ادري شلون اقول لك، بالصح فعلا ما في احد يفهمني. بس بصراحه احب اشغل نفسي في شيء ثاني، ولا يعني ادخل في شيء ثاني، يعني مثلا يعني او ارسم زي كذا، او يعني اروح مكان ثاني لحالي.
0: جميل. جميل. طيب في ظنك متى الواحد يسكت؟
1: هلا؟
0: في ظنك متى الواحد يوصل لمرحلة انه يسكت، انه ما ابغى ما اشتكي لأحد، ابغى اسكت وخلاص، ما ابغى، خلاص طفشت، ما ابغى احد يسمعني، ما ابغى اقول لشخص. في ظنك يوصل لها الواحد ولا ما يوصل لها هالمرحلة؟
1: الله ما أنا عارف.
0: صح. شوفي، ترى نادرا ما تلاقي أحد يقول أنا ماني عارف.

0: والله لاني حتى في بدايه الحلقه قلت احيانا في ناس يكون هو متضايق، هو زعلان، بس لما تسال تقول ايش اللي بضايقك، يقول لك ما ادري. فكلمه ما ادري هذه يعني فعلا هي صادقه، بس نادرا الناس اللي يقولوها.
1: صح فعلا.
0: اي
1: يعني لما احد يسالك شيء وتقول اني ما ادري وزي كذا،
0: اي
1: يعني او ما اعرف، يعني تضطر تحس انها الكلمه.
0: قول السؤال تاني.
1: فبعدين لما يقول كيف ما تعرف، يعني انا هذا الشيء
0: صح صحيح. طيب شكرا لك يا نوره. يا هلا، تحياتنا لك، حياك الله. أحب أوجه تحية لفراس، ما أدري هل فراس تسمعني ولا ما تسمعني. فراس اتصل قبل شوي وكان يبغى، كان عنده مشاركة، فقلت له شكلك مضيع يا فراس بين البرنامج هذا والبرنامج اللي قبله. فقال لي ليه، إيش الفقرات اللي عندكم؟ قلت له 1-2 كذا كذا كذا كذا. فقال لي خلاص شكرا يعطيك العافية، مع أني أنا مستمع جيد لبرنامجكم. فبعدين قفل. أنا هذه الكلمة قاعدة تغلي فيني، أنه يقول مستمع جيد وأنا أقول لي يمكن تقصد البرنامج. فأنا آسف يا فراس وحقك علي، شكرا جزيلا لك على اتصالك. والشكر الثاني لحبيبنا أبو سعيد، أبو سعيد الغالي يعطيك الصحة والعافية. وبقول لك ترى اليوم ما اتصل الأستاذ محمد القحطاني ويسلم عليك، يعني ما شاء الله البرنامج همزة وصل. فيعطيكم الصحة والعافية. اتصال خالد الرحيلي، أهلا ومرحبا.
2: أسعد الله صباحك أستاذي بالغيث.
0: صباحك سعيد يا خالد، يا هلا ويا مرحبا.
2: بنالك بعد غيبة طويلة
0: يا حبيبي. يا حبيبي الله يخليك يسعدك يا رب.
2: الله يبارك فيك حبيبي، عارف ضغط الدوام كذا مع الحج.
0: طول لي في عمرك، كيف الحال؟
2: الحمد لله بخير، انت شخبارك؟
0: والله بخير، الله يسعدك ويخليك يا غالي.
2: الله يسعدك حبيبي،
0: طول لي في عمرك. ايش تحب تشاركنا فيه؟
2: اولا قبل المشاركه
0: نعم،
2: عمرك تحيه للعم ابو سعيد.
0: ايه يستاهل والله،
2: يستاهل والله على رؤوسنا، هذا ابونا
0: فعلا أيه. يستاهل كل خير.
2: والنقطة الثانية، طول عمرك 1,000,000,000,000 مبروك لجميع جماهير الهلال، بما اني اتحادي لكن والله يستاهلون الحقيقة.
0: أما يعني اتحادي وتبارك الحين بتخلي البرنامج كله مباركات.
2: والله يستاهلون جيراننا الهلالية
0: الحقيقة،
2: يعني
0: جيرانكم هذه ما فهمتها، جيرانكم
2: يعني احبانا في المحبة وكذا.
0: ايوه ممكن، ايوه ممكن
2: لكن الهلوية ما تحبونها، تحب الهلالية.
0: مو قاعد اقول لك لا تقلب لنا البرنامج رياضي.
2: لا والله يستاهلون مبارك حقيقة، يعني هذه
0: يستاهلون الف الف مبروك،
2: نشاركهم الفرح ويستاهلون كل خير حقيقة.
0: صحيح، الف الف مبروك لهم يا رب ولكل هلالي.
2: اي والله بكل جدارة ان شاء الله.
0: تفضل.
2: ولكن بالنسبة للمشاركة استاذ بغيث، يعني انا يعني في احد الاشخاص يقول لي والله يا خالد انت لو لبس 20 سنة ما افهمك صراحة.
0: يعني تحس الناس ما يفهموك يا خالد؟
2: لا هذا الشخص، يعني انا مع كل شخص
0: أطيع على
2: جوه.
0: يعني انت ما تتكلم عن الكل، فقط انسان في واحد كذا يقول لك انا ما افهمك.
2: لا يعني هذا يعني شخص من الاشخاص، يعني فما يعني انا كل شخص أطيع ايش على جوه، يعني عرفت كيف؟ يعني هذا انسان اخليه يفهمني، انسان يعني أطيع على جوه، يعني انسان يعني كل واحد مختلف.
0: صحيح.
2: في شخص طول عمرك يقول لي يا أخي أنت غريب. قلت له ليش غريب؟ قال يا أخي حتى لو يعني بيني وبينك سوء فهم، جيت أطلبك خدمة والله ما أنت مقصر معي فيها، تعطينيها على طول. إيش السر اللي في الشيء هذا؟ قلت والله شوف، أنا إنسان يعني صح أزعل من داخلي، لكن ما أحقد.
0: هذه يعني شيء جميل جدا
2: والله يا استاذ بغيت، يعني حقيقه يعني هذه حصلت معي في العمل.
0: اي
2: يعني صار سوفين مع احد الاشخاص، بعدها بعشر دقائق او ربع ساعه كذا جاء قال لي ابغى الشيء الفلاني منكم. قلت ابشر معي على خشم، ابشر خذ.
0: يا سلام عليك.
2: فهذه يعني زي ما تقول ايش، يعني صراحه الانسان اللي ما يشيل في قلبه، هذه من الصفات الطيبه، يعني السمات الطيبه في الشخص. لكن انا والله شو ما امدح لك نفسي، انا هذه الناس ذكروها لي، يعني طول عمرك قلت انا يعني الواحد يعني ما بينه وبينه رقبه وكذا عشان يحقد الحق هذا كله، لا يعني سوء فهم وخلاف بسيط كل شيء يتصلح، يعني ما في شيء يعني.
0: صحيح فعلا.
2: فهذه يعني

0: استاذ بوغيت، يعني بالنسبه لل اللي الاشخاص اللي يفهموك والاشخاص اللي ما يفهموك، فبالعكس يعني لازم تكون لك كاريزما مع كل شخص، يعني عرفت كيف؟
1: صحيح صدقت.
0: في شخص تعزه وذا كذا فتخليه يفهمك غصب، يعني تفهموا بعض انتوا تمام.
1: يعني ويمكن حتى المواقف يعني، يمكن المواقف كمان وكثر المواقف اللي بينكم تخلي الفهم هذا يزيد
0: فعلا. انا ايه؟ انسان، شوف انا انسان اذا زعلت تمام من احد الاشخاص او من نفسي او كذا التزم الصمت، يعني اجلس في زاويه كذا، تلقاني في مجلس كذا عند رجال كذا اسكت تمام.
1: حلو.
0: ايوه حلو. اخلص المناسب، اخلص العزيمه،
1: وامشي
0: كذا، امشي يعني امشي.
1: سلام عليك.
0: فبعد ساعه كذا احد يرسل لك او يدق عليك ايش فيك اليوم هذا، لا لا ما في شيء.
1: صحيح.
0: فالواحد يعني لا تفضفض لاي شخص، يعني الا الشخص اللي طول عمرك بينك وبينه ميانة، عرفت كيف؟
1: اي فهمت عليك.
0: ما كل شخص يعني زي ما تقول تعطيه ايش علومك.
1: بالفعل. الله يخليك يا خالد، وشكرا جزيلا على المشاركة الحلوة.
0: الله يسعدك،
1: طول لي في عمرك يا غالي.
0: حياك الله.
1: يا هلا يا هلا ومرحبا. حسن.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك العمر؟
1: يا هلا ومرحبا، الله يطول في عمرك ويخليك.
2: الله يطول عمرك.
1: شو الأخبار؟
2: كل شيء تمام يا ربي لك الحمد.
1: ماشي في طريق ولا راجع من طريق ولا كيف؟
2: لا والله، لا والله في البيت، لا والله جالس.
1: ما شاء الله في البيت وتسمعنا.
2: اي والله.
1: لا يعني انت على كذا من المستمع البرنامج.
2: اي نعم
1: يا حبيبي، والله لنا الشرف.
2: الله يطول عمرك.
1: اجعل عمرك طويل.
2: سبق وكلمتك في برنامج سابق عن سوء التفاهم ومثلا العصبية
1: اي
2: وتواصلوا معي الزملاء يبغون مقابلتي.
1: ما شاء الله.
2: اي والله.
1: ما
2: تعرف الشيطان يقول لك، قلت لهم ان شاء الله غدا، بعد بكره، بعد يعني كل شيء. انا اقول لهم لاني يا اخي عندي ارتباطات وكذا.
1: صحيح.
2: يقول نخاف يرجع لك الشيطان حقك، معود تتغير علينا. والله الزملاء يقول يا اخي قابلني ابغى اجلس معه.
1: إيه؟
2: قلت ابشر. طيب ابشر.
1: إيه؟ شكلك من الناس اللي تواصلهم قليل يعني.
2: والله لا والله، لا من أشغال بس، وتعرف بالجلسة.
1: هو أنا أقصد عشان كذا يعني، من الأشغال تواصلك قليل يكون. ترى أنا نفس الأسلوب، نفس الشيء.
2: بعض الأحيان ما يجي حسبانك مثلا توقف على وقت تبغى تقابل أحد، يجيك أشغال غيرها تشغل.
1: صحيح.
2: تأخذ من وقتك.
1: صحيح فعلا. تفضل.
2: واحد من الزملاء من اللي كنت زعلان بينهم أنا يوم سوء تفاهم تواصل معي وقال تكفى قابلنا وذا، نبغى نتقابل وذا، قلت أبشر. عرفت إيه؟ على إنه والله خلال اليومين هذه أقابلهم.
1: إيه.
2: إيه والله.
1: وراحت ولا؟
2: والله راحت. أنا توعد على بكرة وجيت يعني غدا إن شاء الله، قلت عندي موعد غدا.
1: لا لا، أعزم أعزم أعزم حسن، يعني عقد العزم.
2: بإذن الله بإذن الله، يعني بعد غدا إن شاء الله بقابلهم بإذن الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله، ونتمنى لكم أوقات جميلة وسعيدة والله يا حسن.
2: وأشكره والله على البرنامج اللي هو الأستاذ محمد عبيد الشهراني.
1: نعم.
2: تواصل معي.
1: يا حبيبي يا حبيبي، يستاهل الشكر. تحياتنا لك يا حبيبي حسن.
2: نعم.
1: يا هلا ومرحبا. حياك الله. هلا هلا هلا ومرحبا.

الهاشتاج أرجوان تقول صباح الرضا. أحيانا نواسل أشخاص بكلمات نحتاج إحنا نسمعها فعلا. تذكار تقول صباح الخير، يسعد صباحكم، الموضوع جميل جدا بوقته حرفيا، ما في أحد يسمع أحد ولا أحد يفهم أحد بهالوقت، ما إلا من رحم ربي. إن وجدت إنسان يفهمك يسمعك فأنت ذو حظ عظيم، ويمكن قد تجد، لكن انتبه تفضفض، لأنك إيش؟ لأنك ما تدري متى يخون يعني المنصتون. نعم المنصتون. وتقول دائما المواضيع تجي بوقتها، ما أعرف ليش، لكن قد يكون هذا تخاطر ما بيني وبين هذا الكون الشيء الذي أبي أتكلم فيه، أو يكون حدث بحياتي أو حتى لغيري، مش ضروري أنه يخصني، أجد أنه يطرح كموضوع في الإذاعة أو المساحة الصوتية هنا. سبحان الله سبحان الله.

علي النجعي صاحب الإطلالة المميزة يقول يسعد صباحكم بكل خير وكافة المتابعين، صورة من منظار جازان الجمالية. حياك الله يا علي النجعي. في كلمة، في كلمة دائما تنقال ك ك ك ك فيها شيء من الحسد، ها؟ يعني الكلمة هذه فيها شيء من الحسد. يعني مثلا لما تكون أنت واحد في العمل وأنت تجتهد وتشتغل و و و وهو ما يجتهد وما يشتغل، وسبحان الله لما تجي ترقية هو يترقى وأنت لا. يعني مثلا لما تكون في عندك كذا كم شغلة وأخوك نفس الحكاية يساعدك في هالشغلة ومجهوده قليل ويفوز هو في الموضوع، فأنت تقول له يا أخي ما لقاها إلا أنت، ما لقاها إلا أنت، بأقل المجهود أمورك تزين. لكن الكلمة تكون لها تعابير وتفاصيل ثانية لما تخص العتاب. لما تخص ايش؟ لما تخص العتاب، والعتاب هذا مشكلة. نسمع ونرجع. 011 40 53 هاشتاق البرنامج سمر.

قصيدة السهر.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5:00 مساءً.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: سمار لحن المشاعر

0: عدنا، هذه الكلمة كانت زمان، ها تذكروها؟ عدنا، هذه كانت يعني للناس اللي كانت تحب أفلام كرتون، إيه اللي كانت تنتظر هالكلمة عدنا كثير. حياكم الله مستمعينا في برنامجكم سمار، ومعنا ميلا. حياك الله يا ميلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وصباح الخير أستاذ الغيث.
0: صباح النور، أهلا ومرحبا، كيف الحال؟
1: الحمد لله كويسة.
0: اليوم في تأخير محسوب عليك، تري هالتأخير. يعني بالعادة تكوني من أول الاتصالات، الحين تأخرتي.
1: أيوة والله اليوم يعني تأخرت شوي.
0: نوم ولا شغل؟ ها؟
1: ما في شغل، بس يعني تأخرت شوي.
0: تمام. طيب إيش تحبي تشاركينا فيه؟
1: في الموضوع.
0: جميل، ما حد يفهمك يا ميلا.
1: أي والله للأسف.
0: ليه؟
1: ما بعرف، بس يعني لما أتكلم أو أقول شيء في بالي، مع أنه أنا من الناس اللي مو كثير إني أفضل أو أقول شيء.
0: أها.
1: بس يعني يبقى الطرف الآخر ما يفهم.
0: يعني هو أنت مو كثير تفضفضي، بس مو كثير يعني يفهموك. يعني الناس اللي ما تفهمك كثير، الناس

0: ما تفهمك كثير يعني؟
1: اي ما تفهمني يعني. يعني احنا انا اشتغل اتمنى احد يفهمني في هذا الشيء، بس للاسف يعني
0: اي في كل يعني الاشياء ولا شيء معين؟
1: لا من رحم ربي يفهمون للامانه.
0: لا اقصد في كل الاشياء ما يفهموك ولا في شيء معين، في شيء محدد يعني، مثلا في المشاعر وكذا، ولا في كل حاجه ما يفهموك حتى في شغل البيت؟
1: اي والله في كل حاجه للامانه يعني. انا حتى ان استغرب لو احد فهمني في شغله يعني عاديه.
0: تكون هذا اليوم عيد عندك، انه يا سلام غريبه فهمتي علي زي كذا صح؟
1: اي والله جدا للامانه. فانا خلاص من الناس اللي لما احيانا انه ما تتغير المشاعر، لكن المحاولات انك تطرح للانسان وتشرح له فهو يبقى جدار ما يفهم.
0: ايوه جدار.
1: اكتفي بالصمت،
0: اكتفي
1: اي. فخلاص انا احس انه يعني انسان صامته كثير صامته.
0: اي الشخص الصامت هو يحمل قصص ما عنده ولا كيف؟
1: هو اكيد يعني، ويعني ما راح يكون مرتاح نفسيا. فيعني كثره الصمت انه اشبه الاشياء واشبه الاسباب انه تخليك تتنرفز، تخليك تتضايق يعني. حتى انه البعض يقول ليش تعصبين، ليش، ترى شيء تافه جدا. فانا خلاص يعني احسه مو تافه، بس مو بجد اني اعصب واتضايق من هذا الشيء.
0: صح فهمت عليك، تمام.
1: بس
0: طيب شكرا يا ميلا.
1: يسلم.
0: حياك الله. هلا ومرحبا. ابو محمود، الاستاذ ابو محمود.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: الله يمسيكم بالخير ويصبحكم بالخير.
0: يا صباح النور والسعاده، حياك الله.
2: الله يسلمك.
0: باين انك بدات تغفى يا ابو محمود.
2: والله انا يعني قلت يمكن نسي ولا متصل. التمست لكم عذر يعني، قلت يمكن متصلين كثير.
0: اي والله المتصلين كثير وقاعدين نمشي بالسره، فعلشان كذا احيانا اللي لان ترى ابو محمود، ترى الاتصالات تبدا حتى من قبل البرنامج.
2: ما شاء الله. والله جميل.
0: اللي مثلا يتصل الساعة مثلا 12:30 يفكر انه هو الان مبكر. لا مو مبكر، هو متأخر نص ساعة.
2: صحيح. هو اصلا الانسان كمان بطبعه عجول يعني، ربنا خلق الانسان عجولة.
0: صحيح فعلا.
2: ايوه
0: اي والله فعلا.
2: بالنسبة للموضوع يا اخي، والله انا ما تسمح لي يعني أصدقائي أبغى أهنيهم.
0: أكيد أكيد تفضل.
2: يعني الأخوان بندر سالم وفهد سليمان وخالد أبو ياسر، نقول مبروك على الدعم. نحن نحب الكل يعني، إن شاء الله كلهم نحبهم الفوز، لكن مدام فاز نقول له مبروك.
0: إي مبروك فعلا.
2: الله يجزاكم
0: خير. إي والله الله يخليك يا رب.
2: بالنسبة لموضوعنا، أحيانا الإنسان يعطي نفسه أكثر من قدرها يعني. الأول الإنسان يعرف قدر نفسه هو الأول. يعني ما يعطي نفسه حجم أعلى ويشوف الناس اللي تحته ما يفهمونه. وأحيانا هو مثلا يكون الناس ما يفهمونه فعلا، ممكن ما يفهمونه في أسلوبه أو في كلامه. مو معنى كل الناس ما يفهمون، لا يفهمون الناس. وفي تاني يقول لك إيه،
0: أيوة،
2: لا تقف عند الباب المغلق. يعني افرض انت لقيت جماعة ما سمعوك وغيرهم يعني، ما توقف عند هذا الباب المغلق، والله دول ما يسمعوني، معنى الناس انه كلها ما تفهم. لا، كل الناس يعني وبعدين الناس بيفهم على قدر يعني. في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اخاطب الناس على قدر عقولهم.
0: صحيح.
2: أحيانا تكون في مجلس أنت وتكلمت وبدأ وبعد كل هذه الكلمة خلاص أوقف أنت لا تتكلم، لأن المجلس ما يبغى يسمعك.
0: حتى شوف، حتى أحيانا يعني زي ما تقول ممكن مو بس تكون العقول مثلا إنها يعني منخفضة أو قليلة، لا أحيانا حتى تكون مرتفعة يعني عن عقل المتحدث. فبرضه يعني مثلا تخيل تجي تدخل على مجلس قاعدين يتكلمون في كلام علمي ومدري ايش وا وا وا وكذا، وتنط انت قاعد تتكلم عن شيء بسيط،
2: وانت ما خارجهم كلامك.
0: اي فيناظروا فيك كذا بتعجب يعني، انت اي والله.
2: ايوه
0: ففعلا
2: وانت احيانا ما تفهم برضو اللي بيقولونه. يعني احيانا يعني انا بقول اذا المجلس هذا مو مع الناس كلها ما تفهم، في ناس يفهمونك ويعرف انت تقول
0: صح.
2: الناس وبعدين في ناس عندهم غرور يعني ما يحب يحبوه يتكلم، ما يحبك انت تتكلم
0: صحيح
2: تسمع بس
0: صحيح فعلا.
2: اه يعني ما هو وبعدين يعني الانسان هو نفسه، هو نفسه يخزن نفسه. يقول في احاديث كما يقول لك ايش الارواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. انت احيانا تلقى واحد في الطريق تحب من غير ما تكلم كل تكلم
0: صحيح فعلا فعلا
2: تحس انه هذا الرجل قريب منك
0: صدقت.
2: انت لا تعرف ولا أعرف.
0: صدقت.
2: واحيانا في ناس من ربعك وقريبين ما ودك تكلموا ما ترتاح له في كلام ولا معايا وشغله. ألو
0: معك صدقت فعلا
3: معك صدقت فعلا.
0: شكلك يعني تسمعني من من الراديو.
2: أنا قلت يمكن
0: انت انت شاكك فينا من اول، شاكك فينا من اول يا يا ابو محمود. يا حبيبي
2: ان شاء الله ظن بخير فيكم ان شاء الله.
0: يا حبيبي الله يسعد الله يسعدك ويطول في عمرك
2: يعني ظن الخير طيب يعني
0: يا حبيبي اكيد اكيد اكيد ما يجي منك الا كل خير والله يا ابو محمود.
2: ما اذكر لي بحاجه بس يعني ما دام احنا في النص يا ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. بعد سهل هذا الواحد يصلي ركعتين ان شاء الله ربنا يتقبل منه، وهو اللي يسمع منه الناس اللي يسمعون يقول ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لكن هو يسمع ويستجيب ربنا سبحانه وتعالى.
0: صحيح صحيح والله يعطيك الصحه والعافيه يا ابو محمود وشكرا لك. شكرا لك شكرا لك يا
2: ولد.
0: يا هلا ومرحبا على راسي على راسي حياك الله. يا هلا ومرحبا عبد الله.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا هلا والله صباح الخير.
0: كيف حالك يا عبد الله؟
4: والله الحمد لله. كيف حالك أبو الغيث؟
0: إيش أخبارك؟
4: والله الحمد لله على ما تحب.
0: علومك تمام؟
4: والله على ما تحب يا حبيبي.
0: يا حبيبي إيش تحب تشاركنا؟
4: والله أنا بالنسبة لي الحمد لله في ناس تفهمني وعادي يعني لو تغير صوتي لو تغير شيء من ملامحي يفهموني على طول. نعم.
0: طيب وكيفك مع الشكوى؟ هل أنت من الناس اللي تسمع للي يشتكي ولا ما تحب؟
4: والله إذا كان يبيني أنصحه وكذا إيه.
0: تواسي؟
4: إيه نعم.
0: يعني تعرف أن هذا الشخص مثلا محتاج كلمة، تعرف أن هذا الشخص محتاج موقف؟
4: والله إذا كان عندي نصيحة أو شيء قلتها له عادي.
0: جميل.
4: إذا هو محتاج.
0: جميل ممتاز. تحب تقول شيء تضيف شيء؟
4: أبد الله يجزاك خير ويسعدك ويبارك فيك.
0: يا حبيبي تحياتنا لك يا عبد الله.
4: أهلا وسهلا.
0: يا هلا ومرحبا حياك الله.

0: في اتصالات كثير، فقاعد احاول بقد ما اقدر ان احنا ناخذ اكبر كميه من الاتصالات معنا. تذكار.
1: الو
0: الو معك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا تذكار.
1: هلا والله، يسعد صباحك بكل خير ابو الغيث.
0: صباحك سعيد، يا هلا ويا مرحبا.
1: الله يسعدك يا حبا، بارك لكل الأمة الهلالية.
0: عاد انتي هلالية صميم. يعني ما راح نخلص.
1: طيب يا ابو الغيث، هذه بطولة يعني من اغلى.
0: اي مو شيء سهل فعلا،
1: ويستاهلون.
0: يستاهلون فعلا هي.
1: وإذا ما ذكرنا هذا الشيء عبر منبر إعلامي
0: وفي يعني إذاعة الرياض، متى نذكره؟
1: أكيد.
0: وفين؟ صحيح. صح لا معك، أنا أعرف كل هذه الأشياء.
1: الله يسعدك.
0: الله يخليك. تفضل.
1: أشكرك على الموضوع الجميل.
0: طول في عمرك يا رب.
1: يا في وقتها ولامسني كثير. يعني
0: ليش لامسك؟ ليش لامسك؟ هل انت قد وصلت لهالمرحلة انه ما حد يفهمك، او انت حاليا في هالمرحلة، ولا كيف؟ ليش لامسك الموضوع؟
1: والله من الصعب انك تجد انسان، انا ما يعني من الصعب انك تجد انسان يعني يفهمك في هذا الوقت. يعني في ناس ممكن حولك وحولينك ما تجد هذا الشيء منهم، وممكن يعني لو صار ولقيت الإنسان اللي يفهمك ويسمعك يكون إنسان عنده هدوء كبير وعنده إنصات، ممكن يشابهك في أشياء كثيرة. أنت هنا تجد نفسك وتجد الارتياح، تشعر أنك وجدت الشيء المفقود يعني من سنين.
0: الشيء المفقود.
1: لكن هناك علامة استفهام
0: على الجانب الآخر، لو ما وجدته إيش بتسوي؟
1: راح تتعب، لأنك راح تكون تايه بين ناس ما تفهمك، ولا أنت راح تقدر تعيش معهم الجو اللي هم يبونه. فإن وجدت إنسان يفهمك ويستمع لك ويكون إنسان قريب منك، هذا فضل عظيم يعني. لكن مش آمن كثير.
0: مو آمن كثير.
1: إيه، لأن لازم تنتبه من الناس المنصتة، لأنهم في يوم من الأيام راح تنصدم، لأنه ممكن هذه الناس تكون تنصت لك وتسمعك وعندها طولة البال علشان تسحب منك أمور ممكن تستخدمها في يوم من الأيام ضدك. ففي كل الأحوال أنت كإنسان تجد الأكتيه، تجد التعب الكبير في حياتك، لأنك لا تقدر تكون مع العالم هذا تنسجم معهم، وحتى الشخص اللي ممكن تجده في يوم من الأيام يشبهك ويسمعك ممكن يكون إنسان غير آمن.
0: ممكن.
1: فأنت في كل الأحوال راح تتعب، لكن حاول قدر المستطاع أنك تسدد وتقارب، ما
0: وتكون في منطقة أمان.
1: صحيح، ما تردك الأوراقك. يكون في يعني استجب لهذا الهدوء، استجب لهذا الأمان اللي تجده بهذا الشخص، لكن لا تكشف أوراقك كلها، لأني راح تندم في يوم من الأيام، العالم غير آمن.
0: جميل، شكرا لك يا تذكار.
1: يا هلا والله.
0: يا هلا ومرحبا، تحياتنا لك. أم شرف.
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته. فردا
2: عليكم جميعا فردا
0: فردا فردا، حياك الله. فردا فردا.
2: ضغط علي.
0: ضغط علي، شفتي؟ ضغط علي اليوم مرة. اي والله. لا وبعدك
2: ايش اسمه هو؟
0: ما ادري ايش اسمه البرنامج اللي انت متصل عليه. لا سنة والحين مكملين السنة الثانية.
2: لا سمار.
0: ايوه انا افكرك بتقولي شيء ثاني. الحمد لله، يلا تفضلي.
2: والله انا ما اقول ما حد يفهمني ولا حد، يا ان هذا بس اللي ظني صحيح.
0: ايه
2: صحيح، تدل علي تقوله انت ما تسمعني، انت ما تسمع لي، وانت ما تدري ايه. هذا صحيح تقوله كذا.
0: ايه،
2: اما اللي يسمع لك اللي ما يظنش، ايوه خلاص هو يسمع لك، اللي يهز راسه يقول لك طيب والله أنا أسمع لك. أسمع لك. اللي طنشك صح.
0: أيوة.
2: تقول له أنت طنش عني.
0: ايوه اللي يطنشك طنشه.
2: ايوه يعني هذا هو اللي ما يسمع لك.
0: ايوه واللي ما يطنشك.
2: واللي ما يطنشك
0: لا تطنشك صح؟
2: والله صح. انا متاكده كذا. انا في ناس كذا يسووا بي. انا اذا احد طنش كذا اعرفه انه ما يسمع لي. وبعضهم يقول لي انا احنا نفهمك وانت ما تكلمت احنا نفهمك.
0: ايه ما تكلمت
2: ما ادري كيف مرة بعيونك وبصمك.
0: صح
2: ما ادري كيف نفهمك. انت تتصدقين نفهمك.
0: صح
2: انا ما افهمه وما يفهموني.
0: ايوه والشكوى على الله.
2: شكرا
0: لك يا ام شرف. معليش اليوم علشانك جايه في اخر البرنامج فتعرفي عندنا متصلين وكذا على قولتك زحمه علي اليوم.
2: اي أيوة والله مره
0: اي أيوة والله. فشكرا جزيلا لك. اي أيوة والله حيل. اي أيوة والله تحياتنا لك يا ام شرف.
2: مع السلامه.
0: مع السلامه. هلا ومرحبا. هلا ومرحبا. عادل.

0: الله يخليك، تفضل يا عادل، ايش تحب تقول؟ اخر الدقائق معنا دقيقة ونص كذا تقريبا.
1: ايه الصراحة
0: ايه
1: كتبت قصيدة ومن زمان نفسي شارك فيها.
0: عجيلة للصرع، قولها يلا.
1: بس ترى شوي طويلة يعني.
0: يعني حاول تختصر يلا.
1: ابد ان شاء الله.
0: يلا.
1: يا ساكنا بين الضلوع تألقا، ما زلت أجهل كيف صرت موطن، تمضي الليالي والحنين معلق كالقمر البعيد على ستائر الأضلع، إن غبت ضاقت بي الجهات جميعها وتكسرت في الصمت بعض أشرعتي، أخفي اشتياقي كي أراك بخيره فيفيض من عيني رغم ترفعي، أنت الذي علمت قلبي دفئه حتى غدوت أراك أصل مواجعي، ما كنت أؤمن أن حبا واحدا قد يزرع الدنيا بداخلي أدمعي. وبس.
0: شوف صح لسانك، والجاي الحلقة الجاية اتصل من بدري، أحتاج أسمعك أكثر
1: حبيبي.
0: تمام. اي لاني احس ما اعطيناها حقها هالقصيده، وكمان عندك تقريبا قصائد افضل واجمل، فالحلقات الجايه بالله من بدري.
1: نعم مشكل،
0: اقول لك الحلقات الجايه بالله اتصل علينا من بدري. تمام
1: اكيد ابشر
0: يا حبيبي، لك اجمل تحيه يا غالي.
1: انبسطت الصراحه
0: حبيبي، احنا اكثر يا عادل حبيبي. يا حبيبي واحنا نحبك انت يا عادل، الله يسعدك يخليك.
1: الله يسعدك،
0: تحياتنا لك يا غالي. يا هلا ومرحبا، حياك الله حياك الله. عارف اللي يقول سابق الساعة وتسبقني الساعة، على رصيف الذكريات علي الحربي من المدينة، شكرا جزيلا لك، شكرا لكم أنتم مستمعين الأعزاء، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة والأسبوع القادم على خير، في أمان الله.

أنا أحسدهم كلهم، كلهم، كل اللي حولك وكل اللي يشوفوك، أحسد عيونهم ويمكن حتى الأماكن اللي مريت فيها أنا أحسدها عليك. وكل شخص سمع صوتك ولا سمع ضحكتك أنا أحسده، وبعذري أنا، أيوة بعذري، لأنك أخذتني كلي ولا خليت مني شيء إلا وحبك وانجذب لك. عقلي وروحي وقلبي كلها صارت أنت، وصارت لك وحدك، وتنادي باسمك وتقول لك ما أبي غيرك بديل. لقيت فيك راحتي وسعادتي ودنيا تمنيت أعيشها من زمان، وكل يوم بيمر علي بتلقاني أقول يا حظ ذاك وذاك وذاك وذاك وكل اللي شافوك، يا حظ

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

بعد هذا السهر، بعد هذا السهر أمنت بالقدر، أمنت أنك راحل، فلم يعد الليل يشبهك ولا القمر يحسدك. لطخت ملامحي بالخذلان، تكبرت ونسيت حلمك أو حلمي بأن أكون معك، أبقى بجانبك بين عواصف العمر. أحببتك، أحببتك، ولكن لا تكفي الكلمة، عشقتك، عشقتك، فأصبحت أملاً يسكنني وحلماً كل ليلة يزورني. كنت سعادة لا تنتهي، معزوفة، مخلدة، لا تنقطع. ارحل، ارحل، وإن كان رحيلك يؤلمني. اشتقت لوحشة الظلام، لألم الخذلان، سأدون بين حروفك جميع الأحزان. اشتقت لذلك الوجع، اتركني، اتركني في وحدتي، غريبة كما كنت، وحيدة كما كنت، بعد كل هذا السهر اتركني. آخر كلام.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر. المحميات والحياة الفطرية.
3: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية.

منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائنا فطريا في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.